شكرا يا اخونا مينا، ومرة تانية اعزائي المشاهدين بنرحب بكل حد بيشاهدنا على قناة الكارما، وعندنا ايمان غالي في الحلقة دي ان الرب ليه رسالة خاصة ليك. حلقة النهاردة تحت عنوان الله في المسيحية. انا بالنسبة لي بعتبر التوقيت ده توقيت تاريخي. ياما ناس وملايين البشر عندهم نفس السؤال، هو الايمان المسيحي بيؤمن ايه في الله؟ والحقيقة الله ده اغلى ما نملك في الايمان، وكل ايماننا في الله يا ريت نقدر نعلنه النهاردة، لكن هنحاول بكل طاقتنا ان احنا ندي ولو مفاتيح بسيطة حول الايمان المسيحي في مين هو الله. عشان كده الموضوع ده غالي، سواء كنت مسيحي او مش مسيحي. لو انت بتبحث عن الله وعايز تعرف مين هو الله واعلان الله عن ذاته وإعلان الله بنفسه للبشر، ركز معايا. هبتدي الحلقة بقراءة بسيطة قبل ما أسأل خادم الرب من سفر أعمال الرسل.

0: الأصحاح 17 وعدد 22. ومرة تاني بذكرك الحلقة دي محتاجة يكون معاك بوك نوت جميل زي ده كده، ومعاك كتابك المقدس ومعاك قلم، علشان هتكتب أفكار مهمة جدا ممكن ترجع ليها بعد الحلقة. والفيديو كمان موجود ممكن ترجع له على صفحة قناة الكرمة. يلا افتح كتابك معاي ونقرأ مع بعض أعمال 17 ومن عدد 22. بولس في أريوسباغوس في أثينا جرى أو قال الكلمات دي، الوعظة الشهيرة بتاعته. اسمع معايا الكلمات دي. فوقف بولس من عدد 22 من أعمال 17. فوقف بولس في وسط أريوسباغوس وقال: أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم، معبوداتكم دي اللي هي الهياكل اللي كانوا بيعبدوا فيها، وجدت أيضا مذبحا مكتوب عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه، اقرأ معايا الكلمات دي، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعراءكم أيضا لأننا أيضا ذريته. فإذ نحن ذرية الله، لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش، صناعة واختراع إنسان. فالله الآن، يا سلام على الكلمات الحلوة دي، فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل، برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا أو برهانا، إذ أقامه من الأموات. آمين. يا دكتور منورنا.
1: أهلا بيك.
0: الرب يحفظك، ووقت غالي، وعندي إيمان أن الرب يدي لك استنارة كبيرة. يعني ناس كتيرة قاعدة منتظرة الوقت ده ونفسها تعرف مين هو الله.
1: نعم.
0: بس أنا هبتدي أول سؤال، معلش أنت تحتملني لأن أسألك كتير. أول سؤال جوايا قبل ما أقول مين هو الله، خلينا أسأل سؤال وجودي أصلا. هو أصلا في إله؟ وهل في دليل لوجود إله أصلا، علشان بس أشوف مين هو الإله ده؟
1: هو السؤال وجهه رائع الحقيقة. مجرد أن الإنسان بيسأل يبقى بيدور.
0: نعم.
1: كوني أنا أسأل على هل في إله موجود ولا لا، ده دليل على أن الإله موجود، وإلا ليه أنا بسأل؟ حاجة تانية، لا قريت ولا سمعت أن في حيوان أو كائن حي بدور على مين هو الله، هل في إله ولا لا. لكن ليه الإنسان بالذات الموضوع ده شغل فكره وقلبه واخد كل كيانه بدور على حاجة اسمها الإله ليه؟ لأن الرسول بولس قال في الرسالة اللي كتبها للمؤمنين في مدينة روميا: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم
0: لأن الله
1: أظهرها أو أعلنها لهم.
0: تمام.
1: يبقى إذن الوجود الإلهي معلن من الله رأسا في قلب الإنسان.
0: تمام.
1: يوم ما يقول إن ما فيش إله، الكتاب سماه جاهل، أي يجهل معرفة الله، من هو الله، أو كل الأمور اللي إحنا بنحكي عنها. ولذلك الآية دي تكررت مرتين في مزمور 53 وقبلها مزمور 14. قال الجاهل في قلبه ليس إله. ليه بيستبعد؟ لأن في ضمير بيشتغل جواه.
0: تمام.
1: لما بيغلط بيحس بالذنب أو يبقى عمل حاجة مش مظبوطة، فعلشان يهرب من تبكيت الضمير اللي تعب قلبه اللي بيقوله في إله، بيطردك لأنه بيحبش الخطية، عشان كده يقول ما فيش إله، ولذلك تيجي بعديها فسده

0: ورجسه. إذا الله موجود. مش بقول إزاي الله أعلن عن وجوده دلوقتي أكتر من إن أنا بقول بحث الإنسان عن الله دليل على وجود الله، وإلا لماذا أنا أبحث؟ شيء تاني كمان، إن الرب ميزني أنا كإنسان بالعقل، لما يقول الكتاب نسمة القدير
1: تعقلهم.
0: فأنا عندي عقل، هذا العقل اللي بيفكر اللي بيبتكر اللي بيصنع، لابد ان العقل ده يفكر ان وراء العقل اعقل.
1: تمام.
0: عقل اكبر.
1: تمام.
0: من يكون هذا العقل الاكبر؟ وهنا بقى دخلت البشرية في الوثنية على اساس ان الانسان بيبحث عن اله، ولذلك كل واحد بحسب ذوقه عمل له اله. واحد قال لك لازم نطوله قوي عشان يملى العين، فعمل الاله طول 60 ذراع. طبعا لابد ان يكون في حاجه اسمها مقياس الرسم، مش هيعمل 60 ذراع حوالي 33 متر وشويه ويكون الحجم بتاعه يعني
1: رفيع
0: رفيع. لكن لابد يكون في مقياس رسم. الراس تبقى شكلها ايه
1: كبير،
0: العينين تبقى شكلها ايه، الايدين، حاجه تملى الدماغ وتملى العين يعني. ده مين اللي عمل الكلام ده؟ مش واحد جاهل، ده واحد امبراطور عظيم لو نبوخذ نصر.
1: طبعا
0: لما تدرس التاريخ،
1: ايوه
0: التاريخ القديم،
1: نعم،
0: هتلاقي الفراعنة عبدوا آلهة،
1: ايوه
0: الاشوريين عبدوا آلهة،
1: تمام،
0: البابليين عبدوا آلهة،
1: صح،
0: الرومان عبدوا الشمس والقمر. يبقى كل واحد على حسب تخيله وتصوره بيبتكر إله. كل هذه الابتكارات والتفكير البشري يعلن عن ان لابد يكون في إله.
1: تمام.
0: انا ما بقولش الاله الصح دلوقتي
1: ولا
0: الاله الغلط.
1: تمام.
0: لابد ان يكون هناك اله.
1: تمام.
0: بس الانسان دايما يحب يكون الاله قريب منه. فبيعمل ايه؟ شايفه؟ لا مش شايفه. طب الحل فين؟ قال لك الحل اعمل حاجه اشوفها انا، مش هو يشوفني.
1: يبقى مرئي
0: انا اشوفه
1: عينه.
0: بقى.
1: يشوفه بعينه.
0: اديك مثال بسيط قوي عن بنو اسرائيل لما خرجوا من ارض مصر.
1: تمام.
0: كانت اعمال الله كانت واضحه قوي، واعلانات الله واضحه قوي عن وجوده وذاته، لكن هم حطوا الامل والعشم على منظور وهو موسى.
1: ايوه.
0: لما موسى اختفى على الجبل 40 يوم، قالوا لهارون اصنع لنا اله، اصنع لنا الهه تشير قدامنا. قال له ماتوا الذهب اللي خدتوه من مصر، عمل لهم العجل.
1: طب
0: عجل الذهب، والعجل الذهبي بقى رقصوا حوله قالوا هذه الهتك يا اسرائيل. دليل على ان الانسان عاوز اله منظور. لكن طب، اذا كان الاله منظور، عفوا، ما ينفعش يكون الاله. ليه؟ كل منظور محدود.
1: تمام.
0: اما الاله للكل لابد ان يكون غير محدود، وده اللي هنشوفه مع بعض.
1: طيب انا بس يعني هسأل حضرتك في نفس النقطة بتاعت بني اسرائيل. يعني بني اسرائيل عاشوا في مصر هنا، وكتار بيقولوا ان الاسرائيليين اتأثروا بالعبادة الوثنية اللي كانت في مصر. انا عارف يمكن يكون سابق خطوة، بس انا هقف عند فكرة الاله اللي عملوه، وان حتى خيمة الاجتماع اللي اتعملت سواء فيها دار خارجية، قدس اقداس، ناس كتيرة بيقولوا ان نفس العبادة دي هي نفس التكسيمة بتاعت الهياكل الوثنية، او الهياكل ملاش احنا نسميها الوثنية، خلينا مجردين دلوقتي، هي نفس تكسيمة الهياكل بتاعت المصريين. العبادة عنده دار خارجية، عنده قدس، عنده قدس أقداس. اليهود عملوا نفس الفكرة، دار خارجية، قدس أقداس، وده إله وده إله. فهل الإنسان في كل الديانات وفي كل الشعوب عنده نفس التوجه عند نفس الإله، ولا في اختلاف؟
0: في اختلاف طبعا، بس لو انت هتاخد الهيكل الخارجي اللي بتتكلم عنه اللي هو دار خارجية وقدس وقدس أقداس وكهنوت، برضو ارجع للقديم قوي. منين خلق الإنسان هذا الأمر؟ هل الإنسان يبتكر هذه الأمور من ذاته ووليدة عقله، أم هناك إعلانات كانت معلنة ثم انحرف الإنسان عنها؟ ما خلينا نفكر برضو. يعني عاوز أقول إن بنو إسرائيل رغم الإعلانات اللي أعلنها الرب
1: ايوه.

0: لكن سرعان ما تحولوا وعبدوا آلهة غير الله وعملوا أشياء وقدموا ذبائح ليها.
1: تمام.
0: بس الفكر الإلهي موجود أساسا ولا مش موجود؟
1: أكيد موجود.
0: مين الأساس، الفكر الإلهي أولا أم الفكر البشري؟
1: 100% الفكر الإلهي.
0: يبقى إذن الفكر الإلهي والرسم الهندسي كنت أسميه موجود أساسا قبل دخول الوثنية. يبقى ما تقولوش الفراعنة عملوا، لكن ممكن يكون الإعلان الإلهي أوجد هذه الأشياء وحطها قدام ناس معتبرين، لكن تركوا الهيكل الخارجي كما هو وعبدوا الآلهة اللي هم عايزينها زي من إسرائيل. فما تقوليش بقى الفراعنة عملوا، لا، الإنسان ما يقدرش يبتكر. وحاجة تانية، مين عرفوا أن في قدس وفي قدس أقداس وفاصل حجاب؟ مش عرفوا. لولا أن الله من القدم يصر بالإعلان عن وجوده ذاته، وبالتالي أنا لا أشك إطلاقا أن هذه الأمور معلنة من الرب رأسا، لكن الإنسان حولها لعبادة أصنام.
1: يعني تمام، أنا موافق حضرتك الرأي، بس مش هتخطى، أنا بس كنت بسأل في فكرة أن بني إسرائيل جلدوا الآلهة المصرية، فده اللي قد نفس السؤال. بس أنا هاجي للسؤال الأصلي بتاعنا، هل يوجد إله؟ وإذا يوجد إله هل في دليل على وجوده؟ مجرد تماما، أنا باخد مكان المشاهد.
0: تمام، شيء جميل ورائع الحقيقة، وخاصة موضوع حساس، مش من الموضوعات اللي هي مجرد كلام يتقال، لكن ده احنا بنتكلم في الذات الإلهية بكل وقار واحترام وخشوع وسجود.
1: طبعا.
0: لأن احنا بنتكلم على الإله الذي فوق تصورات أفكارنا وعقولنا بما لا يقاس.
1: طبعا.
0: مين الإنسان ده اللي يصل إلى عمق الله طوله زي ما بيقول في سفر أيوب؟ أعلى من السماوات فما عساك، يعني بيتكلم عنه في سفر أيوب حاجات مرهبة ومرعبة. فإحنا بنتكلم في أشياء رب ادينا حكمة بكل اعتبار واحترام نحكي في هذه الأمور.
1: أمين.
0: في فرق بين حاجة اسمها الإعلان الإلهي وفرق بين التفكير البشري.
1: ماشي.
0: يعني عندك عبارة بتتقال لما بقينا أطفال كنا بنسمعها من اللي أكبر مننا.
1: أيوة.
0: واختمرت الفكرة دي في أذهاننا، لكن مع الأيام اكتشفت أن الفكرة دي مش مظبوطة. يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. هذا التعبير ليس صحيح إطلاقا بالنسبة لي، أنا أحترم الآراء الأخرى.
1: ماشي.
0: لكن الله ما عرفوهش بالعقل. العقل يخليني أعبد الشمس والقمر، العقل يصنع إله، العقل يعمل عجل من ذهب، العقل يبعدنا عن كل ما هو حقيقي.
1: نعم.
0: عشان كده احنا ما عرفناش الله بالعقل. ليه؟ لان الله لو هو موجود، لو هو يعني مرئي بالعين الخارجية نقول شفناه فبنتكلم عنه. لكن انا اعرف من الكتاب، ودي حقيقة واضحة، الله لم يراه احد قط.
1: طبعا.
0: وكون الله لم يراه احد قط دليل على انه غير محدود بحدود. فلما تقول لي يعني شفته يبقى انت حطيته في حدود. فعشان كده انا ما اقدرش اقول الله بعقلي انا عرفته يبقى انا حطيته في حدود، لكن الله فوق عقلي ولا يحد بحدود اطلاقا، لكن موجود. موجود. اذا كان هو موجود فليتفضل بالاعلان عن وجوده، وانا كمان يديني نعمة اقبل الاعلان بالايمان.
1: تمام.
0: يبقى إذن الله سواء في وجوده أو ذاته يعلن وأنا أؤمن. لكن علشان أنا أخترع لنفسي إله أنا وقعت في فخ رهيب. طيب، هل الله أعلن عن وجوده؟ يقينا، لأنه موجود. طب إيه الإعلانات اللي أعلن؟ في آية بتقول السماوات تحدث بمجد الله.
1: تمام.
0: وخد بال حضرتك لما يقول السماوات ما قالش السماء تحدث، لكن ده سماوات.
1: تمام.
0: وفعلا احنا بندرك ان في سماوات
1: خليقة،
0: الطيور بتطير في السماء.
1: تمام.
0: بس اسمها سماء الطيور.
1: ايوه.
0: في كواكب منتشره، العلماء عملوا كل البدع والاكتشافات عشان يعدوا عددها
1: لا نهايه،
0: ما قدروش. قال لك عدد لا نهايه في النهايه. بعد ما قسموها لمجرات ومجموعات وكلام من ده، رجعوا قال لك لا، ده عدد هائل ولا يمكن حدوده.
1: وكذلك النجوم.

0: الأغرب من ذلك، يعني خلينا نقول بقى من الناحية العلمية،
1: أي
0: اكتشفوا كوكب
1: أي
0: يبعد عن الأرض مش عارف كام، علشان يمكن الرقم تايه مني، لكن بيقولوا عنه قد الأرض 60 مليون مرة، بس البعد الشاسع شايفينه صغيرة قوي. الكواكب دي كلها والنجوم دي الأحجام الرهيبة دي المنتشرة ماشية ازاي؟ مثبتة؟ العلم بيقول لا مش مثبتة، والكتاب يقول مش مثبتة. حتى الأرض نفسها بتدور، بتدور، كل الكون بيدور حوالين نفسه. مع الكم الهائل العظيم ده، إن لم توجد هناك قوة غير عادية تحفظها في مداراتها، كان كله خبط في بعضه وانفجر الكون. لكن الكتاب يقول عنه لكونه عظيم القدرة لا تفقد واحدة. يبقى إذن أوجد الكون ده كله، خلق فيه مدارات سماوات وأرض وكواكب وكله بلف، خلقها وهو في نفس الوقت حفظها. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك
1: يخبر،
0: يخبر بعمل يديه. يبقى عاوز تعرف ان الله موجود، بص في الكون ده. يعني ارفعوا عيونكم الى العلاء في نبوة اشعياء،
1: وانظروا من خلق هذه،
0: وانظروا بصوا كده ومين خلق هذه. يبقى اذا الخلائق كلها بتقول ان الله موجود. لما انا النهارده امسك الكوبايه دي واقرا يعود فيحيينا، ظريفه قوي لطيفه الحقيقه، عجباني قوي. بس السؤال، هل الكوبايه دي اوجدت نفسها؟ وهل الكلام ده كتبت الكوباية؟
1: أكيد.
0: ولابد أن هناك يد صنعت الكوباية، وقبلها عقل فكر وصنع الكوباية. فإذا كنت أنا بصدق الكوباية في عقل وراها وإيد صنعتها، عاوزني ما صدقش أن الكون الفسيح ده وراه إله عظيم خلق هذا الكون. إذن الدليل الأول، الخليقة كلها تثبت وجودها، يثبت ويعلن عن وجود خالقة، حفظها وعدم الانفجار للكواكب اللي بتلف حوالين بعضها، بتقول ان قدرة هذا الاله قدرة بلا حدود، موجود وقدرته بلا حدود. هذا اقول لحضرتك حاجة بسيطة قوي.
1: تمام.
0: الانسان، وجود الانسان بتميزه عن سائر الكائنات الحية اكبر دليل على خالق عظيم، انجاز التعبير، تفنن في كيفية عمله.
1: يعني انا كده هاخد الدليل الاول لوجود اله الخليقة،
0: تمام،
1: سواء كواكب ونجوم او سواء طيور وحيوانات اشجار، تقصد كل الخلائق الحية،
0: كل الخليقة.
1: رقم اتنين الانسان،
0: تمام.
1: الانسان ما يمكن، ما احنا بنيجي بالتوالد كلنا، يعني هل الانسان دليل على ان في اله؟
0: تمام. يعني هترجعني تاني للخليقه، عاوز اقول حاجه. هل الشجره اوجدت نفسها؟
1: معاك.
0: هل الاسد اوجد نفسه؟
1: بس مش ممكن دي تكون قوانين طبيعيه؟
0: لا.
1: ليه؟
0: مش قوانين طبيعيه. ويكفي ان زي ما قلت ان الله اعلن في البدء خلق الله السماوات والارض، يبقى إذا لابد من خالق خلقها وأوجدها، قال فكان، أمر فصار.
1: تمام.
0: ده عايزة شوف، أنا أقول لك على حاجة. واحد لا يؤمن بالوجود الإلهي فسألني سؤال، بيقول لي إزاي تؤمن بوجود الله؟ قلت لي يا أخي وجودك أنت زي الخليقة الأخرى دي بيقول إن الله موجود. قال لا، الإنسان أصلا خلية، والخلية كبرت ودخل في الخلية ومش الخلية والانفجار الكوني، خسارة ضيع الوقت في الكلام ده. قلت له إن وجدت خلية واحدة فلا بد من صانع للخلية،
1: منشئ لكل أساس ولكل أصل.
0: شوف في قانون بيقولوه، يقول لك لكل سبب مسبب.
1: أي
0: يوجد مسبب أول ومسبب ثاني.
1: تمام.
0: المسبب الثاني سبب وجوده السبب المسبب الأول.
1: أكيد.
0: أما المسبب الأول فلا مسبب له موجود من ذاته، وإلا يكون له مسبب ثاني. دي نظرية، ما عرفش تفهم أو ما تتفهمش.
1: ماشي. بس هو لو المسبب الأول ده يعني لو قلت الأول شجرة دي

0: خلقت روحها.
1: استحال.
0: طب ازاي؟
1: مش قادر اسدها.
0: يعني ده منطقيا، انا في وجهة نظري يعني لو قلت الاسد اول اسد جا وتناسل منه كل نفس الاسد ده جا لوحده، ما هو لازم ليه حد، راس كل خليقة.
1: وائل، انا بادي بالعقل مش بادي بالكتاب المقدس، لان انا عارف العقل بتاع الانسان بيفكر ازاي، وكويس ان انت ماشي معايا بالتفكير المنطقي الانساني.
0: انا لسه ما جيتش للكتاب.
1: بالظبط كده.
0: انا هاخد دور المشاهد، الرجل اللي عنده عدم ايمان بكلمه الله، وبعدين احنا كمؤمنين بكلمه الله هندخل على كلمه الله، بس
1: تمام.
0: عايز في الاول ادي اللي هو على الحياد، سواء يؤمن بدين او لا يؤمن بدين.
1: مظبوط.
0: فهبدا بان في اله، في دليل ان في اله. هيجي السؤال التلقائي اللي بعده، هل الاله ده اعلن عن ذاته ان هو موجود، ولا ساب الناس تعرف ان في اله؟ ده مهم.
1: ده بعدين.
0: اخليه بعدين؟
1: احنا خلينا بس في
0: هتكمل في
1: الاثباتات
0: الدلائل،
1: او الوجود الالهي.
0: في دلائل وجود الله.
1: فاحنا
0: طب ماشي،
1: قلنا ان الخليقه الجماد، خلائق الفوق قوي، السماوات الارض وما عليها، بيقول ان في خالق موجود. شكله
0: تمام،
1: ايه؟ ذاته ايه؟ ده احنا ما دخلناش فيه.
0: حاضر،
1: المهم ان
0: هركنه
1: في
0: دلوقتي.
1: واحد صنع وابتكر وخلق.
0: خدنا الخليقة وخدنا الإنسان.
1: تمام. رقم اتنين، الانسان.
0: تمام،
1: انا ما اتكلمتش عن الانسان لان ده وراه كلام.
0: لا لا ده براحتك خالص.
1: الانسان،
0: ايوه،
1: لماذا يختلف الانسان عن سائر الكائنات الحية؟ بمعنى اخر،
0: تمام،
1: عفوا في التعبير وان كان تعبير مش حلو،
0: لا لا خد راحتك.
1: الحمار صنع كم طيارة؟
0: ما اعتقدش، ما شفتش، ما عملش حاجة.
1: طب ما الإنسان عملها ليه؟
0: اعتقد انه بيتميز عن
1: طب
0: الكل.
1: بلاش.
0: اي
1: كم حمار ماسك تليفون وبيتكلم؟
0: يعني في التجربة والخطأ، لو مسكوا الحاجات دي علموهم في علم النفس، بيقولوا بيتعلموا بالتجربة والخطأ، يمكن مرة يمسكوا موبايلات ويتعلموا.
1: وبيتكلم؟
0: لا، الخلائق العجماء
1: ممكن الكلب يمسك التليفون لكن بيتكلم؟
0: يتفرج فيديوهات
1: طب
0: بس.
1: ازاي الانسان بقى ابتكر التليفون وازاي بيتكلم؟ انا لما كنت دكتور
0: اتفضل.
1: كان لما حد يجي من البلد اللي انا كنت شغال فيها عشان يتصل بحد،
0: ايوه،
1: كان ما فيش غير عند الدكتور التليفون او عند العمده.
0: ايوه،
1: فكان يجي يقول عن اذنك يا دكتور، اتفضل
0: تمام،
1: يا حبيبي. كان بتاعه دي يشدها المنفله دي
0: منافله.
1: ويقول الو، يوصل 60 متر لبره ويقول الو على بال ما يرد السنترال عليه. النهارده الطفل الصغير
0: معاه موبايل،
1: ماسك الموبايل وبيتكلم في اي مكان وفي اي اتجاه. مين اللي عمل الاشياء دي؟
0: الانسان اعتقد
1: عقل
0: انه تميز
1: الانسان،
0: بالعقل.
1: صح كده؟
0: تميز
1: طيب
0: بالعقل.
1: اذا كان الانسان عنده عقل بهذه الطريقه والكيفيه، من وراء هذا العقل؟ هل العقل برضه، هل العقل صنع نفسه؟ خلق نفسه؟
0: لا، العقل طبعا لم يصنع نفسه، ده
1: لو في
0: تميز.
1: تطور، لو في تطور فعلي مع الزمن الطويل، كان مخ الحمارة كبر قوي وكان عمل حاجة بقى حاجة تانية.
0: متفق معك تماما ان العقل،
1: يبقى إذن وجود العقل المفكر في الإنسان من وراءه عقل أعظم يعلن عن وجود إله.
0: ماشي.
1: رقم ثلاثة،
0: ثلاثة،
1: الأسد لما يأكل الغزال يروح تحت الشجرة ويبكي، نسأله تبكي ليه غزال يا أسد؟ يقول أكلت الغزال وندمان. يحصل
0: ما خالص،
1: ده بيأكل ويمسح الدم كده، اللهم ابعت لنا كمان بكرة.
0: أكلت ومسحت فيها وقالت ما
1: لكن النهاردة روح كده لعاملين الجرائم، الشعور بالندم الغير العادي جواه لدرجة يقود الإنسان إلى الانتحار. ده تحت عنوان الضمير.
0: تمام،
1: وجود الضمير اللي بيقول للإنسان الخطأ خطأ والصح صح، دليل على أن في إله.
0: تمام،
1: لأن الضمير يعتبر النائب عن الله في الإنسان. العسكر البوليس اللي بيقول ده غلط وده صح ما يصلحش، لكن وجود الضمير اللي يقول للإنسان غلط وصح يعلن عن أن في الله موجود. شيء تاني،
0: خامس،
1: ليه الإنسان يميل للعبادة؟
0: تقصد يميل لعبادة إله؟
1: يميل إلى عبادة عمومية يعني. يعني مثلا واحد حط الإله في جيبه، ديك اللي هو ذكر الفرخة، ودخل في مشكلة، أحد يبكي.

0: طلع الديك حطه قدامه، ركع وصلى ومسح دموعه وحط الديك فيه. ليه؟ ليه وجود غريزة التعبد في الإنسان؟ ليه؟ وده سؤال،
1: وسؤال أعمق. ليه كل اللي ماله للدين ماله لتقديم تضحية لإله؟ يعني أنا شفت أغلب الديانات يا دكتور بتميل إلى ما يشبه الذبائح، هو عايز يقدم قربان سواء

0: ده سؤال غريب، ليه الإنسان بيميل إنه يراضي الإله اللي هو مش شايفه؟
1: يبقى إذا العقل، الضمير، غريزة العبادة الموجودة في الإنسان،
0: أيوه
1: كلها دي تعلن عن إن في إله وراء هذه الأشياء كلها، لابد يكون موجود. إحنا بنتكلم من منطق إنساني،
0: ايوه
1: مش منطق فلسفي،
0: تمام.
1: لكن منطق التفكير البسيط. إنما الشخص اللي عاوز يستبعد الله من قدامه عشان يعيش حياته، دي قصة تانية. أنا أقول لك على حاجة صغيرة قوي شفتها بنفسي. في ناس يحبوا المجادلات، يقول لك ما فيش إله. بس أنا عاوز أقول لك، معلش يمكن أحبائنا المشاهدين مش هيوافقوني،
0: اتفضل
1: لكن معلش الآراء تحترم وده رأيي الشخصي.
0: اتفضل.
1: أنا لا أصدق إن في إنسان ملحد. أنا عارف صعبة شوية،
0: صعبة لأن أنا شفت.
1: معلش يعني،
0: ماشي.
1: ما أنا قلت لك رأيي واحتمله.
0: لا ده على
1: أديلك
0: رأسي.
1: أديلك دليل.
0: اتفضل.
1: تبص تلاقي ناس قعدت معاهم يقول لك ما فيش إله، ولو ضربت حاجة قنبلة أو شيء تبص تلاقيه يرتعش يقول يا رب. طب ما أنت بتقول ما فيش رب، مالك قلت ليه يا رب؟ ركب السفينة والأمواج هاجت والسفينة تغرق، تلاقي يا رب. طب أنت بتقول ما فيش رب، مع أنهم ينكرونه بأفواههم،
0: لكن
1: لكن
0: بأفعالهم
1: معرفة الله
0: ظاهرة
1: حطها
0: فيه.
1: جواهم. شوف، لأن الله أظهرها لهم،
0: نعم.
1: لكنهم رغم أنهم عرفوا مش عايزينه. لما عرفوا الله يبقى عرفوا،
0: أيوه
1: لم يريد أن يعبدوه أو يقتربوا منه.
0: نعم.
1: يبقى إذن الله يعلن،
0: لم يمجدوه أو يشكروه
1: بالضبط،
0: كإله.
1: وده الشيء الثاني.
0: آه
1: إن الله أعلن عن وجوده
0: تمام.
1: عن طريق الخليقة، أعلن عن وجوده للإنسان عن طريق الضمير، عن طريق العقل، عن طريق غريزة العبادة، عن طريق وجود العقل المفكر. كل هذه بتقول إن في إله موجود، حتى ولو الإنسان أنكر ذلك، لكن الله موجود، موجود. وده شيء جميل، إن الله يسر بالإعلان. عشان كده الله أعلن، وده أنا قصدت أحطه في الآخر خالص، أعلن عن وجوده من خلال كتاب مقدس مكون من 66
0: لا
1: صحيفة.
0: ده انت كده واخدني الحتة تاني خالص. لازم اسمع ترنيمة عشان دماغي تفصل وارجع معاك وارجع معاك دول قبل ما اسمع الترنيمة. يبقى انا بديت ان في اله، في دلائل على ان في اله، في عندي 7 أدلة انا كاتبهم، الخليقة سواء ككون او كخلائق خالقها، ثم الانسان ذات نفسه يعلن ان في اله،
1: نعم.
0: 3 الانسان جواه عقل، 4 جواه ضمير، 5 الانسان بيميل للدين وللعباده انه يعبد اله، 6 ان الانسان ده بيميل انه يرضي هذا الاله، 7 الله اعلن عن نفسه داخل الانسان ان في اله، وهم سواء رد فعلهم امنوا بهذا الاله او لم يمجدوه او يشكروه اله، ده رد الفعل ده حاجة تانية. طب أنا لو سميت ده كله، ده اسمه تقريبا اسمه إعلان عام؟
1: ده الإعلان العام،
0: كله ده الإعلان العام.
1: أو نقدر نسميه التفكير المنطقي الذي يقود الإنسان إلى إدراك أنه يوجد إله.
0: طيب
1: شكله إيه، لونه إيه، ما نعرفش.
0: لا إحنا
1: هندخل في رقم 8 بعد كده بقى، الإعلان الإلهي الأكمل.
0: لا ده لازم أفصل دقيقة بترنيمة عشان إيه أدخل على الكلام الغويط والكلام الصعب، فإيه أرنم ترنيمة وأرجع لك مرة تاني.
1: أهلا وسهلا.
0: تفضل يا أخ مينا، وعايزين نفرح ونرنم عن الإله العظيم ده.

0: آمين آمين آمين. أعظم إله وأعجب إله. شكرا يا أخويا مينا. عزيزي المشاهد، أفكرك مرة تانية، إحنا النهاردة في برنامجك الجميل يعود فيحيينا، حلقة بعنوان الله في المسيحية. لو أنت لسه بتسمع البرنامج ركز معانا، الكلام كبير. ولو عندك أي سؤال أو أي استفسار ممكن تكتب لينا على صفحة البرنامج أو على صفحة قناة الكارما وانت بتتابعنا، احنا على طول هنرد عليك بنعمة الله. أرجع تاني لخادم الرب الفاضل دكتور حليم حسب الله. أنا لازم أصلي أفصل علشان أقدر أكمل.
1: أهلا وسهلا.
0: فأنا في الجزء اللي فات كله فهمت إن ربنا حط زي طرق ان انا افهم بيها ان في اله، خليني اسميها كده، لو قدرت اسميها طرق اسميها طرق، او حط حاجات جوايا اقدر بيها. لو انا معرفش اي حاجه عن الله وشفت في الخليقه، شفت جوايا، شفت في الانسان، في الميل الداخلي جوايا بيقودني ناحيه اله. بس هيجي طبيعي تلقائي سؤال تاني، هو مين

0: إله ده اللي خلقني. هو مين الإله ده اللي خلق الكون؟ شكله إيه؟ موجود فين؟ هل أقدر أشوفه بعينيا ولا ما أقدرش أشوفه بعينيا؟ هل بيسمعني؟ هل بيشعر بيا؟ يعني ده سؤال طبيعي أنا أسأله لو أنا اقتنعت إن أنا مخلوق ولي خالق. السؤال الطبيعي اللي هسأله عن نفسي اللي خلق الكون ده وخلقني، هل بيشعر بيا؟ هل بيسمعني؟ هل هو شايفني؟ هل هو حاسس بيا؟ هل هو في تواصل معايا بيحب يتكلم ليا؟ ولا هو لوحده خلقني وخلاص سابني؟ ولا عندك نور نورني؟
1: المهم ان انا اصدق الاول ان هو موجود.
0: انا صدقت
1: يعني قبل ما انا، لا ابدا، انا هقرا لك ايات واريك. انت بتقول انا صدقت، تصدق انت لكن غيرك مش هيصدق.
0: طب ما انا الحلقه هتخلص.
1: هي دي المشكله، هي دي المشكله. يعني خد بالك من حاجه،
0: فضل.
1: شوف اقرا معاك من رومية واحد بعض ايات بس.
0: تمام،
1: رومية واحد شوف بقول ايه كده.
0: ايوه،
1: في عدد 19 يقول اذ معرفه الله
0: ظاهره فيهم.
1: ظاهره فيهم،
0: نعم.
1: خد بالك مش ظاهره خارجهم،
0: نعم،
1: ده ظاهره فيهم.
0: اي داخلهم، يعني
1: جواهم في
0: هم.
1: كيانهم الانساني. ليه؟ لان الله
0: أظهرها
1: لهم. ما تقوليش كيف، الله فوق الكيف، يعرف يخاطب الانسان في داخله. اظهرها لهم لان اموره غير المنظوره ترى منذ خلق العالم، مدركه بالمصنوعات، قدرته السرمديه ولاهوته،
0: حتى
1: انهم
0: بلا عذر.
1: لانهم
0: لما
1: عرفوا. يبقى عرفوا ولا ما عرفوش؟
0: عرفوا طبعا.
1: لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله، بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم الغبي. وبينما هذا المشكله، هم يزعمون انهم حكماء
0: صاروا جهلاء
1: وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صوره الانسان الذي
0: يفنى
1: والطيور والدواب والزحافات. لذلك
0: أسلمهم الله.
1: يعني خد بالك من حاجة، إن الله يعلن.
0: نعم.
1: إن لم يقبل الإنسان يبقى معلش بقى، هو سلم نفسه لشيء تاني. عشان كده تيجي كلمة أسلمهم الله مش مرة، ثلاث مرات. وأسلمهم لأهواءهم شهواتهم ميولهم الردية ليفعلوا ما لا يليق. كون الله سلمهم يبقى وقعوا تحت سلطان شخص آخر.
0: نعم.
1: غير سلطان الله، وهو إبليس. وإبليس شهواني، إبليس قتال.
0: نعم.
1: إبليس كذاب. فتلاقين غمس في الشهوات وعدم الحب للآخرين وحب الوقيعة والقتل، وبقي كذاب ما يقولش الصدق أبدا، لأن أبوه أصبح مش هو الله، إبليس.
0: ده نفس المنطق اللي جاله في مزمور 14 ومزمور 51، ان الجاهل اللي قال ليس اله زاغوا وفسدوا ورجسوا معا.
1: فوضحها هنا.
0: يعني
1: اللي اتقال في مزمور 14 ومزمور 53 اتوضح هنا اهو.
0: تمام.
1: يبقى اذا الانسان المشكله فين؟ مش عدم معرفته بالوجود الالهي، لكن مشكله الانسان استبعاد الله من مشهد حياته علشان يشبع رغائبه بمعونة الشيطان ومساعدته عشان يعيش أهواءه وشهواته ويستبعد الله. عشان كده إيه سر المتاعب في البشرية النهاردة؟ سر المتاعب إن الإنسان استبعد الله. مش الله اللي استبعد الإنسان، لكن الإنسان استبعد الله من مشهد حياته. عشان كده أعلن الرب بقى في الكتاب إن أنا موجود وبحس بيك وعاوزك تجيلي.
0: نعم.
1: هنا بقى ادانا الكتاب المقدس 66 سفر، الموضوع الاساسي معرفة الله، من هو الله؟
0: تمام.
1: عاوز اعرفني ان الله موجود. ايوه موجود. موجود. طب ايه الدليل على انه موجود؟ انه اتكلم. يعني ما اقدرش اخلق بطريقتي الخاصة صورة معينة زي اللي عملوا جسم سمكة والراس راس انسان في اللي هو داجون في العهد القديم. لكن لا، اذا كان الله حي فعلا يبقى لازم يتكلم.
0: تمام.
1: الالهه الوثنيه الاصنام اللي بيعملها الانسان لنفسه بيكبر عيونها بس الكتاب قال لها

0: عيون ولا تبصر،
1: صحيح.
0: بيكبر بقه لا افواه لكن ما تتكلمش ولا تنطق، ليه ايدين لكن ما يحركهاش، ليه رجلين.
1: تمثال صنم. هو
0: الكتاب الاوصاف دي قالها الكتاب،
1: عن الآلهة
0: مش احنا
1: الوثنية.
0: بنألف اوصاف، لكن لا، قال ادي آلهة الامم، لها عيون ولا تبصر، لها اذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها ايدي ولا تعمل، لها ارجل ولا تتحرك، ان زعق اليه احد لا يسمعه، يحمل على الاكتاف، واذا وضع في مكان لا يبرح منه.
1: وده وصف واقعي مش اختراع،
0: بالظبط كده،
1: ده وصف الواقع الكل شاهد عليه.
0: اذا الكتاب المقدس عشان يعلن لي عن الاله قال لي ادي الاصنام اهي ميته كصانعيه، لكن الاله اللي يعلن عن نفسه ده اله حي.
1: تمام.
0: كونه اله حي يبقى لازم يتكلم، وجود الكلام منه كلام مباشر دليل على انه موجود
1: وانه حي.
0: طب والله اتكلم،
1: اكيد
0: اتكلم اتكلم اتكلم اتكلم
1: كتير.
0: ابسط الاشياء، اتكلم مع ادم،
1: طبعا.
0: اتكلم مع امرات ادم، اتكلم مع قايين، اين هابيل اخوك؟
1: صح.
0: وقال له احارس انا لاخي؟ اتكلم ومشي معاه كمان اخنوخ، اتكلم مع نوح وشرح له شر الانسان وضروره صنع الفلك،
1: ومع فرعون.
0: عاشر ابراهيم وعاش مع ابراهيم سنين، هذه عددها ظهورات متعدده، وده رقم اتنين، مش الكلام بس لكن بالظهورات، يعني كان بيظهر لاشخاص، ظهر لابراهيم ومش معاه اخنوخ، يبقى في كلام وفي كمان ظهورات في الكتاب كله، وانت ماشي يقول ان الله متكلم وان الله ظهر لاشخاص اخرين وتكلم معاهم، تكلم مع موسى وظهر لموسى، اتكلم مع فرعون
1: ومع لبان.
0: اتكلم مع لبان،
1: نعم.
0: يعني طول ما انت تقرا في الكتاب تلاقي يا كلام يا ظهورات متعدده، ولا مره تقرا عنه ظهر في سوره نسر او ظهر في سوره حيوان، لكن دايما الكلام منطقي مسموع وبصوره واضحه، يعني لما اتكلم مع منوح ومرات منوح كان ظهر لهم انسان، لما عمل زياره لابراهيم راح في صوره انسان، وهكذا. بس الاعلان الاكمل والاوضح بقى، الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء قديما
1: بانواع
0: وطرق كثيره، كلمنا
1: في ابنه
0: في هذه الايام الاخيره في ابنه، وده التجسد بقى، ان انا مش قادرين تصدقوا انا موجود، طب هاجي لغايه عندكم، جه لغايه عندنا ونادى تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. على مر التاريخ من خلق الإنسان لغاية التجسد الإلهي ومجيء المسيح، هل الإنسان اقتنع أن في إله موجود؟ يؤسفني، معلش،
1: قليلين،
0: يؤسفني أن الإنسان دايما حتى اللي بيعرفه سرعان ما ينحرف.
1: بس التاريخ القديم بيقول ان في ولو قليلين امنوا وعرفوا بالاله ده.
0: شوف، امنوا وعرفوا وتاكدوا وسمعوا وشهدوا انجاز التعبير،
1: هاي.
0: وكتبوا، لكن سرعان ما تلاقيهم في تذبذب، وده يوريك ان الانسان وراه عدو ليبعده عن معرفه الله.
1: طب وده السؤال، ايه هدف العدو ان يبعد الانسان ده عن معرفة الله؟
0: لان في آية لطيفة او ظريفة او بحبها كتير، جت في سفر ايوب اصحاح 22 عدد 21، تعرف به وكن معه في سلام.
1: ماشي،
0: شفت بقى؟ يبقى ليه بيقول عاوز نعرف
1: عشان يحصل على السلام،
0: نبقى في سلام.
1: ماشي، انا
0: تعرف بي،
1: انا مصادق على الترجمه دي.
0: ماشي. تعرف بي وكن معه في سلام.
1: تمام.
0: بذاك ياتيك خير.
1: صح.
0: ازاي؟ قال اقبل الشريعه من فيه،
1: من فمه تقصد؟
0: وضع كلامه في قلبك.
1: صح.
0: يبقى اذا الايمان بالخبر،
1: والخبر
0: بكلمه الله، اذا معرفه الله تقودني الى الإيمان، الخلاص، الراحة، الفرح، الأمان، السعادة، النجاة من جهنم النار. جهنم مع ملهاش الله للإنسان.

0: الإنسان لأنه بيحب الإنسان،
1: أي
0: لكن مكتوب النار الأبدية المعدة لإبليس
1: وملائكته.
0: وملائكته، مش عايز يروح لوحده. طيب ياخد الناس معاه ازاي؟ لأن مسر طلب الإنسان لمجدي قد جبلته وخلقته وصنعته، فالله يعلن مجده من خلال الإنسان. هو عاوز يخلي الإنسان يغيظ ربنا، فيعمل إيه؟ يشوش على شاشة عقله، يا إما يقول له مفيش إله، يا إما يقول له في إله بس حسب ذوقك وحسب فكرك أنت. كل ما يبعد الإنسان على طول يقوده إلى الهلاك. تعرف به، وده شيء مهم إن إحنا نتعرف به. إذن الشيطان يحاول يبعد المعرفة الحقيقية عن الإنسان لضمان هلاكه.
1: انت فتحت لي النار بدري على الهوا، انا ما كنتش عايز ادخل لك كده بدري. طيب انا 100 سؤال بيجي لي، انا هساله لك وبامانه. احنا طبعا انت عارف ان احنا مش مجهزين حاجه محدده نقولها، يعني الله شاهد، بس انا هسال حضرتك نفس الاسئله اللي بتجي لي. هو ليه الله يديني اختيارين؟ اوضح سؤالي، يعني ليه يبقى عندي اختيار يختار الله يختار الشيطان؟ ليه ما يبقاش عندي اختيار ثالث؟ على فكرة أنا شخصيا جالي السؤال ده مئات المرات. الشباب بيجي يسألني هو ليه ربنا بيحطني ما بين اختيارين؟ إذا في إله وهو اللي خلقني وأوكي أنا موافق على كده، بس افرض أنا مش عايزه ومش عايز الشيطان، يعني هو لا عايز ربنا ولا عايز الشيطان، ليه ما يكونش عندي اختيار ثالث؟ إني مثلا أعيش لنفسي، أعيش لنفسي ولراحتي ولشهواتي وأموت أفنى. ليه أنا لازم تكون روحي خالدة وبعدين أروح، وإذا أدى خاطي بحسب إعلان الكتاب يبقى أنا لازم أروح جهنم؟ يعني يبقى في النهاية عندي طريقين وعندي نهايتين، يا الإله ده اللي خلقني يا أروح مع الشيطان، الدنيا اختيار ثالث. ليه الاختيارين دول بس؟ انا عارف ان انا فاجئتك بالسؤال، بس انت اللي فتحت عليا النار بدري.
0: هو الحيوان لما بيموت ليه خلود؟
1: لا ملهوش خلود.
0: طب يبقى الانسان ده اللي بيسال السؤال ده يروح لفئه الحمير والبقر، سوري يعني معلش.
1: طب ماشي،
0: لا ماشي،
1: انا
0: يبقى خسر عليه.
1: انا دلوقتي ماشي معاك واحنا على الهوا وربنا يسترها عليا وعليك. انا عايز اسالك سؤال، ليه ليه ليه ليه الانسان يتحط ما بين الاختيارين دول؟
0: مش يتحط، لأن الله في الخلق ميز الإنسان لأن ده أقرب مخلوق لله. شوف لما خلق كل الكائنات الحية، السماوات وما والأرض وما عليها وما فيها،
1: تمام،
0: هي كلمة قال تمام. فكان أمر فصار، ليكن فكان. لكن عند خلق الإنسان، لأن لمجده خلقه، شوف خلق كل حاجة في الدنيا لخير وبركة الإنسان لأنه هنا ويعمله
1: كويس.
0: بس خلق الإنسان مش للحيوانات ولا لشهواته، لكن خلق الإنسان لمسرة قلبه. زي ما خلق لك وخلق لي كل حاجة يمتعنا بيها في سرور تام، هو كمان كالخالق عاوز يشوف من صنع يده يرى ويشبع. فإيه اللي يشبعه؟ صنع الإنسان. عشان كده عند خلق الإنسان قال إيه؟ نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا.
1: كويس.
0: دي لا اتقالت عن الملائكة ولا اتقالت عن الكائنات الحية الأخرى.
1: ماشي.
0: ده يوريك تميز الإنسان بشكل غير عادي، دليل على قربه من الله، ولا يستريح إلا في حضن الرب، ولا يجد لذة وسرور إلا بالاقتراب من الرب والوجود في محضره. مين قال إن العبادة أو التلذذ بالرب هي عبارة عن قيود وسلاسل في الرقبة معلقة؟ دي إدراك غلط ومعرفة غلط. ده بالعكس، ده كل ما أنا أقرب منه أكتشف روعة وجمال وحلاوة، لدرجة أقعد أقول يا ريت عرفتك من زمان، يا خسارة الأيام اللي مرت من غيرك.
1: تمام.
0: الناس فاهمة التعرف بالله غلط، معرفة غلط. ليه خيار تالت؟ وانت عاوز التالت في إيه؟ ولو جبت لك التالت هتقول لي ما فيش خيار رابع، ودي طبيعة الإنسان. لكن لا، الله خلقني له ولذتي وراحتي في شخصه، ولذلك أنا شخصيا حليم، ما بعبدش الرب خوفا من النار، ولا بعبد الرب طمعا في الأجرة، معلش يعني، ولا بعبد الرب يعني لأن جبروته، لكن بالعكس أنا بعبد الرب لأن حبه ملأ قلبي، ما لقيتش شخص حبيب غيره بصراحة.
1: نعم.
0: كل

0: بشر كذابين. سامحني معلش، حتى وان كانت طلعت من لساني ما رجعهاش. يوعدك مواعيد ويخلي بيك ويقول لك بحبك وبكره يديك بسكين.
1: بتحصل طبعا.
0: انا ما لقيتش حبيب زي هذا الشخص. هو ده الهي، حبيبي بيحبني. انا مش بعبد اله ولا بنادب اله يا اخوائي على الهوى علشان اعمل مبدا واعمل طائفه واعمل كنيسه واعمل دكتاتور. لا، انا بتكلم عن حاجه اختبرتها في حياتي. مفيش احلى من العشره وياه. وعشان كده انا اشجع احبائنا المشاهدين، اعتشر بيه، هتلاقيه لذيذ وتندم على كل الايام اللي فاتت. ما تقوليش اختيار ثالث ولا رابع بقى.
1: انا بشوف كمان هو اختار، يعني هو اللي بيقول انا ما فيش انسان على الارض ما اختارش الله وما اختارش الشيطان. يعني هو تلقائي لو مش ماشي مع الرب هو تلقائي ماشي مع الشيطان. هو اوريدي مش محتاج ان يقول اختيار ثالث، لان هو كده كده اختار الطريق ده. هو قدامه طريقين، هو اختار منهم انه يمشي في الطريق ده. هو ما فيش طريق ثالث عشان يختاره. ما هو يا مؤمن يا شرير، ما فيش حاجه ثالثه.
0: في حاجه ثالثه على الانسان قبل الطوفان،
1: تمام،
0: دي تلاقيها في سفر ايوب، ما تلاقيهاش في سفر التكوين.
1: طيب،
0: فايام نوح قالوا ايه قبل الطوفان؟ يقولون لله
1: ابعد عنا،
0: ابعد عنا،
1: تمام،
0: بمعرفه طرقك لا نسر.
1: ماشي،
0: من هو القدير حتى نعبده
1: وماذا ننتفع،
0: وماذا ننتفع ان التمسناه.
1: تمام،
0: عارف قال لك ايه عن دول؟ هؤلاء هم الذين غطاهم الغمر.
1: ايوه،
0: يبقى ما شاء الله بعدهم عنه، هم استبعدوا الله، فكانت النتيجة هيكون نصيب والنصيب الشخص اللي ضحك عليهم راح له.
1: أي
0: عشان كده يمكن انت لاحظت انا قلت النار الأبدية لم تجهز للإنسان لكنها أعدت للشيطان. صحيح. لإبليس وملائكته. الشيطان بيضحك على الإنسان وياخده بعيد،
1: وهم البشر فريقين، يعني هم البشر يا مؤمنين يا خطاه، مفيش فريق ثالث. يعني مفيش فريق لا هم مؤمنين ولا هم خطاه. ما هو يا مؤمن يا خاطئ، مفيش حاجه ثالثه عشان يبقى في اختيار ثالث. فهو المؤمن اختار طريقه انه يمشي مع الله، الخاطئ اختار يقول لربنا بعد عني. بس هو كمان ما بيقدرش يقول للشيطان بعد عني، ما هو ماشي في طريق ابليس باختياره،
0: في نفس
1: باختياره
0: الوقت
1: او حتى بالعبوديه اللي سلم نفسه ليها.
0: وفي نفس الوقت الله حط له رغم حريه الاختيار الاختيار الحسن.
1: صح،
0: امامك الموت والحياه،
1: اختار
0: الحياه لكي تحيا.
1: صح،
0: يعني بخششك الامتحان اهو، اعمل ايه اكتر من كده؟
1: لا طبعا،
0: بس الشيطان ضحك على الانسان وبعده.
1: انا بس بحاول ارد على الاسئله الحديثه اللي هي بتسال علشان ما حدش يضل الحد، يعني ده الهدف الرئيسي. يعني انا بحاول اخد لسان حال المشاهد ولسان حال الشباب عشان لو حد بيسال نفس السؤال يبقى عنده نور ان الشيطان ما يضللوش ويقول له في حاجه ثالثه. هو ما فيش حاجه ثالثه، هو يا مؤمن يا خاطئ، يا طريق يمين يا طريق شمال، ما فيش لا في طريق ثالث ولا في فئه ثالثه، يا مؤمنين يا خطاه، ما فيش نوعيه ثالثه.
0: مظبوط.
1: طيب نرجع لكلامنا بقى، الاعلان الخاص في كلمه الله، ماذا يعلن هذا الكتاب عن الاله؟
0: اعلن عن وجوده، ده شيء احنا اتكلمنا عنه، ان نتكلم عن بطرق مختلفة ومتنوعة.
1: تمام.
0: بالظهورات أظهر ذاته لكثيرين.
1: تمام.
0: والتجانس معهم، وقلنا بعض الشخصيات زي إبراهيم وخلافه، وكمان عن طريق الأحلام والرؤى بطرق مختلفة الله كان بيتكلم.
1: هل كده كده النار اتفتحت، هل لازال الله يتكلم بالأحلام إلى هذه الأيام؟
0: لا.
1: طب الله مش يعني مش مطلق الحرية؟
0: حالة
1: استثناءات،
0: حالة استثنائية لأشخاص في أماكن نائية، أنا وأنت ما بنقدرش نوصل، الله ممكن يخاطبهم وكلمهم عن طريق
1: تمام
0: الحرية.
1: أتفق تماما إن ممكن الله يتكلم بالأحلام لناس لسه ما وصلت لهاش الرسالة كاملة.
0: لكن تمام. عندنا ما هو أعظم من الأحلام وأعظم من الرؤى، وهو الكتاب المقدس المكون من 66 سفر، واللي بيعلن عن الله وجوده وذاته ومحبته.
1: كل ده وجوده وذاته ومحبته. وعايز تاخدهم في الحلقه دي؟ طب ما احنا جايبين واحد دماغه عايزه تفصل، عايزه ارنم ترنيمه علشان انا الكلام كبر قوي. وجوده، قولهم لي تاني، اكتبه، وجوده
0: وذاته
1: ومحبته، عشان هرجع لك بعد الترنيمه على طول. ماشي. شكرا لأجل وجودك.

0: أمين، شكرا شكرا أخويا الغالي مينا، متبركين بوجودك معانا.
1: يباركك اخويا.
0: حلوة الترنيمة الأخيرة دي، صوتك حرك إيدي الموت.
1: ايوه
0: قلت لعازر أخرج قام، يعني هنتكلم لو الوقت سمح أكيد، وإحنا بنتكلم عن محبة الله اللي ظهرت لينا. عزيزي المشاهد بقى، أكلمك بكل جدية اللي في قلبي. عنوان حلقتنا النهاردة الله في المسيحية، وإحنا دلوقتي دخلنا لعمق الحلقة في إعلان الله عن ذاته في كتابه المقدس. لو لا تؤمن بهذا الكتاب أنا بدعوك إنك تسمع عن ما يعلنه، يعني ما تصدش من كتاب أنت ما عرفتش إيه اللي فيه، ما تسمعش كلام ناس عن الكتاب، لكن خليني

0: النهارده مع خادم الرب الفاضل رجل الله الدكتور حليم، وهو هيقول لك الله قال ايه في الكتاب ده عن نفسه. اسمع، اكيد الله بالروح القدس هينور عينيك على كلمته وهتعرف مين هو الله. يا دكتور حليم، مستمتع بالقعدة معاك، ويعني حظي ان هما ساعتين اللي اتقابلناهم، بس ساعتين غاليين. ارجع لحضرتك في وقتنا اللي باقي، الوقت جرى بسرعة، بس انا يهمني بقى الوقت اللي جاي ده اقسمه في الثلاث حاجات دول. اذا الله اعلن عن ذاته في كلمته، ف ايه اعلن عن وجوده وعن ذاته وعن محبته؟ عايز تقول ايه؟
1: الطبيعه تقول لي الله موجود،
0: تمام،
1: لكن عمر الطبيعه ما تكلمني وتقول لي مين هو الله.
0: تمام.
1: حتى الانسان والضمير يقول لي الله موجود، بس ما يقوليش هو مين.
0: تمام.
1: لكن اذا كان الله موجود وهو غير مرئي، لان الكتاب يقول الله لم يراه احد قط، يبقى اذا لابد ان يعلن لي عن ذاته.
0: تمام.
1: فالإعلان عن الوجود الإلهي من خلال الخليقة والمصنوعات وخلق الإنسان وخلافه، الثمان حاجات اللي قلناهم.
0: تمام.
1: لكن الإعلان عن الذات الإلهية هو لازم يعلن عن ذاته.
0: تقصد إن اللي فاتوا دول غير كافي لأن أعرف مين هو الله تحديدا بقى.
1: تقول لي الله موجود.
0: اللي فاتوا دول مجرد إعلان عن إله.
1: بالظبط. لكن هو مين؟ ما اقعدش انا بقى بالفلسفه الانسانيه والتخيل البشري والتصور الانساني والعلم المش عارف المنطقي ان انا ابتكر ماذا يكون هذا الاله وكيف يكون وكيف يتكلم. ما ينفعش
0: اتصورنا، اتصوره صح؟
1: تمام. لكن لابد ان كان موجود فليتفضل مشكورا عن الاعلان عن ذاته.
0: كويس.
1: ولما يقول هو مين انا لازم اصدق. ليه؟ لان من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، وحاشا لله ان يكون كذاب.
0: صحيح.
1: يبقى انا لازم اصدق. عشان كده مهم قوي اعرف حاجه، لو اعلن الله عن ذاته في كتاب واحد كان ممكن احط علامه استفهام في نهايه الكتاب، ما مدى صحه ودقه هذا الكتاب.
0: تمام.
1: لكن لما يعلن الله عن ذاته في 66 كتاب،
0: تمام،
1: كتبت على مدى 1600 سنة،
0: تمام،
1: واستخدم في الكتابة ناس أباطرة ملوك،
0: صحيح،
1: وناس جاني جميز وراعي غنم،
0: صياد سمك،
1: ناس في السجن وناس في السلم، يعني عينات مختلفة استخدمت في كتابة هذا الكتاب للإعلان عن من هو الله. لو اختلف صفر عن صفر في الإعلان عن الله يبقى الكتاب كله مش مظبوط،
0: متناقض.
1: لكن لو كان كل الكتاب بيتكلم عن الله بصورة واضحة يبقى إذن هذا مش أفكار الله، لكن هذا الكتاب هو
0: كتاب
1: كلمة
0: الله. تمام.
1: كلمة الله.
0: تمام.
1: وده شيء مهم، عشان كده عندي 66 صفر بيتكلموا في هذا الاتجاه. الاتجاه الأول،
0: تمام،
1: الله واحد،
0: وحدانية الله.
1: لم يتكلم الكتاب عن تعدد آلهة، ودي عشرات الآيات، وعلى ما أعتقد أكثر من 65 آية بتقول ما فيش غير إله واحد. فالتعدد الآلهة في المسيحية مرفوض.
0: ما فيش.
1: مرفوض تماما.
0: من فضلك أكد لي على دي. 100% نحن نعبد لا إله إلا الله، إله واحد.
1: ده 100%، مش 100%، مليون في المية
0: إله واحد.
1: طبعا.
0: تمام.
1: في العهد القديم قالها الرب لإسرائيل، يا إسرائيل
0: اسمع يا إسرائيل،
1: اسمع يا إسرائيل، إلهك إله واحد،
0: الرب إلهنا رب،
1: الرب واحد. إلهك رب واحد.
0: تمام.
1: الرب يسوع قال في العهد الجديد للي جيس يسأله، قال له الله واحد.
0: تمام.
1: وفي الرسائل الله واحد.
0: تمام.
1: وفي نفس الوقت قال للإله الواحد غير مرئي.
0: كويس.
1: اتكررت مرتين على الأقل، الله لم يراه أحد قط ولن يراه.
0: تمام.
1: يبقى نؤمن بالوجود الإلهي، نؤمن بالإله الواحد.
0: تمام.
1: الذي لا شريك له.
0: تمام.
1: وعشان كده زي ما قلت لا إله إلا الله، دي مقولة قالها في نبوة إشعياء عشرات المرات لما يقول التفتوا إلي واخلصوا
0: يا جميع،
1: يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر.
0: صح. يعني وليس إله تاني، مفيش إله تاني.
1: بص بتتكرر كتير لدرجة

0: اتقال مجدي لا أعطيه لآخر، ده يلغي تعدد الآلهة.
1: تمام.
0: يبقى إذن نؤمن بالإله الواحد. في الكتاب المقدس كله بيتكلم عن يوجد إله واحد. في حاجة عاوز أقولها لحضرتك.
1: اتفضل.
0: لو أكتر من إله يبقى دخلت في المحدود.
1: تمام.
0: لأن الواحد فقط لا تستطيع أن تحط له حدود.
1: كويس.
0: لكن أول ما تقول اتنين يبقى واحد زائد واحد.
1: كويس.
0: يبقى عرشين، كيانين، روحين، شخصين. يبقى إذن حطينا الله كمخلوق مش خالق. ولذلك كونه هو الخالق واحد يبقى لا شريك له على الإطلاق. عشان كده لا نؤمن بتعدد الآلهة.
1: يعني حضرتك عايز تقول اني متى ما انا عددت، يعني قلت اتنين او تلاتة او خمسة، انا دخلت في نطاق المحدود.
0: طبعا.
1: واحد يبقى احنا في لا محدود.
0: ما تحطش ابدا بجواره حد تاني، خلاص.
1: كويس.
0: هو واحد.
1: كويس. فكرة
0: عشان
1: كويس.
0: كده تعدد الآلهة في المسيحية مرفوض. نحن لا نؤمن بأكثر من إله. إله واحد محدود.
1: إله واحد غير محدود تقصد؟
0: آه. في العهد القديم وفي العهد الجديد
1: نفس الإعلان.
0: نفس الإعلان.
1: كويس.
0: ما فيش أي اختلاف في 66 صفر.
1: كويس.
0: رقم اثنين بقى.
1: اثنين.
0: إذا كان الله واحد.
1: أيوة.
0: وغير محدود، لابد أن يكون فيه كل صفات العاقل، لأنه عاقل. لأنه صنع العقل.
1: صح.
0: فهو لازم يكون عاقل. له كل صفات العاقل. رقم حاجة تانية مهمة.
1: أيوة.
0: كون له صفات العاقل فلابد أن يكون مكتفي بذاته. لا يحتاج إلى آخر ليملأ فراغ داخله. يعني عفوا.
1: تمام.
0: الإنسان بحس بفراغ عاطفي،
1: محتاج لحد
0: ايه اللي يملاه؟ الزواج.
1: تمام.
0: عشان كده المرأة تكمل الرجل. صح. ليس بعد اثنان بل جسد واحد.
1: أي.
0: الله مكتفي بذاته ولا يحتاج الى من يكمل نقص فيه او يزود اشياء هو محتاج لها
1: باي خليق
0: ولا نهائيا.
1: تمام.
0: وده شيء مهم. مكتف بذاته. كونه مكتفي بذاته وجامع لكل الخصائص الحياة نفسها.
1: أيوة.
0: مكتفي بذاته فشيء طبيعي. لابد أن تكون وحدانية الله وحدانية متميزة. لا يسابرها أحد ولا توجد نظيرها.
1: تمام.
0: لأن الله لا يوجد نظيره. وحدانية تجعله مكتف بذاته. يعني لما بيتكلم بفي اللي بيسمعه
1: في ذاته.
0: في ذاته.
1: تمام.
0: لما بيحب يبقى في داخله المحبوب.
1: بيمارس المحبة مع ذاته.
0: مع ذاته.
1: ماشي.
0: لما بنقول آب يبقى لازم يبقى في ابن في ذاته.
1: أقف. أقف علشان المشاهد هيتوه مني. لما أقول في آب يبقى في ابن. ده ولادة ولا بنوة؟ والفرق بين الاتنين؟
0: ده الكيان الإلهي. احنا بنتكلم في الجوهر الإلهي.
1: فاهم. بس دي نقطة مهمة بالنسبة لي. الولادة والبنوة. لما أنا بقول ده أب وابن، ده ولد الله ولا ابن الله؟ وإيه الفرق ما بين ولد الله وابن الله ما دام قلت أب وابن؟
0: أولا
1: ولا عايز تخليها لشوية؟
0: لا لا لا. أولا لازم تعرف عشان يبقى الكلام مترابط. خد بالك من حاجة. الأرواح لا تتزاوج.
1: تمام.
0: والكتاب يقول الله روح.
1: كويس.
0: حتى أن لما سألوا الرب يسوع الصدقيين.
1: أيوة.
0: وقالوا له شريعة موسى بتقول لو واحد يتجوز.
1: أيوة.
0: وما خلفش ومات ياخدها أخوه اللي بعده واللي بعده واللي بعده عشان يخلدوا اسم المرحوم. فقالوا له سبعة، والسبعة تجوزوا يموت واحد بعد التاني.
1: هتكل مين في القيامة؟
0: وآخر الكل ماتت هي. هتكل مين في السبعة؟ قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله.
1: تمام.
0: يكونوا كملائكة الله لا يزوجون
1: ولا يتزوجون.
0: فالأرواح لا تتزاوج. عشان كده اتهام الله بالتزاوج علشان ينجب ابنا ده لسان طويل، يعني تهكم غير منطقي.
1: يعني مش هعتبرها شكوك. ان ما دامت انا قلت اب وابن يبقى ممكن تكون ولاده، وارد يكون ده فكر ان دي ان ده ولد الله. يبقى بما ان الارواح لا تتوالد،
0: اقطعك في فرق بين

0: ابن في ولد.
1: ما ده اللي انا بسأل فيه، ايه الفرق ما بين البنوة والولادة؟
0: البنوة كائنة في الكيان، لكن الولادة تزاوج وإنجاب.
1: تمام، يبقى الله ما فيهوش ولادة.
0: ما فيش
1: ولادة،
0: لم يلد.
1: طيب يبقى كده المسيحية لا تؤمن بأن في ولادة في ذات الله.
0: نعم
1: تمام. معلش خدني على كد عجل علشان انا براعي الجمهور.
0: الجوهر
1: ماشي،
0: جوهر الله
1: كويس.
0: انت لو خدت بالك بقول الله لما بيتكلم فيه، فالله نفسه اللي بيسمعه.
1: كويس.
0: واحد ولا اتنين؟
1: ما دامت في ذاته هو كده واحد.
0: تمام. لما بقول الله بيحب، لازم يكون الطبيعه دي فعاله، فلا بد يكون فيه المحبوب.
1: كويس.
0: يبقى الله محب ومحبوب.
1: في
0: واحد
1: ذاته.
0: ولا اتنين؟
1: واحد لو في ذاته. تمام.
0: لما انا وانت نقول يا رب يا ابو الكل، السؤال يفرض نفسه عليا انا. انت صرت اب لما اتجوزت وخلفت،
1: صح؟
0: طيب هل تغيرت مشاعري؟
1: لا
0: طبعا لا تغيرت.
1: من اي اتجاه؟ مشاعر من مين لمين؟
0: قبل ما اتجوز انسان مستقل بذاتي، لكن بعد ما اتجوزت وخلفت مشاعر وعواطف اتجهت لابني.
1: بيجي في مشاعر،
0: في
1: مشاعر مختلفه طبعا.
0: بالظبط كده.
1: ماشي.
0: هل انت تحب الله يكون بنفس الطريقه يتغير؟
1: مش
0: انا لا
1: أعبده.
0: اؤمن باله متغير.
1: ما انا بقول لحضرتك لو هو متغير انا ما اقدرش اعبده، لانه كده هيتغير معايا.
0: يبقى اذا لما بقول له يا ابو الكل، يبقى الابوه كائنه فالله من الازل.
1: ماشي.
0: ولا بد الابوه تلازمها بنوه، وده الاعلان الالهي. عشان كده بقول لك الاعلان الالهي من الله انا اقبله واصدقه بالايمان.
1: تمام.
0: فبيقول لي انا كليم سميع، محب ومحبوب، ابو ابن. ما حطليش ام.
1: ماشي.
0: ما قاليش ام، ما قاليش تزاوج، ما قاليش ولاده. دي في الكينونه الالهيه. طيب حي ولا ميت؟
1: حي.
0: يبقى لازم يكون في روح. سؤال
1: اتفضل.
0: انا وانت قاعدين قصاد بعض، واحد ولا اتنين؟
1: اتنين. مية
0: في اتنين. فينا روحين ولا روح واحد؟
1: لا روحين اكيد.
0: يبقى انت غيري انا وانا غيرك، صح كده؟
1: اكيد.
0: لكن لما يبقى روح واحد لاتنين،
1: يبقوا الاتنين واحد.
0: برافو عليك. ايه رايك بقى الروح؟ لان الله قدوس، عشان كده الروح بقى الروح القدس.
1: اي
0: الروح القدس في متى اصحاح 10 روح الاب.
1: تمام.
0: وفي غلاطية 4
1: روح الابن.
0: روح الابن.
1: تمام.
0: يبقى اذا الروح القدس هو روح الاب
1: وروح الابن.
0: وروح الابن كون روح واحد للاب والابن. يبقى اذا الاب والابن والروح القدس
1: واحد،
0: اله الواحد.
1: تمام.
0: مش احنا اللي خلقنا كده؟ احد بيسالني السؤال مره في برنامج، بيقول لي انت بتقول ان المسيح هو الله. قلت له انا ما قلتش. فالراجل يعني صرخ وقال لي ازاي بتقول الكلام ده لما انت قايل؟ قلت له يا اخي انا ما قلتش. قال طب المسيح مين؟ قلت له المسيح هو الله المتجسد. قال اديك قلت. قلت له انا ما قلتش. فاستغرب طبعا. ليه؟ عارف ليه؟
1: انت بس حاجه تاني.
0: لان هو اللي قال. مش انا اللي قلت.
1: تقصد المسيح اللي قال؟
0: هو اللي قال. هتخليني تقول لي قلت ليه؟ انا ما قلتش. هو قال وانا اصدق كل كلمه بيقولها الله. فبيقول لي انا واحد.
1: تمام.
0: مفيش اله تاني. وحدانيتي جامعة، الآب والابن والروح القدس، جوهر واحد.
1: أيوة.
0: مع التميز، في تميز. ده الله حسب ما يعلن الكتاب المقدس.
1: هل للإعلان ده اللي حضرتك قلته بيعلنه الكتاب، هل ليه أي حاجة تشبهه على الأرض؟ ينفع أقول إنها دي شبه اللاهوت؟
0: الحقيقة قال بمن تشبهونني. هو رفض أي تشبيهات. أكبر خطر وأكبر غلط إن احنا نشبه الله في لاهوته بالشمس، مش عارف حرارة وضوء. الكلام ده ما ينفعش أبدا. لكن أحيانا غلطة لسان زي ما بيقولوا، بناخد حاجة صغيرة لما يقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا.
1: تمام.
0: عشان تتقرب فكرة الثالوث.
1: أيوة.
0: خلق الإنسان في ثالوث. خلق الإنسان في ثالوث.
1: تمام.
0: الحيوانات
1: ثالوث تقصد ثلاثة يعني.
0: الحيوانات ثنائي.
1: أيوة.
0: الطيور ثنائي. الملائكة أحادي.
1: أيوة.
0: لكن الإنسان، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. أقرب المخلوقات إلى الله. جامع. دايما بقول عبارة

0: عاقل جامع، وكل ما ليس عاقل فهو ليس جامع.
1: فكها
0: كل عاقل
1: عشان
0: جامع.
1: علينا اتفضل.
0: كل عاقل جامع.
1: ماشي.
0: وكل ما ليس عاقل ليس
1: ليس
0: جامع. عشان كده الثنائيات ما فيش عقل فيها.
1: تمام.
0: النسر، الطيور، الحيوانات. واحد يقول الملائكة، طب وماشي الملائكة أحادي الروح، أصانع ملائكته رياحا. هسأل سؤال، عملوا كم حاجة، خلقوا كم حاجة الملائكة؟
1: ما
0: ولا
1: خلقوش.
0: حاجة
1: أي.
0: خلقوش. لكن
1: صحيح.
0: الإنسان لأنه عنده عقل يفكر بيبتكر كل يوم. طب الإنسان مكون من إيه؟
1: نفس وروح وجسد.
0: أنت شايفنا ديك واحد، لكن لما تشوف التكوين هتلاقيني جسد مرئي، روح خالدة، نفس تنشئ المشاعر في داخلي. بس التلات، الجسد حليم، النفس حليم، الروح حليم، التلاتة مجمعين بيكونوا شخصية واحدة. بس الروح غير النفس غير الجسد، بس بيكونوا شخصية واحدة.
1: ده الجوهر.
0: ده جوهر،
1: تمام.
0: جوهر واحد.
1: تمام.
0: لكن التفاصيل جسد ونفس روح. مع ان انا ضد التشبيهات، لكن حبيت بس زي ما انت قلت وضح بفكرة معينة. ما نقدرش نقول الله جسد ونفس روح. ليه؟ لأن نحطه في المحدود،
1: صح،
0: ويبقى مخلوق مش خالق. لكن هو أعلى من مخنا وتفكيرنا، هو أعلن عن ذاته زي ما قلت في 66 صفر.
1: تمام.
0: بيعلن عن نفسه واحد جامع، ثالوث، الآب والابن والروح القدس. الرب يسوع لما سألوه قال أنا في الآب والآب فيا، واحد في واحد. الذي رآني فقد رأى الآب. كمان أنا والآب
1: واحد.
0: واحد. يبقى إذن الإعلان واضح، واضح. عشان كده الله في المسيحية واحد. لا نؤمن بتعدد الآلهة، نؤمن بما أعلنه لنا عن ذاته أنه واحد جامع، الآب والابن والروح القدس، مش ثلاث آلهة على ثلاث عروش، لكن إله واحد، جوهر وكيان واحد مع تميز الأقانيم. واستخدمت كلمة أقنوم لتسهيل الدرس علينا. كلمة أقنوم من له اتحاد بآخر دون الانفصال عنه مع التميز. دي كلمة سريانية.
1: يعني من جهة الجوهر وحدانية، ومن جهة الأقنومية هو جامع.
0: بالزبط.
1: جامع لثلاث أقانيم.
0: تمام.
1: أنا كده بتكلم صح؟
0: مظبوط.
1: طيب هسأل سؤال سهل بس محتاج يعني رد بسيط. ايه اللي يخليني اؤمن ان الله وحدانيته جامعه مش مطلقه ولا مجرده؟ يعني انا فاهم حضرتك قلت ان كل حاجه في صفات العاقل محتاجه لحاجه يمارسها معه عشان يكتفي بذاته. بس خليني اقول، هو ليه الله محتاج انه يتكلم، وليه محتاج الله انه يسمع، وليه محتاج الله انه يحب؟ ما يكون الله مجرد من هذه الصفات. يعني كأن الله مثلا ما فيش إلزام على الله أنه يتكلم، أو ما فيش إلزام على الله أنه يحب.
0: لا، ملزم.
1: ليه؟
0: ملزم، لأن لو ما تكلمش ولو ما فيش الحقائق والصفات دي يبقى حجر جماد.
1: تمام.
0: يبقى زيه زي أي صنم معمول. لكن هو أخالق العين ألا يبصر، غارس الأذن ألا يسمع، قالها كده في سفر الجامعة.
1: يبقى ده إلزامي وجوبي في صفات الإله العاقل إنه يسمع ويتكلم ويحب. يعني دي مش حاجة إحنا اخترعناها.
0: لا،
1: دي حاجة إلزامية. ما دام اتخلق العين يبقى بالأولى هو اللي يكون يبصر، وما دام اتخلق الفم للكلام يبقى بالأولى الإله ده يكون هو بيتكلم.
0: طب أسألك سؤال.
1: هتسألنا ده؟
0: لا معلش، ما أنت بتتحاور معايا.
1: ماشي.
0: دلوقتي لو هو ما كانش بيتكلم من الأزل،
1: أيوة،
0: وبعد ما خلق الإنسان اتكلم، يبقى حصل تغيير في الله أم لم يحدث؟
1: أكيد يحصل تغيير.
0: طيب لما قبل في الأزل قبل ما يخلق ما فيش المحبوب اللي بيحبه، وخلق الإنسان وقال له أنا بحبك، يبقى تغير ولا ما تغيرش؟
1: في تغير في المشاعر.
0: عفوا، أنا لا أقبل إله متغير.
1: طيب أخد النقطة اللي بعديها. ماشي. يبقى كده المسيحية تعلن أن الله واحد في جوهر، من جهة الجوهر واحد، ومن جهة الأقنومية جامع لثلاثة أقانيم. جامع أي يجمع ثلاثة أقانيم.
0: تمام.
1: ده حضرتك بتتكلم عن إعلان الله لذاته في المسيحية.
0: هو الأعلى.

0: اعلان لذاته في الكتاب.
1: خد بالك عقل الانسان لا يمكن ان يصل الى هذه المعلومات نهائيا، لا انا ولا انت ولا الفيلسوف العظيم. دي اعلانات الله اعلنها لنا. اتفضل حضرتك اقرا الايه دي او اسمعها مني.
0: اتفضل.
1: في انجيل متى اصحاح 11
0: ايوه
1: وعدد 26 27
0: ايوه
1: لما بيقول له احمدك ايها الاب لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال، وبعدين يقول له ايه بقى؟ يقول وليس احد يعرف الابن الا الاب.
0: تمام.
1: يبقى كم واحد يعرف الابن؟
0: الاب.
1: هنتفلسف احنا بقى؟ ما خلينا نفكر بقى شوي.
0: طيب في نفس ذات الاقنوميه
1: اكمل الايه بس معلش.
0: فضل.
1: وليس احد يعرف الاب إلا الابن.
0: تمام.
1: يبقى مين يعرف الاب؟
0: الابن.
1: ومين يعرف الابن؟
0: الاب.
1: بس بص الايه تقول ايه؟ وكل من اراد الابن ان
0: يعلن له.
1: يعلن له. يبقى احنا عرفنا بايه؟
0: بالاعلان.
1: يبقى ما ندعيش الفلسفه بقى.
0: لا.
1: الاب يعلن عن الابن، الابن يعلن عن الاب، نحن نقبل الاعلان.
0: هاخد اخر سؤال وبعديه اسمع ترنيمه لان لازم افصل. السؤال اللي انا يعني جالي كتير، متأسف عفوا يعني. السؤال بيقول إذا في أب وفي ابن وحضرتك بتقول إن دي بنوة روحية، تمام؟ هل في أسبقية؟ هل في أسبقية لوجود أقنوم قبل أقنوم؟ يعني في أقنوم مخلوق من أقنوم أو منبثق من أقنوم أو مولود إله مولود من إله؟ هل في أسبقية في الزمن لواحد قبل التاني؟ ولا الوجود الإلهي متساوي في الثلاثة؟
1: لو في أسبقية في الزمن يبقوا منفصلين ومش جوهر واحد وكل واحد فيهم يعتبر إله لحاله.
0: يبقوا كده ثلاث آلهة.
1: بالظبط كده.
0: تمام.
1: لكن لأنه جوهر واحد وإله واحد مفيش أسبقية في الزمن. من باب الذوقيات النهارده لو أنا ماشي مع أبويا الأرضي وأتكلم مع حضرتك أو حد تاني أقول بابا وأنا.
0: تمام.
1: أقدم بابا لأنه هو المتقدم سنا ومقاما عني.
0: صح.
1: بابا وأنا
0: أسبق في الزمن.
1: بالضبط. لكن مش مظبوط أن أنا أقول أنا وبابا.
0: صح.
1: لما تقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر لما تكلم عن خرافة تسمع صوتي أنا أعرفها فتتبعني
0: وأنا.
1: أنا أعطيها حياة أبدية لن تهلك إلى الأبد لا يخطفها أحد من يدي.
0: أي.
1: وبعدين الأب الذي أعطاني إياها
0: هو أعظم من
1: أعظم
0: الكل.
1: من الكل.
0: أي.
1: ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. بعدها قال إيه؟
0: أنا والآب.
1: أنا مقدم من نفسه والآب
0: واحد.
1: بعديه واحد. أنا والآب
0: واحد.
1: يبقى إذن في تساوي، في تعادل، فيش أسبقية في الزمن نهائيا.
0: يبقى إذن المسيحية في جهة الأقنومية تعلن أنه لا يوجد أسبقية لأقنوم على أقنوم.
1: طبعا
0: لا أسبقية للآب على الابن ولا الابن على ولا في ولادة، لا في إله مولود من إله ولا إله مخلوق من إله ولا إله منبثق من إله.
1: أؤيدك 100%.
0: شكرا. أسمع ترنيمة وأرجع لحضرتك في الجزء اللي بعديه. تفضل أخي مين.

0: آمين آمين. عزيزي المشاهد، بفكرك مرة تانية عنوان حلقتنا: الله في المسيحية. أعظم إعلان ممكن تسمعه عن الله تسمعه في كتابه. إحنا من بداية الحلقة بنتكلم عن من هو الله، إزاي أعلن عن وجوده وإزاي أعلن عن ذاته. دي آخر حاجة إحنا وقفنا عندها، وما تؤمن به المسيحية في جوهر الله وفي أقنومياته وذاته. حليم، منورنا، ومش عارف أقول لك إيه، الوقت بيجري. بس أنا عندي سؤال أخير. إذا الله أعلن عن وجوده وأعلن عن ذاته، السؤال: هل أعلن عن حاجة تاني؟
1: طبعا مؤكد. لاحظ ان الله يقترب من الانسان،
0: نعم.
1: بينما الانسان يبتعد، لكن الله يقترب.
0: أيوة.
1: حتى ان في العهد القديم، شوف التسلسل او التدرج مش ازاي، قال اقتربوا مني،
0: أيوة.
1: دليل على ان الانسان ابتعد.
0: أيوة.
1: اقترب اليكم،
0: صح.
1: قال لهم ارجعوا الي
0: فأرجع إليكم.
1: كلمة ارجعوا يعني انتوا كنتوا وابتعدتوا،
0: أيوة.
1: فأرجع إليكم. التفتوا إلي، بصوا لي، حولتوا عينكم عني ليه؟ التفتوا إلي واخلصوا.
0: أيوة.
1: وده يوريك برضو إن الله بيقترب إليه. من الإنسان.
0: أيوة.
1: الإنسان لا اقترب ولا رجع ولا التفت،
0: بعد.
1: شوف محبة الله بقى تعمل إيه.
0: أيوة.
1: في محبة بلا حدود أتى الله إلينا عن طريق الابن المسيح، ابن الله الحي متجسدا. عشان كده الله اخلى نفسه،
0: أيوة.
1: اخذا صوره عبد، قرب مننا قوي، صائرا في شبه الناس، وجد في الهيئه كانسان.
0: أيوة.
1: وصل لغايه عندنا. شيء عندنا كانسان ليه؟ ايه القصد؟ اسبق الزمن واقول عباره صغيره، لا ما الحقش في البرنامج اقولها.
0: للأسف.
1: دايما البعض بيسالني السؤال ده، يقول لك ليه طيب المسيح لما كان على الارض ما كان ريحنا وقال انا الله بالمره؟ طب ده مره من المرات قال ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. قالوا يد الكفر.
0: ده يوحنا 5
1: قال عن نفسه ان ابن الله معادلا نفسه
0: بالله.
1: بالله عاوزين يرجموه. طب اذا كان مجرد اني اعلان بسيط عن الاب عاوزين يرجموه، ما بالك لو قال انا الله؟
0: بس فهموها، يعني هم فهموا تماما. انه بيتكلم انه معادل
1: مية
0: لله.
1: مية فهموها. بس انا بقول لك ماذا فعلوا لو قال للبشر انا الله؟ هل تعتقد كانوا سابوه في حاله؟
0: ولا هيصدقوا
1: بالظبط كده. لكن معجزاته، تعاليمه، قداسته المطلقه، طريق الدخول الى العالم، حبه للخطاة والبشر، تضحيته وفدائه، كل هذه الامور بتقول الله وصل الى الانسان.
0: دي عايزه.
1: فاذا الاعلان بقى الاكمل،
0: ايوه،
1: ان الله مش يعلن عن وجوده فقط ومن هو في ذاته،
0: ايوه،
1: لكن الاعلان الاكمل عاوز اقول للانسان بحبك وخلقتك لمجدي. عشان كده جاي وراك اخلصك من الورطه اللي انت وقعت فيها، عبوديه الشيطان.

0: الشيطان عبودية الخطية هلاكك الأبدي. عشان كده أروع إعلان، شوف الآية الحلوة دي بقى،
1: اتفضل.
0: ولكن الله
1: بين
0: بين محبته لك.
1: لا
0: بين،
1: ايوه
0: أنا تعجبني أوي كلمة بين، بين يعني أعلن وأظهر. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة
1: مات المسيح.
0: نستاهل الموت،
1: ايوه
0: مات المسيح لأجلنا. وهنا بقى لازم أفرق بين حاجتين مهمين.
1: اتفضل.
0: إيه هما؟
1: هاي اتفضل.
0: واحد أسأله السؤال أقول له ربنا بيحبك،
1: ايوه
0: أقول له أنا مستنيك تقولها لي، أقول له طب إديني دليل على إن الله بيحبك، أقول له بيديني الصحة. طب لو الصحة ضاعت بين ليلة وضحاها
1: يبقى الله
0: يبقى
1: مش
0: الله غير
1: بيحبك.
0: رأيه؟ يبقى الصحة ما تقولش إن الله بيحبك.
1: صحيح.
0: بحبني الحمد لله، مديني زوجة ممتازة. طب لو قلبت دماغها عليك وطلبت لك البوليس يبقى الله غير رأيه؟ طيب فلوس كتير مديها لي ربنا، طب ما في أغنياء نزلوا تحت الأرض حالتهم اتدهورت وبقوا ما لاقيش ياكلوا، وفي فقراء طلعوا فوق، يبقى ربنا بيكرههم؟ إذا المحبة الإلهية تختلف تماما عن أعمال الله في الخليقة.
1: أيوة.
0: العناية الإلهية يشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار.
1: أيوة صحيح.
0: مين قال الشمس بتقول لا أنا بطلع عند المؤمنين وأنت روحي يا خطاط؟ ما حصلش.
1: صح.
0: الخيرات يا بخيرات للكل.
1: صحيح.
0: ويمكن أحيانا يعطي الشرير أكتر من أن يعطي المؤمن.
1: صحيح.
0: عشان يتكشف ويرجع لربنا. فدي اسمها أعمال العناية الإلهية واهتمامه بالخليقة. يهتم بالدودة اللي بتزحف، ويهتم بالنسر اللي بتطير في الهواء، ويهتم بالحيوان، يهتم بالخليقة، يهتم بالنبات، كل شيء خاضع لسلطانه. لكن المحبة الإلهية غير كده خالص. المحبة الإلهية أنا وأنت محكوم علينا بالابتعاد الأبدي عن الله في مكان اسمه نار جهنم. لكن الله في محبته، لأن خلقنا المجد جه من السماء مخصوص عشان يفي عدله الذي لا يحد بحدود كل مطالبه، حط نفسه مكانك ومكاني ومكان المشاهد، ودفع الفاتورة كاملة في الصليب لأنه يحبني. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. عاوز الناس تخلص، لا يسر بموت الخاطئ في خطاياه. والا ليه جه من السم اللي بيقول لك ربنا بيكرهني ومضيقه عليا؟ حبيب قلبي انت مضيقه على نفسك بالخطيه.
1: صح.
0: لكن الله يظل يحبك، والدليل هات ايدك في ايدي وتعالى نقف عند الصليب ونسال السؤال، المصلوب اللي على اليمين ده ليه؟ هو يجاوب قاتل ولص. طب واللي على اليسار؟
1: بعدل يا ناس.
0: قاتل ولص.
1: صحيح.
0: شهدوا هما؟
1: آه.
0: بعدل ننال جزاء ما فعل
1: استحقاق.
0: طب البريء الحلو اللي في الوسط اللي ابتسامته رقيقة حتى في صلبه ليه؟
1: لم يفعل شيئا.
0: أنا ما أعرفش أجاوب، هو اللي جاوب. لماذا سيدي معلقا على الصليب؟ قولي لأجلك، عشانك أنت. لو أنا ما حطيتش نفسي أنت اللي تهلك، لكن أنا مت لكي أحييك، ودفعت العقاب كامل عشان أحررك واضمن لك أبدية سعيدة. الإعلان الأكمل محبة الله للبشر. وبالمناسبة
1: فضل.
0: الله لو أحب فئة عن فئة يبقى متعصب.
1: صح.
0: والله بريء براءة كاملة عن التعصب. التعصب من صنع البشر.
1: أيوة.
0: بمساعدة الشيطان للقتل والإهلاك.
1: طبعا.
0: أما الله أحب الكل، لأنه هكذا أحب الله العالم.
1: أيوة.
0: حتى بذل ابنه الوحيد. حب الكل، ما عندوش طائفية، ما عندوش ديانات، من دم واحد خلق الكل.
1: أيوه.
0: كلنا شجرة واحدة.
1: أيوه.
0: الأسود والأبيض.
1: ده.
0: المسيح وغير المسيحي، كلنا خد بعض. إحنا أولاد أب واحد وأم واحدة، بس الشيطان فرقنا عن بعض. الله جاي يجمع مش يفرق.
1: ده.
0: عشان كده جه من السماء وأعلن الحب للكل. ولأن الديمقراطية الصحيحة عنده هو مش عند البشر.
1: أيوه.
0: ترك الحرية للإنسان. حب حبيتك، فاتورة دفعتها لك، لا تهلك إذا قبلت خلاصي. عشان كده لا يهلك
1: كل من يؤمن
0: مش
1: به.
0: المسيحيين، كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. أنا بحب هذا الإعلان أوي أوي
1: يا دكتور. أنا يعني

0: وأسئلة كتير جدا، بس يعني قبل ما أسأل السؤال الأخير لأن وقتنا خلص يعني بكل سرعة للأسف، عايز حضرتك توعدني إن إحنا السؤال الرئيسي الأساسي في الجزء في الحلقة إيه الدليل إن الله جه وخد جسد، وإيه الدليل إن المسيح ده هو الله المتجسد؟ لازم توعدني هتكون معايا في حلقة تجاوب لي على السؤال ده قبل ما أسأل السؤال اللي جاي. قول وعد، قول وعد جدعان. هنا في عود في حين.
1: الله يرتبها.
0: طيب امين، انا هعتبر وعد. طيب انا هسال حضرتك سؤال، ايه اللي خلى الله يحب الانسان؟ يعني ده السؤال الاخير، ايه اللي يخليه يحب الانسان؟ ما كان يسيبه يهلك، ليه الله يشيل التكلفه الكبيره دي ويجي للارض ويدفع ثمن خطاياه؟ يعني ليه بيحبه؟ يعني ده السؤال ده كمان اكيد اكيد عشرات والاف المشاهدين ممكن بيسال نفسه، انا ليه ربنا يحبني؟
1: أنا
0: أنا ما عملتش حاجة حلوة وما فيهاش حاجة حلوة.
1: أقول لحضرتك نظرية بسيطة على عجالة،
0: اتفضل.
1: قد يتفق البعض معي وقد لا يتفق البعض.
0: اتفضل.
1: الله لما خلق،
0: أيوة.
1: خلق السماوات والأرض وخلق كائنات حية،
0: نعم.
1: لكن حصلت وقيعة وحركة انقلاب.
0: أيوة.
1: نحن نجهل تاريخها تماما.
0: تمام.
1: حركة الوقيعة والانقلاب حدثت من
0: إبليس،
1: شيطان كبير من الشياطين كبيرة، وجر وراه حبة شياطين رؤساء وجناد ومختلف الفئات علشان حضرته عاوز يقعد على العرش، والله يبقى رقم اتنين ورقم واحد.
0: كان رئيس ملائكة.
1: المخلوق بيتكبر على الخالق، ودي
0: نعم.
1: خطية الشيطان الكبرياء.
0: طيب.
1: كانت النتيجة ان الله طرده.
0: طردوا اللي معاه.
1: طرده وطرد كل اللي معاه.
0: الأرواح.
1: من السماء. قال له مالكش مكان. يبقى هو بيدور اساسا على مملكة. فين المملكة؟ المملكة في السماء ضاعت منه خلاص، دي مملكة الله.
0: على الأرض.
1: الأرض هي المخلوقة. الكتاب بيقول في أشعياء 45 لم يخلقها باطلا بل السكن أساسها،
0: صورها.
1: يبقى فيه خلائق موجودة. لما جه الأرض خربت، خربت وأصبح على وجه الغمر ظلمة. وبالمناسبة على فكرة، كلمة ظلمة دايما تشير إلى الشيطان، كلمة نور تشير إلى الله.
0: تمام.
1: عشان كده يقول عنه سلطان الظلمة.
0: نعم.
1: لما ضاعت منه المملكة فوق وخلق الله الإنسان، خلق الأرض وما عليها، عاوز الحاكم يحكم على الأرض دي، فخلق الإنسان على صورته وقال له تسلط، املك على كل حاجة هنا. يبقى أصبح سيد الموقف هو مين على الأرض؟ الإنسان. فشل الشيطان في حركة الانقلاب فوق، راح عمل حركة انقلاب على الأرض ونجح فيها. وقع الإنسان في الخطيئة وانفصل عن الله وصارت الممالك لإبليس.
0: تمام.
1: وأصبح رئيس هذا العالم
0: مع بشر.
1: هزيمة المفوض من الله تعتبر هزيمة لله.
0: أي.
1: وحاشا لله أن يكون
0: مهزوم.
1: عشان كده لابد أن يخلص الإنسان اللي خلقه المجد وحبه محبة ما لهاش حدود وسلطه على كل شيء، بس مش هيدخل بجبروته كالله، هيشتكى الله في محكمته.
0: أيوة.
1: لكن جاله كالإنسان. مش عاوز إنسان.
0: أيوة.
1: وهو جاله الإنسان. الإنسان السان الرب من السماء.
0: أيوة.
1: دخل في معركة الصليب، عملوا حرب إبادة وانتصر المسيح بالصليب
0: مجدا.
1: ولا بد أن يعود الحكم والملك للإنسان الثاني المسيح يسوع. وده يوريك قد إيه الله بيطارد الإنسان بحب بلا حدود، ولا يريد الإنسان أن يكون عبدا بل أن يكون سيدا.
0: يا دكتور أنا مش عارف أقول لك إيه، يعني الوقت جرى بأسرع مما تخيل، بس قبل أرد مع أخويا مينا نفسي في نص دقيقة كده توجه رسالة للمشاهد اللي لسه مش مقتنع إن ربنا بيحبه وإن المسيح مات لأجله، تحب تقول له إيه؟
1: ليس العيب في البحث.
0: نعم.
1: فمن حقك أن تبحث.
0: نعم.
1: وليس العيب في السؤال.
0: أيوة.
1: فمن حقك أن تسأل.
0: نعم.
1: لكن كن مخلص مع نفسك.
0: نعم.
1: في بحثك وسؤالك لفائدة نفسك وليس للمجادلة.
0: نعم. شكرا يا دكتور لأجل وجودك ووقتك معنا. رب يباركك. استمتعت كتير بالوقت ده. عزيزي المشاهد يعني استمتعنا بالوقت الجميل ده، وقبل ما في ختام وقتنا يعني نرنم مع أخويا مينا بوجه شكر من قلبي للرب أولا والخادم الرب الفاضل دكتور حليم ولأخويا مينا، لنستمتع بعض اللحظات معاه بالترانيم. كمان بشكر إخواتي هنا في جمعية خلاص النفوس بني سويف وعلى رأسهم الوالد الفاضل الشيخ يوسف تسيم وابنه الأخ باسم يوسف كل أعضاء الجمعية.

الكرام، أشكر فريق العمل هنا بقيادة مخرجنا الجميل الحبيب ساهر سعيد وكل فريق العمل معاه، وشكرا لقناة الكارما وكل العاملين فيها. احفظ ميعاد البرنامج علشان قريب هنرجع لك مرة تاني نتكلم ازاي الله اتجسد وازاي الله حقيقي ياخد جسد ويجدد نفسه بدلنا. الرب يسوع بيحبك ومات لأجلك، واتمنى ما تكفلش البرنامج ده غير لما يكون ليك علاقة معاه. رنم واستمتع وشوف جو الفرح الإلهي الحقيقي اللي الرب يسوع المسيح صنعه لأجلنا على الصليب. ونلتقي الاثنين القادم في حلقة جديدة من يعود فيحيينا. يلا استمتع بالترنيم مع أخويا مينا المبارك.

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com. اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support. اختار تبرع شهري أو مرة واحدة. اختار قيمة التبرع وعملة البلد، ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك، اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card، PayPal، GPay، Bank Transfer أو Venmo، ثم Donate. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

من دواعي سرورنا وفرحنا وشرفنا إننا نجتمع في محضر الرب، والأكثر من كده كمان أن الرب يبعث لينا واحد من الناس المميزين. هو مش أسيس زي ما توني صلى، لكن خادم الرب أكثر من أسيس بكتير. الدكتور ماهر صمويل غني عن التعريف، لكن أحب أقول إحنا نتشرف أن يكون معنا كاتب، طبيب نفسي، دكتور، واعظ على سات سيفن، على الانترنت، انت عارفين وكلنا عارفينه. لكن اكتر حاجة بحبها فيه انه شخص بيحب الرب وبيخدم الرب بكل اخلاص وسنسيريتي وتكريس، وحياته تشهد للموضوع ده. احنا اكتر من مسرورين ان يكون معنا محبوب، ونثق ونؤمن إن رب اللي استخدمك في الماضي هيكلمنا على فمك.

شكرا بشير على التقديم، شكرا توني على الصلاة، وشاكر للرب وجودي معكم، وأثق أن الرب يعطينا تعليم ويعلمني معكم في هذا الصباح. دايما لما بفكر في تقديم عظة، أول سؤال بيجي في ذهني، إيه هي المشكلة اللي أنا حابب أعالجها من خلال هذه العظة؟ I wanted to make it clear from the beginning إن المشكلة اللي أنا

أقدم عظة آملا وراجيا أنها تعالجها، هي مشكلة بسميها الفشل المزمن أمام الخطية، chronic failure، الفشل المزمن أمام التجربة وأمام الخطية. هحاول أحيانا أقول بعض التعبيرات بالإنجليش عشان أسهل على اللي بيترجم، لكن إن شاء الله تكون كلماتي العربية سهلة ويسهل ترجمتها. العظة دي اللي أحاول من خلالها أقدم علاج للفشل المزمن تجاه الخطية، بغض النظر عن نوع الفشل، إذا كان فشل أمام الغضب، فشل أمام البورن، فشل أمام أي انحراف روحي أو أخلاقي، فشل أمام الكسل، وتفر نوع الخطية، لما بيكون فيه فشل مزمن هحاول أقدم علاج، وأقدم العلاج تحت عنوان ابن من أنت يا غلام. نفسي نفتكر العبارة دي، ابن من أنت يا غلام. هذه العبارة نطق بها شاول الملك في صموئيل الأول 17:58، يسأل داود وبيده رأس جوليات، محققا انتصار عظيم أمام تجربة قاسية، لكن واضح أن السؤال ده ليه معنى في هذا الأصحاح، ابن من أنت يا غلام. As if he wants to say, knowing who you are is the key factor to overcome in your temptations. It's not what do you believe. It's not what do you do. But to know exactly who you are. ابن من أنت يا غلام. وأعتقد أنه الإجابة على هذا السؤال في ضوء العهد الجديد، إما أن تكون ابنا لله، أو آسف أقول من أبناء إبليس. قال الرب يسوع مرة، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريد أن تعملوا. لا يوجد أباء كثيرين، إما من أبناء القيامة، أبناء الملكوت، أو أبناء هذا الدهر. ابن من أنت؟ وأنا أتمنى قبل ما يخلص الاجتماع ده على الأقل تكون قدرت تجاوب إجابة واضحة حاسمة، ابن من أنت؟ أنت ابن مين؟ هل ابن لله أم ابن لهذا الدهر؟ ابن لإبليس. وعلى فكرة للرب يسوع قال لهم أنتم من أب هو إبليس، كانوا بيارجيو أجنست الرب يسوع، بيقولوا له نحن أولاد إبراهيم، نحن أبناء إبراهيم، نحن أبناء العهد، فكانوا يظنون في أنفسهم أنهم أولاد إبراهيم. لا، قالوا له لنا أب واحد هو الله، وكانوا يظنون أن الله هو أبوهم، لكن يسوع فاجأهم بالقول أنهم أبناء إبليس. أتمنى يكون في إجابة واضحة عند كل واحد فينا في هذا الصباح. عايز أضيف معلومة تاني، أقدر أقول معلومة نفسية. توعدتوني هتساعدوني. أوكي. العنوان الجانبي، الوعي بالهوية حتمية لمواجهة الخطية. عايز أتكلم عن النقطة دي قبل ما أشرح المشكلة أكتر، ما أسميه تطبيع الفشل المزمن، normalizing the chronic failure. كطبيب نفسي بيجي أحيانا كتير للعيادة ناس بيعيشوا ما نسميه chronic stress، يعاني من ستريس مزمن، تحط تحت ستريس تحت ستريس تحت ستريس، وتكون النتيجه

ما ينفعش استريح، ما ينفعش ما يبقاش ورايا حاجة. أو بلغة أحد المرضى قال لي عبارة أوضح، قال لي أنا لما ما بلاقيش حاجة أقلق عليها بقلق. أنا قلقان إني مش قلقان، لأنه المفروض إن الواحد يكون قلقان، فأنا ما أقدرش أقعد مستريح. أو لما تلاقي واحد يعاني من انفجارات مفاجئة على أشياء بسيطة، واحد مثلا قدامك ساق بالراحة، ساق ببطء شوية، تلاقي روحك بتنفجر. أو إنك تلاقي في أمراض متكررة غريبة لأن المناعة ضعفت، وبتعتبر إنه دي أشياء، أو يبقى عندك نمنس في المشاعر عموما، مش عارف لا تفرح ولا تحزن ولا تخاف. المشكلة في هذه الحالات إنك بتعتبر إنه This is you. أخاف لو طبقت الكلام ده نفسه على الحالة الروحية، لأنك حاولت كتير تواجه الخطية وتهزمت وتهزمت، وجاءت التجربة مرة وتعهدت ألا تسقط وسقط، مع الوقت يحدث تطبيع للفشل المزمن، normalizing للحالة دي، وتعتبر أنه أنت كده، هو دي الحياة الروحية. الحياة الروحية أنك تبقى عايش ضعيف ومغلوب، وهو كله بيصارع وهو كله زي بعضه. أعتقد أنه دي بتبقى حالة مأساوية للغاية عندما يتم تطبيع الفشل المزمن والتعامل معه على أنه the normal life of Christian. لكن من جهة الهوية، قبل ما أدخل على الهوية، أعتقد أنه واحدة من المشاكل التي تؤدي إلى التطبيع مع الفشل واعتباره شيء عادي، هو أن عندنا تعريف خاطئ للخطية. بنعتبر أن الخطية هي تلك الخطايا التي نسقط فيها، لكن الكتاب الحقيقة بيسمي الأشياء اللي احنا بنسقط فيها، إذا كان كذب، إذا كان بورن، إذا كان زنا، إذا كان أي خطية، شهوة شريرة، غضب غير مبرر، بيسميها خطايا. وإحنا كتير بنصارع مع الخطايا، لكن خلوني أواجهكم النهاردة وأقول نادراً ما بنلاقي واحد بيصارع مع الخطية. نحن لا نجاهد ضد الخطية، لكن نجاهد ضد الخطايا، وده سر فشلنا وسقوطنا المتكرر ووصولنا إلى التطبيع مع الخطية. الخطية الأصلية تعريفها الدقيق هي فعل الإرادة الذاتية، إنك تفعل ما تريد، تعمل اللي أنت عايزه، ده تعريف الخطية. لما أروح لحياة الرب يسوع أجد إنسان كامل قدوس نزل من السماء لا ليفعل إرادته، لا ليفعل مشيئته، بل مشيئة الذي أرسله. وإذا كان الرب يسوع هو البلو برينت بتاع الإنسان، هو الإنسان الكامل، فالرب يسوع في حياته يعطينا التعريف للإنسان القدوس الكامل، وعكس يسوع هو الفشل وهو الخطية. إذا أردت أن تعرف من هو الإنسان الناجح كما أراده الله، المنتصر على الخطية، هو الإنسان الذي نجح في أن لا يفعل إرادته الذاتية، لكن يفعل إرادة أبيه. وده يحطنا قدام تحدي، هو أنا في أمور حياتي بعمل إرادتي ولا بعمل إرادة أبي؟ اسمحوا لي أقول يا أخوتي، إذا ما تعلمناش نعمل إرادة أبينا السماوي في الأمور العادية، في الحياة العادية، في الأمور الصغيرة، لن نستطيع أن نعمل إرادة الله ضد الخطايا اللي احنا بنقع فيها. مفهوم في الفكرة دي؟ أقولها تاني، يعني إذا ما كنتش متعود تسأل الرب ما هي إرادتك في شراء هذا الأمر، ما هي إرادتك في أني أروح المشوار ده، ما هي إرادتك في أني أشتري الشيء ده، ما هي إرادتك في أني أكتب الرسالة دي، إذا لم نتعود على أن نبحث عن مشيئة الله في أصغر أمور حياتنا العادية، لا يمكن أن ننجح في مواجهة الخطيئة.

لأنه هيبقى عندك الإرادة الذاتية قوية جداً بحيث أنها هتدفعك وتخليك امبالسيف وتقع في خطايا كثيرة أنت بتحاول تتجنبها لكن ما بتقدرش، لأنه فعل إرادة أبيك إنجاز لي أنا أقول أن هناك عضلة روحية تجعلني أفعل إرادة أبي. هذه العضلة أهملت، لم يتم تدريبها، لم أتعود أن أقول طعامي أن حد في كم الآية دي أن أعمل مشيئة طعامي، ده أكلي وشربي اليومي وتدريبي اليومي وجهادي اليومي، أن أفعل مشيئة أبي وأتمم عمله. في يوم من الأيام كان الرب يسوع جالس مع النفوس ومع التلاميذ يعلم، فجاء إليه شخص ويقول له أمك وإخواتك في الخارج يطلبونك. الرب يسوع بيحترم أمه جدا ويحترم الناس جدا ويحبهم جدا، لكن حد فاكر الرد اللي قاله الرب؟ قال لمن يدعو من هم أمي وإخوتي؟ مين اللي أنا أشعر أني مرتبط بيهم ولهم هويتي، ليهم the same identity؟ ثم أشار إلى تلاميذه وقال هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يسمع كلامي ويعمل مشيئة أبي، اللي بيسمع كلام الله ويعمل مشيئته هو أخي وأختي وأمي. Who are you? You are not allowed to say I am one of the family of God if you don't do the will of God. If you are not well trained every day in every single action in our daily life, if you are not trained to do the will of God, you cannot say that you are one of his family. هو ده اللي بيدينا النصرة على الخطية. هحاول أشرح ده أكتر، بس على الأقل نبقى فاهمين أن الخطية هي أنك تترك نفسك لتفعل إرادتك الذاتية. الخطايا بقى بيجي عنها انك تأذي حد، انك تهين حد، انك تكذب، كل اللي انت بتصارع معاه خلينا واضحين دي اسمها الايه؟ ها؟ الخطايا. يعني لما يقول اطرحوا كل شيء، الكذب، الحسد، الرياء، المذمة، الكلام الرديء، كل هذه الاشياء خلينا نكون واضحين دي اسمها sins. لكن ذا sin capital S هي just انك تسيب نفسك تعمل ارادتك الذاتية. من الجانب الثاني برضو كطبيب نفسي أشير إلى مسألة مهمة نقدر نفهمها، يعني نفهم روحيا الأمر في ضوء علم النفس. كل الأطفال بيوصلوا لمرحلة المراهقة وتواجههم أزمة عند سن الـ 12 اسمها Identity Crisis، أزمة الهوية. والمفروض أنه الأسرة بتساعد هذا الطفل، هذه الطفلة، لكي يعبر هذه المرحلة ويخرج من هذه الأزمة، فما يعبرش للمرحلة التالية وهو لسه محلش أزمة الهوية، ما يبقاش لسه عنده Identity Crisis. في عالم اسمه جيمس مارسي قال للأسف الشديد أن في كتير بيعبروا للمرحلة اللي بعديها with diffused identity مش achieved identity، ما عندهوش هوية محققة لكن عنده هوية مشتتة diffused identity. أقدر أقول إن كتير من أولاد الله قبلوا المسيح مخلص في مؤتمر في نهضة وتفر اللي حصل معرفش فين وإزاي ومش مهم فين وإزاي، لكن بيعيش 40 سنة و50 سنة with identity crisis with diffused identity، مش عارف هو تبع مين بالضبط، ما عندوش well defined achieved identity، مش عارف يجاوب السؤال اللي أنا بدأت به، ابن من أنت يا غلام؟ أنت ابن للرب فعلا؟ عندك اليقين أنك ابن لله؟ ولا الايدنتيتي بتاعتك ديفيوزد؟
لما بتشوف المشاكل النفسية المترتبة للشاب أو الشابة لما بيكون عنده diffused identity، مشاكل نفسية كتيرة قوي قوي قوي أهم.

مهم انه ما بينفعش في شغل، ما بيعمرش في شغل. He will not function well because the identity is diffused. تلاقي يتنقل من حتة لحتة ويروح من حتة لحتة ويدخل في علاقات ويفشل فيها، وطول عمره يبقى مش عارف هو عايز يعمل ايه في دنيته. وده اللي بيحصل مع أولاد الله، إنك ما تلاقوهوش بيفانكشن ويل كعضو في جسد المسيح كابن لله، مش قادر يعيش حياة القداسة، مش قادر يعرف دعوته في الحياة، مش قادر يخدم خدمة صحيحة، مش نافع، مش إناء للكرامة مقدسة نافعا للسيد ومستعدا لكل عمل صالح. أنا هقول ثيسز كده، هطرحها أطروحة فرضية وأحاول إن أنا أأرجو فورت. الثيسز اللي بطرحها أن الهوية المحققة من الناحية الروحية، الهوية المحققة من الناحية الروحية هي ضمان الانتصار على إبليس والخطية. أمين؟ يعني اقبلوها دلوقتي مبدئيا و I will argue for it، بس على الأقل تبقوا عارفين أنا عايز أثبت إيه. عايز أثبت أنك you need achieved identity to overcome Satan and sin. أمين؟ You need achieved identity. الأرجومنت بتاعي هعمله من إنجيل لوقا أصحاح 3 و4. في لوقا 1 و2 نلاقي ميلاد المعمدان وميلاد يسوع. في لوقا 3 من عدد 1 لعدد 20 نلاقي خدمة المعمدان. في لوقا 4 من 14 لغاية نهاية أصحاح 4 نلاقي، عفوا، لغاية نهاية إنجيل لوقا نلاقي خدمة يسوع. لو خدتوا بالكم من التقسيمة دي، في جزء وقع في النص. الجزء اللي وقع ده غريب شوية. سجل ميلاد المعمدان وميلاد يسوع في أول جزء، وبعدين سجل لنا خدمة المعمدان، وكنا نتوقع يدخل مباشرة على خدمة يسوع. لكن قبل ما يورينا حياة يسوع من أصحاح 4 لما دخل مجمع الناصرة ولغاية أصحاح 24 لما قام الأموات واجتمع بالتلاميذ، في جزء في النص عجيب لوقا حطه كأنه حشره في النص، لكن هو مش حشر. لوقا بيكتب brilliantly بطريقة in a method، وقصده حاجة من وراء الكتابة. إيه الجزء ده؟ الجزء ده هو لوقا 3 من 21 للوقا 4 عدد 13. الجزء ده لوقا 3 21 و22 معمودية يسوع، ثم نسب يسوع، ثم تجربة يسوع. لاحظوا الثلاث حوادث دول اللي جم في الجزء اللي بين الاثنين، بين خدمة المعمدان وخدمة يسوع. حط الثلاث حاجات دول: معمودية يسوع، نسب يسوع، تجربة يسوع وانتصاره. وهنشوف مع بعض ان في معمودية يسوع ونسب يسوع القضية قضية الايدنتيتي، قضية الهوية. وفي تجربة يسوع وانتصاره هنشوف كيف انتصر، لأن الحروب كلها كانت موجهة ضد الهوية. إن كنت أنت ابن الله، واخدين بالكم؟ فيبقى إذن المعركة هتبدأ بمعركة على الهوية. وفي الجزئين اللي قبليها كانت مسألة تأكيد الهوية. تعالوا نقرأ مع بعض وإحنا قاعدين نبص في كتبنا المقدسة، أو لو هنبص على السكرين ونقرأ مع بعض ونشوف الفكرة دي إزاي، أنه في المعمودية وفي النسب يؤكد على الهوية، وبعدين نشوف التجربة إزاي أنها هجوم على الهوية. النص من هنا واضح؟ واضح عندكم على السكرين ولا صعب تقروه؟ حاولوا تفتحوا كتبكم لو تقدروا، أو لو على تليفوناتكم، علشان تتابعوا معايا القراءة. هقرأ من لوقا 3 عدد 21. لما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب بك سررت، أنت ابن الحبيب بك
سرت. بص العدد اللي بعديها.

مباشرة وشوف عبقرية لوقا أو الروح القدس وهو بيسوق لوقا. العدد اللي بعده مباشرة: ولما ابتدأ يسوع ابتدأ الخدمة بتاعته كان له نحو 30 سنة. اسمع: وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي. لاحظوا هناك confusion عند الناس من جهة his identity. هو يدوب العدد اللي قبله سمع من الآب قول قاطع يحدد الهوية: أنت هو ابن الحبيب الذي بك سرت. العدد اللي بعده مباشرة: على ما كان يظن أنه ابن يوسف. وهي دي كانت المشكلة الكبيرة بين يوسف بين يسوع والناس، إنه هم مش قادرين يعرفوا هو مين، بس هو كان عارف هو مين. المأساة الكبيرة بقى إنك تعلق معرفة أنت مين من الناس، فتنتظر الناس تقول لك أنت مين. جميل لوقا وهو بيربط العددين دول وراء بعض: هل سمعت من السماء من أنت، أم تنتظر ما يظنه الناس من أنت؟ أقول السؤال ده تاني: هل سمعت من السماء تقول لك من أنت، أم ما زلت تنتظر الناس يقولون لك ما يظنونه أنك أنت؟ مستنيهم يا حرام، وقاعد تحت رحمتهم وعمال تعمل كل الحاجات اللي تجوز واللي لا تجوز علشان تعرف منهم أنت مين. خد بالك القضية دي لازم تتحسم، لازم تتحسم، لأن المعركة كلها اللي جاية على أنت مين. أنت ابن الله ولا ابن يوسف؟ لو أنت مش متأكد أنت مين، أنت هتقع في أول معركة وفي أول تجربة. لكن كمان بص الجمال، فاكرين سلسلة نسب الرب يسوع في إنجيل متى جت فين؟ في أول أصحاح، صح؟ ولو تاخدوا بالكم كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، ووصلنا بس لإبراهيم ومشي من عند إبراهيم لغاية ما وصل إلى ميلاد يسوع من مريم العذراء، من يوسف رجل مريم اللي كان يعني يعتبر قانونيا هو الأب القانوني بالتبني. لكن في لوقا أخرها للحتة دي، ما جابهاش في الأول خالص، لأنه عايز يقول لنا مسألة الهوية وأهميتها، وكمان ما رجعش بيها لإبراهيم. لكن خدتوا بالكم اللي أرى الأصحاح ده رجع بيها لمين؟ لآدم. بصوا النص بيقول في أصحاح 3، أنا حطيتها هنا في النص قدامكم وأحاول أبينها. لما اعتمد جميع الشعب، دي المعمودية 23، على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي. بس لما تكمل سلسلة النسب يوصل يقول ابن أنوش ابن شيث ابن آدم وبعدين ابن الله. دي مش صدفة، هو عايز يأكد أن يسوع المسيح هو ابن الله، هذه هويته حتى لو الناس ظنوا غير ذلك. الآب يقول له أنت ابن الحبيب، والروح القدس يسجل عنه أنه ابن آدم ابن الله. لكن ليه حط في الحتة دي ابن آدم ابن الله؟ عايز يقول لقد فشل الابن الأول، لقد فشل آدم الأول وفعل إرادته الذاتية. جاء آدم الأخير الابن الوحيد الجميل وفعل إرادة أبيه. أهو ده الابن اللي الآب كان بيشتاق إليه وينتظره. وهندخل على الامتحان وتاخدوا بالكم غريبة قوي، أول تجربة أول هجوم كان بخصوص أكل. فين فين فين الهجوم بخصوص الأكل؟ تكوين 3 ولوقا 4. الابن الأول فشل في قضية أكل، أبوه قال له ما تاكلش، بس إبليس قال له كل، فعل إرادته ولم يفعل إرادة أبيه. الابن الثاني هو جعان ومحتاج،

0: يأكل.
1: بس أبوه ما قالوش يأكل. إبليس بيقول له كل، وده احتياجك، بس هو رد عليه وقال له أنا ليه 40 يوم ما أكلتش، لكن عمري ما هاكل إلا لما أبويا يقول لي كل. أنا ابن، مش عيب أنك تأكل. ياس مش عيب، وهو أكل خبز كتير بعد كده، مش عيب أني أكل. بس القضية مش عيب ولا مش عيب أكل، القضية أنا بعمل إرادة أبي في الأكل ولا ما بعملش. إخوتي، محتاجين نراجع أنفسنا تاني. ياللي بتعانوا من السقوط المتكرر في الخطية، وياللي بتعانوا من الفشل المزمن أمام تجارب إبليس وأمام تجارب الخطية، دعونا نسأل أنفسنا، هل عرفنا الخطية تعريف صحيح؟ أن الخطية هي فعل إرادتنا الذاتية. Our core is not what we believe, is what we want. إحنا عايزين إيه؟ وهل بنعمل اللي إحنا عايزينه؟ ولا بنعمل اللي أبونا السماوي عايزه؟ مش عيب إنك تاكل، لكن عيب إنك تاكل ضدا لمشيئة أبيك. للأسف إحنا بنختزلها إلى مورال كود. في حاجات صح وفي حاجات غلط، وطالما إحنا بطلنا نعمل غلط إحنا عدانا العيب، إحنا مية مية. مش دي المسيحية. المسيحية مش حلال وحرام وفي مورال كود. المسيحية أنت ابن مين؟ أنت ابن الآب أم ابن إبليس؟ لو قلت أنا ابن الآب السماوي، حبيبي الهوية بتاعت الابن حاجة واحدة، أن يعمل إرادة أبيه. طب هدي لك، همنع الخبز؟ امنع الخبز، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. طيب المسألة هتوصل أنه مش أمنع الخبز، هدي لك كاس تشربه، كاس مر. فاكرين قال إيه؟ لا تكن إرادتي بل إرادتك. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ الهوية المحققة تضمن الانتصار على إبليس والخطية. فأصحاح 4 تلاقي الثلاث تجارب دول، أعتقد أن هم معروفين، هقراهم بسرعة شديدة علشان خاطر بس أنعش ذاكرتكم، لكن أنا متأكد أنكم فاكرينهم. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، كان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، لم يأكل شيئا في تلك الأيام، ولما تمت جاعة أخيرا قال له إبليس إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. هو حجر واحد واعمل رغيفه كل. أجابه يسوع قائلا مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأرى جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع وأنا أعطي لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان، إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك وأنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له إنه قيل لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. يعني الموضوع هيجرى له إيه؟ هيتكرر وهيتكرر وهيتكرر في الثلاث مناطق دول. إيه بقى الثلاث مناطق دول؟ أمر عليهم مرور سريع. اتفقنا أن الخطية هي فعل الإرادة الذاتية، وأنك أنت في النهاية ما تريد ولست ما تؤمن به. أمين؟ الحتة دي مش عايز أقف عندها فلسفيا. لو عايز تقرأ عنه شوبنهاور يتكلم عن الويل. الإنسان في النهاية عبارة عن إرادة. فأنت بتؤمن بحاجات كتيرة صح، جميل قوي، بس الحقيقة اللي هيحسم أنت هتقع في الخطية ولا مش هتقع مش إيمانك الصح، مش معتقداتك الصح، لكن أنت عايز الصح ولا مش عايزه. أقول تاني الكلام ده مش ضروري، المفروض أنه معروف. وليه بحط خط تحت الفكرة دي؟ لأنه

مرات كتيرة لما بنقع في الخطية كتير بندور على فكرة جديدة تنقذنا من الخطية. حبيبي، الإنقاذ من الخطية هو بتدريب الإرادة على فعل مشيئة الله، مش إنك مستني فكرة جديدة. مفيش فكرة هتطلعك من الخطية. التجارب الثلاثة، افعل ما تريد، كل اعمل اللي انت عايزه، لكن رد الرب حاسم: انا لست هنا لكي افعل ما اريد. النقطة الثانية دي شرحتها مش هعيد تاني، ساوم كومبرومايز لتنجح فيما تريد. التجربة الثانية غريبة شوية، ولاحظوا أن لوقا بعبقرية أيضا في إنجيل متى دي جاية التجربة الثالثة، لوقا جابها التجربة الثانية. إبليس أخذ يسوع على جناح الهيكل، على جبل عال، وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: لك أعطيها كلها لأن سلطانها إلي قد دفع، وأنا أعطيه لمن أريد. وعلى فكرة باعتراف الرب يسوع، الرب يسوع قال 3 مرات عن إبليس أنه رئيس هذا العالم، والرسول بولس قال عنه إله هذا الدهر، يعني هو فعلا بيقدر يدي ممالك لناس. وهو قال للرب يسوع: سلطانها إلي قد دفع، وأنا أعطيه لمن أريد. ما كانش رد الرب يسوع: اخرس يا كذاب، ما قالوش كده، ما قالوش ما أنت ما تقدرش تدي حد حاجة، ما قالوش كده، لا، لأنه يقدر يدي. حد مصدق أنه بيدي ولا مش مصدق إيه؟ لا، يدي. بيدي فلوس، دي أقل حاجة عنده. بيدي مناصب، طبعا، يعني ممكن يخليك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا. Very easy. مش ملاحظين أنه very easy؟ شكلكم مش ملاحظين. It's very easy. Just dream it. وهتوصل. لأن في رئيس هذا العالم يقدر يديها لك. هل ممكن يدي ممالك؟ يدي ممالك. ويسوع ما كذبهوش، ما ناقشهوش في دي، ما قالوش أنت كذاب وما تقدرش. نقطة تانية أوضحها. إيه اللي يقصده إبليس بالسجود ليا؟ إن سجدت لي. لا أعتقد إطلاقاً إنه مفهوم السجود اللي احنا فاهمينه اللي هو الاندهاش بروعة الله وتقديم العبادة ليه، أكيد إبليس ما كانش يقصد تأمل فيا يا يسوع وانظر إلى جمالي البديع واندهش بروعتي فتسجد، أكيد ما يقصدش كده، رايت؟ أكيد ما يقصدش كده. إبليس عارف إنه مفهوش كلام ده، وإبليس عارف هو بيكلم مين. إبليس عارف إنه يسوع هو ابن الإنسان بتاع دانيال 7، وعارف ان ابن الانسان طبقا لدانيال 7 ستعطى له جميع ممالك الارض. فاكرين قربوه الى القديم الايام فاعطي سلطانا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب، خلاص هيبقى سلطانه على كل الممالك. بليز بيقول له: ايه رايك انت ابن الانسان وهتاخد الممالك كلها، وانا عارف ان الله سيعطيها لك، بس انا عندي سكه تانيه اسهل كتير. سكه ابوك إنك هتوصل للعرش من خلال الصليب. What about نعمل كومبرومايز صغير قوي ومش هيكلفك كتير بس هينجيك من الصليب، وهيبقى ليك فايدتين: هتنجي من الصليب وهتاخدها دلوقتي، وكل اللي مطلوب منك كومبرومايز شوية بأنك تساوم معايا، تعمل اتفاق معايا. أنا أعتقد أنه إن سجدت لي، كما يعتقد كثير من الشراح، إن سجدت لي بمعنى أنك تقبل أن احنا نكون مع بعض يعني، وأن أنا أكون أعلى منك شوية، لأن أنا اللي هعمل إيه؟ هديها لك. ساوم لكي تنجح فيما تريد من أقصر طريق وبدون الصليب. أقول تاني العبارة دي، وإن شاء الله الروح القدس يحفرها في قلبي وفي قلوبكم عشان نخاف منها. ساوم لكي تنجح فيما تريد من أقصر طريق وبدون صليب.

0: الصليب.
1: أبويا السماوي خطط وحدد وقرر لي أعظم نجاح، وبنعمته لا توجد قوة في السماء ولا في الأرض تعطل قصده من جهتي. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة ولا خليقة أخرى ولا علو ولا طول ولا عرض ولا ولا ولا ولا رؤساء ولا قوات تقدر أن تفصلنا عن محبة الله اللي قصدت لي نجاح معين. الله قصد لي هذا النجاح، والله كفء أن يحقق هذا القصد. الله هيوصل لقصده، بس إبليس بيجي يقول لي، وكان أبويا زمان يقولها لي الكلمة دي. بابا كان بيحب الرب بس كان يعاني من ظروف صعبة كتير، فكنت أحيانا ألاقيه منحني، فأقول له بابا الرب أكيد هيحل زي ما حل كتير. فكان يقول لي كلمة جميلة، يقول لي أيوة يا ولدي أنا عارف بس حباله طويلة. عارفين التعبير الصعيدي ده؟ أيوة يا ولدي أنا عارف أنه هيحل بس حباله، باله طويل يا ولدي، باله طويل. هي لك، وإبليس بيقول لك قصر الطريق وساوم لكي تصل، استسهل وارفض الصليب، ارفض الألم، ارفض الحرمان، ارفض المعاناة، استريح. الحياة لا تستحق أي شيء غير أنك تتبسط. اتبسط دلوقتي وبعدين يحصل اللي يحصل. غيب من أمام عينيك الصليب وقصر على نفسك الطريق وساوم لكي تنجح فيما تريد. ده منهج إبليس في التجربة الثانية. التجربة الثالثة أخطر من الاثنين اللي فاتوا. يبقى التجربة الأولى خلاصتها افعل ما تريد، اعمل اللي انت عايزه. التجربة الثانية ساوم لتنجح فيما تريد، يعني فرط شوية في المبادئ المسيحية، ما تنتظرش ربنا، compromise to achieve what you want. التجربة الثالثة اضغط على الله لينجح ما تريد. التجربة الثالثة أخذوا على جناح الهيكل وقال له اطرح نفسك، وهو أوصى في كلامه أنه هيوصي ملائكته يعملوا إيه؟ يحملوك فلا تصدم بحجر رجلك. طلب غريب جدا بس ذكي، ذكاء عبقري من إبليس الشرير. حط ربنا قدام الأمر الواقع. أولا ربنا ما قاليش ارمي نفسي. يسح هو ما قالكش ارمي نفسك، بس أنت لو رميت نفسك هو هيضطر يعمل إيه؟ هيضطر ينجيك طبعا. هو مش انت ابنه؟ مش انت غالي عليه؟ حطه قدام الامر الواقع، خد قرار واعملها، وبعد ما تعملها صلي وقول له يا رب نجحني نجحني. حد بيشوف الحاجات دي بين المؤمنين؟ ياخد قراره بدماغه، يعاني نتائج، وبعدين يقول له ايه يا رب الحكايه؟ مش معقول كده، انت فين يا رب؟ انت ليه ما تسمعش الصلاه يا رب؟ ظبط الامور يا رب. تعرف دي معناها ايه؟ مش صلاة حبيبي، دي لو يدرع ربنا. وللأسف الشديد يعني او معرفش، لازم تكون عارف الحقيقة دي، ربنا ما بيتلويش دراعه. وعيب قوي انك تحط ضغط على الله لكي ينجح لك ما تريد. عيب قوي انك تفهم الصلاة بهذا الاسلوب الحقير، انك تشغل ربنا لينجح لك ما تريد. تقول لي ما أنا ما كنت فاهم أنها إرادة الله. ما هو كل المصايب جات من أن أنا فاهم أنها إرادة الله. ما تصبر لغاية ما تتأكد أنها إرادة الله. إيه اللي خلاك انحمقت واندفعت وعملتها؟ لأن أنا عايزها، أنا عايزها. عارفين الحكاية اللطيفة اللي برضو بسمعها من زمان من الخدام القدام، اللي قالوا راح للأسيس وبيقول له أتجوزها ولا ما أتجوزهاش، أتجوزها ولا ما أتجوزهاش، أنا ليه سنة بصلي ومش عارف هي ولا مش هي، هي ولا مش هي. فقال له قوم الصبح صلي الساعة 6 ومع جرس الكنيسة وهو بيرن هتعرف إذا كانت هي ولا مش هي. فصحي الصبح قاعد يصلي.

بإلحاح وصايم ومستني، والجرس ابتدى يرن ترن ترن ترن. فرح قوي وطلع جري على القسيس وقال له بس خدت الإجابة. قال له إيه؟ قال له كان بيقول أيوة أيوة أيوة. قال له لا حبيبي، هو كان بيقول لأ لأ لأ. بس خدتوا بالكم من الفكرة؟ إنه هو سمع اللي هو عايزه. طب ليه بنسمع اللي احنا عايزينه؟ علشان عضلة التدرب على معرفة إرادة الله وفعل إرادة الله في الأشياء الصغيرة. احنا ما جربناش نراجع أنفسنا قبل ما نقول كلمة في قعدة. أي كلام والكلام عليه جمرك، نقول كل اللي بيجي على بالك قوله. ما تدربت. وعلى فكرة أكتر حاجة بنمارسها في اليوم هي الكلام. دي مصيبة، لأنه الكلام ما عليهوش جمرك. لا، على فكرة هو جمركه غالي جدا. كتاب يقول اللي بيقدر يلجم لسانه هو رجل كامل، قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هل اتدربنا أن احنا قبل ما نقول كلمة نسأل الرب إذا كنا نقولها ولا ما نقولهاش؟ هل اتدربنا قبل ما نسكرول كده أقول الوقت اللي جاي ده بتاعي ولا مش بتاعي علشان أضيعه في الهفأ ده وأضيعه سكرولينج سكرولينج سكرولينج؟ هل لما بروح أتفسح إيه كمان الفسحة غلط؟ لا، ما بقولش الفسحة غلط. يسوع كان بيذهب إلى موضع خلاء، بس هل سألت الرب طب وإحنا هندخل ربنا كمان في الفسح؟ تدخله في الفسح، تدخله في الكلمة اللي هتقولها، أدخله في الحاجة اللي هتشتريها. وإذا ما عملتش كده ما تبقاش ابن لأبيك، تبقى من أبناء هذا الدهر اللي بيعملوا اللي نفسهم فيه. أنت يا حبيبي لو كنت فهمت الخلاص غير أنك قبلت المسيح لكي لا تفعل إرادة نفسك بل تفعل إرادة أبيك، يبقى قبولك للمسيح قبول مزيف وأنت لم تخلص من الخطية بعد. It's a big statement. It's strong, but I will say it again. إذا ما كنتش فاهم خلاص المسيح إنك انتقلت من شخص يفعل إرادته الشخصية إلى شخص يقبل أن يفعل إرادة أبيه الذي في السماء، خلاصك مزيف وأنت بعد في خطيتك. أول كلمة في الصلاة الربانية: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لتكن مشيئتك. مش من حقك تقول أبانا إذا ما كنتش ناوي تقول لتكن مشيئتك. بطل كذب، بطل ادعاء، جاوب السؤال ابن من أنت يا غلام، اعرف الحقيقة عشان تعرف حقيقة نفسك. إذا كنت ما زلت تفعل إرادتك الشخصية وتسير في العالم لتعمل ما تريد، أنت لست ابنا لله، أنت لست مسيحي. ما تنطقش كلمة أبانا الذي في السماوات إذا ما كنتش ناوي تقول له لتكن مشيئتك. ممكن أخطئ أحيانا، ممكن، بس عندي وعد يرد نفسي. لكن لو هنا شغال على طول أخطأ عمري ما عرفت ما شئت وشغال أعمل إرادة نفسي، في something wrong. You don't know who you are. دول الثلاث تجارب. لكن الهوية المحققة هي التي تصمد أمام التجربة. إن كنت ابن الله قل لهذه الحجارة أنت مكتوب ليس بالخبز واحد. إن كنت ابن الله، لا، الهوية المحققة أنا عارف إن ابن الله، وابن الله لا يعمل إرادته لكن يعمل طبقا لكل كلمة تخرج من فم الله. خد له ألم على وشه إبليس، واو، أنا قدام ابن جديد، ابن غريب. تجربة تانية: ساوم معايا، اذهب يا شيطان، عيب، أنت ما يتردش عليك، أنت ما يتردش عليك، مش انت كذاب ولا انت ما تقدرش. لا لا لا، مفيش مساومه، مفيش نقاش، مفيش كلام، اذهب يا شيطان، لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده. لا اقبل عطيه منك، لا اقبل عطايا الا من يد ابي السماء. اذهب يا شيطان، لا مساومه. امين. لا مساومه، نو كومبرومايز. ساطيع الرب، ساحمل الصليب، وسأنتظر خلاص الرب

لن أخلص نفسي، لن أفعل إرادتي. هوية محقق. بس ما حدش يقدر يعمل كده إلا إذا كان عارف إنها أعداله في النهاية، إلا إذا كان عارف إن أبوه جامد قوي وهيعطيها له، صح؟ حتى لو راح للصليب. آه طبعا، حتى لو راح للصليب. نجاه ولا ما نجاهوش؟ أقومه من الأموات ولا لا؟ لما بيكون في هوية محققة تقدر تتحمل الصليب. لكن لو ما عندكش هوية محققة تحمل الصليب بتاع إيه؟ لو أنت مش عارف إنك ابن لله وإن نهايتك هي العرش مش الصليب، عمرك ما هتقدر تتحمل الصليب. التالتة، إن كنت ابن الله ارمي نفسك وهو هيوصي ملائكته. لا، على فكرة، لأني ابن ليه أنا مرميش نفسي إلا لما هو يقول لي. لو قال لي ارمي نفسك هرمي نفسي، لو قال لي سلم نفسك أنا هسلم نفسي. لما ساعتي جاءت أنا خرجت لهم ورحت برجلي، لكن هو ما قال ليش. أنا هنا لأفعل إرادتك. دي الهوية المحققة. لكن الهوية المحققة دي ليها خمس ملامح أقولهم بسرعة زي ما شفتهم في معمودية المسيح، مر عليهم مرور سريع. مين مصدر الهوية؟ ده علم كبير قوي النهاردة رسائل الدكتوراه والماجستير اللي فيها كلمة identity في العنوان بتاعها عشرات الألاف، كل سنة ألاف رسائل الدكتوراه والماجستير اللي فيها كلمة identity. فيه اهتمام كبير بالidentity، والناس الحقيقة في حيرة جديدة، هو الidentity دي تكتسب ولا تمنح؟ الواحد بيعملها لنفسه ولا بيكتسبها من اللي حواليه؟ قصة كبيرة. بس أنا من المعمودية بلاقي إجابة عن هذا السؤال. مين اللي أعلن أن يسوع هو الإبن؟ يسوع هو اللي أعلن؟ لا، في صوت من السماء جي بيقول أنت هو ابن الحبيب الذي به سررت، بك سررت. أبويا يقول وأنا أكون، أنا أكون اللي هو يقول عليه. مش اللي أنا بقوله ولا اللي الناس بتقوله، ما يهمنيش اللي أنا بقوله ولا اللي الناس بتقوله، المهم إنه هو يقول. بس عايز أقول لكم فكرة جميلة، ركزوا معي. خلاص أنا خلصت، قربت يعني، خلاص مركزين؟ طيب، أنا أقول وإنت تقول وربنا يقول، في فرق بين إقالتنا وإقالته ولا مفيش؟ في فرق كبير. What is the difference between our saying and God saying؟ في أول صفحة من الكتاب، هو قال فكان، هو أمر فصار. هو أول ما يقول الحاجة إيه؟ ها؟ pop up. أول ما يقول أنا أطلع. أنت قول زي ما تقول، أهو مجرد طق حنك. لكن لما ربنا يقول بتكون. قول العبارة دي لنفسك، قولها للرب، أنت تقول وأنا أكون. أمين؟ ممكن أسمع حد بيقولها؟ أنت تقول وأنا أكون. أنا في انتظار قلتك يا رب. أنت تقول لي يا ماهر روح بوسطن اخدم إخواتك هناك، أقول لك حاضر يا رب، فأكون خادم. أوعى تفكروا أنا جيت هنا علشان بس أخدمكم يعني، لكن أنا فاهم إن لما أعمل اللي هو بيقوله أنا بكبر حتة، أنا بكون. أنا مستحيل بعد الويك إند دي أكون زي ما كنت قبله. يا سلام، آه، لأن أنا ما جيتش عشان أدلق وعظتين، أنا جاي علشان أكون ما يريدني الله أن أكون. على فكرة، لو جاي أدلق وعظتين أبشركم بخبر عظيم، الـ AI قريب هيوعظ أحسن من كل الوعاظ. ما عندكش فكرة الوعظات اللي هيطلعها الـ AI، ما فيش وعظ هيعرف يطلعها، وهيتكلم بالحق الكتابي إذا أردت يعني. فأنا مش جاي هنا علشان أدليفر تو مسجز، لكن لأنه سألت الرب عايزنا روح، قال لي روح. أنا متأكد 100% أنه في something will happen in me، سأكون، هيحصل فيا حاجة. وتخيل بقى لما يبقى كل ويك أند وكل يوم وكل قاعدة مع مراتي

قاعدة مع أولادي، أو قاعدة مع أحد مرضايا، أو كأس ماء بارد أقدمه باسمه، في كل فعل أبويا قال افعله، مجرد ما أفعل ما يقول أنا أكون أكون أكون أكون. فعلى ما تخلص رحلة عمري على الأرض أبقى بقيت all what I could be and all what I should be. وهو ده اللي أنا بحلم بيه. My utmost dream to be what God intended me to be. ومش أنا اللي هعملها لأني معرفهاش. أنا مش قادر أتخيل هو عايزني إيه. عارفين الراجل اللي بيبقى قاعد على النول بينسج توب حرير؟ ها؟ هو قاعد بيشتغل بيشتغل، وانت لو اتفرجت عليه تستغرب وتقول ما فيش صورة قدامه بينسج عليها، لكن الصورة موجودة فين؟ في مخه، وشغال زي النحل عمال يحط ده ويحط ده ويحط ده، والصورة موجودة فين؟ في مخه. أبويا عنده صورة ليا في مخه أنا ما عرفهاش. I don't know my final image. لكني أمشي معه وأحكي معه وأطيعه وأطيع ما يقول فأكون، وألاقي روحي أتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها اللي موجودة فين؟ موجودة في ذهنه هو. هي دي الهوية. الايدنتيتي you cannot do it by yourself. It's a gift from God إنه يعملك يكونك. الايدنتيتي مش حاجة ثابتة ينزلها عليك، لكن الايدنتيتي عملية خلق ربنا بيخلقها على محور الزمن. فأنت عايش في الدنيا معاه وربنا عمال يكون الهوية، بس بيكونها إزاي؟ بإنه هو يقول وأنت تنفذ، فهو يقول وأنا أكون. أمين؟ ما تنسوش العبارة دي، هو يقول وأنا أكون بشرط أني أطيعه. ده الله مصدرها. لكن فين مكان تحققها؟ لازم يروح الأردن. والحقيقة في الأردن مكان صعب جدا. أوطى نقطة جغرافيا على سطح الأرض هي غور الأردن، الحتة اللي تعمد فيها الرب يسوع. وفي معلومة جميلة في سفر ملوك الأول أصحاح 7:46، عبارة جميلة، يقول عن الأواني بتاعت الهيكل سبكها الملك. حلو التعبير ده، سبكها الملك. مين اللي بيسبك؟ الملك. في غور الأردن في أرض الخزف، في غور الأردن في أرض الخزف، نوع الصلصال، نوع الطين اللي بيعملوا منه القوالب اللي يصبوا فيها النحاس علشان أواني الهيكل، بتتحمل درجة حرارة 1000 سلسس، 1000 درجة مئوية. ده ما فيش نوع الصلصال ده في حتة تاني. وأعتقد أن دي كانت حكمة عجيبة من ربنا، يعني في العلم المعادن لكن كمان روحيا لينا. في أوطى نقطة، في أصعب نقطة، حيث درجات الحرارة العالية تسبك أواني الهيكل. لكن مش بس في الأردن، في الاتحاد مع الخطاط. يسوع راح اتحد مع الخطاط. طب الناس هتقول عليك إيه؟ ما المعمودية اللي انت نازلها دي معمودية التوبة لمغفرة الخطايا. الناس هتقول عليك خاطي من الخطاط، ما يصحش، لدرجة انه المعمدان نفسه اتخض قال له لا ما ينفعش حتى كده، هنبوظ الدنيا، أنا محتاج إليك، أنت تأتي إلي لا يليق. بس ربنا يسوع قال له اسكت، أنت مش فاهم حاجة، ينبغي أن نكمل كل بر. مش لأنه المعمودية هي كل بر إطلاقا، لكن أنا عندي أمر من الآب بيقول لي إني آجي أتعمد منك، خلاص خلصت ما تنقش. أي بس الناس هتقول يا عم ما هم بيقولوا علي أنا ابن يوسف، ما يقولوا اللي يقولوه، أنا مش عايش عبد للي بيقولوه الناس. في الاتحاد مع الخطاط، في الاتحاد مع الناس، في التواجد بين الناس، وليس في البابل الكنسية، هناك في غور الأردن، حيث الظروف الصعبة في الحياة، حيث أسرة المستشفيات يا أحبائي اللي بنرفضها وبنكرهها، وأكيد طبعا لنا حق إن احنا نكرهها، وأنا ما بقولش إن احنا نحبها وعمرنا ما هنحبها، في فقدان الأحباء، الأمر اللي بنبقى

بنبغضه وبنكرهه وما بقولش ان احنا نحبه، بس هناك في أسرة المستشفيات وأمام القبور وعند فقدان الأحباء تتشكل هويتنا، تتشكل هويتنا في طريقة تفاعلنا مع مشيئة أبينا الذي في السماء. عند الحرمان وعند الفقر وعند الجوع وعند الضغط وعند الإهانة وعند الظلم تتشكل هويتنا. احنا بنرفض غور الأردن، لكن هذا هو المكان الوحيد الذي اختاره الله ليسبك فيه أواني الهيكل، وهو المكان الوحيد الذي اختاره الله ليعلن فيه هوية يسوع المسيح. الأمر الثالث وسيلتها، الوسيلة بتاعتها. واو على المنظر الجميل، إيه اللي حصل؟ حد فاكر؟ انفتحت السماء ونزل الروح القدس، بس هو كان بيعمل حاجة ودي اللي ما يقولهاش غير لوقا. وفيما هو يصلي، وفيما هو يصلي. ما هي وسيلة تحقق الهوية؟ الله المصدر، المكان مع الناس، مع الخطاط، مع في غور الأردن في الظروف الصعبة. لكن إنجيل لوقا فقط اللي يقول إن يسوع كان بيصلي. وأنا عايز أسألكم سؤال، أنتوا متخيلين الناس وهي بتتعمد من يوحنا، يعني كان في كيو كده، عارفين في المطارات لما تقعد تدخل كده وتلف، كانوا عاملين لهم كده، كان السيكوريتي واقفين حوالين يوحنا ومرتبين له، اسمهم ايه الحاجات دي ما اعرف، اللاينز دي اللي هل كان في النظام ده؟ يعني كان في سيكوريتي بترتب؟ اكيد كانت رخيصه، واكيد ده بيزق في ده وده بيزق في ده وده بيوقع ده وده بيشنكل ده، وحاجه مرار يعني، والميه والطين والغلب والقرف، ويوحنا بيزعق في الناس والناس تزعق في يوحنا، وبعدين يسوع يطلب منه ويوحنا يقول له لا. كل ده شغال ويسوع بيعمل ايه؟ ها؟ بيصلي. وده يغير مفهومنا تماما للصلاة. احنا فاهمين الصلاة هي الخلوة بتاعت الربع ساعة الصبح، الحمد لله أديت الفرض وعملت الصلاة بتاعت، لكن واضح جدا ان الصلاة ليها معنى تاني خالص. ايه رأيك لما الرب يسوع يعلم تلاميذه يقول لهم ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل؟ لما الرسول بولس يقول صلوا بلا قطاع، هل معناها ان انقطع عن عملنا وشغلنا وحياتنا ونقعد؟ نو، بس احنا اللي فاهمين الصلاه غلط. ما هي الصلاه؟ هو الوعي المستمر بحضور الله. اقول تاني، هي الوعي المستمر بحضور الله. I'm living all the time in his presence, aware that he is there, connecting my soul with him. وانا بعمل عمليه جراحيه، وانا بتكلم مع مريض، او انا بعمل اومليت، ده الحاجه الوحيده اللي بعرف اعملها. I'm connected and I hate to be disconnected. انتوا النهارده واحنا النهارده يعني في عالمنا الرديء بنرتبك بشدة لو الانترنت قطع، بس كلنا قابلين ان الكونكشن مع الله قاطع، وقاطع بالشهور وبالأسابيع وبالأيام وبالساعات. انت ابن لله؟ خلينا اقولها لك straight forward. You are not allowed to be disconnected one minute. انا عارف هتقولي صعبتها عليا، يس، بس إذا كنت فاهم الحياة المسيحية سهلة أنت فاهم غلط. لو حد ضحك عليك وقال لك الحياة المسيحية سهلة، ده أكبر كذاب. It's tough. إيه التفنس بتاعها؟ To keep yourself connected all the time to your God. الوعي بحضور الله المستمر. And keeping myself connectedly, I feel his presence. يقول كده رجل الله، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. رسالتها، السماء انفتحت. أنا ممكن أدي محاضرة كاملة عن السماء المفتوحة، وأتمنى أن احنا ما نختزلهاش أنه كده نبقى فلافي وفرحانين وحياتنا السماء مفتوحة. نو، السماء مفتوحة لها معنى سياسي رهيب. لقد بدأت عملية المصالحة، السماء اتفتحت على
الأرض.

لن تغلق. ونحن هنا في العالم نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نقول للناس تصالحوا مع الله. انفتاح السماء في النهاية هنكتشف أنه الاثنين اتخلطوا على بعض، ورأيت سماوات جديدة وأرض جديدة، ما فيش فاصل بين السماء والأرض. فالابن لله عارف أنه هو هنا عنده ميشن، عنده رسالة، بيقول للناس السماء مفتوح، بيقول للناس تصالحوا مع الله، السماء اتفتحت يا جماعة ومستعدة لقبولكم. آخر حاجة وأجمل حاجة، نزل عليه الروح القدس، ودي كانت آخر حاجة بدأ بيها. بعد كده وذهب يسوع بقوة الروح إلى البرية، كان يقتاد بالروح، ذهب ممتلئا بالروح، دخل مجمع الناصرة ممتلئا من الروح. فالروح القدس أتى وسكن فينا ليحقق فينا هوية المسيح، الهوية الحقيقية. وبرضو عندي رسالة بسيطة، ما تزعلش الروح القدس. أنا بعرف إن في ناس كتير بتقول أنا بحب الروح القدس، well and good، بس أنا بقول لك ياللي بتقول أرجوك ما تزعلوش، لأن الكتاب ما قالكش حب الروح القدس، قالك لا تحزنوا روح الله القدوس. واضح إن إحنا معرضين إن إحنا نزعله. طب نزعله إزاي؟ كتاب قال بعديها على طول ولا تحزنوا روح الله القدوس، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. والكلمة الردية يعني الكلمة اللي ملهاش لازمة، مش كلمة وحش بس هي ملهاش لازمة. يعني الروح القدس بيزعل لما بتقول كلام ملوش لازمة. Achieved identity to be God's children. We need to know that he is the source in pain and suffering and with others. حتى المختلفين عنا، حتى السينرز، there we will experience it. مش على مقاعد الكنائس. أكيد مقاعد الكنائس تشجعنا زي ما جينا النهاردة وتشجعنا. الوسيلة بتاعتها to keep yourself connected، الصلاة بالمفهوم الصحيح، ورسالتها إنك سما مفتوحة بتطلع تنادي الناس وأن لا تحزن الروح القدس. إذا تحققت الهوية هتقدر تواجه الخطية. أمين. دي كانت الأطروحة بتاعتي وعملت argument ليها من لوقا أصحاح 3 و4. لماذا انتصر يسوع في التجربة؟ لماذا قاوم وحقق انتصارا عظيما؟ لأن له هوية محققة. الآب قال له أنت ابن الحبيب، يسوع ابن الله. إبليس جاي بيقول له إن كنت ابن الله، لأنه الهوية solid achieved identity. He resisted and he overcame. أمين. خلونا نحني قلوبنا ورؤوسنا ونصلي.

الحب مش بس كلمة حلوة ولا كلام في غنوة ولا لمسة ايدين ولا ابتسامة حلوة على الخدين ولا حتى هدية غالية بألفين. الحب احساس عميق بينبع من قلب رقيق ويكون للحياة رفيق، رفيق ايام وسنين، رفيق الفرح والمرض والانين. الحب تضحية وعطاء، الحب اخلاص ووفاء، الحب حضن دافي مليان محبة واخلاص، الحب شعور بالآخر حتى المهمش من الناس. وكتابنا المقدس قال لنا عن المحبة الحقيقية هي التأني والرفق من قلب مليان حنية، هي الرحمة والمودة والتضحية، هي اللي بتتمنى الخير لكل الناس اللي حواليا. المحبة ما فيهاش حسد ولا حقد ولا سوء ظن ولا أنانية. المحبة الحقيقية هي المحبة الإلهية، هي محبة وتضحية الرب يسوع ليك وليك.

سفر ملاخي أصحاح 2 وعدد 17 بتقول كلمة الله: لقد أتعبتم يهوه بكلامكم. تخيل ربنا يبقى تعبان من كلامك. لقد أتعبتم يهوه بكلامكم وقلتم: بما أتعبناه؟ بقولكم: كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني يهوه وهو يصر بهم. أو بتقولوا حاجة تانية: أين إله العدل؟ أين إله العدل؟ تأملنا الليلة هو ده عنوانه: أين إله العدل؟ أين إله العدل؟ حد جرب الظلم قبل كده؟ ما تقوليش ما عداش عليك في الحياة، يعني ما تقوليش ما عداش عليك في الحياة. الظلم عدى عليك إن كنت مستلم ليه وإن كنت فاعله. أنا وإنت اتظلمنا، واتظلمنا كتير، وما زلنا بنظلم ودون أن

تدرك ودون انك تاخد بالك مرات غصبا عنك بتظلم، غصبا عنك بتظلم لانه في قوانين، هذه القوانين بتتكسر مننا من غير ما ناخد بالنا، فبيقع ظلم على حد تاني. الله هو واضع القانون. من بداية الخليقة ما كانش فيه غير قانون واحد أو حد، ما فيش غيره، قانون واحد بس. تخيل الحياة كلها بكل اللي كان هيكون فيها من بشر كان فيها قانون واحد بس. الله على الجمال يا أخي، قانون واحد بس. وهذا القانون مش موضوع علشان يخنقني أو يخنقك، علشان يعاقبني أو يعاقبك. هذا القانون موضوع لحمايتي وحمايتك، لحماية آدم وحواء ونسلهم من كل شجر الجنة. هذا القانون الوحيد، من كل شجر الجنة تأكل، أما شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. القانون بيقول أنه آدي الحدود اللي أنا حطتها لك، ولما تطلع برا الحدود دي ده اللي هيحصل لك، ده اللي هيحصل. من أول لمحة نفهم أنه الله لم يظلم آدم. ليه؟ لأنه قال له مصبة، مش زي ما احنا بنربى عيالنا. مرات عيلي حد مني يعمل حاجة فروح على طول ما قلتلوش إيه القانون، وما قلتلوش إيه المعطيات اللي مفروض تكون لو هو تعدى هذا القانون. الله في رحمته لأنه قاضي عادل، لأنه قاضي عادل بيحط القانون وبيحط عقاب القانون للإنسان قبل ما يكون بيكسره أو ما يكسرهوش. الشيء اللي عايزك تعرفه أنه إلهنا بيكره الظلم، بيكرهه جدا. والظلم في حد ذاته شعور قاتل، شعور قاتل، شعور ممكن ينشف حياتك، يألمك، يوجعك، يجلب ليا وليك لو بلعنا منتجاته. كتير من الألام والأوجاع والأحزان والخصام والخلاف وحاجات كتيرة جدا. الظلم شعور قاسي، بالذات لو اللي ظلمك، اسمعني، أقوى منك. لو اللي ظلمك أقوى منك تبقى بتاكل في نفسك أكل. عارف يعني بتاكل في نفسك؟ بتاكل في نفسك ومش قادر أنك لا تدافع عن نفسك ولا تعرف تجيب حقك بإيدك، لأنه اللي ظلمك ممكن يكون مفتري، اللي ظلمك ممكن يكون معوج وليه طرق غريبة، اللي ظلمك ممكن يكون في سلطة، ممكن يكون في مكان رياسة في حتة ما، وأنت مش قادر تاخد حقك. ظلم، كلنا عندنا توقع فطري، توقع فطري ان الله عادل. حد عنده نفس التوقع بتاعي ده؟ اوكي، ان الله ماله، الله عادل. لكن الناس دول في زمن ملاخي كانوا بيقولوا جوه قلوبهم اين هو إله العدل؟ فين ربنا؟ فين ربنا مش مادد إيده ليه؟ فين ربنا مختفي ليه؟ أقول لك على حاجة. في حياتي الشخصية، في حياتي أنا ومراتي، في خدمتنا، في سنين العمر اللي عدت علينا، قابلنا قدامنا إن كان في حياتنا الشخصية ظلم، أو في حياة ناس بنخدمهم حوالينا ظلم كتير قوي. وإنت بتصلي عشان ربنا يمد إيده ويظهر حق، ولأنه هو قاضي عادل. لكن أوقات كتيرة تعرفني كده لما حك في رقبتي إنه سلامتك مش حاصل حاجة. أوقات كتيرة لما تصلي يزداد الأمر سوء، يزداد، والعلامة الاستفهام تبقى موجودة. وزي الناس دي، أين هو
إله العدل. وأوقات كثيرة لو إحنا مش شايفين الصورة ومش مصدقين لغاية الآخر، أوقات كثيرة أنا وأنت بننهار، بنقع، ولما نقع مش بقولك إيه، مش فارقة، ما أنت حلو وكويس بتحب ربنا وبتخاف وماشي عدل، برضه هتاخد على دماغك. وابن الذين اللي وبيعمل

حلو بيسوي ماشيه معاه الله ينور يعني والدنيا كويسه، فتبقى جواك يا اما عايز تتعامل بنفس الطريقه اللي الناس والعالم بيتعاملوا بيها، او عندك غضاضه جوه قلبك من ربنا. وعند المؤمنين هذه الغضاضه غير معلنه، اسمعني الله يخليك، هذه الغضاضه غير معلنة، لأنه ما يصحش نقول على ربنا أنه ظالم، ما ينفعش خلاص، لكن في كلامنا وفي شكوانا وفي تصرفاتنا في أتيتيودنا بنقول عليه أنه ظالم، أو أين هو إله العدل. حاول كم نقطة بسرعة وأصلي وانت على الشاشة شايفها فتبقى مستوعبها. أولا إن كنا بنحكي أين هو إله العدل، أولا هو قاضي عادل، هو قاضي عادل. كلمة الله مليانة بالصفة دي، مليانة بهذا الإعلان. لسه شعرنا كل هذه السنة أنه سيد الأرض كلها، سيد الأرض كلها هو الجالس على العرش، والحي اللي جالس على العرش ده كرسي قضاءه، ده الكرسي اللي كل شيء خاضع تحت قدميه. الرب هو من يلتصق به هذه الصفات، انه يحكم، انه يدين. يدين يعني يصدر دينونته او قضاء او الحكم بتاعه. هو اللي ينسب اليه انه هو بيقضي، هو اللي بينسب اليه انه ينصف، انه يجازي. كلمة الله مليانة بهذه الصفات عنه. بس في سفر المزامير، سفر المزامير لأن كل مزمور حدوتة، لأن كل مزمور كأنه سفر لوحده بيحكي في حاجة يعني وهو كبير بزيادة. أقول لك بعض الآيات السريعة، خذ بالك. مزمور 7 وعدد 11، لما تروح من فضلك لو تعرف تعمل الهومورك ده على كل آية من دول، اقرأ الأصحاح هتلاقيه لب الموضوع بيتكلم عن كده. مزمور 7 وعدد 11 بتقول كلمة الله: إلهيم قاض عادل وإله يسخط كل يوم. يسخط كل يوم يعني يصدر حكمه على الشر وعلى الظلم اللي موجود. أصحاح 9، الأصحاح اللي بعديه عدد 4، تقول كلمة الله: لأنك أقمت حقي ودعواي جلست على الكرسي، أيوة، قاضيا عادلا. عدد 9 بيقول: ويكون يهوى ملجأ للمنسحق. ملجأ فين؟ في أزمنة الضيق. عدد 7 بيقول: أما يهوى فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه، وهو يقضي للمسكونة بالعدل، يدين للشعوب بالاستقامة. صح. 11 عدد 7 تقول الكلمة: لأن يهوى عادل ويعمل إيه؟ ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه. النهاردة وأنا بصلي اكتشفت يعني معلش غصبا عنهم الجماعة اللي قسموا لنا الكتاب أصحاحات وآيات وحاجات كده، في حتة كده وقعت أنا خدت بالي النهاردة وأنا بصلي. عادة لما بنقول كنا لسه بنقولها الأسبوع اللي فات: بارك يا نفس الرب الذي والذي والذي والذي، وآخر حاجة في الذي: الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شباب. في حاجة تانية لنفسي أنا كنت حضيفها لو أنا حشكل الكتاب من أول وجديد. عدد 6 كلمة الله تقول إيه؟ يهوي مجري العدل والقضاء، أيوة، لجميع المظلومين. الرب عنده قلب ناحية المظلومين والمغلوبين على أمرهم، هو عنده قلب تجاه كده. كلمة الله بتقول في مزمور 35، عشان بس أنا بقولك بس شوية حقائق عنه في كلمة الله. كلمة الله مليانة مليانة، أنا واخد بس حاجات صغيرة تفتح عيني وعينيك. مزمور 35 من 9 ل 10 بتقول كلمة الله: أما نفسي فتفرح بيهوي وتبتهج بخلاصي، جميع عظامي تقول يا يهوي من مثلك، أيوة، المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه، والفقير والبائس من سالبه. سليمان الحكيم كان ملك، والملك في عصره كان هو القاضي، كان حيث كلمة الملك هناك سلطان، كانوا بيجيبوا له المشاكل.

كل علشان يقضي بين الناس. سليمان الحكيم قال حاجة عجيبة عجيبة عجيبة وهو قاضي وملك. قال في سفر الجامعة أصحاح 5:8 بيقول: إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في الشغل في البيت. لا ده كبرها على الآخر. نزع الحق والعدل فين؟ في البلاد. فلنقم بصورة علشان ناخد حقوقنا ويسمعونا. فلا ترتاع. ليه؟ لا ترتاع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ. أيوة، والأعلى فوقهما. حد مصدق أن ربنا مصدق أبصم لك بالعشرة أنه قاضي عادل. أنا مصدق أنه بينصف المسكين. أنا مصدق أنه بينقذ المسكين من سالبه. أنا مصدق أنه بيسمع صراخ المساكين. أنا مصدق أنه كلمة الله بتقول: الآن أقوم لأنصف المساكين، يقول الرب. أنا مصدق ده. أنا مصدق أنه مهما اللي حصل فوق العالي فيها عالي. بس ممكن أقول لك على حاجة، معلش معلش معلش، الواقع الواقع في مرات كتيرة هذه الصورة والقناعة مخفية، مش موجودة، مش قايسها، مش شايفها. مش انت قاضي عادل وانا التجأت اليك وترميت عليك وانت حبيبي وحميني وحضني وانا ماشي معاك وانت وانا بنتك وانت ابويا، لكن رغم كده انا شايف ضحك واستهزاء الظالم والشرير. انت فين؟ اللي انا عايز اقوله لك بس انه الظلم علامة استفهام على مر العصور في كلمة الله. عند مؤمنين اشد واجدع واكبر واعظم مني ومنك بكتير. ناخد 3 أمثلة سريعة. إبراهيم. إبراهيم بيتساءل وهو بيتحاجج مع الرب عن سدوم وعمورة. بيقول إبراهيم: أديان أنيل ذيرزن إيكو أنيل هلو ذيرزن إيكو أديان، حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم. حاشا لك. أديان كل الأرض لا يصنع. ده مش حوار كده جميل. ده واحد مخضوض، واحد ماله إبراهيم قبل ما يعرف أنه ما فيش ولا حتى عشرة أبرار جوه سدوم وعمورة مع ربنا. لا لا لا، تهلكها ازاي؟ هو انت كده؟ لا، انت إله عادل. ما يصحش، ما يكونش انه ديان كل الأرض لا يصنع عدلا. أساف. أساف واحد من الناس اللي قال انه، تعال معايا كده أساف 73، يقول أساف: إنما صالح إلهيم لإسرائيل لأنقياء القلب، أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطوات. ليه يا عمي؟ لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. معلش، عدد 13 يقول إيه؟ بيعد كتير قوي الأشرار عايشين إزاي. بسم الله ما شاء الله، الدنيا مرتاحة ومتهنيين زي الفل. يقول عدد 13: حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح. ملوش معنى العيشة اللي أنا عشتها، ملهاش معنى الحياة اللي أنا كنت فيها بخاف الله. ليه؟ لأنه في النهاية الشرير أحسن مني 100 مرة. إرميا عنده نفس التساؤل، عنده نفس الهلع، عنده نفس الصدمة الشديدة جدا. بيقول في إرميا 12 عدد 1: أبر أنت يا يهوي من أن أخاصمك، لكن أكلمك من جهة أحكامك. ما أحكامك دي خاصة بالقاضي. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. أنا عندي سؤال، معلش. غرستهم فأصلوا، نموا وأثمروا ثمرا، أنت قريب في فمهم وبعيد من كلاهم. ده اللي أنا شايفه قدام عيني. بالنسبة لي أنا بقى، بالنسبة لي أنا اللي حاسس بالظلم، أقول لك إيه؟ وأنت يا يهوي
عرفتني، رأيتني.

واختبرت قلبي من جهتك. انت عارف انا بالنسبه لك ايه وانت بالنسبه لي ايه، لكن انا بسالك على دول، انا بسالك على الغادرين، انا بسالك على الشرير وعلى ظلمه اللي بيخليني اقول نفس السؤال اللي قالوه الناس في ملاخي، اين اله العدل؟ نفسي اقول لك على حاجه بس قبل ما اكمل كلامي. سؤالك، حيرتك، استغرابك في محله وفي مكانه، انت مش لوحدك، انت مش لوحدك. قديسين كتير عاشوا وبيعيشوا ومروا بنفس الاحساس وبنفس الشعور وفي نفس الاختبار. اين اله العدل؟ نمره واحد، الهنا قاضي عادل، لان كلمه الله بتقول كده. نمرة اثنين، واحنا صايمين الاسبوع ده وانا عمال اصلي بالذات الوقت اللي بعد الظهر مش الصبحية، وحاجة عمالة تيجي في ذهني معرفش كده، يعني جملة بالانجليزي عمري ما سمعتها في حتة، وبعد كده النهاردة الصبح ربنا ترجمهاني ففهمتها، اسمها جونا ريزنتمنت متلازمة، يعني سيندروم، جونا ريزنتمنت سيندروم. سيندروم ده اللي حد يكون عنده متلازمة، مرض اسمه يعني يقول لك متلازمة ده معاه بهذا الشكل. فجونا ده اللي هو يونان النبي. النهاردة اكتشفت ان يونان عنده متلازمة. ما هي المتلازمة؟ المتلازمة اللي عند يونان هي الغيظ. لكن الغيظ ده شكله ايه؟ كتير من الناس مصابة بمتلازمة يونان، وان كان بصورة مكتومة. ايه هي متلازمة يونان اللي انا بقول عليها دي؟ هي مشاعر الغيظ والاستياء حين يحسن الرب للأشرار وبالأخص من أساء اليك وأزوك. النهارده كنت بقرا سفر يونان كاني بقرا السفر اول مره في حياتي، اول مره في حياتي اقراه، وانا بشوف هذه المتلازمه وروح الله بيفتح عينيا ازاي كانت مأثره في حياه يونان بشكل غير عادي. المشكله مش بس انك تحس ان ربنا بيحسن للاشرار، لكن بيحسن للاشرار اللي اذوك واساءوا اليك، اسمعني بقى في اللي جايه دي، والغيظ الاكبر انه يستخدمك انت علشان يباركهم. ده يونان بتقول كلمة الله في عدد واحد، صار قول يهوى إلى يونان ابن أمتاي قائلا، قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي. خلاص، دي أول آية، وتاني آية، ثالث آية، فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب. عمرك سألت هيهرب ليه يهرب؟ ده نبي الرب اللي الرب بيكلمهم. في وقت من الأوقات يونان كان عايش في مملكة إسرائيل، وكان في واحد في المملكة الشمالية اسمه يربعام ابن يؤاش، ده ربعام الثاني، ربعام الأول ربعام ابن نباط، تقول كلمة الله عنه الذي جعل إسرائيل يخطئ. يا ربعام الثاني ده بعد سنين طويلة جدا مشي بالضبط في خطايا يا ربعام الأول وجعل إسرائيل يخطئ، لكن الرب بعت أخونا يونان ده في هذا الزمن، تنبأ لهذا الرجل، لهذا الملك الشرير، وقال له إن الرب يتضايق لضيق إسرائيل وسيحامي عنهم ويخلصهم من يد أعدائهم. تمام، والرب عمل كده فعلا، تاب عمنا يا ربعام، رجع عمنا يا ربعام، ولا الهوى، ما حصلش ولا حاجه.
لما جه الرب بقى يكلم يونان انه يروح لنينوى. نينوى هي عاصمة اشور. اشور دي المملكة اللي سبت السبي الثاني لاسرائيل بعد مملكة بابل. كانوا متوحشين، حصروا اسرائيل 3 سنين، قطعوا المية.

والنور والأكل والشرب. كانوا لما بيخشوا في مكان بيشقوا بطون الحوامل، ياخدوا الأطفال يضربوا بيهم الصخر. آدي بشاعة هذه الناس. رب قال يونان روح نادي لهذه الأمة ولهذه المدينة وقول لهم يتوبوا، وإلا أنا جاي أعلن قضائي عليهم. يونان عنده غيظ، غيظه مش من دول في الأول اللي عدو، عارف غيظه من مين؟ من الرب. عشان كده نينوى الناحية دي هو أخذ مركب عشان يروح لطرشيش الناحية التانية. طرشيش حسب ما بيقول يعني العلماء أنها أسبانيا دلوقتي، مركب رايحة أسبانيا، بدل ما يروح العراق أخذ مركب رايحة أسبانيا. ليه؟ لأنه متغاظ جواه من الرب نفسه. إزاي هتحسن لدولة اللي عملوا فينا وعمل ده؟ إحنا مستنين قضاءك، إحنا مستنين إعلان عدلك، إحنا مستنين مجازاتك عليهم، وإنت جاي تستخدمني أنا تقول لي أروح أنادي ليهم بالتوبة؟ أنا مش هعمل كده. أنا عارفك إنك عادل، أنا عارفك رحيم، أنت هتديهم فرصة تانية، وبسبب غيظي أنا مش عايزك تديهم فرصة تانية. أنا عايز عدلك بس، أنا عايز عدلك بس، عايز عدلك. أخدوه في المركب والدنيا هاجت، كلنا عارفين القصة، وكل حد من البحارة بيصرخ لإله وبيصرخ، وصاحبنا مرمي نايم، يا عم قوم اصرخ لإلهك لو ليك إله عشان ينقذنا. اللهم أنا عارف ده بسبب مين. أول مرة أخذ بالي النهاردة إنه اختار اختيار بسبب غيظه. عارف إيه الاختيار اللي بسبب غيظه؟ إنه ينتحر. عمرك فكرت فيها؟ احنا اصله زمان كانوا، كنت شايف صوره زمان عندنا، انا كان فيها يونان في بطن الحوت، في ترابيزه وشمعايه وكتاب وقاعد بسم الله ما شاء الله في بطن الحوت. لا حضرتك، يونان لما رموه في البحر مات، مات. اختار بسبب غيظه انه يموت. شوف، اموت ولا المركب دي ترجع تاني؟ لو قالوا خلي المركب ترجع تاني، لأنه بعد ما هو قال كده ارموني في البحر، الناس دول قالوا ده الرجل ده مجنون، لا لا لا، خلينا نحاول ان احنا نعمل ايه، نرجع بالمركب للبر تاني، ده الحل الطبيعي، رجعوني للبر، هاخد المركب المخالفة للناحية التانية، ساعتها الريح هتهدى، ده اللي الرب عايزه مني. يونان بسبب الغيظ اختار اني اموت ولا اروح لأولاد الله. ماشي، نزل في عمق الهاوية، مات صاحبنا، مات وهو في عمق الهاوية، شاف البحار والأمواج والتلال عليه وعلى نفسه وقبضت عليه، ومفروض أنه تهز، مفروض أنه في حاجة تحركت، مفروض أنه شاف يد القدير لما أقول لك تنفس حاجة تعملها، لكن غيظه كان مليء مليء مليء بشكل بشع، بشكل بشع. الحوت أخده ورماه للبر، دخل إلى نينوى. بتقول كلمة الله إنه نينوى كانت مدينة عظيمة مسيرة 3 أيام. يعني عشان تجيبها من أولها لآخرها أنت محتاج تمشي 3 أيام. عم يونان مشي في المدينة بسبب الغيظ يوم واحد بس. يا أرجع صفر، يوم واحد بس بس بس، ما كملش الباقيين اليومين التانيين. بقول لك ايه، اللي عايز يخلص يخلص، اللي ما خلصش ان شاء الله عن اللي جابوه ما خلص، ان شاء الله يا رب لا يتوب ولا يسمع. متلازمه، الغيظ ماليني، الغيظ ماليني. بتقول كلمه الله، بتقول كلمه الله، هتلاقي انه في سفر، في كتابنا المقدس، ما فيش مدينه صام فيها الناس والبهايم وكل ما فيها غير نينوى. ما حدش لا ياكل ولا يشرب، والملك قام عن عرشه قلع اللي عنده، مسك لبس مسوح هو والناس اللي حواليه،

الله إلهيم يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. صحاح 3:10، فلما راى إلهيم أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الردية ندم إلهيم عن الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. صحاح 4، فغم ذلك يونان غما شديدا وعمل ايه؟ فاغتاظ وصلى إلى يهوى وقال: آه يا يهوى، أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. من كتر الغيظ أنا حاولت أنتحر وموت، منفعش، وأنت قمتني من الموت من تاني. خذ نفسي، أنا مش قادر أتحمل، أنا مش قادر أتحمل إن الناس دول أنت عفيت عنهم، أنا مش قادر أتحمل إنك أحسنت إليهم، أنا مش قادر أتصور إنك باركتهم، واللي هيحرقني واللي هيفقعني واللي هيموتني إنك استخدمتني أنا. مش قادر أتخيل، أنا مش قادر أتخيل ده بيحصل. تقول كلمة الله: فالآن خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. فقال يهوى: هل اغتصت بالصواب؟ أنت متغاظن لأن أنا عملت الصح؟ متغاظن. خرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة، وضع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد يهوى الإله يقطينة، اليقطينة ما بتطلعش في يوم، يقطينة عاملة زي القرع كده، يعني حاجة تاخد وقت. أعد الله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن إلهيم أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل. المرة الخامسة طلب لنفسه الموت وقال: موتي خير. العايش حاسس بالظلمة، أقرب ما يكون إليه أفكار الانتحار وإن الله ظالم، لا أريد إني أكمل الحياة. أكمل الحياة مش بنروح ننتحر، بس بنقول أوقات كتيرة: أنا مش قادر أكمل، مش قادر أكمل، أنا زهقت، أنا تعبت، أو بنفخ وفش وأقول طهقت وكفرت، أنا مش قادر أكمل. فقال إلهيم ليونان: هل اغتصت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال: اغتصت بالصواب حتى الموت. عايزك تاخد بالك انه من اول السفر لغايه اخره الكلمه المحوريه هي اغتصت. انا متغاظ، انا متغاظ. فقال يهوى: انت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلى كانت وبنت ليلى هلكت، أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة، 120,000 يعني، من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة. الغيظ، متلازمة يونان أنه مهما ربنا عمل في حياتك أنت لسه متغاظ. متلازمة يونان أنه حتى لما ربنا يستخدمك أنك تمد إيدك عشان تساعد حد تاني من اللي حواليك أنت لسه متغاظ. كأن الغيظ مش بيفرقك، كأن الغيظ موجود يعني نمط في حياتك أنت متمسك بيها. كلمة الله بتقول أنه في أفسس 4:27: لا تعطوا إبليس مكانا ولا تغرب الشمس على غيظكم. يا عم ده مش الشمس تغيب، ده بقالها 6 سنين غايبة بتروح وتيجي. الغيظ بتاعي مش ضد بني آدم، الغيظ اللي عندي يا لهوي ضده هو. في وقت من أوقات حياتي، كويس أنا افتكرت الاختبار ده،
في وقت من الأوقات

حياتي بعد ما خلصت كلية لاهوت كنت بشتغل في كلية لاهوت اسكندرية، ومرت في حياتي مأساة اتنين تلاتة صعبين عليا، وأنا كالمعتاد كاتم ساكت واخد الأمر جوايا وبممارس حياتي الطبيعية العادية، بقود تسبيح وحد طلبني في خدمة أعملها وبقوم باللي عندي. كان ليا صديق قريب جدا ليا، وبعد كده كان سافر في ميشن في مهمة، قعد سنة ورجع، وبعد كده لما رجع جه أنا وهو وحد ثالث كان معانا في شقة أحد الأصدقاء كده، فهناخد وقت إن إحنا نصلي، متعودين إن إحنا نقعد مع بعض نصلي ونسبح وبتاع، فسبحنا شوية وبعد كده صلينا. مين أول واحد يصلي؟ مين أول واحد يصلي؟ فريرة أدوس علي أصلي على طول، فأنا رحت مصلي وقايل والحكاية والرواية وموضوع كده يعني خلاص. وبعد كده أنا قاعد فتح عيني وبصص في السقف، لقيت أشرف صديقي ده قام من على الكنبة اللي قدامي وجه مكان من قاعد وحط ايديه الاتنين على ركبي وصلى صلاة كانت أغرب صلاة سمعتها في حياتي. يا رب ادي نبيل يطلع اللي في قلبه، كأنه كان في بالونة منفوخة على الآخر ومستنية إبرة. هي مفيش 30 ثانية أنا لقيت بتكلم لي هو كم لما أتكلم في حياتي. أنت عملت فيا وأنت سويت فيا وأنت وأنا عملت علشانك وأنا سويت علشانك، وده اللي أنا أديته أخذ وعمل وسوى وده عمل وسوى، وأنت جيت لك وصمت وركعت وطلبتك، أنت ما عملتش ولا حاجة، أنت كسفتني، أنت كسرتني، انت بهدلتني. انا النهارده بفكر لو تاخدني احسن من الحياه، احسن من الحياه اللي انا اعيشها بهذا الشكل، وعيط واشرف ماسك ركبي وانا اعيط وابكي وابكي وابكي وابكي وابكي. ما اعرفش اخد وقت قد ايه، بس فاكر انا كانه اسف كان حد كان بيرجع، بس رجع مرار والم ووجع واحساس بالظلم، واحساس بالظلم مش من الناس، إحساس بالظلم من القاضي العادل. بعد ما طلعت السم ده لمدة أسبوع كان ربنا بيطبطب عليا ويفهمني أنا ما ظلمتكش في حاجات كتيرة في اللي أنت قلتها، دي كانت اختياراتك أنت اللي ظلمت نفسك. أصلي من كل قلبي الليلة قبل ما نطلع من المكان ده ربنا يكون ادالك مفتاح انك تفهم في حاجة اسمها متلازمة يونان، وتقول للرب اللي فداني وفداك انت هتشفيني من هذه المتلازمة، انا مش هكمل اني اعيش بالغيظ والاستياء بياكل في حياتي وفي نفسي يوم بعد يوم بسبب الاحساس بالظلم. الحاجة الثالثة اللي عايز اقولها لك، قبل ما اقول الكلمتين الاخرانيين بتوعي، اعرف طرقه. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعل، اعرف طرقه إنه هو مش ظالم لكن عنده مبدأ، عنده مبدأ، هو مش ضعيف، هو مش ظالم ولا مطنش، لكن عنده مبدأ. المبدأ بيقول ايه؟ انا عايزك تفكر بطريقته، هو عارف طريقته زي ما قال يونان كده، انت زعلان على حتة يقطينة النهاردة عملتها لك بكرة راحت منك متغاظ، وانا ليا شعب دول خلقتي دول صنعتي لا اشفق عليه، ما ادهمش فرصة، حتى لو ازوك حتى لو مرروك حتى لو عملوا الشر، ده موضوع راجع ليا انا اعفو عنهم او لا اعفو، لكن لو رأيت توبة فيهم انا هعفو عنهم. هو عنده مبدأ، المبدأ بيقول في حزقيال 18:23، هل مصرة اصر بموت الشرير يقول يهوي أدوناي، ألا برجوعه عن طرقه فيحيا. أنا مش بتبسط ولا فرحان إن الشرير يموت بشره ويموت بطرقه المعوجة.

نمرة واحد ده اللي بقولها لك، هو عنده مبدأ إنه مش عايز الشرير يموت بشره. الحاجة التانية اللي عايز أقولها لك، هو بيتأنى وبيطول باله عليا وعليك وحتى على الشرير. ما ده اللي فارسني فارس، يطول باله عليا أنا خير وبركة، يطول باله على الشرير. ليه يطول باله على الشرير؟ ما ياخد حقنا دلوقتي، ما يجيب العقاب اللازم، وهو يقدر، هو يستطيع، هو مش سامع صراخ المساكين. هو بيطول باله، ولما يطول باله استني إن اللي صنع الشر قبل ما يصدر عليه الحكم لو رجع في حاجة هتتغير. تقول كلمة الله بطرس الأولى 3:9 تقول الكلمة لا يتباطأ يا الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. قول معايا بما فيهم الظالم. لا أنت مش يعني متغاظ بين عليك. بما فيهم الظالم، بما فيهم الظالم، هو عايز الكل يتوب. بما فيهم الظالم هو بيعمل كده. الحاجة اللي عايز أقولها لك وأنت بتعرف طرقه عشان تفهمها، الوحيد اللي بيعرف إزاي يتحكم في غضبه، أنا وأنت منعرفش نتحكم في غضبنا، هو يعرف يكتم غضبه، هو يعرف يخليه لغاية الوقت المعين اللي فيها يجازي. روح معايا كده لسفر، حول شاهدين، سفر الخروج أصحاح 34. أنتوا لسه معايا؟ متغاظين مني؟ آمين. خروج 34 عدد 5 فنزل يهوى في السحاب فوقف عنده ونادى باسم يهوى فاجتاز يهوى قدامه ونادى يهوى يهوى إله رحيم ورؤوف ماله بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف غافر الإثم والمعصية والخطية ولكنه لن خد بالك من دي هرجع لها تاني لن يبرئ إبراء مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. مزمور 145 عدد 8 يهوى حنان وكمان ورحيم ماله طويل الروح وكثير الرحمة يهوى صالح للكل ومراحمه على كل أعماله على كل خليطه على كل الناس اللي صنعه زي ما بنطلب رحمته زي ما بنطلب عفوه علينا لازم نقبل إنه هيعمل كده مع غيرنا حتى اللي ظلمونا اشمعنى يعملها معايا انا بس اصل احنا اولاد الرب احنا حبايبه احنا الحلوين انت نسيت ان هو صانع الكل هو خالق الكل ان دول خلقته دول صانع دول اللي ظلموك دفع فيهم نفس الثمن اللي دفع فيا وفيك حد مصدق ده نفس التام ده عم ما يعرفش رب دول نفس يعرفوا رب دول يتولع فيهم دول ما يعرفوش لا يعرفوا يمنهم من شمالهم زي ما بيقول الرب لكن هو لسه في رحمته في حنانه عارف انه يخلي غضبه لكن بيدي فرصة واثنين وثلاثة ومية علشان الناس ترجع وتتوب. الحاجة الرابعة اللي عايزك تعرفها عنه وتفهم طرقه لما بيطول باله لما بيطول باله بزيادة بزيادة بزيادة بزيادة ليه مطول باله بزيادة ليه لأنه غني جدا ولأنه غني في كل شيء ومن ضمن الحاجات اللي هو غني فيها وعظيم فيها جدا بتقول كلمة الله في رومية أصحاح 2 بتقول كلمة الله عدد 4 أم تستهين بإيه بغنى لطفه وإمهاله وطول غنى لطف وإمهال وطول أنا غير عالم أن لطف

الله لغرض، لطف الله لسبب، لطف الله في غنى، لطفه ليه قصد. إنما لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. طول أنا الله علشان الإنسان يتوب، عشان يغير مواقفه، علشان يرجع من تاني. طب يا عمي، في ناس ظلمت ولا تابت ولا رجعت وماتت، فين بقى إله العدل؟ أنا عارف أنه هو طويل الروح وكثير الرحمة ومطول أناته جدا، بس الناس اللي هو طول أناته دولة، أقول لك باللفظ بتاعنا البلدي، غاروا في مصيبة، راح جيت له زي ما بيقولوا بلدياتنا، جيت له خلاص، تكلوا على الله. مين يجيب لنا حقنا؟ مين يجيب لي حقي من دول اللي ظلموني؟ دي الحاجة الأخيرة اللي هقولها لك وانت بتفهم طرقه. ايه هي؟ حقك مش ضايع. ليه حقك مش ضايع؟ لأن حياتنا سلسلة متواصلة من جيل إلى جيل. انت مت، انا مت، الظالم مات، القضية أمامه لسه حية. طب وبعدين؟ حق ما أنا مت خلاص ورحت وانتهيت، لأن أنا وإنت في ميراث في حياتنا، هذا الميراث بيورث من جيل إلى جيل. الرب بيقول إنه ده اللي قاله، اللي أنا قلت لك عليه وإحنا بنقراه، إنه لا يبرئ تبرئة، لكنه بيفتقد ده في البنين وبني البنين. لو في حد جه من البنين، من بني البنين، في الجيل الأول، في الجيل الثاني، في الجيل الثالث، جه وقف وأدرك الظلم وتاب ورد المصلوب، أنا حصفح وارحم. لا، أنا لو منك أقول هللويا، أنا هرحم، أنا هرحم. ولو ما كانش أنا هعرف إزاي أجازي وأطلق كلمة حقي. خروج أصحاح 20، الكلمة اللي أنا قريتها لك بتقول في الوصايا العشر، خروج أصحاح 20 بتقول الكلمة أنه أوعى لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. عدد 5، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا يهوى إلهك إله غير. أعمل إيه؟ أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. ده طول أنات وده صب. قضيتك ما انتهتش، قضيتك لسه قدامي، جيل بعد جيل القضية حيحكم فيها. وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. أشكرك لأنك بتقضي، أشكرك لأنك بتحكم. في مزمور 103 وعدد 17، معلش ده مش موجود، أنا هقراها، بتقول كلمة الله: أما رحمة يهوي فإلى الدهر والأبد على خائفيه. اسمع الكلمة اللي جاية: وعدله على بني البنين. رحمته على خائفيه، لكن عدله حيصدر وحيفضل وحيكون حتى لو مات الجيل الأولاني، وعدله على بني البنين. عايز أقول لك كلمة في ودنك الليلة، هاللويا، قضيتك في السماء هتفضل منظورة، وهو حيجازي عليها، مش هتموت القضية. ليه؟ لأن واحدة من حاجات إلهنا ومن صفاته إنه إله التعويض. حد مصدق؟ حد مصدق؟ أنا مصدق إنك حكيم بكفاية، أنا مصدق إنك قاضي عادل، وأنا أعرف أحط ثقتي فيك. أنا مصدق إنه عندك إحسان إلى ألوف. أنا مش هقول في وسط حيرتي أين هو إله العدل، لأن أنا فاهم طرقك وعارفك، عارف إن أنت بتتأنى، عارف إن أنت بتطول بالك، عارف إنك أنت بتصبر، عارف إنك بتدي فرصة واثنين وثلاثة، عارف إنه حتى لو الظالم ظلم وانتهت حدوتة عندي أو عنده، القضية عندك أنت ما تقفلتش، حيجي في يوم من الأيام وحتنطق فيها وحتحكم فيها. مش بس في الجيل الثاني والثالث والرابع يا جماعة،
عارفين المسيح راجع تاني ليه؟

من ضمن الحاجات اللي راجع عشانها المسيح علشان يملك ويكون ملك الملوك ورب الأرباب، إنه يقضي للمسكونة بالعدل. كل الفايلات هتتفتح، كل اللي حقه رايح، ما احنا كنا خلاص بقى قمنا كلنا، كل واحد هياخد بحسب ما صنع وعمل بسبب الرب اللي جاي يقضي في وسطينا. اخيرا عندي ثلاث كلمات اخرانيين عايز اقولهم لك. مع الإحساس بالظلمة من السهل جدا زي كل اللي قريتك عنهم في كلمة الله إنك تقع في ربنا، تقع فيه يعني متعصر فيه. الشكل من بره ربنا، احنا برضو عندنا الشكل من بره كنيسة وروحة وخدمة وعطاء واحتياجات وناس ووقفة، مش هو ده الرب. الرب هو ما في القلب، في علاقة بيني وبينه في الداخل. الحاجة اللي عايز أقولها لك النهاردة، اوعى تقع في الرب. تقول كلمة الله في مزمور 78 عدد 19، فوقعوا في ألوهيم قالوا هل يقدر؟ وكمل بقى، أن يرتب مائدة في البرية. هو ضرب الصخرة قبل كده، هيقدر يعمل دي؟ هيقدر يسوي دي؟ يا ترى ربنا اوعى تقع فيها. افتكر ان كل اللي افتكروه ان هو ظالم، ان كان ابراهيم، ان كان داود، ان كان اساف، ان كان ارميا، ان كان ايوب، ان كان يونان، افتكر فيهم جميعا، حتى لو انت مش فاهم، صدق ان فيه اله قاضي عادل. نمرة 2، صدق انه حكيم بكفاية. كم واحد مصدق ان ربنا احكم منه زيادة شوية؟ بتضحك انت بتقول نكتة. ما انا بقولك مرات كتيرة بحس لما ألوم عليه ولما اقول له ما عملت وسويت، انا احكم منك، انا فاهمها احسن. انا لو منك كنت شط، عارف انا لو ربنا اداني الحكم مدة 24 ساعة بس، بكل حنية قلب اللي فيا دي، مش هتلاقي حد موجود في العالم خالص. فتحوا لي الفايلات كده، ده دبح وده اقطع وده شيل، والأم دي نحرق فيها ونولعها بنار. ابني الرعد كانوا كده، يعقوب ويوحنا. رب يسوع داخل مدينة للسامريين، فما تجيش عندنا، اتك على الله، امشي امشي، روح من ناحية تانية. اوكي، فالاتنين بقى، يا رب هنطلب ان تنزل نار من السماء وتولع فيهم وفي اهليهم زي ما إيليا عمل. شفت لو احنا قاعدين على كرسي القضاء وعندنا الامكانيه نعمل ايه؟ لستما تعلمان من اي روح انتما، ان ابن الانسان لم ياتي ليدين بل ليخلص. مع انه ليه حق الدينونه، ده الوحيد الديان اللي هيكون، لكن هو قلبه مختلف. هو أحكم مني ومنك، ولأنه أحكم مني ومنك أنا بصلي النهاردة ربنا يشفيني ويشفيك من متلازمة يونان، متلازمة الغيظ اللي موجود. لو قعدت مسك وقلم هتحس بأنه أنا متغاظ من أبويا اللي زقني أتجوز بنت عمي. قصة بقى لها 35 سنة، بس صدقني لو رجعت بيا خدت بالك، وامي اللي اقنعتني مش عارف اعمل ايه، متغاظ ولسه جوه قلبي ولسه بحكي، ومتغاظ من اللي عمل في، صدقني انا سامحت وغفرت لهم. لا، ولسه قاعد شايلها ليه؟ لسه قاعد متاثره فيك ليه؟ لسه وجعاك ليه؟ لسه محدده اختياراتك تثق في مين وما تثقش في مين ليه؟ الا اذا كانت المتلازمه لسه موجوده. المتلازمه لسه موجوده، وبقول ساعات اوقات انه يا عم اسكت بقى لا يطلع العتيق. كم واحد مننا بيقول لا احسن يطلع العتيق ويطلع اطلع لك غيظي من جوه شكله ايه؟ ثق انه حكيم بكفايه. لو هتقرا سفر ايوب، تقرا سفر ايوب، ثلاث اصحاب بتوع ايوب، انا ثلاث اصحاب بتوع ايوب بيقولوا شعر، انا بالنسبه لي بيقولوا شعر، بيقولوا حاجات عن الرب حقيقيه جدا جدا جدا. ايوب ساب القصه دي كلها، مالك انت في ايه؟ انت حاططني غرض قدامك انك يعني تبلج علي، خليني ابلع ريقي ضربه ورا التانيه باللي بتعمله باللي بتسويه فيا. انت لو جربتني على فكره انا هخرج كذاب. انا شايف نفسي بهذا النقاء.

أنا شايف نفسي إني ما غلطتش في حد، أنا شايف نفسي إني ما عملتش حاجة في حد. عرفش كم سؤال في أيوب؟ 500 سؤال ما عرفش. إلهي الحكيم الجميل، بعد ما كل اتكلم وكله قال، كل واحد حكى، كل واحد قضى، كل واحد قال وجهة نظره في الحدوتة إيه؟

القلوب حاجة. قال الآن قم على قدميك، أنا أسألك فتجاوبني. فضل حضرتك، لأنك فاهم أكتر مني ولأنك حكيم أكتر مني، أنا هسألك وانت تجاوبني. كنت فين لما، قول معايا كنت فين لما، ميل على جنبك قول له كنت فين لما. كنت فين لما، لما ايه؟ لما انا صنعت وصنعت وصنعت. وكده في وسط الصناعات دي راح واخد كم مثل كده بسيط يشرح فيهم هو صنع ايه بالظبط، وراح راجع تاني لأيوب. قم لانك انت تعلم، علمني لان قديم الايام. انت فاهم عني كتير قوي، عشان كده انا هسالك وانت تقول لي. وكله يساله سؤال عمره ما دار في ذهن ايوب، انه القصه والحياه اكبر بكتير قوي من ازمتك ومشكلتك والحته اللي انت موجود فيها. لانه حكيم، ايه اللي بيقوله ايوب في الاخر؟ انا مصدق انك حكيم جدا يا رب، بتقول كلمه الله. فاجاب ايوب يهوى فقال: قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر، فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفه؟ قضاء، خد بالك بتكلم على قضاء بلا معرفه. انا عملت كده واصحابي عملوا كده، انت لا، ولكني قد نطقت بما لم افهم، بعجائب فوقي لم أعرفها. اسمع الآن وأنا أتكلم، مش أنت اللي تسأل وأنا أعلمك. اسمع الآن وأنا أتكلم، أسألك فتعلمني، بسمع الأذن قد سمعت عنك. والآن النافذة بس اللي انت فتحتها لي دي شفتي فيها حاجة مختلفة، لذلك هو ده التوبة: أرفض وأندم في التراب وفي الرماد. أنا مصدق فيك. آخر حاجة أقولها لك، آخر حاجة أقولها لك، مع مشاعر الغيظ اوعى تنتقم لنفسك، صدق إن في قاضي عادل، صدق إن في قاضي عادل. رب يسوع كان مصدق إنه أبوه هو قاضي عادل، عشان كده لما كان يتشتم لم يكن يشتم عوضا، ما كانش بيهدد. لكن بتقول كلمة الله في بطرس الأولى 3:18، بتقول كلمة الله: الذي الشتم، عدد 23، الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، واستألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدله. أين هو إله العدل؟ حول قضيتك للرب، سلم لمن يقضي بعدل. لما تحول قضيتك للرب ما تجيش بالنغمة المعتادة اللي هي نشكرك يا رب إلهنا لأنك، سيبك من الحدوتة دي الله يخليك دلوقتي، سيبك من القصة الديباجة دي واللي هي وأنت وقد صنعت والآيات، سيبك من الحدوتة دي، طلع وطرش اللي جواك، اطرش اللي في داخلك. يا رب أنا جاي لك مفقوع فقعة الدنيا من فلان وفلان واللي عملوه فيا، أنت شايف ولاد الذين دول عملوا فيا إيه؟ أقول لك الحق كمان، أنا متغاظ منك إنك صابر عليهم، ده أنا بقالي 9 شهور عمال أخبط أطلق على الباب، عمال أقول لك انقذني، مد إيدك، الحقني، حيبلعوني ولاد عملك واللي أنت حطيته فيا واللي أنت أعطتفوني، حيضيع حيروح، وكأنك خايف على الرب أكتر ما هو خايف على عمله وعلى حياتك. لكن أنا حجي لك زي ما أنا يا رب، أنا حجي لك باللي في قلبي، أنت وكيلي وأنا وكلتك، وكلتك عني، تحامي عني، وجبت قضيتي ليك، وأنا مصدق إنك أنت قاضي عادل. يا جماعة يا جماعة، القاضي العادل مش محتاج حد يعمل له تحريات، مش محتاج حد يجيب له ريبورت. ليه؟ لأنه عيناه تخترقان، هو شايف وعارف، فاحص القلوب ومختبر الكلى. ما في حاجة بتحصل في حياتي في حياتك
حياتك في حياة الغير إلا مسجلة أمامه، وكتب الرب أمامه سفر تذكرة في كتاب ليا.

ليك في ملائكة موجودة عشان تسجل أمامه كل صغيرة وكبيرة بتحصل، وبالذات اللي أنت اتظلمت فيها. أنا حكيت على الناس، أنا حكيت عن البشر، أنا حكيت عن الرب أنه بيظلمني. ما في واحد ظالم في الأرض أكتر من إبليس، ما فيش حد ظالم أكتر منه، جدا جدا وحقود للغاية. وأنا عايز أقول لك النهاردة، الرب يدوس إبليس تحت أقدامك سريعاً، وما تدلوش فرصة أن يشتكي على إلهك أنه مش إله عادل، ما تدلوش فرصة أنك أنت تنتقم لنفسك لأنه غيظك طال بيك وضاع منك كتير وراحة. ضاع مني ومنك كتير. أقول لك على حاجة، النهاردة بعد ما هو فداني وخلصني، مهما ضاع مني هنا على الأرض لا يحسب شيء فداء للحياة اللي هو ادهاني وسجل اسمي في سفر الحياة أكون معاه إلى الأبد. ولا حاجة تستاهل، ولا حاجة تتحسب، ولا حاجة تكون موجودة، لكن حاجة واحدة بس، إنك أنت تفضل صالح وللأبد رحمتك يا رب. حنادي بيها، حشكرك عليها، ارحمني ما كنش ظالم يا رب، وعلمني مع الظالم بدل مرمي الطوب وحدف واتملي بالغيظ، أعرف أسلم بين إيديك وأصلي لك وأقول وانت بتصدر حكمك في الغضب أذكر الرحمة، في الغضب أذكر الرحمة. ده اللي أنا مستنيه ليا، ده أنا مستنيه ليا لما بقع، ده اللي مستنيه ليا لما أكون في حكم حيصدر عليا. أنا مستني رحمتك، واللي أنا مستنيه لنفسي أنا مستنيها لغيري، وحتغنى بيك وحقول حتى لو اتظلمت مرة وعشرة وعشرين واربعين، أيوة إلهي صالح، إلهي أمين، يشهد عن مبارح وكل السنين انه في قاضي عادل في الارض. ارفع قلبك معايا وقول له اشكرك من كل قلبي يا رب، لسه بتكلمني، لسه بتوجه حياتي، لسه عايز تشفيني، لسه عايز تخلصني. اوه هللويا هللويا.

الله أكبر.

أحبائي المشاهدين، مبسوط من كل قلبي ألتقي معكم جديد في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة سنتحدث عن بيئة الخدمة أو مناخ الخدمة، البيئة العامة والمناخ اللي بتتم فيه الخدمة. مهم جدا لكل خادم بيخدم في أي مجال من المجالات أن يحصل على التدريب الكافي اللي بيلزمه حتى يقوم بالخدمة التي يخدم فيها، أيا كان مجال خدمتك الروحية، سواء كانت في الكنيسة، أيا كان المجال، أيا كان المجال أو التخصص اللي أنت موجود فيه، عليك أن تحصل على تدريب كافي أو معرفة كافية أنك تقوم بخدمتك. وأيضا اللي هو الوصف الوظيفي، أنك يكون عندك الجوب ديسكريبشن، تكون عارف ما هي المسؤوليات الموجودة عليك وتعرف شو اللي مطلوب منك بالضبط. لأنه إذا أنت موجود في مكان بتخدم فيه ومش عارف شو المطلوب منك بالضبط، هذا يأتي بضغوط نفسية على حياتك. مهم جدا أن يكون أيضا علاقات صحية في الخدمة، علاقات صحية مع الأشخاص اللي أنت بتخدم معهم، وبشكل خاص بتكلم عن اللي بيخدموا في فريق أو مع مجموعات أو في مكتب معين مع بعض، جروب بيخدم مع بعض. مهم أن يكون في علاقات صحية مع مجموعة الناس اللي عم تخدم مع بعضها البعض. مهم جدا أيضا نمارس الغفران والمصالحة مع بعضنا البعض، وهذا بيخلي الجو اللي بنخدم فيه، مناخ الخدمة، بيئة الخدمة، جو الخدمة جو صحي وجو مثمر وجو يساعد الجميع على الإنجاز وجو إيجابي أيضا. واحد من أقل الوصايا المطبقة في كلمة الله هي الموجودة في متى 18، وقت يقول إن أخطأ إليك أخوك، ويتكلم للمؤمنين، إن أخطأ إليك أخوك يقول فاذهب وعاتبوا بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحد أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. هذه الوصية من أقل الوصايا المطبقة وسط المؤمنين. عادة إذا أخطأ إليك أخوك بتتضايق، بتزعل، بتبطل تحكي معه، بتروح بتخبر الناس كلها، لكن مش بتعاتبه بينك وبينه وحدكما. وأعتقد بحاجة كمؤمنين أولا، أو خليني أقول كخدام أولا وكمؤمنين ثانيا، أنه نرجع لهي الوصية الكتابية ونشتغل عليها في حياتنا إحنا أولا، لأنه إحنا قدوة للآخرين. إذا في شخص أخطأ إليك، اذهب إليه، تكلم معه وعاتبه بينك وبينه وحدكما. إذا كان الأمر بحاجة لوجود أشخاص آخرين، خذ أشخاص آخرين معك، لكن خلص الموضوع. خلي البيئة اللي بتخدم فيها بيئة صحية، هيلثي، فيها أجواء مفتوحة، أجواء إيجابية، نمارس الغفران والمصالحة باستمرار بين بعضنا البعض، وما يكونش حد شايل من الثاني، ما يكونش حد عنده استياء أو غضب أو مرارة من الآخر. قبل سنين طويلة كنت بخدم مع فريق معين في أحد الخدمات المعينة، كنا موجودين مع بعض كفريق بنخدم، وعادة كل شخص أو في هذيك الأيام كل شخص كان بيزورنا كان بحس إحساس شديد من أول ما يدخل، من أول ما يقضي وقت بسيط معنا، إنه هو في وسط عائلته، برغم إنه إحنا ما كناش نعمل أي شيء، لكن كان الأمر يبدو تلقائياً. بصلي فعلا لأي جروب بيخدم مع بعض، لأي مجموعة بتخدم مع بعض، يكون عندنا العلاقات الجيدة اللي من خلالها نقدر نخدم ونمارس على طول المصالحة والغفران والتواصل الجيد مع الآخرين. العمل الجماعي مهم جدا في الخدمة، عمل الفريق، والله بيستخدم الفرق أو بيستخدم مجموعات إنها تخدم مع بعضها البعض. مثلا في التصوير في هذا المكان في فريق عم بيخدم في هذا التصوير، الأشخاص اللي خلف الكاميرات، الأشخاص اللي في الكنترول روم، في فريق كامل خلف هذا العمل. وأنا بآمن كل خدمة الله بده يأتمنا عليها لازم يكون في فريق أو مجموعة من الناس تخدم في هاي الخدمة. يقال إنه الأيدي الكثيرة تجعل العمل خفيفا، فلما يكون مجموعة بتشترك مع بعض بتصير الأمور أسهل وبصير العمل أسهل. لكن الفريق الجيد فيه ثلاث عناصر أساسية، كل فريق جيد لازم يحتوي على هذه العناصر. الأمر الأول هو رؤية واضحة، رؤية واضحة وهدف مشترك. الأمر الثاني هو مواهب مختلفة، لأن الأشخاص اللي بيخدموا بالفريق كل واحد عنده مواهب مختلفة، فمهم يكون في رؤية واضحة، الأشخاص يكون عندهم مواهب مختلفة. والأمر الثالث تواصل جيد بينهم وبين بعض. فإذا كان في رؤية نستخدم مواهبنا حتى نوصل لهي الرؤية، قادرين نتواصل صح مع بعضنا البعض، عندئذ يكون الفريق جيد والفريق فعال وبيؤدي غرضه.
أيضا كل شخص موجود في هذا الفريق، كل عضو في الفريق عليه أنه يتحلى ببعض الصفات المهمة جدا، زي ما في ثلاث صفات للفريق الجيد، في ثلاث صفات لعضو الفريق. الصفة الأولى هي الأمانة، الصفة الأخرى القلب الخادم، الصفة الثالثة القابلية للتعليم، القابلية للتعلم وللتشكل وللتغيير. واحد من الأمور اللي بيساعدنا في بيئة الخدمة اللي إحنا موجودين فيها أنه يكون عندنا اتجاه فكر إيجابي ناحية الخدمة، اتجاه فكر إيجابي. على سبيل المثال، إذا أنت في خدمة معينة وأردت أنه شخص معين يساعدك، فهل بتختار شخص دايما بشوف الأمور صعبة ودايما بقولك ما بنقدر نعملها، أو بتختار شخص بقولك نعم رح نعملها، رح نحاول، رح نجرب؟ عادة بنحب إحنا الأشخاص الإيجابيين واللي بيفكروا فكر إيجابي. خلينا نشتغل مع بعض ونتحلى بالفكر الإيجابي. هذا بذكرني بالقصة الموجودة في سفر العدد إصحاح 13، وقت موسى أرسل ال 12 شخص حتى يتجسسوا أرض الموعد، وبنشوف أنه يشوع وكالب كانوا مختلفين عن العشرة الباقيين. يشوع وكالب كان عندهم الفكر الإيجابي، كانوا أصحاب المواقف الإيجابية، رجعوا وقالوا لا الأرض كويسة والأرض فيها ثمر، وأتوا من ثمر الأرض، جابوا من ثمر الأرض معاهم، شافوا أنفسهم بين إيدين الله وشعروا بالإيجابية وبالتفاؤل ناحية المستقبل، وشجعوا

حيين على المتابعة بإيمان، وقالوا الكلمات القوية العظيمة اللي بتقول نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. بينما الأشخاص العشر الآخرين رأوا مشاكل كثيرة في الأرض، يشوع وكالب قالوا نصعد فنمتلكها، لكن الآخرين قالوا لا، رأينا العمالقة، المدن حصينة جدا، الأرض صعبة، حتى قالوا إنها أرض تأكل سكانها، فكانوا خايفين جدا وكان عندهم نظرة تشاؤمية ناحية الأمر. رأوا أنفسهم صغار جدا وقالوا إحنا كالجراد، وقالوا لا يوجد مستقبل في هذه الأرض، الأرض تأكل سكانها، ومنعوا الشعب من التقدم وقالوا لا، لا نقدر لأنهم أشد منا. في ناس قالوا لا نقدر لأنهم أشد منا، في ناس قالوا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. مع أي مجموعة أنت اليوم؟ هل مع الناس اللي بتقول لا نقدر؟ لما يكون في قدامك خدمة، لما يكون في قدامك تحدي جديد، لما يكون قدامك رؤية جديدة، لما يكون قدامك حلم بحط الفريق قدامك لأجل أنك تحقق أمور عظيمة لله، هل دايما بتشوف السلبيات؟ هل دايما بتقول لا نقدر؟ أو بتقول لا نقدر، نستطيع، نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. مهم إخوتي الأحباء في الخدمة أنه نتحلى بفكر إيجابي، يكون عندنا فكر إيجابي، أن نفكر بإيجابية، وجو الإيجابي على فكرة بيعدي الآخرين. إذا أنا إيجابي بأثر على الآخرين اللي حولي بالفريق، إذا أنا سلبي سلبيتي أيضا تنتقل للأشخاص الآخرين بالفريق وبتحبطهم. خلينا نتحلى بفكر إيجابي، والفكر الإيجابي أيضا يأتي من الإيمان والثقة أنه الله يريد أن يعمل، الله يريد أن يستخدمنا، الله وضعنا مع بعضنا البعض كفريق حتى نحقق أمور معينة في ملكوته. من الأمور المهمة جدا أيضا في بيئة الخدمة بعضنا مع بعض أن يكون عندنا مقدرة على التواصل المنفتح مع الزملاء في الخدمة، يكون عندنا تواصل جيد وتواصل بانفتاح وبشفافية، يكون قادرين نشارك معهم بطريقة شفافة عن أمور في حياتنا. الفريق الجيد هو فريق أفراده بيهتموا ببعضهم البعض، أفراده بيصيروا الميل الثاني لأجل الآخر، مضيفين بعضهم البعض، مكرمين بعضهم البعض، مبادرين. علينا نعيش في هذه الأجواء. يسوع قال كلمات، قال بهذا يعلم العالم أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. بحاجة حقيقة نعيش المحبة متجسدة كخدام أولا، كفرق في الخدمة أولا، وأيضا ككل المؤمنين نعيش فعلا حياة المحبة اللي جسدها المسيح بمجيئه إلى عالمنا، واللي غسل أرجل التلاميذ وفرجان المحبة العملية. بحاجة نعيش هذه المحبة حتى العالم يعرف من هو المسيح. من الأمور الأخرى أيضا اللي بتساعدنا في بيئة العمل أنه يكون عندنا توازن بين الخدمة وبين العائلة. وحقيقة هذا موضوع كبير وسؤال كبير، دائما الناس بتسأله كيف أحصل على التوازن بين متطلبات الخدمة ومتطلبات الأسرة. الله بحاجة يعطينا حكمة في هذا الموضوع كيف نعرف نتصرف، لكن علينا أن نكون حكماء وعلينا أن نكون مميزين. إذا نظرنا لحياة يسوع بنشوف في حياة يسوع الجموع كانت بتتبعه في كل مكان أينما يذهب، لكن في أوقات معينة كان بيترك الجموع وكان بيصعد إلى الجبل ليصلي. من أجل ذلك علينا كخدام في أوقات نكون في الخدمة، في أوقات نكون وسط الجموع، لكن أيضا علينا من وقت لآخر يكون عندنا برنامج خاص أنه نذهب إلى مكان خلاء، نذهب إلى مكان حتى نختلي فيه مع الله ونأخذ وقت خاص مع الله بعيدا عن كل الضغوط. وهذا بقودني للنقطة أيضا اللي بتقول أنه اشرك عائلتك معك بالخدمة، خلي عائلتك تشترك معك في الخدمة. حتى لو عائلتك لم يكونوا مشاركين بالخدمة الفعلية، لكن حطهم في جو الخدمة، عرفهم على الخدمة، عرفهم أنت شو بتعمل كخادم، لأنه هذا بيفرق معك وبتحس أنه فعلا أسرتك مشتركة معك في الخدمة، مشتركة معك في الأمور اللي أنت بتعملها. جيد من وقت لآخر أنك تأخذ زوجتك أو أولادك لمكتبك أو للمكان اللي بتخدم فيه، أو إذا أنت أسيس وعندك مشروع بنا تأخذ أولادك على المشروع حتى يشوفوا شو عم بيصير. خلي أولادك، خلي عائلتك يعرفوا شو عم بيصير بالخدمة ويشعروا أنهم جزء من الخدمة اللي أنت بتعملها. خدمتك كقائد تبدأ من بيتك، بيتك هو كنيستك الصغيرة، بيتك هو أول مكان أنت بحاجة تكون ناجح فيه كخادم، والعائلة هي المكان اللي بيقدر فيه الخادم يختبر المحبة غير المشروطة
هو أكتر مكان أنت ممكن

تكون مرتاح فيه ومتحرر من أي مشاعر من الرفض أو خوف من الرفض، تكون على راحتك وعلى طبيعتك تماما. الكتاب المقدس يتحدث عن 800 قائد ويقول أنه فقط ثلث هؤلاء الخدام، يعني واحد من كل ثلاثة أنهى خدمته بطريقة جيدة. ثلث الخدام أو القادة المذكورين في الكتاب المقدس، واحد من كل ثلاثة أنهى خدمته بطريقة جيدة. هناك إحصائية من هيئة لرعاية الخدام تقول هذه الأرقام، تعطينا هذه الأرقام. يقول أنه 80% من الخدام يعتقدون أن الخدمة أثرت سلبياً على أسرهم. 33% قالوا أن وجودهم في الخدمة في قدر من المخاطرة على عائلاتهم. 94% من عائلات الخدام يشعرون بالضغط بسبب خدمة الخادم. من أجل هذا مهم جدا أن الخادم يقعد مع أولاده، يقعد مع زوجته ويشرح لهم عن طبيعة خدمته. بنلاحظ كثير من أولاد الرعاة ليس فقط لا يريدون أن يكونوا في الخدمة، لكن البعض منهم أيضا يبتعدون عن الرب، وذلك لأسباب عديدة. واحد من الأسباب اللي بيخلي أولاد الخدام أو أولاد الرعاة لا يريدون أن يكونوا في الخدمة، وفي بعض الأحيان الأكثر بيبتعدوا عن الرب، لعدة أسباب. واحد من الأسباب لأنه الخادم ما عنده وقت لأولاده، ومتطلبات الخدمة والعمل الرعوي كثيرة جدا جدا، وخاصة في البيئة الشرقية أو في بلادنا العربية، في ثقافتنا العربية متطلبات الخدمة كثيرة جدا، وعادة الناس بتحط توقعات عالية جدا من الخدام، وبالتالي الخادم كل الوقت عم يخدم الناس بيخدم الناس بيخدم الناس وما عنده وقت لأولاده. كلمة الله تقول إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته حسنا فكيف يعتني بكنيسة الله. أيضا واحد من الأسباب الأخرى أنه الخادم أحيانا بيشكو من الكنيسة، بيشكو من الضغوط، بيشكو من الخدام الآخرين اللي معه وينتقدهم أمام أولاده، وبالتالي الأولاد مش حابين يجوا على الكنيسة ويشوفوا الأشخاص اللي بتكلموا سلبي وينتقدوا والدهم كل الوقت. أحيانا الراعي أو الخادم أيضا بيجبر أولاده على حضور الكنيسة فيأتوا مضطرين، لأنهم هم أولاد الراعي أو هم أولاد الخادم فلازم يحضروا الكنيسة باستمرار، لكن لما يكون عندهم حرية الاختيار أحيانا يختاروا أن لا يحضروا. أحيانا كثير إذا الشخص ما حضر في الكنيسة وما كان في جو روحي، بالتالي بالتدريج هو بيبعد عن الرب. من أجل هذا بشجع كل خادم بيسمعني اليوم، عيلتك بالدرجة الأولى، اهتم بعيلتك، هي كنيستك الصغيرة، اهتم بعيلتك وأشركهم معك بالخدمة حتى لو لم يكونوا فعلا مشتركين في الخدمة الفعلية، لكن خليهم بيعرفوا شو أنت بتعمل باستمرار. مهم الخادم أنه يكون عنده أهداف صحية لخدمته ويقدر يسأل الأسئلة الصح في الحياة. أحيانا يسأل ماذا أريد أن أحقق في خدمتي؟ صح إحنا بنخدم، موجودين مع بعض، موجودين في فريق، موجودين في بيئة خدمة، لكن مهم أسأل نفسي على طول أنا ماذا أريد أن أحقق في الخدمة، أو الخدمة لوين رايحة، شو هي رؤية الخدمة ولوين إحنا متجهين. ليس فقط بالضرورة أرقام، لكن بحاجة أعرف الخدمة ماشية بأي اتجاه وبأي تحرك. بصلي الرب يعطينا نعمة ومعونة أنه بيئة الخدمة اللي بنخدم فيها كل حدا في مكانه تكون بيئة صحية، بيئة هيلثي، إيجابية ومليانة بالإيمان ومليانة بالتعاون وبالعلاقات الجيدة مع بعضنا البعض، من أجل أن نخدم الرب ونبني ملكوته.

بيقولوا إن التواصل ما بين الزوجين هو عنصر من أهم العناصر في صحة العلاقة ما بينهم هما الاتنين، لكن كمان بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن التواصل السيء، يعني إن يكون في حوار تواصل ما لكن تواصل رديء سيء، أخطر وأكثر ما يدمر العلاقة ما بين الزوجين. اسمع معايا الاقتباس ده، الاقتباس ده في واحد من أشهر الكتب اللي اتكتبت في العلاقة ما بين الزوجين، وبالتحديد في الاختلافات ما بين الزوج والزوجة، أو الاختلافات بين الرجل والمرأة. عنوان الكتاب إن الرجال من مارس، men are from Mars، women are from Venus. الكاتب والمؤلف اسمه جون جراي. كاتب بيقول إيه بقى؟ بيقول إن الاختلافات والخلافات ما بين الزوجين، الاختلافات والخلافات مش هي دي القضية. القضية الأهم والأكبر هي أن يكون في تواصل سيء أو لا يوجد أي تواصل. ده أخطر ما يمكن أن تهدد به العلاقة ما بين زوج وزوجة. اسمع معايا الآية دي اللي في سفر الأمثال. الآية دي بيني وبينك ما هيش سهلة قوي، بس اسمعها كده مرة واتنين وخلينا نستوعب إيه اللي يقصده سليمان الحكيم وهو يكتب هذه الآية. حيث لا بقر فالمعلف فارغ.

وكثرة الغلة بقوة الثور. هقراها لك تاني. حيث لا بقر فالمعلف فارغ وكثرة الغلة بقوة الثور. يعني ايه؟ يعني سليمان بيقول ايه؟ المعلف، الزريبة، الحظيرة، المزود، طول ما هو ما فيهوش اي حيوانات، ما فيهوش ثور، فالمعلف ده نظيف. ليه؟ لانه ما فيهوش حيوانات. من فضلك تخيل معايا من غير ما ادخل في التفاصيل، المعلف نظيف لانه ما فيهوش بهايم، ما فيهوش ثور، هيوسخوه ازاي؟ لكن بيقول ان الحصاد الوفير لن ياتي الا بقوه الثور. قاصد اقول ايه؟ هل ممكن ان يوجد تواصل ما بين زوج وزوجة بس ما فيهوش أي مشاكل؟ التواصل جميل كده وحالم ولطيف وكلنا فاهمين بعض بسهولة، يا سلام، وفي أدب وفي أخلاق ورقة ولطف ده حقيقي يعني؟ على الأقل أنا أقولك عن نفسي، أنا ومراتي يعني إحنا بقالنا يا سيدي تقريبا 27 سنة متجوزين، لا التواصل مش دايما كده بيني أنا وهي، أو الحقيقة يعني قليل لما بيبقى كده بين انا وهي. فالتواصل علشان يكون موجود لازم يكون فيه مشاكل، لازم المعلف ده اللي اتكلم عنه سليمان لازم يتسخ. بس احنا محتاجين هذا الثور، نفس الحدوته في العلاقه الزوجيه، بمعنى ان احنا محتاجين التواصل لصحه وحصاد وانماء واحياء العلاقه بيني انا ومراتي. بس تأكد ان التواصل ده هيكون فيه مشاكل كتير قوي، في مشاكل وفي سوء فهم وبنتعلم عليه وبنتدرب عليه ومش عارف ايه. اول سنه في الجواز التواصل سيء جدا، على رجاء ان بعد 5 سنين جواز يبقى افضل شويه، على رجاء ان بعد 10 سنين جواز يبقى افضل شويه. ده اللي احنا هنحاول، ده المشوار اللي هنفوت فيه انا وانت وانا وانت. أربع حاجات بالإنجليزي يعني بيبتدوا بحرف الإف وأنا هحافظ عليهم زي ما هم كده. بيقول لك أربع حاجات في التواصل، الأربعة يبتدوا بالإف. الأربعة دول كلهم سلبيين، الأربعة دول إذا دخلت يعني هي هتخش واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة، إذا تبنينا هذا المنهج في التواصل بيني انا ومراتي، في التواصل بيني انا وجوزي، اذا تبنينا واحد من دول تاكد ان التواصل ده تواصل رديء جدا. واحد، اول واحد بيسموه الفايت، كلهم بالاف زي ما اتفقنا. الفايت ده يعني ايه؟ يعني نخش يبتدي التواصل بيني انا ومراتي باتجاه واحد فينا، او طبعا تبقى مصيبه سودة لو احنا الاثنين داخلين بهذا التوجه. فكره الفايت، فكرة إنه يكون في خناقة، إن واحد داخل باتجاه هجومي عنيف، يعني داخل باتجاه إنه عايز يكسر في التاني ويقول له إن أنت غلطان وإن أنت ملام، وداخل أكنه داخل على مذبحة القلعة، أكنه داخل على حرب. ده تواصل سيء جدا سواء من الاتنين، ودي كده تبقى فعلا مذبحة القلعة، أو واحد فيهم داخل بالتوجه ده إنه عايز يسحق التاني، عايز ينتصر عليه. فيبقى أول حاجة رديئة من المداخل بتاعة التواصل هي الفايت، العركة، الخناقة، المذبحة. نمرة اتنين تقدر تقول عليها العكس، الأولانية الفايت، نمرة اتنين يسموها فلايت. إيه حكاية فلايت؟ هو الهروب. فيقول إيه؟ بص بقولك إيه؟ أنا مش عايز وجع دماغ، فإحنا أحسن حاجة أحسن حاجة سيبك يا عم خلاص بقى، خلاص نبعد عن بعض. وشيء إيه بقى عندنا مثلا يقول لك شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، خلاص كل واحد يبقى في حاله بقى خلاص. ده الفلايت، إننا نهرب من المواجهة، نهرب من مواجهة المشكلة أو نهرب من مواجهة بعضنا البعض. بص اديني زي ما بقول لك اهو، بعد 27 سنه جواز
الحقيقة ان الفلايت ده ان احنا كل واحد فينا يروح في ركن كده.

يدي وشه للحيط. دي بقى يعني بتيجي بعد شويه، يعني الفلايت دي ما بتجيش في اول سنه جواز، بتيجي بعد شويه بقى لما الواحد يبقى عنده خبره كده وانضج شويه، يقول لك مش عايزين وجع دماغ، احنا خلينا بقى نعديها وخلاص. وانا الحقيقه يعني انا لما كنت صغير شويه اول ما اتجوزنا كان الفايت ده هو الغلطه اللي أنا الفخ اللي انا بقع فيه. دلوقتي بقى بعد ما كبرت زي ما انت شايف كده ممكن الجا لده اريح لي، خلاص يا عم بلا وجع دماغ وكل واحد في حاله، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. ده الكلام ده ايه في الكتاب المقدس؟ لا. الكلام ده يعني حكمه نقدر نتعلم منها؟ لا، لكنه مدخل ابروتش رديء وسيء في التواصل بيننا وبين بعض، انا ومراتي وانت ومراتك او انت وجوزك. نمره ثلاثة، احنا شفنا فايت، شفنا فلايت. نمره ثلاثة دي اسمها فيك. يطلع ايه فيك ده بقى؟ الفيك ده اللي هو يعني ان احنا ندي انطباع ان خلاص خلاص خلاص مفيش مشكله، خلاص انا على العموم الحاجات التافهه دي ما بت خلاص خلاص. اي تمثيل، اي ادعاء، اي خداع، اي قناع، واخد بالك، خداع انا قناع، اي حاجه كده بنعملها صوره بنعملها غير حقيقيه، شكل بنعمله غير حقيقي في التواصل. نمره واحد فايت، نمره اتنين فلايت، نمره ثلاثة هذا الفيك، هذا التصنع ان خلاص خلاص احنا مفيش مشكله، خلاص خلاص مش فاضيين للكلام ده خلينا نركز في العيال، او خلاص خلاص مش فاضيين في الكلام ده خلينا نركز في المعرفة. نمره اربعه اسمها فولد. ايه فولد دي بقى؟ فولد دي ان واحد من الطرفين، اذا كان اول واحده اللي هي فايت دي ان واحد يخش كده او هما الاثنين، نمره اربعه دي اللي هي فولد دي اكنك بت بت بت بتطبق حاجه كده. فولد دي بقى ان واحد يقرر، وده غالبا هتلاقيها بالذات في التركيبه، ان في طرف من الطرفين مسيطر، طرف من الطرفين يعني هو الكبير هو الاسد، وغالبا تلاقي الطرف الثاني خانع ضعيف ما عندوش راي، يستخبى ورا كلمه معلش انا احب اخضع، او خلينا نعديها المره دي، وهي مش بتبقى المره دي، احنا هنعديها ايه؟ هنعديها كل مره. فهتلاقي التركيبه دي بتمشي قوي، وخصوصا يعني خليني لابد يعني ان اعترف ان خصوصا لو الرجل عنده السيطره وكده، وتلاقي مراته بقى من النوع المهلهل ده اللي هو هيمشي وراه كده وخلاص من غير اي مهلهل، عارف زي مهلهل كده عامل زي الخيشه كده. فهتلاقي ان ان ان بقت التركيبه كده، انه خلاص خلاص انا فعلا فعلا صح، معاك حق، انا فعلا لا كان لازم اخضع، خلاص خلاص انت دايما صح، معلش لا انت فعلا، رغم انه ممكن تكون مش مقتنعه، رغم انه بس هي تو فولد. مصيبه سوداء، مصيبة انه يتحول واحد من الاربع حاجات دولة. هو التكنيك اللي انا بلجأ ليه، الابروتش اللي انا بلجأ اليه في الكوميونيكيشن. عايز افكرك اول جملة ابتديت بيها ان الكوميونيكيشن التواصل ده من اهم العناصر في العلاقة الزوجية، من اهم العناصر، لان من غير كوميونيكيشن هيبقى مفيش جواز، مفيش علاقة اساسا، لا جواز ولا غير جواز حتى. لكن للتواصل السيء اللي قد يلجأ لواحد من الأربع تكنيكات دولة هتبقى مصيبة في العلاقة دي، اللي سواء بتبتدي بقالنا شهرين ثلاثة متجوزين ولا بقالنا 27 سنة متجوزين. يقول إيه الكتاب؟ صادقين في المحبة. هنجلها بعد شوية في صمام الأمان في التواصل، لكن عايز بس كل شوية حدق على الآية دي. صادقين أي أن نقول الصدق في محبة، نقول
يعني لازم نعبر

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر وصلنا النهاردة، رفع راسي وراس ولادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب، بس صحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

ترى بتاخد معاك كل امور احتياجاتك في السفر في الشنط، ولا بتفضل الشنطة الصغيرة للأمور الضرورية؟ هذا ما سنشاهده.

حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء أحبائي المشاهدين كل مرة تهتموا أنكم تتواصلوا معنا بكل الطرق، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة أو جروب حياتك في قصة، حياتك في قصة بالعربي أو بالإنجليزي، أو عن طريق

اليوتيوب كمان تقدر تعمل تحميل لكل الحلقات السابقة. قصتنا النهاردة قصة قصيرة لكنها قصة جميلة ورائعة. قصتنا النهاردة بعنوان أثاثات بيتك، محتويات بيتك، أين هي أثاثات بيتك؟ القصة بتحكي عن سائح أمريكي زار زي دير في أوروبا وتقابل مع شخص زي راهب متعبد لربنا وليه يعني عايش عيشة بسيطة جدا، بينام على مكان كده في الأرض زي شوال كده على الأرض أو حصيرة بسيطة وكده يعني، بياكل أكل بسيط. فالسائح الأمريكي بيقول له هو فين أثاثات البيت بتاعك؟ أنت قاعد في الأوضة دي، فين أثاثات البيت؟ فين الدولاب البريكار؟ وفين السرير؟ وفين ريش النعام؟ وفين التلفزيون؟ وفين الميكروويف؟ وفين وهكذا يعني، فين الأثاثات بتاعت بيتك؟ والغسالة وغسالة الأطباق وكده يعني. قال له وحضرتك مين؟ الراهب بيسأل السائح. قال له أنا سائح أمريكي. فالراهب سأل السائح قال له وانت فين أثاثات بيتك؟ قال له أثاثات بيتي أنا عندي بيت كبير بس في أمريكا في وطني، أنا هنا سائح. قال له يعني إيه؟ قال له عندي هناك تلاجة وغسالة وبيت وأوض نوم وكده، أثاثات كتيرة في البيت. قال له طب وليه ما جبتهاش معاك؟ قال له لأن أنا غريب، أنا ضيف، أنا سائح. قال له أنا برضو أنا عندي أثاثات كتيرة بس في بيتي فوق، أنا غريب زي ما أنت غريب وراجع أمريكا، أنا غريب ورايح على السما، بيتي هو السما. اتأثر جدا هذا السائح الأمريكي وعرف أنه هذا الرجل الراهب مش تعيس كما كان يتصور، لكنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، بالسين مش بالث، المدينة التي لها الأساسات، الخرسانة، بس الخرسانة هناك من الأحجار الكريمة، وهذه المدينة طبعا فيها الأثاثات، الأمور الجميلة جدا اللي في البيت. اشتقت أن أكون وياك واتمتع بجمال رؤياك. هذه الترنيمة الخالدة سنستمع إليها من المرنم الجميل يوسف صمويل والعزف الرائع مع بيتر أنيس. أنا نصيحة ما تحولش كده ولا كده، ابقى معي لما بعد الترنيمة في هذه الحلقة الخاصة.

واشتقت، اشتقت اني اكون وياك واتمتع بجمال رؤياك. كانت هذه الترنيمة الرائعة، بحبها جدا مع مرنمنا الجميل الحلو يوسف صمويل، والعزف الجميل مع اخويا الغالي بيتر انيس. في قصتنا النهارده اين هو اثاث بيتك؟ فين فين محتويات بيتك؟ فين العفش وفين الثلاجه والغساله والتلفزيون؟ فسال السائح الامريكي الراهب المتعبد، قال له فين اثاث بيتك؟ والراهب قال له طب وانت فين اثاث بيتك؟ قال له انا سائح امريكي، انا ضيف موجوده في امريكا في وطني. قال له انا كمان، انا مواطن سماوي واساساتي اثاثات بيتي هناك في المدينه التي لها الاساسات. قصه جميله عايز اشاركك فيها في ثلاث كلمات. الكلمه الاولى، هل تحيا حياه الغريب؟ وبسالها لنفسي كمان، هل تحيا حياه الغريب؟ ثم الكلمة الثانية، هل تنتظر الوصول القريب؟ والكلمة الثالثة والأخيرة، هل تطلب الباسبور جواز السفر من الحبيب؟ طلبت معاك باسبور سماوي؟ مش هقول لك فيزا، هو ما بيديش فيزا، هو بيدي باسبور سماوي على طول، ودي آية على فكرة. الكلمة الأولى عن هل تعيش حياة الغريب؟ سؤال، بنقول في الوعظة كده سؤال للناس الأذكياء. سؤال، مين اللي غريب على الأرض دي؟ أيوة، الإنسان المؤمن الحقيقي زي هذا الراهب المتعبد اللي بيصلي ويصوم ويحب المسيح من قلبه، ولا الإنسان الخاطئ الشرير؟ مين الغريب؟ ها؟ هتقول لي الراهب المتعبد صح، طب والخاطئ الشرير برضو غريب. أتاري كل الناس، أنت وأنت وأنا غرباء على الأرض دي صدقني، بس في ناس عارفين انهم غرباء وعايشين حياة الغريب، وناس مش عارفين. لكن يقول الكتاب الإنسان، كل إنسان، الإنسان زاد

ذاهب إلى بيتي الأبدي. كلنا غرباء لينا بيت أبدي. المسيح الحقيقي ليه بيت في السماء، زي ما مكتوب عن أبونا إبراهيم: من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء، عالمين أن الله أعد لهم مدينة. دول عارفين وكانوا عايشين وعارفين أن في مدينة تانية. أبونا إبراهيم كان غني جدا، رفض يبني أي بيت، عاش في الخيمة. ليه يا عم؟ أنا غريب. فكل أنت غريب في قصة مع

حياتك في قصة، ومش عايز يعني أحط قصتين في بعض. قصة مشهورة عن راجل عربي يعني بيسموه درويش بسيط، راح للملك وقال للملك، خبط على جوم الحاشيات الحاس، قال لهم لا أنا عايز أبات في الفندق ده. قال له ده مش فندق، ده قصر الملك. قال لا فندق. المهم الملك سمع الخناقة دي، نزل قال له عايز إيه يا راجل أنت؟ قال له عايز أبات ليلة في الفندق ده وأدفع اللي أنتوا عايزينه. قال له لا ده مش فندق، ده القصر بتاعي. قال له لا ده فندق. الدرويش راجل بسيط بيقول الملك ده فندق، الملك قال له لا ده قصري. فالراجل الدرويش سأل الملك، قال له قبل ما انت تعيش فيه يا جلالة الملك مين عاش فيه؟ قال له ابويا. ومين قبل ابوك؟ قال له جدي. ومين قبل جدك؟ قال له جدي جدي. قال له يعني انت غريب، يعني انت ضيف، يعني ده فندق عاش فيه انت وابوك وجدك، وانت غريب وانا غريب، اديني اعيش في الفندق. أتاري كلنا غرباء، بس فينا ناس عارفين انهم غرباء ومجهزين نفسهم على فكرة. اللي ما بيسافرش كتير، يعني اللي بيسافر كتير طيران وقطارات وأتوبيسات وعربيات، دايما بيحاول يخفف الوزن. في الطيارة دلوقتي ما ينفعش تاخد في طيران، ما تاخدش إلا شنطة واحدة ومش عارف 20 كيلو ولا، ويدفعوك. فتعود انك تاخد الأهم. ليه؟ لأنك غريب راجع. في ناس عارفين انهم غرباء ويعيشوا حياة الغريب، وفي ناس غرباء أشرار وهيروحوا بيتهم الأبدي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. كل إنسان ذائب إلى بيته الأبدي، بس فين؟ ترنيمة قديمة كانت بتقول دول سكتين وآخرتين، فكر وقول لي رايح فين. في ناس غرباء رايحين السماء. طب والأشرار؟ في ناس غرباء رايحين جهنم. صدقني ده اللي بيقول الكتاب ودي الحقيقة. ولو ما فيش سماء ونار تبقى الأرض، يعني كيف يكون هناك لا عدل؟ كيف يتساوى اللي رمى حمله على ربنا وعاش حياة القداسة والتوبة بشخص قاتل؟ افرض هنا قتل 100 وما لم يحاكم، معقول الله لا يحاكمه أبديا؟ مستحيل. في سماء وفي جحيم، هكذا ما تقول. هل تعيش حياة الغريب؟ في الكتاب المقدس بيقول كده مثلا، أبونا إبراهيم يقول أنا غريب ونزيل عندكم، بيقول أهل حث أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي، ما اشتراش في الأرض دي إلا المقبرة اللي دفن فيها سارة. في مزمور 39 يقول استمع صلاتي يا رب وأصغي إلى صراخي ولا تسكت عن دموعي لأني غريب عندك نزيل مثل جميع أبائي. مزمور 119 مزمور كلمة الله يقول غريب أنا في الأرض لا تخفي عني وصاياك، ترنيمات صارت لي فرائضك في بيت غربتي. عدد 54. في أفسس 2 بيقول انتوا بالنسبة للسماء مش غربة، يعني احنا غربة على الأرض بس بالنسبة للسماء لستم بعد غرباء ونزلة، بل رعية مع القديسين. رعية يعني ليكم جنسية، جنسية مع القديسين وأهل بيت الله. وكما ذكرت في عبرين 11 بيقول في الإيمان مات هؤلاء مجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. عشان كده دي النقطة اللي عايز أوصل لها. بطرس الأولى 2:11 بيقول أيها الأحباء اسمع، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء. كلمة غريب يعني مش من هنا، نزيل يعني نازل في فندق، فأنا غريب يعني وطن السماء، ونزيل يعني مكاني مؤقت على الأرض. فدي الفرق بين غريب ونزيل. أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. باعتباري ضيف، يعني أنا مرة نزلت في أحد الدول العربية، مش عارف ضحكوا عليا ولا، صدقني صدقني الكلام ده من حوالي 12 سنة، نزلوني في فندق تعبان جدا جدا جدا وقالوا لي الليلة ب $400. الكلام ده من 15 سنة. دفعت $400، دخلت الفندق لقيت متأسف يعني في صراصير في الأوضة وبراس والدنيا كده والمراية مكسورة، بس كنت تعبان جدا عايز أنام. طب هتقولي عملت إيه؟ نمت. طب ما تشتكي أشتكي يا عم، هي ليلة هي ليلة وامشي خلاص. فنمت وصحيت ودفعت $400 ومشيت. ليه؟ قلت ليلة غريب أو كده. طالما احنا غربة ونزلة ما يهمكش، في الأرض تلاقي صراصير مرة، تلاقي براس، تلاقي دهب، تلاقي فضة، أنت غريب عيشها ليلة، بس عيشها صح، احسبها صح وعيشها صح. أبونا إبراهيم زمان قال، أبونا يعقوب أبو الأسباط بيقول في تكوين 47:9
فرعون.

0: فقال يعقوب لفرعون: أيام سنية غربتي 130 سنة، قليلة وردية. كانت أيام سنية حياة 134. دي النقطة الأولى، هل تعيش حياة الغريب؟ النقطة الثانية، هل تنتظر الوصول القريب؟ آيات كثيرة بتتكلم أنه قريب على، فأعلموا قال المسيح، أعلموا أنه قريب على الأبواب. الرب قريب. المسيح أربع مرات في سفر الرؤيا بس يقول أنا آتي سريعا. قل له يا رب إمتى تيجي عشان تاخدني الوطن السماوي؟ لكن أختم كلامي، هل تطلب الباسبور من الحبيب؟ إذا أنت غريب بس معلش بيتك الأبدي في البحيرة المتقدة بالنار الكبريت، أنا بقول لك اللي بيقول الكتاب، أنا ماليش دخل بالقصة، أنا بقول لك آيات. لو أنت غريب وحسب كلمة الله، أما جميع الذين لم يوجد أسمائهم مكتوبة في سفر الحياة طرحوا في البحيرة المتقدة بالنار الكبريت، تقدر دلوقتي برضو حسب كلمة الله تاخد جواز سفر سماوي. يعني وانا رايح مثلا، انا باسبوري مصري، لما اروح حتى لبنان بحتاج فيزا، يعني لبنان اقصد حتى يعني دوله عربيه، زي لما بروح الكويت دوله عربيه بحتاج فيزا، لما بروح امريكا محتاج فيزا. كويس، طب وانا راجع مصر من اي دوله مش محتاج فيزا، دي وطني، باسبوري مصري، وانا داخل مصر مش هيقول لي فين فيزا، ده بلدك تدخل على طول اهو كده. اذا جيت للمسيح دلوقتي وانت بتشاهدني وقلت له يا رب اغسلني بدمك وقت وتغيرت حياتك وسكن المسيح واسمك اتكتب في سفر الحياة، يروح يعمل لك، يطلع لك جنسية. في ناس بيعملوا احتفالات حتى على الفيسبوك، النهاردة حصلت على الجنسية الأمريكية، وتلاقي ماسك الصورة والعلم الأمريكي أو فرحان. أهو ممكن تحصل على الجنسية السماوية. آية ارجع لها في كل الأصول في رسالة فيليبي وأصحاح 3 وعدد 14 بيقول: أما جنسيتنا نحن، Our citizenship بالإنجليزي، أما باسبورنا نحن فهو في السماء التي منها ننتظر مخلصاً، هيخلصنا من الضيقات دي، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا، هذا الجسد الوضيع، لنكون على صورة جسد مجدي بحسب عمل استطاعت. قل له يا رب أنا غريب، علمني أعيش حياة الغربة، وعلمني أنتظر مجيئك القريب، واديني أكون متأكد أني اسم مكتوب في سفر الحياة وليه جنسية سماوية. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

مشاهدينا ومشاهدي كرم في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده جمعه 14 اغسطس 2026. طبعا اغسطس و13 اغسطس وفضع تسمايه رابعه والنهضه، واليومين دول بنشوف كده شويه حاجات غريبه على مواقع التواصل الاجتماعي، والاخوان شادين حيلهم في حاجات كتير ربنا يسامحهم. يعني عموما برضو معانا اخبار كتير النهارده، بنبدا مع حضراتكم بالعناوين. قرار باباوي بتعيين الانبا رويس نائبا بابويا لابورشيه ميلبورن باستراليا. طبعا للاسف حوادث تحصل كل يوم والتاني دلوقتي، والناس كلها مش فاهمة فيه ايه. انفجار اسطوانة هيليوم في مول اربيلا بالتجمع، حصل 3 ارواح وفي اصابات لها 17 شخص وبيانات وتفاصيل مهمة جدا جدا، ربنا يعزي اسر الضحايا. عندنا بقى جلسة صلح انتهت بمقتل 4 اشخاص، جريمة 15 مايو، مهندس اطلق النار بشكل عشوائي وادى الى قتل 4 من اسرة الزوجة ومعهم بنته كمان. عندنا كمان هجوم وانتقادات طالت والد بسملة بعد كشف تفاصيل عملها حادث الدواويس الإسماعيلية، الحادث اللي هو الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عنه المؤسف جدا ده، اللي راح فيه ضحايا طبعا بسبب الموضوع، اتنين عربيات دخلوا في بعض وكانوا شايلين عمالة أطفال. يعني بصراحة في أمور بدأت تنكشف، هحاول نطرح بعض الحلول ونتمنى استجابة الدولة يعني بالنسبة لحل هذه الأزمة والعصافير والملايكة اللي بيروحوا بسبب أنه أهليهم بعتينهم يشتغلوا وهم قاعدين في البيوت، حرام بجد. يا جماعة عندنا دلوقتي في مصر اختراع جديد جدا 2 في 1، وهو الحقيقة أنه البسكوت بالفحم، بدل ما تروح تشتري قراص فحم علشان خاطر الانتفاخ وكده، لا انت بتاخدهم 2 في 1. طبعا مأساب كل المقاييس، ضبط مصنع بسكوت بالاليوبيه بيستخدم الفحم النباتي بدلا من الكاكاو علشان شكل البسكوته كده تبقى بني جميله. يعني كمان في الرئيس الامريكي دونالد ترامب فرض رسوم تصل الى 100% على المسيرات المستورده، وبالتحديد بيستهدف الصين. ايضا بالنسبه ليه، هو طبعا دلوقتي من شويه لسه بيقول حاجات كتيره قوي وبيتكلم عن ان هو انجازات وكل حاجه غالبا.

رايح على لونج ايلاند في نيويورك بالطياره، فبرضه ايه قبل ما يطلع الطياره بيقول حاجات كتيره قوي. بيتكلم عن اسعار الدواء، بيتكلم عن الانجازات، بيتكلم ان الحدود ما فيش حد بيدخل من الحدود دلوقتي زيرو. الحقيقه في انجازات فعلا ملحوظه، لكن بالنسبه للحرب الايران هي دي اللي اسوأ حاجه حاصله معانا كلنا يعني والعالم كله هذه الايام. امريكا برضه ابرمت صفقه باتريوت قياسيه، وبرضه البنتاجون كان اعلن عن تعاقد مع شركه مهمين جدا علشان يكون في أسلحة دفاع. الرئيس ترامب أيضا أعلن عودة روبرت جليمان إلى أمريكا، وهو عاد كان بعد ما كان محبوس في روسيا. في بقى وول ستريت جورنال كشفت عن بوادر عودة الصداقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك بصفقة بحوالي يعني صلح كده ب 100 مليون دولار. في هو على فكرة محتاجه جدا في الانتخابات اللي جاية، الانتخابات النصفية، أكيد إيلون ماسك هيكون ليه دور كبير جدا اللي هتكون في نوفمبر. عندنا بقى شويه يعني اخبار كتيره قوي بالنسبه للطقس المتغير ده والمتطرف في اماكن كتير جدا. عواصف شديده تسببت في انقطاع الكهرباء في ولايه الينوي الامريكيه، في ولايات تانية فيها بهدله، في مناطق فيها جفاف، في عندنا الحرب الروسيه الاوكرانيه، حريق في ميناء جنوبي غرب اوكرانيا بعد هجوم روسي، روسيا بتتهم امريكا بان هي ضربتها مع اوكرانيا في العمق الروسي، انفجار في القرم جراء هجوم اوكراني قتل 5. أما بقى بالنسبة طبعا نروح بقى الحرب الإيرانية، الحرب الأمريكية على إيران، والحقيقة أن في استهداف لسفن تابعتين لشركة أدونك، تعرضت سفينتين تابعتين لشركة أدونك الإماراتية لإصابات أثناء عبورهم مضيق هرمز، وطبعا إدانات لهذا الاستهداف. سلطنة عمان اقترحت إنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بهرمز على غرار مضيق ملجأ. في كمان عندنا الأخبار الخاصة بجوه إيران نفسها، كان في مقتل مسلحين واعتقال 4 آخرين، عملية أمنية شرقي البلاد كان يعني نتيجة لاشتباك دامن. في مخاوف بقى من تراجع الاعتماد على أمريكا، الشرق الأوسط أمام مسؤولية أكبر عن الدفاع، وده كان الإيكونومست كانت نشرت هذا الخبر. وفي بيان كان طلع من مصر بيقول برضو على المواقع العربية والإعلامية العالمية تحري الدقة في نقل الأفكار. مستوطنون يحاصرون منازل في بلدة قصيرة وبالضفة الغربية أو قصرة في الضفة الغربية. الأنظار بتتجه لسيناريو جديد في جنوب لبنان. 4 دول مرشحة لنشر قواتها لمراقبة نزع سلاح حزب الله، تعقيدات حول آلية التنفيذ مع تمسك إسرائيل بتوسيع عمليات التفتيش. حادث حصل في ألمانيا، تم إخلاء مباني حول مكان عثر فيه على جهاز يشتبه أنه متفجر في محطة للقطارات في بافاريا، والشرطة الألمانية أخلت مباني وسكان حوالين المنطقة. كان في كمان قتلى وجرحى بانفجار في ميناء روتردام الهولندي. محدش قال إذا كانت الحوادث دي ليها علاقة بالإرهاب ولا إيه العلاقة اللي فيها، ما فيش توضيحات. عندنا كمان في القضاء اللبناني بيباشر إجراءات تسليم قائد الفرقة 17 في جيش نظام الأسد اللي بيسلمه لسوريا، علشان حصل طبعا بعض الأحكام الغيابية الأيام اللي فاتت. السودان، الجيش السوداني تصدى لهجوما بريا لقوات الدعم السريع على منطقة العبارة غرب مدينة الأبيض. والحقيقة أن الأيام اللي فاتت كان في انضمام قيادات من الدعم السريع انضمت للجيش السوداني. الدعم السريع ضرب مناطق أدت إلى أضرار بالغة بمساجد في منطقة الدور شاب، وطبعا دمار خلفه هجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على أحياء سكنية بمدينة الخرطوم بحري في السودان. ولكن طبعا ردا على كل هذه الانتهاكات، الجيش السوداني دلوقتي بيحاول بشكل كبير جدا إن هو يعني يقوم بإنجازات وهجمات على مناطق وقوات للدعم السريع. فرنسا كان في اقتراح انه يتم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15، بس كانت المفاجاه ان اعلى محكمه في فرنسا ابطلت القرار ده، وده كان قرار للبرلمان، فكده هيسمح للي هم دون 15 سنه يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي مع انه في منتهى الخطوره. بالنسبه بقى للتعاملات الخاصه بالعرب والاجانب في السوق السنوي للدين الحكومي، الحقيقه سجلت صافي بيع بقيمه 163.7 مليون دولار، وده وفقا لبيانات البورصة المصرية.
قداسة البابا توادروس الثاني أصدر قرار بتعيين نيافة الأمبر ويس نائبا بابويا لبرشية ملبورن وتوابعها بستر

استراليا، وده كان باعتبار من 1 أغسطس، يعني من 1 من هذا الشهر، ليتولى المسؤولية الرعوية والإدارية والمالية للإبرشية. تضمن القرار نقل خدمته في أندونيسيا والفلبين إلى الكرازة العامة تحت إشراف القمص داوود لمعي. بنهنيه وإن شاء الله يعني يكون برضو تعيين موفق إن شاء الله. وبرضو أنتوا عارفين أن الفترة اللي فاتت كان في مشاكل كده في استراليا، إن شاء الله الأمور تهدى كلها، وربنا يدي السلام والهدوء لكل إبرشياتنا ولكل كنايسنا في كل العالم. حادث أربيلا فوجئنا مرة واحدة بانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انفجار يا جماعة، محدش فاهم ايه، اسانسير بيقع، مش عارف ايه، ما بقناش فاهمين ايه اللي بيحصل. المشاهد دي انتشرت، ودخان ودنيا وناس بتجري وناس بتقول ده الحقوا، ده في 2 ميتين، يا نهاري في ايه. طبعا كان يعني زي ما انتم شايفين كده بعد الانفجار، اتضح ان هو الانفجار ده بعد كده عرفنا انه بسبب اسطوانة هيليوم، بس شايفين الدنيا والأضرار. وطبعا الأول قالوا 2 ماتوا شوية إصابات بسيطة، بعد كده لقينا لا ده الإصابات كانت إصابات كتيرة، 3 عفوا، وإصابات كانت 17 شخص. وسط حالة من الذعر بين المتواجدين بالمول، اسمه مول أربيلا بلازا بالقاهرة الجديدة. وطبعا ده حصل 13 امبارح 13 أغسطس، والحادث كان منظر مأساوي طبعا بكل المقاييس. الانفجار ده كان انفجار مفاجئ داخل محل هدايا بسبب اسطوانة هيليوم داخل أحد محل بيع الهدايا بالطابق الأرضي بالمول. وزارة الداخلية أعلنت بقى في بيان رسمي أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص، إصابة آخرين، وكذا نشوب حريق محدود بداخل المحل. قامت قوات الحماية المدنية بسرعة بالسيطرة عليه، وقالوا أن حصل التلفيات بواجهة بعض المحال المجاورة للمحل اللي حصل فيه انفجار الاسطوانة. ومصدر أمني نفى صحة ما تم تداوله في بعض الصفحات على موضوع سقوط مسعد بالمول، يعني ما كانش فيه سقوط مسعد. عقب الانفجار الحريق اللي اندلع ده كان طبعا يعني يعتبر حريق، وأثار كمان الانفجار امتدت إلى عدد من المحال المجاورة، وتعرضت واجهتها لتلفيات نتيجة الموجة الانفجارية. فعرفنا أنه كده ده كان اسطوانة هيليوم. وطبعا زي ما قلنا وفاة 3 أشخاص. بعد كده الصحة أعلنت عن أنه في 17 مصاب. تم نشر أسماء المتوفين الثلاثة بالمول أربيلا بلازا، والحقيقة كان في جدل شوية على موضوع واحد منهم. في عندنا نور عمرو الفاروق البدري عندها 36 نور عامل سوري، وفي منا 31 سنة، فكده بنت واثنين شباب برضو. وعبد الرحمن طارق مسعد عنده 25 سنة، مدير فرع في بيست فود. عبد الرحمن الحقيقة شاب عنده 25 سنة بيعمل مدير فرع بيست فود، وعبد الرحمن كانوا نشروا برضو صورته وقالوا ان هو كان اقرب المتواجدين وقت الانفجار الاسطوانة، وان هو تأكد وفاته حسب البيانات الاولية اللي هم كانوا 2 شباب ومعاهم منا عبد الرحمن. الحماية المدنية والبحث الجنائي بيباشروا معاينة المكان. أثار الانفجار زي ما انتم شايفين بعد ما تم طبعا إزالة كل المخلفات، وطبعا كده اتضح انه سبب الانفجار هذه الاسطوانة. ناس كتير بقى اتكلمت على انه في موضوع التخزين الاسطوانة دي، الهيليوم كغاز مش قابل للاشتعال ولا بيعمل انفجار، اللي بيحصل الاسطوانة نفسها لو في حر. وفي ناس تاني برضو قالت بدأت تقول انه يا جماعة في فساد، والحوادث دي تالت حادثة تحصل بسبب اسطوانات الهيليوم، مش أول حادثة، وانه غالبا بيكونوا بيغشوا وبيحطوا مع غاز الهيليوم غاز هيدروجين او حاجه زي كده علشان سعره ارخص. فبرضه محتاجين طبعا التحقيقات هتكشف اكيد الدنيا فيها كان حاصل فيها ايه. والنيابه العامه اكدت انها بتباشر التحقيقات في هذه الواقعه، واقعه انفجار داخل احدى المراكز طبعا أربيلا بلازا، وامرت بضبط واحضار مالك المحل. وفي نفس الوقت اعلنوا زي ما بقول لكم دلوقتي الوفاه 3 اشخاص، لكن هنا في البيان بتاع النيابه كانوا بيقولوا انه الاصابات تقريبا 15 امكن التعرف على هويه احدهم، واصابه 15 شخص نقلوا العدد من المستشفيات لتلقي العلاج. يبقى كده العدد الرسمي للاصابات دلوقتي هو 15. وانتقل اعضاء النيابه العامه للاستعلام عن حاله صحيه للمصابين وسؤال من تسمع حالتهم منهم، واستمعت النيابه لاقوال شهود الواقعه، وتبين ان الحادث نجم عن انفجار اسطوانه معبأة بالغاز. هنا برضو ما كتبوش هيليوم تحسبا انه ممكن يكون في فعلا غش، في هيشوفوا بقى مصدر الاسطوانه دي منين، هل كانت في برضو الامان وسائل الامان في انه يكونوا حاطين يعني متخزنه

0: مكان ما فيهوش حر، هيشوفوا طبعا ايه الدنيا. الحقيقة كان حصل برضو كده لخبطة على موقع التواصل الاجتماعي، كان في شاب بيستغيث بعد الحادث وبيقول انا مش عارف اروح فين، وانا مش عارف اخويا قالوا لي ان هو من ضمن الثلاثة، بس انا رحت وما لقيتش جثمانه وكده، وانه طمت. هم على فكرة بيان الداخلية غالبا البيان الاولاني كان بيتكلم برضو ان كان اشلاء، في بيان من البيانات قريت فيه انه اشلاء، فطبعا يعني بس في الاخر ما اعرفش اذا كان يعني عثر على هو قال ابن اخته، فبس تم التاكيد على انه هو توفى. عبد الرحمن والده عامل بمحل مول اربيلا كانت الحقيقه برضو بتقول عنه ان هو شاف اصحابه بيموتوا قدامه بسبب انفجار طبعا هذه الاسطوانه.
1: اللي حصل اني في السعودية، انا مشرفة دينية هناك، فكان معايا فوق يعني، ولسه مش هسافر دلوقتي، فتكلمت ليه لما عرفت الانفجار، وبعدين فضلت ارن عليهم كلهم وعلى اخواتهم. الحمد لله اخوه كلمني وقال لي هو كويس، قلت له خليه يكلمني اتصل بيا.
0: واضح طبعا انه هو عامل هناك وانه شاف اصحابه هم بيموتوا قدامه، صعب قوي، والام كانت منهاره لكن بتقول طبعا هو يعني اطمنت عليه. في بنوته بقى كانت ظهرت وسط الاحداث دي كلها، وكانت بتروح وبتيجي شمال ويمين. الاول انا فكرت انها بتدور على حد من اصحابها، لكن الحقيقه اللي اتضح بعد كده ان هي ربطت شعرها ودخلت وسط النيران علشان تحاول ان هي تنقذ المصابين في الحريق.
2: أرابيلا بلازا اللي في التجمع انتشر فيديو البنت ربطت شعرها ودخلت وسط الحريق وكانت بتنقذ الناس في مشهد بطولي. انت متخيل ان مجرد بالونة هيليوم في محل هدايا كانت السبب في انها تتحول لنسخة مصغرة من قنبلة موقوتة وتسبب الحريق ده كله؟ ايه الحكاية؟ كارثة أرابيلا بلازا في التجمع الخامس فتحت ملف مسكوت عنه، انفجار أسطوانة هيليوم في لحظة تحولت لفجعة، ثلاث وفيات.
0: زي ما قلنا طبعا اسطوانة هيليوم مش هي عدلت الموضوع الأول، قالت يعني بالونة، لكن هي طبعا اسطوانة، وإن شاء الله يعني يتم برضو الكشف، يا رب ما يكونش فيه فساد، ولكن لو فيه فساد نتمنى تداركه طبعا، وشوفوا مين الشركة اللي وردت الاسطوانة دي، وإذا كانت مغشوشة ولا لا، وإذا كانت الوقاية أو التخزين للاسطوانة دي، وده طبعا المفروض يكون فيه إشراف على كل المحلات اللي الهدايا اللي بيبقى عندهم الاسطوانات دي، علشان التأكد من وسائل والتخزين الآمن علشان ما تحصلش كوارث زي كده. على الهامش كان فيه حريق شبب شقة سكنية كامنة في الطابق الثاني، عقار مكون من 14 طابق، كان مواجه لكلية التربية الرياضية بمنطقة فيصل. وعلى فكرة كان في كذا حريق اليومين اللي فاتوا برضو بتحصل طبعا مع الجو الحر ومع التكييفات ومع الماس الكهربائي، ربنا يستر عليكم جميعا. جلسة صلح انتهت بمقتل 4 أشخاص جريمة 15 مايو، مهندس أقدم مهندس على قتل 4 أشخاص بإطلاق النيران عليهم. المهندس الحقيقة جه بعد ما كانش راضي عن القرارات اللي بيدوها، لأنهم كان أغلبهم قرايب زوجته، فراح مطلع انفعل، راح مطلع المسدس وقعد يضرب، ومن ضمن اللي اتضربوا للأسف الشديد كان بنته من الضمن اللي اتصابوا. يعني طبعا حاجة تحزن بجد، ناس برضو بتلوم على القوانين بتاعت الأحوال الشخصية، لكن في النهاية أعتقد في بيان معانا. الضحايا هم ابنة المهندس، شقيقتي طليقته، وزوج ابنة خالة زوجته. شهود العين كشفوا عن فشل جلسة الصلح. خلينا طب نشوف البيان. تلقى النيابة العامة اختار بوقوع حادث إطلاق عيارة نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة اسم شرطة 15 مايو، أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر. الأهالي تمكنوا من ضبط المتهم وتسليمه لجهات الشرطة. على الفور انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمحل الواقعة وبرفقته خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية. أجريت المعاينة، تم ضبط السلاح وكمية من الذخائر، سلاح أبيض كمان، حقيبة تحتوي، ده زي اللي كان مجهز الدنيا يعني للأسف، وحقيبة بتحتوي على عدد من الأدوات وقناع لإخفاء ملامح الوجه، ونظرة النيابة العامة جسامين المتوفين. يعني واضح أنه كان مبيت النية أنه يعمل كده للأسف، وأنه كان مرتب كمان أنه هو يتخفى ويهرب يعني. تم ضبط آلات المراقبة، ضبطت آلات المراقبة محيط محل الوقت.

باستجواب متهم أقرب قتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته عمدا مع سبق الإصرار والشروع في قتل نجله كمان على إثر خلافات أسرية بينه وبين طليقته، إذ حدد موعد للقاء المجني عليهم بمنزل أحدهم بدعوة تسوية تلك الخلافات، وتوجه إلى محل الواقعة حاملا طبعا كل الأدوات دي، السلاح الناري وكمية من الذخائر، وأطلق يعني كده إحنا فهمنا إنه مش بيته وكان معاه كل الادوات دي، يعني واحد مبيت النيه وكمان ورتب المواضيع دي، واقر بتحصله على السلاح والذخائر من خلال احد المواقع على شبكه الدارك ويب الانترنت المظلم مقابل مبلغ مالي. استمعت النيابه لاقوال شهود الواقعه ومن بينهم سته كانوا موجودين بالشقه، فضلا عن مطلقته وزوجه احد المجني عليهم اللتين كانتا بشقه اخرى بالعقار ذاتي والجيران وكل ده، والشهادات اللي قالوا طبعا كانت احدى الشهادات كان واضح ان هي كان بمحل الواقع كانت في تسجيل صوتي يتضمن الحوار، واضح ان هم برضو الخلافات كانت كبيره قوي لدرجه ان هم كمان كانوا بيحاولوا يسجلوا له علشان يظهر لو في قضايا او حاجه زي كده. وثبت من تفريغ تسجيلات الات المراقبه حضور المتهم لمحل الواقع بحوزته الحقيبه المضبوطه، والنيابه العامه امرت بحبسه 4 أيام احتياطيا وجرس تأملك استكمال التحقيقات. طبعا هذه الحادثه اتت بعد حادثه طبعا القتل الاربعه من اسره واحده، اسره الاستاذ اسامه، فالناس برضو كده اتخضت قالت ايه اللي بيحصل، لكن ده واحد كان مبيت على انه يعمل الجريمه وكان مرتب ان هو يهرب، لكن الحمد لله تم القبض عليه، وبصراحه يعني حادث مؤسف بكل المقاييس، وانه تؤدي المشاكل بتاعه الاحوال الشخصيه ولا مشاكل بين الازواج للوضع ده، واضح طبعا هو كمان كان عايز يقتل ابنه كمان علشان خاطر ايه انه واقفين مع الام شكلهم البنت والاب. هاني محمد حنفي المتوفين، احمد محمد حنفي شقيقه يعني اخوات طليقته، وجنة الله اياد محمد دي الابنه دي بنته، ومحمد احمد خليل ده زوج بنت خالتها. وفي اصابات في اياد محمد احمد وعايد او عابد اياد محمد احمد اصيبوا. ربنا يرحمنا، وبتمنى يعني انت ضيعت الناس، قتلت الناس وضيعت مستقبلك وبهدلت الدنيا، وكل ده ليه؟ علشان مشاكل على ايه يعني؟ بجد يعني ربنا يهدي يعني بنقول نفوس كل الاسر كده، وتمر المشاكل ويحاولوا ان هم يتغاضوا يعني يمشوا ويعدوا المشاكل من غير ما تحصل كل المصايب والبلاوي دي كلها. حادث الإسماعيلية يا جماعة هو اشتهر بأنه حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية، اللي هي الاثنين اللي خبطوا في بعض، عربيتين نص نقل خبطوا في بعض، كان واحدة منهم محملة بأطفال رايحين يجمعوا حصاد في الإسماعيلية، مانجا بقى فواكه مش عارف إيه. وللاسف ان متعودين انه على الطرق دي ناس كتير كتبت انهم بيشوفوا العربيات دي كتير قوي، والاطفال في الكابينه الورانيه كده من العربيه، وده منتهى الخطوره الحقيقه، والاطفال بتتراوح عمرهم من 10 سنين. في حد وفي اب في الدنيا يودي ولاده 10 سنين و12 و11 سنه عشان يشتغل وهو قاعد حاطط رجل على رجل في البيوت؟ ده اسمه كلام يا جماعه؟ الحقيقة انا جه على بالي اقتراح وبقترح وبتمنى انه يعني هنحط الجزء ده ونحاول ننشر الاقتراح ده. من فضلكم يكون في رقابه على المزارع دي، ورقابه وانه يتعمل غرامات للمزارع لو لقوا اطفال، فين حمايه الطفل وفين حقوق الطفل وعماله الاطفال اللي المفروض انها تكون محظوره في السن الصغير ده؟ عارفين لو فعلا حصل تفتيشات وحصل يعني نظام انه تبقى في لجان تروح بشكل مفاجئ للمزارع دي اثناء الحصاد، ولو لقوا ان في اطفال بيجمعوا الفاكهه دي وعملوا غرامه لصاحب المزرعه دي، دلوقتي هينهي على موضوع تشغيل الاطفال ده تماما. ده اقتراح يتمنى ان تتبناه الدوله، اتمنى النواب في مجلس النواب يتبنوه، لانه اللي بيحصل للاطفال ده يا جماعه احنا لا ننسى ابدا اطفال العنب، الاطفال برضو اللي كانوا رايحين يقطفوا يجمعوا عنب وبرضو كانت اعمارهم صغيره ومن اسره واحده، بتلاقوا ناس يعني هنا الحادثه دي كان في 6 أولاد من اسره واحده، في 2 منهم توأم، فمأساة بكل المقاييس طبعا. المهم ان دلوقتي القرارات اللي اصدرتها المحافظه منع تشغيل او عماله دون السن القانونيه داخل مزارع المحافظه مع احاله اصحاب المزارع المخالفه فورا للنيابه العامه، يعني يبقى في تفتيش باستمرار وغرامات كبيره قوي، مش مجرد يعني تبقى كده مثلا احكام ولا قضيه، لا اعملوا غرامات كبيره.
تقرر تشكيل لجنة فنية تضم المرور ورئيس مركز ومدينة القصاصين وهيئة الطرق الكبرى لبحث الأسباب الهندسية والفنية للحوادث ووضع برضو إجراءات تعزيز السلام. برضو المرور يكون على الطرق لو شافوا أي عربية محملة أطفال زي كده.

0: برضو يوقفوها ويسحبوا رخصهم. يعني المهم تكثيف الإجراءات الحقيقة والعقوبات علشان محدش يعمل كده تاني. القرار برضو بيشمل حظر شامل للمزارع الواقعة على طريق وادي الملاك ومراجعة وضبط مداخلها ومخارجها. طبعا والد بسملة بقى هو طلع وكشف الدنيا بقى ان هو سيادته يعني انت ما كويس اهو ما تروحش ليه تشتغل، يعني حد يعني حاجة غريبة جدا. فانتقادات وهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما تحدث عن الظروف المعيشية اللي دفعت اللي خلته ينزل بنته العشر سنين علشان تشتغل لمساعدة الأسرة. تفضلوا اسمعوا ده شكل واحد مريض.
1: مش قادر احرك جشاه من مكانها، تعبان ما بنامش، عملت اشاعات على كل حاجه وكشفت عند كل ده. ايه الحاجات دي؟ بفلوس ومن فلوس عيالي، ابني عيالي الاثنين بيشتغلوا بألف جنيه في الشهر في الاسبوع، ما هي مش ياكلونا عيش، احنا خمس افراد وقاعدين في بيت عرش. بعد اذنك لك على البيت كده يا فندم، قاعدين في بيت عرش مش عارفين الدنيا ولا الدنيا لما بتمطر.
0: طبعا دلوقتي اختلفت التعليقات ما بين انتقادات للأسرة، وطبعا يعني ان هو مهما كان انه يخرج بنته 10 سنين تشتغل دي كارثة، وما بين ناس تانية بتقول لك يا جماعة طب ما انتوا شفتوا البيت وشفتوا التحاليل اللي معاه وحرام عليكم، ده بص ظروف المعيشة والاقتصادية والظروف ايه، وانه يعني فهو برضو رد وقال انه هو في صدمة طبعا، ولكن وان هم ما اختاروش الظروف دي. قصة بسملة تحولت الى واحدة من أكثر القصص الإنسانية ألما في حادث الدواويس بعدما خرجت الطفلة العمل في يوم أجازتها قبل أن تنتهي رحلتها المأساوية بالوفاة. واحدة من الناجيات من حادث الإسماعيلية كانت برضو اتنشرت صورتها وبيقولوا بصوا نظرة البنت دي والطفلة دي وهي في العمر ده، وبصوا الدنيا والشمس الحارقة اللي على وشها، واللي زيها بيستمتعوا بقى في إيجيبت والساحل الشمالي والدنيا دي كلها. بجد فعلا نظرة بجد حاجة تحزن. طيب يا جماعة ما انتوا لما بيكون في فيديوهات فلان وعلان اللي بتيجي على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي جاب لنا واحده مسيحيه من فتره وجاب واحده مسيحيه تاني اليومين دول، ويقول لك وساعدوهم، وتلاقي المساعدات بقى بتنهال وبتنهال على الصفحه وسحب الصفحه. طب ما تشوفوا الاسر اللي زي كده وتحاولوا برضو يتعامل معاهم حاجه وتكافل وكرامه والدنيا دي كلها. فاكتر من اقتراح علشان ننهي بقى الماساه دي بتاعت ان كل شويه نسمع عن انه بتحصل كارثه وحوادث بتودي بحياه ملايكه واطفال صغيرين ما لهمش ذنب في الحياه ولا في العيشه اللي اهاليهم عايشينها. محافظة الإسماعيلية قررت إلغاء فعاليات مهرجان الإسماعيلية المانجو هذا العام تضامنا مع أسر ضحايا حادث الدواويس وما خلفه الحادث من حالة من الحزن والألم بين أبناء المحافظة، على أن تخصص العوائد المحققة من إقامة المهرجان اللي كانت يعني لصالح أسر والضحايا دعما ومساندة لهم في الظروف الإنسانية. وشاب كان برضو بيقال يعني أنهى حياته، برضو حياة شقيقه بالمنوفية باين وحاجة زي كده. يعني في شوية حاجات كده بتحصل وحوادث غريبة بتحصل اليومين دول بجد، مش عارفة بقى نتيجة للحالة الاقتصادية ولا نتيجة لإيه بالظبط، ولكن بجد الدنيا بقت صعبة بشكل كبير جدا. ربنا يرحمنا. 2 في 1 بسكوت وفحم مع بعض يا جماعة، مش هتتعبوا لو جالكم انتفاخ ان انتوا تروحوا تجيبوا أقراص الفحم. مصنع بسكوت في القليوبية حاطط الفحم علشان شكل البسكوت يبقى بني كده غامق جميل كده عشان حضراتكم تاكلوه وانتم مرتاحين ومطمنين ان انتم مش هيحصل لكم اي انتفاخات. طبعا مأساة. مش بس ده احنا بنشوف حاجات في التزويرات بالنسبة لأزاز الكوكاكولا، الحاجات المنتهية اللي بيعيدوا تغليفها، شفنا حاجات كتير من هذا القبيل الأيام اللي فاتت. السلطات المصرية ضبطت 1.8 طن من الخامات منتهت الصلاحية في مصنع غير مرخص لإنتاج البسكوت بمركز كفر شكر غرب القاهرة، وأسفرت أعمال التفتيش أنهم كانوا مستخدمين حاجة اسمها E153 كبديل رخيص الثمن عن الكاكاو لكساب البسكوت اللون الأسود الشهير، فضلا عن الاعتماد على مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وجلوكوز كانوا مستخدمينه منتهي، وبرميل بصوا كان برميل جلوكوز منتهي الصلاحية بوزن 100 كيلو جرام، وبرميل برميل بلاستيك كان بيحتوي على لون الفحم النباتي. يا جماعة من فضلكم أرجوكم ما تشتروش حاجة خصوصا للأطفال هي اللي بتاكل الحاجات دي من اماكن غير معروفه الجهه وحاجات كده، وبتبقى بيعملوا تغليفات قريبه على فكره للتغليف بتاع الماركات المشهوره، فخلوا بالكم من فضلكم. طبعا بتبقى الاسعار يعني اسعار زهيده مقارنه بالمنتج الاصلي، بس خلوا بالكم لانه دي مشكله كبيره جدا.

0: جدا، ربنا يحمي كل الناس بصراحة والأطفال من هذا الغش التجاري الرهيب. طيب احنا لسه مشكلة الخطوط اللي هي خطوط المحمول اللي بأسماء ناس ما يعرفوش عنها حاجة، والحقيقة انه ألف مبروك للشاب اللي فجر الموضوع ده. الحكم ببراءة عمرو عمارة من كل التهم المنسوبة إليه حسب ما ورد من المحامي الخاص بالقضية. والحقيقة أنه بجد كل الناس بتقول المحامي بتاعه شاطر جدا. عمرو الحقيقة هو اللي أظهر في تحقيقات أظهرت أنه أثناء واحدة من المكالمات اللي كان متهمينه فيها، وكان متهم بقى بأنه الخط ده باسمه وأن في حاجات وغسيل أموال وحاجات كده، يعني مجموعة اتهامات. فاتضح أنه واحدة من المكالمات دي اللي كان متهم بأنه هو اللي أجراها كانت في امتحان، فبالتالي طبعا مش هو صاحب الخط ومش معقول هيكون في لجنة الامتحان ويعمل مكالمات. فالحقيقة الشاب ده كان هو السبب ان شركات المحمول اتحولوا للتحقيق، وكان سبب برضو ان كل واحد يروح يتأكد من الخطوط ويبتدي يكشف علشان يشوف فيه خطوط معمولة باسمه ولا لا. وطبعا الف مبروك لبراءته، والمحامي فعلا اشادة كبيرة جدا. القضية دي او قضية عمرو فجرت الموضوع ده لدرجة ان في صيدلانية اتفاجئت بمسؤوليتها عن شركة دواء اسمها عليها وخطوط تليفونات باسم الشركة باسمها من غير علمها في أي حاجة. ودي برضو واقعة كانت أثارت جدل في الأليوبية. ودلوقتي طبعا الشركات الثلاثة أحيلت للنيابة، أحيلت يعني علشان خاطر يتم التحقق من كل وإزاي بيعملوا تليفونات وخطوط بأسماء طبعا الأربع شركات، أربعة أحيلوا إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، وتم وقف أو بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، لأنها بتبقاش أشخاص بعينهم، ده هي بتبقى بيستخدموا أسماء أشخاص في إنه يكون شركات وأمور طبعا وفيها غسل أموال وفيها حاجات زي كده. والحقيقة كان في برضو فيديو انتشر لواحد هو شغال في مطعم وبيعمل بيروح يجيب ورق مكتوب ورق أبيض مكتوب من ناحية وفاضي من ناحية عشان يلفوا قراطيس علشان يحط فيه الطعمية. تخيلوا بقى حضراتكم لقى كم الأوراق اللي جاية من شركة أورنج شركة المحمول وعليها صور بطاقات لناس قد كده، والورق وأكلمهم قالوا له معلش هاتهم لنا هاتهم لنا. طبعا هو فجر الموضوع ده على موقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى يكون في تحقيق في الموضوع ده، ان حضراتكم كده اي حد يلاقي صوره بطايق الناس وارقامها القوميه في يعني وانت بتشتري طعميه، كارثه يا جماعه بكل المقاييس بصراحه. فان شاء الله يعني يكون يعني يتم وقف مثل هذه الامور بعد تفجير هذه المفاجاه. الذكاء الاصطناعي، وانا حبيت ان انا اجيب لحضراتكم الفيديو ده لان الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيعمل فيه برامج جديده وبتعرض بشكل مجاني كده لفتره، فبنلاقي الناس بتبدع بقى. فحضراتكم الفيديو ده انتشر بشكل كبير جدا جدا، بتقول له ايه؟ اسمعوا كده بتقول له ايه.
1: حضرتك حرامي؟
2: لا.
1: حضرتك حرامي؟
2: لا.
0: حاجة. ده يا جماعة ذكاء اصطناعي الحقيقة، وطبعا يعني الناس كلها قعدت تتريق على موضوع يا سلام على الذوق والأدب، حضرتك حرامي كان ناقص تقول له إيه طب خلي بالك من نفسك. وفي فيديوهات كوميكس اتعملت بقى لا ده أنت تعبان طب خلي حد يجي يساعدك. طبعا يعني إحنا الشعب اللي بنحب دايما النكتة، والحقيقة بتبقى حاجة جميلة جدا جدا يعني. فبرضو من الحاجات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وناس كتيره برضو عملت عليها كوميكس وقال لك يا جماعه انا نازل حالا، وناس كانت نازله من بره علشان تدور على الكلبه سكره. سكره صاحبتها عرضت الاول 1,000,000 وبعد كده عرضت 2,000,000، واضح ان هي اختفت كام يوم كده، وبعد كده اتشالت المكافاه علشان خاطر سكره رجعت لوحدها، قالوا له كده مفيش مخالفه. في ناس برضو شكت ان هل مثلا السيده دي عامله الكلام ده يعني على اساس ترند، بس لا اتوقع. وطبعا كل المواقع كانت كتبت عن سكره وانه الكلبه الجميله دي واللي صاحبتها عرضت 2,000,000، وناس تانية قالت يا نهار ابيض ده الناس مش لاقيه تاكل، ودي بتعرض 2,000,000 لكلبه. اللي ما بيربيش حيوانات اليفه ما يعرفش قد ايه ان الحيوانات دي بتكون فعلا يعني بصراحه يعني بتبقى جزء من العيله، وفي ناس ما بيبقاش عندهم اولاد، وبجد يعني الحيوانات دي ما فيش احن منها بجد سواء الكلاب او القطط يعني. فدلوقتي بنطمنكم سكره رجعت وما فيش حد اخد 2,000,000 جنيه. رونالدو تزوج بجورجينا، ايه ده اهو ما كانش في عقد زواج لكن حصل عقد الجواز اليومين اللي فاتوا. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع جورجينا، وكان المراسم الجواز يوم الثلاثاء الثلاث اللي فات في منزلها.

0: مدينة كاسكياس بعد نحو عام من إعلان الخطوبة. هم اتخطبوا الأول وفاكرين بخاتم برضو كان غالي قوي. المهم إن الناس بقى بدأت تنشر العقد الجواز، علشان في العقد ده بيقول إن كل واحد منهم قال إنه إيه، إنه منفصل عن بعضهم الحسابات المالية، إلا لو هم اشتروا حاجات مع بعض تبقى ملك مشترك، الممتلكات المشتراة بشكل مشترك ملك للطرفين، لكن الحاجات المشتراة قبل الإعلان الزواج، قبل مراسم الزواج دي كل واحد ليه ممتلكاته لوحده. وطبعا انتوا عارفين طبعا كم يعني الحقيقه، اذا كان عند رونالدو ولا جورجينا عندهم طبعا ممتلكات واموال كتير. المهم طبعا حضراتكم برضو عارفين انه رونالدو عنده متابعين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي اكتر من 1 مليار متابع، وعدد متابعين الانستجرام 670 مليون متابع، كأكثر شخص متابعة على المنصة، منصة انستجرام في العالم. بنقول لهم ألف مبروك. هم بيقولوا أن أولادهم حضر الزواج. غابت والدة رونالدو وشقيقته رغم تفاعلهما على عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اللي حضروا الزواج أبنائهما 5 و4 شهود. بنقول لهم ألف مبروك. بالنسبة للأخبار الأمريكية عندنا النهاردة أخبار مهمة جدا بالنسبة للشأن الأمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن متحدثة البيت الأبيض كارولين لافيات خلاص هتغادر منصبها في نهاية أغسطس، علشان تقضي مزيد من الوقت مع أطفالها وعائلتها، على أن تواصل العمل إلى جانبه من خارج الإدارة كمستشارة. ناس قعدوا يقولوا إيه ده، هو جماعة أمريكا والرئيس ترامب اتعدى من بعض يعني من بعض الدول العربية كده، لما بيكون في حد في منصب فبيعملوه مستشار بدل. بس هي الحقيقة يعني عندها طفلين، مش طفل واحد، مش الطفلة اللي جابتها، كان في طفل تاني، وقالوا ان هي محتاجة ان هي تتابع الحقيقة وتقضي وقت اطول مع اطفالها وزوجها. في سابقة لم تحدث منذ عام 2010، 3 ولايات امريكية نفذت احكام اعدام في اليوم نفسه وسط زيادة تنفيذ الإعدامات في عهد ترامب. بس هي الفكرة يا جماعة مش فكرة عهد ترامب أو غيره، القضايا دي بتبقى منظورة وبتاخد وقت طويل قوي على فكرة. في يعني القضايا هنا لما بيكون في حكم إعدام بياخد وقت طويل جدا جدا جدا، وحكم الإعدام ما بيكونش بالشنق، بيكون بالحقنة المميتة. هي بس جت مصادفة. بس تلاقوا بقى الأخبار العربية والدنيا الهدف عهد ترامب، ما لهاش علاقة بعهد ترامب خالص. فكرة الإعدامات دي بتبقى قضايا يعني منظورة أمام القضاء الأمريكي، وبتكون قعدت سنوات علشان خاطر يتم تنفيذها. الرئيس ترامب الحقيقة هو مسافر على لونج آيلاند، بدأ بقى يتكلم عن الإنجازات الجميلة اللي هو عملها، ومن ضمن هذه الإنجازات أسعار الأدوية سجلت أكبر انخفاض منذ أكثر من 60 عام. اتكلم كمان على أنه في 15 شهر متتالي لم يتم تسجيل أي عمليات على الحدود، زيرو. وده برضو يمكن خلينا نسمع الرئيس مبارك وهو بيتكلم، وفي ترجمة موجودة عنده حضراتكم بالعربي. انا اسفه جدا الرئيس ترامب، معلش احنا عشان كارولين لافيات كان موضوع برضو ايام مبارك وايام بعض الرؤساء كانوا بيعينوا مستشارين كده لما يسيبوهم او يخلوهم يمشوا من مناصبهم.
1: The headline today is, does everybody know Caroline? She's with us. The headline today is exactly that. Can you see it? It said prescription drug prices record sharpest drop in more than 60 years. Okay, got it? Everybody have it? And I told you that was going to happen. The second headline is this. It says Trump administration marks 15 straight months with zero border releases as apprehension plunged 94%. In other words, the border. And that means for 15 straight months we had zero people crossing the border. Are you impressed? Is anybody impressed? You are. Thank you. I'll give you the first.
0: هو بيسأل في الآخر لو في حد من الصحفيين، يا جماعة أنا هديكم صورة من الإنجازات. فهو دول كان أكتر إنجازين كان اتكلم عنهم وهو قبل ما يركب الطائرة، كان رايح للونج آيلاند في نيويورك. الحقيقة رئيس ترامب غضب قوي من وشن هجوم كبير على مخربي النصب التذكاري للحرب العالمية الثانية، وتوعد بملاحقتهم، وقال بصراحة عليهم من أين تأتي هذه الحيوانات، هم مبهدلين الدنيا زي ما أنتم شايفين في النصب التذكاري، وعاملين ألوان وعاملين، فطبعا مخربينه بشكل بشكل كبير قوي قوي. فهو كتب على تروث سوشيال

منه مش هتعدي القضية دي من غير ما يتم تتبع هؤلاء وملاحقتهم وحسابهم. الفترة اللي جاية يا جماعة، أنا يمكن قلت لحضراتكم الكلام ده، هنروح بقى لموضوع الانتخابات. دي مين بقى؟ دي إيمان عبد الهادي، أستاذة في جامعة شيكاغو، وتعتبر نص شقيقة عبد الرحمن محمد السيد اللي هو عبدل، اللي تم ترشحه اختياره كمرشح لمقعد مجلس الشيوخ السنة في ميتشيغان. فالحقيقة بتواجه اتهامات جنائية بعد

0: أحداث 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى أن الجامعة وصفها الجامعة بأنها استعمارية، كما ينتقدون مواقفها من إجهاض ويطالبون بفصلها ووقف التمويل الفيدرالي للجامعة. الحقيقة الانتخابات دي أنا بقول لكم أنه استطلاع رأي برضو كان أطلقته قناة فوكس نيوز لانتخابات مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميتشيغان، أظهرت مايك روجرز هو اللي متقدم على عبد الرحمن محمد السيد ب4 نقاط. هو في ناس كتير بتتوقع أنه مايك روجرز هو اللي ممكن ان هو ياخد هذا المقعد. الفترة اللي جاية زي ما قلنا وحتى تم الاعلان عنها من دلوقتي ان بالنسبة لإيران هيكون في ضربات قوية جدا اقتصادية، مش ضربات بصواريخ. وفي نفس الوقت هيبصوا هتلاقوا بقى من اول شهر 9 كده هيبتدي بقى التركيز على الانتخابات والدعاية الانتخابية والتركيز. وعشان كده كمان خبر إيلون ماسك اللي هو ان في علاقات حلوة هتبقى مع إيلون ماسك الفترة اللي جاية، علشان خاطر صحيفة وول ستريت جورنال كشفت عن بوادر عودة الصداقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيلون ماسك، وقالوا أنه هيكون في دعم $100 مليون وليه دور هيكون كبير قوي في الفترة اللي جاية علشان طبعا مالك لإكس بالنسبة للانتخابات التمهيدية اللي هتكون في نوفمبر. عندنا بقى خبر تاني برضو مهم جدا بهدف التصدي لهجمات احتيال وفدية تستهدف الأمريكيين. ترامب أجاز استخدام الأدوات السيبرانية ضد منظمات إجرامية عابرة للحدود علشان برضو يقلل موضوع الهجرة غير الشرعية، وفي نفس الوقت دخول المخدرات والحاجات اللي بتدخل عن طريق الحدود مع المكسيك. فالحقيقة هو كده كثف التصدي لهذه الهجمات كمان، وموضوع برضو الأدوات اللي هي الهجمات اللي هي بتكون إلكترونية كمان في مجال التكنولوجيا والقطاع الخاص. واشنطن ألقت القبض على 11 شخص اتهمتهم بترتيب آلاف الزيجات السورية بين أمريكيين وصينيين بهدف الحصول على البطاقة الخضراء مقابل $100,000. ودي برضو قضية مهمة جدا لأن في كتير جدا بيعملوا موضوع الجواز علشان يدوا، يعني حد يكون عنده الجنسية الأمريكية وحد عايز يجي أمريكا فيعملوا جواز سوري. فتم الكشف عن أنه تم القبض على 11 شخص وكانوا بيرتبوا مثل هذه الزيجات مقابل $100,000. فتم الكشف، دي قضية تانية. يعني بصوا هجمات سيبرانية واحتيالات وعندنا كمان اللي بيعدوا الحدود بالمخدرات وغيره، وكمان موضوع الزيجات السورية. كان أيضا بالنسبة في حاجة برضو بدأت تثير القلق كده عند الناس، في قفازات صاعقة كهربائية اللي هي الجوانتيات دي هتبتدي تستخدمها قوات ايس، فبتعطل قدرة الاشخاص على المقاومة او الرد في ساعتها. وانتشرت فيديوهات وهم بيحاولوا ان هم يعني بيعملوا محاكاة لايه اللي ممكن تعملوا هذه القفازات، واتقال طبعا الوزارة اكدت ان القفازات دي كهربائية ذات جهد منخفض بتعمل على التشتيت وتخفيف حدة الموقف عند استخدامها من قبل عناصر التحقيقات والهجرة وانفاذ القانون بالنسبة للترحيل علشان الناس اللي بتقاوم القبض عليهم او كده. وقال لك انه دي تقنية جديدة بس أثارت شوية كده يعني أثارت بعض ردود الفعل والقلق شوية. عندنا كمان في الولايات المتحدة الأمريكية أزمة جفاف وأمطار تضرب أمريكا، والحقيقة أنه بحيرة ميت سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق في تطور يعكس تعمق أزمة الجفاف والماء في أمريكا.
1: هنا على هذه الصخور يظهر خط أبيض طويل، ما هو إلا أثر تركه الماء وهو يتراجع عاما بعد عام. وما كان يوما أكبر خزانا مائيا في أمريكا تحول اليوم إلى دليل على أزمة عالمية تزداد سوءا. نتحدث هنا عن بحيرة ميد، وهي بمثابة خزان يقع على الحدود بين ولايتي أريزونا ونيفادا، تشكل بفعل سد هوفر على طول نهر كولورادو. بيانات مكتب استصلاح الأراضي أظهرت أن البحيرة سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث انخفض منسوبها إلى أقل من 317 متراً فوق مستوى سطح البحر. التحذير جاء بصيغة واضحة، لا بد من اتخاذ الإجراء، فما حدث لا يعكس فقط مشهداً بيئياً صادماً، بل يفتح الباب أمام تداعيات أوسع على إمدادات المياه والقدرة على إدارة الجفاف المستمر. كبير الباحثين بجامعة ولاية يوتا اعتبر أن المشكلة تكمن في مزيج من ظروف الجفاف وانخفاض ذوبان الثلج والاحتباس الحراري وانخفاض مستوى الأمطار. أضف إلى ذلك أن البحيرة وفرت لسنوات مصدرا للمياه والطاقة لملايين الأشخاص في ولاية

0: جنوب غرب أمريكا، وعليه قد تكون البحيرة ما زالت جيدة لمن أراد القيام بأنشطة مائية بحسب الباحث، إلا أن أزمة المياه ستؤثر بلا شك على ولايات نيفادا وكاليفورنيا وأريزونا التي ستضطر على مدار العامين القادمين.
1: شفتوا يعني في كمان كاليفورنيا هتتأثر، واحنا يمكن هنا جفاف كتير وبيحاولوا يشوفوا حاجات كتير عشان تمنع حتى تبخر المياه في بعض البحيرات. على جانب الآخر بقى في ولاية إلينوي الأمريكية كان في مشاهد لعواصف شديدة تسببت في انقطاع الكهرباء وألحقت أضرار بيئية، يعني عفوا بالبنية التحتية في مناطق كتير. كان عندنا برضو عواصف شديدة ضربت إنديانا، ولاية إنديانا. الحاجة برضو الغريبة كمان، بصوا المنظر، كان في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في أمريكا في عدة مناطق خاصة بولاية الغرب الأوسط. بصوا الطوابير لغاية فين بتاعت العربيات، كمية كبيرة جدا. بصوا كل دي طوابير، الطوابير دي مئات المواطنين اضطروا للانتظار فترات طويلة للتزود بالوقود بعد عواصف شديدة تسببت في انقطاعات وسائل الكهرباء وتعطل عدد من المحطات وسط مخاوف من استمرار الاضطرابات وتأثيرها على امدادات البنزين في بعض المناطق. الرئيس ترامب فرض رسوم تصل ل 100% على المسيرات المستورده، حيث اعلنت اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركيه تصل ل 100% على الطائرات المسيره ومكوناتها المستورده، مبرره القرار باعتبارات الامن القومي ودعم الانتاج المحلي، في خطوه تاتي وسط تصاعد التوتر التجاري مع الصين اللي بتهيمن شركاتها على السوق العالميه لهذا القطاع. عندنا كمان وزاره الحرب الامريكيه اعلنت عن توقيع اتفاقيات مع شركتي بوينغ وآر تي أكس لتعزيز إنتاج مكونات الصواريخ الاعتراضية. في كمان إمكانية استخدام أسلحة تكتيكية قصيرة المدى في حالة اندلاع حرب إقليمية مع الصين أو روسيا. وكيل وزارة الحرب الأمريكية أعلن عن مراجعة لاستراتيجية الاستخدام المحتمل للنووي. في كمان ضمن تحالف بقيادة أمريكا أو بقيادة الرئيس ترامب عفوا، واستكمالا لهجمات البحر، الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات برية ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية. ومهتم طبعا الرئيس الأمريكي باهتمام كبير جدا بأن ما تدخلش مخدرات إلى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تطلق أيضا أول قوة رادع متعددة الجنسيات معتمدة على مسيرات هجومية وأنظمة قتالية بتعمل بشكل مشترك، وده حسب فالكون سترايك. أيضا القوات الأمريكية بتواصل استعدادات الانسحاب من العراق بحلول نهاية هذا بحلول نهاية الشهر المقبل شهر سبتمبر. كما أبرمت أيضا أمريكا صفقة باتريوت قياسية، والحقيقة أن ده كان عقد أبرم الجيش الأمريكي عقدا قياسيا مع لوكيد مارتن بقيمة تصل إلى 58.62 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية في إطار خطة تمتد حتى عام 2032. هذه الصفقة تأتي وسط مخاوف أمريكية من تراجع مخزونات الأسلحة نتيجة تزويد الحلفاء، والرئيس ترامب كان اتهم بايدن بان هو اللي ادى ب 100 مليار دولار او حاجه زي كده اسلحه لاوكرانيا، او 100 مليون مش فاكره بالظبط، بس كان مبلغ كبير. وخصوصا طبعا دلوقتي في تصاعد للحاجه الى مثل هذه الصواريخ، ومع طبعا الظروف الحاليه الحرب الامريكيه على ايران. في برضو نزاع كده الحقيقه بين اليابان وروسيا، والسفير الامريكي بطوكيو بيعترف بسياده اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا. والصراع ده يا جماعه بيسموه القديم الجديد، لان الرئيس الروسي كان زار هذه الجزر في خلال الفتره اللي فاتت، وطبعا بيحاول ان هو يقول ان هي تبع او يعني في يعني سياده لروسيا عليها، ولكن امريكا كده واقفه جنب اليابان بانه السياده يابانيه. عندنا برضو خبر مهم وليه علاقه بانه كان في سجين مسجون في روسيا، ومع التواصل ما بين امريكا وروسيا الرئيس ترامب اعلن عوده روبرت جليمان الى امريكا. وروبرت هو جندي سابق في مشاة البحريه، كان دي قصه اعلاميه معروفه، كان سجن فيها في روسيا من عام 2022 خلال اداره بايدن. وترامب قال بعد مباحثاتي مع الرئيس فلاديمير بوتين وافقت روسيا على اطلاق سراحي لاسباب انسانيه، وروبرت هيوصل لقاعده اندروز الجويه في واشنطن العاصمه، وطبعا في سعاده كبيره ايضا من اسرته للافراج عنه، واجتمع مره اخرى مع والدته، وكانت برضو على متن الطائرة أثناء يعني إخلاء سبيله.

0: بالنسبة للصراع الروسي الأوكراني والحرب الروسية الممتدة لخمس سنوات حتى الآن، حريق في ميناء جنوب غربي أوكرانيا بعد هجوم روسي، كان في انفجار في الكرم قتل 6، هجوم أوكراني قتل 5 عفوا. أما الدفاع الروسي فأعلنت سيطرة قواتها على بلدة بيتريفيكا في دونيسك شرق أوكرانيا. السلطات بتعمل الروسية على إزالة أضرار جراء هجوم أوكراني بميناء على بحر البلطيق. أوكرانيا يا جماعة كانت قدمت مقترح لروسيا علشان يبقى فيه هدنة في البحر الأسود عبر وساطة طرف ثالث، ولكن روسيا رفضت اليوم هذه الفكرة، فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، قائلة أنها لا ترى مبرر لإنصاف حلول ستمنح فقط نظام كييف متنفسا مؤقتا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أن موسكو طلبت من الجانب الأمريكي توضيحات بشأن مواصفته بالدور الأمريكي في الهجمات الأوكرانية واللي استهدفت مناطق داخل الأراضي الروسية، في تصعيد جديد للخلاف بين موسكو وواشنطن بشأن طبيعة الدعم الغربي لأوكرانيا. على الجانب الآخر، كان حصل عملية تبادل لجثث قتلى عسكريين بين روسيا وأوكرانيا شملت 24 روسي و 261 أوكراني. كمان عندنا زيلينسكي كان بيقول احنا بنحتاج فقط 10% من صواريخ الباتريوت الدفاعية الأمريكية لتدمير الصواريخ البالستية الروسية، ولكن من شوية أنا قلت لحضراتكم خبر على أنه أوريدي المخزون من الباتريوت لا يكفي للاحتياجات الأمريكية، وبالتالي كانوا عاملين صفقات مع شركة لوكيد عشان خاطر يكون في أنظمة الباتريوت. الوضع طبعا صعب، معانا أعتقد تقرير هيوضح لنا الأمور واصلة لغاية فين دلوقتي في الصراع الروسي الأوكراني.
1: نوافذ محطمة وأثاث متفحم، هذا ما تبقى من هذه الشقة بعد غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة خيرسون الأوكرانية. إثر الغارة اندلعت النيران في غضون لحظات. خزنت هنا الطعام لكن لم يبقى شيء، تحولت ملابسي إلى رماد. غارة جوية روسية أخرى استهدفت كما تظهر هذه الصور قطارا في منطقة أوديسا. بحسب خدمات الطوارئ أصيب طفل جراء الهجوم وأجلي كافة ركاب القطار المستهدف. هجوم مماثل وقع في وقت سابق من يوم الخميس وأسفر أيضا عن سقوط عدد من القتلى. الغارات الجوية الروسية تواصل حصد أرواح المدنيين وفق المتحدثة باسم الأمم المتحدة التي أكدت أن شهر تموز يوليو الماضي سجل أعلى حصيلة للقتلى المدنيين، حصيلة لم تسجل خلال شهر واحد منذ أيار مايو عام 2022.
2: تؤكد بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 437 مدنيا وإصابة 2610 آخرين في أوكرانيا خلال شهر يوليو تموز بزيادة 30% مقارنة بالشهر السابق.
1: ومن استهداف القطارات إلى استهداف الموانئ والسفن التجارية في البحر الأسود، لكن كييف وروسيا تتبادلان الاتهامات منذ بضعة أسابيع وسط مخاوف من تداعيات محتملة على إمدادات الغذاء العالمية.
0: وصلنا بقى للحرب الإيرانية، الحرب الأمريكية على إيران وأزمة مضيق هرمز. وزي ما قلت لحضراتكم احنا دلوقتي في تصريحات مكررة، بس أبرز تصريح أنه هيكون في ضربة اقتصادية كبيرة على إيران، وده تصريح صرح به الرئيس ترامب النهاردة. اللي حصل بقى في عند مضيق هرمز هو استهداف لسفينتين تابعتين لشركة أدنوك كان أثناء عبور مضيق هرمز دون إصابات، ولكن الخارجية الإماراتية والسعودية والكويت ومصر وكل الدول الحقيقة أدانوا بأشد العبارات استهداف النقلتين التابعتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. واشنطن هددت طهران بتصعيد الضغوط الاقتصادية، وطبعا كان برضو مع أزمة الهجوم على السفينتين. باختصار الحقيقة من التصريحات الهامة جدا كانت بالنسبة لزي ما قلنا، خلينا طب ناخد التقرير من هنا معلش زمايلي.
3: بيت هيكسيف بمواصلة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى. هذا وتواترت تصريحات كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، حيث أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأن الأولوية في هذه الحرب هي الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة ومنع إيران من حيازة سلاح نووي.
4: ما يمكنني قوله بثقة هو أن الوضع سينتهي والولايات المتحدة في موقف أقوى ودون أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، ومع عودة مضيق هرمز إلى حالة تضمن استقرار أسعار النفط والغاز للشعب الأمريكي. الإيرانيون يقطعون أحيانا تعهدات لا يفون بها ويبرمون اتفاقات لا يلتزمون بها.

0: المقابل جددت طهران تأكيد سيطرتها على مضيق هرمز، إذ قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن المضيق مغلق، مؤكدا أنه لا تغيب أي حركة فيه عن أعين قواتنا. وفي خضم التوتر المتصاعد في الممر المائي، تعرضت ناقلتان إماراتيتان لهجوم خلال محاولتهما عبور المضيق، هجوم أدانته وزارة الخارجية الإماراتية وصفة إياه بأنه استهداف للسفن التجارية وعمل من أعمال القرصنة نفذه الحرس الثوري الإيراني. وفي ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار وتصاعد التوترات الإقليمية، تعود أسعار النفط للارتفاع من جديد.
1: كويس، يعني قالتين أسعار النفط رجعت. قالوا برضو بالنسبة لحصار القيادة المركزية، قالت أنه حتى اليوم عدنا توجيه 62 سفينة وعطلنا 3 وسيطرنا على سفينتين التزاما بالحصار على الموانئ الإيرانية. شركة أمبري البريطانية للأمن البحري شاركت في عملية إنقاذ ناقلة النفط الجائحة قبالة سواحل سلطنة عمان. عندنا كمان إيران بتؤكد سيطرتها الكاملة زي ما تقال برضو في التقرير، وقالت أن السفن التجارية وناقلات النفط لن تتمكن من العبور بأمان دون إذن وإشراف قواتها المسلحة. سلطنة عمان اقترحت إنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بهرمز على غرار مضيق ملجا، ولكن برضو لغاية دلوقتي ده اقتراح. السعودية استضافت اجتماع بمشاركة 43 دولة لبحث إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بهدف حماية الملاحة والتجارة العالمية ومواجهة التهديدات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. ومن المقرر أن تقود السعودية التحالف وتستضيف مقره مع استكمال اجراءات تاسيسيه تمهيدا لاطلاقه، لان الاوضاع دلوقتي عن طريق الازرع ايران الحوثيين مسيطرين دلوقتي، عاملين برضو ضربات على ميناء مخا، وبدات طبعا يكون في استهداف لسفن، وبدا توتر عند مضيق باب المندب كمان. السعوديه بتطالب ايران بالوقف الفوري للانتهاكات في مضيق هرمز ومضيق باب المندب. وزير الخزانه الامريكي قال ان احنا هيكون في تدابير قاسيه جدا اقتصاديه هتستهدف بقى لم يسبق لها مثيل الحسابات البنكيه والعملات المشفره اللي بتستخدمها ايران، ونمارس مزيجا من عزل الاقتصاد الايراني وحصارها المستمر بمضيق هرمز. ده الاوضاع حاليا، وانه ايران بتحاول اخذ الاقتصاد العالمي كرهينه، وده وزير الطاقه، وبتقول طبعا وقال ان حصارنا بيؤدي الى تاكل نفوذها. افراد الطاقم لا يزالون صامدون رغم مرور 260 يوما على وجودهم في البحر الاحمر. طاقم ايه؟ طاقم حامله الطائرات ابراهام لينكولن، لكن علشان اسرهم بيقولوا ان هم ليهم فتره طويله على هذه الحامله، الرئيس ترامب اعلن انه هيتم استبدال الحامله دي بحامله اخرى. طبعا يعني برضو كان واشنطن بوست قالت ان الجيش فقد 45 مسيره ام كيو في الحرب مع ايران، ما يعادل نحو 25% من اسطوله. كان في برضو طائرات مسيره كانت في اربيل بيقولوا برضو مش عارفين مصدرها. طبعا الحوثيين شادين حلهم، لكن اليمن برضو بتحاول تضرب مواقع للحوثيين. الحرب مستمره والصراع في كذا منطقه. بنصلي من اجل السلام. القاكم على خير ان شاء الله الاسبوع القادم والمزيد من الاحداث ومرى الأحداث. إلى اللقاء.

مزمور 27، خلينا نقرا مع بعض. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. قولوا الآية الثانية، نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني. والآن استمع يا رب بصوتي أدعو فأرحمني، استجب لي. لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك، قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي. علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل المستقيم بسبب أعدائي. لولا أنني أمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. يا رب احنا منتظرينك يا رب، قلوبنا تنتظرك يا رب. كلمنا النهاردة، فرحنا، فرح قلب عبدك اللي اتكل عليك يا رب. ادينا يا رب أذان صغيرة لنسمع ما يقوله الروح للكنائس. تعال علينا بنعمة يا رب، فيض علينا بنعمة.

تعال يا رب بصباح جديد، اغمر قلوبنا بالفرح، اغمر قلوبنا بالسلام يا رب. يا رب منتظرين يا رب نعمة جديدة يا رب، وسلام يغمر قلوبنا. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. أهديك أمال الكبار، أعطيك ليلي والنهار، أعطيك قلبي في هذا الصباح، أعطيك قلبي خالصا. قول يا رب حط قلبي بين إيديك، بحط فكري بين إيديك، بحط كلي بين إيديك يا رب. لك تسبيحتي، لك ترنيمتي، لك أغني يا الله. رب نوري وخلاصي، فهو يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني. قل ارفعني النهاردة، أنت الصخرة وأنت الملجأ.

أجمل حاجة عملها ربنا بس إحنا ما بنقبلهاش، إنه مخبي بكرة في إيه. فأنت مش عارف بكرة في إيه، تقول يا رب ما تعرفني بكرة. موسى عاش 80 سنة وكتب مزمور 90 في البرية، وقال إن عمر الإنسان كام؟ 70. ومع الشدة يعني لو شد حلو شوية وخد شوية مكملات غذائية وعمل رياضة وكده يجيب إيه؟ يجيب 80. والرب سابه يتكلم، لكن جاله قال له تعالى، خلصت 80 بتوعك، تعالى. إيه في إيه يا رب؟ الحلو اللي في حياتك لسه ما جاش. وعايز أقول الكلام ده، أنا فرح قلبي إن الحلو في الحياة مش بالسن ولا بتاع، لا، الأيام اللي جاية أيام بركة. ده حسب ما أنت تشوفها وتسمعها من الرب. سامع بركة؟ سامع إن الرب هيدي لك بركة ونعمة وخير؟ أيوة أيوة. استقبل من الرب أيام مختلفة، أيام فيها نعمة، أيام فيها بركة. رب عايز يحط إيده عليا وعليك النهاردة. رب عايز يغير طريقة تفكيرنا في الحياة اللي جاي في حياتنا. اوعى تقع كده وتخلص ويجي لك إحباط، لا خالص. كل يوم جديد في بركات، صح؟ كل يوم جديد في نعمة وفي خير وفي فرح. رب عايز يسكب فرح ويسكب نعمة ويسكب أمل. أكتر حاجة توجع قلب الإنسان إنه يقطع الأمل، والرجاء المماطل يمرض القلب، وإن الإنسان يعيش من غير أمل ده حاجة مش طبيعية. لكن إحنا فرحانين بيه. كم واحد فرحان بالرب؟ مرفوع، ها؟ قل له عرفني رؤيتك للدرب. قل له عايز أعرف اللي جاي في حياتي. حتى لو قالها لك على بعضها باكتش كده، قال لك اللي جاي خير في حياتك، قل له أمين. قل له شكرا، قل إن اللي جاي في حياتي خير. ليه؟ لأنك معايا، لأنك سندني، لأن إيدك سنداني وإيدك محوطاني.

كنت بحب الآية بتاعت إن خيرا ورحمة يتبعانني، بعدين اكتشفت الآية دي مش كفاية. يعني أقول لك يعني إيه مش كفاية. وهذا متخيل إن الرحمة والخير يتبعوه كل أيام حياتي. بعدين لما قالت قريت ملوك الثانية 4، واحدة صرخت لإليشع وصرخت لإليشع امرأة من بني الأنبياء، قالت له عبدك زوجي قد مات وجاء المرابي ليأخذ ولدي عبدين. أعمل إيه؟ هو أبوه الرجل إيه؟ مات وكان الخير بيتبعه كل أيام، لكن لا ما وقفش الخير. قال لها ماذا لديك في البيت؟ ده ولاد الرجل اللي بيخاف ربنا. الرجل بيخاف ربنا، قال أنا على عيالك بعدك؟ قال أنا على عيالك بعدك؟ لا خالص، طمنه، هو يكون لبنيه ملجأ. فقال لها ماذا لديك في البيت؟ قالت له دهن الزيت. قال لها يلا استعيري أوعية. والمعجزة الغريبة العجيبة اللي لازم تتحكي في كل اجتماع، إن دهنة الزيت ها تملى البيت بالخير، تملى البيت. أنا عايز أقول لك حتى لو اللي جاي على حياتك صعب، يهددوك يطردوك من البيت، ما فيش فلوس، الشغل مشوك وبتاع، لا سيدك يعرف يغمس في الزيت رجليك ويخلي الزيت عندك كتير مرفوع. ده من بره الدنيا شكلها صعب، لكن من جوه ايه؟ الله الله لما يشوفوك في ظروفك الصعبه وانت مرفوع يقول لك ايه ده؟ ايه يا عم مالك؟ زي زمان كان يقول لك مالكوا فرحانين كده، ولا واحد فيكم متوظف ولا ده، يقول لك لا مرفوع بمين؟ فجي المرنم قال لك مرفوع انا، ومش مرفوع عادي، ده انا مرفوع بايه؟ بقوه. واحد بيقول له بيقول لي ده الترنيمه انا كنت فاكر جوابي ده هو، يعني ده الجواب بتاعي. فقلت له لا ده جوابي ان ده مين؟ ده هو الرب. شاور عليه قول له هو. لما يشوفوكي مطحونه ومضغوطه وظروفك صعبه والعيال متعب كل

مفيش حاجة بتقول خير، مفيش حاجة بتقول خير، لكن اللي جواك مليان سلام الرب، مرفوع من بره أيوة هموم، لكن من جوه هللويا. لا مش سامع هللويا. مغمور

أقوى الاختبارات اللي قريتها في حياتي، واحدة كانت كاتبة كتاب كبير جدا كده عن اختبارها، أول مؤمنة كانت في باكستان. كتاب مليان اختبارات، بس هقول لكم الحتة اللي لمست قلبي ومش قادرة أنساها. بتقول: الأهل كرهوني لكن ما قتلونيش، وفضلت مبغضة لكن المسيح كان محاوطني بشكل غير عادي. وبتوصف تقول: أنا كنت بمشي في الشارع حس إن أنا طايرة، شوف الزهور بمنظر تاني، مرفوعة ماشية مرفوعة، أنا في حتة تاني، أنا في حتة تاني، في مشهد تاني، فرح لا ينطق به بجد ومجيد. قالت: في يوم من الأيام واحد قريبنا مات، رحت عزي، قابلوني بامتعاص وقابلوني بطريقة مش حلوة، لكن قابلوني ودخلت في العزة، قعدت جنب واحدة وجالي صداع، فقلت: طب ما في قهوة جنب البيت هنا أروح أشرب قهوة. فقالت للست اللي جنبها بتقول لها: معلش أنا راح على الأوضة التانية. ما قالت لهاش أنا راح أشرب قهوة في مكان يعني. فرحت شربت القهوه، بتقول: رحت شربت القهوه وانا راجع حسيت ان حد شال الفيشه. بصيت كده: طب فين التعزيه؟ فين انا كنت فوق الارض؟ ايه اللي نزلني؟ المناظر دي مش هي اللي انا بشوفها، السماء مش نفس المشهد، مش فين الابداع اللي انا كنت، والالوان والروعه اللي انا كنت عايشها فيها. قعدت تفتكر انها بس كذبت على الست اللي جنبها، فرجعت بسرعه قالت لها: معلش انا ما كنتش رايحه الاوضه الثانيه، انا كنت رايحه اشرب قهوه. لا يعني. بعدين بتقول: كافحت أيام طويلة عشان أستعيد هذا الحضور الإلهي، عشان أفضل بتاع لحد ما رجع له. من ساعتها تبت إن أنا أغلط غلطة صغيرة. لازم تقول لك غلطة صغيرة تعمل إيه؟ حتى يعني ربنا يسامحك. ما هو ربنا يسامحك صح، بس هتفقد حضور الله لو ما فيش حب في قلبك لحد، هتفقد حضور الله لو ما فيش صدق في كلامك، هتفقد حضور الله. ده احنا عايز أقول أنا مش فاهم اللي عايش من غير الحضور الإلهي ده عايش بإيه؟ عايش بالحتة اللي انت ماشي بيها دي، بالخيمة الضعيفة اللي جالها قرار إزالة وماشي؟ لا. ونلمس الحضور بروح. طيب احنا بنقعد نقول احنا ربنا يا رب خليك حاضر، ما هو حاضر، هو حاضر. قال لك ده إذا اجتمع اثنين او ثلاث حاضر، لكن احنا مش بنلمس الحضور بروحنا. قول له: عايزين نلمس الحضور بروحنا النهاردة، انت وهو. قول له: عايز ألمس الحضور بروح. ارسل الروح فيضان النهار في التسبيح وفي صلواتي وفي الكلمة وفي الوقت العبادة. ارسل الروح فيضان، نلمس حضورك يا رب.

افتكر الحاج عبد الباسط، راجل متمسك بدينه كده ومتشدد. بعدين سأل سؤال، قال هو انتوا ليه بتحبوا الصليب رغم انه آلة الاعدام بتاعت الاله بتاعكم؟ يعني ده السؤال الاولاني. وقال السؤال الثاني، ليه في الافراح بتخشوا الكنيسه عريانين؟ انا جنب بيتي كنيسه بشوف الناس داخله عريان. السؤال الثاني ما حدش عارف يجاوب عليه، لكن السؤال الاولاني كان اجابته ان في الصليب عرفت ان الله بيحبني. كل ديانات كتيره، بس فين كل الرعاه؟ كل واحد بيرعى الخرفان عشان في الاخر يتباعها وياكلها، لكن الراعي الوحيد اللي بيرعى هو اللي اتذبح. وعايز اقول لولا الصليب ابقى مين؟ ولا حاجه. عبادتنا من غير الصليب ولا حاجه. على فكره مسكتني مره في اجتماع ابونا مكاري واحده ست، قالت لي تعالى يا ابني. هو واضح انها ما كانتش من خلفيه مسيحيه، ست كبيره جدا. قالت لي تعالى. قلت لها ايوه. قالت لي اليوم اللي مش بترنموا فيه عن الصليب اعرف ان انتوا ما رنمتوش. هو الصليب، هو الصليب. هو في ناس قالوا ان احنا يوم ما فتحنا شباك بيتنا ولقيناهم بيعلقوا الصليب على باب الكنيسه اللي قدامنا بعنا الشقه. في ناس تمسك الصليب وتبوس فيه وتحبه وتعرف قيمه الصليب، قيمه الصليب. الصليب غفران. الكتاب بتاع جون بونين بتاع سياحه المسيحي بيحكي عن واحد طالع جبل وعلى كتفه حمل، لكن لما قرب من الصليب الحمل اتقطع. عند الصليب تتقطع احمالك وتلاقي راحه لنفسك ولبالك. من انا يا سيدي؟ فانا لك. كم واحد يقول انا لك؟ لذاتي مش هكون، لشهواتي مش لعنادي مش هكون، فانا لك ولغيرك لن. صلي معايا الكلمات دي نختم بيها وقتنا.

هللويا، مجدا للرب. مين ما لمسش حضور الرب يرفع ايده كده. ما لمسش حضور الرب دايما انا ايه يعني الخبطكم كده. الحقيقه بشكر الرب جدا لاجل اخويا الحبيب الاخ نشأت وفريق العليه، الفريق المبارك اللي ما من مره جم وسطينا الا ولمسنا فعلا وبقوه حضور الرب في اختيار الترانيم اللي كلها كان محورها شخص الرب يسوع لكل المجد، واللي في نفس الوقت بتكون ترانيم بالروح، اختيار بالروح القدس. رب يبارك اخ نشأت ويبارك الفريق كله، ودايما كده في الارتفاع ومستخدمين بقوة الروح القدس. الحقيقة بقدم شكر كبير لقناة الكارما، لان قناة الكارما الحقيقة بتقوم بعمل رائع جدا. انتوا عارفين دلوقتي في نهضة كرازية في بعض الجامعات.

الجمعيات اسمها ايه؟ برافو عليك، طوق نجاة. وفعلا الخدمات والاجتماعات بترمي طوق نجاة لكل إنسان بعيد عن الرب عشان ينجذب إلى الله وينجذب إلى المسيح، ينجذب إلى الصليب اللي كان بيكلم عليه دلوقتي أخونا نشأت، علشان يتولد الولادة الجديدة. وفعلا اللي احنا شفناه فعلا في الفترة اللي فاتت ثمار رائعة، سواء في المنيا أو تحت أو صدفة، يعني لمسنا حضور الرب بشكل غير عادي. والرب مبارك جدا جدا دكتور زكريا والأخ زياد في تقديم هذه الرسالة الرائعة، احنا بنصلي لهم جدا. فاضل يومين، اليومين دول هنا في القاهرة، فاضل يومين في نهضة طوق نجاة، النهاردة وبكرة مع شباب وأعضاء وخدام جمعية مساكن الحلمية. بس الاجتماعات مش هتكون هناك، لكن من هناك في أتوبيسات هتتحرك وتنقل الناس لقاعة أكبر علشان يبقى فيه. والقاعة دي اللي عايز يعرف عنوانها ممكن يقابلني بعد الاجتماع أقول لكم عليها. فبذكر قناة الكرمة من قلبي الحقيقة، لأن كل عمل كرازي، كل عمل كرازي، وده أنا عارفه عن قرب منهم، أنه لا يتأخروا أبدا عن نقل أي عمل كرازي. عايزين نصلي لهم، وإحنا بنصلي النهاردة نصلي أن القناة دي تزداد قوة وتزداد ثبات وتزداد عمق أكتر في خدمتها مع الرب، وتكون فعلا مستمرة. وأنا وديكم شايفين قد إيه القناة بتتطور يوم بعد التاني وبتزداد في خدمة إلهنا لكل المجد. بنشكر رب لأجل أخونا الحبيب الأخ صموئيل استفانوس اللي الرب مثقل عليه هذا العمل مع فريق من الخدام بيخدم الرب بقلبه في قناة الكرمة. وطبعا لا يخفى عليكم أن هذه القناة قناة خدمية وليست قناة تجارية، ولذلك هي بتعتمد اعتماد كلي على تبرعات الإخوة المؤمنين، تبرعات الكنيسة. وبالتالي فده يشجعنا أكتر إن احنا نشاركهم في خدمتهم. هنصلي، بس قبل ما نصلي عايز أقول لكم الآية المشهورة قوي اللي احنا عارفينها قوي بس عايزين نطبقها. في كولوسي 3 العدد الأول بيقول إيه؟ في كولوسي 3 العدد الأول: إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. العدد اللي وراه: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. الحقيقة ما أناش محتاج أحكي لكم بما على الأرض دي، يعني كل واحد فينا شايف اللي على الأرض، وللأسف الشديد بنهتم جدا بما على الأرض. الرب النهاردة عايز يحول نظرنا إلى السماويات، عايزك تطلب منه السماويات النهاردة. خلونا نصلي دلوقتي، خلونا نصلي. اطلب منه يا رب النهاردة أخد منك قوة جديدة، النهاردة يا رب أخد منك رفعة جديدة، نصرة جديدة. النهاردة أهتم يا رب وتتحول نظري عن كل اهتمامات في هذا العالم إلى شخصك وحدك. بيقول حيث المسيح جالس عن يمين الله. احنا بنطلب المسيح شخصيا، احنا بنطلب الرب شخصيا، احنا بنطلب ان عينينا تنكشف عنه. قل له يا رب اكشف عيني اشوفك وده يكفيني، ده يحول نظري تماما عن كل ما هو

0: يا رب افتح قلبي، اديني ذهن مفتوح وقلب مفتوح. واحنا في روح الصلاة هيتقدمنا في صلاة جهرية اخونا الحبيب خادم الرب
1: معا. نشكرك نعظمك، لان التسبيح يا رب ملز لجلالك، وبالمستقيمين يليق التسبيح. قدمت تعتنى يا رب في تسبيح ممجد لجلالك. نشكرك لان المجد والجلال قدامك، والعز والجمال في مقدسك. واحدة سألت من الرب وإياها التمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكلي. نشكرك يا رب لأجل حضورك الملموس اللي كان في التسبيح. أشكرك لأجل خادمك يا رب وكل القادة وكل المرنمين اللي كانوا بيرنموا معاه. يا رب مسحتك عليهم، تشجيعك ليهم، وسندتك ليهم، واستخدامك ليهم في كل مكان. نشكرك يا رب لأنك جبلت ذبيحة التسبيح مننا. نشكرك لأننا على موعد من البركة معك، أنك تكلمنا يا رب بكلام الحياة، كلمتك الحية الفعالة اللي أمضى من كل سيف ذي حدين. تعال يا رب برسالة حية لكل واحد فينا، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج المنير في موضع مسلم. أنر أذهاننا لنسمع ما يقول الروح لنا في هذا الصباح يا رب، ذاكرا كل اجتماع منعقد باسمك يا رب، ذاكرا ذكرى خاصة كما ذكر أخويا قناة الكرمة، وكل القائمين يا رب والمسؤولين ومديرها، وكل اللي بيسمعونا الآن على شاشات الكرمة في اسم الرب يسوع. المس القلوب يا رب، المس القلوب في هذه الأيام، لأن نهاية كل شيء قد اقتربت. فخلينا نتعقل ونصحى للصلوات، ذاكرا كل النهضات المقامة باسمك في كل مكان في اسم الرب يسوع. نصلي ونثق انك سمعت واستجبت، وليك الكرامة وكل المجد.
0: امين امين امين. بنشكر الرب جدا حبايب. اولا انا برحب باي حد يكون جه جديد النهاردة. هل في حد اول مرة يجي؟ نشكر الرب ما فيش حد اول مرة يجي. فين؟ اهلا بيكي، اهلا بيكي، مشرفانا وبنعمة الرب تكوني معانا على طول. عايزين نتعلم ندعي اخرين واحنا جايين، عايزين نتعلم ان احنا يعني هتقولي مش هيجي، لا جرب. على فكرة احنا احيانا بنفترض افتراضات في الناس غير صحيحة. الناس محتاجة كلمة مننا، محتاجة دعوة مننا. عشان كده ارجوكم كل واحد فينا هو خادم للرب بدعوة الآخرين للاجتماع، يجي يحضر يسمع كلمة الله. ممكن حياته تتغير بسببك، ممكن يتولد من جديد بسببك. عشان كده عايزين نتشجع فيها بعد ان احنا ندعي آخرين واحنا جايين. لسه عندنا أماكن ولسه المكان يستوعب عدد كبير. أمين. بنسعد جدا جدا أحبائي بوجود الشيخ عادل نصحي وسطينا. الرب مباركه ومستخدمه في أماكن عديدة، وبنصلي أو صلينا فعلا أن الرب يدي مسحة على كلمته وهو هيكلمنا فيه بالروح القدس. أمين.

صباح الخير. يعني بتفق مع الدكتور هاني، شعر بحضور الرب في المكان. وعايز اشكر تاني اخويا نشأت الفريق، ربنا يبارككم. وعايز انادي من هذا المنبر كل قائد تسبيح، وقت العباده والتسبيح مش بنهاء نفسنا للمتكلم، يعني مش اعداد عشان المتكلم يجي ولما يتاخر نقول له ادينا ترنمتين كمان. وقت العبادة والتسبيح وقت بنرفع فيه عينينا على الرب، بنلمس حضور الرب، الرب بيشفي وبيرد على أسئلة، ولا يقل أبدا عن وقت الخدمة وقراءة الكلمة. احنا عندنا عبادة متكاملة. مش كده؟ شكرا أخ نشأت لوضع النموذج لقيادة التسبيح، الخادم اللي بيقعد قدام الرب بيستقبل منه، عشان كده يكون في وقت مؤثر والرب بيوصل لنا. أمين. تعالوا أحبائي نقف مع بعض وهنقرأ كلمة الله بالتبادل.

دول سفر الرؤيا الأصحاح الأول، أنا أقرأ كله. سفر الرؤيا الأصحاح الأول أنا أقرأ كله بالتبادل. أنا هقرأ عدد وحضراتكم تقروا عدد. إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. أنا يوحنا أخاكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. قائلا أنا هو الألف والياء الأول والآخر، والذي تراه أكتب في كتاب وارسل إلى السبع الكنائس التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سميرنا وإلى برغاموس وإلى ثياتيرا وإلى ساردس وإلى فيلادلفيا وإلى لوديكية. وفي وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب. ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر. فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. أمين. تفضلوا استراحوا. تفضلوا استراحوا. يعني الواحد بعد ما يقرأ العشرين عدد دول لازم يقول هللويا. مش كده؟ سفر الرؤيا أنا ما أعرفش بيمثل بالنسبة لنا إيه. بس للأسف الشديد، وهقول كلمة أنا أصدها مش فلتت من لساني، هناك استراتيجية شيطانية للتقليل من قراءة سفر الرؤيا. الاستراتيجية دي متمثلة في إننا بنحد سفر الرؤيا إنه هو سفر الأيام الأخيرة. يعني أنا إمتى أقرأ سفر الرؤيا؟ لما بقى عايز أعرف عن المجيء الثاني مثلا. مفيش شك إن سفر الرؤيا فيه جزء كبير من الغموض ويحتاج إلى شرح واتضاع أمام الروح القدس، لكن سفر الرؤيا ليس هو الإعلان عن الأيام الأخيرة أحبائي، ودي أول حاجة عايز أقولها. سفر الرؤيا يحتوي جزء منه إعلان عن الأيام الأخيرة، لكن سفر الرؤيا من أول عدد قريناه النهاردة في أصحاح واحد عدد واحد هو إعلان يسوع المسيح. ولما تقرأ السفر تكتشف أنه

هدف سفر الرؤيا مش كيف نتهيأ لمجيء المسيح، لكن هدف سفر الرؤيا هو الإعلان عن يسوع المسيح. عشان كده اللي بيفتقر ويفتقد وينقصه قراية ودراسة سفر الرؤيا بيبقى عنده أجزاء مخفية معتمة عن من هو يسوع المسيح. سفر الرؤيا هو سفر الإعلان. حاجة تانية، إيه ضرورة سفر الرؤيا في الكتاب المقدس؟ الحقيقة إنه لا يمكن اكتمال الكتاب المقدس من غير سفر الرؤيا. العالم اللي احنا عايشين فيه عالم وضع في الشرير، عالم مكسور، عالم مظلم. ليه في حروب؟ ليه في ظلم؟ ليه في قضايا في المحاكم؟ ليه في طلاق في الأسر؟ ليه في شباب بيدمنوا؟ ليه في إساءة لتوزيع الموارد؟ ناس غنية قوي وناس مش لاقية تاكل، لأن العالم اللي احنا عايشين فيه ليس في الصورة التي خلقه الله عليها. عايز تعرف الصورة اللي ربنا خلق عليها العالم؟ اقرأ تكوين 1 و2 وتقرأ انه اي حاجة ربنا عملها حسن، وحين خلق الانسان قال حسن جدا جدا. وبعدين يقول بعد ما الله نظر الخليقة استراح. والناس بتتريق علينا وتعيب علينا، انتوا ربنا بتاعكم بيتعب عشان يستريح؟ مش فاهمين للأسف كلمة استراح مش معناها تعب عشان يستريح. كلمة استراح يعني كفى عن عمل الخلق، نظر إلى ما رأى وابتسم وابتهج وفرح بما عمل، فهو اكتمال العمل. دي معنى كلمة استراح، استراح، استراح. لكن هذا الكون والخليقة اللي ابتدت في سفر التكوين أصح 1 و2، كلنا عارفين المأساة التي تدعى الخطية اللي شوهت كل حاجة بعد كده. ولما أقول خطية أرجوك أرجوك بلاش ذهنك يروح لتجاوز أخلاقي، أو مثلا واحد بيكذب، أو واحد بيحلف، أو واحد بيشتهي. الخطية دي اسمها الخطايا. الخطية هي اتجاه الإنسان وإصراره أن يعيش مستقلا عن الله، هي دي الخطية. وبما ان الانسان اختار ان يستقل عن الله، كل الظواهر اللي احنا عايشينها دي وشايفينها هي نتيجه هذا الاختيار ببساطه شديده. انت عايز تعيش حياتك من غيري، اجني ثمر ما زرعته، اجني ثمر ما زرعته. طب انا لما اقول لك النهارده الله حب، الله محبه، وانت عايز تستقل وتعيش بعيد عن المحبه، هتعيش حياتك ازاي؟ بغضه. ما تجيش تقول بقى ليه في بغضه، في بغضه عشان في انفصال عن الله. لما اقول لك الله طبيعته مجد وتقولي لا انا عايز استقل عن المجد، يبقى هتعيش حياتك في هوان وخزي وعار. ما تقوليش النهارده ربنا هو اللي سبب الخزي والعار، ابدا حاشا، لانه الله طبيعته مجد. لكن حين استقل عن الله وابتعد عنه يصير النور ظلمه، هي دي الخطيه. لكن يبقى سؤال بقى، هل الصورة الجميلة اللي ربنا خلقها في تكوين 1 و2، الإنسان والطبيعة والإبداع اللي حصل، ربنا تخلى عن خلقته؟ تخلى عن خطته؟ أبدا. إبليس نجح في أنه يسقط الإنسان ويدمر الأرض والخليقة وانتهى الأمر. أحبائي لو ده إيمانك يؤسفني أقول لك إيمان مش كتابي وإيمان بإله ضعيف. الإله الذي يعلنه الكتاب المقدس هو إله سيصنع كلمة هامة جدا، أرجو نرددها بصوت عالي 3 مرات مع بعض، كلمة استرداد. مع بعض، استرداد، استرداد، استرداد. يعني إيه استرداد؟ يعني سيأتي وقت يسترد الله فيه كل ما فسد بسبب الخطية. وإيه اللي بيعلنه سفر الرؤيا؟ هذا الاسترداد. فالسماء والأرض الجميلة التي خلقت في تكوين 1 و2 وأصابها الشر والخطية والظلم والفساد والموت، رجعنا في تكوين في رؤيا صح 21 و22 نقرأ إيه؟ ها أنا ذا خالق سماء جديدة وأرض جديدة. كل صور الشر والبعد من ظلم وموت ووجع وألم، مستشفيات. امبارح كنت في جنازة، ووسط الجنازة الصندوق اتأخر والناس عمالة تحكي مع بعض. بتحكي في ايه؟ بتحكي في المآسي،
بتحكي في المقاس.

تحكي اللي أصابه زهايمر واللي أصابتها كانسر واللي ابنه رفع عليه قضية. عالم مكسور. السؤال، هل الشر أبدي مستمر؟ لا يا أحبائي، لا لا. هل الخطية أبدية؟ لا لا. هل الموت سيظل هكذا إلى الأبد؟ سفر الرؤيا بيقولك إيه؟ أمام الرب لا يكون هناك وجع ولا مرض ولا ألم ولا ضيق، الأمور الأولى قد مضت. عشان كده سفر الرؤيا هو سفر اكتمال الصورة، سفر الرؤيا هو سفر الرجاء، إني أتملي بالرجاء، إن الكنيسة تبقى شايفة إنه كل اللي بنحكي عليه النهاردة وبنعاني منه وتعبانين منه له نهاية، والنهاية قريبة. هو ده سفر الرؤيا. سفر الرؤيا مش بس سفر اكتمال الصورة وسفر الرجاء، لكن سفر تشجيع الكنيسة. كتب سفر الرؤيا من جزيرة تدعى جزيرة بطمس، ودي مش جزيرة كان يوحنا رايح يصيف فيها، يعني ما كانش واخد قميص كده مشجر هواي وشورت وحاطط شمسية وقاعد في جزيرة بطمس على البحر، لا ده كان أشغال شقة، جزيرة نفي إليها بسبب، عشان كده قصدنا نقرأ أصحاح واحد كله أنه بسبب شهادة يسوع المسيح كنت في جزيرة بطمس. جزيرة هي جزيرة، هي منفى نفي إليه يوحنا بسبب أنه كان بيشهد للمسيح. وكان يوحنا رجل مسن، رجل مسن يقارب 90 أو أكتر. وعايزك تتخيل معايا شخص في سن 90، شخص في سن 90، شوف حالته الجسدية شكلها إيه، وغير حالته الجسدية اللي هو محتاج أدوية ربما وعلاج. ما كانش بس حالته الجسدية، ده الحالة المحيطة به، ده كل اللي بتعامل معهم مساجين ومنفيين ومجرمين وأسرة، وبعدين أشغال شقة، وحالة الكنيسة كمان ما تصرش، ولا حالته تصر ولا حالة الكنيسة تصر. وبعدين ربنا يقول له إيه في أصحاح 4؟ يقول له يوحنا اصعد إلى هنا فأريك. ويصعد يوحنا في الروح، وأول حاجة يشوفها يوحنا وإذا عرش موضوع في السماء. ده مش عرش لسه جاي، ده عرش موضوع. يعني إيه موضوع؟ يعني دلوقتي. عشان كده سفر الرؤيا ليس سفر إعلان المستقبل، هو سفر إعلان الحاضر أيضا. وكأنه ربنا بيقول يوحنا، يا يوحنا انت شايف الظلم اللي على الارض وحاله الكنيسه وحالتك، مين المتسلط تحت يا يوحنا؟ مين المتسلط عندك؟ يقول له الامبراطور الروماني يا رب. البعض بيقول انه كان اسمه دوميتيان الامبراطور، والامبراطور ده ذللنا، والامبراطور ده مضطهد للكنيسه، والامبراطور ده بيعمل اعمال بشعه في كل المسيحيين في ذلك العصر. وياتي الإعلان السماوي ويقول له يوحنا مش بس في عرش على الأرض حبيبي، ارفع رأسك فوق، في عرش موضوع في السماء. سفر الرؤيا هو سفر تشجيع الكنيسة. لا يمكن قراءة سفر الرؤيا من غير ما يبقى عندنا خلفية عن العهد القديم، لا يمكن. سفر الرؤيا 22 أصحاح فيما يقرب من 500 إشارة للعهد القديم. هقولها تاني، 22 أصحاح فيهم ما يقرب من 500 إشارة للعهد القديم، من سفر أشعيا وسفر دانيال وسفر حسقيال وسفر زكريا وسفر الخروج والمزامير. يبقى إذن اللي عايز يقرأ سفر الرؤيا لازم يشوف في ضوء إيه؟ العهد القديم ماذا يقول؟ وده بيقول لي إنه مصدر الوحي واحد هو الروح القدس. فاللي شافوا حسقيال في الرؤيا واللي شافوا دانيال واللي شافوا أشعيا هو اللي شافوا يوحنا بعدهم بكام سنة؟ آلاف السنين، آلاف السنين، لأنه صاحب الوحي هو واحد. سفر رؤيا سفر مليء بالرموز والأرقام، ويتكرر فيه العدد 7 مثلا عدة مرات، ويتكرر فيه العدد 12 عدة مرات. عشان كده احنا محتاجين نقترب لسفر الرؤيا بالتضاع. لكن السؤال اللي لازم نسأله واحنا بندرس سفر الرؤيا، يا رب عايز تقول لنا ايه النهاردة دلوقتي، مش لما المسيح يجي. وانا النهاردة عايز ارد على

0: ثلاث إجابات لهذا السؤال. إيه اللي السفر ده عايز يقوله لي النهاردة، النهاردة السبت صباحا في هذا الاجتماع؟ هقف عند ثلاث كلمات في الأصحاح الأول اللي احنا قريناه. أول كلمة هي أول كلمة في أول عدد، إعلان يسوع المسيح. أول كلمة إعلان. ممكن كلنا بصوت عالي ثلاث مرات نقول إعلان،
1: إعلان يسوع المسيح،
0: إعلان، إعلان. أحبائي، كلمة إعلان كلمة في غاية الأهمية، لأني لو حبيت أسأل ما هو محتوى هو سفر الرؤيا ده عن ماذا؟ عن إعلان، إعلان. كلمة إعلان اللغة الأصلية اللي اتكتب بها العهد الجديد هي اللغة اليونانية، وكلمة إعلان في اللغة اليونانية اسمها أبوكاليبسوس. كلمة أبوكاليبسوس معناها إيه؟ كشف الغطاء، فتح الستارة، إعلان. يعني إيه؟ يعني الإعلان ليس عن أمر فقط مستقبلي أو بعيد، لكن الإعلان هو عن أمر موجود حاضر لكنه غير مرئي. في حياتنا المسيحية لا بديل عن الإعلان، عشان كده قصدت نقولها ثلاث مرات، ثلاث مرات. نحتاج إلى الإعلان. كلمة الإعلان معناها كشف، ريفيليشن، يفتح العينين، يعلن عن حاجة، يفتح الستارة، يوريني إيه اللي مخفي عني. ليه محتاجين لإعلان؟ محتاجين لإعلان لأنه الله الذي نعبده روح، الله روح، ده إعلان واضح في يوحنا 4:24. فاكرين حديث السيد المسيح مع السامرية؟ الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. كلمة الله روح معناها إيه؟ معناها طبيعة الله، طبيعة روحانية، روح معناها غير مرئي. لكن سؤال، هل غير مرئي تعني غير موجود؟ لا، هو موجود لكنه غير مرئي. أيوة، بس الإله ده اللي هو روح وغير محدود وعظيم وقدير بيدعوني لعلاقة معاه، كيف يمكن لإنسان ضعيف في حالة اتضاع ومحدودية أن يعرف الله؟ هقولك ما عندناش حل تاني غير إيه؟ الإعلان. مش كده الكلمة دي مهمة؟ الإعلان. بصوا أحبائي، من الآخر كده، من غير إعلان مش هنعرف ربنا. إن لم يختار الله بإرادته ويتنازل إلينا ويعلن عن نفسه، كيف لنا أن نعرفه؟ أبسط حاجة، هو مش متشاف، هتعرفه إزاي؟ هتعرفه إزاي؟ على مدار الكتاب المقدس أعلن الله عن نفسه بعدة صور. أول حاجة ربنا أعلن بها عن نفسه الخليقة. اقروا كده معايا مزمور 19:1، السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يزيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما، لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم، في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. كيف لا يسمع صوتهم وخرج إلى أقصى المسكونة كلماتهم؟ هل في تضاد في المعنى ده؟ لا لا، السماوات والخليقة بما فيها الإنسان نفسه تحدث عن الله، بتتكلم عنه. أنت لما بتشوف منظر جميل قوي عند البحر كده، أول حاجة بتقولها إيه؟ الله، صح؟ الله، الله، إيه الجمال ده؟ مين اللي أبدع هذا الكون وظبطه بدقة؟ مين اللي عمل الكواكب؟ عشان كده سفر أشعياء يقول انظروا من خلق هذه، يلي بتعبدوا أصنام وأوثان، أنتوا مش فاهمين مين وثن يقدر يعمل كل ده. انظروا إلى الخليقة، انظروا إلى الإنسان، جسد الجسم البشري، الجسم البشري. أنتوا عارفين كل شوية بيكتشفوا حاجة اسمها الشفرة أو البصمة التي تميز الإنسان عن غيره. زمان كانت البصمات عشان علم الجريمة، الفيش والتشبيه، لما بيروحوا يعملوا قضية أو جريمة أو كده يكتشفوا الجاني إزاي، كانوا بيرفعوا البصمات. زمان العلم كان ما كانش متقدم، فاللي اكتشفوه كانت بصمة الإيد، وقالوا انه مفيش اتنين حتى التوائم بصمة ايديهم

كلهم زي بعض. بعد شوية كل ما العلم يتقدم يكتشف بعد جديد في الإنسان، في بصمة مختلفة، اكتشفوا بصمة العين في بعض المطارات في السفر وانت داخل عند الجوازات، يقولك بص في الكاميرا، فتبص تبتسم، يقولك أنا مش بصورك. أنا مش بصورك، أنا عايز أشوف بصمة عينيك. ليه؟ عشان بصمة عينيك غير بصمة عينيه غير بصمة عينيها. إيه ده؟ يعني المطار ده لو دخل فيه 7 مليون واحد، بصمات العين مختلفة؟ آه، 7 مليون بصمة. خليقة الله. ومش بس بصمة العين، وبصمة الصوت، وبصمة الأسنان. الآخر مقالة قريتها عن البصمات، اكتشفوا 12 بصمة بتختلف بين إنسان والتاني، من آدم إلى آخر شخص هيوجد على وجه الأرض لا توجد بصمة متشابهة. ما تقوليش بقى الصدفة عملت كده، ما تقوليش كده، كيف؟ إذن هناك مهندس عظيم وراء هذا الكون. عشان كده أول قناة للإعلان كانت الخليقة، السماوات تحدث بمجد الله. تاني قناة للإعلان كانت ضمير الإنسان. رسول بولس في رسالة روميا أصح 2 يتكلم إن كل البشر جواهم حاجة داخلية اسمها الضمير. البعض بيسيء الفهم، يقول الضمير هو صوت الله. لا، ما أقدرش أقبل الضمير هو صوت الله، آسف، لأن في آيات كثيرة في الكتاب لا يمكن أحطها، أشيل مثلا كلمة الضمير وأحط صوت الله. يعني مثلا زي رسالة العبرانيين أصح 10 لما يقول مغتسلة قلوبنا من ضمير شرير، تقدر تشير كلمة ضمير تحط صوت الله وتقول عليه شرير؟ استحالة. لكن إيه هو الضمير؟ الضمير ده ميزان حساس، أداة للقياس، حاجة مرجعية كده ربنا خلقها في كل الناس، مسيحيين مسلمين يهود بوذيين، مش مهم خلفيته ايه، كل الناس عندها ضمير. هتقولي ايوه بس الضمير مش دايما صاحي، صح، الخطيه اساءت للضمير وشوهت الضمير، وبعض الناس يكتب عنهم الرسول بولس صارت ضمائرهم موسومه، وكلمه موسومه يعني مكويه بالنار، عارف لما تتلسع الجلد يتلسع الخليه تموت، يعني كان الضمير كانه ممات. بس الضمير ده لما بيتقابل مع نور الحق، نور الله، يفوق ويصحى. شوفوا لما كانوا جايين يرجموا المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، والرب يسوع قال كلمة كان فيها نور لضمائرهم، قال لهم من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. الكتاب بيقول إيه؟ ابتدوا يمشوا لأن ضمائرهم كانت إيه؟ تبكتهم. مين اللي حط الضمير في الإنسان؟ الله. ايه هو الضمير؟ الضمير مؤشر، ميزان، بيقول لي في حاجه اسمها صح، في حاجه اسمها غلط، في عدل وفي ظلم. هات اي، هات اعتى ارهابي في الوجود، شخص ليس له اي ديانه، وقول له القتل صح ولا غلط؟ يقول لك غلط. ايوه هو ممكن يمسك بندقيه او سلاح ويقتل بدم بارد، بس هو جواه في حاجه بتبكته وبتقول له ده غلط. مين اللي قال للبشر ان القتل غلط وان الحب صح، ان الظلم غير العدل، وان النور غير الضلمه، وان الكذب غير الحق؟ الضمير. الضمير وسيله الله اعلن بيها عن نفسه. الطريقه الثالثه اللي ربنا اعلن بيها عن نفسه النبوات والكتابات. الانبياء في العهد القديم كانوا صوت الله وسط الجماعه، يقولوا لهم هذا هو الله، هذه هي اراده الله. لكن لكن لكن اوضح وسيله للاعلان عن الله كانت في يسوع المسيح. عبرانيين 1:1 الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق متنوعة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. قمة الإعلان عن الله كانت في المسيح. عشان كده الرب يسوع في إنجيل يوحنا يقول كده من رآني فقد رأى الآب. هذا هو الإعلان. الإعلان لو بتصلي علشان واحد بعيد قوي عن المسيح والمسيحية، عايزك تعرف حاجة، من غير إعلان ما يقدرش يعرف ربنا. رسول بولس قال آية ذهبية بصلي بها لناس كتير، بصلي بها لناس كتير، وبصلي بها لناس بتضاد الإيمان المسيحي وبتنتج كل يوم فيديوهات
للتشكيك في الإيمان المسيحي، بصلي لهم

الآية دي، لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. صلوا معايا في قلوبكم إن رب يفتقد هؤلاء، وإن يبقى في إعلان من الروح القدس، لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. محتاجين إعلان. عشان كده أول كلمة عايز أقف قدامها في الجزء اللي إحنا قريناه، إعلان. إعلان، قول يا رب اديني إعلان، اديني استنارة. سفر الرؤية هو سفر الإعلان عن يسوع، من هو وما هو عمله. الكلمة الثانية موجودة في عدد 2، أول كلمة كانت إعلان. تاني كلمة هقف قدامها في الجزء ده عشان إحنا بنرد على سؤال، ما الذي يقوله سفر الرؤية لنا هنا والآن؟ أمين؟ أول كلمة كانت إيه؟ إعلان. تاني كلمة شهادة. الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى. شهادة. كلمة شهادة كلمة تتكرر في سفر الرؤيا، لأنه سفر الرؤيا هو باختصار شهادة يوحنا عن ما رأى. واسألكم سؤال بسيط أحبائي، لو يوحنا شاف واختبر وما كتبش وما قالش، كنا النهاردة إحنا هنبقى فين؟ لو الرسل والتلاميذ والأنبياء اختبروا اختبارات عظيمة واختاروا السكوت، اسأل نفسك النهاردة أنت كنت هتبقى فين؟ أقول لكم كنت هبقى فين؟ في أعماق الظلام والجهل، وليس لي أن أعرف أي شيء عن المسيح. أقول لكم بقى على حاجة، هو ده اللي احنا بنعمله النهاردة لما نسكت عن الشهادة. الكنيسة مدعوة أن تشهد عن المسيح. الكنيسة مش المراوح والتكيفات والتصوير والساوند سيستم والشاشات والمبنى واليافطة. الكنيسة إحنا. إحنا. الشهادة تكليف إلهي. لماذا نشهد عن المسيح؟ تكليف إلهي. تكليف إلهي. رب يسوع هو صاعد للسماء قال للتلاميذ اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. شهادة. لماذا نشهد؟ لأن هناك تكليف إلهي، تكليف بالشهادة. لماذا نشهد؟ لأنه إحنا بنشهد عن النور في عالم مليان ظلمة، مليان ظلمة. سفر الخروج وقفني الأسبوع اللي قبل اللي فات، آية في خروج 23 عدد 1، رب بيقول كده لا تقبل خبرا كاذبا. وقعدت أفكر في الآية دي من منظور كم خبر كاذب بنسمعه كل يوم عن الله. في أخبار كاذبة عن الله ولا لأ؟ طبعا طبعا. أقول لك واحدة من الأخبار الكاذبة عن الله، يقول لك إيه؟ أصل ربنا ابتلاني بالتجربة دي. ربنا ابتلاني بالتجربة دي. طب أنت أنت أنت أنت قريت يعقوب؟ رسالة يعقوب قريتها في الكتاب؟ الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. ربنا ابتلاني؟ هو ربنا بيبتلي؟ أخبار كاذبة، أخبار كاذبة. سؤال، حين نسمع أخبار كاذبة عن الله هل تبقى أفواهنا آسف خرصاء، ولا بنتكلم وبنشهد؟ فاكرين الأربع برص اللي في العهد القديم كانوا مطرودين برا المدينة بسبب البرص؟ البرص كان مرض يعبر عن الخطية في العهد القديم والنجاسة، فكانوا مطرودين برا المدينة ما ينفعش يدخلوا. لكن وهم برا
اكتشفوا ان الرب عمل عمل عظيم، وان الاعداء اللي كانوا محيطين بالمدينه الرب خلص الموضوع منه ليهم، واسمعهم صوت مزعج وهربوا وتركوا كل شيء والطعام والعتاد والادوات كلها متروكه برا المدينه. الاربعه البرص اول حاجه ناس جعانين عملوا ايه؟ قعدوا ياكلوا، وبعد ما كلوا شبعوا، وبعد ما شبعوا حلوا، وبعدين ناموا الظهر قيلوله، ها، وبعدين صحيوا كلوا تاني وتفرجوا على التلفزيون وعلى قناه الكرمه وعلى قناه الحياه وعلى قناه معجزه وعلى سات 7، وبعدين كلوا تاني وبعدين شبعوا تاني، وبعدين بعضهم قال لبعض ايه؟ لسنا عاملون حسنا. نفس الكنيسه في الزمن ده تفوق وتقول لسنا عاملون حسنا. وليه لسنا عاملون حسنا؟ لان هم قاعدين ياكلوا ويشبعوا وقاعدين في التكييف، والناس جوه المدينه بتموت حرفيا من الجوع. الشهاده، الشهاده تكليف، الشهاده لان هناك اخبار كاذبه. وبعدين يقول الشهادة بكلمة الله. نحن لسنا نكرز بأنفسنا، نحن نكرز بالكلمة وبشهادة يسوع المسيح. إيه محتوى الشهادة؟ إيه اللي عايزين نقوله للناس؟ يوجد يسوع نور العالم، جاء أحب الخطاة الذين أولهم أنا، مات وصلب ودفن وقام. كل ده عشان مين؟ علشاننا. حبيبي عايز تقبل؟ اقبل. مش عايز تقبل؟ انت حر. بس انا لا يمكنني الا ان انطق بهذا. بس عشان اكون امين واكمل الصورة، الشهادة مكلفة. عدد 9، انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس، يعني دخلت السجن، يعني اتنفيت، يعني اتسبيت، يعني اتعذبت واتألمت. ليه؟ من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. فالنهاردة هتقول لي أيوة أنا ممكن أشهد المسيح وشغلي يتأثر، أقول لك صراحة هتقولي أنا ممكن أتكلم عن المسيح وأخسر العملاء بتاعتي، أقول لك صراحة هتقولي أنا ممكن أتكلم عن المسيح وتقبض عليا، أقول لك صراحة سؤال، هو ده غريب؟ يوحنا المعمدان قطعت رأسه لأنه قال الحقيقة. يوحنا الرائي، احبائي احنا مش في، احنا لسه مش في السماء الجديده والارض الجديده احنا لسه في العالم الذي يوضع في الشرير، احنا لسه في عالم بيقاوم. عارف لما رب يسوع يقول كلمه صعبه قوي قوي قوي، يقول لك احب الناس الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره. الناس بتحب الظلمه، بتحب الظلمه. انت النهارده جاي تقول له نور، نور ايه؟ نور ايه؟ اقول لكم على حاجه غريبه او مش غريبه واحد بيحكي لي عن ماساه ابنه في احد لجان امتحانات ثانويه عامه. بيقول لي اللجنه كل العيال داخلين معاهم سماعات في ودانهم، سماعات، كل العيال داخلين معاهم سماعات، عشان ايه؟ عشان الغش. فابنه مهذب ومتربي وفي الايمان الصحيح، فدخل اللجنة الرفض يحط سماعة في ودنه. فالعيال ازاي؟ انت هتسقط. قال لهم ايه؟ اسقط. يجي بقى الضغط اكتر، مش بس من العيال، المراقبين، ما تجيبلناش كلام، كله لابس سماعات، البس سماعة زيك زي اخواتك. لا مش هلبس سماعة. ما تجيبلناش كلام، انتوا احرار اجيب لكم الكلام، انتوا احرار، انت عايز تمشي في الغلط امشي في الغلط. طبعا طبعا ممكن يكون اللجنه دي فيها 50 واحد، 49 واحد يخش كليه الطب وهو لا. هتقولي بس الولد اتظلم، اقول لك لا ما اتظلمش، لا ما اتظلم، هو عمل الصح.
وسيب بقى مستقبله للرب وشوف الرب هيعمل ايه. الشهادة والحياة للمسيح مكلفة

كلمة عايز أقف قدامها في عدد 4. لا آسف، يمكن عدد 3. التحية اللي يوحنا حيا بيها، يوحنا من عدد 4: إلى 7 الكنائس التي في آسيا، نعم لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن 7 الأرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض. هو هنا طبعا بيتكلم عن الثالوث، الكائن والذي كان والذي يأتي، الآب، ومن 7 أرواح الروح القدس، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين. بس أنا مش عايز أتكلم عن الثالوث، أنا عايز أتكلم على 7 أرواح التي أمام عدد 4. يوحنا إلى 7 الكنائس، من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن 7 الأرواح التي أمام عرشه. هل ده معناه أنه الله له 7 أرواح؟ سفر الرؤيا سفر مليان بالرموز، والأرقام لها رموز. رقم 7 في الكتاب المقدس من أول العهد القديم لنهاية العهد الجديد هو عدد الكمال والتمام. فلما الكتاب يقول من 7 الأرواح التي أمام عرشه، هو يتحدث عن روح الله في كمال عمله. طيب جبنا منين الكلام ده؟ احنا اتفقنا انه 500 إشارة في سفر الرؤيا، 22 أصحاح فيهم 500 إشارة للعهد القديم. هل يوجد في العهد القديم ما يؤكد إنه هذا الرقم اتقال عن روح الله؟ أيوة، في سفر أشعياء أصحاح 11 عدد 1 و2. تعالوا نفتح الجزء ده مع بعض. 7 أرواح التي أمام عرشه. سفر أشعياء أصحاح 11 بينتنبأ عن مجيء المسيح الملك من سبط داود، من سبط يهوذا. فعدد 1 بيقول: يخرج قضيب من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله. ركز معايا في الكلمات اللي جاية: ويحل عليه أرواح الرب. لا، ويحل عليه روح الرب. عد بقى معايا: روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. كم دول؟ 7. ويوحنا يشير إلى كمال عمل الروح القدس في حياتنا كمؤمنين بالمرجعية لهذا الشاهد. مش كده، أنا عايز أقف قدام الشاهد ده. على فكرة برضو في سفر الرؤيا يتكلم عن روح الله ويسميه 7 أعين الله الجائلة في كل الأرض، وبرضو نفس التعبير ده قاله زكريا. عشان كده بقول لك سفر الرؤيا لازم يقرأ في ضوء العهد القديم. لكن عايز أقف قدام، لأنه في هنا 7 حاجات أقولهم بسرعة شديدة، لأن ده احتياجنا النهاردة. روح الرب، الروح القدس هو روح الرب، يحل عليه روح الرب. يعني إيه روح الرب؟ يعني روح يهوى إله العهد. يعني إيه روح الرب؟ يعني روح شخص، شخص روح الرب. يعني إيه روح شخص؟ كثيرا ما نتعامل مع الروح القدس إن هو قوة. على فكرة هو بيعطي قوة، وهنيجي للقوة بعد شوية، بس هو مش قوة. والبعض يتعامل مع الروح القدس على إنه موهبة، والروح القدس ليس موهبة. والبعض يتعامل مع الروح القدس على إنه قوة غيبية أو اختبار. الروح القدس اختبار، الروح القدس ليس اختبار، الروح القدس شخص. ممكن نقول بصوت عالي: شخص. شخص يعني إيه شخص؟ شخص، شخص. إيه رأيك لما حنانيا وسفيرة كذبوا، وعين بطرس قال له: يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ لتكذب على الروح القدس. أكذب على الروح القدس؟ كلمة أكذب على دي لازم تتقال أكذب على الدكتور هاني، أكذب على الأخ نشأت، أكذب على
مش ما بكذبش

بكذبش على قوة، بكذب على شخص. ولما يتكلم عن الروح القدس انه يحزن، ولما يتكلم عن الروح القدس وفي سفر الرؤيا يقول لك هذا يقوله الروح، الروح يتكلم. يبقى اذا روح الرب معناها روح شخص. ده معناه انه حين تتعامل مع الروح القدس يجب ان تحترم شخص الروح القدس، وتعلم انه شخص يسمع ويتكلم ويحزن. عشان كده الايه اللي بنختم بيها اجتماعاتنا واللي ختم بيها الرسول بولس رساله كورنثوس الثانيه، نعمه ربنا يسوع المسيح محبه الله وشركه يعني ايه؟ يعني زماله. شركه يعني ايه؟ صداقه. يعني ايه روح الرب؟ روح الرب شخص اتكلم معاه ويتكلم معايا، يرشدني، لا اترككم يتامى. رب يسوع قال كده في انجيل يوحنا اصحاح 14، اني اتي اليكم من خلال مين؟ الروح القدس. قال هذا عن الروح القدس. اول حاجه هو روح الرب. تاني حاجه هو روح الحكمه. ما هي الحكمه؟ الحكمه مش بس اني اعرف، لكن الحكمه اني اعرف اتصرف، اعرف اتصرف. والحكمه التي يعطيها الروح غير الحكمه بتاعت البشر. في حكمه بشريه وفي حكمه الهيه. عشان كده تقرا في سفر يعقوب، في رساله يعقوب، ان في حكمه نازله من فوق لها مواصفات وفي حكمه من تحت. بس هنا يقول لك روح الرب روح الحكمه. احبائي، سؤال لكل واحد واحده فينا، محتاج حكمه؟ اللي محتاج حكمه يرفع ايديه. محتاجين حكمه. الحكمه، بصوا كده، الحكمه اللي تجسدت في الرب يسوع. في يوم من الايام جم قالوا له ايه؟ قالوا له نعطي جزيه لقيصر ام لا؟ هو ده مش سؤال، ده سؤال هدفه ايه؟ انهم يزنقوه، يوقعوه في الغلط. لان لو قال اعطي يبقى انت مع الـ الـ الـ المستعمرين اللي واخدين ارضنا، ولو قال ما تديش يبقى انت تحت حكم القانون. قال لهم ايه رب يسوع؟ اروني دينارا. مسك الدينار وقال لمن الصوره والكتابه؟ قالوا لقيصر. قال لهم اعطوا اذن ما لقيصر لقيصر. دي اسمها ايه؟ حكمه. حكمه، حكمه مرات تبان في الرد ومرات تانية تبان في الصمت. احيانا الحكمه تقودك الى ان تصمت. انا مش هرد. ليه؟ ربنا بيقول لي ما تردش. هي دي الحكمه دلوقتي، هي دي الحكمه. نحتاج الى الحكمه. في يوم من الايام سليمان جابوا قدامه وقت مجاعه امين كل ام بتقول ابني ابني ابني. قال لهم ايه؟ تمام قوي، هاتوا لي سياف. هتعمل ايه؟ هنقطعه نصين. واحده تاخد النص اليمين وواحده تاخد النص الشمال. الام الحقيقيه قالت ايه؟ حكمه. في عالم مليان بالظلمه والشر احنا محتاجين حكمه. واقول لكم على حاجه للاسف الشديد، قالها الكتاب المقدس، ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم. هل دي مشيئه الله؟ لا، نحتاج ان نمتلئ بروح الرب روح الحكمه والفهم. الفهم يعني الاستناره. الفهم يعني انا مش باخد بالمظاهر، الفهم انا بشوف حاجه ورا المنظور، حاجه اعمق. الفهم غير المعرفه. الفهم انه عندي نور في اللي بعرفه عميق. تقرا الكتاب المقدس ايه قريتها عشرات المرات ومره ورا مره الرب يدي لك ايه؟ فهم جديد وعمق. ده عمل ايه؟ ده عمل الروح القدس، روح الفهم، روح الفهم. عشان كده رسول بولس صلى من اجل تلميذه تيموثاوس وقال له ايه؟ اصلي ان يعطيك الرب فهما في كل شيء.

كانوا بيحكوا له وهم مش عارفينه مين هو. وبعدين ابتدى يكلمهم من الكلمة إلى أن أتت اللحظة الحاسمة وانفتحت عينهما وعرفاها. وبعدين ابتدوا يقولوا البعض إيه؟ ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا؟ أحبائي هل نحتاج إلى الفهم والاستنارة؟ هذا هو عمل الروح القدس. الكلمة اللي بعدها روح المشورة. والمشورة هو الرأي الإلهي فيما تجتازه. والمشورة هي قيادة الروح القدس أن يقودك تبص لقدام وتحط خطة لحياتك وبيتك وخدمتك. إيه ده؟ هو التخطيط للمستقبل مش ضد عمل الروح القدس؟ لا، مش ضد عمل الروح القدس خالص، وده موضوع تاني ناخد فيه وعظة كبيرة أوي. لكن في فرق بين ان واحد يجيب ورقه وقلم ويحط خطه لمستقبله واستثماراته وخدمته وعيلته بمعزل عن الروح القدس، وبين واحد يجي بانكسار يجيب الورقه نفسها والقلم نفسه ويقعد قدام الرب ويقول له قبل ما احط اي خط في الورقه دي يا رب انا محتاج قياده الروح القدس، محتاج مشوره الروح القدس. في يوم من الايام كانت الكنيسه بتصلي، وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا. في قيادة للروح القدس، في مشورة. هل تجتاز حياتك مشكلة صعبة، حاجة محيرة ومحتاج كلمة مشورة؟ الرب بعت النهاردة الكلام ده يقولك أنا عندي المشورة، أنا عندي المشورة، أنا أشير عليك. صلي طلب عمل الروح القدس، روح المشورة في حياتك. وبعد كده يقول والقوة. والقوة دي كلمة غالية قوي، ينفع ناخد فيها وعظة تانية لوحدها برضو. لأنه كلمة القوة، عارفين لما رب يسوع يقول لهم إيه؟ امكثوا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. قالها إمتى دي الرب يسوع؟ قالها هو صاعد للسماء وبيكلفهم، يعني هو صاعد للسماء ويقول لهم روحوا كرزوا، بس خلي بالك ما تروحش كده وخلاص، استنى. استنى لغاية امتى؟ لغاية لما روح القوة يأتي عليك. كثيرا من الخدمات التي تقدم اليوم خدمات بلا قوة، بلا سلطان، بلا تأثير. ليه؟ لأنه المؤمنين والخدام مش عايزين يمكثوا إلى أن يلبسوا، عايزين نجري، عايزين نجري. على فكرة ده مبدأ من العهد القديم، بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قواتكم. الآية اللي بعدها على طول إيه؟ فقلتم لا بل على خيل نهرب. طب خلاص أنت حر، أنت حر. وبعدين في أعمال 1:8 يقول لهم كده، لكنكم ستنالون قوة من الأعالي وتكونون لي شهودا. مفيش وقت أحبائي، الوقت بيجري، مش قادر أقف كتير قدام الكلمة دي، بس ادرسها، ادرسها، لأننا نحتاج إلى القوة. الكلمة اللي بعدها روح المعرفة. وهنا المعرفة مش المعرفة العادية، مش الذكاء، لكن في أي تفسير تقرأ للجزء ده يقولك المعرفة المقصودة هنا هي معرفة الرب، روح معرفة الرب. وهنا بقى عايز أفكرك بأول كلمة قلناها في الوعظة، مش عارفة تفتكروها ولا لا، إعلان، إعلان. روح معرفة الرب، الروح اللي عشان كده بولس يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. ليه أعرفه؟ لأنه هذه الحياة الأبدية، هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. والمثل اللي بنقوله من زمان وفكركم به، تعرف فلان؟ عرفه، عشرته؟ ما عشرتوش، يبقى متعرفوش. في ناس بتقدم ربنا اللي عرفوا عنه، وفي ناس بتقدم ربنا اللي عرفوه. يوحنا شهد بما رأى. على فكرة نفس يوحنا كتب في الرسالة بتاعته، ايه الدافع اللي خلاه يكتب الرسالة الأولى ليوحنا؟ قال الذي رأيناه، الذي سمعناه، الذي شاهدناه، الذي لمسته.

الذين من جهة كلمة الحياة نخبركم به لكي يكون لكم أنتم أيضا شركة معنا معرفة الرب. آخر حاجة أختم بها، روح مخافة الرب. كل ده حكمة وفهم ومشورة وقوة. بص كده الكلمات، بص الكلمات، حكمة، فهم، مشورة، قوة. من غير مخافة الرب توقعك في الكبرياء. كبرياء. أنا أعرف. وكثيرون بدأوا في قمة وانتهوا في هوان. ليه؟ لأنهم افتكروا أنه منهم. فاكرين هذا الأخ العظيم الذي جاء إلى بطرس وقال له: يا بطرس، شايفك بتخرج شياطين وأرواح شريرة، وما تديني، ها ما تديني من ده، ها ما تديني من ده. قال له إيه بطرس؟ قال إيه سيمون؟ قال له إيه؟ قال له: أراك في مرارة المر ورباط الظلم. لماذا يا سيمون؟ لأنك ظننت أنك تقتني موهبة الله بدراهم. يعني إيه روح مخافة الرب؟ يعني كل ده لا يقودني إلا أن أحترم حضوره وأقدره وأعطيه الكرامة اللائقة. هي دي مخافة الرب. مخافة الرب لا تعني الخوف من الرب. الخوف يختلف عن المخافة. الخوف شعور صعب، مكروه، بغيض. والمحبة الكاملة الإلهية تطرح الخوف إلى خارج. أمال إيه المخافة؟ وليه آيات كتير بالذات في سفر الأمثال تربط بين الحكمة ومخافة الرب؟ رأس الحكمة مخافة الرب. ليه؟ لأنه مخافة الرب لا تعني الخوف من الرب، لكن مخافة الرب تعني توقيره، احترامه، إعطاء مكانته، الانحناء أمامه، الطاعة. عشان كده يجب أن نختبر روح الرب، روح مخافة الرب. روح الرب روح الحكمة والفهم والمشورة، القوة، المعرفة، ومخافة الرب. في ثلاث كلمات قلناهم النهاردة. أول كلمة إعلان، ثاني كلمة شهادة، ثالث كلمة روح الرب. ثالث كلمة روح الرب. تعالوا نوقف نصلي مع بعض أحبائي. احنا في بداية الوقت طلبنا ان الرب يكلمنا. ان كنت شعرت ان الرب كلمك بصورة شخصية، تجاوب معاه. ده وقت الرد، التجاوب. ده وقت الاخذ والعطاء مع الرب، اني اكلمه في اللي هو كلمني فيه. نفسي النهاردة الروح القدس يحفزنا ويحمسنا أن نرجع لنقرأ سفر الرؤيا، مش عشان نعرف المستقبل فيه إيه، كيف سيكون مجيء المسيح. احنا قرينا عدد 4 بيقول: مش طوبة لمن يفهم التفسير ويفك الرموز، طوبة لمن يقرأ ومن يسمع ومن يحفظ. هو ده اللي الرب عايزه. اقرأ سفر الرؤيا، اسمع سفر الرؤيا، احفظ سفر الرؤيا. يا بخته اللي بيقرأ وبيسمع، يا بخته اللي بيحفظ. صلي معايا انه تزداد حياتك وحياتك وحياتي بإعلانات سماوية عن الله، إعلان يسوع المسيح. والإعلان دائما يقود إلى شهادة. لما بعرف عن ربنا، فاكرين السامرية؟ فاكرين السامرية؟ إنسان قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. لما بتعرف عنه وبتعرفه مش بتقدر تسكت، مش بتقدر تسكت.

تعالوا نصلي أحبائي، ربنا دينا قوة للشهادة، وأن تكون الكنيسة في هذه الأيام كنيسة شاهدة تشهد بكل ما رأيت وما سمعت، تشهد بكلمة الله وبإعلان يسوع المسيح. قل له سامحني على الوقت اللي فات لو كان لساني مربوط، يا رب فك عقدة لساني النهاردة في اسم يسوع، فك عقدة لساننا يا رب النهاردة في اسم يسوع. افتح أفواهنا، افتح أفواهنا ككنيسة لنشهد عنك، كنيسة خاضعة كلها. صلي، صلي من أجل دوائر حواليك في عيلتك وجيرانك وأصدقائك في العمل، إن ربنا يدي لك تسقل وقيادة ودفعة قوية لتكون شاهد. قل له كده يا رب اعمل مني شاهد، تيجوا كلنا نقول مع بعض اعمل مني شاهد يا رب، اعمل مني شاهد، اعمل مني شاهد يا رب، ينطق باسم يسوع ويعلن إعلان يسوع، اعمل مني شاهد يا رب.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقلهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عندك سامي.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي.
3: مشاهدينا سلام المسيح ليكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين. تكلمنا في حلقات كتيرة جدا عن رائحة بخور في حياة قديسين شهدوا لله بأمانة حقيقية. بشرفنا وبيباركنا النهاردة في البرنامج دكتور صمويل. أهلا بك يا دكتور.
4: مرحب بك يا أخ باسم ومرحب بكل الأحباء المشاهدين معنا في سحابة الشهود، وإحنا بنسمع مع بعض من كلمة الله عن صلوات القديسين.
3: أهلا بك يا صمويل، مباركنا في البرنامج. أهلا بك أيمن، متبركين بخطك والآيات الجميلة اللي بتكتبها ربنا عوضك.
4: شكرا
3: دكتور صمويل. على مر حلقات الله إدانا نعمة كبيرة جدا في حياة قديسين كانوا صلوا رغم مكانتهم ومشغولياتهم الكبيرة واحتياجاتهم، لكن النهاردة بنقف عند شخصية مهمة جدا وهو الملك سليمان ابن الملك داود. والغريبة اعتدنا في تاريخ الملوك والرؤساء ان الملك بيملك لما يموت ملك، لكن احنا النهاردة بنشوف مشهد من مشاهد الجميلة جدا، ان سليمان يملك في حقبة داود الملك. كلمنا عن سليمان وعن الموقف الجميل ده.
4: سليمان يعني ابن السلام او الذي يطوق الى السلام ومشتاق الى السلام. وفعلا حقيقة كانت يعني أيامه فيها سلام واستراحة الأرض، وكان فيها بناء وكان فيها تعمير. سليمان هو أول ملك يولد ملك، يولد في القصر، يولد كأمير.
3: ده تعبير جميل.
4: فشاول ما كانش أبوه ملك، وداود ما كانش أبوه ملك، وهما الاثنين ما كانوش أمراء. لكن سليمان تولد في القصر وتولد من بثشبع اللي كان عندها مشكلة، وابنها الأولاني مات اللي كان نتيجة الزنا، زنا داود معها بعد أن زنا معها ومات أورية. وربنا بيخرج بقى من الآكل أكلاً ويقلب الصفحة بسبب التوبة. وجاء سليمان الابن الموعود اللي كله سلام، وكانت أيامه كلها سلام وشيء رائع في حياته.
3: ليه الله رفض أن داود يبني البيت؟
4: لأنه إيديه كانت مليانة بالدم. يقول الكتاب كان أن داود لما سكن في بيته وأراحه الرب من جميع الجهات قال أنا عاوز أبني بيت لربنا. فقالوا تعالى يا نسان ابني البيت، أنا هبني بيت لربنا، إيه رأيك؟ قالوا طبعا لم تبني بيت ربنا، يلا مبروك احنا لاقين. وربنا قالوا تعالى أنت بأي صفة تقول له كده؟ ارجع قول له لا. ليه يا رب؟ قال ده إيديه مليانة بالدم. أنت يا داود تجهز كل حاجة، تجهز الحجارة وتجهز الخشب وتجهز كل شيء، لكن ما تبنيش البيت. وجهز كل حاجة لابنه، ولما جه يموت قال له يا سليمان أنا ذاهب في طريق الأرض كلها، احفظ شعائر الرب إلهك، خليك ماشي مستقيم، امشي عدل زي ما كنت أنا رجل صلاة، أنت كمان تكون رجل صلاة ورجل تسبيح، امشي مستقيم، أنا جهزت لك كل حاجة، يلا ابني. فكانت أيام سليمان أيام سلام وبناء وتعمير، ودايما تربط ما بين السلام والتعمير. وحتى على مستوى البلاد وعلى مستوى المجتمعات ومستوى الأسر، لما تكون بيت كله خلافات ما تلاقيش الولاد قادرين يتقدموا دراسيا ولا روحيا، خلافات ونزاع ومشاكل.
3: حقيقي.
4: لكن لما بيت يكون فيه سلام يبقى سهل فيه تعمير وازدهار، والخلافات لا تصنع

0: سلاما ولا تصنع تعميرا ولا بناء.
1: في بداية حكم سليمان بنشوف مشهد جميل جدا، الله بيتراءى ليه وبيقول له اسأل ماذا أعطيك، والحقيقة كان طلب غريب جدا اللي طلبه. هل دي كانت حكمة بزيادة عند سليمان في طلبه؟
0: هو الحقيقة يعني كان لسه يعني أول يوم كان لسه فيه جبعون وقال له اسأل ماذا أعطيك. يا أخي مرات بحط نفسي مكان سليمان، النهاردة لما أنام الساعة 3 4 الفجر ويجي لي ربنا يقول لي اللي أنت عاوزه
1: هعمله لك.
0: سؤال
1: وسؤال حلو
0: وشيك على بياض
1: ومن ربنا، يلا
0: بصراحة أقول له اديني أموال واديني كل حاجة. بس سليمان صلى صلوة، أنا شوق قلبي إن أحبائنا المشاهدين يصلوا معانا الصلوة دي. قال له يا رب أعطي عبدك قلبا فهيما لأميز بين الخير والشر. ما أروعها صلاة، ما أروعها. بطل هو بيصلي، يا رب اديني القلب الفهيم عشان ما تغشش ما بين الذهب الحقيقي والذهب القشرة. ما ياما طرق تبدو للناس مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. اديني القلب الفهيم لأميز بين الخير والشر. عارف ايه اللي حصل يا اخي باسم؟ الصلوة دي عجبت ربنا قوي وصرت قلبه وقال له الله ايه يا سليمان الصلوة الجميلة دي، انا هديك اللي طلبته واللي ما طلبتوش. هديك القلب الفهيم عشان تميز بين الخير والشر، وهديك الغنى والكرامة والنصرة والراحة والتعمير أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. ودي كانت أول ليلة وما أروعها بداية، بس ياريت استمر فيها لأنه كان في زمن شيخوخته أن نساءه أمن قلبه وراء آلهتهن، ابتدى يعبد ويبخر للأصنام. سليمان كتب أهم ثلاث حاجات كتبهم، كتب سفر نشيد الأناشيد، كتب سفر الأمثال، كتب سفر الجمع. كتب نشيد الأناشيد في شبابه هو العشق الإلهي، وكتب سفر الأمثال في رجولته، وسفر الجمع هو سفر توبة سليمان وختمه بالكلمات الجميلة اسمع ختام الأمر كله. قول يا سليمان يا حكيم الأجيال اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. ما هو الإنسان؟ عشان تعرف من الآخر إيه القصة بتاعت البشرية، اتقي ربنا احفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. وأيها الشاب أسلك بحدثتك بمرأة عينيك، اعمل اللي نفسك فيه. أصله في سفر الجامعة صح 2 6 مرات يقول بنيته لنفسي لنفسي لنفسي. واللي كنا عمالين نشوف سليمان بيصلي يقول له أعطيه قلب فهيم انحرفت المسيرة، لكنه عاد في الآخر واسترد قوته مرة تانية وكتب سفر الجامعة سفر توبة سليمان.
1: أشرت النقطة مهمة يا دكتور في حياة سليمان، أنه كان عصره يتميز بالهدوء ويتميز بالسلام، وده اللي خلاه عرف ينشئ ويدبر ويوسع المملكة. والحقيقة أنا شايف هنا مشهد، يمكن في مرات سابقة تكلمنا عن أنه يشوع لما يجي بعد موسى الأمر كان محتاج ربنا يقول له تشدد وتشجع، لكن سليمان بعد دود المشهد مش كده. يعني حكمة سليمان وعظمة ملكه فقط داود، لدرجة أنه يعني تكاد تكون أنه فترة حكم داود كلها لا تسوي شيء قدام اللي سليمان تميز به في حكمته. لكن النقطة المهمة جدا، إزاي اتجه قلبه لبناء بيت الرب؟
0: هو سليمان كان جميل في أنه بنى بيت ربنا بطريقة أسرع مما بنى بيته هو. وقال أنا عاوز أعمل حاجة لربنا، ما بابا ما عرفش يعملها. وحتى هو بيذكر الكلام قال له انك مرضتش تاخد البيت، ما قالش ان ابوه رجل دماء ولا ايده مليانه بالدماء ولا القصه اللي حصلت مع داود في ان كان رجل حرب. قال انا عاوز استثمر السلام اللي حاصل ده وابني وفرصه ابدا من حيث ما وصل ابي، واهم حاجه اعملها ان ابني بيت للرب. وهيكل سليمان كان مليان بالجمال وكان بالحكمه جميل، بنى وعمل وشيد الى الدرجه ان ملكه سبأجات من أقاصي الأرض من أثيوبيا عشان تسمع
1: حكمة.

0: مات سليمان.
1: حكمة سليمان، شافة سليمان وحكمة سليمان وبيت سليمان وهيكل سليمان وخدم سليمان وملابسهم، كم تؤثر فيها هذه الكلمة. نفهم. شافت ملابس الخدم، ملابسنا بتعلن عن إن كنا ننتمي لهذا الملك ولا لا ننتمي. في الآخر قالت له أنا مش قادر أقول، أنا ما فيهاش روح، هو وزن نصف لم أخبر به. اديته هدايا لها قيمة، لكن أعطاها أكثر جدا مما طلبت وأكثر مما افتكرت، ورجعت وهي عمالة تحدث عن مجد سليمان. وجاء المسيح وقيل عنه في الكتاب المقدس في الإنجيل وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا
0: بنى بيته لله، وفي تدشينه للبيت صلى صلوة جميلة جدا وطويلة جدا، وحل مجد الله في البيت بشكل جميل جدا. بس الصلوة دي كانت ممتزجة ما بين شكر وحمد وتوبة. ايه علاقة الحاجات دي ببعضها في مشهد جميل جدا؟ يعني احنا لما بنروح فرح بنفرح، لما بندشن حاجة جديدة جدا بنبقى فرحانين بان احنا اقمنا شيء لمجد الله. لكن اذا اخطأ شعبك واذا عصوك واذا سابوك، شايف مجمل صلاة سليمان في البيت شكلها ازاي يا دكتور؟
1: هي صلاة التدشين بعد ما بنى البيت وجمع الكهنة وجمع كل الشعب عشان يدشن أي يخصص هذا البيت لمجد الله. في كلمة تكررت في الصلاة في ملوك الأول إصحاح 8 ثلاث مرات. الكلمة دي أخطأوا، صلوا، اعترفوا، تضرعوا، رجعوا. ودي قصة الخطية مع الإنسان وتوبة الإنسان. أخطأت،
0: صلوا،
1: بجي بصلي
0: اعترف
1: ناحية هذا البيت، بعترف بخطيتي، بتضرع إلى إلهي،
0: أرجع
1: وأرجع عن طرق الردية. ده تجاه الخطية وتجاه غياب المطر لما البركة بطل تنزل من السماء. أعمل كده برضو. وحتى الأجنبي، الكنيسة بتصلي من أجل الأرملة والغريب واليتيم والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. الحرب الروحية، لما أتوب عن خطيتي وأرجع إلى الرب وأصلي، قال الكتاب كده إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية فإني أسمع، إذا رجعوا أسمع وأرجع عن حمو غضبي. الهزيمة، الجوع والوباء، السبي والأسر. يمكن حد بيسمعنا عنده ابن من ولاده أسر الشيطان وسباه وراء الخطيئة. يمكن حد عندك في عيلتك ساب المسيح وجري ورا الخطية والمرار، وكانت النتيجة أنه شرب المرار. والنهاردة محتاج أنك تصلي وتقول يا رب أنا بصلي عشان ابني. يقول له الكتاب كده إذا أخطأوا إليك وغضبت عليهم ودفعتهم أمام العدو وسباهم سابوهم إلى أرض العدو بعيدة أو قريبة، فإن ردوا إلى قلوبهم ورجعوا وتضرعوا إليك في أرض سبيهم وصلوا إليك نحو أرضهم التي أعطيت لأبائهم، نحو المدينة التي اخترت والبيت الذي بنيت لإسمك،
0: فاسمع
1: في السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم. وما أجملها صلاة. والتاريخ يحكي أن كل مرة كان الشعب بينزل إلى هذا البيت ويصلي كان الله بيسمع من أجل صلاة سليمان في هذا التدشين.
0: أنا عايز أصلي مع سليمان وأقول جايين يا أبانا.
1: أمين.
0: بتواضع يرجع شعبك يا رب، يطلب رحمة.
1: أمين.
0: من عندك بقلوب محتاجة إليك.
1: يا ريت أحب أن المشاهدين يصلوا معنا الصلوة دي. جايين يا أبانا اسمع لدعانا.

0: دكتور، انت هنا قبل ما نرنم الترنيمة عند صلوى شملت كل شيء في سليمان. صلى من أجل شعبه، من أجل خطيتهم، من أجل الغريب، من أجل الأعداء، من أجل كل حياتهم، والرب استمع وحل بمجده في البيت. فكرك صلوة سليمان دي وهو بيقدمها كملك خاضع أمام الله تمثل إيه في حياة الشعب؟
1: الشعب شاف أنه في ملك الملوك بيبارك هذا الملك، وملك الملوك يستجيب لهذا الملك. وأنا بشكر ربنا أنه في تاريخ علاقة الله بالبشر في العديد من الملوك القديسين، وتاريخ الكنيسة من القديسة الملكة هيلانا كانت قديسة، وابنها الملك قسطنطين الكبير في القرن الرابع. وفي أيامنا شفنا ملوك قديسين، والكنيسة بتعلمنا باستمرار أن نصلي من أجل الذين هم في منصب. في أشية اسمها أشية الرئيس، وبنقول كده: تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك، أعطيه أن يفكر فينا بالسلام وفي اسمك القدوس لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة ونوجد في كل تقوى وعفاف بك. احنا بنصلي من أجل رؤسائنا، وكتاب بيعلمنا أن تقام صلوات وتشكرات وابتهالات من أجل الملوك، من أجل الرؤساء، من أجل الذين هم في منصب لنقضي حياة هادئة مطمئنة. الشعب شاف الملك قدوة. في مثل مش بيتطبق باستمرار يعني، لكن مثل يقول: الشعوب على دين حكمها. الشعوب على دين حكمها. فلما شافوا القائد الكبير الملك بيسجد أمام الله ويصلي وهو رافع إيديه وخاشع على ركبه أمام الله يبني بيت لربنا ويغشيه بالذهب ويعلن خضوعه والله يستجيب، الشعب نفسه كله ابتدى يصلي بنفس هذا الجمال وبنفس هذه الروعة، وقالوا: يا رب ده احنا بنشكرك انك اوجدت لنا هذا الملك. وكل الشعب تحول قلوبهم رجوعا الى الله بسبب انه شافوا الملك بتاعهم. وده بيضع علينا مسؤولية كآباء كأمهات،

0: وكناس أصحاب أعمال وكناس في مراكز، إن إحنا نكون قدوة ونعامل الناس بحب ونعامل الناس بصورة المسيح، وألا نكون قساة على الناس اللي بيشتغلوا معانا، بالعكس يكون عندنا أحشاء رأفة ويشوفونا بنصلي. أنا بعرف مؤسسات كتيرة في بلادنا قبل ما يبتدوا الشغل كل يوم الصبح يصلوا مع بعض، والناس يشوفوا القائد بتاعهم الكبير ورئيس مجلس الإدارة أو صاحب المصنع بيروح يصلي في القداس يوم الحد الصبح وبيعبد ربنا، وده بيكون المكان فيه بركة. أصله في فرق كبير قوي ما بين الغنى والبركة.
1: حقيقي
0: البركة
1: فعلا.
0: تجيب الغنى، بس الغنى ما يجيبش البركة.
1: حقيقي.
0: وسليمان كان عنده البركة لما صلى وقال له أعطي عبدك قلبا فهيما، البركة جابت له الغنى إلى الدرجة إن في أيام سليمان الفضة ما كانش ليها قيمة. لما تشوف حتة فضة مرمية في الأرض
1: اشمعنى
0: لسه هتوطي وتجيبها؟ ما تتعبش نفسك، كتر الغنى والكرامة إلا الله ملك الملوك أعطاها لسليمان الملك.
1: في جزء خليه لختام الحلقة بتاعتنا يخص سليمان، بس في مقارنة حابب أطرحها قدام حضرتك. بدأت الخيمة، وأول ما موسى نصب الخيمة واتحطت الذبيحة نزلت نار من السماء أكلت الذبيحة. نفس المشهد تكرر مع سليمان، لما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة. بس أنا عندي تعبير عايز حضرتك تشير إليه بصورة عملية تطبيقية. الخيمة بدأت بمجد، لكن أيام علي الكاهن
0: زال المجد.
1: هيكل سليمان بدأ بمجد، لكن أيام رب المجد اتقال عنه هوذا بيتكم يترك لكم
0: خرابا ولا يبقى في حجر على حجر إلا
1: الكلام ده حصل.
0: صحيح.
1: التاريخ بيثبت كده. شايف إيه المعنى الروحي في الأمور اللي بتبدأ بمجد وفي الآخر بنلاقيها انتهت بلا شيء؟
0: انتهت بإخابوت. شوف، في حلقة من الحلقات احنا اتكلمنا عن موسى في سفر الخروج إصحاح 17، بقيت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. عزيزي، إن كان الوصول إلى القمة صعب فالبقاء هناك أصعب.
1: حقيقي فعلا.
0: ياما ناس ابتدت بالروح وكملت بالجسد. شاول الملك ابتدى بداية جميلة واختبأ ما بين الأمتعة.
1: صمويل حزن عليه.
0: رائع يعني. وفي الآخر انتهى نهاية مريرة. شمشون بس تاب بعد كده. عاوز أقول يا ما ناس ابتدت بالروح وكملت بالجسد. الشاطر اللي كل يوم يمارس وسائط النعمة من صلاة، صوم، حضور قداسات واجتماعات، قراية كلمة ربنا، ثبات في المسيح عشان يأتي بثمر ويدوم ثمره فيه. ما ممكن واحد يأتي بثمر بس لا يدوم الثمر.
1: حقيقي.
0: لكن الشخص اللي عايش مع المسيح أبواب الجحيم لن تقوى عليه، وكل ما يسقط يقوم. لا تشمتي بي عدوتي إذا سقطت أقوم. ده اللي حصل مع سليمان. في الآخر كتب سفر الجامعة، سفر توبته وتاب. وداود في الآخر تاب. مش مهم، مش مشكله ان احنا بنسقط في الاول في خطيتنا، بس المصيبه ان احنا بنستمر في السقطات. الشاطر اللي يقع بس بعد ما يقع يقوم. طبعا يا ريت الواحد ما يقعش من اساسه، لكن اذا سقطت اقوم. اذا جلست في الظلمه فالرب نور لي. وما اروع هذه النقله ان يكون في حياه اولاد الله، انه اذا كان في ضعف في حياتي من خلال الصلاه ومن خلال التكريس ومن خلال عشره ربنا اقوم من خطيتي. ودي فرصه النهارده، ما اجملها الصلاه اللي اقول له لك وحدك اخطات يا رب، اعطي عبدك قلبا فهيما عشان اميز بقى. يا رب يمكن اتضحك عليا قبل كده وكنت فاكر انه خير بس طلع شر. كنت فاكر لما هعمل كده تنفتح عينيا واصير مثل الله عارف الخير والشر، لكن اكتشفت انه كان سبب عري لحياتي. لكن انا جاي لك النهارده، من النهارده يا رب انا عاوز بعد اذنك اصلي مع اخواتي ونصلي كلنا مع بعض. تعالوا نصلي مع بعض. يا رب اعطي عبدك قلبا فهيما لاميز بين الخير والشر.
1: أمين. الله يعطي بصيرة واستنارة حقيقية. نشوف أيمن كتب إيه النهاردة آية الحلقة
2: في ملوك الأول 3:9. أعطي عبدك قلبا فهيما لأميز بين الخير والشر. حبيت أميز ما بينها، فكلمة الخير والشر خليتها بلون أحمر ولون أسود ولون أحمر، وخليت كلمة قلبا فهيما

0: خط الفارسي اللي بتشتهر بيه دولة إيران.
1: بشكرك يا دكتور جدا جدا على تعبك وعلى مجهودك الرائع ده، وعلى سليمان والاستفادة العظيمة اللي قدمتها لنا في حياته، وإزاي أنه ختم بصفر الجامعة، باطل الأباطيل الكل باطل، ولا منفعة ولا منفعة تحت الشمس.
2: تحت الشمس ما فيش منفعة، لكن فوق الشمس فيه منفعة.
1: ودي حاجة جميلة.
2: وفي المسيح الشمس البر والشفاء في أجنحتها لينا كل النفع والمنفعة.
1: عايز أختم الحلقة بالكلام الجميل اللي سجله لنا الكتاب المقدس عن سليمان بعد ما دشن البيت وصلى صلاته الجميلة لأجل كل أسباب الحياة، للغريب وللي في البيت وللي في السبي وللي الشعب إذا أخطأ. يقول: وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة، الآن عيناي تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا المكان، والآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. اعتدنا نشوف الآية دي مكتوبة على كارت الزفاف، ولما يجي حد يقول لك قدس هذا البيت وتكون هناك العينين مفتوحة، بس قبل ما كانت عينين الرب مفتوحة عن البيت كان قلب سليمان في الوقت ده مفتوح عليه. وجميل انك تعرف ان القلب اللي اتفتح على الرب، عينين الرب ما تسيبوش ابدا، ترعاه طول الطريق، اللي خضعوا للكلمة صارت حياتهم ذبيحة حقيقية وصلوة حقيقية لبخور حقيقي من صلوات القديسين. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا، والرب معكم.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR code الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم

0: بتسمعي نفسك وانتي بتقولي انا مش حلوة كفاية، مش كويسة كفاية، يعني هو انا مين اصلا؟ بتعملي ايه لما الاكاذيب دي بتيجي في دماغك؟ بتعملي ايه لما العدو بيبعتلك الكلمات دي وبتحاولي تطرديها وبرضو ترجعلك تاني؟ فتشي كده جواكي، هل في اكاذيب من النوع ده كل شوية بتجيلك وبترجع تاني؟ مثلا شايفة انك كبرتي والسن ده بيقول ان انت المفروض تكوني اتجوزتي. هل مثلا قلقانة شوية ان انت بتجيبي كتب كتير، عندك هرم كتب ومش بتقريها؟ هل ده بيعملك شوية قلق؟ بتحسي ان انت ما كملتيش، ما وصلتيش، انا مش كويسة قوي، انا بجيب حاجات ومش بقراها، انا بعمل حاجات ومش قادرة انجز في حياتي؟ قدامك اختيار، يا اما تختاري الاكاذيب اللي ابليس العدو المشتكي بيقولها عنك، يا اما تختاري اللي بتقوله كلمة الله الحية عنك وعن حياتك. كلمة الله هي الحق اللي هيحررك، بيقول تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تكوني عارفة كلمة الله وهو بيقول عنك ايه، هو ده اللي هيحررك، هيحررك من قيود إبليس اللي بتحدد حياتك. إبليس اسمه المشتكي، إبليس اسمه أول كذاب. يمكن مش هيقولك كلام عكس كلام الله، لكن هيحط في آخره علامة استفهام ويقولك أحقا قال الله؟ أحقا قال الله أن أنت جميلة؟ أحقا هو اختارك؟ أحقا قال الله أن أنت غالية على قلبه؟ هو ده اللي عمله مع آدم. هل فعلا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني؟ في كورنثوس الثانية بيقول هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. يعني كل فكرة صغيرة تعدي على دماغي أجيبها كده وأفحصها تحت كلمة الله، هل الكلمة دي من عند الله؟ الكتاب بيقول لأننا لا نجهل أفكاره، وفي ترجمة تانية أفكاره دي معناها خططه، الخطط اللي بيمشيها خطوة بخطوة. هو مش من أول مرة هيقولك أنا إبليس وطلع لك بقرنين، لكن هو هيبتدي يزيف الحقائق، هيبتدي يقولك أحقا قال الله، هيبتدي يقولك أنت مش ذكية قوي، أنت عمرك ما تتغيري، عمرك ما تعملي حاجة صح، لازم تبقي ماسكة في الحق كويس وتبقي حافظة كلمة الله بتقول إيه. أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتم، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. فكري إيه الأكاذيب اللي أنت محتاجة النهاردة تكتشفيها وتحاولي تبدليها كمان بكلمة الله. مش كل كلمة تترمي عليكي وتعدي على دماغك تقبليها جواكي. You are more than enough.
1: Yeah.

خلال فترة قصيرة بعد أحداث 11 سبتمبر واللي قتل فيها آلاف البشر، ابتدت تظهر قصص غريبة عن عدد مش قليل من الناس اللي نجوا بأعجوبة من موت محتم يومها. قصة من القصص دي كانت من شاب صغير من الهند اسمه سوجو جون. سوجو ومراته ميني كانوا هاجروا للولايات المتحدة من شهور قليلة في البحث عن حياة أفضل. هما الاثنين وجدوا شغل في نيويورك، هو لقي وظيفة في مكتب البرج رقم 1 في مركز التجارة العالمي، وهي لقيت شغل في البرج رقم 2. ميني كانت أيضا حامل في طفلهم الأول. يوم 11 سبتمبر سوجو وصل المكتب الساعة 7:30 الصبح، وفي وسط شغله سمع صوت انفجار كبير. محدش كان عارف الانفجار فين، ولكنه كان صوت الطيارة الأولى وهي بتقتحم الدور اللي فوقه على طول في المبنى. النار انتشرت بسرعة شديدة، وهو وزملائه اتجمعوا وابتدوا ينزلوا على أقدامهم 81 دور، وهم نازلين عدى عليهم بتوع المطافي وهم طالعين ينقذوا الناس المحبوسين فوق، وطبعا ولا حد منهم خرج حي. لما وصل سوجو وزملائه للدور الأرضي بعد ساعة كاملة من نزول السلالم، الشرطة وجهته ان هو ياخد نفق تحت البرج الثاني لباب الخروج. وهم لسه جوه النفق سمعوا صوت انفجار تاني أشد وأعلى. البرج اللي كانوا تحته كان بيتهاوى فوق.

سوجو قال ابتديت أصرخ يسوع يسوع يسوع. كنت عارف إن إحنا مش هنخرج أحياء، وقال لزملائه اصرخوا معايا اسم يسوع، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. كان بيفكر في خلاصهم الأبدي. ابتدى الناس اللي معاه يصرخوا سوا يسوع يسوع يسوع. في خلال ثواني المبنى كله تهاوى، لكن ولا قطعة حجارة أو حديد أو أي شيء وقع عليه.

وابتدى يتحرك تجاه نور خافت. النور كان كشافات عربية إسعاف اتدمرت، لكن نورها فضل منور. ومشي سو جو جان لغاية ما خرج من المنطقة كلها. كل اللي كان بيفكر فيه وقتها هو زوجته الحامل، واللي أكيد كانت في البرج اللي سقط. طبعا ما كانش قادر يتصل بيها أو بأي حد، لكن عرف بعدها بساعات إنها تعطلت في طريقها للشغل وما لحقتش توصل في ميعادها، وبالتالي نجت هي كمان. الشيء اللي استحوذ على فكره بعد اليوم ده هو إنه أكيد ربنا نجاه لسبب، أكيد في غرض وهدف لحياته. فساب شغله وقرر إن هو يخدم ربنا ويكرس حياته لإنه يعرف الناس بيسوع المسيح اللي نجاه من موت محقق. وأنا بقرأ قصة سو جو جان تذكرت كلمات مزمور 91 من أكتر المزامير المحبوبة واللي بتتكلم عن عناية ربنا. المزمور في الأرجح كتبه موسى النبي لما كان في صحراء سيناء، وقت ما كان شعب الله في طريقه للأرض اللي وعدهم ربنا بيها. كتب بالوحي الإلهي الكلمات دي: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. مهم قوي أنه هو استخدم كلمة الساكن. حمايتنا في ظل القدير بتيجي لما بنسكن هناك، لما بنختار نكون في محضره مش داخلين وخارجين منه. بيكمل في المزمور وبيقول: يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب. اللي حصل مع سو جو جان في يوم 11 سبتمبر هو ده بالظبط. صرخ اسم الرب يسوع ونجا هو وآخرين معاه. ممكن تسمع وتسمعي القصة دي وتقولي: بس اللي بيسكنوا في ستر العلي وفي ظل القدير دول ناس مميزين قوي، أكيد دول المؤمنين السوبر، مش أي حد ربنا هيمن عليه بنوع الحماية دي. ده كلام مش سليم. السكنة في ستر العلي بركة متاحة لكل الناس. طب إزاي أخدها؟ ادعي باسم الرب يسوع، صدقي أنه الخلاص والنجاة متاح ليكي من خلال الإيمان بشخصه، أنه أعطى نفسه وحياته علشان يدفع أجرة خطيتك ويصالحك على الله الآب. ولما تقبليه كرب ومخلص شخصي ليكي، اختاري حياة الشركة اليومية والعلاقة الحقيقية والعميقة معاه. هو ده اللي ميز حياة موسى النبي اللي عرف بأنه هو خليل أو صديق الله. الكتاب قال في سفر الخروج أصحاح 33 وعدد 11: ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. اقضي وقت مع الرب، كلمه، اسمعه، افتحي قلبك ليه وكلمته كل يوم. هو ده السكنة في ستر العلي. يسوع قال: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. في الكلمة المقدسة هنعرف الله كمخلص، كرب، كملك وكمنجي. وفي الصلاة والشركة هنعرفه كصديق. قبل أحداث 11 سبتمبر سو جو جان كان مؤمن بيسوع المسيح، لكنه كان حاسس أنه مؤمن سطحي مش عميق في إيمانه. يعني ما كانش الرجل المسيحي السوبر، ما كانش عايش حياته كلها لربنا. لكن الرب نجاه، واللي حصل يومها خلاه ينظر لنفسه ولحياته بعينين جديدة. قال: أنا لازم أعيش لغرض أسمى، أنا عاوز علاقة أعمق بربنا، أنا عايز أقضي بقية حياتي بكلم الناس عنه. النهاردة ربنا بيدعونا للحياة معاه، وبيذكرنا بكلمات وعده اللي ختم بيها مزمور 91، وقال: لأنه تعلق بي ونجيه، ورفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام، أشبعه وأريه خلاصي.

في الدقايق اللي جاية هنكون بنصلي لكل بنت حصل لها تنمر وهي صغيرة واتلقبت باسم مسك فيها لحد ما كبرت. يمكن يكون الاسم اتنسى او محدش عارفه في دايرتك الجديدة، لكن ممكن يكون الاسم ده فضل جواكي سنين وسنين لحد دلوقتي وصدقتيه وشكل جزء كبير من صورتك عن نفسك. هنصلي برضو للبنات اللي كانت في نفس الموقف بس من ناحية تانية، البنات اللي كانت بتتنمر على اللي حواليها كمصدر قوة ليها أو طريقة إثبات نفسها. ممكن تكوني جرحتي ناس حواليكي وانت مش مدركة، يمكن جه الوقت ان انت تعتذري لهم. يا رب جاية بصلي النهاردة لحاجة يمكن حساسة شوية عندنا كبنات وهي صورتنا عن نفسنا. بصلي لكل بنت اتقالها كلمة تقيلة زمان وثبتت في دماغها لحد دلوقتي وصدقتها للآخر ببساطة لأن ما كانش في حد يقولها العكس وما كانش عندها الثقة الكافية بنفسها اللي تخليها تنكر أو تقاوم الفكرة دي. بصلي يا رب إنك تفتح عينيها إن ممكن جدا يكون الكلام ده مغلوط وإن هي مش كده في الحقيقة، حتى لو عدى سنين على الكلام ده، حتى لو البنت مش بتتكلم عليه بصوت عالي. يا رب انت شايفنا غير اي حد تاني، ورينا الصورة دي لاننا محتاجينها اكتر من اي حاجة. عايزة اصلي لكل بنت جرحت حد بكلمة بايخة وكانت طالعة كأنها هزار او تريقة لكنها علمت في حياة اللي قدامها. يا رب اكشف لها وفكرها بالناس دي، مش الهدف هو احساس

0: الذنب خالص، لكن الهدف هو مساعدة ناس تانية إنها تتشفي من كلمة أثرت عليهم سنين. يا رب ادينا حكمة نميز الكلام اللي بيتقال لنا، الكلام اللي بنسمعه من ناس حوالينا عن نفسنا. بلاش نتهز بسهولة بمجرد كلام. في اسم يسوع، آمين.
1: أحسن مذيعة راديو في مصر، تك خلاص. أنا متخرجة من الجامعة الكندية ودراستي كانت تجارة أعمال دولية، كانت تسويق دولي، يعني كان اللي أنا كنت مركزة فيه قوي التسويق، أنا بحب التسويق قوي، بس ما كنتش لاقية نفسي طبعا إنه بدرس حاجة أنا مش حباها، بس عشان أهلي اختاروها وقال لي يا دي بلاش، فقلت له لا خلاص أنا هاخد دي وخلاص، يعني إيه بقى، وبعدين لقيت العيال هناك بقى بتلبس وتخرج وتعمل، فقلت يا عم هنقعد في الجامعة شوية ونتبسط يعني. ونسيت أقول لكم يا جماعة، أنا كنت ملك الجمال حفل التخرج وأنا 116 كيلو. فقعدت كده سنتين، بعد كده لقيت إنه في إذاعة يعني محطة عاملة طالبين مذيعين، رحت ما قبلونيش، قالوا لي إن أنت فزلوكة شوية، أنا فزلوكة قوي، بحب أرد وما بسكتش، ما أسيبش حقي يعني، فقعدت أرد ومش عارف إيه، ما اتقبلتش، رحت عملت دبلومة، رحت الدبلومة في الجامعة الأمريكية، خدت إذاعة وتلفزيون، وكنت قارئة نشرة، بس مش ستايلي يعني، مش شبهي، نشرة أنا مش شبهي، بس بعد كده طلعت الأولى بقى على الدبلومة من كتر الغل، من كتر ما أنا مقتنعة إني عايزة أعمل حاجة و ما عنديش حد يساعدني، فانا هساعد نفسي، فانا هقف على رجلي وهساعد نفسي واعمل حاجه اللي بحبها. بعدين رحت ميجا اف ام، وسبحانك يا رب جت كده يعني، قعدت اكلم طارق ابو السعود كذا مره وبتاع، يا ستي مش عايز حد، قلت له لا بص انا يعني بنت ناس قوي، عيب كده ما تحرجنيش وجربني يعني. الثقه منين ما تعرفيش، بس انا غلبويه قوي. فلقيته فجاه بيقول انت برنامجك من 6 ل 8 وعلى ميجا اف ام، فراح اول سنه ربنا سبحانك يعني احسن مذيعه راديو في مصر، تك خلاص. بعد كده لقيت النهار بيكلموني بعمل شو لوحدي، انا مين اصلا؟ فجاه النهار بنخلص لقيت انه ام بي سي بتكلمني، ام بي سي بيروت، انت مين عشان تخشي كلام نواعم مكان ماما فوزيه الله يرحمها، مكان نشوى رويني، انت مين؟ بس ودلوقتي اهو في القناه المصريه الاولى في التطوير، ومبسوطه جدا بقصه حقيقيه شبهي، وبساعد الناس على قد ما اقدر. كل واحد مننا قصه، ولكل واحد فينا قصه، من يومها ما رجعش تاني زي الاول. بعد اول لينك رحت قافله، قفلنا الفيدر او الزرار يعني بالفيدر بتاع الراديو بتاع ميكسر، قعدت اعيط، ما كنتش متوقعه ان انا اعيط يعني، كله بقى الجبروت ده بيعيط ويضحك ومش عارف ايه. مساء الفل، احنا جايين نتكلم بصراحه النهارده على الهبد والهبيده، والهبد دلوقتي والهبد زمان. زمان الهبد كان فيه سنس، يعني الواحد يهبد هبده لذيذه في نطاق محدود، ممكن تنتشر وممكن تنتهي في ثانيه. بحب شغلي جدا، ويمكن من اكتر حاجه بحبها بعد اهلي ربنا يخليهم لي يعني، مهنه محترمه، مهنه بتساعد الناس، مهنه ليها راي، مهنه بتغير في المجتمع يعني. لو في بنات زواج قاصرات في الصعيد انا عايزه اغير، لو في ختان انا عايزه اغير، لو في مش عارفه تقول رايها، لو في ما بتتعلمش، لو في انا عايزه اغير. لا طبعا فكرت كتير، احبطت كتير يعني، في برامج كانت بتيجي وبتروح قدام عيني، في جوازات ناس كنت بتمناهم بس اكيد ما كانوش نصيبي، ما كانش راضي ان انا ابقى مذيعه، وبيغير يا حرام. بحلم بايه؟ هفضل احلم لحد ما اموت، احلامي ما بتخلصش، بس الدريم اللي انا نفسي فيه قوي قوي قوي، الحلم يعني اللي عايزه اوصل له، اقدم الاوسكارز زي ما شفت ألان ديجينيرس زي ما قدمت الاوسكارز وبتاع، جابت لهم ساعتها بيتزا ودفعتهم الفلوس، نفسي اروح لهم برز بلبن وعشوره. اعرفهم الثقافه بتاعتنا بجد. بحلم ابقى اول وزيره سعاده في مصر، عايزه ابسط الناس، عايزه اطبطب على قد ما اقدر، يعني مثلا الناس تيجي تقول لك ده يا حرام دي ما اتجوزتش، يا حرام دي مش عارفه ايه، او دي فاتها القطر. طب ما في واحده اتجوزت يا جماعه وداسها القطر وقاعده بعيالها ومطلقه، يا تتجوزي صح يا ما تتجوزيش. احب اقول ايه للبنات؟ لا عايزه اقول لهم كتير يعني، انا شايفه ان احنا لا احنا واخدين حقنا تالت ومتلت دلوقتي. تيجي تقول لك اصل عندنا قضيه، اصل عندنا مش عارف ايه، لا هي مش كده، عشان انت بني ادم وعندك كرامه، عشان انت بني ادم يستحقي عيشه حلوه، انت ست تستحقي تدلعي، تستحقي يجيلك راجل كده يشيلك من على الارض شيل، تستحقي ان رايك كده الناس كلها تسمعه، تستحقي ان انت تكوني شرف وفخر لعيلتك كلها، لكل بنت ولكل ست، لا اوحي وعندي وعمر ما حد يعرف يحبطك. فعايزه اقول لهم ايه، احنا واخدين حقنا تلت ومتلت يعني، انا مش خايفه عليهم، جدعان جدعات.

السيد المسيح لما ساب تلاميذه على الأرض وعدهم إنهم هيكون عندهم جرأة غير عادية، قوة غير عادية، وفرح غير عادي، بس قال لهم هيكون كمان عندهم ضيق. هو ما وعدهمش بأي حاجة مليانة بهدوء وفرح والدنيا منورة ومفيش أي مشاكل، قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، وأنا وإنت عندنا نفس الوعد ده، في العالم هيكون لينا ضيق. ما تحاولش تلاقي راحة تامة وإنت عايش في العالم. نكمل معايا الآية، بيقول لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هتمشي في وسط العالم وهيكون عندك مشاكل، لكن في واحد ماشي معاك وهيمر معاك في وسط المشاكل.

ما أجمل على الجبال قدمي المبشر، المخبر بالسلام، المبشر بالخير، القائل قد ملك إلهك.

ليه بتدور على صوت ما دام الكلام موجود في آية؟ كتير بندور على صوت ربنا وناس نسمعها بتقول أنا بطلب إرشاد ربنا وبحاول أسمع صوت ربنا، وبيدور عليه في حاجات كتيرة مختلفة وما بيجيش يقعد قدام الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو عبارة عن جوابات مبعوتة لنا من بيتنا السماوي واللي كاتبها أبونا السماوي. روح وبص على صندوق البريد بتاعك وشوف الله عايز يقولك إيه.

كلنا دايما بنسمع عن عجائب الدنيا السبعه، لو حاولت مع كل واحد فيكم دلوقتي يفتكرهم هيفتكر ثلاثه او اربعه. في عجائب الدنيا السبعه اللي احنا بنسمع عنهم من زمان زي الاهرام وسور الصين العظيم تاج محل. في حاجات تانيه جديده زي الامباير ستيت، زي مباني ضخمه، زي منشات تعمل في دول عربيه زي دبي، دي بيسموها عجائب الدنيا السبعه الجديده. لكن دايما بننسى العجائب اللي ربنا ادهالنا عشان نقدر نعمل بيها الحاجات دي، اللي هي اهمها اللمس، النظر، الاحساس، الضحك، الحب. هي دي عجائب الدنيا السبعه اللي الله ادهالنا عشان نقدر نعمل بيها الحاجات اللي بنسمع عنها من زمان بنقول انها عجائب الدنيا السبعه. دايما بنفكر في حياتنا كلها في الانجازات اللي احنا عملناها، ما بنفكرش في الانجازات بتاعت الله في حياتنا. عمرك فكرت انه فعلا دي حاجات عظيمه؟ انها دي حاجات عجيبه؟ في حاجه بتحس؟ في حاجه بتشوف؟ في حاجه بتحب؟ مفيش حاجه في الدنيا بالمنظر ده غير اللي الله عمله لنا. خلينا نفكر النهارده انه عجائب الدنيا السبعه هي العجائب اللي موجوده في حياتنا. النهارده اشكر ربنا، وكل مره بتفكر في اي حاجه كبيره او ضخمه او مشكله افتكر انه عجائب الدنيا السبعه اللي موجوده فينا اقوى واقدم من اي تاريخ ومن الاهرامات شخصيا.

0: برنامجكم اليومي جديد في جديد
1: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
0: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
1: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
2: مع

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هناك الكثير من التساؤلات التي تدور في أذهان الكثيرين من المرضى الذين وصل بهم المرض إلى طريق مسدود. ذهبوا إلى الأطباء فحولوا

0: هم إلى أطباء آخرين، جربوا هذا النوع من الدواء فلم ينفع، جربوا أدوية أخرى فلم تنفع أيضا. ماذا كانت النتيجة؟ في قصتنا التي سنشاهدها هذا اليوم سنرى معجزة حصلت في حياة سيدة اسمها كاثرين. ولكن قبل أن أقول لكم هذه القصة أريد أن أوجه لكم هذا السؤال: هل وصلت إلى طريق مسدود؟ هل حاولت الأطباء فلم ينفعوا معك؟ هل حاولت الأدوية فلم تنفع معك؟ أريد أن أقول لك عندما تشاهد هذه القصة راقب معي ماذا فعلت كاثرين. وصلت إلى طريق مسدود، أصيبت بالعمى، ماذا تفعل؟ صرخت: يا يسوع، أنت قادر أن تشفيني اليوم، أنا أدعوك أن تمد يمينك لكي ما تشفيني. وماذا كانت النتيجة؟ طلبت واستجيب الطلب، لأنها قدمت هذا الطلب باسم المسيح، والمسيح هو الذي سأل وقال: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. تعالوا معي لنشاهد قصة هذه الإنسانة اسمها كاثرين ريس، وكانت تاجرة، وكانت أيضا تعمل في أمريكا اللاتينية هي وزوجها لكي تقدم الأخبار السارة لسكان تلك البلاد. ولكن جاءها اليوم الذي أصيبت بعمى في عينها اليمنى. تعالوا معي لنراقب هذه القصة وكيف تدخل المسيح لحل هذه المشكلة.
1: كنا منشغلين جدا وكانت أعمالنا خارج المدينة، فكان علينا أن ننتقل دائما. كان لدينا موظفون وكنا نشرف على عملهم من دون أن نهمل الأولاد، مقيمين توازنا بين الجهتين.
2: لكن بالرغم من جدول عملهما المكتظ، كرست كاثرين وستيفن ريس وقتا لتبشير سكان جبال الأبلاش. لكن عام 1999 راحت عوارض غريبة تضعف طاقة كاثرين وعطاءاتها.
1: شعرت بضعف شديد، كنت أشعر بخدر وألم في كل أطرافي، كما لم أكن أجيد قياس المسافات، فكنت أصطدم بناصية الباب. وقد تجاهلت هذه العوارض لأنني كنت منشغلة جدا، كما كنت أعاني من صداع أليم.
2: استمرت العوارض لأشهر طويلة، وفي أحد الأيام بدأت كاثرين تعاني من تشوش البصر في عينها اليمنى.
1: كان بصري قويا جدا، ثم راح يتشوش وراح يضعف أكثر فأكثر، فقلت: هذا غريب. وفي اليوم التالي ساء بصري جدا.
2: يوم الأحد قبل أسبوع من عيد الفصح فقدت كاثرين البصر تماما في عينها اليمنى، ثم بدأت تفقد البصر في عينها اليسرى أيضا. في الصباح التالي قصدت طبيب العيون. بعد الفحص أخذ الطبيب ستيفن وكاثرين جانبا.
1: استحبنا الطبيب إلى غرفة وقال: لاحظت نزيفا في عينيك، فالبؤبؤ مائل إلى اليسار، وهذا سبب الضغط والخلل في البصر، وحالتك تستدعي العلاج الفوري، وقد أخذت لك موعدا مع طبيبين. وقال: هناك سببان لفقدان البصر، إما الإصابة بالتصلب المتعدد، وإما إصابة بورم دماغي.
3: تمكنت من تمالك نفسي حتى في تلك اللحظة لأنني تسلحت بإيمان عظيم جدا، لكنني لم أستطع التعبير عنه بعد لأنني كنت مصدوما.
2: وعندما صعدا إلى سيارتهما حل الإيمان محل الخوف. كاثرين التي كانت بالكاد ترى حملت الإنجيل.
1: حملت الكتاب المقدس وفتحته وقلت: اقرأ أرجوك. فأخذ الإنجيل وأشرت بإصبعي إلى آية، وكانت الآية 17 من المزمور 118، حيث جاء: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. فقلت: شكرا، كنت بحاجة إلى التشجيع.
3: كانت لحظة مؤثرة جدا لي ولكاثرين. جاءت هذه الآية لتؤكد لنا أن علينا أن نثق بالإيمان أن الله سيحقق وعوده لنا.
2: ثم توجها إلى أخصائي أعصاب، والتشخيص كان نفسه: الإصابة بالعمى جراء التصلب المتعدد، أو الموت جراء الورم الدماغي. أدرك ستيفن وكاثرين أن هناك حلاً واحداً بين يديهما. اتصلا بالأقرباء وطلبوا منهم الصلاة. في البيت صلى ستيفن بإيمان وثقة لأجل كاثرين.
1: وضع يده على رأسي وراح يصلي طالباً الشفاء. وفيما كان يصلي كلمني الله بصوت واضح جداً. لقد سمعت صوت الله بوضوح في قلبي، وقد قال لي بكلام مباشر أن أذهب إلى قمة الجبل فانهضت من فراشي وقلت لستيفن أظنه

0: أن الله قال لي أن أذهب إلى قمة الجبل، فقال فليكن ذلك، سنذهب إلى قمة الجبل.
1: أنا أؤمن أن نفوسنا كانت في ذلك الحين متيقظة جداً لما سيرشدنا الله إلى فعله.
0: فطلبنا من فيليب ابننا الأوسط أن يرافقنا في نزهة، فاستندت على فيليب من جهة وعلى ستيفن من الجهة الأخرى، واستغرقت بعض الوقت لأصل إلى القمة لشدة ضعفي، وكنت أتعب بسرعة، لذا كان علي أن أتوقف غالباً، لكنهما ساعداني لأصل إلى قمة ذاك الجبل. وطلبت منهما قائلة: هل لا تركتماني بمفردي قليلاً؟ فوقفت في مكان مشرف على الوادي الفسيح ونظرت إلى السماء وقلت: يا رب، يمكنك أن تأخذني إن شئت، لكنني أريد البقاء، زوجي خادم وأريد أن أبقى لأدعمه وأربي أولادي، لذا أضع ثقتي بك. ووقفت ورفعت يدي إلى السماء وقلت: بجراحه شفينا، باسم يسوع أعلن شفائي، باسم يسوع. لفظت اسم يسوع مرتين، وعندما قلت يسوع للمرة الثانية، فإن يد الله التي لا تراها بل تشعر بها لمستني. شعرت بصدمة كهربائية وبحرارة غير مؤلمة، وسرعان ما خف الحر، وشعرت ببرودة منعشة كما لو أن نسمة عليلة قد أنعشتني. أنا عاجزة عن الوصف، لكنني شعرت بنسمة عليلة تخفف الحر، ثم غمرتني محبة الله.
1: عندما عدنا إلى كاثرين، راحت تصرخ وتقفز فرحاً وأخبرتنا ماذا حصل للتو. أذكر أنني قلت لها: أعرف، أعرف، لأنني بروحي شعرت بشفائها. ما كان عليها أن تخبرني بشيء، لأنني عرفت ذلك في روحي.
0: كنت ما زلت عمياء في عيني اليمنى، لكنني عرفت أنني شفيت، لأن دفق محبة الله أعاد إلي كل طاقتي، فعرفت أنني رجعت شابة في ربيع العمر.
2: خضعت كاثرين لصورة إشعاعية وجاءت النتائج سلبية، وإذ ذهلوا بالنتائج طلب منها الأطباء الخضوع لصورة الرنين المغناطيسي يوم الثلاثاء.
0: خرج الإخصائي وبسمة تعلو وجهه قائلاً: سيدة ريس، هذه أجمل صورة رأيتها في حياتي. فنظرنا أنا وستيفن إلى بعضنا البعض ورحنا نسبح الله في المستشفى بين طاقم التمريض وننظر إلى الله مذهولين، لأن صورة مماثلة تظهر عادة الورم أو التصلب المتعدد أو أي خلل أو إصابة.
2: بقي الأطباء مذهولين، وبقيت كاثرين عمياء في عينها اليمنى حتى حل صباح عيد الفصح.
0: كنت في بيت أختي صباح الأحد، وقد اشترت ابنة أختي بالوناً ملوناً وعلقته بسريري، فنظرت إليه وغطيت عيني اليسرى واكتشفت أنني أبصر في عيني اليمنى. عندها جثوت على الأرض ورحت أسبحه.
2: لابد أن هذا كان أجمل بالون رأيته في حياتي.
0: بالفعل بالفعل كان جميلاً جداً، كانت الألوان رائعة، ورأيت الشمس تدخل من النوافذ، ففرحت جداً واتصلت بستيفن وقلت له إنني استعدت البصر، فقال: المجد لله، عرفت أنك ستشفين.
1: رحنا نسبح الله، رحنا نمجد اسمه على الهاتف، ونبكي، نبكي معاً لشدة الفرح، لقد تشاركنا هذه اللحظة معاً.
2: لقد استخدم الله هذه التجربة ليغير حياة كاثرين وستيفن بطرق مذهلة. بعد سنة من شفائها، تخلى ستيفن وكاثرين عن عملهما وكرسا حياتهما للخدمة، فأسسا خدمة الصخرة الثابتة ليبشرا سكان جبال الأبلاش.

0: لقد علمتنا هذه التجربة درسا جوهريا، ألا وهو أن نضع عملنا بين يدي الرب. هذا لأن الرب يسهل طرقنا، وقد كان هذا فعل إيمان عظيم.
1: كنت أداة بين يدي الله وكنت مطيعة له. كنت أقول له: أهبك حياتي أبدي، أنا مدينة لك بكل شيء، أنت استخدمتني ولتتمم مشيئتك في، أنا مستعدة لكل شيء.

0: في قصتنا التالية، الفتاة بثني ذات 13 ربيعا كانت نجمة لامعة في رياضة ركوب الموش. السؤال هنا، ماذا نفعل لو صار ما صار لهذه الفتاة التي هاجمها سمك قرش كبير قضم يدها اليسرى؟ هل تفقد الأمل؟ هل تفقد الرجاء؟ قال الشاعر: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ولكن نشكر الله أيها الأحباء من أجل يسوع الذي هو الرجاء وهو الأمل. إليكم هذه القصة المثيرة بحق.
1: لماذا تحبين ركوب الأمواج إلى هذا الحد؟
2: إنها الرياضة الأكثر متعة على الإطلاق. فكل يوم تخرج فيه إلى البحر تشعر باختلاف عن اليوم السابق، وتشعر دائما أنك تتجدد داخل الماء، وهي تعطيك راحة الفكر. فإذا واجهت يوما سيئا غالبا ما تشعر بالراحة بعد ركوب الأمواج لأنها تفرحك.
1: إنها ابنة هاواي المدللة، الذائع صيتها في الأخبار المحلية والدولية، وهي أشهر من أي فتاة مراهقة في عمرها. ولدت في جزيرة هاواي ونشأت فيها. إنها بيثاني هاملتون، نجمة ركوب الأمواج وضحية لهجوم من سمكة قرش. خلفي تماما ترون منطقة تدعى بالأنفاق، معروفة لدى راكبي الأمواج المحليين بعلو أمواجها، وهي المكان حيث كادت بيثاني هاملتون تخسر حياتها. إنه صباح 31 من أكتوبر عام 2003، خرجت بيثاني مع بعض الأصدقاء ليركبوا الأمواج.
2: كنت مستلقية على لوحي بموازاة الأمواج، فكانت الأمواج تلطم اللوح، وكنت أنا مستلقية هكذا، وكانت ذراعي تحت المياه، وكنت أمسك باليد الثانية اللوح، وفجأة جاءت سمكة قرش وهجمتني، ومن ثم راحت تجرني ذهابا وإيابا، ودام هذا لثانيتين أو ثلاثا فقط.
1: لكن المدة كانت كافية لتلحق سمكة قرش أضرارا جسيمة باللوح.
3: وفجأة راحت بيثاني تصرخ:

0: لقد هجمتني سمكة قرش. أو لم تكن في الواقع، لم تكن مذعورة أو ما شابه، لذا في البدء ظننت أنها كانت تمازحني، لكنها كانت تجذف نحوي.
1: كم كنت تبعد عنها؟
0: حوالي 20 قدما، ومن ثم رأيت الماء تصطبغ بلون الدم الأحمر.
1: لقد اختفى ذراع بيثاني اليسرى، فكان على هولت أن يتصرف بسرعة.
0: خلعت سترة النجاة وألبستها إياها، استعملتها للضغط على مكان الإصابة لوقف نزف الدم. أدركت أنه كان علي أن أجذف ل20 دقيقة للوصول إلى الشاطئ، ولم أتخيل، أقصد في فكري، أننا سنصل إلى الشاطئ قبل أن تكون قد نزفت حتى الموت.
1: في هذه اللحظة راحت بيثاني تصلي.
2: لا أذكر ما كانت صلواتي بالتحديد، لكنني أذكر أنني صليت.
1: لم تكن الصلاة غريبة على بيثاني، في الواقع فقد أعلنت إيمانها بيسوع المسيح في 5 من عمرها، ولم تقرأ كلمة الله وحسب، بل حفظتها واقتادت بها في حياتها.
2: كانت تشارك في كل المباريات، وكنت أقول يا بيثاني علينا أن نبدأ بتمجيد الله، فراحت تكتب الآيات على لوحها، وأول آية كتبتها كانت أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
1: وقد قواها فعلا. بذراع واحدة وصلت بيثاني إلى الشاطئ، ومن ثم إلى المستشفى، حيث بالصدفة كان والدها توم يخضع لعملية روتينية في ركبته.
3: قال الدكتور رافينسكي توم سأذهب لأرى ماذا يحصل، وعاد وكان غارقا في الدموع والنحيب. فقلت للحال يا إلهي إنها ابنتي.
1: حالما خرج توم من غرفة العمليات دخلت بيثاني إليها. في هذا الوقت عم جو من الصلاة طلبا للشفاعة.
3: رحت أصلي كي تنجو، لأنني لم أكن أعرف حالتها في ذلك الوقت.
1: كانت حالة بيثاني سيئة، وانخفضت نسبة دمها إلى النصف.
2: اتصلت بالكنيسة وطلبت من الفريق أن يصلي لأجلها، وكنت واثقة كل الثقة أنها بين يدي الله، ورحت أردد في قلبي هذه الصلاة: إنها لك الآن يا رب.
1: خلال أيام خرجت بيثاني من المستشفى، والآن على راكبة الأمواج هذه أن تواجه الحياة بذراع واحدة. هل تساءلت يوما لماذا حصل لك هذا؟
2: نعم، لكن أنا مدركة تماما أن الله قد أعطاني فرصة لأشهد له، والكثير من الناس يتهافتون للتكلم معي بما أنني تعرضت لهجوم من سمكة قرش، إذن سيسمعون أكثر ما أقول، وهذا رائع جدا.
1: وما يثير الدهشة، قبل هجوم سمكة القرش قدمت بيثاني ووالدتها لله صلاة خاصة.
2: لم نكن نجد الكلمات المناسبة، فقلت لنصلي أن يتمم الله مشيئته في حياتك، وعلى مدى 2 أسبوع صلينا أن يتمم الله مشيئته في حياتها. وعندما حصل هذا عرفت أننا بين يدي الله، وقد شعرت بسلام فورا، شعرت بحلول الروح القدس علي بعد الصلاة مباشرة، وشعرت بنعمة الله ورحمته والمحبة التي يكنها الرب لكل أبناء العالم.
1: فيما يعتبر غالبية الناس خسارة أحد الأطراف إعاقة، ترى بيثاني الأمور بنظرة مختلفة. راعية الشباب تشرح لنا:
4: هي شخصية مميزة بالفعل، لقد رأيتها تلتجئ إلى الله وتثق به في محنتها، وقد سلمته مشكلتها لأنها عرفت أن لديه هدفاً وقصداً من حياتها.
1: بالطبع ليس الأمر سهلاً دائماً. في 31 أكتوبر هاجمتك سمكة القرش، أقصد هل راودتك كوابيس؟
2: لقد راودتني كوابيس، لكنني سرعان ما أنساها عندما أستيقظ صباحا.
1: ومهما كثرت الكوابيس ما تزال بيثاني متشبثة بإيمانها.
5: ما يميز بيثاني هو براءة إيمانها، فهي لا تعظ وتتعمق بالإنجيل، لكنها تعلن عن إيمانها بالله وأنها تستمد قوتها منه، وكل ما حصل لها هو جزء من مخططه.
1: في أقل من شهر عادت بيثاني إلى ركوب الأمواج، وخلال 3 أشهر عادت إلى المنافسة وتأمل بتحقيق المزيد.
2: أحب أن أقوم بمشاريع كثيرة مع الأولاد، لأنني أستمتع بالعمل معهم.
1: بماذا ستساعدينهم؟
2: أود أن أعطيهم الثياب وأخبرهم عن الله.
1: لم تتأقلم بيثاني مع محنتها وحسب، بل اختارت أن تتخطاها أيضا، لكن هذا ليس بفضل قوتها وحدها، تقول إن هذا بفضل قوة يسوع المسيح.

0: لقد أخرجني من محنتي ولدي آية مميزة، وهي الآية الأولى التي أعطاني إياها صديقي عندما كنت في المستشفى، وهي: لأنني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. إرميا 11:29.
1: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
2: نشكر الله من كل القلب أيها الأحباء، لأن المسيح له كل المجد. تدخل فشفى المرأة في القصة الأولى، وأيضا قدم نعمة للفتاة الصغيرة التي قطعت يدها اليسرى. الله نعمه كثيرة علينا. أحبائي، الكتاب المقدس يخبرنا بصريح العبارة ما هي المعجزات والآيات التي عملها المسيح. لكن ربما تسألني هذا السؤال: هذه المواضيع تتعلق بأشخاص كانوا يعيشون في الماضي. القصص التي شاهدتموها وتشاهدونها هذه الأيام ليست قصص من نسج الخيال، إنها قصص حقيقية حصلت مع أناس حقيقيين. السؤال: ماذا عنك أنت؟ ربما تعاني من أوجاع، ربما مثل المرأة التي تكلم عنها الكتاب، امرأة نازفة الدم من 12 سنة، كانت تعاني من نزيف في الدم، لكن عندما جاءت إلى المسيح قالت: إذا أنا لمست هدب ثوبه فسوف أشفى، وشفيت في الحال جف ينبوع الدم فيها، وهكذا شفيت. وقال لها المسيح: إيمانك قد شفاك. هل يمكن الإنسان اليوم أن يشفى؟ نعم. هل عصر المعجزات انتهى؟ لا، لا يزال المسيح قادر أن يجري المعجزات، لأن كلمة الله تقول أن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. شاهدتم معجزتين في هذا اليوم: المعجزة الأولى عندما شفى الله كاثرين من العمى، والمعجزة الثانية كيف الله أعطى نعمة لهذه الفتاة الصغيرة أن تصبح شاهدة أمينة للنعمة التي أعطاها إياها المسيح. أحباء المشاهدين، ربما أنت حاولت مع الأطباء، وأنا أشكر الله من أجل الأطباء، فالله يستخدمهم في الشفاء، وأشكر الله من أجل الأدوية التي أغلبها إن لم يكن كلها مأخوذة من الأرض التي خلقها الله. ولكن أيضا الله يستخدم الأطباء، الله يستخدم الأدوية، لكن الله أيضا يتدخل بآيات ومعجزات اليوم لكي يشفي أشخاص. أنا الذي أكلمكم، كنت في يوم من الأيام مصاب بالتهاب كان عندي في الحصو في الكلى، وأخذوني إلى المستشفى كنت أصرخ من الألم، لكن في ذلك الوقت بالضبط جاءت زوجتي وقالت لي: هل أصلي لك باسم المسيح؟ فقلت لها نعم، صلي من أجلي فأنا متألم. أذكرها جيدا، جاءت مع سيدة أخرى مؤمنة بالمسيح، وضعوا الأيدي على مكان الألم وشفيت في الحال. الصورة الأولى كانت تبين أن هناك حصوة في الكلى، الصورة الثانية ليس هناك أي أثر الحصوة. دهش الأطباء، قلت لهم: في دكتور اسمه الدكتور يسوع، هو الذي يشفي، لا يزال يشفي حتى اليوم. صديق المشاهد، أخت المشاهدة، ربما تعاني من مرض الآن، لماذا لا نرفع دعاء معا؟ كلمة الله تقول: إذا اتفق اثنان في أي شيء يطلبانه على الأرض يكون لهما. لماذا لا ندعو الله معا؟ إن كنت تؤمن باسم المسيح أنه قادر أن يردد يمينه عليك ويشفيك، ارفع هذه الصلاة. يا رب، أنا أشكو من مرض معين، ضعيدك على مكان المرض. يا رب، أنا أطلب باسم المسيح، مد يمينك علي، المسيح الذي شفى الأعمى، المسيح الذي شفى الأكمة، المسيح الذي حتى أقام الميت، ردد يمينك يا يسوع في مكان الألم، وأنا أؤمن أنك أنت قادر أن تشفيني، اشفيني يا يسوع. صدقون أيها الأحباء، إن أنت صليت من كل القلب وطلبت باسم المسيح سيكون هناك شفاء. لأن يسوع قادر أن يشفي إلى التمام، قادر أن يخلص إلى التمام.

لكن ربما بعضنا أيها الأحباء يعاني من جراحات نفسية. الكتاب المقدس يقول يمكن الإنسان أن يحتمل مرضه، لكن الروح الكثيرة من يحملها؟ هناك نفوس كثيرة جريحة، هناك نفوس كثيرة متألمة، من يستطيع أن يشفي؟ أقول لكم أيها الأحباء، يسوع المسيح يقول عنه الكتاب المقدس أنه حمل أحزاننا، حمل آلامنا كلها على الصليب، مات من أجلنا لكي يعطينا حياة جديدة، لكي يشفينا، بجلدته شفينا. هناك شفاء في المسيح. ربما أنت تعاني من ذكريات أليمة، أشخاص جرحوك، ربما في وقت الطفولة أو في وقت آخر. تعال إلى المسيح، قل له يا يسوع أنت حملت جراحي كلها على الصليب لكي تعطيني حياة جديدة، أنا أشكرك لأنك تريد أن تشفيني اليوم، تعال يا يسوع واشفيني وأعطيني أن أكون صحيحا، فأنا أعاني من جراح. وماذا قال السيد المسيح له كل المجد في خطابه الأول عندما جاء إلى الأرض؟ قال روح الرب علي مسحني لأبشر المساكين، مسحني لأطلق المأسورين في حرية. اليوم باسم يسوع أريد أن أصلي معك، أريد أن أدعو إلى الله باسم المسيح، أنا وإياك معا نتفق باسم المسيح. يا رب أنا أدعو أنك الآن تلمس كل إنسان مريض، كل إنسان يعاني، كل إنسان يمر في متاعب، كل إنسان يمر في أحزان، باسم المسيح بين له ذاتك، باسم المسيح المسه، أقيمه، الآن أجري هذه المعجزة. ولكن أعظم معجزة أيها الأحباء في كل الوجود عندما الإنسان الخاطي يستطيع أن يأتي للمسيح ويقول له يا رب ارحمني أنا الخاطي، عندئذ تنال حياة جديدة ويصح بك القول في كلمة الله كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم كل سلام وكل شفاء، وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج مدرسة اللاهوت. برنامج مدرسة اللاهوت كنا نتكلم عن شخصية الله، تناولنا في الحلقات السابقة الصفات

غير المشتركة الخاصة بالله فقط. وننتقل الآن إلى الصفات المشتركة. الحقيقة ده تسمية غريبة جدا حسب التقسيم اللي احنا قلنا هنمشي عليه. كيف يوجد تشابه بيننا وبين الله في كيانه وصفاته العقلية والأخلاقية؟ إزاي؟ الحقيقة سنتناول في الحلقة دي صفات الله المشتركة نبتدي فيها يعني، والتي نشترك فيها أكثر من الصفات التي ذكرت في الحلقات الثلاثة اللي فاتوا، في الخمس صفات اللي كانوا في الحلقات الثلاثة اللي فاتوا. يجب أن نتذكر أن تقسيم الصفات إلى مشتركة وغير مشتركة ليس تقسيما مطلقا، وأن هناك مجالا للاختلاف في وجهات النظر بخصوص كل صفة من أي قسمين، من سواء القسم اللي هو الصفات المشتركة أو الصفات الغير مشتركة والصفات المشتركة. فالقائمة المذكورة هنا من الصفات المشتركة هي قائمة مألوفة، لكن فهم تعريف كل صفة يعتبر أكثر أهمية من القدرة على تبويبها تماما، يعني زي ما بتقدمها هذه الحلقات. ففضلا عن ذلك فإنه أي قائمة بصفات الله يجب أن تبنى على بعض الفهم للطريقة التي يميز بها كل إنسان الجوانب المختلفة لشخصية الله. فمثلا سؤال ممكن نتسأله، هل صلاح الله ومحبته صفتان أم صفة واحدة؟ هل صلاح الله ومحبته صفتان أم صفة واحدة؟ الحقيقة أنه محبة الله فيها الصلاح الإلهي، مفيش تفرقة. لكن ماذا مثلا عن المعرفة والحكمة والروحانية وأنه إله غير منظور؟ واضح جدا أن احنا ممكن يكون لنا بعض الصلاح بعض المحبة، لكن هذه الصفات موجودة عند الله هو الأكبر فيها هو الأعظم. لكن ممكن أنه بعض الناس يبقى عندهم بعض الصلاح أن احنا نحب، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، فالله محبة، لكن محدش فينا اسمه محبة. لا، أنه بنمارس المحبة بنحب، لكن مهما نحب محبتنا مش زي محبة الله. ممكن شخص يكون بيعمل أعمال صالحة، لكن مهما كان صلاحنا مش هيكون زي صلاح الله. فلو نفتكر الرجل اللي سأل المسيح أيها المعلم الصالح، فالمسيح رد عليه رد غريب، قال له ليس صالح إلا الله. طب ما هو بيقول له أيها المعلم الصالح. هنا الاحتمال البسيط جدا أنه إذا أنت بتحكم أن أنا صالح أنت رأيت الله فيا، لأنه الصالح الصالح هو الله. الحمد لله أن في ناس اسمهم صلاح، لكن ما فيش حد اسمه الصلاح. الصلاح يخص الله فقط. ماذا عن المعرفة؟ بنعرف. الحكمة ممكن يكون عندنا حكمة، سليمان طلب حكمة. الروحانية احنا لما بنتغير من عبيد إلى أبناء بنبتدي نعيش نبقى أبناء الله روحيا، لكن معرفتنا قاصرة عن أن هي تتقارن حتى بمعرفة الله. حكمتنا قاصرة، روحانيتنا قاصرة، وأنه هو إله غير منظور. لا، إحنا منظورين طبعا. الحقيقة أنه كل صفة نقدر نشوف فيها جوانب أنها تخص الله فقط، زي ما خدنا الصفات السابقة، خمس صفات خدناهم في الثلاث أو أربع حلقات السابقة. لكن هننتقل إلى الصفات اللي ممكن ربنا يسمح لنا أن احنا تكون عندنا أكيد جزئيا. فطبعا من آدم عنده محبة، ممكن يكون عنده حكمة، يكون عنده معرفة، لكن اللانهائي هو الله. فربنا بيدينا أو بيسمح أن احنا تكون عندنا هذه الصفات اللي هي أصلا صفات الله. سنتحدث في هذه الحلقة عن كل هذه الصفات عن يعني على انفراد، لذلك نجد قائمة طويلة من الصفات.

مختلفة. لكن إذا تعامل شخص ما مع يعني اثنين من الصفات أو زوج من الصفات على أنها جوانب مختلفة للصفة نفسها فلن تحدث أي مشكلة. أنت حر في تقسيمك. لكن أنا الحقيقة فكرة التقسيم كتب اللاهوت بتقسم صفات الله بطرق مختلفة، لكن أفضل طريقة في كتاب كيف نفهم علم اللاهوت اللي قسمها إلى صفات تخص الله فقط، وبعدين صفات ممكن الله يسمح أنه يدينا أن احنا نكون محبين، نكون عندنا بعض الصلاح، نكون عندنا محبة، لكن نكون عندنا حكمة. سليمان لما طلب من الله مصدر حكمة هو الله. سليمان لما طلب من الله طلب حكمة. أنت ذكرنا أننا نتحدث عن شخص الله الكامل الشامل، فحينئذ يتضح لنا أن هذا التقسيم للصفات المختلفة ليس بهذه الأهمية العقائدية، لكنه أمر يجب أن يبنى على الحكم الشخصي للطريقة المثلى للمادة الكتابية لتقسيم المعلومات اللي عن الله. فهذه الحلقات تقسم صفات الله المشتركة إلى 5 أقسام حسب جدول. هنبتدي نشوف الأقسام، وياريت تبقى تطلع قدامنا. أولا صفات كيان الله. صفات كيان الله جواها الروحية، إله غير منظور. دول صفتين لكيان الله. ثانيا الصفات العقلية، العلم بكل شيء، الحكمة، الحق والأمانة، ودي صفات عقلية. صفات الأخلاقية، نلاقي إنه صفات الأخلاقية دي تالت مجموعة، الصلاح، المحبة، الرحمة. طبعا الرحمة ممكن تبقى النعمة وطول الأناة و و و رحمة الله، لكن احنا ممكن كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم، لكن احنا ما عندناش النعمة الإلهية. النعمة هي أنه المسيح أنعم علينا بالفداء. فالنعمة، وأرجو في موضوع النعمة أن احنا نفرق ما بين كلمة النعمة في العهد الجديد، هي أنه الله أنعم علينا بالفداء. كلمة نعمة معناها أنه شخص عظيم جدا بيدي واحد غلبان فقير محتاج بيديله وهو ما يستحقش، هذه النعمة. أن احنا الله أنعم علينا بالفداء، فدي النعمة. فالنعمة دي الأساس بتاع كلمة نعمة، اللي هي في وقت الإصلاح قالوا نعمة واحدة هي النعمة دي. لكن طبعا في حاجة اسمها النعمة العامة. النعمة العامة أنه ربنا بيسيب الناس يعملوا صلاح وأنه ربنا بينعم علينا بالشمس والهواء والشمس بتشرق على الجميع ممكن الحقيقة الأفضل أن الحاجات التانية اللي ممكن تتسمى نعم هي في الواقع هي بركات من الله. لكن النعمة هي نعمة ربنا يسوع المسيح التي أنعم علينا بها للفداء، للخلاص، من أن احنا نكون بعيد عن الله لنبدأ علاقة حية مع الله. هذه هي النعمة. طول الأناة ممكن تكون داخل الرحمة. حاجة مهمة جدا القداسة. الله طبعا هو القدوس الأعظم، لكن بيقول لنا كونوا قدسين كما إن أباكم قدوس. حاجة تانية السلام أو نظام أو تنظيم الأمور ليحل السلام. هنجلها البر أو العدل. الله مصدر البر، مصدر العدل، وقلنا الرحمة وبعدين قلنا العدل اللي هم التقيا في الصليب. الغيرة، الله إله غيور. يمكن تناولنا ده سابقا، أنه الله بيغار على مجده، الله بيغار على اسمه. لكن الغيرة ممكن تبقى كلمة غريبة لأنها في المفهوم البشري حاجة سلبية. ممكن لما قايين
غار

أخوه هابيل وقتله، أو الغيرة بتحرك شعب، بتحرك أهل العالم ضد شعب الله، فالغيرة خلتهم يتضايقوا من استفانوس ويقتلوه في أعمال 7. رابع صفة كبيرة، صفات القصد الإلهي، الإرادة، الحرية، القدرة على كل شيء.

0: أبرع جمالا من كل بني بشر. المجد، قبل كده اتكلمنا عن المجد، لكن نقدر ناخد كمان نتكلم مرة أخرى عن المجد، أنه كلمة قابوس في اللغة العبرية هي ثقل، الوزن التقيل، زي المعدن النفيس يبقى وزنه الذري تقيل. فهنا كلمة مجد، كلمة قابوس في قابوس في اللغة، على فكرة في قاف في العربي طبعا وفي قاف كمان في العبري، ما فيش طبعا في اللغات التانية، أو يعني ما أعرفش، على الأقل العبري موجود فيه زي العربي. قابوس يمكن الضاد بس هي الوحيدة اللي لسان الضاد يجمعنا، هي الضاد بس اللي موجودة في اللغة العربية، لكن القاف موجودة. قابوس اللي هو المجد، الوزن التقيل، الوزن الذري التقيل، القوة التقيلة، الحاجة العظيمة، النور اللي لا يدنى منه، مجد الله. الحقيقة تناولت بعض الأمور، لكن سنتناول بقدر الإمكان لمحة عن هذه الأمور، لكن طبعا يعني بطريقة مبسطة بقدر الإمكان. لكن طبعا إن ممكن قوي ترجع لمراجع لاهوتية، لكن أنا هدي لك ما يكفي أنك ممكن تبقى عندك الصورة العامة، أو زي مقدمة كافية جدا أنك أنت تبتدي تعرف هذه الصفات عن الله. يمكن قدمنا قبل كده 5 صفات في الـ4 حلقات الماضية، قدمنا 5 صفات اشترك فيهم إلا الله. لكن بعد كده هذه الصفات ممكن منها ربنا يدينا جزء منها أو يسمح لنا. فبما أننا يجب أن نحاكي أو نماثل، نقلد كل هذه الصفات في حياتنا الشخصية، طبعا نقلد، معلش عفوا كلمة مش دقيقة، مش لاقي غيرها، لكن فكرة أن احنا نماثل ده، نعمل ده، لأن حياة المؤمن بدم أصبح ابن لله أخذ طبيعة جديدة. فإحنا يجب أن نحاكي أو نماثل كل هذه الصفات في حياتنا الشخصية. ذلك سيشمل كل هذه من هذه الأقسام شرحا مقتضبا للطريقة التي يمكن بها أن نحاكي هذه الصفات. يبقى خدنا 5 أركان كبيرة، وكل حاجة، كل صفة ليها تحتها صفات أخرى. فأولا صفات كيان الله، صفة الروحية. طبعا احنا بيدينا بنوة روحية، فالله هو مصدر الروح، الروح القدس هو مصدر الروحانية في العالم كله. لكن لما بنقبل الله يسكن في قلوبنا الروح القدس، فيدينا هذه الروحانية، يدينا يعني احنا كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله روحيا. فالحقيقة أنه كل الأمور المادية اللي ممكن نعيشها وإحنا عبيد، وحتى نعمل صلاح وإحنا عبيد، دي أعمال لا قيمة لها. لكن عندما ننتقل من العبودية إلى البنوة ونصبح أولاد لله، نتحول من أن إحنا بنعمل الأمور ربنا بيقول لنا، يعني بنحاول نعمل اعمل ولا تعمل، وكأنه قدامك شريعة ربنا بيقول لك اعمل ولا تعمل، مع أن ربنا بيقول لك عيش حياة روحية مظبوطة، اقبل عمل الله، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله روحيا، ينتج عن ذلك أعمال صالحة، أعمال ممكن منها أعمال الله بيسمح أن احنا ممكن نتشبه ببعض، يعني عندنا هيبقى عندك حكمة روحية، بس طبعا مش حكمة ربنا، لكن هيبقى عندك حكمة، وانت قبل كده ما كانش عندك حكمة روحية، لكن هتبتدي. خلينا بعد فاصل ناخد صفات كيان الله ونبتدي بالصفة الروحية.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 907.

0: Forzia.
1: كنا نتكلم عن صفات الله، فصفة كيان الله، صفات كيان الله أول حاجة فيها الروحية. في سؤال أو تساؤل الناس كثيرا عن المادة التي يتكون منها الله، هل يتكون من لحم ودم مثلنا؟ بالتأكيد لا. ما هي إذن المادة التي تشكل كيانه؟ الله روح. هل الله يتكون أصلا من مادة أم من طاقة؟ الطاقة والطاقة الإيجابية والسلبية وبتاع ده، كل دي خرافات علمية ملهاش دعوة بيها. الله فوق كل الكلام ده، وهو مصدر كل الطاقة، وهو مصدر الحياة. فهل الله يتكون أصلا من مادة أو أنه طاقة، أم أنه بمعنى من المعاني مجرد أفكار صافية؟ الإجابة التي تقدمها لنا كلمة المقدسة هي أن الله ليس على شيء مما ذكر، بل إلا نقرأ أن الله روح في يوحنا 8 4 عفوا في يوحنا 4 الآية 24. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. والمسيح قال الكلام ده للسامرية الست اللي هي لسه ما تعرفش حاجة، بس ابتدى نقاش معاها، اعطيني لأشرب وهو هيديها المياه الحية، واللي هيديها لها للمياه اللي هي مش ممكن تعطش بعدها. انت المياه اللي بيشرب منها العادية دي يعطش، لكن الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش. وبعدين ابتدت تقول له احنا بنسجد في الجبل الفلاني، وانتوا مش عارفين السامريين ايه واليهود ايه. الإجابة بتاعت المسيح توضيحية جامدة جدا، قال لهم الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. مش مهم فين المكان، مهم فعلا يكون ساجد بالروح والحق. قال يسوع هذه العبارة حين كان يتحدث إلى المرأة السامرية عند البئر، ودار النقاش حول المكان الذي يجب أن يسجد فيه الناس لله. وقد بيّن لها يسوع أن العبادة الحقيقية لا تتطلب الوجود في أورشليم، لأنه ابتدوا اليهود يضايقوا السامريين، إحنا أورشليم عندنا وهي دي مكان العبادة، وإنه مش في السامرة، وإنتوا بدل ما بتعبدوش في أورشليم تبقوا عبادتكم باطلة. لكن ابتدى المسيح يفهم أن العبادة الحقيقية لله لا تتطلب الوجود في أورشليم ولا في السامرة. في الآية 21 في يوحنا 4 قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. فالسجود الحقيقي لا علاقة له بالمكان المادي، بل بحالة الشخص الروحية، وذلك لأن الله روح، أي أنه لا يحد بمكان. يجب ألا نفكر في أن حضور الله كروح يعني أنه كبير بلا حدود. لا، الله ككل وليس كأجزاء حاضر في كل مكان. لننظر مرة تانية، ننظر مزمور 139 اللي داود النبي قال عنه: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنا فها أنت. في الهاوية بيبقى كمعاقب اللي احنا قلناه قبل كده، في من صفات الله أنه موجود في كل مكان، حتى جهنم يس وإن نعم. وإن فرشت في الهاوية فها أنت هناك كمعاقب. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحار فهناك أيضا تهدني يدك وتمسكني يمينك. الحقيقة إن هنا داود وهو بيتكلم على كل الأماكن واضح إنه الله روح، ولما المسيح كمان وضح للسامرية الله روح والساجدون له هم الساجدون بالروح والحق. ولا يجب أيضا أن نفكر في أن وجود الله كروح يعني إنه صغير، فهو بلا حدود بحيث لا يسع أي مكان في الكون. هو ممكن يكون في أي مكان ويملأ الكون. إحنا مش بنفسر نقول إن الله يملأ الكون يبقى الله والكون واحد. لا، الله خلق الكون، لكن الله والكون واحد دي فكرة إلحادية، لأن الله والكون واحد دي خرافة.

لأنه بيسموها وحدة الوجود، اسم جميل كده، لكن الفكرة أنه كأنه الله والوجود حاجة واحدة، دي مشكلة عظمى. أبسط شيء، لأنه الله روح والكون مادة، فإزاي يكون الله والكون واحد؟ ودي أول فكرة بتبتدي عند الناس، أنه ممكن ما يبقاش في تعبير ضد الله تماما، يبان أنه تعبير روحي لكن في الواقع هو خروج عن النص الكتابي أو عن الفكر الكتابي. فأنه وحدة الوجود أو أن الله والكون واحد، ده كلام فاضي ما ينفعش. كتاب بيقول لنا الله روح، الله ممكن يملأ الكون بس هو روح، وهو اللي أوجد الكون، وممكن يكون موجود في أي مكان في الكون. لا يمكن أن يحدث اختلاط بين الروح والمادة، الكون مادة طبعا، لكن الله روح ده لازم تكون مؤكدة لنا. في سفر الملوك الأول أصحاح 8 بيتكلم عن الله، لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هوذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. هنا البيت اللي يعني بناه سليمان، علينا أن اللي هو البيت، بيت المقدس، المكان اللي كان فيه الهيكل اللي سنة 70 ميلادية اتهد والموضوع انتهى. لكن المهم أنه سليمان لما بنى البيت هو رمز لحضور الله، لكن كمان شاهد، هل يسكن الله حقا على الأرض؟ وذا السماء وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. هو كان رمز لحضور الله، وعلى فكرة هذا الرمز كان مقبول لوقت المسيح لما قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه، انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه. فهنا بمنتهى بساطة المسيح بيتكلم على أنه هيكل الله رمز لحضور الله. وبعدين إحنا روحيا بقى في العهد الجديد بيقول لنا أنتم هيكل الله، هيكل لأنه روح الله ساكن فيكم. علينا أن نفهم وجوده كروح، نجد أيضا أن الله يمنع شعبه من أن يفكروا في أن كيانه يشبه أي شيء آخر في الخليقة. نقرأ في الوصايا 10 في سفر الخروج، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء ولا في الأرض، ولا في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن للآلهة دي ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. الله روح، وده حقيقة مهمة جدا مؤكدة من العهد القديم وإلى العهد الجديد. فأرجو أن يكون معرفتنا عن روحية الله أو روحانية الله، لأن الله روح، الله ممكن يتواجد في أي مكان وأي زمان، لأنه الله روح ممكن بالروح القدوس يؤثر في أكثر من ناس عبر العالم. هو موجود في كل زمان ومكان، غير مختلط بالكون لكنه مهتم بالكون، مهتم بالخليقة، مهتم بالإنسان ولذته مع بني آدم. خلينا نعرف أو نثق أن الله روح، ونستوعب هذا لأنفسنا لذواتنا، فنبقى عارفين نقدر الله حق قدره. وإلى اللقاء في حلقات أخرى.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرب شفينا. هقرأ آية واحدة من رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 5 وعدد 7. بيقول الكتاب الكلمات ديت: لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. الأيام ديت لما الواحد بيتقابل مع ناس كتير مختلفة، في حاجة سائدة جدا ما بين الناس، إنه ناس خايفة، الناس خايفة، والناس خايفة من بكرة، والناس بتتساءل يا ترى هيحصل إيه، ومصر هيكون إيه الأوضاع اللي فيها. الناس شعرة إنه الأوضاع كلها مرعبة، فناس كتير قوي خايفة، وناس كتير محبطة، ناس كتير محبطة، وكأنهم حاسين إحنا بنصلي كتير لكن مش شايفين استجابة. إحنا طلبنا فعلا في أمور محددة ومش قادرين نشوف الاستجابة. فناس كتير خايفة، ناس كتير محبطة، وناس كده شعرة كأنه الإيمان اتسرب من حياتها، مش عارفة كده تثق في ربنا، مش عارفة تصدق وتبقى مليانة سلام ومستريحة، كأنه الإيمان اتسرب كده من حياتها. لأنه الحقيقة أكبر عدو للإيمان مش العقل، العقل مش عدو للإيمان، لأنه العقل يقدر يستوعب أنه ربنا عظيم جدا فبيعمل أمور عظيمة، يصنع آيات وعجائب. لكن أكبر عدو للإيمان هو العيان، الواقع اللي أنت شايفه. عشان كده بولس يكتب في كورنثوس الثانية إصحاح 5 وعدد 7: لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. إنه العيان ممكن يبقى محبط جدا، الظروف صعبة قوي، اللي حاصل في أرض الواقع صعب قوي، لكن بيقول إحنا مش هو ده اللي بيحركنا، مش العيان هو اللي بيحركنا، لكن الإيمان هو اللي بيخلينا نقدر نعيش ونقدر نتحرك. بالإيمان نسلك لا بالعيان. يسوع كان فوق جبل التجلي مع بطرس ويعقوب ويوحنا، وأول ما نزل من الجبل قابله راجل وقال له: أنا ابني في روح شريرة، والروح مرات ده بيرميه في المية ومرات بيرميه في النار، وأنا عملت كل اللي أعرف أعمله ورحت عند كل اللي سمعت إن هم ممكن يساعدونا، والوضع زي ما هو، وحتى أنا جبته لتلاميذك اللي هم معاك على طول ورايحين وجايين معاك، وما قدروش يخرجوا الروح الشريرة. فإن كنت تستطيع شيئا تعالا علينا وأعنا. لو تقدر تعمل حاجة اعملها، لأن الواقع صعب جدا. فيسوع رد عليه قال له: إن كنت تستطيع أن تؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. أؤمن؟ أؤمن ده الوضع صعب قوي، ده الولد بيترمي في المية والنار، ده ما فيش حاجة نفعت، حتى تلاميذك ما عرفوش يعملوا حاجة. أنا أجيب منين للإيمان دلوقتي؟ لو قلت لي أبكي، أنا ممكن أبكي بدل الدموع دم. لو قلت لي أدفع فلوس تبرعات أدفع، أنا مستعد أعمل أي حاجة، لكن أجيب منين الإيمان والواقع صعب كده، والواقع محبط للدرجة دي؟ وبعدين الراجل قال له: أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. يعني أنت مصدق ولا مش مصدق؟ أنا مصدق ومش مصدق، أنا الواقع غالبني، أنا مصدق ومش مصدق، من فضلك يا رب أعني. أؤمن فأعن عدم إيماني، أعن ضعفي. والمسيح تحنن عليه وأخرج الروح الشريرة وأقام الولد وسلمه لأبوه. الواقع صعب ويسوع جاي يتحداه، ده تحدي الإيمان. أنت تقدر تصدق؟ هو عايز يقول أنا إزاي أصدق وأنا شايف الظروف بالمنظر دوت. في واقعة تانية في الكتاب بيتكلم الكتاب ان يسوع كان راح مكان خلا، والجموع عرفت فتبعته، وابتدى يكلمهم فعلا بكلام الحياة وشاف مرضاهم. وبعدين جم التلاميذ قالوا له: اصرف الجموع دول، بقى لهم 3 أيام ما اكلوش، فاصرفهم علشان خلاص، يعني احنا هنا الموضع خلا وبقى لهم 3 أيام ما اكلوش. فيسوع قال لهم: اعطوهم انتم ليأكلوا. أنا بتهيألي ساعتها التلاميذ بصوا لبعض وضحكوا، وكأنهم بيقولوا لنفسهم: هو يسوع مش شايف عدد الناس اللي موجودة دول، 5000 راجل غير الستات والأولاد، نديهم إحنا علشان ياكلوا؟ طبعا بيضحكوا، إحنا يعني هنعمل إيه، إزاي هنأكل إزاي الناس دي كلها؟ وعشان يرضوا ضميرهم جابوا كده غلام معاه 5 ترغفة وسمكتين، وقالوا له في غلام معاه الغداء بتاعه اللي مامته مديه له، 5 ترغفة وسمكتين اللي ياكلوه ياكلوا نفر واحد بس، ما هذا لهؤلاء؟ يعني 5 ترغفة وسمكتين

دولت يعملوا ايه لكل دولت. وانت مرات كده تقف وتقول انه ما هذا لهؤلاء، تقول انا يعني هسدد مصاريف المدارس ولا الادويه بتاعه العلاج ولا الاكل والشرب ولا الكهرباء، انا ما هذا لهؤلاء، انا اللي بقبضه هيكفي ايه ولا ايه ولا ايه، ما هذا لهؤلاء. الايمان تحدي تحدي تحدي الايمان، لانه بالايمان نسلك لا بالعيان. ويسوع اللي اخذ الخمس ترغفه والسمكتين وصلى وباركهم واشبع الجموع وفضل عنهم 12 قفه، كل تلميذ اخذ قفه وهو ماشي، انه ايه ده، انت قدرت تبارك الخمس ترغفه والسمكتين؟ ده الايمان، ده تحدي الايمان، ده تحدي الايمان. وقعه ثالثه في الكتاب المقدس عشان يقول لك قد ايه العيان هو عدو الايمان، هو اللي محبط. وعشان كده بولس يقول يا جماعه احنا بنسلك بالايمان مش بالعيان، بنسلك بالايمان مش بالعيان. وقعه ثالثه بيقول الكتاب انه مريم ومارثا بعتوا ليسوع قالوا له انه لعازر اللي بتحبه مريض. فتوقع ان هو طبعا بسرعه يروح لهم، ده بيحبهم جدا. لكن يسوع فضل قاعد في المكان اللي هو فيه، وفي اليوم الرابع راح لهم. فمارثا اول ما شافته قالت له لو كنت هنا لم يمت اخي، لو انت كنت موجود الوضع كان اتغير، بس خلاص دلوقتي ده مات واندفن وبقاله 4 ايام وانتن. فيسوع قال لها سيقوم اخوك. هي ما خطرش على بالها خالص ان هو ممكن يقوم دلوقتي، ده واحد انتن. فقالت له انا عارفه انه هيقوم في اليوم الاخير، انا بؤمن انه في قيامه للاموات، انا بؤمن انه في حياه ابديه، انا عارفه ان هو ممكن هيقوم في اليوم الاخير. يسوع يقول لها مش هو ده اللي انا بتكلم عليه، انا عايزك تصدقي، لانه انا هو القيامه والحياه، انه القيامه والحياه واقفين قدامك، موجودين قدامك، انه اخوك هيقوم دلوقتي، اخوك هيقوم دلوقتي. الايمان مرات كتير بيبقى فيه تحدي كبير صعب، لانه الواقع بيقول ما هذا لهؤلاء، الواقع بيقول ازاي واحد انت ممكن ترجع له الحياه تاني، الواقع بيقول انه احنا طرقنا ابواب كتيره وما فيش حاجه نفعت، حتى التلاميذ ما عرفوش يخرجوا الروح الشريره، ايه اللي ممكن ينفع؟ احنا عملنا كل اللي احنا نعرف عليه، اللي احنا نعرف نعمله. ويجي بولس ياكد لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان. تحدي كبير، تحدي كبير انك انت تقدر تصدق والظروف كلها بتقول انه ما ينفعش، والظروف كلها بتقول انه مستحيل. طيب عايزه اتكلم معاكم، هو ايه اللي بيضعف الايمان؟ ايه اللي بيخلي الايمان في حياتنا يتسرب ويبقى فعلا صعب ويبقى تحدي؟ الحاجه الاولانيه اللي بتضعف الايمان، عايزه اقول على حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي بتضعف الايمان طول الوقت، طول الوقت، لما الوقت بيطول، لما تكون مستني ربنا وتلاقي انه ما فيش حاجه بتحصل، كانه ربنا مش بيجي، عمال تصلي تصلي تصلي ما فيش حاجه بتحصل، والوقت طال سنه واثنين وثلاثه وعشره. زي يسوع راح عند بركه بيت حزة، وكان في واحد مفلوج بقاله 38 سنه قاعد عند البركه، لانه كان بيقال انه بيبقى في ملاك بيجي يحرك الميه، واول شخص ينزل بعد ما الملاك يحرك الميه ما بينزل في البركه دي بيتشفي. والراجل ده حاول مرات كتير يلحق وينزل، كل ما يجي ينزل واحد يسبقه ينزل قدامه. فالراجل بقاله 38 سنه مشلول، هو قاعد كده لقى واحد جاي له، مش حتى بيصبح عليه ولا بيقول له ازيك انت عامل ايه، لا، واحد جاي له بيقول له اتريد ان تبرأ؟ متخيلين الراجل واحد بقاله 38 سنه مشلول جاي له شخص بيقول له اتريد ان تبرأ؟ وقال في نفسه هو اكيد ما هوش عارف، وكانه قال له انت عارف انا بقالي 38 سنه، انت اكيد ما عندكش المعلومه دي، وعارف انا حاولت كتير، يعني انا مش قاعد كده متباطئ، انا حاولت كتير كل ما الملاك يحرك الميه احاول انزل، وحد اللي يلحق وينزل قبلية، انا ازاي اصدق؟ انا ازاي اصدق بعد 38 سنه انا ممكن اتشفي؟ ازاي منين اجيب الايمان؟ وده مرات كتير اللي بيبقى جواك، انا منين اجيب الايمان؟ الوقت طال طال طال، الوقت طول قوي، الوقت طول قوي، انا ازاي هقدر اصدق بعد السنين دي كلها؟ ويسوع شفاه وقال له قوم احمل سريرك وامشي، وجا حسم الوضع، جا حسم الوضع، لان هو الرب، لان هو الرب، لان هو امس واليوم والى الابد. في ناس تقول
جايز الناس وقت المسيح كان سهل عليها

صدق، لانه يسوع كان موجود. يعني احنا بنحكي كتير على بارتيماوس المولود اعمى وهو بيصرخ يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني، ويسوع شفاه. سهل على بارتيماوس انه يصدق لانه يسوع كان موجود على الارض وكان بيشفي ناس كتير، وكل اللي بيلمس هود بصوبه بيشفى. بس انا عايز اقول لك انه يسوع هو لسه موجود. حتى لو انت مش شايفه بعينيك الارضيه تقدر تشوفه بعينين الايمان. هو الكتاب بيقول عنه ان هو امس واليوم والى الابد، اللي كان بيصنعه مازال بيصنعه مازال بيصنعه. بس طول السنين وطول الوقت اللي خلاك بقيت محبط واللي خلى الايمان يتسرب من حياتك، زي زكريا دخل الهيكل وبيصلي وبيبخر زي ما هو متعود، وبعدين اتفاجئ بالملاك جاي له قال له انه طلبتك قد سمعت لدى الله. وهو للحظات فكر، طلبتي انهي طلبه دي؟ يا انت بتتكلم على ان احنا بعدنا طفل؟ ده من سنين طويله قوي، كنت انا واليصابات بنصلي، ده فات سنين طويله قوي، انا حتى نسيت الطلبه، وانت بتقولي طلبتك قد سمعت لدى الله، انا بحاول افتكر هي ايه الطلبه. والملاك يقول له انه امرأتك اليصابات هتولد ابن. فزكريا تخيلوا انه اللي واقف قدامه ده ملاك، والملاك بيقول له انا جاي من عرش الله علشان اقول لك الرساله ديت. يعني اللي حاصل معاه فوق الطبيعي، سوبر ناتشورال، مش قادر يصدق عشان طول المده، مش قادر يصدق عشان فات سنين طويله صلى فيها هو اليصابات، صلوا كتير كتير وانتظروا ربنا كتير ومفيش حاجه حصلت، واليصابات ما جابتش طفل ولا حملت. فالملاك بيقول له ده انا اللي واقف قدام عرش الله، انا جاي علشان اقول لك رساله، انت ازاي مش قادر تصدق؟ طول المده طول الوقت بيخلي الايمان يتسرب من حياتنا، بيخليك مش قادر تصدق انه بعد السنين ديت ممكن حاجه تحصل. وتخيلوا ده اللي حصل مع المراه الشونميه. المراه الشونميه كانت بتستضيف إليشع النبي عندها وكانت بتكرمه، وفي يوم قال لها في أي طلبة أنت عايزاها؟ فهي قالت له أنا متشكرة، يعني أنا ساكنة في وسط شعبي وأنا مش محتاجة حاجة. فالغلام بتاعه قال له الست دي ما عندهاش أطفال. فإليشع قال لها أنت زي الوقت ده هتبقى عندك طفل، زي الوقت ده اللي أنا بكلمك فيه هيبقى عندك طفل. عارفين قالت له إيه؟ قالت له لا تكذب على أمتك، ما تكذبش عليا. بس ده رجل الله، ده نبي الله، ده اكيد مش بيكذب، انت ازاي بتقولي له لا تكذب على امتك؟ كانها عايزه تقول له لو قلت لي الكلام ده من 10 سنين فاتوا كنت ممكن اصدق، بس دلوقتي ده انا جوزي كبر خلاص في سنه وده وقت طويل فات، كنت قوله لي من سنين فاتت، من 10 سنين فاتت كنت هقول لك امين، لكن النهارده انا ازاي اقدر اصدق حاجه زي كده؟ طول الوقت طول الوقت يا جماعه بيسرب الايمان من حياتنا، بيخلينا مش قادرين نصدق انه في حاجه مختلفه هتحصل، مش قادرين نصدق. لكن السبب الثاني اللي بيضعف الايمان في حياتنا حجم الوعد. لما بيجي ربنا يقول لك وعد تبقى حاسس ان ده كبير قوي، مش معقول. زي مثلا انه ممكن ربنا يوعدك يقول لك انه كل اهل بيتك هيرجعوا لي وهتقدري تترنمي بالايه دي، اما انا وبيتي فنعبد الرب. تبقى حاسه ان الوعد ده كبير قوي، لانه انت شايفه جوزك ما بيروحش كنايس، ابنك مدمن، ابنك التاني متلمي على شله بعيده خالص عن ربنا، فالوعد كبير قوي، فانت مش قادره تصدقي، مش قادره يبقى عندك الايمان انك تصدقي الوعد اللي ربنا بيقوله، لانه الوعد ده كبير قوي. زي بالظبط لو مثلا انت في حد قريب منك تعبان وداخل يعمل عمليه وتصلي وتقدري تصدقي انه فعلا يسوع يملا اوضه العمليات بحضوره ويمسك بايد الجراح، وانه الشخص دوت اللي غالي عليا يقوم في ملء النعمه والقوه، تقدري تصدقيها. بس لما يجي الرب يتكلم زي ما بيتكلم مع ناس كتيره، او تلاقونا بنقول الكلام ده كتير وبقوله في البرنامج، ان هو وعدنا انه في مصر هنشوف العرج يمشون، العم يبصرون، وموتى هيقوموا زي ما هو اقام موتى. تحسوا يعني صعب قوي، يعني احنا هنشوف فعلا ناس مولوده عامية بتفتح، هنشوف ناس قاعده على ويل تشيرز بتقوم، ناس طريحه الفراش، يعني صعب قوي. يعني منين نجيب الايمان لحاجه زي كده؟ صعب جدا. كان عندنا دكتور في المستشفى، بنته لما اتولدت ما بتشوفش عامية، لانه في جزء من الشبكيه ما كانش اتكون. لفوا على كل الدكاترة محدش عارف يعمل لهم حاجة، بعتوا التقارير لفرنسا قالوا لهم نيجي يعني فرنسا وكده علشان

بيتعالجوا البنت، فبعتوا لهم قالوا لهم ده في جزء ما اتخلقش، احنا نعمل ايه؟ في جزء ما اتخلقش، احنا هنقدر نعمل فيه ايه؟ وبعدين راحوا لأمنا إيريني، أمنا إيريني دلوقتي في السماء، وأمنا إيريني صلت للبنت باسم يسوع وقالت لهم النهارده لما هتروحوا هتلاقوا البنت ديت بتشوف. فالدكتور ده بيحكي لنا انه اول ما روحوا، هي كان عمرها حوالي كده مثلا 10 12 شهر كده، اول ما ولعوا النور بصوا لقوها بتبص ناحيه النور، جم يدوا لها كده بسكوته، مدت ايدها واخدت البسكوته، كانوا هيموتوا من الفرحه. ربنا استخدم، بيستخدم بشر، بيستخدم امنا ايريني، بيستخدم ناس في الصلاه، لكن هو اللي بيشفي، هو اللي بيشفي. هو مين ممكن يشفي مولود اعمى غيره؟ هو مين ممكن يشفي مشلول اتقطع السباينال كورد، النخاع الشوكي، وبقى مشلول شلل رباعي؟ مين يقدر يشفي شخص زي كده غير الرب؟ علشان الحجم الوعد بيبقى كبير، بتبقى حاسس يا معقوله، يعني معقوله الشخص اللي مشلول شلل رباعي بقاله 21 سنه ممكن يتشفي؟ معقوله اللي مولود اعمى ممكن يتشفي؟ هو الرب، هو الرب فرق معايا اليومين دولت. بقرا عن شخص امريكاني اسمه ويليام برانهام، هو في السماء دلوقتي، هو كان سنه 1940 في امريكا، هو كان مبشر وصلى كتير لمرضى، ومرضى كتار اتشافوا. وفي مره ام كان ابنها كده عمره حوالي 5 6 سنين طلعت له على المنبر وقالت له انا ابني مولود اعمى، فهو قال للناس ساعتها اللي موجوده في الاجتماع احنا هنفضل نصلي لغايه ما الولد ده يفتح، وقعد يصلي نص ساعه ساعه، والناس مستغربه هو ازاي يعني منين جاب الايمان ان الولد ده اكيد هيفتح، بس هو كان مصدق قوي. وبعد ساعتين الا ربع الولد دوت فتح، فطبعا الايمان في وسط الاجتماع عالي جدا، وحصلت معجزات كتيره قوي لانه الناس قدرت تصدق. وبعد ما الاجتماع خلص الام جابت ابنها وراحت له، راحت لويليام برانهام وقالت له انا ابني نفسه يشوف الشخص اللي فتح عينيه. فويليام برانهام بص له وقال له امين انك في يوم من الايام هتشوفه، لانه اللي فتح عينيك يسوع المسيح، اللي فتح عينيك يسوع المسيح. في ناس ممكن هتصلي وانت هتصلي وهتطلب وتبقى الامور كبيره قوي، بس عايز اقول لك انه يسوع المسيح اللي فتح عينين بارتيماوس ما زال موجود بيفتح عينين عمي، اللي اقام المفلوج اللي بقاله 38 سنه ما زال حي وموجود، وبيقيم ناس من على الويل تشيرز، من على الكراسي بعجل، وناس طريحه الفراش. فحجم الوعد اللي بيخلي الايمان يبقى ضعيف. طب تقولوا لي طب منين نجيب الايمان لما الواقع بيبقى صعب كده، لما الوقت بيكون طويل قوي، لما بيكون فعلا حجم الوعد كبير قوي، منين اجيب الايمان؟ اقول لك هتجيب الايمان، هقول لك حاجتين تجيب الايمان ازاي. تجيب الايمان انك تبقى عارف مين الرب، تبقى عارفه مش بعقلك، تبقى عارفه بقلبك، تبقى بتقضي اوقات قدامه وبتقول للروح القدس انت روح الحكمه والاعلان، انت اعلن لي، اعلن لي عن الرب، اعلن لي عن الاله القدير، خليني ابقى شايفه بعناية الداخليه، خليني ابقى مدرك هو مين. فما نخدعش بالعيان، العيان مش هو اللي يملى عينيا، اللي يملى عينيا الاله القدير الذي لا يعصر عليه امر. عارفين ابراهيم كان واقف على باب الخيمه، زمان بيقعدوا في خيام، والرب اتكلم معاه وقال له زي الوقت ده ساره هيبقى معاها ابن. ساره سمعت وهي في الخيمه فضحكت، ضحكت لان هي كانت كبرت ما عندهاش دوره وجوزها كبر في السن، فساره ضحكت. فالرب قال لابراهيم لماذا ضحكت ساره؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ هو في حاجه مستحيله على ربنا؟ هي ساره ضحكت ليه؟ وانت لما تفكر هي ليه ساره ضحكت وابراهيم ما ضحكش؟ مع انه ابراهيم اللي استقبل الوعد وربنا بيقول له زي الوقت ده ساره هيبقى معاها طفل. عارفين ليه ابراهيم ما ضحكش؟ عشان ابراهيم عارف ربنا. ربنا تراءى ليه واعلن له، قال له انا الاله القدير، سر امامي وكن كاملا. ربنا اللي خلاه يبص على نجوم السماء، قال له شايف نجوم السماء يا ابراهيم تقدر تعدها من الكسره؟ قال له لا يا رب. قال له نسلك هيبقى زي نجوم السماء. اخده عند شاطئ البحر، قال له تقدر تعد الرمله اللي على شاطئ البحر؟ قال له لا يا رب. قال له نسلك هيبقى زي الرمله. فابراهيم لانه عارف مين ربنا بقى مصدق رغم انه الوعد كبير، لان هم عجزوا خلاص فيسيولوجيا مش ممكن يجيبوا طفل، بس لانه عارف مين الهه. عارفين ابراهيم كان عارف ربنا ومصدق في ربنا لدرجه ايه؟ شوف اقرا في عبرانيين 11 بيقول الكتاب بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وحيده الذي قبل فيه المواعيد الذي قيل له انه باسحاق يدعى لك نسل. يعني ابراهيم راح يقدم

اسحاق ذبيحه اللي ربنا وعده فيها في كتير، ورى له نجوم السماء والرمل اللي على شاطئ البحر وقال له انه هيبقى عندك نسل. راح يقدمه، عارفين في عبرانيين يقول ايه؟ اذ حسب ان الله قادر على الاقامه من الاموات ايضا. يعني ابراهيم بقى مصدق في ربنا انه لو اسحاق قدمته لك ذبيحه زي ما انت طلبت مني واسحاق مات، انت تقدر تقومه تاني. واو، ايه ده يا ابراهيم؟ ايه الايمان ده؟ عارف ربنا بيقضي معاه اوقات كتيره. انت لما تقعد كتير قدامه وتقرا كتير في الكتاب المقدس في كلمته هتعرفه، فساعتها عينيك هتبقى شايفاه هو، هتبقى شايفاه هو مش شايفه الواقع. وده اللي حصل مع ايوب. ايوب طول ما كانش شايف ربنا، مجرد بيسمع عنه، اتلخبط جدا وكان عنده تساؤلات كتيره، ويقول كده من يعطيني ان اجده فاتي الى كرسي واملا فمي حجج. يعني انا عندي اسئله كتير قوي انا عايز اساله، انا ليه حصل لي كل ده؟ انا ما استاهلش كل ده. لغايه ما الروح القدس اعلن له مين ربنا. عارفين ساعتها قال له ايه؟ قال له قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر، بسمع الاذن قد سمعت عنك، اما الان فقد راتك عيني. انا كنت بسمع عنك، بسمع زي ما ناس كتير بتسمع عن ربنا، بتسمع عنه في وعظات، بتسمع عنه في برامج، لكن بيقول له دلوقتي انا شفتك، انا عرفتك، فعرفت انه ما فيش حاجه مستحيله عندك، قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. فمره التلاميذ راحوا للمسيح قالوا له يا رب زد ايماننا، عايزين ايماننا يزيد. عارفين قال لهم ايه؟ قال لهم لو كان لكم ايمان مثل حبه الخردل اللي هي اصغر جميع الحبوب، هتقولوا للجبل انتقل وانطرح في البحر هيطيعكم. وكانه عايز يقول لهم ايه؟ هو الموضوع مش حجم الايمان، الموضوع حجم الاله اللي انتوا بتعبدوه. انتوا لو ربنا كبير في عينيكم، لو عارفين انه الهكم كبير قوي، ايمان صغير في اله كبير يصنع المستحيل. عشان كده الايمان يجي لي منين؟ ان انا اعرف ربنا، اعرف ربنا فاعرف انه لا يستحيل عليه امر. وايمان تاني حاجه وهختم بيها، الايمان يجي لي منين؟ اني اسمعه هو بيقول لي ايه. لانه يا جماعه ربنا بيتمم اللي هو بيقوله، بيتمم وبيصنع الكلام اللي هو بيقوله. هو مش بيعمل امنيتك، مش بيعمل انت نفسك في ايه، هو اللي هو بيوعدك بيه واللي هو بيقوله لك هو ده بيعمله. عشان كده انك انت تسمع مشيئته لحياتك، انت تسمع هو بيقول ايه، فتعرف تصدق، فتعرف تصدق. لانه زي ما يشوع قبل ما يموت وقف قال للشعب وانتم تعلمون بكل قلوبكم انه لم تسقط كلمه واحده من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب عليكم، بل الكل صار لكم. قال لهم كل الكلام اللي ربنا قاله عليكم عمله، عشان هو اللي قاله، هو مسؤول انه يتمم اللي هو بيوعد بيه، هو مسؤول انه يتمم اللي هو بيقوله، مش اللي انت بتتمناه، مش الطلبه اللي انت بتتمناها، الطلبه اللي هو بيكلمك بيها ويحطك يحطها في قلبك. عارفين زي بولس كان مع أسرة تانيين وكانوا في المركب وقام عليهم امواج شديده قوي و14 يوم مش شايفين الشمس، وابتدوا يرموا الاساسات بتاعه المركب، الوضع كان خطير جدا وكانوا صايمين ومش عارفين يعملوا ايه، كان المركب بتغرق. لغايه ما ملاك الرب ظهر لبولس وقال له، قال له بص المركب انت لازم هتشهد للرب قدام قيصر، وكمان قد وهبك الله جميع المسافرين معك، ما فيش ولا حد من السفينة ده هيحصل له حاجة غير السفينة نفسها اللي ممكن تغرق. فوقف بولس بقى بثقة في المركب وقال لهم إيه؟ قال لهم إنه ملاك الإله اللي أنا بعبده قال لي إنه قد وهبك الله جميع المسافرين معك. شوفوا بقى الكلمة اللي جاية، قال لهم وأنا أؤمن إنه يكون هكذا كما قيل لي. أنا مصدق إنه اللي هو قاله لي هيعمله، أؤمن إنه يكون هكذا كما قيل لي، لأن هو قال لي. عشان كده في ناس هي تتمنى أمنيات، وبعدين تقول صلينا وربنا مش بيعمل. هو وعدك؟ هو قال لك إنه عايز يعمل كده؟ ولا دي أمنيتك؟ هو مسؤول عن اللي هو بيقوله. لو هو قال لك ده يملأ قلبك بالإيمان، تصدقي، لأنه هو قال، هو يقول ويفعل، هو يعد ويفي. الإيمان تحدي، تحدي كبير، بس جاي الروح القدس في الأيام ديت لقلوب كتير خايفة ولقلوب كتير محبطة، علشان ينفخ علينا بروحه، عشان الإيمان يرجع يضرم تاني في قلوبنا، والإيمان يرجع تاني يولع في قلوبنا، ونقدر زي ما بولس بيقول نسلك بالإيمان لا بالعيان. آمين. إحنا دلوقتي عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض.
كملوا معنا بعد الفيديو.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: عايزه ارحب بضيوفنا. اهلا بيك يا عصام.
1: اهلا بحضرتك.
0: ربنا يباركك كل ما هذا اكتر واكتر. ربنا يباركك جدا. اهلا بيك يا فينا، انت فعلا ممسوحه واحنا بنستمتع انك انت تبقي موجوده معانا. شكرا لمجيئك. عايزه ادعوك وادعوكي دلوقتي في الوقت ده، في المكان اللي انت فيه، غمض عينيك وصلي معانا واطلب ربنا معانا. انت جايز، انت محبط جدا، حاسس انه الايمان هرب من قلبك. جايز انت خايفه قوي، وفعلا مش بس خايفه، مرعوبه. والنهارده ربنا جاي يدعوك ويدعوك انك ترجعي تبصي عليه. هو ارفع عينيك عليه، ارفع عينيكي عليه وقول له: يا رب انا جاي لك باحباطي، انا جاي لك بمخاوفي، انا فعلا الايمان اتسرب من حياتي، بس انا جاي ابص على اله قدير، على اله عظيم، على اله لا يعثر عليه امر. املى عينيا بيك يا رب، املى عينيا بيك يا رب، عينيا تترفع من على كل عيان يا رب، وابص عليك انت وحدك في اسم يسوع.
1: يا رب انت عارف يا رب ضعفنا البشري، وعارف يا رب محدوديتنا يا رب، وقادر يا رب فعلا انك توصل لكل واحد فينا يا رب في الحته يا رب اللي تعباه، كل خوف، كل قلق، كل عدم ايمان،

انت تيجي يا رب تفتح يا رب البصيرة، وتخلي يا رب عينينا تقدر تشوفك يا رب على حقيقتك، تشوفك انت القدير، انت اللي مالي المشهد، انت اللي لا يعثر عليك امر. يا رب بنحط يا رب كل حد متابعنا دلوقتي يا رب انه فعلا يختبر يا رب قوتك، ويختبر يا رب نصرتك، ويا رب انه مش بينا يا رب ولا بخبراتنا، لكن انت العامل فينا، وانت اللي تشجع، وانت اللي تسند، وانت يا رب اللي فعلا يا رب تكشف يا رب عن عينينا فنرى عجائب من شريعتك. ليك كل مجد.

0: يا رب أنا جاي يا رب أتحد يا رب بكل واحد وبكل واحدة، بقالهم سنين يا رب منتظرينك يا رب، وعندهم وعود يا رب منك يا رب، إن يا رب كل إحباط يا رب يا رب جاء على قلوبهم، كل إيمان اتسرب يا رب من حياتهم، إنه الإيمان يا رب يرجع يضرم تاني يا رب. يا رب تعالى يا رب شددهم، تعالى يا رب شجعهم يا رب، تعالى يا رب فعلا يا رب يا رب يا رب يترنموا يا رب، يا رب زي داود يتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. شدد قلوبهم من جديد يا رب، شدد قلوبهم من جديد، لأنك يا رب إله أمين، أنت تقول وتفعل، أنت تعد وتفي. مبارك اسمك يا رب، هللويا ليك
1: يا رب. أما منتظروك يا رب، يا رب يجددون قوة يا رب. فعلا يا رب الانتظار يا رب بعيد عنك صعب، لكن يا رب معاك يا رب وانت في المشهد يا رب. كل موت يا رب بيبقى حياة، كل جفاف بيصير يا رب ينبوع ماء حي. يا رب تعالى تعالى النهاردة على كل نفس يا رب يئست من كتر يا رب سنين عدت وما فيش نتيجة، من كتر انها مش شايفة يا رب غير ظلام قدامها، لكن انت تيجي بنورك العجيب يا رب تكشف يا رب عن شخصك، ويا رب تيجي تشجع وتقوي وترفع، ويا رب فعلا بيد حانية يا رب فعلا تسند يا رب كل قلب مكسور، وكل يا رب حد يا رب خلاص يئس وقال انه مفيش فايدة، لكن يا رب معاك انت يا رب يبقى فيه يا رب نصرة، وفي يا رب انتظار يا رب جديد، وفي يا رب معية، وفي فرح.

0: معنا تليفون. الو،
1: ايوه
0: ايوه، مساء الخير، اتفضلي.
1: ايوه حبيبتي، مساء الخير. ومن فضلك انا طالبه صاله من اجل بنت اختي في استراليا، تعبانه يعني، بتجي لها كورونا اكثر، جات لها 4 مرات ومأثره على صحتها، والعيال بيتعدوا ويخفوا ويتعدوا ويخفوا، وما فيش حد حواليها، لا اخت ولا اخ ولا اي حد، مفيش غير هي وجوزها واطفالها. فهي تعبانه جدا، عايزه تروح المستشفى، خايفه تسيب العيال، العيال متشعبطين فيها.
0: أمين أمين، الرب يمد إيده ليها ويحفظها من كل الأدوار ديت، وفعلا تتملي بقوة في الأيام اللي جاية. أمين، إحنا هنبقى رافعينها قدام الرب. أمين. أنا عايزة نصلي لستات كتار كابلز، يعني منتظرين الرب في أمر الأولاد، في أمر الخلفة، بقالهم سنين، في بقالهم 20 سنة، وفي بقالهم 15، في بقالهم 10 سنين. عشان كده كل كابل ده الوضع بتاعه، كل فعلا ست بتصلي منتظر الرب انه يديها طفل بقالها سنين، حط ايدك على بطنك في اللحظات ديت، وهنصلي، هنطلب الرب انه اللي عمله مع زكريا واليصابات، اللي عمله مع ابراهيم وساره، انه فعلا يعمله معاكم، والرب يتمجد معاكم. يا رب احنا بنشكرك يا رب، لانه يا رب طول السنين وطول الوقت يا رب، يا رب لا يضعف يا رب ايماننا فيك. يا رب انت الاله يا رب اللي بتيجي في الهزيع الرابع. يا رب انا بشكرك علشان كل كابل يا رب صلوا كتير وانتظروك كتير يا رب، يا رب متمسكين يا رب بوعودك ليهم. يا رب تعالى يا رب اكرمهم، تعالى اكرم ايمانهم وانتظارهم يا رب. يا رب كل اعاقه في الاجساد يا رب لا تكون، كل اعاقه في جسد الزوجه وفي جسد الزوج يا رب لا يكون يا رب. انت تفتح الارحام المغلقه وتملاها باطفال يا رب من عندك. يا رب احنا سائلين اياتك وعجائبك، سائلين يدك القديره المعجزيه تمتد يا رب في الليله ديت يا رب، تمتد يا رب النهارده يا رب فعلا لفتح ارحام كثيره في اسم يسوع المسيح. ليك المجد يا رب.
2: امين يا رب. احنا مش مستنيين يا رب ولادات عاديه، لكن يا رب ولادات عافيه يا رب لاسمك ولامتداد ملكوتك، ولادات زي يا رب اللي جات في الكتاب المقدس، زي يا رب صموئيل، وزي يا رب يوحنا المعمدان، وزي يا رب ناس كتير يا رب انت افتقدت يا رب البيوت دي يا رب، علشان يا رب اسمك يستعلن ويتمجد يا رب بعد سنين طويله يا رب من الانتظار. ويمكن يا رب بيبقى في ناس يأست، وفي ناس خلاص يا رب أحبطت يا رب، لكن أنت يا رب تيجي في الهزيع الرابع، وتيجي يا رب تتراءى لكل امرأة وزوجها يا رب، فعلا يا رب مستنيينك وبيصرخوا يا رب ليك ليلا ونهارا لسنين طويلة يا رب، إنك تيجي يا رب بافتقاد حقيقي يا رب، وتيجي تلمس يا رب البطون دي يا رب، فيا رب تمتلئ يا رب، يا رب بنعمة وعطية يا رب صالحة من عندك. ليك كل مجد. أمين.

0: أمين. معنا تليفون. ألو ألو،
1: ايوه من حضرتك.
0: أيوة اتفضلي.
1: ازيك يا دكتور؟
0: الحمد لله نشكر ربنا، اتفضلي.
1: انا عايزه اطلب طلب اسمه رماني ماشي، عنده سرطان على الرئه. انا رنيت على حضرتك الاسبوع اللي فات، والالم كل ما بيزيد والوجع، وانا ببقى قاعده مش قادره اعمل له اي حاجه. ما ورناش غير العياط. انا بطلب ان يصلوا على طول. انا معايا بنتين، وبنتين بيعيطوا على طول على باباهم، مش عارفه اعمل اي حاجه. بتمنى انكم تصلوا لهم.
0: أمين
1: جديد
0: أمين أمين. إحنا هنرفعه دلوقتي حالا في الصلاة، وعايزة أرفع مرضى تانيين عندهم الكانسر، صلوا معانا في الوقت ده. كل مريض وكل مريضة بتعاني من الكانسر صلوا في الوقت دوت. أنا عارفة إنه الكانسر رعب بالنسبة للناس، بس إحنا عندنا إله قدير هو اللي يضع حد للكانسر في اسم يسوع المسيح. يا رب إحنا يا رب جايين لك علشان أنت الإله القدير الذي لا يعثر عليك أمر يا رب. اللي يا رب أيوب قال لك قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. إحنا جايبين يا رب ابنك اللي عنده يا رب كانسر يا رب في الرئة. يا رب أنت اللي حط إيدك يا رب عليه، أنت اللي تحط إيدك عليه وتنفخ علينا نفخات شفاء يا رب في اسم يسوع. الكانسر يتراجع يا رب من الرئة في اسم يسوع يا رب. يا رب قوة تخرج منك لشفائه. وكل شخص يا رب طلبك يا رب في اللحظات ديت يا رب من اجل لمسات شفاء يا رب. يا رب فعلا الوحش الكاسر دوت يا رب اللي ارعب الناس يا رب تحت سيطرتك تحت سلطانك. شفاءات يا رب من الكانسر يا رب، فعلا يا رب اجساد يا رب تتحرر يا رب من المرض ده في اسم يسوع المسيح. امين.
2: هللويا يا رب، انت هزمت يا رب الموت على الصليب يا رب، لا يعثر عليك امر فعلا يا رب. تقدر تهزم يا رب السرطان يا رب اللي بيتغلغل في الصدور وفي الأجساد. أنت تيجي يا رب تعطي المعي قدرة يا رب، وتديله قوة يا رب فعلا، وتكسر شدة يا رب. تعالى يا رب، تعالى بنعمة يا رب، بشفاء يا رب، يا رب على الأجساد وعلى النفوس يا رب اللي خارت من كتر الخوف ومن كتر إن الأمراض دي الطب لسه ما لقالهاش حل. لكن انت اللي عندك حل، وانت يا رب اللي بتشفي، وانت اللي بتخلق يا رب من العدم يا رب. ويا رب ما فيش حاجه يا رب بتقف يا رب قدامك، لكن كل يا رب يا رب اورام يا رب تهرب يا رب من امامك يا رب. وييجوا يا رب ناس كده يشهدوا يا رب كتير يا رب عنك وعن يا رب مراحمك وعن ان انت نشلتهم يا رب من الموت الى الحياه. مبارك اسمك الى الابد.

0: معنا تليفون. الو
1: ألو،
0: الو، ايوه اتفضلي اتفضلي. احنا
1: أيوة، برنامج الدكتورة نور الرب شفيق.
0: ايوه احنا معاكي، انا معاكي اتفضلي.
1: لو سمحت يا دكتور، أنا من لوكسر وعايزة تربط صلع لابني شنودة في ورم في إيده، عملنا له عملية وطلع تاني.
0: امين، احنا حالا كنا بنصلي للاورام، فامين احنا هنرفع شنوده بين ايدين الرب، لكن كمان عايزه اشجعك اتفرجي على الاعاده وصلي لشنوده واحنا بنصلي للاورام، واحنا هنبقى حاطينه بين ايدين الرب. امين. معانا تليفون تاني. الو الو،
2: يعني اكلمكم تاني؟
0: لا اتفضل اتفضل، انت على الهوا دلوقتي معانا، اتفضل احنا سامعينك.
2: ما انا بقول لحضرتك، انا كان ليا قلبة صلاة، تمام؟
0: ايوه
2: عندكم هنا.
0: حضرتك شاركها
2: بس
0: شاركها.
2: تعبان يعني. نعم.
0: ايه نوع التعب اللي عندك اللي عايز صلاة من اجله؟
2: عندي ضيق في مجرى البول.
0: امين امين، ان احنا نرفعك قدام الرب. امين. احنا بنصلي انه فعلا لمسات الرب هي ان الرب هو اللي يزور الناس في بيوتها ويلمسها لمسة شفاء، ونصدق ان الرب فعلا يعمل الزيارات دي. معانا تليفون تاني. الو
2: الو،
0: الو،
2: مساء الخير دكتورة نورة ادور.
0: مساء النور اتفضل.
2: مع حضرتك الأسيس عريان فرج من مصر.
0: اهلا بحضرتك، اهلا بيك اتفضل.
2: في عندي بنت أرملي أنا برعاها، اسمها مدام سامية فايز، عندها ورم غير حميدي بالثدي وتحتاج إلى معجزة إلهية، يعني في كمان تعطيل بشفائها من عدو الخير.
0: امين امين، الرب يلمسها، احنا نذكرها بالاسم. وانا كنت لسه بقول لحد في التليفون، احنا صلينا لسه حالا للاورام للكانسر، فكمان شجعها انها تتفرج على الاعاده بتاعه البرنامج وتصلي معانا واحنا بنصلي للكانسر، واحنا هنرفعها قدام الرب. يسوع يتمجد معاها، وكل مقاومه من عدو الخير لا تكون في اسم يسوع. معانا تليفون تاني. الو،
3: ولسه عنده رشح على الكبد بعد عنه.
0: اتفضلي حضرتك. الو،
3: ماشي. ايوه حبيبي.
0: ايوه اتفضلي حضرتك.
3: ايوه دكتور،

0: ايوه سامعاك يا دكتور.
1: ايه الحاجة اللي عايزة تشاركيها؟
0: بص انا على فكره احنا مشتركين شهري في الكارما، بندفع 500 جنيه كل شهر.
1: ربنا يبارككم.
0: ده اول حاجه. تعيش يا رب يخليك. انا بعتها باسم جوزي صبر زكريا. بس هي الست دي قالت لي عايزه اخذت يصليني، فانا شفت البرنامج دلوقتي لجأت لربنا وليك على طول.
1: حضرتك عايزة تصلي لمين؟ مين الشخصية اللي عايزة تصلي لها؟
0: تصلي واحدة ست ابنها داخل على إدمان، سامعني؟
1: أيوة سامعاكي.
0: ابنها داخل على إدمان، ابنها داخل على إدمان وجف عنده مرض في الكبد بعد حد.
1: أمين أمين. خلونا دلوقتي، أنا بتجيلي طلبات صلاة كتير، يعني أمهات وأبهات عايزين نصلي لأولادهم اللي دخلوا أو بيدخلوا في سكة الإدمان، انه فعلا الرب يحررهم وان هم يوافقوا ان هم يروحوا يتعالجوا، لانه في مراكز هايله لعلاج الادمان تبع الكنيسه، فان هم فعلا يوافقوا على ان هم يستقبلوا العلاج وان الرب يحررهم من الامر دوت. خلونا نصلي دلوقتي فعلا، نتحد مع كل اب وام طالبين ان احنا نصلي من اجل اولادهم. يا رب احنا بنشكرك لانه مكتوب ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار. يا رب احنا جايبين يا رب الشباب دولت يا رب بين ايديك، اللي فعلا ابهاتهم وامهاتهم يا رب قلبهم مكسور يا رب عليهم. يا رب انت الوحيد يا رب اللي تقدر يا رب تفك قيودهم، اللي تقدر تكسر السلاسل من ايديهم يا رب، ويتولد يا رب جواهم رغبه انهم عايزين يخلصوا من سكه الادمان، وان هم يا رب يرضوا انهم يمشوا يا رب في سكه علاج. يا رب يا رب احنا سائلين النهارده حريه وشفاء، يا رب حريه وشفاء لشباب كتار يا رب يا رب ادمن، في اسم يسوع المسيح مبارك اسمك، امين.

0: اهلا بيكم اعزائنا مشاهدين حلقه جديده وتصالحوا مع الله. زوجه بتقول هو مش حاسس بالنار اللي فيا. عارفين اهو ده بالظبط اللي اتقال عليه المثل، اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. بيقولي كل اللي في بالك ده اوهام، بس عايزه اقول لكم ان الاوهام كتير كانت حقيقه. اقربها واحده زميلتي في الشغل بتحكي لي عن جوزها كأنها بتحكي عن جوزي بالظبط، نفس التصرفات، وفي الآخر طلع بيعرف واحدة تانية عليها نفس التصرفات، النزول من البيت على سنجة 10، البرفان اللي جايب آخر الشارع، الكلام اللي على طول في الموبايل، قلة الكلام، كلامه قليل جدا، كأنها بتتكلم عن جوزي بالظبط. وبعد كده لما شك يزعل، طب أنا ليا حق ولا لأ؟
1: أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من تصالحوا مع الله. النهارده أنا معاكم علشان أتبنى وجهة نظر ورأي الزوج المتهم. في البداية بنرحب بحضرتك باشمهندس ألفريد السدراج.
2: أهلا وسهلا.
1: هي أنا عايز أراجع كل النقط اللي قالتها إناس على لسان الزوجة. أنا معترض إنها إذا كان صاحبتها جوزها خانها، أنا ليه بتحكم عليها بتصرفات الآخرين؟ مش كل الناس زي بعضها. وبعدين بالنسبة لموضوع

0: لبس وشيك. طب ما انا طول عمري بهتم بمظهري، ايه الحاجه الجديده اللي جدت؟ ولا التليفونات؟
1: التليفونات على طول، تليفونات
0: انا طبيعه
1: على
0: شغلي
1: طول.
0: ان انا ليا مكالمات كتير، دي طبيعه عملي اللي بتصل بناس كتير، ناس كتير بتتصل بيا. انا مش شايف ايه الغريب
1: طب
0: في
1: انا
0: كده.
1: ايش ضمني ان كل المكالمات دي ما فيهاش حاجه، اي حاجه
0: طب انا اعمل
1: ضدي
0: ايه
1: انا؟
0: في الظنون والاوهام؟ انا مش فاهم، انا مخنوق الحقيقه من كل التصرفات والاحكام دي كلها اللي وقع عليا، انا حاسس بظلم حقيقي.
1: طب والكلام القليل؟ كلامه قليل جدا، فببقى فعلا مش عارف، عايزه اعرف طب راح فين؟ طب قعد مع مين النهارده؟ مفيش حاله من الغموض كده، كانه انا
0: وانا لو
1: متجوزه الرجل الغامض.
0: وانا كلام قليل معاك انت بس، طب ما انا كلام قليل معاك ومع غيرك يعني.
1: ايوه بس المفروض معايا انا ما يبقاش الكلام قليل.
0: بس ما ايه اللي يدعو للغيره؟ انا طبيعتي كده، انت ليه تشك ان انا بتكلم مع ناس تانيه كلام كتير؟
1: لانه
2: طب انا
1: الطبيعي
2: عايز اسال حاجه يمكن تساعد، هل من ساعه ما اتجوزته لغايه دلوقتي هو طبيعته انه قليل الكلام في البيت، ولا دي حاجه جدت مثلا من
1: لا
2: شويه
1: لا،
2: صغيرين؟
1: هو طبيعته شويه انه كلامه قليل، بس انا حاسه انه بزياده شويه اليومين دول. هو بيقول لي ده بسبب ان انا عمال بفكر في الشغل. طب انا مش عرفني انه بيفكر في الشغل، ما جاش بيفكر في حاجه تاني.
0: طب انا اعمل، هي مش مصدقه، طب انا اعمل ايه؟
2: هو الاحتمالات دايما بتبقى موجوده، بس الاحتمالات دي هل تقدري تاكديها او لا تاكديها؟ دي
1: ما هو
2: ده القلق
1: حضرتك
2: يعني.
1: بالظبط، ما هو دي النار اللي جوايا، ان انا هو بيقول كلام كويس لكن انا شايفه حاجات موتراني وشايفه حاجات بتشككني، بالذات بقى انه حضرتك يعني ما اصل احنا مش عايشين في جزيره، انا ليا زميلات في الشغل، ليا ناس في العيله، انا عندي بعض الخبرات السيئه، انا كنت اعرف ناس كان شكلهم في منتهى الوفاء منتهى الاخلاص، وما طلعتش كده النتيجه في الاخر، ما طلعش كده في الاخر. ف اشمعنى هو؟ طب ما جايز يكون زي اي واحد فيهم،
2: وجايز ما يكونش يعني. انت دلوقتي وصلت لمرحلة الشك في هذه الأحداث نتيجة ان في خبرات قبل كده، نتيجة بنسمع حاجات
0: انا مش بتكلم عن
1: كلها من الحياة. انا مش هقول لحضرتك مثلا تلفزيون، لا لا،
0: يعني حضرتك
1: دي كلها حاجات
0: أفكار
1: حياتية بنشوفها كل يوم،
0: يعني الأفكار مبنية على مشاهدات خارج يعني برايا خالص.
2: ايوه بس هي تعبانة.
0: تحكم بيها ليه؟ تحكم بيها عليا انا؟
2: انا عارف انا معاك، بس هي تعبانة. احنا دلوقتي مش بندور مين اللي غلطان، دور مين اللي تعبان يعني. واضح
0: ان انا حضرتك انا مخنوق. تعرف حضرتك انا حاسس ان انا متجوز مثلا وكيل نيابه النهار كله سين وجيم.
2: انا معاك، هو واضح انه في تعب هنا، واضح انه في تعب هنا، الطرفين تعبانين. مما شك فيه ان الواحد لما بيبتدي يبص بالزاويه دي الدنيا بتقلق معاه وبيتوتر وبيوتر.
1: طب انا هقول لك حاجه
2: تاني،
1: معلش هقول لك حاجه تاني، مش هو قليل الكلام؟ ممكن بقى ايه، ربنا يفتح عليه ويتكلم شويه، ولما يتكلم بقى ممكن يحكي لي بقى مثلا عن السكرتيره بتاعته في الشغل، عن واحده مثلا بيتعامل معاها، هو عنده شغل الخاص بتاعه، فواحده صاحبه شركه وكانت يعني راح قابلها وكانت الحقيقه مقابله هايله جدا وانجزه في الشغل كتير قوي.
0: عارف حضرتك
1: انا مطلوب مني ايه بقى بعد كده؟
0: عارف حضرتك انا بقول لها
1: انه حتى لما يتكلم يكون هو ده الكلام.
0: انا لما بكلمها كده انا بحاول اشجعها، انا عايز اشوفها احسن واحده في الدنيا، عايزه تاخد خطوه لقدام، لكن هي
1: يعني قاصد
0: غلط.
1: يعني قاصد يعني الكلام مش للتحكيه، ده
0: في
1: ورا الكلام كلام.
2: يعني هو قصدك اللي انا فهمته، بس عشان مابقاش فهمت غلط، انه بيعقد شيء من مقارنه بينك وبعض السيدات الاخرى اللي بيعرفهم.
1: ما هو مش بيقولها طبعا كده يا باشمهندس، مش بيقولها يعني، بس باين يعني بيقول لك اللبيب بالاشارات يفهمه يعني.
2: طيب وهو بيعني في كلامه انه بيحاول يشجعك بالطريقه دي، مش كده؟ مش ده اللي انا فهمته؟
0: انا عايز اشوف يعني
2: انت بتقول لها شخصيات فيها مميزات معينه، سيدات فيها مميزات، وبتحكي لك الكلام ده بغرض
0: تبقى زيهم واحسن منهم،
2: بغرض انك تشجعها وتحفزها انها تبقى افضل،
0: أكيد.
2: مش كده؟ انا جرب بعترض معاك يعني.
0: طب ليه حضرتك يعني؟
2: لانه شوف، الغيره من الاسلحه القاتله جدا التي لا تستخدم ابدا للتشجيع حتى بين ولادنا. كون ان انا اعقد مقارنه، المقارنه ظالمه. واضح ان الزوجه مش بتعمل مثلا في البيزنس، بتعمل مقارنه بينها وبين سيده اعمال. قصدك انك تشجعها ولا قصدك انك انت تقتلها؟ المقارنه لابد انها تكون اسلوب غير مستخدم لا في التعاملات الخاصه ولا مع الزوج ولا مع الزوجه ولا مع الاولاد. لان الغيره اللي بتعملها المقارنه دي شيء مرعب جدا يعني. الكتاب المقدس بيقول ان الغيره قاسيه كالهاويه. الغيرة قاسية كالهاوية، اللي هي المكان اللي اسمه شقول اللي هو الجحيم. يعني الغيرة قاسية زي الجحيم، والجحيم ده في مين؟ في إبليس، في أرواح شريرة، في حتى الناس اللي هتموت على غير رجاء، يعني مكان مرعب. فالغيرة بتستمد طاقتها من هذا المكان المرعب، لأنها بتطلع في الإنسان أسوأ ما فيه، يعني مش بتحفز الإنسان زي ما احنا كنا بنتخيل، دي بتطلع أسوأ ما في الإنسان.
0: أنا مش بقول لها فلان أحسن منك، أنا بقول لها فلانة بس عندها كذا، بتفكر كذا.
2: ما هو الغرض كذا. إيه؟ يعني الغرض أنك بتركز الحديث عن نقاط إيجابية موجودة في سيدة أخرى ومش موجودة بنفس الدرجة في مراتك.
0: وليه ما يكونش عندها؟
2: أيوة بس بادئ زي بادئ، مش هي دي الفكرة كده؟ طب أنا بضع نواه للغيرة أهو، إنها تبتدي تغير منها وأنت متصور، لما تغير تبقى تتشجع وتتغير وتبقى أحسن منها.
0: تمام كده.
2: الأسلوب ده فاسد الحقيقة، لأن زي ما بقول لك بيجي من جهنم، بيجي من أعمال شر، بيجي من أمور مدمرة لنفسية الطرف الآخر، وحتى لو اتغير بيتغير والمرار جواه تجاهك. أنت يهمك أنها تتغير وتبقى فيه مرار وشك معاك وتعب معاك؟
0: طبعا لا،
2: ده جرح مظلم، جرح ملوث، جرح مؤذي، جرح قاتل في نفسية الإنسان. يعني حتى في أولادنا مش من الحاجات المقبولة أبدا أن احنا نشتغل بهذا الأسلوب للتحفيز، أو في العمل مالناش دعوة، في الحياة مالناش دعوة، لكن في العلاقات أمر قاتل ومؤلم. تخيل بقى أن الغيرة في أسوتها زي الهوية زي الجحيم. هل أنا أتقبل أن مراتي عشان أشجعها أجيب لها نار من الجحيم وحطها كده في إيديها؟
0: لا طبعا، مفيش حد يحب مراته يقبل كده.
2: يبقى لا الزوج ولا الزوجة بيقدروا يتقبلوا أن فكرة عشان أسخن جوزي أبقى أحكي له مش عارفة ابن خالتي اللي عمل كذا وكذا وكذا، أنا أحرره زي ما بيقولوا. ممكن يتشجع بس المرار هيقع بيننا ويقعد سنين. والعكس صحيح، ممكن هي تتشجع بس المرار اتحط بيننا وبين بعض، والأساوة اتحطت بيننا وبين بعض. يعني أنا عايز أقول لك حاجة، يعني بيقولوا كده، بيقولوا إن الراجل والست، بس يمكن الست أكتر عشان وضحت مشاعرها، ليها زرارين أساسيين، زرار اسمه المحبة وزرار اسمه الغيرة. لو دوست على زرار المحبة ترى ملاك، لو دوست على زرار الغيرة ترى عكس الملاك. أسوأ ما في الإنسان يطلع لو دوست له على زرار الغيرة، وأحلى ما في الإنسان يطلع لو دست له على زرار الحب.
0: منشجعها إزاي وتطور نفسها إزاي؟
2: يعني أنا عايز أقول لك مثل يعني لما بتشوف ست غيران أو راجل غيران، الست الرقيقة تبقى عنيفة جدا، اللي ذوق قوي كلامها ناشف قوي قوي قوي، اللي ما بتغلطش في الكلمة كلامها زي الدبش.
0: من غير تغير الطباع بالشكل ده؟
2: لا، هي بتطلع أسوأ ما في الإنسان. زي ما الحب بيطلع أروع ما في الإنسان، الغيرة بتطلع أسوأ ما في الإنسان. شوف نفسك لو انت بتغير او غيران في وقت عصبي منفعل، كلامك جارح رزع خبط، وقد يتطور الامر الى ما يسيء. ده فلان ده نشأت؟ لا، ده أسوأ ما في نشأت. انا عرفت استدعيه باني دست على زرار اسمه الغيرة. فانا بشجعك وبشجع نفسي وبشجع كل الناس، ابعدوا عن الزرار ده، اعتبروا ان زرار غير موجود. يمكن التحفيز بخمسين طريقة الا هذه الطريقة الملوثة اللي بتأتي من جهنم.
1: طيب ده بالنسبة للزوج لما بيتكلم عشان يعني قاصد فاكر انه كلامه لما يثير غيرة مراته دي حاجة هتبقى افضل او انه هتخليها هي احسن. لكن الحالة التانية بقى هنعمل ايه في الزوجة اللي كل حاجة حواليها بتخليها تشك وهي مش راسية على بره، لا قادرة تقول ده وحش ولا قادرة تطمن وتكمل حياتها عادي.
2: ايوه، بس انا اللي لاحظته من الحديث بتاع الزوجة أنها تأثرها الأكبر بما سمعت وبما رأت.
1: ما هي قالت إحنا مش عايشين في جزيرة.
2: ما أنا عارف إحنا مش بنقول لا، بس اللي سمعته واللي شافته مش شرط بالقطع يبقى الزوج كده. يعني حتى الملاحظات بيلبس مش عارف إيه، يعني ما فيش أدلة، يعني مش واضح من الكلام
0: واضحة.
2: يعني فاهمة إزاي؟ يعني فيش حاجة تؤكد لها كده. أنا معاكي، ما فيش حاجة تلغي كده
1: بالظبط، ما دي المشكلة.
2: أنا معاك. بس يعني احنا دلوقتي في مرحلة اسمها مرحلة الشك، صح؟ نتفق على كده؟ يعني ما فيش يقين وما فيش معايا أدلة وما فيش معايا حاجة. أنا سمعت ورأيت ولاحظت وركبتهم على بعض
1: بالظبط،
2: وقعت في حالة من الشك. بس الشك ده بيبقى قاتل لنفسية الإنسان طبعا ومستنفذ لكل طاقاته.
1: هي بتقول أنا حاسة إني في نار.
2: واستنفذ بقى يعني، عمال واحد بيتسرق ليل ونهار، طاقاته وامكانياته وتفكيره ودماغه، ولف لف لف وقلق في البيت واتقلب، وفكره تروح وفكره تيجي، وافتكر مش عارف خاله مامتي، خاله مرات خالتي، مش عارف مين اخو، مش عارف مامت، مش عارف مين كان بيعمل ايه، وبص الالقاب

0: حاسس كأنها تتطابق، وفي الآخر أبقى في نار وفي شك وفي غيرة مرة. أنا عايز أقول لك حاجة، يمكن من الطبيعي جدا أن أبناء الله لهم امتيازات مضادة لفكرة الشك. واضح من كلام الزوجة ده أنها شايلة مشكلتها لوحدها، شايلة مشكلتها على رقبتها، شايلة مشكلتها وماشية بيها بقالها سنين.
1: مين هيشيل معاها يا باشمهندس؟
0: في شخص مسؤول أن يشيل وراها معاها. لو تفتكري من مدة كذا حلقة قلنا عقد جوازنا كمؤمنين وولاد ربنا مش بيمضي عليه اتنين، بيمضي عليه تلاتة. الشخص التالت زي ما قلنا قبل كده ده ضامن العهد والمسؤول على انه يسدد، والمسؤول اساسا على انه متواجد في الجوازة دي جزء فاعل وفعال. لو اللي قصادي شك فيه هروح لمين؟ لحد تاني.
1: ايوه بس انا ضامن العهد، احنا فهمنا قبل كده ضامن العهد ان انا لو شفت في زوجي او الزوج لو شاف في مراته تقصير بيروح لضامن العهد ويقول له ساعدني لحد ما يعبره. لكن دي مشكلتها انها حتى مش قادره تروح لربنا تقول له ده مقصر،
0: لا
1: هي مش عارفه.
0: لا ما هو هنا في تقصير،
1: ولا قادره تقول له مثلا بيخني، ولا قادره تقول له انا، هي مش عارفه حاجه.
0: لا هو التقصير هنا اني انا مش حاصله من زوجي، سواء هو غلطان سواء أنا اللي سمعته مأثر عليا، مش حاسة بالضمان والاستقرار والاطمئنان والثقة. أنا الثقة والاطمئنان مش متوفر، مش لاقياهم. فاهمة ازاي؟ يعني أنا مفروض أستمد من زوجي الاطمئنان والإخلاص والوفاء وأبقى نايم قرير العين. أنا خدت كده؟ ما خدتش. هل هو اللي مخطئ؟ هل الناس لما كلموني أصبحوا بيحطوا فيا الشك ده؟ هل الاتنين مع بعض؟ أنا ما حصلتش على هذا الاطمئنان.
2: الزوج بيعبر بيقول إن هو بيحبها وموفر لها الأمان ده، بس هي
0: إحنا مش بنتهم. إحنا مش بنتهم، بس بنقول أنا كزوجة ما حصلتش على هذا الشيء. مش كده؟ مش أنت محتاجة تشرب وفاء وإخلاص واطمئنان في العلاقة؟ حصلتي عليهم؟
1: لا.
0: أروح للضمن. يبقى إذن في تقصير ولا لا؟ جاز التقصير ده الزوج يطلع براءة فيه، مش كده ولا ايه؟ وجاز لا قدر الله يطلع مسؤول بشكل من الأشكال، مش فيه ضامن.
1: أنا فاهمة، بس حاسة كأنه وضع كده ملعبك، مش عارف ربنا ممكن يدخله إزاي. فأستأذن حضرتك نعرف بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفريد، لسه عندي السؤال، يعني الوضع كأنه ملعبك، يعني هروح لربنا أقول له أنا شاكة فيه، طب ربنا يعني طب هو ربنا مش عارفة ممكن يتدخل إزاي، وكضامن العهد هيعمل إيه؟
1: طيب خليني أقول بعض قصص من الكتاب المقدس عشان تدي نور يعني الموضوع شوية. أول قصة مختلفة شوية بس بتنور. المرة اللي فاتت قلنا إن كان في غيرة شديدة ما بين شاول الملك وما بين داود، والغيرة دي ابتدت تفرض نفسها على العلاقة. انت عارف ان داود كان بيعمل رئيس جند عند شاول، وشاول كان الملك في الوقت ده. كويس، بعد شوية داود شعر ان شاول الملك ابتدى يتغير، طريقته معاه ما بقتش طبيعية، نظراته مش قد كده. مرة وهو في ثورة جنانه وداود بيعزف، كان يعني ما هو ما يعرفش بقى هل كان في حالة غير طبيعية ومسك الحربة وضربه بيها، ولا حجة في فرجة وكان يقصد كده. كان قاعد في شك رهيب، هل الملك بيحبني زي ما كان زمان بيحبني؟ هل هو زي يوناثان وزي ميكال وزي كل البلاط بيحبوني، ولا هل الملك بيكرهني عايز ينتقم مني عايز يموتني؟ شك شك شك رهيب، وشك يساوي حياته. انت فاهم ازاي؟ يعني شاول كان يبتسم امامه ويعامله كويس، وتعالى هجوزك بنتي ومش عارف ايه، وهعينك عندي رئيس في الجيش، وفجاه يمسك الحربه هوب طخ والحربه ترن جنبه. يعني يعني يعني يعني تعدي بقى بشكل مرعب جدا
0: طبعا.
1: وبعدين يقول لك انا كنت في حال نوبه جنون. كان في نوبه جنون، ولا كان مش قاصد ولا كان قاصد، يعني ضبابيه وشك رهيب وقع فيه داود النبي في هذا الوقت. تصرف بحكمة سماوية، راح اتقابل مع يوناثان، قال له أنا عندي إحساس، مش حقيقة يعني، عندي إحساس إن شاول الملك بأبوك بيضمر إنه يقتل. قال له مش ممكن، بابا ما يقدرش يعمل حاجة غير لما يقول لي. قال له هو عارف قد إيه العلاقة بيننا وبين بعض قوية. قال ما يزعلكش فأخفى الأمر ده عنه. قال له طب نعمل إيه؟ قال له طب شوف، أنا وأنت هنتفق على خطة

0: والرب استخدم الخطة دي عشان يكشف الحقيقة. شوف الحكمة السماوية بقى ازاي تكشف الحقائق. طب ايه الخطة؟ قال له انتوا بكرة في كل شهر بيبقى فيه وليمة، الوليمة دي انا مفروض اكون حاضر مش هاجي. لو شاول الملك سأل عليا وقال لك فين داود، قول له ان انا سمحت له بانه يروح لعشيرته عشان عندهم زي ما يكون احتفال ديني في بيت لحم. لو قال لك خلاص مفيش حاجة يبقى مش في دماغه حاجة. لو اتنرفز وزعل واتضايق يبقى هو يزعل انك انت نفدتني، فهو كان عايز يقبض عليا ويقتلني. شوف الرب بيدي حكمة ازاي عشان يقطع الشك باليقين، وازاي يثبت الامور ويوضحها. قصة حصلت بحذافيرة زي ما داود النبي ويوناثان فكر. يوناثان صلى كده قال له يا رب حتى لو الخطة دي ما نفعتش اخبر داود وعرف داود ايه اللي في قلب ابويا تجاهه عشان تحميه. هو في شك دلوقتي، هو مخلص جدا لابويا، وانا عارف داود انا حط رقبتي مكانه. مفيش حد مخلص المملكة حط رقبته قبل كده قصادنا كلنا مع جليوت. يعني اخلاصه لا شك فيه. في حاجة غلط،
1: يعني الشك اللي كان جوه شاول حاجة جواه ملهاش دعوة بالحقيقة.
0: لا هو شك كان جوه داود
1: كان،
0: وهو طبعا زي ما انت كلامك اصح، هو كان شاول بيظن ان داود بيسعى ان هو ياخد الملك منه، مع ان داود ما كانش بيسعى. كلها شكوك، واغلبها في حياة شاول ما كانتش مظبوطة، لكن في دماغ داود اللي كان بيظنه طلع انه حقيقي. لما حصل تاني يوم وتالت يوم الكلام ده انفعل جدا شاول لما عرف ان يوناثان سمح لداود بانه يذهب الى بيت لحم، وقال له الصريح ان انا كنت عايز اقتله. تاني يوم كان في اتفاق بينهم بين بعض، بس عشان الوقت ما يضيعش، المهم ان يوناثان اخبر داود ان ابويا،
2: المهم ان هو داود في الاخر عرف الحقيقة.
0: دي طريقة هقول طريقة تانية. من بعد مدة داود كان طريد وشاول بيجري وراه، سمع جات له اخبار، مش كل اخبار حقيقة، فسمع ان شاول بيسعى في اثره، والحتة اللي كان عايش فيها هيحاولوا يكونوا بيخنوه ويسلموا لشاول. عمل ايه؟ دي طريقة تانية. يقول لك صلى داود وقال كده، قال ربنا فهل سيسلمني اهل قعيلة، يعني لشاول ولاده، هل ينزل شاول كما سمع عبدك يا رب اله اسرائيل؟ اخبر عبدك. يعني يا رب انا شاكك وعندي شكوك في حدث معين والان متوتر، من فضلك نور طريقي، انا ابنك، انت بقى في الجواز اكتر من كده، انت ضامن العهد. فيقول الكتاب فقال داود هل يسلمني اهل قعيله مع رجال اليد شاول؟ فقال الرب يسلمون.
2: طيب لا انا هقف هنا بقى.
0: اه
2: هو طبعا ده حل رائع، وهو يعني خد اجابه واضحه شافيه.
0: ايوه
2: لكن ده داود. أيوة. الملك النبي العظيم كان سهل عليه انه يسال ربنا وربنا يجاوبه، لكن انا يوم ما اروح بشكوكي لله، لو انا خدت المثل ده وطبقته عليا على طول كده، هروح واقول يا رب انا شاكه فيه مش عارفه الحقيقه فين، هسمع رد بالشكل ده
1: بالوضوح ده. فعلا الزوجه تفحص الامور ما تقبلهاش على علتها، يعني تحتاج الوضع.
0: يعني انت عايز ترجع للاقتراح الاولاني اللي هو عمله داود ويوناثان، هو بيقول ان في طريقتين على طول. ماشي دي طريقه،
2: يعني جايزه الاولانيه اه فيها شيء من الحكمه، نصلي ربنا يدينا حكمه، انا هرجع لها. بس اصل الموقف الثاني الحقيقه كان هو ده
0: قوي شويه.
2: اه لانه انا
0: طب انا عايز اسالك
2: ازاي هعرف ازاي؟
0: هسالك، هو مش الكتاب المقدس بيقول كده ان خرافي تسمع صوتي؟ وانا لو انا بلاش في الموضوع ده وانا ابن ربنا، مش باستمرار ليا ارشاد وقياده وتوجيهات من الله جوه قلبي؟
2: ايوه يا باشمهندس، بس ده مستوى عالي جدا من المعرفه.
0: لا يا جماعه، يعني ازاي عالي لما انا ادخل في تحدي زي ده؟ بلاش انت لما تيجي ارتبطي، مش صليتي وقلت له يا رب حط في قلبي سلام نتيجه ارتباطي، وعشتي على هذا الكلام سنين طويله؟ مش كل قرار كبير انت جيتي تتخذيه بعد ما درستيه كويس، صليتي وقلت له يا رب اديني نور وراحه جوه قلبي تجاهه، وامشي كده ولا امشي كده؟ اذا قياده الله لحياتي ده مش امر مستبعد. جايز الموقف ده فيه توتر، عشان كده هقول عمليا ازاي يتم. لكن ما نقدرش نستغنى ان الله فاحص القلوب، ليه انه يكشف وليه انه يضمن العهد ده اللي هو متولي. نصيحتي لو الموضوع يخص الزوجين، ليه ما نصليش مع بعض لله؟ ليه ما نروحش نصلي نقول له تعالى يا رب اكشف ما في قلوب ده؟ يعني حتى انا لو من الزوج هقول له يا رب اكشف اللي جوه قلبي، مين عارف؟ هو الكتاب بيقول ان اما القلب فهو نجيس من يعرفه، يا رب لو جوايا شر اكشفه، وانا مستعد اتوب قصادك واتوب قصاد مراتي، وانت نفس الامر، يا رب اكشف لينا الامور، عشان حتى لو جواكي انت خطا اكشفيه. ليه كل واحد متجنب؟

0: واخد بالك؟ انا حاسس زوجه متجنبه ومتقوقعه.
1: الشك بيعمل توتر، حضرتك حتى قلت كده في الاول.
0: ايوه بس انا ملاحظ ان الشك كان ليه اسباب. سبب الغموض. طب وليه بيبقى في غموض؟ ليه ما سؤال، بتصلوا مع بعض يا ترى كل يوم؟ بلاش كل يوم، كل اسبوع بنعمل مذبح عائلي. هو البعد جفوه يا جماعه. وفي نفس الوقت الاسلوب يبدو انه بتاع الزوج في محاوله اثاره الغيره برضه كان ليه دور، وفي نفس الوقت الزوجه بقى عايشه في القصص اللي بتسمعها والاحداث. فزي ما كنا عامله حاجه عامله تعمل كده كده، ابليس بقى يرمي في النص يرميه. احنا عايزين نرجع نقرب ونفتح امام الله، نقعد قصاد ربنا نقول يا رب احكم وسطينا. هو الزوج تفتكر لما يقول لك انا بريء 100%، هو يرى ذلك وهو صادق، وانت بتقلي صادقه معاه في كده. بس هو حد عارف ايه اللي في قلبه ايه؟ نيامة في أمور الله بيكشفها في قلوبنا بتبقى ملتوية ولا تمجد الله، وبنتوب عنها وبنرفضها، بتبقى مستترة واخدة مسميات واخدة ألقاب، لا دي ببساطة وده مقصودش، ولكن القلب نجيس من يعرفه. بولس الرسول بيقول لأني عالم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح. فده أمر لينا أنا كزوج وزوجة أن احنا نقعد أمام الله ونطرح مشاكلنا قصاد ضامن بقى، مش إله يسكن في السماء واحد ماضي على العقد بتاعنا، مسؤول انه يوفي ومسؤول انه يتدخل. وعايز اقول مش حاجه اخطر، من حقي يوم ما الدنيا تقفل لو زوجي بيخوني الله ينبهني.
1: الله
0: ينبهني لانه ضامن على العهد ده. انا لو عندي وقت كنت اقول لكم حاجه اسمها شريعه الغيره في العهد القديم، ان الزوج كان بيتقدم امام الله وهو شاكك في غيره في مراته، فالله بيبين اذا كانت زوجته اخطات ولا لا، ده نمره واحد، ولو هو اخطا ما يردش عليه.
1: بيكشف الحقيقة كاملة.
0: دي ده عهد، ده عهد، الله مش سايبكم كده. فالله متدخل ومسؤول وبيشيل الأمر بجدية كاملة كضامن للعهد.
1: يعني الحل دلوقتي، أولا هو طبعا الحل اللي حضرتك قلته، حكاية إن احنا نجتمع ونصلي سوا، ممكن يكون الزوجين دول بقالهم وقت طويل بسبب كل التوتر اللي موجود، يعني في جفوة اتحطت، فاحنا محتاجين زي انه الزوج والزوجة ياخدوا مش عهد لكن نية انه هنقرب ونحل المشكلة، فده هتبقى حاجة مشتركة مش الزوجة بس.
0: حاجة كمان، الزوجة النهاردة سمعت قصة، القصة أثارت فيها شكوك، هي عمالة بقى تكوم لغاية ما كل قصة كده تعملي زي دول النبي تطرحيها أمام الرب، هل يا رب القصة دي موجودة بأي شكل؟ إن شاء الله في أنا أو فيه هو، ما احنا أنا أوعى تفتكر إني أنا كامل، أوعى تحطي نفسك في مرتبة إن أنت 10/10 وهو ممكن كذا. يا رب اكشف لو في أي ضعف جواي أو جوه جوزي اكشف لي، قوم ربنا مثلا يشيل دي ما يتراكموش عليا، ما أنا سبت برضه التراكم ده قتلني قصف عمري هنا كمان. ليه بتراكم؟ ليه سايب الموضوع بستبعده عن الله؟ وكان دي مشكلة الزوج، مش في واحد ماضي معانا؟ مش مسؤول مسؤولية كاملة؟ مش شايلينها سوا أنا وهو والرب؟ ليه استبعدته؟ ليه اعتبرت دي مشكلتي وشلتي وهشيلها لوحدي؟ طب جاز مرات خاني مثلا او خالتي ما كانتش على علاقه بالله، ما كانتش بنت ربنا، يعني جاز نقول معذوره، طب انت ازاي تعملي كده لوحدك؟ تقيل عليكي كتير عليكي قوي.
1: طيب همسك الحلول العمليه واحده واحده. اول حاجه انه حصل لي ان ربنا يكون بيديني حكمه سماوية انه جايز يديني طرق اقدر اعرف بيها بدل ما انا مش عارفه.
0: بالظبط يعني. بالظبط. والزوج ما يعترضش في الوقت ده، يقولش ايه ده ربنا هيفضحني، لا الله مسؤول عن العهد ده، ولو انت كسرته الله يتدخل فيه، يؤدب وينبه، واذا ما تنبهتش وما تأدبتش الله يقف ويكشف هذا الامر، لان دي حقوقها عندك وده حقوقك عندها. والله ليه موقف عظيم في هذا الامر. لو كان عندنا وقت بس يمكن كنا حكينا موقف كتابية رائعة في كده.
1: لا انا بس نفسي نكون بنركز في فيبقى اول حاجة انه ممكن اتوجه لله، ربنا يديني حكمة ممكن اعرف.
0: بالظبط. اتنين. قبليها لا تراكمي الامور. ما تحوشيش الحاجة وتعيشي لوحدك. يعني التراكم ده كل حاجة حطيها امام الله. نور الكلمة كده يجي عليها تستبعديها مش تستبعديها، لا تتعالى نتكلم فيها، الله قال لك في شاهد منهم لا خلي بالك من ده، فتحي جوزك فيه وتكلمه، وبلاش يبقى الموقف يعني تصادمي وكلاش. انا ضعيف انت ضعيف احنا كلنا ضعف، جايز الضعف ده فيا جاي فيك، تعال نصلي لله فيه، وجايز هو لا يخطر على باله شيء وحاجه موجوده او مش موجوده. فالله بيباركنا معا. احنا مش عايزين نكون زي ما الرب قال كده قدسين كما ان ابانا الذي في السماوات هو قدوس. هو عيب لو مراتي جت كشفت لي ضعف عني اخلص منه وانا مش واخد بالي منه؟ ولو انا واخد بالي منه يبقى خداع بقى ولا لا؟ لكن انا لو مش واخد بالي منه ليه الله ما يكلمنيش؟
1: طيب نمرة ثلاثة، انه انا ممكن لو قفلت معايا خالص، انا ليا اني اكون بروح لربنا اقول يا رب انا فعلا محتاجة منك كلمة،
0: نور طريق.
1: محتاجة

0: يعني هل
1: واللي
0: الشك
1: أجمل
0: ده ليه أساس ولا ملوش؟
1: واللي أجمل نروح معا
0: نروح معا
1: ونسمع معا ونفهم معا ونستريح معا، لأن الله مش مجرد الحقيقة ده في كذا، عنده حلول كمان، عنده حلول، مش مجرد يعني مش مجرد هيفضحه أو هيفضحني، لكن كأب سماوي بيعالج أكتر. ما هو زي المرض الفلاني موجود، طب إحنا إيه اللي بنقوله ده؟ لمجرد أعرف إني عندي المرض؟ لا، العلاج والعلاج والعلاج والعلاج.
0: احنا بنشكر حضرتك جدا. يعني اعتقد انه احنا كده قدمنا روشتة كاملة للزوجة التعبانة دي اللي كانت بتقول في اول الحلقة انها في نار، لكن الهنا يرسل ليها سلام كده ويطفي كل نار هي حاسة بيها. عزيزتي الزوجة اللي تعبت كتير قوي قوي من الشك، مش راسيالك على بر، شوية فوق وشوية تحت، وشوية تثقي فيه جدا وشوية تفقدي كل الثقة، ليكي إله عظيم ضامن لعهد زواجك، ليكي إنك تروحي له بمخاوفك وبشكوكك، يديكي حكمة، يديكي نور، ويديكي حقه، ويديكي نعمة إزاي تعدي الموقف ده.
2: عزيزي المشاهد، في نهاية حلقتنا بنأكد على فكرة الله ضامن العهد اللي موجود في بيتنا، اللي لينا إن احنا نرجع له. أنا ومراتي ناخد إيدنا في إيد بعض وندخل نتكلم ونتصارح ونصلي، وهو يكشف الأعماق ويداوي ويعالج، لأنه أعظم طبيب، هو المسؤول عننا ويفضل مسؤول عننا طول أيام عمرنا، يعالج كل تقصير في أي طرف من الأطراف. ربنا يبارك حياتكم ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج تصالحوا مع الله.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم، برحب بيكم وحييكم بتحية المسيح النعمة والسلام لكل أحبائنا اللي بيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما. بنعمة الرب حلقة النهاردة هي استكمال لموضوع حلقة الأسبوع الماضي بعنوان الضربة القاضية، القرآن مخلوق أم غير مخلوق. طرحت في الأسبوع الماضي بعض الأسئلة اللي كنت أتوقع أو أتمنى أنه أجد إخواتنا المسلمين ينتفضوا ويحاولوا أن هم يجاوبوا على هذه الأسئلة، لكن نظرا لأني من خلفية إسلامية سابقة وأعلم أنه أمام هذه الأسئلة لن أجد شخص يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة. والنهاردة بنعمله بنستكمل الموضوع، وسوف أطرح أيضا المزيد من هذه الأسئلة اللي بتتعلق باختلاف السلفية أو أهل السلف مع الأشاعرة مع مذاهب مختلفة.

من المسلمين حول ماهية القرآن، هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ في البداية خلونا نصلي. احنا دايما نصلي لأجل بركة الرب على بلادنا وعلى منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط. بنصلي أن الرب يثبت الهدنة الموجودة، أن الرب يوقف كل أنواع الحروب والصراعات الدينية المذهبية أو أي صراعات سياسية، أن الرب يفتقد منطقة الشرق الأوسط، ينير بنوره على هذه المنطقة، يشرق بإعلان جديد على هذه المنطقة، أنه يجي الوقت أن المنطقة دي تتحرر من روح القتل اللي استشري فيها من 1440 سنة، وروح الذبح باسم الله، وروح الاستعمار والاحتلال والغزو والنهب باسم الله، صراعات الفرق والمذاهب المختلفة بمبدأ أنه كل واحد بيحاول يثبت للتاني أنه هو الفرقة الناجية من النار. بصلي لأجل أن الرب يستخدم كل برامج الكارما لتكون سبب بركة ونور وإعلان جديد ومعرفة حقيقية وخلاص لكل إخواتنا المتحدثين باللغة العربية. ونشكر رب النهاردة بقى في الكارما لكل الأمم، فيها لغات مختلفة ممكن يتابعها كل المتحدثين بالأردو أو بالتركي أو بالفارسي أو بأي لغة أخرى. بصلي أن الرب يستخدم كل هذه المجهودات لتكون بركة وخلاص للكثيرين. خلونا نصلي. يا رب احنا طالبين وجهك، رافعين قلوبنا، نعلم بالإيمان وبكل ثقة أنك أنت الإله الواحد الوحيد الخالق العظيم، ليس شبيه لك ولا نظير لك، لا شريك لك يا سيدنا الرب. أنت الإله المتفرد يا رب، الإله العظيم، الإله القدير، الإله الخالق. أنت اللي مكتوب عنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. نستودع الحلقة وموضوعها بين إيديك. بصلي أن الموضوع مش موضوع مبارزة أو مين يغلب أو مين الأكتر أو مين يحاول يهدم معتقد التاني أو يثبت فشله، لكن موضوع رسالة. يا رب وضعت على قلوبنا رسالة من جهة المجتمع العربي الإسلامي يا رب، لأنه مكتوب أن محبتك هي للجميع، هكذا أحب الله العالم. ومكتوب يا رب أنك تريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. ومكتوب أن ليست مشيئتك أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع للتوبة. بناء على ذلك يا رب أنه بنقدم رسالتك بنعلن الحق، وإحنا بنعلن الحق يا رب نكشف الزيف وكل فكر ومعتقد يا رب وقف ضد خطتك، وكل فكر ومعتقد حمل روح ضد المسيح، وكل فكر ومعتقد يا رب حاول العدو من خلاله أنه لا يظهر عمل الصليب، لا يظهر قوة الله التي ظهرت في عمل الصليب وفي عمل المسيح المصلوب لأجلنا. أنا بصلي أنك تفتح عيون، تلمس قلوب، تنور حياة أشخاص. بصلي أن تترفع كل قشور وكل غشاوة موضوعة من إبليس على أعين الناس يا رب. بصلي لأجل قناة الكارما، نعمة وبركة واستخدام وحماية من كل جهة. أدي حكمة خاصة للقائمين للعمل، أدي لهم نعمة وسندة ومعونة لكل فريق العمل، أحفظ كل واحد في موقعه، استخدم كل واحد بحسب الموهبة المعطاة لي يا رب، ليكونوا مباركين مستخدمين بقوة الروح القدس لكل عمل يقول لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. كل هذا نصليه في اسم ربنا يسوع المسيح، نهدي لك من كل القلب كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين آمين. حقيقة في البداية عايز أعلق على كذا حاجة. أول حاجة حابب أتوقف قدامها، إحنا كلنا تابعنا الحادث اللي حصل لأسرة مسيحية، للزوج والزوجة وبنتين كبار، واحد يعني أطلق عليهم النار وكلهم استشهدوا وماتوا. لحد دلوقتي وزارة الداخلية بطريقة عجيبة أو محيرة أو بطريقة تثير الأسئلة، ليه ما فيش أي إعلان واضح عن هوية القاتل، عن وظيفته ومهنته والموقع، عن أسباب اللي أدت، الأسباب الحقيقية، مش الكلام المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا عايزين خبر من وزارة الداخلية، احنا عايزين الحقيقة من وزارة العدل. في بعض الناس بيقولوا ان النائب العام امر بعدم نشر اي معلومات تخص هذه القضية، مش عارفين ليه.

هل الشخص القاتل ينتمي إلى وزارة سيادية معينة؟ ده سؤال مطروح بيطرحه ناس كتير جدا. هل السبب في القتل سرقة أم شيء يعني أو موقف ديني تجاه الأسرة من جهة الشخص القاتل؟ احنا عايزين نعرف الحقيقة. معرفة الحقيقة وكشف الحقائق بتمنع الأقاويل وبتمنع أن كل شخص يطلع يسرد حكاية معينة من داخل ذهنه. وده السؤال، الموقف ده عدى عليه أيام كتيرة جدا. إيه المانع أن يكون بيتقال الشخص ده هو القاتل، وظيفته كذا، بينتمي لكذا، أو أن هو زي ما قيل أنه عقيد شرطة سابق، أو أنه هو ابن لواء سابق في الجيش؟ أسباب اللي دفعته أنه هو يقتل، هل هي أسباب دينية أم أسباب ما سرقة أو مادية أو معاملات مادية؟ احنا عايزين نعرف الحقيقة. ليه القضايا اللي بتخص الأقباط دايما فيها لغط ودايما عليها تحس كده حلق يعني داري ما تطلعش، وتاخد وقت طويل لحد ما الأمور تنكشف ولحد ما الأمور تظهر على حقيقتها؟ احنا مطالبين وبنطالب انه الحقيقة تظهر في أقرب وقت. شيخ سلام عبد القوي هو شيخ إخواني متواجد على القنوات الإخوانية، طلع أتكلم عن القضية دي. ردوا عليه أصحاب خير أمة أخرجت للناس، أصحاب الدين الوحيد لله، المتحدثين باسم الله، اللي شايفين نفسهم أن هم أعز الناس وأعلى القوم، وأن هم يتبعوا المبعوث رحمة للعالمين، وأن هو جاء ليتمم مكارم الأخلاق. أصحاب هذا الدين كتبوا له إيه؟ قال رسول الله على لا يقتل مسلم بكافر. يعني إيه؟ يعني لو مسلم قتل كافر، الحديث بيقول أن المسلم لا يحاكم، يدفع دية لكن لا يحاكم ولا يتعرض لحكم الإعدام. دول أصحاب خير أمة. واحد تاني كتب تعليق بيقول ده اسمه إعلان لحرب أهلية، يعني لما تطالب أنه يتحكم على المسلم القاتل بالإعدام كأنك بتعلن لوجود حرب أهلية. وإزاي مسلم يتحكم عليه بالإعدام وهو قاتل؟ يعني كل اللي عمله قاتل كافر، ما عملش جريمة كبيرة يعني ولا مصيبة ضخمة، قتل كافر، قتل أسرة كافرة، زوج وزوجة وأربعة، يعني دول كفار كده كده رايحين جهنم، فهو سرع بمروحهم لجهنم. ده عقلية كتير من خير أمة، أتباع خير أمة. واحد تاني كاتب اسمه أحمد سلام أو سالم، كاتب سؤال: هل المقتول نصراني امتنع عن دفع الجزية مع قدرته على دفع الجزية وامتناعه عن الدفع فهنا ترفع عنه الحماية والأمان ووجب القتال حتى يدفع الجزية؟ يا حبيبي دول شريحة كبيرة، لا تقول لي بقى دول عينات، ولا تقول لي دول ناس بسيطة، ولا تقول لي هؤلاء لا يمثلون الإسلام، لا دول شريحة كبيرة جدا عايشين وتعلموا، ويمكن منهم اللي تخرج من جامعة الأزهر، ويمكن منهم اللي بيدرس في مدارس، ويمكن منهم المدرب، ويمكن منهم الطبيب، ويمكن منهم المحامي، ويمكن منهم المهندس، ويمكن منهم اللي شغال في وزارة الصحة، ويمكن منهم اللي شغال في المحاكم. بيفكروا بالطريقة دي، شريحة كبيرة جدا من المجتمع المصري بيفكر بالطريقة دي، بيفكر انه المسيحيين دول يا جماعة حصب او حطب، في قراءة اخرى حطب وفي قراءة حصب، ما هو مش عارف يفرق بين الصاد والطه، جهنم فانتم مكبرين الدنيا ليه؟ والقرآن بيقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. لما تلاقي التعليقات اللي زي دي وما اكثرها، تقول ان احنا عايشين في وسط شعب ارهابي بطبعه، الجينات بتاعته جينات إرهابية، لأن المعتقد اللي غاسل دماغه والمعتقد اللي هو بينتمي إليه بيجعله يشوف أن الناس كلها كفرة شياطين ماشي على الأرض، وهو الملاك الوحيد وهو المتحدث باسم الله. والله غضوب قاعد في السماء، غضوب عندما يرى النصارى واليهود والملحدين، الله غضوب وعمال يعني
من غضبه مشتعل غضبا في الداخل ويتكلم في نفسه.

متى يتحرك المسلم ليقتل هؤلاء الشياطين، ليقتص من لي من هؤلاء الشياطين؟ هو في معتقد وفي صورة الكثيرين مسلمين كتير جدا، جيرانك فوق وتحت جنبيك في التخته جنبيك في الفصل، ما اعرفش المدارس دلوقتي ربنا وسع عليها وما عادش حد بيقعد جنب حد في التخته ولا ايه، ما اعرفش زميلك قاعد قدامك وراك في الجامعه قاعد جنبيك.

العقلية دي إنك أنت كافر، وإنه من رحمة الإسلام ومن رحمة المسلمين لما غزوا مصر تحت مسمى الفتح سابوك عايش. ويقول لك إيه، أنت شايف الإسلام إرهاب ليه؟ إيه لو الإسلام إرهاب ما كانش سابك تعيش في مصر. هو عقليته كده، إنه من رحمة الإسلام إنه سايبك تعيش، سايبك تعيش، سايبك موجود على وجه الكرة الأرضية، ويرى في ذلك وجودك، يرى في ذلك رحمة للإسلام، ويرى في ذلك سماح، مش سماح أنور، سماح الإسلام. مدرسة البيان النموذجية الجديدة، فعشان كده بقول لكم ممكن تلاقيهم معلمين ومدرسين ووكلاء مدارس ووكلاء تربية وتعليم ومفتشين لوزارة التعليم ونظار في مدارس بيفكروا بنفس العقلية. مدرسة البيان النموذجية الجديدة بتقول إيه؟ ربنا يستر ما يكونوش مع الكفار، مش عارف، على البنتين. واحد تاني عنده أخلاق، بس بعتقد أنه ده مسيحي، عادل عزمي، بيقول جريمة بشعة ضد الإنسانية، القصاص العاجل رغم أنه غير كافي أمام بشعة الجريمة، ربنا ينيح أرواحه مطر. طبعا هو ده مسيحي. أحمد كاتب بيقول إيه ده، هم نصارى يلا بستين داية. دي أخلاق خير أمة، دي اللي انتوا بتقروه ده أخلاق خير أمة. هم شايفين نفسهم ان هم الله اصطفاهم عن كل شعوب وامم العالم، وشايفين نفسهم ان هم يتبعون من جاء ليتمم الاخلاق، بعث ليتمم مكارم الاخلاق، بعث رحمه للعالمين. هم دول اتباعك يا محمد، جبتوا مصيبه للارض من ساعه ما ادعيت النبوه، وانت جبتوا مصيبه للارض، والارض لم يعني ينتهي منها الدماء وسفك الدماء وقطع الرؤوس بسببك، بسبب الادعاء الكاذب اللي انت ادعيته. واحنا بخاطب مين؟ بخاطب ميت اتحلل في التراب، اخاطب مين يعني؟ بس هم دول اتباع خير ام، هم دول اتباع الضحوك القتال، هم دول اتباع اللي بيقول عن نفسه امرت ان اقاتل الناس، هم دول اتباع اللي وقف لقومه وقال لقد جئتكم بالذبح، هم دول اتباعه، هم دول أتباع القاتل المشرع للقتل، هم دول أتباعه. إيه ده، هم النصارى يلا بستين داهية يا عم ولا تزعل. رندا إسماعيل عبد الله يمكن عندها إنسانية، الله يرحمهم ويغفر ليهم ويتقبلهم الله بقبول حسن، الله يصبر أهلهم. معرفش بقى هي استمرت على هذا الكلام عندما أدركت أن هم مسيحيين نصارى كفار ولا غيرت رأيها. أنا قدمت ليكم عينات، نموذج صغير من اللي انت عايش في وسطيه، من الشعب المصري اللي في قايم نايم بيتكلم باسم الله، اللي ماسك السبحة 24 ساعة، اللي مالي الجوامع، اللي ألاف مئات مئات مئات مئات مئات مئات المعاد الأزرية مالية كل شارع وكل قرية وكل نجع، اللي كل في الرايحة وجاية صلى على النبي، اللي شايف نفسه ان هو العالم كله بيحمده على او بيحسده على نعمة الاسلام، الحمد لله على نعمة الاسلام. هو ده الاسلام؟ هو ده الاسلام؟ خبرني عن دين، دعني ارى دينك في سلوكك وتصرفاتك. وانا اشكر الرب، رايت الاسلام في كتبه على حقيقته، ورايت الاسلام في سلوك وتصرف المسلمين وفي المجتمع الإسلامي المتدين اللي عايز يغطي المرأة وفي نفس الوقت بيغطي المرأة وفي نفس الوقت أصابعه على الكمبيوتر بيدور على أي فيلم أباحي يدخل يتفرج عليه، ولا أي رقصة تستهويه يدخل يتفرج عليها. هو الازدواجية، التدين المزيف، هي دي الشعوب العربية الإسلامية من المحيط للخليج. يمكن في مصر الأمر زيادة قوي، ليه؟ لأن موجود قلعة تفرغ أو معقل يفرغ الإرهابيين اسمه الأزهر داخل مصر. حاجة تانية، هات الصورة دي من فضلك. ملايين الصفحات الإسلامية نشرت الصورة دي اللي هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي، معرفش ليه المخرج أهو بيتمنوا من أمنياتهم وأحلامهم
ان في 2032 يكون ده المشهد

في داخل أمريكا. يكون عبد الرحمن السيد رئيس لأمريكا، مسلم صريح واضح ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، نائب الرئيس لأنه مش مولود جوه أمريكا، فالدستور بعتقد يديله الحق أنه يكون نائب الرئيس زهران ممداني. قالوا لي لا، ما اعرفش هم ازاي حطنا، واضح ان اللي عمل ده الغريبه بقى انه منتشر. صح، معاك حق، المخرج بيرجعني، الدستور الامريكي ينص نص صريح على ان الرئيس الامريكي يجب ان يكون مولود جوه امريكا، ونائب الرئيس ايضا يجب ان يكون مولود جوه امريكا، لانه لو حصل حاجه للرئيس نائب الرئيس هيكون رئيس، فده مخالف للدستور. ومع هذا احلام المسلمين، احلام المسلمين بتتمنى ان في 2032 يبقى رئيس امريكا مسلم صريح اللي هو عبد الرحمن السيد، نائب الرئيس مسلم ايا كان بقى هم حاطين زهران ممداني او الهان عمر او اي حد تاني، ووزير الخارجيه يكون درويش راج درويش، وهو شخص فلسطيني ينتمي ايضا لمنظمه كير اللي بينتمي ليها عبد الرحمن السيد، وهي منظمه اخوانيه تتبع الإخوان المسلمين. هل ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل، مش هقول لك لا مش ممكن، ممكن يحصل. ليه؟ لأنك عندك تكتل كبير جدا جوه المجتمع الأمريكي مغسول دماغه باسم المثالية للزيادة اللي مش موجودة على الأرض. يقول لك فيها إيه؟ هو مواطن أمريكي، خايفين ليه؟ مكبرين المواضيع ليه؟ عندكم هوس ضد الإسلام ليه؟ مصابين ليه بالإسلاموفوبيا؟ يا عزيزي مجتمعاتنا زمان عملوا كده، فيها ايه يعني لما يجي 3000 واحد مع عمرو بن العاص قدام 6 مليون هيغيروا ايه؟ استهانوا وبصوا للامور بشكل ضيق جدا وقالوا فيها ايه؟ لسه كتير، ده قدامهم عمر طويل لما يحصل التغيير. عملوا كده زمان اهالينا امام الجيوش الصغيره باعتقادهم اللي جايه من شبه الجزيره العربيه باسم الغزو تحت مسمى الفتح، واستهانوا، والنتيجه النهارده، النتيجة النهاردة بلادنا اتوحلت، وبلادنا راحت في الدرك الأسفل، وبلادنا نزلت إلى قاع الوحل والزفت والطين، وأصبحت من الدول العالم الثالث والدول المتخلفة. السبب إيه؟ استهانوا زمان. كتير جدا من قطاع الحزب الديمقراطي ينتمي إلى اليسار المتقدم، وكتير جدا مش فارق معهم، فارق معهم الشعارات، عشان يتكتب في التاريخ ان احنا حطينا واحد مسلم، عشان يتكتب في التاريخ ان احنا ما وقفناش في وجه ان احنا دعمنا واحد مسلم يترشح. وللاسف للاسف مسيحيين كتير جدا انا شفتهم على صفحاتهم الشخصيه هنوا وفرحوا وقال لك هي دي الحريه وهي دي الديمقراطيه، هي دي الحريه وهي دي الديمقراطيه اللي بتتمتع بها امريكا. وعبد الرحمن السيد لو كان في مصر ولا كان يحلم ولا كان يطول يوصل لهذا الامر. وهل اي مسيحي يقدر يحلم او يطول في مصر ان هو يتمنى يكون عنده فرصه ان هو يكون رئيس جمهوريه في مصر او حتى في وزاره سياديه؟ انسى يا حبيبي انسى. لكن الديمقراطيه والحريه اللي موجوده في امريكا، سؤالي بقى، هل الديمقراطيه والحريه نافعه لكل انسان؟ نافعه لكل يلي بتتشدق بيها، يا مسيحي ليبرالي يساري تقدمي، هل الديمقراطيه نافعه لكل مجتمع ونافعه لكل انسان؟ ده سؤال. هناك من يستغلون الديمقراطيه، وده كان كلام حازم ابو اسماعيل، وكان كلام صفوت حجازي، وكان كلام محمد البلتاجي، وكان كلام عصام العريان، وكان كلام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكان كلام ناس كتير جدا قالوا نحن نستخدم الديمقراطية التي يتكلم بها العالم ويتكلم عنها العالم ويحاول العالم نشرها للوصول من خلالها إلى الحكم، ثم نغير كل الأمور ليكون متوافق حسب الشريعة الإسلامية. جريمة ترتكب في حق المجتمع الأمريكي وفي حق المجتمعات الغربية لما يدوا ناس ادخل انت، بس انه المجتمع يزيط بهذه الطريقة ويوسع الطريق لوصول ناس زي دي عندها أجندة واضحة عندها رؤية واضحة. سيبكم من اللي بيتقال، وأنا يهمني أن الضرائب اللي بتؤخذ من المواطن الأمريكي لا تذهب إلى
المساعدات العسكرية لإسرائيل ولا للدول الغير ديمقراطية، ويشير إلى مصر بلد اللي هو أهله مولود فيها، وطلع حتى ناكر لبلده وطلع قال كده.

ده لو انا عشت في مصر ما كنتش ابقى سواق تاكسي، او يمكن كنت اوصل لسواق تاكسي. اهانه لقطاع كبير جدا، ناس محترمه بتشقى وبتشتغل وبتتعب جوه مصر، اللي هم عاملي الـ الـ الـ على التاكسي او اصحاب التاكسي او سواقين التاكسي في مصر، مع ان فيهم ناس كتير جدا متخرجين من شهادات عليا، لكن شايفين ان ده شغل بكرامه وشغل حلو، لكن بسلامته، لانه ما عندوش مشكله انه المجتمع الامريكي صرف عليه، ما عندوش مشكله ان المجتمع الامريكي تبناه وكبره ووقف قدامه، ما عندوش مشكله خالص ان المجتمع الامريكي صرف عليه من اموال الضرائب، لكن يقول لك ليه فلوس الضرائب. طبعا دي الصوره بقى اللي بيقدمها، ليه فلوس الضرائب نطلعها لناس بره، ما احنا اولى والمجتمع الامريكي اولى والمواطن الامريكي، ونقلل الانشورنس من عليه ومش عارف نعمل ايه ونعمل ايه. طبعا كل ده احلام الصباح، احلام ملهاش اي واقع وملهاش اي تاثير. ما اعرفش البث شغال على الفيسبوك، شغال ولا واقع ولا تاثير. وبيتاجر بالشعارات اللي هو عارف ان المجتمع الامريكي وفصيل معين نفسه يسمع كده، لكن الحقيقه جوه قلبه ايه؟ لا، ده حاجه تانية. للاسف المجتمع الامريكي ما يعرفش يعني ايه التقيه عند الاسلام. ولما تيجي تتكلم يقول لك اصل انت شرق اوسطي، اصل انت جاي بسبب ظروف معينه بتجعلك تكره الاسلام، اصل انت مصاب بمرض اسلاموفوبيا. طيب انا عايز اقول كده، هتشربوا وزي ما شربت بلدنا هتشربوا وتدفعوا الثمن، وهتيجي اجيال تلعن فيكم بسبب انكم سبتوا الناس دي تركب هنا وتدلدل رجليها وتعمل اللي هم عايزينها ويعملوا اللي هم عايزينها. هتيجي أجيال في المستقبل تلعنكم وتتهمكم بالتراخي والكسل وعدم حب الوطن، لكن لأنكم سبتم الناس دي توصل بأحلامها إلى هذه الطريقة وإلى هذا الحد. عايزين تملكوا أمريكا ليه وتحكموا أمريكا ليه؟ عشان الإسلام. عشان فاكرين بقى ان هم لما يحكموا امريكا واسبانيا زي اللي كانوا عايزين 60,000 يروحوا اسبانيا ولا في فرنسا ولا بتاع، انه البلاد دي هتفضل متقدمه لما تكون في ايادي مسلمه. يا حبيبي انسى، ما بلادنا في ايادي مسلمه امينه قوي ومتخلفه جدا. بلادنا في ايادي مسلمه امينه قوي ولهذا اصبحت متخلفه جدا، بس امينه من جهه ايه؟ من جهه الفكر الاسلامي. انتوا بتتفرجوا، انتوا شايفين تركيا يعني؟ تركيا بلد تعبانه اقتصاديا، اوعى تفتكر ان تركيا عشان المناظر اللي انت بتشوفها والجبال والمدن والمولات يبقى تركيا دي بلد، لا يا حبيبي، متخلفه اقتصاديا. منهاره اقتصاديا، عايشه على الدعم المالي من قطر والامارات والسعوديه والكلام ده كله. مفيش دوله اسلاميه، مفيش، كان زمان ماليزيا، لكن لما اتحكم فيها الحكم الاخواني دلوقتي جت تحت. كله رجع ورا. ليه؟ لأن الحكم الإسلامي مش حكم قائم على الازدهار. هم بيحلموا بزمن الأمويين والعباسيين، بس هم مش عارفين الحقيقة أن سر تقدم الأمويين أو سر النهضة اللي كانت موجودة أبان الحكم الأموي والعباسي ما كانش بفضل القرآن والإسلام، كان بفضل الكتب اليونانية اللي سرقوها من المكاتب ومن الكنائس ومن الأديرة، وبفضل الشعوب اللي دخلت وأجبروها على الإسلام، وكان عندهم حضارة زي مصر، زي القيروان، زي الأندلس، أسبانيا، زي العراق، زي سوريا، دي بلاد حضارات. لكن لو الإسلام عايز تدور على الحضارة الإسلامية، وريني المدينة قبل خروج البترول من الأرض، وريني مكة، وريني الرياض، وريني الطائف، وريني جدة، وريني الدول دي كلها، كل المربع ده، وريني صوره قبل ظهور البترول. لو أنت عايز تدور على الحضارة الإسلامية وتتشدق، الإسلام كان عنده حضارة علم العالم. فين دكاتب أحاديثك، كتاب أحاديثك أصولهم من فارس، مفسرين قرآنك أصولهم من فارس، اللي عملوا الفقه والمذاهب بتاعتك أصولهم من فارس، ده أنت كلك على بعضك مديون لدول فارس وما بعد دول فارس، وكل الدول اللي بتحمل استان، أنت مديون ليها، مديون لمصر، مديون لشمال أفريقيا، مديون لأسبانيا، أنت على بعضك كلك كده
ولا حاجه.

ولا حاجة ولا حاجة. لو فضل الإسلام جوه المدينة أنت ولا حاجة ولا حاجة. طبعا سورة عبد الرحمن في وسط قادة الإخوان المسلمين، وما الراجل بيقولك أنا إخواني وما عندوش أي مشكلة خالص. وفي أخت كاتبة بتقول الكلام ده، مليون بوست ومليار صفحة بتحتفل بنجاح عبد الرحمن السيد الأمريكي ذو الأصول المصرية في الكونجرس، مركبين على صورته أغنية لو سألتك أنت مصر تقول إيه، بأن وبقى لينا مصري في الكونجرس الأمريكي. الراجل معروف بدعمه لغزة والقضية المهببة، هي كاتبة كده المهببة اللي هي تقصد القضية الفلسطينية. ويلا نسمع عبد الرحمن لما مسك الحديدة قال إيه. قال أنا ممتن للديمقراطية في أمريكا لأنني أتيت من بلد ليس فيه ديمقراطية، يقصد مصر، ولا يمكنك حتى أن ترفع يدك. الصدفة التاريخية سمحت لوالدي بالهجرة إلى أمريكا مما منحني فرصة التعليم في مدارس أمريكا العامة وجامعتها المذهلة. كنت بقضي أجازة الصيف في مصر، وكنت بشوف بعيني حياتي في مصر كانت هتبقى عاملة إزاي، زي ولاد عمي. يعني حتى هو بيحتقر ولاد عمه، ده انت أصيل قوي يا عبد الرحمن. بفرصة ولادتي في الولايات المتحدة حصلت على لقاحات ضد أمراض أدت لوفاة عمي عندما كنت في الرابعة من عمري. لولا أمريكا لكنت مجرد سواق تاكس في مصر. ده عبد الرحمن. عبد الرحمن اللي بينتمي للإخوان المسلمين طلع حي المثليين وقال أنا مع اليهود. أنا مع اليهود. هو لما يبقى في لقاءات عارف إنها هتبقى بالعربي وتروح لشرق الأوسط، أنا ضد إسرائيل وضد الاحتلال وأنا مع الفلسطين ومع... هم بيعرفوا يتلونوا. بيعرفوا يتلونوا. وللأسف السذج اللي موجودين هنا، اليسار واليساريين التقدميين واليسار الاشتراكي، للأسف سذج، مش عارفين الناس دي ممكن تدعم المثلية بهدف مش حب، مش حرية، ده بهدف انه يقول لك الشيء اللي يجعل المجتمع ده ينهار ادعمه، اقف في ظهره ادعمه. انت ما تعرفوش الناس دي بتفكر. احنا منهم، احنا منهم، طالعين منهم. انا ولدت مسلم لأسرة مسلمة وعارف بيفكروا ازاي، وعارف ايه اللي بره وايه اللي جوه، وعارف ايه الاماني اللي مستخبية جوه والاحلام والطموحات اللي مستخبية جوه، وعارف ازاي ان هو ممكن يمشي معاك في سكة هو عارف انه في الاخر هيزقك فيها وهيرميك فيها وبعد كده هيردم عليك. انا عارف الناس دي بتفكر ازاي، بس تقول ايه للعقول اللي هنا مصدية، عقول مصدية، عقول بتتبنى شعارات بسببها هتجعل بلادها تنهار، وهناك ملايين من المسلمين ينتظرون لحظة انهيار أمريكا وأوروبا عشان يشمتوا فيها، عشان الشماتة وعشان التكبير والتهليل. فهو ما عندوش مشكلة، ولا عند إلهان عمر، ولا عند أي واحد مسلم عايش هنا في أمريكا ونفسه يترشح، ما عندوش مشكلة أن كمان يرفع علم المثليين، ما عندوش مشكلة، ما عندوش مشكلة. تقول لي ده ضد دينه وضد إيمانه، يقول لك آه، بس مبدأ التقية يجعله يعمل كده. ومبدأ تاني اسمه كيف تجعل المجتمعات دي تنهار من داخلها، أنك تشجع الأشياء اللي ممكن على مدى بعيد تجعل المجتمعات دي تنهار. هو عايز أنه ما يكون في مثلية. هو مش عايز الناس في أمريكا يتجوزوا ويخلفوا، لأنه عارف أنه عدم وجود زواج وإنجاب يجعل المجتمع ده يتآكل في الوقت اللي المجتمع الإسلامي اللي موجود هنا بيتقاثر حسب حديث محمد. هو عايز ده، عايز الناس تألحد، عايز الناس تتبنى أي أفكار، ويقولك أنا مع الحرية، أنا مع الحرية. بس أنت مع الحرية ليه؟ لأنك عايز تستخدم الحرية لهدم المجتمع هنا. أنت مع الحرية ليه؟ لأنك عايز تستخدم الحرية لنشر الفوضى من أجل حلمك أنك تسيطر على المجتمع. تعالوا بقى لو الناس دي مسكت الحكم، أول ضحايا هيكونوا للناس دي المثليين اللي رافعين معاهم الأعلام. أول ضحايا هيكونوا الناس دي اليساريين الاشتراكيين واليساريين التقدميين. أول ضحايا هيعلقوهم على المشانق.

مرات ما حدش يلومني بحس ان زي ما الرب كان بيعمل في سفر القضاء لما كان شعب اسرائيل يدي ظهره للرب، الرب كان يسلط عليهم شعوب اخرى، مديان وغيره وغيره وغيره. ليه؟ لانه الشعوب دي هي سيف قضاء وسيف تاديب لارجاع شعب الرب الى الرب. مرات بقول يا رب هل الاسلام سيف قضاء وسيف تاديب؟ صحيح هو دين شيطاني، لكن هل انت يا رب بتسمح بوجوده وبتسمح بانتشاره في العالم ليكون سيف قضاء وسيف تاديب لارجاع الشعوب دي الى حضنك؟ الشعوب اللي ادت ظهرها ليك، الشعوب اللي رفضت اقوالك، الشعوب اللي رفضت الحق المعلن في الانجيل، الشعوب اللي بتتباهى وتفتخر، يوم فخر تتباهى وتفتخر بالرذيله وبالخطيه، هل انت يا رب هتستخدم الاسلام سيف قضاء لارجاع الشعوب دي لحضنك ولشخص الرب؟ خلونا ننتظر ونشوف الدنيا هتمشي ازاي وايه اللي هيحصل. انا ما اعرفش يا جماعه، كل شويه بيقولوا لي البث بيقف وبيقطع، لو تتابعوا الامر ده عشان اقدر اتابع. طيب خلونا نبدا موضوعنا. انا طرحت الاسبوع اللي فات عن بعض الاسئله اللي طرحها يوحنا الدمشقي حوالين شخصيه المسيح وحوالين عباره المسلمين حول القران. طرحت بعض الاسئله اللي انا متاكد انه المسلمين مش هيعرفوا يجاوب عنها. السؤال الاول اللي طرحه يوحنا الدمشقي في البلاط امام علماء المسلمين داخل البلاط الاموي، السؤال الاول قال لهم كده: هل تؤمنون ان القران كلمه الله؟ قالوا نعم هو كلمه الله. ثم قال: هل تؤمنون ان المسيح هو كلمه الله بحسب القران؟ قالوا نعم نحن نؤمن ان المسيح هو كلمه الله. ثم قال لهم: هل القران كلمه الله مخلوق او غير مخلوق؟ فقالوا: هو غير مخلوق، هو ازلي بازليه الله. فبالتالي فقال لهم: اذا يكون ايضا المسيح باعتباره كلمه الله يكون غير مخلوق ويكون ازلي ايضا. اذا هو الله الظاهر في الجسد ويجب عبادته. استند يوحنا الدمشقي على الايه اللي موجوده في سوره النساء 171: انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله. ما دام المسيح هو روح الله ايضا بحسب النص القراني، ده كلام يوحنا الدمشقي، وما دام الله وروحه لا يمكن ان ينفصلا او ينفكا عن بعضهما ابدا، اذا يكون المسيح هو الله ويجب عبادته. من اللحظه دي حصل يعني مشكله كبيره ومعضله موجوده الى هذا الوقت. وعايز اقول لكم بيصلوا ورا بعض لكنهم مكفرين بعض، بيصلوا ورا بعض لكنهم مكفرين بعض. الأزهر بكل علمائه يسيرون على منهج الأشاعرة، والسلفيين يسيرون على منهج الحنبلية أحمد بن حنبل، والاتنين مقفرين بعض، بيصلوا ورا بعض والاتنين مقفرين بعض. لو عايز تعرف اسمع مناظرة ما بين شخص سلفي اسمه محمد شمس الدين وما بين شخص أزهري اسمه الشيخ أو الدكتور علي الأزهري، وشوفهم إزاي وهم بيتكلموا عن موضوع خلق القرآن، وشوفهم إزاي وهم بيكفروا بعض. أنا طرحت برضو بعض الأسئلة هقولها بسرعة عشان أدخل النهاردة في موضوع الحلقة. قلت: خالق أم مخلوق؟ فلا يوجد ثالث بينهما. هتقول لي خالق أو غير مخلوق؟ لو استخدمت عبارة السلف أنه غير مخلوق، يعني ايه غير مخلوق؟ هيقول لك نقف عند الكلمه. الله نهانا عن ان نتكلم بما لا علم لنا به. يبقى انت زنقت نفسك. المسلمين بيرددوا عبارات مش فاهمين عنها حاجه. حطوا مصطلحات وعبارات لا يفقهون عنها شيء. عمليه يا جماعه سد خانه مش اكتر، عمليه ردت كلمات مش اكتر من كده. ما بيعرفوش اكتر من كده خالص. يعني ايه هو غير مخلوق؟ ما الغير مخلوق يعني قديم. يقول لك هو قديم بس ما نقدرش نقول اكتر من كده. يعني فصل الامر ده، يا اما خالق يا اما مخلوق غير مخلوق، يا اما خالق اي غير مخلوق يا اما مخلوق، ما فيش ثالث في النص. هل نستطيع ان نكون عن شيء لا خالق ولا مخلوق؟ مش موجوده الا في عقلك. ليه؟ لانك انت مزنوق. السبب ده اللي انا قلت عليه من شوية، معرفش يا جماعة، لا مش شغال فمش جاي عندي، لأن مش قادر أتابع التعليقات. فمفيش تالت في النص.

يا إما خالق يا إما مخلوق، ما فيش تالي. لكن يجي السلف يقول لك إيه، هو قديم غير مخلوق، يعني فصراء يقول لك أنا ممتنع، أنا ممتنع. سبب المشكلة دي ترجع في حاجتين. حاجة الأولى، ليس هناك تعريف واضح لشخص الله في القرآن. الله هو أحد، لم يولد ولم يلد، هو الخالق، هو الرحمن، هو الجبار، هو المتكبر، هو المعز، هو المذل، هو الهادي، هو المضل، هو هو هو هو كوكتيل، حاجة وعكسها، حاجة وعكسها، صفات متضاربة مع بعض. هو إيه؟ 100 حكاية تسمع. لو قعدت مع أصحاب المذهب الواحد، أصحاب المذهب الواحد، مش هتاخد تعريف واضح أبدا عن مين هو الله وصفاته عاملة أم غير عاملة، صفاته أزلية أم غير أزلية، مجسم أم غير مجسم، له صوت مسموع أم له كلام نفسي. مش هتاخد حتى مع الأشاعرة، مش هتاخد كلام واضح أو كلام متفق عليه. يقول لك مصطلحات، قال الرازي، قال الباجوري، قال اللاكائي، قال فلان، مش هتاخد كلام واضح. تقعد مع السلفية يقول لك قال أحمد بن حنبل، قال فلان، قال علان، مش هتاخد كلام واضح. ليه؟ لأن هو بيرد الكلام مش عارف يوصله، هو بيرد الكلام مش عارف يقوله، هو بيرد الكلام مش فاهمه، هو بيرد الكلام مصطلحات. يقول لك هو قديم القول لكنه أحد الحدث، يعني يقول لك خد الجملة زي ما هي، هو مش عارف. فالمشكلة بتتلخص من اتجاه، أو المشكلة موجودة لأجل حاجتين، ليس هناك معرفة حقية عن شخص الله. المشكلة الثانية، الخوف من تميز وجود شخصية المسيح جوه القرآن، رغم أن شخصية المسيح منقولة من خلال الأناجيل المنحولة، لكن تميز شخصية المسيح. والقرآن زنق الناس في مطب، لأن القرآن نائل وليس شيء يعني له وحي سليم أصولي، لكنه ناقل. عندما نقل القرآن عن المسيح أنه كلمة الله، هنا حدث المطب والفخ اللي وقع فيه المسلمين. ما حدش يقول لي دي قضية قديمة، دي قضية موجودة، والدليل تابعوا المناظرات ما بين السلفيين والأشاعرة، وشوفوا التطاحن والتضارب في الأقوال والعبارات، وشوفوا الكلام اللي بيقولوه حوالين ماهية القرآن، هل هو خالق أم مخلوق، هل هو قديم أم محدث. محدث يعني جه في الزمن والمكان. عشان كده أنا سؤالي اللي بطرحه لإخوات المسلمين، هل هناك شيء يمكن أن يطلق عليه لا خالق ولا مخلوق؟ ده سؤال، ده سؤال بضعه قدام إخوات. ما هو هذا الشيء الذي نستطيع أن نقول عليه لا خالق ولا مخلوق؟ أنا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت. هل تستطيع أن تقدم لي مثال على شيء موجود في الوجود يطلق عليه لا خالق ولا مخلوق؟ ما هو وجه الاستدلال والأدلة القاطعة على إن هذا الشيء لا خالق ولا مخلوق؟ الغير مخلوق يا عزيز المسلم يعني أزلي أبدي سرمدي. فهل هناك شيء أزلي أبدي سرمدي بخلاف الله؟ هل الإجابة يقول لك لا؟ طب والقرآن؟ يقول لك لا خالق ولا مخلوق. القرآن يا حبيبي يقول لك مش مخلوق. القرآن يا حبيبي يقول لك قديم. يا حبيبي كلمة، تفصل لي كلمة قديم يعني. يقول لك أنا أكتفي بهذا القول، ممنوع أن أنا أتكلم أكتر من كده. يبقى أنت إنسان ما بتفكرش، يبقى أنت إنسان يعني مبرمج ومتلقن لأقوال وعبارات لا تفقى عنها شيء، مجرد ترددها. وأنا بقول أهو، كنت موجود في الحلقة اللي فاتت وموجود النهاردة، لسه قدامي وقت في الحلقة مخلصتش، وأنا أتحدى أي مسلم يدخل يتحاور معي أو يناظرني في هذا الموضوع. لن يستطيع أي مسلم، لن يستطيع أي مسلم. هات أحمد الطيب وحط قدامه ياسر برهامي، أو حط قدامه مصطفى العدوي ده سلفي، أو حط قدامه محمود المصري ده سلفي، حطهم قدام بعض. إن طلعت بحقيقة، أنا بقول لك لن تطلع بحقيقة، مش هتطلع بجملة مفهومة، مش هتطلع بقول مفهوم، مش هتطلع بالنتيجة، مش هتطلع بفايدة. وهتبص تلاقيهم هم عبارة عن مصطلحات يقدموها، قال فلان في الكتاب الفلاني، قال فلان في الكتاب الفلاني، قال فلان. طب اشرح لي يا حبيبي. يقول لك أنا منهي عن القول، أنا منهي عن القول. طيب سؤال، لو كان القرآن قديم فالله قديم، إذن هناك اثنين يتصف بصفة القدم، إذن أنت تعدد، وتعدد القدماء يعني شرك، يعني المسلم مشرك وهو لا يدري، مشرك وهو لا يعلم، مشرك وهو لا يفهم. وهل اللوح المحفوظ اللي عليه القرآن محدث أم أزل؟

لي ده سؤال طرحته، أيهما أسبق القرآن أم اللوح المحفوظ؟ وهل القرآن تكلم به الله في الأزل؟ وده سؤال هقف أشرح قدام يعني إيه تكلم به الله في الأزل. السلفية والأشعرة واقعين في مطب كبير جدا. السلفية بتقول القرآن كلام الله أزلي قديم، يعني يا حبيبي وهنا بقى السؤال، انتبه انتبه، الله قبل ما يخلق الخلق والكون والملائكة لو كان متكلم في الأزل ومتكلم بالقرآن في الأزل كان بيتكلم بالقرآن مع مين؟ مش القرآن كلام أزلي قديم؟ الله قبل ما يخلق الخليقة ويخلق الملائكة إن كانت الكلام، إن كان الكلام صفة لازمة لله أزلية بحسب السلفية والأشاعرة قبل أن يخلق الخلق مع من كان يتكلم الله؟ الأشاعرة يقول لك كلام نفسي. يعني إيه كلام نفسي؟ يقول لك ما نعرفش كلام نفسي. هل هو خواطر؟ هل الله كان لديه خواطر مثل خواطر البشر؟ يبقى في مصيبة، التشبيه مع البشر. يبقى أنت وقعت يا أشاعرة يا اللي رافض التشبيه والتجسيم، وقعت في مشكلة كبيرة جدا، إنك باعتقادك أن لله كلام نفسي. يعني إيه كلام نفسي؟ كلام داخلي نفسي. يعني إيه؟ يعني متشابه مع خواطر البشر، وهنا وقعت في التشبيه، وقعت في التجسيم، مع أنك رافض التجسيم ورافض التشبيه. ليه؟ لأنك أنت عايز تخرج من مطب ولا تتشابه مع أقوال السلف. طيب نروح للسلف، يقول لك كلام الله صفة لازمة له أزلية أبدية. يا حبيبي حاضر وأنا معاك، كلام الله صفة لازمة له أبدية أزلية، بس تعالى خد السؤال ده، قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يتواجد الكون وقبل أن تتواجد الملائكة مع من كان يتكلم الله في الأزل؟ هل كان صامتا أم وأصبح متكلم بوجود الخلق، أم كان متكلما في الأزل؟ وإن كان متكلما في الأزل مع من كان يتكلم الله في الأزل؟ هل من مجيب؟ هل من مجيب على سؤالي؟ لا. هل يمكن أن نقول أن الله أزلي وأيضا هذا الشيء الذي هو القرآن أزلي مثله؟ يبقى أنت عندك اثنين في الأزل، يبقى في تعدد، يبقى أنت عامل زي أريوس. أريوس حتى المسيح قال لك إيه؟ أول المخلوقين. والمعتزلة حطوا القرآن مكان المسيح وقال لك أول المخلوقين. السلفية بقى بيقول لك إيه؟ أزلي، يعني في اثنين أزل، يبقى أنت عامل زي سبيلية، اثنين أزل بأسماء مختلفة، الله والقرآن. يبقى إذن القرآن مرادف لله، القرآن مرادف لله. لو قلت واحد أزلي باسمين مختلفين يبقى القرآن مرادف لله. السبلية، يبقى أنتوا وقعتوا في فرتقة وبدعة وأنتوا مش عارفين حاجة. إذن فهو إن كان القرآن مخلوق فهو ليس أزلي، وإن كان ليس أزلي فهو محدث، وكل محدث هو مخلوق لأنه داخل الزمان والمكان، ولأنه لم يكن موجودا في زمان ما، إذن هو مخلوق. وإن كان مخلوق إذن هو غير صالح لكل زمان ومكان، إذن هو ليس كلام الله بل كلام المنقل جبريل بقى أو محمد أو البشر. لو كان القرآن أزليا إذن كل ما فيه من نصوص وآيات وأحكام هي أزلية أيضا كأزلية القرآن. والسؤال هنا، ليه ما بتعملش بيها النهاردة وعطلتها وموقفها؟ وإن كان كل ما فيه من نصوص وأحكام هي أزلية، إذن هي مقدرة من الله، أي واجب حدوثها ولا دخل للإنسان وإرادته بها، إذن ليه القرآن يلوم محمد؟ وليه القرآن يكون متفاعل مع الأحداث طالما هي أزلية، ويغير الرأي ويغير الأرقام طالما هي أزلية؟ فهل منع التبني وزواج محمد من زينب بنت جحش، وهل امرأة وأمره له في سورة التحريم أن لا يحرم ما يحلله الله من نكاح ماريا القبطية، والمرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للنبي وتوليها عن الأعمى عبس وتولى إن جاءه الأعمى، كل هذا مقدر عليه ومكتوبا عليه أزليا، وما محمد إلا أن كان يجب أن يفعل ما فعله، فلماذا تلومه وتعاتبه إن كان مقدر عليه؟ كيف يكون القرآن أزلي غير مخلوق وهناك أحداث كثيرة في داخل الزمان والمكان؟ فهل القرآن أزلي في سبه وشتمته لأبي لهب؟

القرآن أزلي في شب سب وشتمته للمغيرة ابن الوليد؟ هل القرآن أزلي في سب وشتمته لليهود أن هم أصبحوا كردة خاسئين؟ ادوني طب الفاجع الضربة القاضية للمفهوم ده. لو كان القرآن يا سلفيين أزلي قديم، فلماذا تؤمنون أن السنة تنسخ القرآن؟ لو كان القرآن كلام الله الأزل القديم، فلماذا تؤمنون بأن السنة تنسخ القرآن؟ فهل أقوال البشر المخلوقين بينسخ كلام الله الأزل الأبدي؟ كيف تؤمنون بأن السنة تنسخ القرآن؟ هذه هي الضربة القاضية للقرآن. لو القرآن أزلي، إزاي السنة وأقوال بشر بتنسخ القرآن؟ جاوبوني يا مسلمين، جاوبوني. هل من مجيب؟ هل من مجيب؟ هل من مجيب؟ سؤال تاني، لو كان القرآن أزلي كلام الله القديم، كيف تكون هناك في داخل القرآن آيات الناسخ والمنسوخ؟ فقال الله في الأزل نزل حكم، وفي الأزل نسخ الحكم. ده سؤال. هل الله في الأزل نزل حكم وفي الأزل نسخ الحكم؟ يعني في الأزل بينزل بيحط وبينسخ مع نفسه؟ ازاي ده منطقي يا جماعه؟ هل الطريقه دي اللي انت بتفكر بيها شيء منطقي؟ طيب الايه اللي ذكرها اخونا سمعان المره اللي فاتت في مداخلته، سوره الانفال 65، انتبهوا للايتين دول ورا بعض، ودول ضربه قاضيه لمفهوم ان القران غير مخلوق. ضربه قاضيه النهارده بنوجه للقران اكثر من ضربه قاضيه، ينهون على فكره ان القران غير مخلوق، ينهون على الفكرة أن القرآن كلام قديم. في سورة الأنفال 65، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، كاتب القرآن والمفروض بقى ده كلام الله القديم الأزلي، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200. حلو قوي، مجرد 20 واحد مؤمنين بالله هيغلبوا 200 من الكفار، وأن يكن منكم 100 يغلبون 1000. طبعا النسبة اختلفت، 20 في 5 ب200، ب100 فالنسبة هنا المفروض تكون إيه يا جماعة؟ 10، لكن هنا 100 يغلبون 1000، النسب بتختلف. من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، الآية اللي وراها على طول، والمفروض ده كلام أزلي، سواء بحسب الأشاعرة كلام نفسي أو سواء بحسب السلف كلام أزلي. الآية اللي وراها على طول، الآن خفف عنكم. إزاي الاتنين دول في الأزل يا مسلم؟ إزاي الاتنين دول في الأزل؟ الآن خفف عنكم وعلم. هو أنت ما كنتش بتعرف في الأزل ولا إيه؟ بس ده شيء بيكلم عن إيه؟ حدوث شيء على الأرض، وبناء عليه طلع باستنتاج إنه لا، الأعداد دي هتبقى كتير على المسلمين، خفف عنهم. فهنا حصل شيء ملازم لحدث على الأرض، فهنا ينفي فكرة القدم والأزلية للقرآن، وهنا يجعل إله متفاعل مع الحدث، مختلف ومتردد ومتناقض في الأرقام والأفكار ومتغير في الطرح، ودي ضربة قاضية للقرآن. ضرب القرآن يوجه لنفسه ضربات قاضية، ويوجه لأصحاب السلف من يؤمنون أن القرآن غير مخلوق ضربة قاضية، ويوجه أصحاب الأشاعرة من يؤمنون أن الله كلام نفسي، أن القرآن وكلام الله كلام نفسي في الداخل، يعني يستطيع أن يتكلم، وعندما يتكلم يتكلم في الحدث. يعني في الحدث يعني كلامه داخل الوقت والزمن، يعني متغير. والسؤالين بقى للاتنين، الآيتين دول ورا بعض يقولوا لنا إيه؟ إله متغير، إله متناقض، إله حكمه ارتبط بحدث على الأرض، فأصبح الحدث على الأرض هو الغالب على حكمه. فلما نظر إله الإسلام ولقى المسلمين ضعاف، ومش ممكن أبدا 20 يغلبوا 200 ولا 100 يغلبوا 1000،
رجع في كلام.

وقال ايه؟ الان خفف الله عنكم وعلم، وانت ما كنتش بتعرف قبل كده، وعرفت لما اختبرتهم وخدوا على دماغهم في احد ولا ايه الحكايه؟ وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبون 200. بس الايه اللي قبليها 100 يغلبون 1000، والايه اللي وراها 100 صابره يغلبون 200، يعني عمليه كفه متوازنه شويه، 100 قدام 200 فال 100 يغلبوا 200، كفه متوازنه، بس كانت واسعه منك قوي يا اله القران يا كلامك الازلي ان 100 يغلبوا 1000، كانت واسعه قوي قوي، عشان كده رجعت تنزل المره دي، تنزل المره دي، رجعت في كلامك، فان يكن فيكم 100 صابره يغلبون 200، وان يكن منكم 1000 يغلبون 2000، باذن الله. واللي فوق ما كانش بإذن الله، واللي تحت بإذن الله. كيف يلوم القرآن محمد ويعاتبه في صورة وأكثر من صورة، منها سورة التحريم أشرت إليه، إن كان القرآن كلام الله الأزلي صفة ملازمة له في الأزل، صفة ملازمة له في الأزل، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. حبيبي غفور رحيم. طيب نحط احتمالين هنا، لو القرآن كلام أزلي يبقى اللي عمله محمد مقدر له، فلا تلوم ولا تعاتبه لأنه مقدر له. لو أنت بتؤمن أن القرآن غير مخلوق قديم إذن هو أزلي، فاللي عمله محمد مقدر له فلا تلوم. ليه؟ يعني مقدر له يعني مكتوب في الأزل، في فكر الله، في أقوال الله الأزلية، أن محمد هيخضع لابتزاز عائشة وحفصة ويمتنع عن نكاح ماريا القبطية، وهيوقف وهيقول لهم مش هقرب منها تاني، فيجي القرآن يلومه ويعاتبه. تلومه وتعاتبه ليه؟ ما أنت مقدر عليه الفعل. فكيف يلوم الله في الأزل محمد على حادثة لم تقع بعد؟ أقول تاني، كيف يلوم الله في الأزل محمد على حادثة لم يتواجد محمد في الوجود أصلا، ولم تتواجد عائشة في الوجود، ولم تتواجد حفصة في الوجود، ولم تتواجد ماريا القبطية في الوجود، ولم يتواجد الحدث نفسه، فكيف يكون هذا النص القرآني كلام قديم أزلي فالله؟ طيب لو القرآن كلام الله الأزلي، أنت بتنسف فكرة أسباب النزول، يقول لك الآية دي أسباب نزولها كذا، الآية دي أسباب نزولها كذا. طيب لو الآيات مرتبطة بأسباب نزول، زي آية الحجاب اللي عمر بن الخطاب قالها كمقترح ومحمد قال له نزلت هكذا، زي آية تغير القبلة اللي عمر بن الخطاب قالها ومحمد قال نزلت هكذا، فهل مقترحات عمر بن الخطاب اللي بيتكتب داخل مع الآيات إن أسباب النزول إن عمر بن الخطاب قال كذا، هل هذه الأقوال أقوال أزلية في فكر الله الأزلي، أم أقوال عمر بن الخطاب في الزمن والمكان مرتبطة بحادث ومرتبطة بموقف؟ مين هيجاوب؟ مين عنده واخد حباية الشجاعة والجرأة ويقول أنا جاوب؟ مشكلة تانية، النطق وتسلسل الحروف. لو الله له كلام أزلي يبقى له صوت، ولو له صوت يبقى جسم. لو الله له كلام أزلي ملازم له حسب أقوال السلفيين يبقى له صوت، ولو له صوت يبقى له جسم، وطالما له صوت يبقى فيه كلمات خارجة منه، وطالما في كلمات خارجة منه يبقى في حروف، لأن القاعدة اللغوية تقول أن الكلمات مكونة من حروف، يبقى الله بيطلع حرف، فالحرف اللي طلع منه سبق حرف، فوقع في التقديم والتأخير، فوقع في التتابع والتقديم والتأخير، ودي مشكلة. فالله إن وقع في التتابع، تتابع الحروف والتقديم والتأخير، يبقى إله مخلوق، أفعاله تتشابه مع أفعال البشر، أفعاله تتشابه مع أفعال البشر. فأنا لما بنطق كلمة، الكلمة دي بتزيل الكلمة اللي قبليها، والكلمة دي اللي طلعت أحدث من الكلمة اللي جاية،
والحرف اللي في الكلمة دي

يعني مثلا كلمة حرف الكاف أسبق عن حرف اللام، لكن حرف اللام أزال حرف الكاف لأن جه بعديها ولغى اللي قبليها، وأصبحت الكلمة مكونة من حروف متتابعة. فالله هنا حسب اعتقادك يا سلفيين عنده نطق وصوت، يعني عنده كلمات متتابعة، يعني عنده حروف متتابعة، يعني وقع فيما يسمى بالتقديم والتأخير. فهل الله ملازم له لنطق الحروف التقديم والتأخير والتتابع في الأحرف والكلمات؟ سؤال ممكن نلاقي إجابة يا جماعة لو سمحتوا، ولا ما عندكوش إجابة؟ الصمت بتاعكم ده معناه ان ما عندكوش اجابه. في مناظره اتكتبت في كتاب اسمه الحيده والاعتذار لابي الحسن عبد العزيز الكناني المكي المتوفي سنه 240 هجريه. المناظره دي تمت ما بين واحد اسمه عبد الرحمن بشر المريسي المعتزلي سنه 218 قبل ما الخليفه المامون بعد ما الخليفه المامون مات في زمن المعتصم، وكان حجه لغويه، وقال أن القرآن يقول أن الله خالق يقول للشيء كن فيكون، فلو كان الأمر مخلوق والكلام مخلوق لصار فعل الأمر من مخلوق. عبد الرحمن المريسي بيرد عليه واحد اللي هو أبي الحسن عبد العزيز، ده أبي الحسن عبد العزيز بيطرح السؤال ده على عبد الرحمن المريسي، فبيقول له لو كان القرآن مخلوق فالله قال يقول في القرآن للشيء كن فيكون، فلو كان الأمر مخلوق والكلام مخلوق لصار فعل الأمر من مخلوق. وهنا هندخل في التسلسل، بمعنى أن كلمة كن تخلق كلمة كن، وكلمة كن تخلق كلمة كن، هنوصل إلى ما لا نهاية وأين هي كلمة كن الأزلية. فكيف يخلق الله مخلوقاته باستخدام أداة مخلوقة؟ أهل السلف اعتبروا المناظرة دي انتصار للحنبلية وأهل السلف. لكن على الجانب الثاني نقل المناظرة وقف أحمد بن حنبل في حيرة شديدة أمام ابن داود في سجال غير متكافئ. يقول كده المنتمي للمعتزلة ومش بيصرحوا نفسهم، كتلميذ مرتبك أمام أستاذ متمرس، إذا سئل احتار وإذا سأل تورط. فكتب الجاحظ عن هذه المناظرة، قال ابن داود لابن حنبل: أليس لا شيء إلا قديم أو حديث؟ قال ابن حنبل: نعم. اسمعوا بقى ورط الضربة القاضية رقم 4 للقرآن وللفكر الإسلامي كله. الجاحظ بينقل المناظرة دي، بيقول ابن داود سأل ابن حنبل قال له: أليس لا شيء إلا قديم أو حديث؟ يعني ما فيش حاجة في الوجود، يا إما تكون قديمة أزلية أو حديث يعني مخلوقة يعني محدثة يعني جوه الزمن. قال ابن حنبل: نعم. قال: أوليس القرآن شيئا؟ قال: نعم. قال لابن حنبل تاني: أوليس لا قديم إلا الله؟ قال: نعم. قال: فالقرآن إذن حديث. قال ابن حنبل: ليس أنا متكلم، أي لست فيلسوف. شوف بقى السلفي لما يتزنق، ولما يتزنق المسلم في الحوارات معانا ولا سيما العابرين، يقول لك دي أمور غيبية، يقول لك ربنا نهانا إن احنا نتكلم عن ما لا علم لنا به، يقول لك أنت جايب أمور تعجيزية. بس هو شاطر يقول لك إزاي سلوس، لكن لما تزنقه يقول لك أمور غيبية. الله نهانا عن أن نتكلم فيما لا نعلم به. فلما ابن داود زنق ابن حنبل في سؤال قال له: لست أنا متكلم، يعني لست فيلسوفا. الجاحظ بيستمر: زعم ابن حنبل يومئذ أن حكم كلام الله كحكم علمه، فكما لا يجوز أن يكون علمه محدثا ومخلوقا، فكذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقا ومحدثا. فقال له ابن أبي داود: أليس قد كان الله يقدر، انتبهوا للضربة رقم 5، أليس قد كان الله يقدر أن يبدل آية مكان آية وينسخ آية مكان آية وأن يذهب بهذا القرآن ويأتي بغيره، وكل ذلك في الكتاب مسطورا؟ قال ابن حنبل: نعم.
قال ابن داود، فهل كان يجوز هذا في العلم؟ وهل كان جائزا أن يبدل الله علمه ويذهب به ويأتي بغيره؟ قال لا. قال ابن داود، روينا في تثبيت ما نقول ما تقول الآثار، وتلونا عليك الآية أو تلونا عليك الآية من الكتاب وأربكناك. يعني يا جماعة يعني وقعوا ببعض، وقعوا ببعض. لا ابن حنبل عارف يجاوب ولا ابن داود عارف يجاوب. إذا كان القرآن كلام الله صفة لازمة له، فكيف يكون هناك تبديل لآيات؟ إذ بدلنا آية مكان آية. وما ننسخ من آية أو ننسها، فعلى الله بينسي آياته الأزلية، وعلى الله بينسخ آياته. فوق يا مسلم، فوق يا مسلم، وعي واعرف أنت بتتبع إيه. تعليقي عن هذه المناظرة فيها عوار شديد ومعضلة كبيرة. واحد، أن الله له جسم بحسب السلفية وابن حنبل يصدر حروف متعاقبة فيها الأقدم والأحدث، وهذه مشكلة كبيرة. اثنين، أن الله يخرج منه أصوات تدخل في حي الزمان زي الأشاعرة، زي ما بيقولوا الأشاعرة، تنتظر دورها وراء بعض متلاحقة لتخرج في حيز الوجود والزمان، وهذه مشكلة. رقم ثلاثة، ماذا عن دخول الصوت الإلهي الصادر منه والمتعاقب في أحداث المكان والزمان والمعالجة الزمنية اللي هو النسخ والمنسوخ لمواقف وأحداث داخل الزمان والمكان؟ التداخل بين كلام الله والأمر وأداة الخلق وهي كلمة كن، وبين أثر الكلمة زي أي شيء حدث. هنا المسلمين الأشاعرة والسلفيين مش عارفين يفرقوا ما بين الكلام وأثر الكلام. فهل الله لله أصوات وحروف تنتظر دورها للخروج إلى حيز الوجود؟ وإن كان الله يصدر أصوات وحروف، إذن الله مجسم من الأزل، وهذا لم يقله المسيحيين. المسيحية تؤمن أن الله روح، أي طبيعته روحية ليست مادية أو مجسمة. أنت بقى يا سلفي ياللي رافض التجسد بتقول عن الله مجسم وله جسم وينكر رؤيته رؤية العيان في الجنة، ومن يقول بحسب السلفية وأحمد بن حنبل وابن تيمية أننا لا نرى الله في الجنة فهو كافر زنديق خارج عن الملة. إيه رأيكم بقى يا جماعة؟ أنتوا جعلتوا الله مجسم من الأزل، جعلتم الله مجسم من الأذل، ونحن من نقول أن الله روح، أي طبيعته روحية وقادر على التجسد في الزمان والمكان، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، وليس هذا يعني أن الله حد في جسد وأن الله حد في الزمان والمكان، لكن يعني التجسد وقدرة الله على التجسد. ويقول لك أنت كفار، مع أنك أنت جعلت لله صوت مسموع، جعلت لله حروف منطوقة، جعلت لله حروف متتابعة، جعلت لله حروف مركبة على بعض، جعلت لله طالما صوت جعلت لله جسد وجسم مشبه بأيد وعين وكل شيء. ما رأيكم يا جماعة في هذا الكلام؟ أنا مش عارف إذا كان معنا تليفونات ولا لأ، لكن قبل ما أخذ التليفونات، المسلمين يقول لك المسيحيين أقاموا حاجة اسمها محاكم التفتيش في الأندلس، ودي مصيبة، وعمالين في الرايحة والجاية يتكلموا عليها، محاكم التفتيش، محاكم التفتيش. طب تعالى يا حبيبي يا مسلم يا كيوت، مين بقى أول من عمل محاكم التفتيش؟ عارفين؟ عارف يا مسلم يا غلبان مين أول من عمل محاكم التفتيش؟ هو المأمون، الخليفة المأمون، هو أول من مارس محاكم التفتيش من خلال ما يعرف بامتحان الأئمة والمحدثين والقضاء حول معضلة خلق القرآن. نقل الطبري، ده مش كلامي، ده كلام الطبري في تاريخ الطبري، رسالة المأمون لإسحاق ابن إبراهيم يأمره فيه بامتحان القضاء والمحدثين والأئمة والفقهاء، وهذه هي الرسالة. أما بعد، فإن حق المأمون بيقول لإبراهيم ابن إسحاق، لإسحاق ابن إبراهيم، اجمع كل القضاة والمحدثين والفقهاء وامتحنهم. هتمتحنهم في إيه؟ بتؤمن إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ دي محاكم تفتيش. محاكم تفتيش حوالين الإيمان وطبيعة الإيمان وماهية الإيمان. رسالة المأمون لإسحاق

0: الصادق ابن إبراهيم بتقول إيه؟ في الطبري رجع ورايا. أما بعد، فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله في استحفاظهم ومواريث النبوة التي أورثهم وأثر العلم الذي استودعهم والعمل بالحق في رعيتهم تشمير لطاعة الله فيهم. والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفق لعزيمة الرشد والإكسادوي ورعيته ورحمته ومنته التي منع بها عليه من رعيته. وقد عرف أمير المؤمنين الخليفة، انتبهوا للكلام ده، أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة، الخليفة المأمون سب المسلمين وشتم المسلمين وحقر المسلمين واستهان بالمسلمين واصدر بالمسلمين، قال عن المسلمين حشو الرعية وسفلة العامة مما لا نظر له ولا روية ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاء بنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق أهل جهالة بالله. الخليفة المأمون بيقول عن المسلمين أهل جهالة بالله وعمي عنه، يعني عمي، وضلالة عن حقيقة الدين وتوحيد والإيمان به، ونقوب عنه وواضحات أعلامه وواجب سفيله، وقصور أن يقدروا الله حق قدره ويعرفوه كانت معرفة ويفرقوا بينه وبين خلقه لضعف آرائهم ونقص عقولهم وجفاءهم عن التفكر والتذكر، وذلك بأنهم ساووا بين الله وبين ما أنزل من القرآن. يعني الخليفة المأمون بيقول إيه؟ إن اللي يقول القرآن مش مخلوق هو ساوى بين الله الخالق والقرآن، فهو من عامة الناس، سفلة الناس، من حشو العامة، من الجهال، من الذين وقعوا في الكفر. إيه رأيكم يا مسلمين؟ الخليفة المأمون بيقول إيه؟ إن اللي بيقول إنه قديم أول لم يخلقه الله ويحدثه ويخترعه، وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الذي جعله لما في الصدور شفاء وللمؤمنين رحمة وهدى، إن جعلناه قرآنا عربيا، فكل ما جعله الله فقد خلقه الله، فكيف يكون القرآن قديم أزلي والقرآن بيقول جعلناه أي أوجدناه أي خلقناه؟ دي رسالة المأمون، هي رسالة أولى وتانية كلها عبارة عن تحقير لمن يقول أن القرآن غير مخلوق. والمأمون أصدر مرسوم في الدولة العباسية بيقول في هذا المرسوم أن القرآن مخلوق، ومن يخالف ذلك سوف يقيد في سلاسل ويفقد منصبه ويسجن ويقتل، وهذه هي محاكم التفتيش. إذن من هم أول من مارسوا محاكم التفتيش؟ ليس الأندلسيين لكن المسلمين، وعلى رأسهم الخليفة المأمون. ناخد بعض التليفونات وعندي لسه مفاجآت في هذه الحلقة. معانا موسى من مصر، أهلا بيك، تفضل.
1: أستاذ ليندر مساء الخير.
0: مساء النور، تفضل، حاجة على الهواء.
1: أنا بمس على حضرتك وبقول لك حضرتك أنت فخر المسيحية.
0: أنا إيه؟
1: فخر المسيحية.
0: ربنا يباركك أستاذ موسى، ربنا يباركك.
1: أنا بشكر حضرتك ويسير يعني للأمام وربنا يزودك يا أستاذ.
0: الرب يباركك، شكرا جدا ليك، شكرا جدا ليك. معانا رضا محمد، أهلا بيك رضا، تفضل. ابعد عن الجهاز، اسمعني واتكلم معايا من التليفون بس، تفضل.
2: مساء الخير استاذ اندرو.
0: مساء النور.
2: ازي حضرتك عامل ايه؟
0: اهلا بيك، انا كويس، تفضل.
2: انا بحب صدقني بحب برنامجك قوي قوي يعني.
0: شكرا اخ رضا، حضرتك اتصلت في الحلقه اللي فاتت صح؟ انت عابر. اوكي. ربنا يبارك.
2: معلش
0: الله يبارك. هل عندك تعليق عن الموضوع اللي انا بطرحه؟
2: اتفضل. هو فعلا الكلام ده في القران ماشي، بس هم مش محترفين بيه. بس في حاجه ممكن اسالها لحضرتك خارج الموضوع. هو فعلا في القران عندهم قال وجعلنا عيسى

0: ان مريم بيعمل للعالمين؟
1: لا لا مش في القرآن، ما فيش آية في القرآن بتقول كده. شكرا معانا، شكرا يا رضا. معانا احمد، كان في احمد هنا، احمد ايه، احمد من مصر، احمد الحلو ولا الحلو، احمد الحلو، اتفضل استاذ احمد الحلو، حضرتك على الهوا.
0: ماشي يا اخ اندرو،
1: اتفضل.
0: احنا

0: بتقول ايه حضرتك؟
1: انت تؤمن ان القرآن كلام الله مخلوق ام غير مخلوق؟
0: القرآن كلام الله غير مخلوق.
1: إذن القرآن أزلي.
0: نعم.
1: فكيف يكون الأزلي فيه ناسخ ومنسوخ؟ وكيف يكون الأزلي فيه إله ما يعرفش يقول الآن خفف عنكم وعلم أن بكم ضعف؟
0: تمام، النسخ يكون في الأحكام ولا يكون في
1: يبقى الأحكام. الإله في الأزلي، أنت وقعت في مشكلة. يبقى الإله في الأزلي لأن القرآن كلام الله الأزلي، قاعد في الأزل ينسخ ويعدل في الأزل، بيحط الحكم في الأزل وينسخه في الأزل.
0: الرب بيقول إيه؟ أما وحي الرب فلا تذكروه بعد، لأن كلمة كل إنسان تكون وحي. اسكت، حرفتم كلام الإله.
1: يا عزيزي رد على سؤالي، ما تقوليش كلام الإمام، رد على سؤالي. أنت بتقول القرآن، اسمعني يا أستاذ أحمد، يا أستاذ أحمد، يا أستاذ أحمد، القرآن كلام غير مخلوق يعني أزلي؟
0: قلت لحضرتك.
1: طيب امشي معايا بس خطوه خطوه، ما تستعجلش، امشي خطوه خطوه. قلت ازلي، اذا كل النصوص اللي فيه ازليه، صح؟
0: انت حضرتك كاتبني ولا ايه؟
1: ايه؟
0: انت حضرتك كاتبني؟
1: انا حضرتك ايه؟ لا انا مش كاتمك، انا سامع صوتك، انا سامع صوتك، انا باخد ودي معاك.
0: 123:36، اما وحي الرب فلا تذكروه بعد، لان كلمه كل انسان تكون وحيه. اذ قد حرفتم كلام الاله الحي رب الجنود الى
1: ايوه ايوه البرمجه بتاعتك. ايه علاقه ارميا بسؤالي؟ انا بسالك سؤال. سيبك ارميا يا عم، احنا مش بنؤمن بطريقه الوحي بتاعتك. سيبك دلوقتي من الكتاب المقدس وارميا. رجوعك لارميا عجز منك على الاجابه على سؤالي. انت تقول ان القران ازلي. اسمعني
0: على نفسه بالتحريف حضرتك.
1: يا سيدي في تحريف، انت مالك وماله؟ خليني في موضوع الحلقه.
0: يعني
1: انا في موضوع الحلقه
0: بكتاب محرف
1: يا حبيبي. خليك في موضوع الحلقه، خليك.
0: اندرو البيت من كتاب محرف.
1: مش محرف، انت مش فاهمه، مش فاهمه. انت نطيت الارميا.
0: قال اليهود انت حرفتوا كلام ربنا. طيب ارميا كده لليهود.
1: تعصب وعلي صوتك، انت عارف التعصب وتعلي صوتك وانت محمد البسيوني على فكره، وداخل انت محمد البسيوني وداخل باسم تاني، لانك شخص كذاب رقم واحد. اسمعني بقى، انك تروح لارميا وتجيب كلام لارميا بيقولوا على ناس على ان الكتاب محرف، يبقى انت جاهل، مش قاري الاصحاح كله، مش فاهم عنه حاجه. اتنين، انك تروح لارميا وتتجاهل سؤالي، يبقى انت عاجز عن الرد. تلاتة، وقعت نفسك في مشكلة. قلت لي القرآن أزلي، إذن طالما أزلي كيف يكون الناسخ والمنسوخ أزليا؟ يعني الله في الأزل عامل حكم وفي الأزل بينسخ الحكم؟ المصيبة السودة دي، الجهل ده، إلا منطق ده. ولما تكون أنت محمد بسيوني خل عندك الشجاعة والجرأة وبلاش الكذب، ادخل باسمك الحقيقي وانا ليا الحق. اخدك ولا لا؟ عرفت بقى انك انت داخل عايز تعمل نمره ان ان الكتاب المقدس محرف، عايز تعمل نمره بايه وسايب الموضوع. انا عارف ان الموضوع ده لا انت ولا شيوخك اللي بيخلوك تدخله، ولا مصطفى اللي وراك، ولا اللي ورا مصطفى ووراك عندهم الجراه ان يجاوبوا على الاسئله بتاعتي. طيب معانا خالد، اهلا بيك خالد، اتفضل.
2: اهلا وسهلا،
1: تفضل حضرتك على الهواء.
2: كان الله سميعا منذ الازل فمن كان يسمع، كان الله بصيرا منذ الازل فمن كان يبصر، كان الله متكلما منذ الازل فمن كان يتكلم معه.
1: صح، ممكن الرد؟
2: اتفضل.
1: تفضل انت، ممكن الرد ولا انت بتطرح على سؤالي؟
2: الرد اهو، ان صفات الله قديمه منذ الازل.
1: يعني انت يا اخي خالد، بس عشان اعرف ماهية أسئلتك، أنت شخص مسلم بتسألني ولا أنت بتعقب على كلامي؟
2: ها؟ أنا بعقب.
1: هو بيقول إيه يا جماعة؟ يعني هو مسلم ولا مسيحي؟ أنت مسلم ولا مسيحي يا أخ خالد؟ أخي خالد؟ أخي خالد صوتك قطع. لو أنت مسيحي أنا معاك، وده سؤال بطرحه للمسلمين، مع مين كان يتكلم الله منذ الأزل؟ أم كان صامتا ثم تكلم؟ أن كنت تؤمن أن الله كان صامتا ثم تكلم، إذن الله حدث فيه تغيير، وهذا ما يسمى بالمحدث. فالمحدث معناه شيء حدث.

0: حدث في الزمان والمكان. شكرا جدا اخ خالد. لو انت عايز تدخل مره ثانيه معانا اهلا بيك. معانا الاخت نهال من لندن. سلام المسيح اخت نهال اتفضلي.
1: نعم وسلام يا اخويا الغالي. انا بس بشكر حضرتك من اجل انه انت وصلت لنا يعني ايه الدين الاسلامي فيه رحمه وسماح، انه سايب الاقباط عايشين لغايه دلوقتي، ويا لها من رحمه. والتعليقات اللي حضرتك قريتها علينا انه اي مشاهد مخلص بيبحث عن الحق، التعليقات دي كفيله انها توصله للطريق السليم، لان كل اناء بينضح بما فيه.
0: صحيح.
1: وعلى حسب راي الكتاب من ثمارهم تعرفونه. وعايزه اقول على قد ما الواحد بيتقطع من جوه على كل حادث من حوادث الإرهاب على الناس اللي بتروح ضحيته، على قد ما الواحد بيشكر ربنا انه بعد كل حادث من هذه الحوادث دي في ناس بتفوق وبتصحى وبيحصل لها يقظة للذهن المركون، الذهن اللي رفض التفكير واستسلم للمسلمات تسليما أعمى. وبنلاقي الواحد بيتساءل داخليا حتى لو لم يظهره في العلن ويقول أهذا حق الدين من عند الله؟ أهذا هو الإله الحقيقي الذي ينبغي أن أعبده وأتبعه؟ يعني عايز أحط مليون علامة استفهام ومليون علامة تعجب. فبصلي أن الاستنارة توصل النهاردة والقرار بترك هذه التعليم برضو يحصل النهاردة، لا كمان مرة للتأجيل، لأن العمر غير مضمون. فمن فضلك أرجوك وأتوسل إليك يا اللي بتسمعنا النهاردة، خلي شغلك الشاغل فين هتقضي أبديتك، وأوعى تغامر أكتر من كده. وطبعا حضرتك قلت على النهاردة أنا لو مسلم وبعترف أو بقر إن في ناسخ ومنسوخ، يبقى ده اعتراف ضمني إنه كتاب مؤلف ومخلوق وليس كتاب.
0: المشكلة يا أختي نهال، المشكلة إنه المسلم مش واعي للأمر، إزاي في ناسخ ومنسوخ والقرآن أزلي؟ يبقى الله في الأزل. المشكلة يقول لك أصل ده أحد الحدث. يا حبيبي النصوص دي أزلية ولا مش أزلية؟ لو أزلية يبقى الله في الأزل بيحط الحكم وبينسخ الحكم في الأزل، في الأزل قبل أي وجود، إلا منطق ده. شكرا جدا أختي نهال ربنا يباركك. معانا بنت الرب من كندا، أهلا وسهلا اتفضلي.
2: سلام المسيح معك أخ أندرو.
0: سلام المسيح، سلام الرب، اتفضلي حضرتك على الهواء.
2: الله يخليك. أنا عندي مداخلتين، ببعت رسالة لقداسة
0: البابا. في 30 ثانية اتفضلي عشان وقت الحلقة.
2: بقول لقداسة البابا، يا قداسة البابا يعني عندنا بنقول حرام الكذب، ليه لما بتروح في أي بلد بتنكر إن في اضطهاد للمسيحيين؟ اللي حصل ده تسميه إيه؟ أنا عايزاك
0: لما لا يعني خلينا نتكلم مع البابا برضو. يعني ممكن نطرح سؤال، يا قداسة البابا هناك اضطهاد داخل مصر، يجب أن ينظر إلى هذا الأمر على أنه اضطهاد للأقباط داخل مصر. الحاجة الثانية تفضلي.
2: لو اللي حصل ده كان العكس، لو كان مسيحي اللي عمل كده في مسلمين كان هيكون إيه وضع؟
0: كانت الدنيا اتقلبت وكانوا عملوا الجهاد الكبير. شكرا جدا، أنا فاهم قصدك، ربنا يباركك. معانا أخونا سمعان، أهلا بيك تفضل.
3: شكرا طبعا المسيح لك ولكل الموجودين. استاذ اندرو، طالما القران فيه احكام متحركه يعني القران منه ازلي، يعني طبعا. لما بنشوف انه الرسول نسخ ابنه زيد بفراش زينب وربه بيقول له وتخفي بصدرك ما الله مبديه، فهذا الابداع حصل حديثا لما شاف لزوزو زينب عريانه وقال سبحان مقلب القلوب، فاذا هذا المتحرك حصل حديثا ولم يحصل منذ الازل. بعدين بنشوف استاذنا بسورة المجادلة 12-13، أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواتكم صدقة ذلك خير.
0: ده كلام عمر بن الخطاب، ده
3: لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
0: ده كلام عمر بن الخطاب
3: 13 رأسر وراها دغري على كعبها بعد ساعة، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير خبير بما تعلمون. نسخ كلامه الله أكبر بساعة واحدة بعد ما شاف أنه الرسول نسخه لزيد. أستاذ بعرف يمكن الوقت عندك مش زيادة، عندي مداخلة كانت شوي أطول من هيك. أما بخصوص الأحداث بمصر، أستاذنا هو عقدة نقص المسلم تجاه المسيحي. 57 دولة محمدية تتطلع شعوبها كلها مثل المغرب لطلب اللجوء والاستجداء الحياة تحت أقدام المسيحيين، فالمسيحي قوام على المسلم بما ننفق عليه. نحن المسلمين ننفق على المسلمين.
0: الدول الغربية كلها بتنفق على المسلمين من أجهزة وتكنولوجيا وكل حاجة.

0: تلبسهم حتى بالتحامير حتى بالقوات الصحية
1: حتى صدقني بالعبايات والجلابيات اللي بيلبسوها صناعة الصين
0: حتى بالشفرات يلي بيحلق فيها الرسول شنبه وبناته وزوجاته بيحلق
1: فيها شكرا جدا أخي سمعان ربنا يباركك ربنا يباركك ربنا يباركك يا أحبائي هناك ورطة كبيرة جدا ما زال أحداثها موجودة إلى هذا اليوم لا تتخيلوا المجتمع الإسلامي شريحة واحدة ولا أهل السنة وجماعة شريحة واحدة يكفرون بعضهم بعضا يقعون في مشكلة كبيرة جدا ليس لها حل وأنا أتحدى أي مسلم إن استطاع أن يوجد لها حل هي مشكلة القرآن مخلوق أم غير مخلوق القرآن كلام الله ملازم له وصفة أزلية قديمة كما يقول السلفيين أم أنه الكلام النفسي الملازم لله لكن المنطوق من داخل القرآن هو مخلوق كما يقول الأشاعرة فالأشاعرة يؤمنون أن هذا المصحف وتلاوته وقراءته والكتاب والكلمات المسطورة داخل هذا المصحف مخلوقة معمولة بفعل يد البشر وأنه منقول لأنه مخلوق من خلال جبريل ومن خلال محمد فالاثنين واقعين في بعض احنا بقى النهاردة عايزين حل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق إجابتك في الحالتين ورطة كبيرة ليك لأن القرآن كلام بشري للأسف نسبوا شخص ادعى النبوة إلى الله وهو بعيد تماما عن الإله الحقيقي على وعد نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر الرب معكم.

مساء الخير والبركة والسعادة أحبائي أعزائي المشاهدين في مصر والوطن العربي والعالم كله على قناة الكارما في برنامجكم ساعة ونص مشهورة، مضيفكم دكتور مجدي إسحاق كل 4/9 مساء زي ما احنا متعودين كل أسبوع. كالعادة قبل ما ابتدي الحلقة بتاعتي بفكركم بالقاعدة اللي بنحطها، يا ريت ما تخشوش على التليفونات دلوقتي، استهدوا بالله كده واستنوا نص ساعة وصدقوني كلكم هتتكلموا، لكن لما بتخشوا دلوقتي لا انت بترحم ولا رحمة ربنا بتنزل، الخطوط كلها بتخش على بعضها فما بنسمعكوش. بستأذنكم النهاردة نتكلم في موضوع لطيف بس هيبقى تقيل شوية لأنه كلامه كتير وهقوله في صورة تلغرافية. عنوان موضوعنا النهاردة سباعيات نفسية، عنوان جديد وغريب شوية هنكتشفه مع بعض. انا اخترت 4 مواضيع النهاردة، كل موضوع من الـ4 دول هقول فيه 7 حقائق، معلومات كده سريعة سريعة سريعة، دراسات نفسية في صورة جمل، هعلق على اللي اقدر اعلق عليه عشان الوقت. بس العنوان الموضوع سباعيات ايه نفسية. هتكلم الاول في حاجة اسمها ازاي كلام الناس ما يأثرش فيك، ده كلام مهم. وقبل ما اقول لكم ازاي كلام الناس ما يأثرش فيك هقول لكم الاول معلومة. لو انت من النوع اللي بيتأثر جدا بكلام الناس تاخد بالك ان في 3 اسباب قبل ما اقول الموضوع ده كله. يعني اولا انك رابط تقديرك لنفسك بتقديرك للناس او برأي الناس فيك، انت اللي عامل كده في نفسك، يعني مش الغلطة في الناس، الغلطة فيك. تاني حاجة انك انت بتخاف من الرفض والنقد، يعني اول ما حد يرفضك او ينقدك بتخاف جدا جدا جدا، فالموضوع عامل لك

حساسية في دماغك وهسهس أي حد ما يقولش رأي فيك، عشان كده بتخاف قوي من رأي الناس. تالت حاجة إنك أنت بتصدق رأي الناس أكتر ما بتصدق نفسك، يعني ثقتك في نفسك سوري مهزوزة شوية. وقبل ما أكمل الموضوع بتاعي هقول لكم على شوية حقائق مكونة من الجمل الآتية. أول حاجة أسألك سؤال وأنت ترد عليه، لو أنت عندك جهاز في البيت، الجهاز ده له قدر ولا له قدرة؟ يعني له قدر ولا له قدرة؟ له قدر، له قيمة، لكن ملوش قدرة عليك، ما يقدرش يسيطر عليك، انت اللي بتدي له القدر بتاعه، فانت اللي بتدي للناس قدرهم. دي واحدة. تاني حاجة، الناس ليها رأي ولا حقيقة؟ يعني لما الناس تتكلم عليك ده رأي ولا حقيقة؟ يعني اضرب لك مثال، نفترض انت جيت متأخر، فواحد قال لك انت جيت متأخر نص ساعة، ده رأي ولا حقيقة؟ حقيقة، انت جيت فعلا متأخر نص ساعة، لكن الرأي انت صوتك وحش، ده رأيك. انت لبسك مش عاجبني، ده رأيك. انت كلامك تقيل، ده رأيك. انت دمك تقيل، ده رأيك. فالرأي حاجة والحقيقة حاجة، واحنا بنخلط بين الاتنين، عشان كده بنقع ما بين الاتنين. تاني حاجة، في فرق بين الفائدة والقاعدة، وان تكون آراء الناس لها فائدة ولها قاعدة وان تكون قائدة. رأي الناس له فائدة طبعا، لكن عمر ما رأي الناس يحط لي في حياتي قاعدة ما اقدرش امشي عليه، والا لخبط دماغي ولا اخبط سلوكي ولا اخبط قراراتي. فلو حد مثلا قال لي على سبيل المثال انه انا شايف انك انت ما تكملش كليه هندسه، تسيب هندسه وتقلب مثلا كليه علوم وحاسبات اليه، لا ده رايه، ودي حاجه يقول لي فيها رايه ويقول لي فيها حاجه ممكن استفيد منه، لكن مش قاعده ابني عليها قراراتي وسلوكياتي. ونحط كمان فكرة ان ارضاء الناس غاية لا تدرك، تمام؟ والسؤال دلوقتي، ازاي اكتسب مهارات ان ما يهمنيش رأي الناس؟ من اول دلوقتي وطالع عد معايا السبع حقائق اللي هتعملهم في حياتك عشان رأي الناس ما يتعبكش. لو انت من النوع الحساس وبتحط رأي الناس فوق دماغك وبتخاف من الرفض والنقد وبتحط كلامهم كأنه قاعدة وتخاف من سيطرتهم عليك، عد معايا السبع مهارات دول. أول سؤال تسأله لنفسك قبل ما الناس تأثر فيك، اسأل روحك، هو مهم بالنسبة لك ورأيه مهم بالنسبة لك ولا لأ؟ مش كل الناس رأيها مهم، ولا كل الناس رأيها تافه. وإذا واحد قال لك معلومة، لو كان شخص مهم أو رأيه مهم، خد منه الفائدة لكن لا تبني عليه قاعدة. فقبل ما تتأثر بكلام الناس، هل هو رأي مهم ولا مجرد رأي؟ ادي اول سؤال. تاني حاجة، اوعى تبرر وتشرح كتير عشان تثبت لحد اي حاجة. اللي يقعد ينقدك او يقول لك رأيه، ما تقعدش تبرر وتشرح وتعيد وتزيد، مش وظيفتك ولا وظيفته ان هو ينقدك او يوجه لك رأي او يسيطر بفكرك عليه، فما تشرحش. اذا كان بيقول لك رأي لا يعني تصرف مجهودا في الشرح. ثلاثة، اعرف ان تقديرك بيجي من نفسك مش من رأي الناس. القاعدة بتقول كده، رأي الناس ما بيبنكش، رأيك انت في نفسك هو المهم. بنستفيد منهم لكن لا نبني تقديرنا لذاتنا على رأي الناس، زي ما نشوف بعد شوية في النقطة اللي جاية يعني. اربعة، الناس مشغولة بنفسها مش مشغولة بيك. يعني صدقني ما حد بيفكر فيك. في ناس احيانا بتعمل حساب لناس والناس اساسا انت مش فارق معاها ولا في دماغها ولا في حساباتها، ولا بتفكر تتكلم في عليك ولا بتفكر تقول رأيها فيك. ما تشغلش نفسك برأيها، شوف انت اللي وراك ايه وتعمله. خمسة، كل يوم اعمل، دي قاعدة مهمة جدا، تعمل حاجة جديدة مش مهم رأي الناس فيها، مهم تكتشف نفسك. اعمل حاجات في حياتك وفي يومك وفي سلوكياتك وفي تصرفاتك، ادرس، ثقف نفسك، غير ديكور بيتك، زود دخلك، غير نشاطك، خش الكلية اللي انت عاوزها

اللي تحبه انت مش اللي الناس تقودك فيه. انت مش حلم حد. كنت بتكلم من قيمة فترة، يمكن برنامج هيطلع قدامكم في التلفزيون على موضوع اختيار الكلية في ثانوية عامة، ازاي تختار كليتك. فبقول جملة تاريخية كل الناس بتقولها في الكتب، انت مش حلم حد. ما تحققش لحد حلمه عشان تكون حلمك انت مش حلم الناس. 6، اربط قيمتك بنفسك مش برأي الناس. بمعنى ايه؟ الناس مرة هتمدحك ومرة هتنقدك وكل شوية هتغير رأيها، لان رأي الناس ممكن يكون قايم على الهوى، رأي الناس يكون قايم على الاندفاع، رأي الناس يكون، اسف سوري اعذروا الكلمة دي، قايم على التفاهة، رأي الناس قايم على السطحية. مش كل الناس زي ما قلت لكم في اول كلامي رأيها مهم، فمش كل الناس لو حد مدحك ما تصدقوش، ولو حد نقدك ما تصدقوش. الناس بتغير رأيها، والناس دي موجة بحر تقرب وتبعد زي ما هي عاوزة. فلو رابط نفسك برأيهم صدقني بيغيروا رأيهم بعد شوية. فاوعى تبني نفسك على رأي متغير متذبذب قائم على الهوى والمزاج. 7، انت بشر عادي انك تتأثر، يعني طبيعي انا وانت نتأثر برأي الناس. مش بقول في اخر ال7 نقط دول انك انت مش هتتأثر برأي حد، لا، بأكد لك ان انا وانت بشر بيفرق معانا رأي الناس. بس لو واثق في نفسك وعارف قيمتك، تأثير الناس عليك هيبقى مختلف. يبقى خلاصة الكلام، رأي الناس فينا مهم ولا غير مهم؟ القاعدة بتقول رأي الناس تؤخذ منه فائدة ولكن لا تبنى عليه قاعدة. رأي الناس له في حياتنا دور ولكن ليس له في حياتنا سيطرة. رأي الناس مجرد رأي ولكن ليس حقيقة. عشان تعلم نفسك انك انت تبقى قايم على يعني ثقتك الحقيقية في نفسك. فاكرين في الكتاب المقدس لما السيد المسيح سأل التلاميذ من يقول الناس اني انا؟ ناس قالوا عليه كلام حلو وناس قالوا عليه كلام وحش. ناس قالوا عليه يعني إيليا ويوحنا المعمدان قال له وانتوا بتقولوا عليا ايه؟ فقالوا له بطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي. فقال له طوباك يا سمعان ابن يونا، لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات. يعني هو كان مش بياخد وجهه نظره من راي الناس، من راي الاب الذي في السماء. حلو كده؟ ناخد ال7 نصائح التانيين أو السباعية رقم 2. كيف ترفع تقديرك لنفسك؟ إزاي قيمتك قدام نفسك ترتفع يعني؟ هل أنت مهابتك واحترامك لذاتك يمكن أن ترفعه؟ الإجابة نعم. نعم. القاعدة الأولى، اوعى تربط قيمتك برأي الناس، ودي متاخدة من الجزء اللي فات. قيمتك لازم تكون ثابتة من جواك مش من براك. ترفع قيمتك لنفسك مش برأي الناس، برأيك من جواك. القيمة الذاتية بتاعتك، أنت مين وشايف في نفسك إيه؟ تمام؟ أدي واحدة. 2، مهمة دي، حط، عاوز تأكد على هيبتك وكرامتك وقيمتك قدام الناس، حط حدود وتكون حدود واضحة. يعني اللي ما يحترمكش وما يقدركش تقول له لأ في الوقت الصح. في كلمة في الدنيا ما بنعرفش نقول اسمها لأ، ولو بتعرف تقول لأ انت هتحترم نفسك والناس هتحترمك. في حاجة اسمها لأ، ده ما يناسبنيش، المشوار ده ما ينفعش، واذا هينفع يبقى مش دلوقتي، المبلغ ده مش هينفع اديهولك، ما بسلفش حد، اللي انت طالبه مني ما اعرفش في التخصص ده حد. يعني في واحد يجي يقول لك اعمل لي الخدمه دي او اسال لي على الموضوع ده، ما اعرفش، مش لاني مش بحبك، لاني فعلا ما اعرفش. اسمها حط حدود واضحه، اللي يتخطى الحدود توقفه عندها. 3، اشتغل على نفسك، طور نفسك، اتعلم حاجات جديدة، اي حاجة ترفعك،

ودي انا بتكلم بمنطلق كل الناس اللي بتسمعني، اوعى تكتفي بدراسة اتممتها في حياتك، مهما كانت دراستك، دكتور، مهندس، محاسب، محامي، اشتغل على نفسك وطور حاجات زيادة عن اللي انت اتعلمته. الكلية بتديك المينيمم اللازم للدنيا، لكن انت محتاج لغة، محتاج ثقافة، ومحتاج قراية، ومحتاج خبرة. مش كل اللي بنعمله في الحياة عشان نكسب، في حاجات بنعملها مجرد نكتسب خبرة. واحنا بنشتغل كدكاترة مش كل المرات اللي نزلنا فيها عشان ناخد فلوس، عشان نتعلم. مجرد انك تقف مع دكتور تاخد منه معلومة طبية تفيدك بقية عمرك. انا فاكر وانا بشتغل في الكل في الـ في الـ في في الجامعة كان في أساتذة بنشتغل معاهم، الكلمة اللي يقولها ممكن توفر عليك قراية عشرات الكتب، تشخيص يقوله يوفر لك عشرات الكتب. 4، توقف تماما عن جلد ذاتك. لو انت عاوز تبقى ليك قيمة ما تجلدش نفسك. اذا غلطت معناه انك فشلت، مش معناه انك انت فاشل. جلد الذات يقلل من قيمتك قدام نفسك. جلد الذات يعني انك انت تغلط نفسك طول النهار بسبب وبدون سبب وبدون التقدم للامام. تاني، تغلط نفسك بسبب وبدون سبب وبدون حركة أمامية. يعني إيه؟ أنا غلط، فأقعد أقول لنفسي أنا وحش، أنا مستاهلش، أنا فاشل، أنا ضعيف، أنا فشلت، أنا مش هنفع. ده اسمه جلد الذات بسبب وبدون سبب. لكن تطوير الذات، بعرف غلطي ثم أقول لها يلا نتحرك لقدام، لأن اللي أنت بتقوله لنفسك أنت بتصدقه. وبقول تاني الجملة اللي قلتها 100 مرة، اللي انت بتقوله ببقك ودانك بتسمعه، فتوقف عن جلد ذاتك. 5، اختار الناس اللي في محيطك او في محيط دائرتك صح، وابعد عن الناس السلبية التي تشكك فيك، وقرب من الناس اللي تدعمك. دي نقطة مهمة في بناء الثقة بالنفس. قول لي اصحابك اقول لك انت مين. من اهم الحقائق في الحياة الدايرة المحيطة بيك. احنا لما بنبقى صغيرين ما بنختارش الدوائر اللي حوالينا، ما بنختارش مدرستنا والحضانة اللي بنروح فيها، لكن بيجي وقت نعرف نغرب للناس عشان نعرف مين اللي قرب منهم. مش كل الناس تخش الدايرة القريبة بتاعتك، وتقسم الناس دوائر. الدوائر اللي تقرب منك قوي لازم تبقى الدوائر الناجحة البناءة اللي يزقك لقدام. الدوائر الأبعد هي الدايرة اللي تعرفها بس ما تأثرش فيك. 6، اهتم بنفسك. انت شخص مهم. نومك، اكلك، رياضتك، حياتك. اوعى تقلل اهتمامك بنفسك، لان في ناس بتقول ان الاهتمام بالنفس ده نوع من انواع الأنانية ونوع من انواع عدم التدين. بالعكس، الشخص الاول في الحياة اللي ربنا ائتمنك عليه هو نفسك. فلازم تاكل بأمانة وتنام صح وتاخد بالك من الرياضة بتاعتك وتاخد بالك من شغلك ومن عقلك ومن دنيتك ومن ولادك ومن جوازك. انت مهم، لانك انت لما بتصحح علاقتك بنفسك وبتنجحها كل علاقتك في الدنيا بتتصلح، غير كده ما بينفعش. 7، سامح نفسك على الماضي وبطل تأدين نفسك وركز في الحاضر. يعني بمعنى ايه؟ احنا عندنا 3 دوائر للزمن، دايرة ماضي، دايرة حاضر، دايرة مستقبل. انا وانتوا عايشين في الحاضر، لا نملك في الماضي الا نظرة ولا نملك على المستقبل الا نظرة. يعني انا دلوقتي معاكم هنا، من ثانية ما كنتش معاكم او الموضوع خلص، بعد دقيقة الموضوع اللي قلته هينتهي، لسه ما عرفوش. فلا عارف بكرة في ايه او بعد شوية في ايه، ولا اللي فات املك عليه حقيقة. اللي انا املكه حاجة اسمها اللحظة الحاضرة. ركز في الحاضر عشان ما تفقدش سعادتك،
لأن السعادة بتبنى على استمتاع الإنسان بالحاضر.

سباعية التالتة، تصرفات تفقدك قيمتك وهيبتك أمام الناس من غير ما تاخد بالك. ده برضو معلومة. 7 تصرفات، في حاجات بنعملها يا جماعة طول النهار بتخلي هيبتك وقيمتك قدام الناس تقل. تخيلوا، تخيل انك انت لما بتخش في مكان جملتين ثلاثة تقولهم، تصرفين ثلاثة تعملهم، قيمتك قدام الناس تقل. طيب ايه التصرفات دي اللي بتقلل قيمتك وتصرفاتك مع اصحابك، مع عيلتك، مع جيرانك، مع حبايبك؟ 1، اول حاجة انك تجري ورا ناس بتتجاهلك عمدا، ده يقلل قيمتك جدا. يعني واحد مش راضي يكلمك، مش راضي يسأل فيك، مش راضي يرد على تليفونك، مش راضي يديك وش، تجري وراه بقى، ده يقلل قيمتك خالص، مهابتك تقل، كأنك انت مش هتقدر تعيش غير بنقطتين الحب اللي هيديهم لك. والحب ما ينفعش يكمل كده مع الناس، الحب دايما ميوتشوال يعني متبادل. يعني اوعى تجري ورا حد بيتجاهلك. 1، 2، لما تكون متاح طول الوقت. الناس، اقول الجملة واشرحها، الناس هنا بتتعامل معاك لانك انت شيء مضمون. يعني ايه شيء مضمون؟ انت بالنسبة له على طول اي حاجة يطلبها طول النهار. طبعا خلي بالك الكلام اللي بقوله ده مش على كل مستوى العلاقات، يعني فرق بين الراجل ومراته وولاده، انا بتكلم عموما في الحياة، انه ما ينفعش تبقى على طول اي حاجة تطلب منك تعملها وبكل وفرة وبكل اندفاع. انت محتاج تبقى يعني حضورك له وزن وله قيمة عشان الناس تعرف تقدرك وتقيمك، لكن على طول متاح طول الوقت ما ينفعش. فالاتاحة طول الوقت ده، لدرجة ان بعض الكتب النفسية تقول لك اختفي احيانا لتزيد قيمتك، اصمت احيانا لتزيد قيمتك. الناس اللي بتتكلم على طول على طول على طول على طول وفي كل المواضيع وعمال على بطال وتدلي برأيها وتعلق وتضحك وتقوم وتقعد وتزور وتروح، ولما تروح لك البيت تقعد معاك 18 ساعة وتاكل وتشرب وتعيش وتقرب، الحضور الزائد يفقدك هيبتك. 3، تكرار التسامح من غير ما تاخد موقف، دي نقطة حساسة جدا. ده بيكون تصريح غير مباشر انك انت قابل لتكرار الأذى. يعني ايه؟ يعني لما حد يغلط في حقك فانت بتسامحه من غير ما توقفه عند حده وتعرفه غلطته. حتى لما بتسامحه، ايوه انا مسامحك، بس مش هينفع انك انت تتخطى العلاقة اللي بيني وبينك بتكرار الأذى. انا مسامحك بس ما تأذينيش. تكرار الأذى والتسامح رائع في الإطار المظبوط. عشان كده حتى في العتاب ربنا حط قواعد للعتاب وقال لك إن أخطأ إليك أخوك عاتبه أو إذا بو عاتبه، لكن لو لم يقبل منك فليكن عندك كالوثني أو العشار. أنا مسامحك بس خلاص بقى ناخد مسافة من بعض. 4، لما تظهر تعلقك الشديد بالناس وخوفك من الفقد، لما الناس تحس انك انت يفرق معاك جدا انك انت تفقدهم، ده يقلل من قيمتك خالص. تعلق بالناس ولكن مش لدرجة انك انت تبقى مرعوب من غيابهم وتظهر لهم هذا الرعب الشديد من الغياب. 5، دي مهمة جدا، لما تضحك على الإهانة، يعني تقبل إن حد يسخر منك ويقلل من قيمتك قدام الناس، ده بيخلي الناس تعرف إن كرامتك متاحة للإهانة والسخرية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أوعى تسمح لحد إن هو يقلل من قيمتك أو يضحك عليك أو يقلس عليك أو يقلل أو يسخر من حاجة فيك، من شكل، من عيب، من ممتلكات، من سكن، من بلد، من بيئة، من ولاد، من قيمة. ايوه بحبك بس حط له وقفة في الحتة دي تمام. لما تضحك اوعى تضحك، على الاقل نظرة حادة، على الاقل. عشان كده حتى الكتاب يقول كده،

على الموضوع ده تعبير لطيف جدا، يقول لك انه الابتسامة او الضحك في السخرية غير مقبول خالص في العلاقة الإنسانية يعني. فسخريتك من الناس ده أمر يتعبك ويتعبهم تماما. ستة، لما تبرر نفسك قدام أي شخص يسيء فهمك، اوعى تبرر وتبرر لأنه مصمم يحطك في دايرة الاتهام. لما حد يتهمك واكتشفت إن هو بيتهمك ومش قابل إنك أنت تدافع عن نفسك، فتقعد تبرر وتبرر وتبرر، ده امر يقلل من قيمتك تماما. فحتى لو حد غلط في حقك برر مرة واحدة، لكن لو اكتشفت ان هو مش ناوي يسمعك عليك ان تصمت يعني. سبعة، لما تقبل باقل من اللي انت تستحقه عشان خايف من الخسارة. النقطة دي عاوزة شرح وجديدة وجميلة. يعني ايه لما تقبل بأقل من اللي انت بتستحقه؟ دي بتحصل على فكرة في العلاقات العميقة بين الاتنين اللي مرتبطين، يعني اتنين على وش ارتباط، فواحد جرح التاني جرح مستمر وقل من قيمته وطلب منه طلبات غير منطقية وضغط عليه، فانت عشان تمشي العلاقة دي قبلت الموضوع وقبلت المشكلة دي، كده انت قبلت بأقل من اللي انت تستحقه. لو اكتشفت ان في حد بيقلل منك وبيخسرك العلاقة اللي بينك وبينه، اوعى تستسلم لهذا الموضوع. لو انت الانسان اللي انت مرتبط بيها او الشغل اللي انت رايحه او المشوار اللي انت قاعد فيه مش مديك قيمتك، اوعى تقبل باقل من اللي انت بتستحقه. يعني اوعى توافق ان حد يبخسك حقك، سواء حقك النفسي او حقك المادي او حقك الجسدي. لما تقبل باقل من اللي انت بتستحقه عشان خايف من الخساره، يعني تقعد تتنازل مره بعد مره وتقلل من قيمتك عشان خايف تخسر اللي قدامك. يعني القاعدة بتقول اوعى تخلي نفسك رخيص في عيون الناس، عشان دي بتؤدي لتنازل ورا تنازل ورا تنازل، واستمرار التنازلات بيخليك تقلل من قيمتك قدام الناس. آخر سباعية ونختم الحلقة بتاعتنا، كيف تتعامل مع ناكر الجميل من ناكر الجميل. من ناكر الجميل، من الناس اللي بنعمل معاها خير وتنكر الخير اللي احنا بنعمله، من الناس اللي بنديها وتنطبق عليها الآية اللي بتقول الآكل خبزي رفع علي عقبه، من الناس اللي بنحبها وتلف من ورانا وتطعنا في ظهورنا، من الناس اللي نكرت حبنا ليها مررت الايام اللي جايه في حياتك. باكد عليكم ان المشكله انك انت مش طيب وبس، مشكله انك انت استخدمت طيبتك مع حد ما يستاهلكش. نعمل ايه بقى مع اللي بينكروا الجميل؟ شويه قواعد كده بسيطه وسريعه يعني. اولا، اوعى تنزل لمستواه، اوعى تنزل لمستواه، صنفه في المكانة اللي هو يستاهلها، اسمها قلل مكانتك عنده. الناس يا جماعة بنصنفها في حياتنا درجات، القريبين قوي والبعاد والوسط واللي ما يفرقوش معانا. عيد ترتيب تصنيفه في حياتك، مش كل الناس تستحق انها تتصنف الحتة دي. قلل مكانته واهتمامك بيه جدا، خرجه من دايرة العلاقة العميقة اللي بينك وبينه، حطه في حجمه الحقيقي، بس اوعى تنزل لمستواه. يعني اوعى حد يخلقك بأخلاقه. ناكر الجميل عنده يعني حجرة في حياته قد كده، اوعى يرميها عليك ويعورك بيها. اتنين، اوعى
ناكر الجميل.

ولك لشخص قاسي يفقدك الناس الثقة في الناس الطيبة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اذا بني ادم نكر الجميل معاك، اوعى تخليه يسرق روحك الحلوة، يشككك في الناس كلها، وبالتالي يبقى كل الناس وحشة وكل الناس نكرت جميل وكل الناس ما عندهاش اصل. ويقولك في طريقتين للتعامل مع الناس، يا اما تشك في الكل الى ان يثبت العكس، يا اما تدي الامان للكل الى ان يثبت العكس. انا بحب التانية. يعني لو حد انكر جميلك وما ادكش حقك وما شكركش وبالعكس قلب عليك، ده فرد ما يفسدش علاقتك بالناس كلها، ده فرد اساء اليك، حطه في حجمه الحقيقي، فهو يخليك شخص ذو تعاملات قاسية ويشوه صورتك عن الناس. ثلاثة، اوعى تفتكر انه العيب فيك، العيب فيه، لان هو كده كشف شخصيته، ده ربنا كشف لك حقيقة شخصيته وسمح لك تكتشف في الشخص ده العيب اللي كان مستتر. واللي يعيش في الدنيا بيكتشف شخصيات الناس، احنا ما بنعرفش بعض الا بالتعاملات. فللأسف هي موقف قاسي جدا، بس اوعى تشك في نفسك وتقول ان العيب فيك، تقول ان انا اللي غلطان وانا اللي وحش وهو اللي عنده حق. أربعة، اوعى تستنى ان الشخص ده يعترف تاني ليك بالجميل بتاعك، لانه حتى لو عاتبته، طالما نكر جميلك مرة، حتى لو عاتبته وكلمته ووجهته يمكن يرجع في كلامه، بس متأخر جدا. ناكر الجميل عنده حتة معيوبة في تركيبته النفسية، اللي بيعمل كده في حد محتاج يتعرض على نفسه في نور نعمة ربنا. ازاي واحد يعمل لك خير وانت تنكر جميله؟ فلو حد عمل فيك كده هيبقى متأخر قوي، فما تستناش منه اعتراف بالجميل بعد كده. يعني اوعى تبني خلاص علاقة على الشخص ده. خمسة، خلي التصرف بتاع الشخص ده او الجحود ده درس في اختيارك للناس. الدرس ده بيقول ايه؟ ما تفتحش قلبك ولا بابك بسرعة للناس ولأي ناس. افهم واعرف وادرس، ويعني اقترب بالراحة كده بالناس قبل ما تديهم ثقتك عشان ما تتصدمش فيهم. احنا لسه كنا بنعرف حادثة التجمع من قيمة يوم ولا يومين، اللي فتح الباب لشخص وللأسف انتهت بوفاة عائلة كاملة بسبب الثقة الزائدة دي. ستة، اتعلم انك تقول لأ من غير احساسك بالذنب. يعني ايه الكلام ده؟ اوعى تحس انك انت غلطان لو قلت لأ. وعن النقطة دي على فكرة بتتكرر في كذا موقف زي ما انتوا سمعتوا معايا، دي تاني حتة مرة اقولها. يعني اللأ مش معناه انك انت ضعيف، معناه انك انت انسان بتفكر تعمل ايه وامتى وازاي ومع مين. فقول لا قبل ما تقول اه، خد وقتك وادرس وفكر، وبعد كده قول لا. لو شعرت ان الموضوع ده مش مناسبك قول لا، ده ما يناسبنيش. اتأكد ان الشخص اللي قدامك يستاهل انك انت تقدم له اللي هو يستاهله. يعني سبعة، ما تحاولش تخش معاه في جدال تثبت له معروفك او قيمته. الكلام ده يستنزفك ويوجعك، توقف عن استنزافك. اوعى تقعد تتحايل على واحد نكر جميلك تقول له انا عملت وسويت، ويا اللي ما تسويش، يا اللي ما تنفعش. اوعى تعمل كده، انت بتحرق قلبك من غير ما تاخد منه اي نتيجة. كانت حلقتنا النهاردة عبارة عن اربع سبعيات. هقول بسرعة الافكار الرئيسية اللي احنا قلناها النهاردة. اتكلمنا عن سبعيات، عناوين السبعيات ببساطة شديدة الآتي: أولا، السبعية الأولى، ارجعوا اسمعوا الحلقة دي بالراحة من عاوز تركيز، إزاي ما تتأثرش بكلام الناس، وتحط القاعدة الكبيرة اللي بتقول رأي الناس حقيقة ولا رأي الناس مجرد رأي. الناس اللي بتكلم، نعم، الناس وهي بتكلمك بتقول لك رأي مش حقيقة،
فخلاصة الكلام إن الرأي اللي بيقوله الناس ليس حقيقة تبني

عليها بقية حياتك. فمش كل الناس اللي تقوله تمشيه. اتنين، ازاي ترفع تقديرك لنفسك؟ خلاصة الكلام او خلاصة السبع نصائح دول انك انت تثق في نفسك وما تربطش قيمتك برأي الناس. النقطة اللي بعد كده، ازاي تحتفظ بهيبتك في علاقتك بالناس؟ لان هيبتك بتخسرها اذا تصرفت تصرفات كثيرة. من ضمن التصرفات انك انت تقلل من قيمتك وتقلل من ثقتك في نفسك قدام الناس وتتحايل عليهم عشان تاخد منهم الحب. اخر نقطه، ازاي تتعامل مع ناكر الجميل؟ خلاصه الكلام انك انت تتعلم من الدرس ده، انك مش كل الناس تفتح لها بابك وعقلك وقلبك وكلامك. وخلاصه الكلام انك انت اذا حد نكر الجميل ما تنزلش المستوى عشان المستوى ما ياثرش فيك. كانت حلقتنا النهارده يعني كثيره النقط. لو سمحتوا الحلقه دي متسجله، ارجعوا اسمعوها وارجعوا للنقط دي ادرسوها مع بعض. دلوقتي بقى فاصل صغير نسمع فيه ترنيمه لطيفه، ثم نعود لاستقبال حضراتكم واسئلتكم. افتحوا بقى التليفونات، تفضلوا اسالوا اللي انتوا عاوزينه. فاصل صغير ثم نعود للقاء حضراتكم، او تروحوا في اي حته. ابقوا معنا.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دلوقتي فقرة الأسئلة، اللي عنده أي سؤال يتفضل يتواصل معانا. معانا أول تليفون على الهوا. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: اتفضل يا فندم، أنت على الهوا.
1: ازيك يا دكتور؟
0: مساء النور، اتفضل.
1: بقول لحضرتك، أنا بنتي عندها 8 سنين، وقريت عن موضوع الورم الحليمي اللي هو التصميم بتاعه.
0: قريت على
1: فعايز
0: ايه؟
1: أعرف حضرتك ده عبارة عن التطعيم الورم الحليمي.
0: لا مش سامعك كويس. الورم الايه؟ مش واخد بالي كويس النقطة. حليم هيزعل. انا ايه اللي طلعني دكتور؟ الو الو اقدر.
2: الو،
0: ايوه يا فندم، اتفضل.
2: مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا فندم.
2: حضرتك، انا كان عندي الم، عندي بعد رجل اليمين،
0: فين؟
2: بقالي فتره عندي في كعب رجل اليمين.
0: كعب رجلك؟

0: قليلين.
1: اليمين.
0: بصحى النوم الصبح بحلل كده، ادوس عليه حبه وامشي شويه، الالم يضيع.
1: طب
0: كل
1: كويس،
0: يوم يحصل لي كده كل ما بقعد.
1: الاحتمالات بالراحة كده، يكون عندنا أملاح في الدم اللي هو النقرس، يكون عندنا شوكة عظم، يكون عندنا شوكة عظمية.
0: حضرتك يا دكتور.
1: بصي، لما بتقفي فترة طويلة الألم
0: حاضر حاضر.
1: بيجي.
0: يا دكتور.
1: ده جوزك بيمليكي ولا ايه؟
0: لا ده ابني
1: ده ابنك. طيب سلمي لي عليه.
0: حاضر يا دكتور حاضر.
1: تمام. بصي، اول حاجه عشان تعرفي الفرق بين الاثنين، تعملي تحليل نقرس واشعه على كعب رجلك. ما تخلي ابنك
0: يعني
1: يكلمني واخلص انا.
0: يا دكتور معاك طيب ماشي.
1: انتوا هتكرهوني في عيشتي ليه؟ ما حد يكلمني واخلص.
0: ايوه حاضر.
1: انا معطلكو، انا معطلكو. يعني انت فاهم وجعها اكتر منها. هو فاهم الوجع اكتر منها. ايوه يا فندم، اعمل لها أشعة، اعمل لها أشعة على كعب رجلها، واعمل لنفسك بالمرة عشان أخلص. يعني حطوا الكعبين، بص حطوا الكعبين في نفس الأشعة، بتاخدوا أوفر. يعني لو حطيت الرجلتين في الأشعة المصور بيديك أوفر. العفو يا فندم. ألو ألو.
0: ألو.
1: أيوة يا فندم.
0: مساء الخير.
1: مساء الفل.
0: ازي حضرتك؟
1: الحمد لله.
0: يا رب بخير دايما. انا 45 سنه يا دكتور.
1: تمام.
0: وبقالي فتره عندي احساس بلوس اوف موتيفيشن وانهي دنيا، يعني في حدود 6 شهور دلوقتي.
1: هو حضرتك طبيبه؟
0: لا انا صيدلي.
1: حضرتك صيدلي؟ الدكتور يعني.
0: ايوه فندم.
1: تمام.
0: أخذت حضرتك إيسيتالو برام من شهرين ولحد دلوقتي مفيش أي تحسن خالص.
1: اتكلمت مع حد يا دكتور؟
0: لا ما اتكلمتش مع حد خالص.
1: أظن إنك محتاج تقعد تتكلم مع حد.
0: تمام. طب حضرتك الإيسيتالو برام أكمل عليه قد إيه؟
1: كمل عليه لمدة لا تقل عن 3 شهور، ممكن أكثر لكن مش أقل من 3.
0: مش أقل من 3. طيب هل يا دكتور لو ما جاتش هل أضيف عليه حاجة تاني أو أبدله
1: هو أنت بت...
0: بمادة
1: أنت
0: أخرى؟
1: قاعد ما... أنت قاعد بتعالج مع نفسك ولا في دكتور بيعالجك؟
0: لا أنا ما رحتش لحد يا دكتور خالص.
1: يعني أنت صحيت بالليل طقت في دماغك ستالوبرام. طب نصيحتي يا دكتور، ما تعالجش نفسك بنفسك. العلاج النفسي حتى لو دكتور نفسي، يعني اي طبيب ما يعالجش روحه بروحه، لازم استشارة دكتور متخصص. بالظبط، استشير دكتور تروح له عشان تبقى مطمن ومرتاح، يكتب لك الجرعة، يزود ينقص يغير. لكن انت كده مسؤول عن نفسك مسؤولية ممكن تتعب يعني. الو.
0: الو.
1: ايوه
0: الو.
1: ايوه
0: حضرتك سامعني؟
1: كلنا سامعينك
0: حضرتك. الو.
1: اتفضلي يا فندم.
0: حضرتك سامعني يا دكتور؟
1: صدقيني سامعك وزهقت.
0: معلش انا قلت يا من شهر كده.
1: بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ اتكلمي بالراحة عشان افهمك، اتكلمي بالراحة عشان افهمك.
0: طيب بنت من حوالي شهر كده حاسة بهرش بالمواضيع التناسلية.
1: بنتك من شهر حاسة بهرش؟ فين بتقولي؟
0: الأعضاء التناسلية.
1: فين؟ تكملي يا ماما.
0: تمام؟
1: كملي.
0: ما اتفرجت كشفت لها بقى العين

0: ازاي؟ فالاسبوع رجع تاني.
1: عملت ايه لما
0: بس
1: كشفتي؟
0: مش قادرين معانا كده. اديتلها نعيم برشام.
1: ايوه اديت لها نوعين برشام. انت الصوت ابعدي بس سماها عن بقك عشان الصوت يبقى مفسر.
0: كده حضرتك سامعني؟
1: اه سامعك. اه اتفضلي. خدت نوعين
0: هي
1: برشام.
0: تطلع نعيم برشام. حلو.
1: طب هو غالبا الهرش في المنطقة

0: فوق الفطريات، ولو سمحت لازم تبقى كدالها غسول ومرهم. ايه اللي دخلني في الحته دي؟ الو
1: ايوه منه عايز.
0: ابراهيم.
1: الو
0: انا ابراهيم،
1: الو،
0: انا ابراهيم.
1: انا قلت دكتور ابراهيم، عايز اتصل بالدكتور مجدي.
0: اوصلك بالدكتور مجدي؟
1: سمعت، انا حابب من الاسبوع اللي فات يوم الجمعه.
0: اتفضل، انا معاك دكتور مجدي.
1: دكتور مجدي اللي مع حضرتك.
0: اللي مع حضرتك يا دكتور مجدي.
1: بقول لحضرتك، عندي طحال متضخم وباخد الحبايه اللي هي 20 اللي بتنزل الميه،
0: تمام،
1: وعندي بعمل حقن دوالي كل 6 شهور،
0: كويس،
1: وعندي تلاف في الكلى.
0: سلامتك.
1: فالطحال تعبني جامد، ورحت اشتغل الدكتور قال لي سنك كبير ما ينفعش تشتغل.
0: لا ما تشيلوش، سيبه في
1: فما
0: حاله.
1: فيش علاج ليه؟
0: لا ما بيتعالجش ده. العلاج
1: ما
0: علاج،
1: بيتعالجش؟
0: لا ما بيتعالجش. العلاج علاج الاستسقاء وعلاج الحالة نفسها، حقن الدوالي وعلاج
1: انا باخد ده اللي هو البرشام ال 20 اللي بينزل
0: هو
1: الميه،
0: ده.
1: لكن تعبان.
0: ما تفكرش في شيل الطحال،
1: ليه بقى يا دكتور؟
0: لأن الطحال بيتشال في حالة إن الطحال يبقى بياكل خلايا الدم، غير كده ما بيتشالش.
1: بيفشح ميه بس.
0: هو
1: بطن بتكبر ساعات بيفشح ميه.
0: ده مش
1: بس ما وصلتش لحد.
0: ما إيه؟
1: ما وصلتش لحالة الاستسقاء، ما وصلتش للحالة اللي بعمل فيها الاستسقاء. باخد الحبايه
0: طيب
1: اللي هي
0: وماله؟
1: 20.
0: وماله؟ سيب الطحال في حاله، الله يبارك لك.
1: طيب ماشي. طب وبالنسبه لحقن الدوالي دي في ضرر عليا كل
0: لا
1: 6 شهور؟
0: خالص، بالعكس، ده هو ده الحل الوحيد.
1: طب والتليف في الكبد؟
0: عايز ايه؟ كبد؟ اجيب لك كبد؟
1: لا ده انا بقول لحضرتك التليف.
0: لو انت عندك،
1: التليف يعني.
0: لو انت عندك درجة تليف، في أدوية بتوقف استمرار التليف. انت عندك ايه؟ ايه سبب التليف؟ بالهرسية ولا سبب التليف فيروس؟
1: كان فيروس.
0: فيروس. الكبد بيتلاقي في مصر اللي فيه سببين مشهورين، يا اما الفيروسات يا اما البلهارسيا. لو كان تليف بسيط بيتعالج بالادويه، لو كان شديد بقى بيحتاج تدخل جراحي ونشيل نزرع له فص كبد. يعني ما هو الكبد والطحال مرتبطين في دوره واحده دمويه. الطحال بيكبر. الو الو
1: يا فندم دكتور،
0: ايوه يا فندم، اتفضل.
1: دكتور بدعاء،
0: صدقني انا يا دكتور، ما انتوا مش مصدقين ليه ان انا الدكتور.
1: معلش يا دكتور، محلي قطع 9 سنين وعنده وكالتين، عنده فرط حركة والسمع.
0: عنده فرط حركة.
1: هو كبير يعني، عنده ذكاء كويس، بس ساعات ممكن برضه بينسى حركته الجديدة.
0: رحت لحد شخص لك فرط الحركة ولا أنت اللي بتقول عنده فرط حركة؟
1: رحت لحد حضرتك،
0: إيه ده؟
1: رحت الدكتور حضرتك،
0: كتب لك أدوية ولا لأ؟
1: كتب لي أدوية،
0: تقولها لي؟
1: كتب لي سكيتال وتوموتكس وسويزرا.
0: طيب المهم سؤالك ايه بعد اذنك؟ ليه الخطوط بتتعب؟ الضغط جامد؟ طيب معلش، حاجة تتصل بينا تاني ولا تحت امرك؟ الو.
2: الو.
0: ايوه
2: ايوه يا دكتور،
0: ايوه
1: انت
0: فندم،
1: شيخ.
0: مساء النور.
2: كنت عايزة حضرتك في علاج ضغط يا دكتور اسمه بلانجين فانتاميلي.
0: تمام.
2: العلاج ده اتمنع خالص في الشركة، كمان عايز مش عارفة ايه ده، كنت بجيبه وانا عندي ضغط.
0: هو
2: انا
0: حضرتك،
2: سني 70 سنة و4 شهور.
0: هو حضرتك بتروحي للدكتور؟
2: انا كان كاتبهولي الدكتور.
0: طيب المفروض
2: بس
0: ان
2: ده كان كاتبهولي من
0: اصل
2: كام سنة.
0: تغيير الدواء لازم يبقى بمعرفة الدكتور.
2: طب في حاجة تاني حضرتك؟
0: ثانية
2: عندك حاجة
0: أشوف لك،
2: تانية؟
0: أشوف هشوف لك البديل اللي موجود في السوق، لان طبعا البدائل اللي موجودة دلوقتي

0: محتاجة ندور في ال
1: اه
0: في ال معانا حاجة على يعني دكاترة زي حالتنا. انت بتاخدي
1: تمام.
0: بلانديل 5؟
1: اه
0: هقول لك حالا دلوقتي.
1: اتفضل، ربنا يسلمك.
0: هذا ناقص فعلا.
1: اه نعم.
0: عندك يا ستي الأدوية القاتلة، الدواء اسمه فيلو بلوك. معايا يا ماما؟ أقول لك الأدوية، الفيلو بلوك والفيلوديبين. طبعا أنا مش حافظ كل الأدوية اللي في مصر، بس دي الشركات اللي عاملاها، فيلو بلوك وفيلوديبين، دول بدائل البلنديل. وطبعا عشان حضرتك تبقى نبقى أمنة في النصيحة، لما حضرتك تغيري الدواء استشيري بس الطبيب بتاعك من باب الاحتياط، عشان تغيير الأدوية بيبقى حساس شوية. لكن أنا رديت على سؤالك لراحتك يعني. ألو،
1: ألو، مساء الخير.
0: سنور،
1: ازيك يا دكتور؟
0: اتفضل يا فندم.
1: بقولك أنا بنتي 8 سنين، وقريت عن حاجة اسمها تطعيم عن سرطان عنق الرحم،
0: تطعيم ايه؟
1: وده بيتاخد في سن مبكر، تطعيم عشان سرطان عنق الرحم، وبيتاخد في سن مبكر، يعني سن صغير
0: ايه
1: للبنات.
0: اللي خلى الفكرة دي تيجي في دماغك؟
1: لا ده انا قريت كذا، يعني صدفة كذا دكتور كان منزل يعني على صفحته الموضوع ده،
0: ده لما يكون في تاريخ مرضي،
1: فتدخل.
0: لما يكون في تاريخ مرضي لسرطان عنق الرحم في العيلة بتاعتكم.
1: اه تمام، لكن هو ما بيتاخدش تطعيم كوقاية يعني.
0: لا، لما يكون في تاريخ مرضي، يعني الجدة،
1: من غير كده ما
0: الخالة،
1: يتاخدش.
0: العم، مرات البواء، يعني الحاجات دي.
1: ايوه تمام. طيب
0: ألف
1: معلش، السؤال الاخير بعد اذن حضرتك.
0: اتفضل يا فندم.
1: ابني عنده 3 سنين و4 شهور، طوله 95 سنتي، هل هو كده كويس؟
0: لا بص حضرتك، عشان نعرف الطول المناسب، في خريطة بتتعمل للوزن والطول والسن عند طبيب الأطفال ومحيط الرقبة، محيط الرأس، فهو
1: اه تمام.
0: بالوايم كده ماشي. لكن عشان تطمن، الدكتور الأطفال بيقيس طوله، محيط وسطه، محيط الرأس، وزنه، ويحط ده في معادلة ويقول لك الدنيا ماشية صح
1: تمام
0: ولا غلط.
1: خلاص، تمام.
0: سلامتك،
1: شكرا
0: ألف
1: جدا
0: سلامة.
1: لحضرتك.
0: أؤمر. ألو ألو،
1: مساء الخير يا دكتور مجدي.
0: مساء النور يا فندم.
1: أنا كنت بكلم حضرتك بخصوص الإيفيتالوجرام
0: أنت
1: اللي أنا
0: الصيدلي،
1: مشيت عليه شهرين.
0: أنت الصيدلي
1: أه
0: اللي
1: تمام
0: كلمني.
1: يا دكتور، تمام. وحضرتك يعني قلت لي امشي عليه 3 شهور.
0: تمام، مش مصدقني بتتصل تاني؟
1: لا لا، استنى، هو الخط قطع.
0: طب اتفضل.
1: بس أنا كنت بقول لحضرتك إن في بعض الأطباء يعني لما ما ارتحتش فقال لي امشي على اس ان ار اي بدل اس اس ار اي، فهل
0: يعني
1: التحويل ما بينهم في مشكلة؟
0: لا، مفيش مشكلة، بس انت محتاج دكتور يبقى معاك،
1: تمام
0: يعني لازم دكتور يشرف على علاجك.
1: تمام يا دكتور،
0: استأذنك، انسى انك صيدلي وروح لطبيب متخصص
1: حاضر
0: يشرف معاك على الدواء،
1: حاضر
0: عشان ما تتعبش يا
1: حاضر،
0: دكتور
1: أبدأ ما أقعش.
0: لو سمحت.
1: حاضر يا دكتور،
0: ما ت... يعني ما ت...
1: حاضر،
0: ما ت...
1: متشكر جدا جدا.
0: شرفت يا فندم، شرفت. الو الو، حد معايا على الهوا؟ الو الو، ايه اللي حصل؟

Allô? Allô? مفيش حد معايا. خطوط اتهنجت. الو، الو، في فيسبوك عندك؟ طيب، ده لما يكون في تاريخ مرضي. تاني؟ لا لا، مش لكل الناس، مش هينفع ناخد وقاية للناس كلها طبعا. تاريخ مرضي يعني حد في العيلة عنده تاريخ مرضي للكانسر، للسرطان، يبقى ساعتها التطعيم ده ممكن يبقى مناسب يعني. لا، مش على الفاضي ولا المليان. الو، الو، الو، مش حد معانا. اراجعهم ازاي دول؟

Aló. Aló.

0: لأنه ليه الطبيب ما يعالجش نفسه؟ هو الطبيب بنحط قاعدة بتقول لابد أن يعتبر نفسه مريضا إذا مرض، وطبيبا إذا عالج، لأنه ممكن يغلط غلطات بسبب يعني حساسيته، بسبب تدقيقه، بسبب تساهله، بسبب تفويته، بسبب حاجات كتيرة. لا، لازم حد يبقى على دماغه يظبطه، يعني ده الأفضل. يعني ممكن يتابع، لكن القاعدة بتقول إنه لازم، ما بقول دايما القاعدة بتقول يبقى طبيب وقتما يعالج الناس، ومريضا وقتما يمرض. يعني ده حد بيسأل؟ ألو؟
1: يا دكتور،
0: ها يا فندم،
1: يا دكتور عايز اتكلم الدكتور مجدي.
0: اتفضل. ايوه يا دكتور، لو اتكلم دكتور اتفضل. انا دكتور مجدي،
1: دكتور مجدي معايا؟
0: صدقني انا دكتور مجدي. اه
1: انا عندي اخوي ليه يعني صعب زياده وليه 13 سنه ما جابليش تعالى.
0: اخوك ماله؟
1: عنده كهرباء زيادة.
0: كهرباء زيادة، بيجي له تشنجات؟
1: أي. من 13 سنة ما جاتليش تشنجات.
0: بقاله كام سنة؟
1: 13 سنة.
0: 13 سنة ما جالوش تشنجات؟
1: أيوة. ده
0: بس.
1: هجيب له العلاج ولا دي مش علاج ولا؟
0: لا، عشان نكمل العلاج أو نوقفه لازم نشوف رسم المخ ودرجة الكهرباء اللي كانت موجودة ونوع العلاج وخد كام جرعة وخد كام قرص ووصل ازاي. الكلام ده مش هينفع على الهوا.
1: يعني شكرا. ماشي،
0: ترجع للدكتور المعالج بتاعه يقول لك.
1: ماشي ماشي،
0: سلامته سلامته. الف سلام. الو الو الو.

0: Alo. اتفضل يا فندم. لو حضرتك فاتح التلفزيون اطفي التلفزيون وكلمنا من التليفون.
1: حضرتك الدكتور مجدي؟
0: ايوه يا فندم.
1: الو
0: اتفضل انت على الهوا.
1: الدكتور مجدي؟
0: ايوه اتفضل.
1: طب بقول لحضرتك انا واحده عندي
0: الخط راح.
1: الو
0: ايه سؤالك؟
1: دكتور مجدي؟
0: ايوه انا دكتور مجدي اتفضل.
1: الو
0: الخط مش واضح ولا ايه يا جماعه؟ اقفل التلفزيون وكلمنا من التليفون.
1: دكتور مجدي
0: اتفضل يا فندم.
1: بقول لحضرتك انا ست عندي 60 سنه.
0: حضرتك ست؟
1: ايوه انا عندي 60 سنه.
0: حضرتك ست؟
1: مشكلتي بعد الفيديو لما مشيت عاملاني ضغط وعلى جامد في دماغي مش عارف اعمل ايه.
0: هو كان في دورة عند حضرتك؟
1: يعني هي خلصت وانا
0: خلصت
1: 10 سنين خلصانه مش
0: الحمد لله
1: عايزه
0: انها
1: تشد
0: خلصت
1: دماغي بقى من الضغط.
0: كويس قوي انها خلصت لغاية كده. هو
1: يا
0: حضرتك
1: دكتور مجدي
0: ابص يا حضرتك، هو في ادوية بتقلل الصهد بتاع اختفاء الدورة.
1: دكتور مجدي حضرتك هي خلصت بقى 10 سنين
0: وحضرتك افتكرت تكلميني النهارده؟
1: فبعد الصعب بقى ده مش بيسيبني ضرب في دماغي على طول ومعرقني شتا وصيف ومتبهدلها معاها. اعمل ايه بقى؟ خدت ادويه وخدت حقن كتير مش راضيه تمشي.
0: في أدوية نازلة جديد بتضيع الصاد، حضرتك تروح لدكتور نسا يكتبها لك.
1: هروح فين؟
0: دكتور نسا، أمراض نسا. نقفل التليفون ده لأن يعني لأن الدورة أثرت خالص. دي اسمها هوت فلاشز. الفكرة ان الهرمونات النسائية لما بتقل المخ بيحاول يفرز مواد تنشطها تاني، فالمبايض مش شغالة بالكفاءة القديمة، فالمواد اللي بتطلع من المخ بتزود الصهد والعرق، فبنكتب مكملات هرمونية تقلل الصهد وأدوية تانية معاها تقلل مفعول الصهد. دي مجموعة أدوية ودي مجموعة أدوية بيكتبها طبيب النساء. ما هو المكملات اللي بتتكتب محسوبة إنها ما تأثرش على الجسم يعني. ألو؟
2: ألو؟
0: أيوه
2: مع حضرتك.
0: اتفضلي يا فندم.
2: دلوقتي ماما عندها 50 سنة، تعبت فجأة واكتشفنا إن هي عندها جلطات كتير في المخ. يعني التقرير بيقول إن هو يعني عددها مش معروف، وعندها النص اليمين إيديها بصداع جامد جدا وحتى إيديها برضه بتوجعها. ورحنا لدكتور مخ وأعصاب بعد ما عملنا رنين عن مخه وأشعة مقطعية، واكتشفنا إن في شريان بيضخ ناحية اليمين شريان ضعيف، قالوا إن هو شبه مسدود. المفروض تظبط الضغط والكوليسترول.
0: السؤال فين؟
2: بس فهي فالمفروض يعني إن هي المفروض هتعيش بالصداع ولا إيه؟ يعني هي بتاخد أدوية كتير ومفيش فايدة.
0: لا لا، في أدوية بتعالج الصداع طبعا، بس المهم تاخد أدوية تعمل سيولة في الدم وتظبط الضغط والكوليسترول. اطفي التلفزيون.
2: الدكتور كتب لها
0: اطفي التلفزيون يا ماما. اطفي التلفزيون.
2: حاضر بعد وقت التلفزيون لو سمحت. الدكتور كتب لها

0: ومكمل.
1: كتب لها
0: هي مش
1: ترتيب.
0: بتاخد ادويه سيوله، هي خدت حقنه بس مره واحده.
1: لا بصي، انا مش هقدر احكم على الموضوع، لكن لو عندها جلطات في المخ والضغط عالي، حاجتين مهمين يتعملوا: لازم نظبط الضغط والسيوله بتاعت الدم، والكوليسترول بتاع الدم لازم يتظبط.
0: ضغط وكوليسترول لازم يتظبطوا. هي مشكلتها في الضغط العالي.
1: ده لازم يتظبط على الشعر.
0: الدكتور رحنا له قال لها ان انت ممكن تتعبي بالصداع، الصداع النصفي.
1: لا، بيتاخد له علاج، يعني في ادويه للصداع النصفي.
0: يعني هي مش حاجة خطيرة. موضوع السوريان اللي بيضغط ناحية اليمين ده، ضغط ضعيف.
1: المهم الضغط يبقى مظبوط بعد كده، ما يزيدش خالص بمدار الوقت. تمام. الو،
2: على
1: يا
2: مين؟
1: جماعه،
2: على دكتور.
1: مساء النور يا فندم، اتفضل.
2: انت عاملين صحتك عاملين ايه؟
1: الحمد لله.
2: انا اسمي بخيت وعندي شوية مشاكل في ظهري، بس عندي شوية مشاكل فرجية بس، وزي ما تقول المنشي بتعب جامد.
1: طب احنا كده غالبا عندنا ضغط على على الاعصاب الرجلين. قطعتها. ده عنده ضغط على فقرات الرجلين، محتاجين نروح لدكتور اعصاب، هنحتاج علاج طبيعي وادوية الاتنين مع بعض.
3: ألو، مساء الخير.
1: الو، مساء النور،
3: ازيك يا دكتور مجدي؟
1: اتفضل يا فندم.
3: كل سنة وحضرتك طيب.
1: صحة وسلامة.
3: بقول لحضرتك، والدتي وقعت والمفصل بتاع الورك اتكسر معايا.
1: ايوه يا فندم، اتفضلي.
3: المفصل اتكسر ورحنا للدكتور بيقول فيه تعفن في العظم.
1: تمام. هي العمر كام قلتي لي؟
3: وعندها 75.
1: خمسة وسبعين. طب دي كده في احتمال يبقى عندها هشاشة في العظم.
3: لازم تعمل عملية وتغير مفصل.
1: طبعا، لو المفصل اتكسر بيتغير طبعا، وعملية بقت سهلة جدا
3: يعني مش صعبة؟
1: خالص. وفي مفاصل استيراد في الوكالة دلوقتي.
3: ماشي.
1: ألف سلامة.
3: هي الأحسن العملية؟
1: طبعا عملية وما تترددش، بس
3: ماشي.
1: المهم
3: طب أنا
1: تستحمل
3: هسألك
1: العملية.
3: سؤال بعد إذنك.
1: اتفضلي.
3: المفصل ده يخليها تقف على رجلها وتمشي؟
1: هيخليها تقف على رجلها وتمشي، بس بشرط انها تستحمل عملية، يعني قلبها كويس، رئتينها كويسين، مخها كويس.
3: ماشي يا دكتور.
1: سلامتها. الو، الو، الو يا جماعة، في ايه؟
4: الو.
1: ايوه يا فندم.
4: ايوه يا دكتور.
1: ايوه، مساء النور.
4: انا
1: انت ايه بتقولي؟
4: انا بص، في مشاكل في رجلي اقول لحضرتك عليها.
1: اتفضلي.
4: طيب انا دلوقتي عندي خشونه جامده طبعا،
1: عندك
4: وعملت
1: عملية فين؟
4: عملت عملية الغريب.
1: لا بالراحة، مش سامعك. عملية فين؟
4: في الركبة يا دكتور.
1: في الركبة. كويس.
4: ايوه، ودلوقتي عاملاها دي 11 شهر، وبعينها تعبانه بعينها، ورحت خدوا عينه منها، ومن ساعه ما خدوا العينه بتفرشج وتتلسعني،
1: ثواني،
4: مش قادره اقف عليها.
1: انت غيرتي ركبة
4: ايوه،
1: بعد ما غيرتيها؟
4: غيرت ركبه

0: لي 11 شهر مغيراها، والقلم هو هو. ودلوقتي لما خدوا عينة من ركبتي، وبعد ما خدوا العينة رجلي بتطب زي ما هي ومش قادرة أقوم أقف عليها.
1: عينة منين؟ انت مش بتقولي غيرتي المفصل؟
0: أيوة غيرت المفصل، والأسبوع اللي عدى خدوا مني عينة، أدي 15 يوم أهو.
1: كانوا شاكين فيه عشان ياخدوا عينة.
0: وقالوا إحنا ما لقيناش حاجة، قالوا ما لقيناش حاجة سيولة في الركبة، ما لقيناش حاجة في الركبة. دلوقتي من ساعة ما خدوا العينة يا دكتور وأنا تعبانة قوي ومش قادرة أقف عليها.
1: كشفتي عند دكتور عظم؟
0: كشفت دكتور عظم وده كتب لي دواء وكتب له بر وقال لي روحي للدكتور بتاعك اللي عمل العملية.
1: تمام. هو انت منين؟
0: أنا من القاهرة.
1: كنت لو في مصر كنت بعتك لدكتور عظم كويس.
0: أنا كنت في اليوم الواحد في دكتور هيثم هارون، ورحت في مرجرجس كشفت في مرجرجس قال لي روح للدكتور بتاعك برضه. كشفت في العذراء قال له روح للدكتور بتاعك.
1: طب ده كلام مظبوط، لازم تروح للدكتور بتاعك يقول لنا رأيه ايه، هو اللي عمل لك العملية لازم يبص عليك. اللي في
0: ما بص عليا وطلب أشعة، عملتها له، طلب تحاليل مرتين عملتها له، ودلوقتي عامل طالب مني تحاليل تاني بس التحاليل غالية عليا وانا يعني ظروفي صعبة.
1: لو انت في مصر
0: يعني
1: بعتك
0: عملت
1: للدكتور
0: ثلاث
1: عادل.
0: مرات
1: لو حضرتك في مصر بعتيلي وانا بعتك لدكتور عظم، او عاوز دكتور في مصر يعني تبعتلي على الفيسبوك قدام حضرتك اهو دكتور مجدي اسحاق اوفيشال وانا تحت امرك. الو الو
2: الو
1: ايوه
2: ايوه تعال الدكتور مجدي.
1: انا مع حضرتك دكتور مجدي. اطفي التلفزيون، اطفي التلفزيون وكلمني.
2: اطفي التلفزيون.
1: اتفضل.
2: يا دكتور مجدي انا عندي الحولان العصبي.
1: الف سلامة.
2: تمام. فما باخدش اي برشام ولا اي حاجة.
1: عندك امساك ولا اسهال؟
2: ولا امساك ولا اسهال.
1: امال اللي عندك ايه؟ مغص؟
2: ولا مغص. عندي القولون العصبي بس.
1: ثواني ثواني الله يبارك لك. يعني لا امساك ولا اسهال ولا مغص، امال بتشتكي من ايه؟
2: من القولون نفسه.
1: من القولون نفسه.
2: احط ده على معده بتوجعني.
1: لما بتحط ايدك معدتك بتوجعك، لكن لا في لا مغص ولا امساك ولا اسهال؟
2: ولا اسهال.
1: ولا مغص.
2: ولا مغص.
1: ما تحطش ايدك بقى على معدتك.
2: ماشي. طب شرب الليمون كويس يا دكتور؟
1: كويس بس مش على معده فاضيه.
2: طيب تمام يا دكتور. المشكله ان الواحد بيتضايق نفسيا من الناس اللي حواليه.
1: لا لا لا لا ما تحطش ايدك.
2: الواحد يعمل ايه؟
1: ما تحطش ايدك على معدتك وما تتضايقش من الناس وانت كويس قوي.
2: يعني كده القولان كده يمشي ينتظم.
1: انا اللي هبقى عصبي بعد شويه.
2: انت قد الدنيا يا دكتور. ده انا اتشرفت بصوتك بامانه، بتابع برامجك على طول
1: صدقني.
2: انت ورب يطول في عمرك.
1: انت كويس وزي الفل.
2: طب تمام يا دكتور. كان في الاول بيجينا وساويس وحاجات زي كده، دي اتلغت حاولت بقدر الامكان لغايه ما نسيت المشاوير دي خالص.
1: انت موسوس باين عليك.
2: نعم
1: موسوس وبتفكر كتير.
2: ايوه كنت بفكر كتير في الموت والحياة والكلام ده كله. نشكر ربنا قعدت في المرحلة دي.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: طيب اخد اي نوع برشام اي حاجة؟
1: لا لا لا انت زي الفل ما تاخدش برشام. الو. طيب. ايوه
3: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم. اتفضل.
3: انا عندي المدام دايما عندها دوخه كتير يا دكتور بقى لها فتره طويله.
1: السن المدام سنها كام سنه؟
3: انف واذن.
1: المدام سنها كام سنه؟
3: 42 يا

0: 42 في ضغط او
1: 42
0: سكر، في ضغط او سكر او
1: في
0: كوليسترول.
1: ضغط عالي شويه،
0: طيب
1: في
0: كشفت،
1: ضغط عالي وفي كوليسترول.
0: طيب الضغط يتظبط والكوليسترول لازم يتظبط، كشفت على على الاذن الوسطى،
1: كشفت يا دكتور
0: ايه اللي حصل؟
1: ما فيش حاجه، وعملت اشعه رنين على المخ برضه ما فيش حاجه.
0: الدوخة مرتبطة لما بتوطي بتقوم بتقعد كده.
1: لا هي دايما حاسه ان هي نايمه، كمان حاسه ان هي هتقع من على السرير يا دكتور.
0: هو الموضوع ده بقاله كام سنة بتقول؟
1: لا بقاله ممكن كده سنه،
0: سنة.
1: بس الفتره دي زاد اكتر.
0: جه بعد دور برد؟
1: ممكن يكون عندها دور برد وجي عندها، بس
0: لا
1: بعد كده برضه ما
0: لا،
1: فيش برد
0: أقصد
1: كتير.
0: إن الدوخة دي زادت بعد دور البرد.
1: لا يا دكتور، لا لا لا
0: طيب في أدوية بتتكتب للدوخة المفروض دكتور أنف وأذن يكون كتبها لك، في حاجة زي كده قدامك؟
1: بتاخد أدوية كتير وتوصل للدم للمخ يا دكتور، وبرضه ما فيش نتيجة.
0: لا، في أدوية في أدوية بتحسن الدوخة بتاعت الأذن الوسطى.
1: هي دي ممكن تكون هل فقرات بتاعت الرقبة ولا ايه يا دكتور؟ ما انا اخترت برضه الموضوع ده.
0: ممكن تكون من فقرات الرقبة، ممكن تكون من الضغط العالي، ممكن تكون بسبب دور البرد اللي جه حصل التهاب في القنوات الداخلية بتاعت الودان.
1: طب ما انا كشفت لها حضرتك انف واذن، وبرضه الدكتور بيقول لي ما فيش حاجة.
0: طيب عملت فقرات رقبة، عملت أشعة على رقبتك، على رقبتها؟
1: لا الرقبة ما عملتش، بس عملت على المخ رنين.
0: لا، اعمل أشعة على فقرات الرقبة.
1: رنين برضه يا دكتور؟
0: رنين بالظبط.
1: تمام.
0: سلمتها ألف
1: شكرا
0: سلامة.
1: كثير.
0: العفو فهم.
1: الله يسلم حضرتك.
0: ألو.
2: ألو يا دكتور الدوحان.
0: تفضل يا فندم.
2: ألو.
0: تفضل.
2: شكرا يا حبيبي، شكرا، بارك الله فيك.
0: تفضل.
2: أنا دخلت وعندي وخدت كيف، عندي آلام في ظهري بس، وعندي آلام في رجلي
0: عندك آلام في
2: بس، وعندي
0: ظهرك؟
2: آلام في القولون، وآلام في ظهري، وآلام في رجلي، وآلام في القولون.
0: آلام في ظهرك وآلام في رجليك وآلام في القولون؟
2: بس
0: طيب.
2: الآلام الظهر، الآلام الظهر والرجلين، أنا عندي القولون تعبان، يعني بخش الحمام بقعد بالساعة بحزق،
0: عندك
2: بحزق كتير.
0: عندك إمساك؟
2: لا يبقى عندي على طول كل يوم إمساك،
0: بتقعد تحزق ساعة؟
2: بساعة حي أبرد الحمام قبل ما أعمل الحمام،
0: ليه كده؟
2: واخد بالك
0: طب ما
2: نازل
0: كده ضهرك، كده ضهرك
2: نازل.
0: الحزق بيزود وجع الضهر على فكرة.
2: لا انا بستشيرك، بس
0: لا، ده
2: واخد
0: لازم
2: بالك القولون عندي
0: لازم
2: بحزق بالساعة.
0: ده قولون، ولازم تاخد علاج للإمساك.
2: وعلاج القولون الامساك، يعني اكشف كمان القولون
0: آه،
2: واروح للدكتور
0: ومبدئيا
2: عظام
0: تشرب مية كتير وتعمل وصفة الردة اللي قلنا، عارف وصفة الردة؟
2: لا
0: شوية ردة على كوباية زبادي على بعدها كوباية مية. لو في الصيام عشان صيام العذراء خد الردة سفها كده بالمعلقة، خد معلقتين ردة واشرب وراهم كوباية مية. فيسبوك على فكرة الحزق ده حاجة وحشة جدا، ده في عيان بيروح في حزقة، هي ممكن يحزق ضغطه يتلخبط، فما تحزقوش لا في الحمام ولا بره الحمام. أسئلة الفيسبوك. مين بقى أول سؤال؟ اللي هي حنان نيفين بشرة. ماما عندها 65 سنة بتعاني من التهاب في المرارة وبتاخد الدواء اللي شكل البلية الخضراء. ده دواء للمرارة بالظبط، وعندها سكر وبتاخد انسولين، عندها التهاب في القولون والمعدة، مشكلة انها بقى لها فترة فجأة ضغطها بيوطى وبنشربها كركديه سخن ومخلل. كركديه سخن عشان ضغطها يعلى ليه؟ ده كلام مش مظبوط، كركديه بيوطي الضغط ساعة وسخن. الساقع بيوطي الضغط والسخن بيوطي الضغط، ما بلاش كركديه خالص في الضغط الواطي. كركديه ومخلل ده زي فاصوليا وجاتوه، حاجات ملهاش علاقة ببعض. تاخد مخلل بس، بدل المخلل فيها أدوية بترفع الضغط، يعني في أدوية بترفع الضغط، نقط للضغط. الحالة دي بتيجي فجأة مفيش مشكلة خالص دكتور، لغاية لما بتفوق ولما نكشف الدكتور بيقول إن الضغط كويس. هو غالبا ما جالها نوبات من وطيان الضغط، دي سهلة بسيطة، في ناس ضغطها بيوطى من غير سبب، فما تخافيش تديها المخلل، تديولها وتديها كراسور أو حاجات زي الأدوية دي اللي بترفع الضغط دي، أنا قلت الاسم يعني. وطبعا تشرب سوائل كتير عشان ضغطها يتحسن، وتاكل كويس وما تتضايقش وما تتنرفزش. نعمة خيري برضو. مين تاني يا جماعة؟ صباح فايز يا مايكل. بعد ما بنعمل الخير مع حد وينكره، ما نعرفش انه ما يستاهلش الا بالتعامل معاه، وده ادى فعلا الى الشك في كل الناس. في ناس لم ينكروا جميلي فقط، بل اعلنوا حرب ضدي وقهروني، ومش قادرة انسى غدرهم، وكل ما اتذكرهم نفسيتي تتعب وتندم، واندم اني اتعاملت معاهم اصلا. اعمل ايه عشان انساهم وانسى غيرهم وخيانتهم؟ تحياتي لحضرتك. بفكرك ان اكتر ناس في الدنيا نكروا الجميل مع ربنا اللي خلقنا، يعني اكتر ناس خانوا ونكروا وتعبوا بيتعبوا ربنا. احنا بننكر جميله ما بنعترفش بفضله وبنقلل من احترامنا ليه، فانتي تقولي لروحك اذا كانوا عملوا كده فربنا نفسه مش عملوا كده معاكي. وافتكري دايما ان الناس اللي عملوا كده ده حاله استثنائيه مش كامله. يعني لو هتربطي نكران الجميل بكل الناس تبقي غلطانه، دي حاجه اسمها التعميم، والتعميم في كل الاحوال غلط. فعلمي روحك ما تعمميش كده خلاص. طيب اوكي، هي بتكرر نفس السؤال. طيب احبائي اعزائي المشاهدين، وقتنا خلص والتليفونات قفلت على دراعنا كالعاده وصوابعنا، فبنعتذر لو ما كناش قدرنا نرد على تليفونات. بفكركم ان حلقتنا كان اسمها سبعيات نفسيه. بفكركم ان الحلقه بتاعتنا بتتذاع كل اربع من كل اسبوع الساعه 9 مساء، تتكرر الجمعه وتتكرر الاثنين اللي بعده. الفيسبوك بيطلع قدامكم ديار مجلس حق اوفيشال، تقدروا تبعتوا عليه الاسئله. بفكركم ان السايتات والمواقع اللي بتحط البوستات بتاعتنا واليوتيوبز والريلز دي سايتات مشكوره بتعمل جهد عشان تساعدنا، لكن ما تبعتوش الاسئله بتاعتكم عليها. لو عاوز يبعت اسئله يبعتها على الفيسبوك ده. بفكركم ان شاء الله الحلقه القادمه نتكلم في موضوع جميل ومهم زي عادتنا كل اسبوع. والى ان نلتقي في الحلقه القادمه، سعدت بتشرفت بيكو، لكم مني اجمل واحلى واجمل الامنيات. تصبحوا على مليون.

0: اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام مع حلقه جديده من برنامج قهوتك. والنهارده يعني زي ما متعود اقول واحب ان انا يعني استمر اقولها حقيقي، قهوتك للبركه، قهوتك تتعزى، قهوتك تتشجع، قهوتك تسال لو عندك اي اسئله يعني بالذات في الحلقه، يعني قهوتك تفرح، جه وقتك النهارده تاخد كلمه من ربنا، جه وقتك تلمس لمسه شفاء، لمسه تعزيه، لمسه تشجيع. هو ده الهدف اللي احنا موجودين من اجله في هذا المساء. جه وقتك اقدم ضيوفنا الغاليين وارجع اقول لكم هنتكلم في ايه. معانا النهارده الدكتور اشرف دانيال. اهلا وسهلا بيك يا دكتور اشرف.
1: اهلا بيك حضرتك السيس، ومبسوط ان اكون مع حضرتك في الحلقه دي.
0: يباركك الرب. انا من زمان نفسي حقيقه تيجي معانا حقيقه، من زمان يعني.
1: امين.
0: انت أمين. شخصيه جميله يعني.
1: شكرا.
0: رب يباركك. ومعانا مرنم الاخ المحبوب الاخ مارتن بشاره.
2: شكرا يا سيس، بركه وامتياز ان انا اكون معاك ومع حضراتكم، وربنا يعني يدي كلمات جديده في اسم يسوع في هذه الحلقه.
0: يباركك الرب يا مارتن.
2: شكرا.
0: ونسمعك بترنم وتعزى المبارك كده. موضوعنا النهارده حقيقي من الموضوعات اللي انا اشوف ان احنا عايزينها. ما اعرفش حضرتك هتشوف كده معايا ولا لا. كتبنا في البوست اللي حطيناه على صفحات السوشيال ميديا التشاؤم، بس احنا مش بنتكلم على التفاؤل التشاؤم والحسد، لا لا لا، هنا تشاؤم اللغه السلبيه، تشاؤم من بكره. تقول لي احنا ناس شايفة الغيمة السودة ومش شايفة مطر، ناس شايفة الايام اللي جاية ايام صعبة قوي، ناس شايفة ان احتمال ما نقدرش نسوق عربياتنا، ناس شايفة لا لا لا لا ده الوضع كده داخل على يعني على حتة غريق هنغرق بين علينا. ناس الكلام تسمعه في السوشيال ميديا، تسمعوا لما تقابل حد، حتى ساعات بعض الأحيان يعني إيه يعني مش عارف أقوله لأ، بعض الأحيان الواحد يعني حتى هو بيوعظ تلاقي يستعمل

0: كلمة كده يا جماعة، بكرة باين عليه أيام صعبة، عايزين يعني الكلمة دي ساعات بنقولها بنبقى مش قصدينها يعني، لكن اللغة السائدة اللي غرقانين فيها لغة التشاؤم. أنا بكلمك بجد بقى، أنا هقول لك إيه، ده في أسعار متشائمين، في أكل وشرب متشائمين، في مش عارف إيه متشائمين، مش عايز أقول في إيه يعني، ها؟ في دنيا متشائمين، في إيه؟ في جو مش حاجة كده متهيألي تعبنا منها، إيه رأيكم؟ عشان كده النهارده هنتكلم عن التشاؤم. نسمع ترنيمة ونرجع مع ضيفنا نحكي.
1: وإن بوادي الموت مشيت ليها خاف وأنا معاك، خيري فيه مضمون وكافي كل أيام الحياة، ربي راعي وسلامي، عمري محتاج ليه سواك.

0: مجدل الرب
1: مجدل الرب
0: هاليلويا. تعجبني قوي الحتة اللي في الترنيمة حي، اختبر في كل يوم
1: هاليلويا
0: انك على قلبي
1: عزيز.
0: عزيز انا غالي علي. هاليلويا. دكتور اشرف، احنا هنتكلم النهارده على التشاؤم. ممكن تدي للساده المشاهدين كده، قول لي كده، قول لي ايه يعني، عرف لي التشاؤم، وامتى اقدر اقول على الشخص ده متشائم والشخص ده لا مش متشائم، يعني اديني كده فرشه سهله كده.
1: بص هذا أسيس، لو دخلت على الانترنت وحبيت تبحث عن كلمة التشاؤم هتلاقي يقول لك تعريف، وأغلب المواقع أو أغلب الناس قالوا ده شخص يتبنى وجهة نظر سلبية عن الحياة وعن الأحداث.
0: أيوه
1: هو ده الشخص متبني وجهة نظر سلبية، دايما بيقيس المخاطر، دائما يتوقع الأسوأ، شايف الشر في كل حاجة بتحصل حواليه، شايف المؤامرة في كل حاجة بتحصل حواليه. فهو ده معنى التشاؤم. في كل الديانات، في كل الثقافات، في كل المجتمعات هتلاقي تقريبا نفس المعاني دي.
0: اللي هو شخص
1: يتبنى وجهة نظر سلبية،
0: يتبنى وجهة نظر سلبية
1: للحياة والأحداث والواقع كل حاجة،
0: أو حتى على نفسه.
1: على نفسه طبعا طبعا،
0: مش شرط يكون على غيره كمان.
1: يقول لك أنا جالي الضغط، يبقى هيجي لي بعد الضغط أزمة قلبية، يبقى وجالي المرض اللي مش هصحى منه، ويجيب أعلى خطر، أعلى نسبة حدوث، عينه بتلقط الحاجة السلبية.
0: في كده، في ناس كده،
1: ده كتير كده.
0: طيب ازاي اعرف ده بقى متشائم وده لا؟ يعني
1: هقول لك حتى أسيس،
0: ما انا بتعامل مع بشر طول النهار.
1: صحيح.
0: اعرف ازاي؟
1: احنا كلنا في وقت من الاوقات عرضه في يوم من الايام ان احنا نقول كلمه سلبيه، طبعا عرضه. لكن ده توجه حياته، دي فلسفته، لانه بعد شويه هتكتشف ان حياته مترتبه على كده. انا خايف اتحرك، انا قلقان من بكره، انا مش ضامن اي حاجه، انا مش ومش قادر يقبل تشجيع. ويمكن لو احنا كنا متشجعين، يمكن البرنامج ده لو شافه يقول لا لا لا لا، الناس دي مش عايشه في الواقع، مش عايشه في الدنيا. فلا، ده بيبقى توجه باقي ايام حياتي. انا افتكرت حاجه، في شاهد في سفر التكوين اصحاح 35، واحده جابت
0: تكوين اصحاح كام؟
1: 35. عن رحيل. رحيل دي ما كانتش بتنجب، جابت يوسف، وبعدين كانت حبلة وهتولد الابن الثاني اللي هو احنا عارفين اسمه بنيامين. في آية 17 و18 بيقول الكتاب هي تعثرت في الولادة، والولد بينزل ابتدت تموت، فقالوا هتسميه ايه؟ ده انت جبت ولد، افرحي. قالت لهم ايه لازمته؟ هنسميه ابن أوني، يعني ابن الحزن. تصور بقى ان انت جاي في الدنيا دي وماشي انت ابن حزن، مفيش فايده. عايزه تقول ايه؟ مفيش فايده. فهناك توجه، اشخاص اصبح لغتهم، حوارهم اختلاف.

0: اولادهم
1: اسامي العيال
0: حتى اسامي اولادهم. ما الاسم ده بيعلق بيك كل ايام حياتك.
1: اه طبعا لازم في بقى طول أيوة. طول الوقت وابن الحزن يعني.
0: ايوه. وفي القصه الثاني اللي في اخبار الايام الاول اصح 4 عدد 9 شخصيه مشهوره جدا.
1: اصح 4 وعدد 9
0: شخصيه اشهر واحده نوعس فيها يا عبيس. انت يا ستي سميتيه كده ليه يا عبيس؟ انا ولدته في حزن فخلاص يبقى اسمه يعني حزن يعني قدر يعني الم يعني وجع
1: يا ربي.
0: فده
1: برضه تسمى كده.
0: فعارف لما تتسمى كده وهو طبعا يعبيس اتضايق من الاسم يعني بدليل انه بعد كده انا عايز اغيره وصلى وربنا اداله بركه او عايز اتنقل من حصار الروح اليائسه دي.
1: فاذا حضرتك بتقول المتشائم هو شخص يعني
0: فلسفه حياته
1: يعني شايف دنيته كلها سودة.
0: ايوه دنيته الدنيا اللي حواليه
1: دنيته الدنيا اللي حواليه كمان
0: النضاره هو لابس نضاره سودة. يعني لو تقعد معاه هيجيب لك ان البلد دي ملهاش لازمه. هيتقعد معاه يقول لك الاسعار هتقعد معاه زي ما انت قلت في المقدمه ان هنلاقيها منين ولا منين ولا منين. فكل الكلام سلبي كتله سلبيه
1: كتله من السلبيه
0: كتله من السلبيه.
1: طب معلش ما انت قلت كلمه برضه يا دكتور اشرف خليني برضه ايه خدني أيوه. على قدي معلش
0: أيوه.
1: عشان افهم
0: اتفضل.
1: دلوقتي انت بتقول الشخص السلبي ساعات يقول لك ما الواقع الواقع.
0: أيوة
1: الواقع.
0: للأسف.
1: طب معلش طب ما برضو احنا نهرب ازاي من الواقع.
0: انا احب الشواهد الكتابيه. ممكن اجيب شاهد كتابي
1: طبعا.
0: طيب
1: وعلى ملك عشان
0: يطلعوا الشواهد هيطلعوها
1: عشان امير يحطه على
0: في قصه حدثت في الكتاب المقدس في سفر ملوك الثاني اصحاح 3 ومن ايه 9 ل 11. القصه دي جميله انه جيوش طلعت تحارب وبعدين هم طالعين يحاربوا عطشوا ما فيش ميه يعني يعني وده طبعا خطر في اللغه الحربيه. ففي ملك فيهم قال ملوك الثاني اصحاح 3 في ملك فيهم قال الجمله المشهوره دي فقال ملك اسرائيل ايه 10 انت بقى تعرضت المشكلة. قال على ان الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة ملوك لملك مواب. كلنا هنموت ربنا عايز موتنا هنخسر المعركة. طيب دي نظرة تقدر انت تقول لي دي واقعية. اقول لك لا ده مش واقعي ده شخص متشائم. امتى تكون واقعية؟ اسمع بقى الباقي الآية يقول الكتاب فقال يهوشافاط واحد تاني هما كانوا ثلاثة يهورام ويهوشافاط واحد تاني فيهوشافاط اللي هو واقعي قال احنا في مجاعة او في عطش لكن يهوشافاط قال ايه أليس هنا نبي للرب نسأله. فيهوشافاط ما انكرش ان في مشكلة يعني في ناس عينها مش عايزة تشوف الحل ويعترف او يقول لك او اسف يعترف او يعني يتحجج بالواقعية. يهوشافاط قال ايوه في مشكلة بس لها حل نسأل ربنا ويطلعنا منها. فياللي بيقول انه انا واقعي امتى تكون واقعي؟ عندما تبحث عن الحل. لكن لو انت متشائم غالبا ما بتبحث ما بتدينيش حلول ما بتدينيش افكار غير استسلم غير ما فيش فايده. فده الفرق الشخصيه المتشائمه مش بيديلك حلول. الواقعي يرصد المشكله.
1: يعني ممكن يكون يا دكتور اشرف الواقع سلبي. فعلا مش كويس. يعني ممكن كده.
0: ايوه.
1: لكن الشخص اللي مش متشائم
0: بيدور على الحل.
1: بيدور على الحل.
0: نقدر نسميه واقعي.
1: بس بحاول افهم يعني.
0: ايوه نقدر نسميه واقعي هذا الشخص.
1: اذا انت من النهارده مش هتورينا او مش هتعلمنا نهرب من الواقع.
0: لا خالص، ازاي نتحدى ونغلب الواقع. لكن انك دائما بتقع قدام الواقع. دائما متوقع الأسوأ من الواقع، دائما تقول هو ربنا ما بيحبنيش، هو قال كده بقى انا انسان وحش واحنا خاطيين واحنا في حياتنا اخطاء كثيره وهنموت بقى هنموت هنموت. هنموت. يهوشافاط قال له ايه ده؟ لا. فدول وجهتين نظر، متشائم وشخص واقعي. يا ترى احنا انه فيهم؟
1: يعني اذا حضرتك مره ثانيه عايز تقول لي يعني ان انا كشخص مش متشائم
0: هبحث عن حلول.
1: يعني عينيا بتشوف الحل.
0: أيوه.
1: انا بقول الكلمه اللي حضرتك
0: تمام يعني. هبحث عن حلول، لكن الشخص المتشائم ما بيدورش. فانا نفسي اقول لكل حد شايفنا دلوقتي ما تتحججش، انت متشائم صدق احنا مش ضدك، احنا مش جايين نضايقك، انت متشائم وجايين نساعدك وبداية الحياة.

0: انت كر ان عندك مشكله. اللي جنبك بيدور على الحل، انت مش قادر تدور على الحل، وما تستخباش تحت كلمه الواقعيه.
1: طب انا يعني عندي سؤالين، مش عارف
0: اتفضل
1: يعني مين ينط على مين. خلينا ايه، خلينا احاول ابسطها يعني. يعني انا سؤال عايز اعرف النتائج.
0: أيوة.
1: الشخص لكن في نفس الوقت عايز اسال سؤال تاني، هو الشخص

0: لقى نفسه كده، ولا لقى ابوه كده، ولا امه ما عندهاش غير اللغه دي، ولا هو عايش في عماره كلهم كده، ولا ايه، ولا في المدرسه يعني جابها منين؟
1: اه
0: ولا هي جينات؟
1: كل ده حضرة السيس،
0: كل ده
1: حضرة السيس.
0: اتكلم جد؟
1: اه كل ده. في بعض الاشخاص للاسف اتولدوا عندهم هذا الميل، الاشخاص المثاليين قوي، الاشخاص العاطفيين جدا، بيتاثروا بسهوله، ولانهم مثاليين فبيشوفوا ان مفيش حاجه كامله وانا نفسي مش كامل، فما فيش فايده، مش قابل الضعف. فدي في بعض الاشخاص مولودين كده، لكن في بيوت كده، في بيوت بتتكلم كلام سلبي على طول، فالاولاد بتشرب السلبيه، بتشرب الخوف. في شخص بيطلع في بيته خايف ياخد اي قرار، لابس النظاره السوداء من طفولته، شايف نفسه قليل والمجتمع قليل والواقع ما بيتغيرش، فدي التنشئه عامله كده. لكن كمان لغه المجتمع يا حضرة قسيس، احنا لما نيجي انا فاكر زمن كورونا كل الناس من كتر قعدتها في البيت وبتعد كم حاله عيت كم واحد والمضاعفات،
0: والواحد كان خايف يموت يعني،
1: فيقول لك لو انت قعدت هيجي لك الميكروب، لو خدت المصل لا المصل كله لا لا لا هيجيب لك السرطان، وشايف احداث 1 2 3 4. طب لو ما خدتش لا هتتعدي، طب اعمل ايه؟ انت سددتها في وشي، ما خدش المصل، اوعى تاخد مصل، ولو خدت المصل وهكذا. فهو شايف كل حاجه سلبيه. انا مش بتكلم في السياسه او في المشاكل، لكن انا لغه الحوار في الازمات بتبقى سلبيه جدا، في الحروب تبقى سلبية جدا، في الأسعار ياه وإحنا فين وأيام زمان فين. فكل اللي أنت قلته ده قسيس، إنه أنا في ناس، بعض الأشخاص للأسف مولودين بهذا الميل، بعض الأشخاص اكتسبوه من البيت بتاعهم، بعض الأشخاص من المجتمع اللي هم موجودين فيه. بل ده ما أنا أقول حاجة أخطر من كده، عشان مارتن قاعد معانا، هو بالنسبة لمارتن الشباب يلجأ إلى لغة التشاؤم لإثبات ذاته. كلمة صعبة.
0: اه لا ده ما انت بسطها لنا يعني.
1: يعتبروه ترند دلوقتي، انا حد قال لي ده بقى ترند، ولادي قالوا لي يا بابا ده بقى ترند ان انا اقول كلام سلبي.
0: انك يعني تقول كلام سلبي ده ترند.
1: اه يعني انا قاعد في وسط اصحابي وقلت كلام ايجابي، لا لا تعالى كده انت بتاع ربنا وبتاع الكنيسة وانت مش عايش في الواقع. الشخص الظاهر المجموعة تسمع له ان يقول كلام سلبي. اصبح دي روح العالم الموجود، ده روح الواقع الموجود لناس كتير. فابتدوا يتبنوا وجهات نظر سلبيه، تقعد تناقشهم على اي اساس هو كده. فكل دي عوامل مخلينا نقول كلام تشاؤمي، نظره سلبيه تجاه الغد، وشايفين اوحش حاجه ممكن تحصل لنا.
0: يعني انا سمعت من حضرتك، انا كنت بكلمك بالتليفون يعني احنا بنحضر الحلقه، حضرتك قلت انك عملت محاضره او ندوه
1: عن هذا
0: مع الشباب عن التشاؤم.
1: ايوه
0: صح كده،
1: هو ده اللي حركني في الفكره دي.
0: طب ايه اللي شفته تاني
1: اللي
0: إن الشباب يعني محتاجين حاجه زي كده، عشان كده رحت مكلمهم يعني.
1: اللي شفته حتى قسيس ان اصبح، ما هو ايه نتيجه التشاؤم؟ اصبح حاله من حالات الشلل، حاله الجمود، ان احنا خايفين ناخد اي قرار، اصبح ان احنا مش قادرين، مش بنحلم لبكره، ما عندناش قدره على السعي، مش بناكل قدام. اصبح الشباب اللي هو بيحلم يكون نفسه، ما ارتبطتش ليه؟ يقول كلام سلبي، اصل ما حدش بيرتبط، هنجيب اسعار ازاي؟ مع احترامي لكل حد بيقول كده، لو حد سمعني دلوقتي هيتضايق مني. انت ما بتشتغلش، هشتغل ليه؟ ما بيدوناش فلوس كفايه. طب انت ما بتجيش للاجتماع، والاجتماع هيعمل ايه وربنا هيعمل ايه؟ اصل انا احنا عندنا حد تعبان في البيت ما بيصحاش، والقيود ما بتتحلش، وكلام سلبي سلبي. فلا انا حسيت،
0: انا قابلت شباب لك اتجوز ازاي لما
1: بالظبط
0: ابويا هو اللي بيتجوزني وابويا مش قادر.
1: بالظبط بالظبط. واتجوز ليه؟ بيتخانقوا مع بعض.
0: اتجوز ليه؟
1: ما نجحوش في الجواز، يا عم بلاش جواز خالص.
0: والطلاق زاد
1: كتير. بيدوروا على اي حاجه سلبيه. فانا ده اللي حركني حتى قسيس، حاسس ان احنا المفروض نجري نلحق ننقذ نصح الناس.
0: طب معانا تليفون، ناخد تليفون؟
1: اتفضل.
0: ام بتول من القاهره، اهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم اتفضلي. الو الو، ايوه باسم، معانا ام بتول من القاهره. طيب معانا الأخت سيلة من اسكندرية.

0: بعد كده نرجع لاخت بتول. من جربي تكلمي تاني حضرتك، اهلا وسهلا بيكي. اتفضلي اختي، اتفضلي.
1: سلام المساء معك حضرتك، سلام المساء معك حضرتك
0: الاخير، اهلا بيك.
1: ومع ضيفك المبارك دكتور اشرف، ربنا يبارك حياته، والمرنم الجميل مارتن، صوته جميل قوي. لو اني انا معارضه عنوان الحلقه التشاؤم، لان في المسيحيه ما فيش تشاؤم، لكن انا هحط نفسي مع المتشائمين. احنا لما بنصلي في الصلاه الربانيه بنقول خبزنا ككافنا اعطينا اليوم. هل المسيحي يتشائم ونحن لنا وعد من الله الا كل الايام والى انقضاء الدهر؟ ولو شاركنا اهل العالم في تذمرهم بالرغم ان معنا مشبع النفوس والاجساد، ارجو التوضيح وربنا يبارك حياتكم وسهره روحيه.
0: شكرا لحضرتك، شكرا لك. هو طبعا يعني الغسيلة في ناس مؤمنين كتير، يعني لك عيب،
2: ايوه
0: عيب تتشائم، لا عيب ده مش كويس، فخلونا نتشائم اكتر. فاهم قصدي ازاي؟
2: خلونا هي متفقه، هي متفقه.
0: ما انا برضه هسالك، هو ليه عيب؟
2: هي لانه الكتاب المقدس عكس التشاؤم تماما، الحياه المسيحيه تماما ده عكسها 180 درجه. المسيح بيقول امنوا الامن وخلي عندك رجاء، وانا هاجي واخدكم واعددت لكم مكان وافرح بالسماء والتعويضات، وده بيقول لك مفيش فايده. ازاي يعني؟ يقول لك صلي كل حين ولا تمل، لما هو مفيش فايده هصلي ليه؟ هي كلامها مظبوط جدا، لانه ما ينفعش
0: كلامها صح
2: جدا
0: جدا. عشان كده هو ده السؤال
2: اللي لا يعني ما يتقابلوش مع بعض.
0: يعني السؤال اللي لازم يطرح لحضرتك، لازم، هو انا كمؤمن معرض، كمؤمن يعني ساده المشاهدين يمكن ما يعرفوش، يعني في بيتفرجوا علينا ما يعرفوش، يعني مؤمن يعني ابن لله مولود الميلاد الثاني بحسب انجيل يوحنا صح 3، واختبرت نعمه التغيير ماشي او نعمه الخلاص، ده معناه كده. طب انا كمؤمن انا معرض ان انا اتشائم ولا ده للخطاه بس؟
2: بص يا قسيس، طول ما احنا موجودين هنا على الارض معرضين لحروب وضغوط، تمام؟ أدي حضرتك شاهد مشهور في سفر أيوب أصحاح، الشخصية العظيمة جدا
0: أيوب.
2: أيوة ده هم الناس كلهم بيقولوا لي جايبين لي أيوب في سكة، يعني وكأن أنت أنت كده بتجدف على
0: ده في
2: أيوب،
0: في الكتاب أيوب.
2: في الكتاب معانا. فإنه تعرض لأزمة ضخمة جدا، تعرض لخسارة مادية وخسارة أولاده كلهم، أسرته، كل اللي عنده راح أيوب. فالإناء بيقول الآية الغريبة دي، أيوب أصحاح 3 كل أصحاح 3 تقريبا، أقول له آية 3: ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه. لغة تشاؤمية. والليل الذي قال قد حبل برجل، يعني اليوم ده ما يجيش. فأيوب اقرا بقى الأصحاح،
0: يا ريته ما جاش.
2: أيوه بس أنت أيوب أعمل كده لما خسر. فإحنا معرضين في أيام في حياتنا ان احنا نمر بكبوه التشاؤم، خلينا نسميها كده، ولكن دي تكون الاستثناء، دي تكون محطه قليله نقف فيها ساعات ونجري، تكون ايام قليله. انا جبت لك اكتر واحد جرب واكبر مثال لجرب قال الكلام سلبي، لكن اخر سفر ايوب الايه الجميله، معلش هو مش لو يقدروا يطلعوها لنا، في ايوب 42 الايه الجميله ايه 10 42 10، انا قاعد عايز احطها زي ما قال. انا يا ريت اليوم ده ما كانش جه، ويا ريت ويا ريت ويا ريت كل حاجه وحشه ومتشائم، لكن قال: ورد الرب سبي ايوب. خلاص الفتره انتهت،
0: مجد للرب،
2: هللويا هللويا، الفتره انتهت. فاحنا نقول له كل واحد: ايوه انت معرض، انت خزف معرض، اللي طلب الموت لنفسه ايوه، لكن ما ماتش. احنا معرضين لايام فيها احباط، لكن ما تكونش دي السمة الرئيسية لحياتنا. المؤمن سمته الانتصار، مش سمته الفشل والاكتئاب واليأس.
0: سمته الانتصار
2: طبعا طبعا،
0: لكن مش الفشل،
2: لا،
0: مش اليأس.
2: معرضين معرضين، لكن نقوم، اذا سقطت اقوم. يا رب كل واحد بيشوف البرنامج دلوقتي يقوم معانا.
0: امين يا رب، اسم يسوع،
2: اسم يسوع.
0: طب نسمع ترنيمه، نسمع ترنيمه. طب ام بتول رجعت معانا، اتفضلي، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي.
1: ازيك يا ابني؟
0: اهلا بيك، اتفضلي.

0: برنامه یه سری گلیمتر از اسمین و به صدیب نشان یوگف بل ما روح للدكتور يقول للعم تاك سويت ومجم يعني رشت كذا دكتور وقال على البتر وكده متعالج يعني مع الدكتور بالوقت وهذا يعني تصليلي يا بني ما تحسنش حاجة في رجل الصديد يوقف رجلي تبقى كويس
1: يعني برضو هي الأخت أم بتور بتتكلم كلام واقعي شوي
2: واقعي وطالبة بتصلي
1: انت خدت بالك من اللي قالته؟
2: عند
1: عملية في رجليها والدكتور الظاهر عايز حاجة أكبر من كده فيمكن تكون زعلانة هي
2: بس جاية تصلي لا أهلا
1: بس
2: بيها
1: بس عايزة تصلي هي
2: أهلا بيها طبعا نصلي
1: هنصلي معها؟
2: أمين نصلي معها
1: كده يعني؟
2: يلا نصلي
1: أم بتقول يعني حتى لو قفلت التليفون عشان أخد تليفون تاني أرجوكي خليكي عشان الدكتور أشرف هيصلي مع حضرتك ربي يلمسك الأخت نهال من إنجلترا أهلا بيك أخت نهال تفضلي
3: نعم وسلام يا حضرة القسيس سمير
1: أرحب
3: بحضرتك
1: أهلا بحضرتك
3: وكتابك جميل
1: أهلا بيك
3: والمرنم المبارك مارتن اللي الحقيقة أول مرة أسمعه فالرب يباركه ويكون بالفعل بمثابة سهم في يد الجبار
1: أمين يا رب
3: وتحية خاصة كمان للأخ المبارك أشرف اللي أنا شخصيا بتابعه عن طريق الفيديوهات القصيرة اللي بينزلها على الفيسبوك فالرب يبارككم جميعا ويباركك يا حضرة القسيس لأنك بجد بتباركنا بخدام أمناء وفي البداية عايزة أشكر حضرتك على أنك وضحت من المقدمة الأولى إن إحنا كمسيحيين ما عندناش ما يسمى بالتفاؤل والتشاؤم لكن بالفعل الرب أمرنا إن إحنا نبتعد عن اللغة السلبية لأن اللسان فيه قوة غير عادية والآية اللي كلنا حافظينها باي هارت عن ظهر قلب إنه في يد اللسان الحياة والموت وأحباؤه يأكلون ثمره فبكلامك ستبرر وبكلامك تدان ويكفي إنه يعقوب فرد للسان أصحاح كامل في رسالته فده بيدل على الأهمية القصوى للي بيخرج من فمنا فأنا مش هزود مع إني عندي كلام كتير لكن عايزة أستغل وجود الأخ أشرف وأسأله سؤالين السؤال الأول في مثل عالمي بنتداوله يا أخ أشرف وبنردده كتير وهو إن اللي يخاف من عفريت يطلع له وده في الحقيقة مش متعارض مع فكر الكتاب لأن الآية في أيوب 3:25 بتقول لأني ارتعابا ارتعبت فأتاني والذي فزعت منه جاء علي وهو ده اللي هيدخلني بجد للسؤال بقابل ناس بيقولوا ده المرض الفلاني ده وليكن السرطان ده جاي لأمي والجدتي وإلى آخره فأنا أكيد هيجي لي ومش هفلت منه وبناء على قوة اللسان اللي أنا ذكرتها هل بالفعل ممكن يجي للأخت دي هذا المرض ولا إذا حصل يبقى مجرد كوينسيدنت أو صدفة فنفسي أعرف رأي حضرتك من الكتاب والشق الثاني برضو من السؤال علشان ده بيهمنا كأباء وأمهات بنلاقي ساعات والدين بيشوفوا أن أولادهم مش شاطرين أكاديميا في الدراسة فمن وهو الولد أو البنت صغيرين تلاقي الأم والأب يقولوا لهم بلغتنا المصرية ابقوا قابلوني لو فلحتم ده أنتوا فاشلين فسؤالي هنا كمان مرة ما مدى قوة اللسان هنا والسؤال الثاني والأخير بخصوص الآية اللي في أمثال 8:18 بيقول الكتاب عندي الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ كلمة حظ اللي جت في لغتنا العربية دي هل هي دقيقة؟ يعني هل إحنا عندنا في المسيحية حظ؟ وإيه رأي حضرتك في المؤمنين بقى اللي بيقروا حظك اليوم وممكن يفتحوا الفنجان عشان يشوفوا ويقروا كل الحاجات عشان يشوفوا مستقبلهم واخر حاجة هختم بيها كلامي ده special request طلب خاص من حضرتك يا رب يا رب تعرفونا ايه علاقة درجة ايماني بدرجة تشاؤمي او مستوى لغة السلبية وما تسبوناش حيارة يعني ببساطة هل اقدر اقول ان كل ما زاد الايمان كل ما قلت النظرة التشاؤمية ايه رأي حضراتكم ارجو التوضيح ورب يبارك
1: طبعا دايما يا اخت نهال يباركك الرب يعني بيعجبني انك بتسالي في الجون بصراحه وده هنا ده رايي وربنا يبارك حضرتك اسئله جامده صح ولا لا
2: صح
1: لا ربي يباركك ناخد سمير من الايوبيه اهلا وسهلا بيك يا اخ سمير
4: ايوه
1: اهلا بحضرتك اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اسمعني بص يا اخ سمير اسمع من التليفون وابعد عن التلفزيون

0: يعني
1: ايوه فندم. مساء الخير، مساء الخير عبد العزيز.
0: اهلا بحضرتك، اتفضل.
1: اهلا بضيف الكرام، ولي مداخله بسيطه. المثال بسيط في متى 9 20 22. المراه نزفت الدم دي كان عندها رجاء وعندها امل ان هي لو لمست فوق بثوب السيد المسيح هتشفى، وده كان يعتبر رجاء جميل ان هي عندها امل لان الشفاء. فما ما تشمتش، ما تعبتش، يعني ما بعدتش، لا كان عندها امل ورجاء للنهايه.
0: ربي يباركك.
1: وتعيش عبد العزيز، انا ليا في الصلاه.
0: اتفضل.
1: زوجتي بس تعبان عندها، زوجتي تعبان عندها النساء، وبنتي هتعمل اشعه على الغدد. فرجاء انا في صلاتك وتربط الله.
0: هنجمع طلبات الصلاة. ماشي أخ سمير، هنجمع طلبات الصلاة كلها والدكتور أشرف هيصلي معانا. حاضر حاضر. دلوقتي عندنا أسئلة الأخت نهال وعايزين نتكلم شوية فيها لأنها في الحلقة بصراحة، يعني نسمع ترنيمة؟
2: اتفضل.
0: نسمع ترنيمة، بس خلي بالك الأسئلة دي أنا كتبت شوية فيها. طيب أنا أخذ رجاء الليل. شكرا يا مرتك، وصلنا كده الواحد يعني ايه نطلع من الحلقه وعندنا امل، في امل في المسيح.

0: هاليلويا
1: هاليلويا.
0: انا ماليش غير احضانك.
1: هاليلويا
0: هاليلويا.
1: ندخل نحل الامتحان.
0: ايوه. شو بقى اسئله الاخت نهال؟
1: الاخت نهال قالت على حاجه مهمه. اسف. قالت على حاجه مهمه. قالت ايه؟ انه ايوب كان بتجيله افكار مفزعه. كان عنده توقعات، كان عنده فكره بتيجي تقول له احتمال حد من اولادك هيغلط غلطه النهارده، وده فعلا قاله في ايوب اصحاح واحد. فعشان كده ايوب يقول في اصحاح واحد انه كان بيقدم محرقات وذبائح تكفيرا عن خطايا اولاده لالا حد فيكم يكون عمل غلطه، فكان عنده هاجس معين بيطرده. وده لما حصلت المشكله قال ايوه اللي انا كنت خايف منه جرى، اللي هي قالت باللغه العصريه او اللغه الدارجه اللي خاف من عفريت يطلع له هو في ايوب. ايوه انا كنت خايف منه هو اللي جرى معايا. عايزين اقول لها حاجه، ما حدش يعرف المستقبل غير ربنا، وابليس مش من حقه يتدخل ويتمم خطه او يحقق حاجه في حياتي الا لو انا خفت او الا لو انا اديت له المكان، اديت له الحق. عشان كده بيقول لا تعطوا ابليس مكان. مش معنى ان ايوب في لحظات ضعف قال حصل لي اوحش كابوس في حياتي، اوحش كان بيطارده هذا الحلم في وقته، انا عندي ضمانات غير عاديه اقدر اعيش في امان مش في الرعب بتاع ايوب ده. انا عندي ضمانات كتابيه، يعني انا في مصالحه بيني وبين الرب، انا تبررنا بالايمان، لنا سلام مع الله. الرب يسوع الخرافي في يدي لا يستطيع احد ان يخطفها مني. الرب يسوع قال لا تسقط شعره من رؤوسكم. خد كل الوعود عن الضمان والامان. اعتقد انك انت مش مفروض تصلي الصلوه بتاعت ايوب او تقول التوقع بتاع ايوب. ايوب كان في شخص عنده خوف، ودي مش حاجه ايجابيه، مولود بالخوف، لكن وانت ماشي مع ربنا الخوف ده يقع، وانت في عشرتك مع يسوع تتغير تتنقل تتحرر. لكن هو رد الراجل الشارع او الشخص الطبيعي، انا الحاجه اللي انا كنت خايف منها حصلت. ابليس مش من حقه يتدخل غير لو انت اديت له الحق ده. فتحت له الباب من خلال الخوف. واقول ايه؟
0: ولسيما هو قال فيها عفريت. قالوا خايف من عفريت.
1: هقول ايه حتى اسيس تاكد الكلام ده. يعني محدش يعرف بكره، لكن في قصه مشهوره في الكتاب.
0: امال ايه لما انا ما اعرفش بكره؟ يا دكتور اشرف، لما انا ما اعرفش بكره ماشي؟
1: ايوه.
0: يعني النهارده دلوقتي الساعه كذا. كذا اقول الساعه كام؟ الساعه كذا دلوقتي تبقى مثلا ايه؟ بعد 5 دقايق انا ما اعرفش.
1: ايوه خالص، محدش يعرف
0: كده؟ امال ايه اللي بيخليني قلقان منه؟
1: اقول لك حاجه،
0: مش عارف برضه
1: بصراحه. اقول لك في نمط في تكرار احداث معينه، ما انا الشاهد عايز اقوله هيجاوب على سؤال حضرتك وبتاع اختنا.
0: طيب.
1: انه في سفر استير.
0: سفر استير؟
1: استير اصحاح 6.
0: اصحاح 6؟
1: ايوه. انه مردخاي
0: عدد كام؟ ولا
1: هقرا من عدد
0: 16 على الشاشه، يعني
1: من عدد 13.
0: 13
1: ربنا
0: 6 13
1: سمح انه يعوض مردخاي ويرفع راسه. فرجع همان زعلان جدا يحكي لمراته قرايبه وعيلته ايه اللي جرى النهارده؟ انا رايح يعني اشتكي على مردخاي ورايح اضره. يروح الملك معوضه، فعيلته قالوا له رد غريب خالص. مراته قالت له ايه؟ قالت له قال له حكماء وزرش زوجته، اذا كان مردخاي الذي ابتدات تسقط قدامه من نسل اليهود

0: فلا تقدر عليه بل تسقط قدامه سقوطا. انتوا بتتنبأوا؟ لا، هم عندهم هذا النمط ان احنا كاننا في معركه والعدو او عدوي خد مني جوله يبقى غالبا هقع وياخد مني باقي الجولات. ابليس بيراهن على النقطه دي ان انا توقعاتي بقيت سلبيه، اذا خسرت في حاجه هخسر باقي الحاجات. فمش ان الشيطان عارف بكره ومش ان بعد 5 دقايق، هو قدر يربينا على النمط السلبي، بقينا مصدقين في الحاجه الوحشه،
1: خايفين من بكره،
0: وبقينا مصدقين في الحاجه الوحشه اكتر من مصدقين في الحاجه الحلوه. فلما نصدق في الحاجه الوحشه ندي ابليس المكان يحققها. فزرش قالت له هما في الخطيه وفي العالم، قالت له ده انت هتقع قدام مردخاي. عرفت منين؟ حلم، رؤيه، نبوه، اعلان، الروح القدس. قالت لك لا، احنا متربيين على كده، احنا عايشين كده،
1: احنا متربيين على كده. في ناس متربيه على كده.
0: في طالب يبقى داخل الامتحان انه ما يحلش فيه كويس ما يخشش بقى المواد. ده مشهوره دي،
1: يقول له انت ما حلتش في
0: خلاص هيبقى ضايع ما فيش فايده.
1: في الكيمياء صح، يبقى خلاص
0: مش هجيب مجموعه، اسيب كل حاجه وهكذا. فاللي قاله ايوب كان بيقول انا كان عندي احلام، كان عندي مخاوف، بس دي مش نصيبك انت النهارده. انت عندك تطمينات، ضمانات غير عاديه انك معاه في حضنه وحارسك يشفع في السماء من اجلك النهارده. فانت لا، مش هيكون مراسك ما تعيش للمخاوف. لو فعلا لو انت عشت هذه المخاوف بتفتح الباب بتقول للارواح الشريره تعالي، هنا انسان يخافك، هنا انسان مصدقك، فيجي الشيطان ويعمل بس. وعلينا ان احنا الحلقه دي نخلي كل واحد وقف كلامك السلبي، وقف، اقفل الباب قدام الشيطان، امسك في كلمه الله، اقعد قدام ربنا، انا ليا رب واحد واله واحد، تعالى وسلم حياتك للمسيح. المستقبل يختلف لانه هيبقى في ايد المسيح مش في ايد الشيطان.
1: انا ضامن ومستريح
0: في ايده.
1: انا مطمن دايما بوجودك زي ما كان بيرنم مارتن. طيب خليني برضو، الاخت نهال قالت حاجه برضو تاني. الوالدين، الاب والام، الزوج والزوجه، لما يبص على عيالهم يا ابني انت مش نافع، ابقى تعالى قابلني لو هتنفع. اقول لك احلقها. يبقى هو حلقها اوريدي
0: كده. بيستحسوا.
1: ايه رايك
0: هم
1: في الاب والام اللي بالمنظر ده؟
0: طبعا
1: اللي بيشوفوك دلوقتي.
0: انا متاسف، ممكن اكون انا عملت زيهم للاسف، او اتعمل فيا ده في وقت من الاوقات. مدرسين في الفصل، المجتمع، حتى ممكن قائد الكنيسه، احنا بنحاول
1: قائد الكنيسه
0: للاسف
1: يعمل ايه؟
0: ان يقول لهم قابلوني لو انتوا اتغيرتوا او لو حصل نهضه في وسطيكم. احنا معلش بنقول كلام سلبي عشان فاكرين نحس الناس، لكن في مقوله مشهوره
1: حلوه دي، حلوه دي. استنى.
0: ايوه،
1: ما تركبش الطلقه. لا يعني احنا مرات بنقول لغه سلبيه
0: فاكرين
1: على ان احنا بنستحسهم،
0: بنشجعهم،
1: بنحفزهم. معنيه غلط.
0: غلط بسببين. ان في مقوله مشهوره، ابليس از نوت ا جنتلمان، يعني مش هيخبط على باب قلبك، هو معدي. ليه؟ الباب موارب، هيدخل. فانت بتقول كلام سلبي، يقول ايوه دول تبعي، دول مصدقني، دول خاضعين لي، دول عايزين يتمموا مشيئتي، يروح داخل ويخلي الولد فعلا فاشل. لكن في حاجه تانية، ودي حاجه كمان صعبه، انك دائما هتوصل لابنك او اللي انت عايش معاه ان هو اقل، وان هو مش نافع، وهو مش كفء. هتحسسه بالعجز وصغر النفس دائما. فمش بس هتدي فرصه لابليس، ده انت هتطلعه بتشوه نفسي. الكلمه اللي فيها ايمان هتشجعه وتخليه واثق في نفسه وينجح بكره.
1: يعني بتطالب حضرتك
0: نتوقف الان،
1: يعني نتكلم لغه ايمان وليس طبعًا. لغه تفشل اللي قدامي،
0: او اقولها بطريقه تانية، هل ربنا الاب الكبير ومثال عظيم للابوه بيحس ولاده بالطريقه دي؟ بيقول لي كلام ان هكون معاك، هنجحك، هحفظك، هقودك، هرفعك، بيوبخني لكنه بيطمني بعد شويه.
1: طب ايه النتائج اللي ممكن تحصل لي لو انا دايما عندي اللغه اللي مش احسن حاجه دي؟
0: جميل يا حسن،
1: السلبيه.
0: ايوه جميل. بص بقى، انا قلت لها من شويه ان الشباب هيبقى عندهم حاله جمود، لكن انا مع نفسي لو انا كل حاجه وحشه ما انا هبقى تعيس، انا مش فرحان، هبقى محبط.

0: هبقى حزين، هميل للانطواء، هستخبى، مش هبادر بأي حاجة جديدة، هبقى إنسان متراجع، وهبقى غضوب كمان على المجتمع، هبقى وعايز أقول لك حاجة كمان، وغالبا هقولها بس للناس، غالبا غالبا غالبا كل شخص متشائم عنده قدر من العناد.
1: العناد
0: جدا، عناد، لأنه أنا
1: يعني شخص متشائم ده عنيد.
0: طبعا طبعا، لأن أصبحت وحدت نفسي بالفكرة السلبية، ولو الفكرة السلبية تهزت يبقى أنا تهزيت. لا لا، أنت غير الفكرة دي، أنت غالي وليك قيمة عظيمة. لكن فالعناد غالبا بيحمي المتشائمين. يا رب احميني من العناد، خليني خانع وسلس في ايديك، واقبل انك تصلحني وتبنيني. انا ما كبرتش على كده.
1: طيب هناخد فريال، الاخت فريال من انجلترا، ونرجع نتكلم شويه. يعني عايز اتكلم معاك على اني لو انا عندي تشاؤم فانا بخسر روح الفرح.
0: بالظبط
1: كده، صح؟
0: مش فرحان، ما فيش. هات لي واحد متشائم سعيد.
1: أبدا.
0: الله، كل حاجة وحشة بتعيش في جو.
1: طبعاً، لأن الواحد
0: عايش الأكسجين، الأكسجين بتاعك كله يأس وفشل.
1: فليك حق، الأكسجين بتنفس لغة سلبية.
0: ومالكش أصحاب، هنطفش منك.
1: أصلا يعرفني ليه؟
0: إلا لو متشائمين.
1: لما كلامي كله دبش كده، يعني كلامي كله سلبي.
0: سلبي.
1: هيعرفني، هيحبني ليه يعني؟
0: ولو شاب متقدم لواحدة أقول كلام سلبي، أنا مش عايز أعيش معاه، ده نكدي. او العكس.
1: او العكس. طيب اخت فريال، اهلا بحضرتك.
2: اهلا بك اخ سمير. سلام عمت المسيح معاك ومع الدكتور اشرف ومع المرنم. الاخ المرنم، انا اعتقد اخ سمير من اختباري كلما يعني نزداد في الايمان بالرب يسوع المسيح له كل المجد، المؤمن الحقيقي طبعا، فيقل التشاؤم عند المؤمن. وأنا مريت في هذا الاختبار، كان عندي ضيق وفعلا يؤدي إلى التشاؤم، لكن أنا متمسكة دائما بوعود الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال ادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. ففعلا هذا الاختبار الرب يسوع حل هذا الضيق وهذه الأزمة، وتمجد في حياتي، هو أوردي متمجد في حياتنا، وأشهد عنه عن وقوفه معنا ويكون معنا إلى انقضاء الدهر. لأن الكتاب المقدس يقول واضح جدا، لا تفكر بالماضي، يكفي اليوم شره، سلم المستقبل أو الغد لله، أو إلقي على الرب همك فهو يعولك.
1: رب يباركك،
2: ملقيك كل همكم عليه لأنه يعتني باركك. هو بكم.
1: بركة كبيرة أخت فريال، حاجة جميلة يعني، إلقي على الرب همك فهو يعولك. طيب قبل ما نرنم تاني، يعني احنا عرفنا النتائج اللي ايه
0: اللي بيعيشها المتشائم،
1: اللي بيعيشها المتشائم.
0: عندي نقطة تاني بقى. مرات، معلش لو حد متشائم ما يزعلش مني، انا اخوكم وهدفنا احنا نساعد بعض.
1: طبعا
0: مرات المتشائم يحاول يخبي ده، احنا قلنا في نقطة اولانية ان هو يتكلم عن الواقعية، انتوا مش فاهمين الدنيا. مرات تاني بقى مش يقول بس الواقعية، يتكلم على فاكتس، احداث حصلت وبتتكرر. يعني بيقول للإحصائيات، كل واحد يقول للإحصائيات. مرات يتكلم عن الحكمة، الحكمة انك ما تكونش كده سايب الدنيا ماشية وما تاخدش قرار، او مرات يشوف نفسه هو الذكي المنسحب من العالم، فهكذا. فانت بتخبي تشاؤمك بعقلانية، بحكمة، بذكاء، بمسميات تانية غير هي، هو واقع في الآخر أنت تنظر نظرة سلبية عكس نظرة ربنا للحياة وليك بس.
1: ويخبيها في الحاجات دي كلها
0: طبعا، وهبقى أحكم منك.
1: طب إيه رأيك لو أنا مثلا سلبي، أنا سلبي بس ما بتكلمش، بس جوايا
0: مش متفاعل،
1: أقعد سرحان في سلبياتي،
0: مش متفاعل،
1: أسرح فيها يعني.
0: أه
1: سوكي إن أنا يعني ما ينفعش،
0: ما هو ده كتير مننا بيعمل كده بس.

0: يعني بس الوقت بيجري يا حد قسيس، عمرنا بيجري. ربنا بيقول له ما تضيعش عمرك، انا اديتك وزن هتاجر بيه عشان في مكافآت هتاخدها. تعالى وربنا يحول الامر ده للخير، تعالى ربنا الحق الايام الباقيه من عمرك تخدم فيها، تفرح بربنا وربنا يتمجد من خلالك. انت موجود لهدف، انت نور للعالم وملح للارض. ما تجيبش الوزنة وتحطها تحت التراب وتخبيها لأنك متشائم، شايف إن السيد ده سيد قاسي وشايف إن أنت مظلوم. حط يعني أنا مرات بحط تسميات كثيرة، الحكمة والخوف والحرص والأحداث، وشوف ده حصل له إيه، وشوف دول حصل لهم إيه، وشوف دول حصل لهم إيه. أول حاجة قصة صغيرة. بطرس لما طلع بره المركب ومشي، لما المسيح قال له تعالى مش هنطلع الشاهد، إيه نظرة باقي المجموعة اللي جوه المركب؟ باقي ال 11 تلميذ هيقولوا ما هو طول عمره بطرس مندفع، ويا اخي انت لازم تعمل الحركات دي. طب ايه اللي حسوا بيه اول ما بطرس ابتدى يغرق؟ قلنا لك ما تعملش، شفت يا هو عمل كده. فالناس
1: غرقت.
0: ايوه، فالناس انت قاعد بقى تشوف اللي وقع واللي كمل واللي مشي، وانت في الاخر قاعد في مكانك.
1: يعني مثلا اقول للدكتور اشرف، حضرتك هل انت شخصيا ما مرتش باي لحظه سلبيه؟
0: كتير كتير كتير. لما تكون مضغوط،
1: طب عملت ايه يعني؟
0: مضغوط اجل ربنا بقى، يعني نعمل ايه؟ ده تعالوا بقى نروح لربنا،
1: نروح ربنا. طيب لو مثلا حد بيسمعك دلوقتي او بيشوفك، يعني
0: ايوه
1: بيشوفك دلوقتي في بلد والشركه
0: بيصفوها ايوه،
1: والنهارده هو في يوم بليله بقى في الشارع،
0: ايوه،
1: وعنده مورجج بيدفع اللي هو الدين بتاع البيت،
0: اقساط،
1: اشترى بيت
0: اقساط،
1: بيسموها مورجج او بيسموها بيسموها بالعربي القسط، يعني القسط الشهري ده. طب يتصرف ازاي؟ ده ما قاعد حزين اهو في البيت اهو، او بيتفرج عليك هو ايده على خده.
0: يجي ربنا، يجي بس نمره واحد لربنا، يجي يسلمه حياته. ده هو ده المفتاح الاولاني، ان الرب يجي يسود. انت سايب الشيطان يتحكم في حياتك، في مصيرك، في مستقبلك. تعال للرب. واقول لك حاجه، مرات احنا متدينين مش ولاد حقيقيين لربنا. مرات احنا الروح يقول انا بروح الكنيسه وانا وحش وانا مش بزني ولا بقتل ولا بسرق. لا، تعال اترمي على ربنا، تعال قول له ملياش غيرك يا رب.
1: مجد للرب. تيجي نرنم ونصلي مع الأحبة. أنا نفسي قوي تتشجعوا الليلة، حقيقي بجد نفسي قوي إن الحلقة دي تاخدنا من اليأس للرجاء، من الفشل للنجاح، تاخدنا إن احنا نرمي حمولنا على ربنا أيا كانت الظروف اللي بنمر بيها. ما بنقولش إن احنا ما عندناش ظروف صعبة، مين قال الكلام ده؟ كلنا معرضين، لكن حلو قوي زي ما قال اخويا الدكتور اشرف، نجري عليه، نرتمي في حضنه عشان نقدر نلمس في محضر الله الرجاء والامل.
0: هللويا.

0: مجد للرب مجد للرب. انسى واقول انه بينساني.
1: هللويا.
0: طيب دكتور اشرف في سؤال جه بسيط يعني دلوقتي احنا يعني عايزين يعني ناخد خطوه عمليه. خطوه عمليه ازاي؟ يعني دلوقتي عندنا شخص مؤمن وبيمر بظروف صعبه وفعلا صعبه وهو مؤمن وابن لله يعمل ايه؟ السؤال بيقول لي كده
1: اعمل ايه؟
0: اعمل ايه؟
1: بص حتى يا سيس البدايه انك تتفق معايا ان التشاؤم ليس بركه. النظرة السلبية ليست عطية من الله ليا. النظرة السلبية هي تتميم خطة إبليس. نتفق على كده. لو أنت متصالح مع النظرة السلبية إحنا مش هنعرف نعمل حاجة. المسيح جه للراجل قال له أتريد أن تبرأ؟ فاعتبر هذا التشاؤم هو داء. نعتبر هذا التشاؤم مرض. نعتبر هذا التشاؤم وباء. فالبداية أنك تقول أنا يا رب عايز أتحرر، عايز أتفك، تعال اشفيني، تعال فكني من التشاؤم. هذه البداية. من غيرها آسف إحنا بنضيع وقت. عشان قلت لك إحنا عندنا قدر من العناد. عاند في الحاجة الصح، عاند أو تشبث في مخافتك لربنا، في حبك لربنا، لكن مش في أنك أنت بتدافع باستماتة ان وجهة نظرك. لدرجة ان في ناس يعني بيصلوا يا رب ما يطلع كلام الحلقة او البرنامج ده صح وخلي الدنيا تبقى كلها وحش عشان ايه؟ عشان نطلع احنا صح. لا، احنا عايزين مشيئة ربنا. الحاجة دي غريبة عن الملكوت، اليأس والفشل. ايوب عدى بايام وحشة جدا وانت حالتك اخف من ايوب 100 مرة. فكر معايا واتفق معايا. نفسي كل واحد حاضر معانا الحلقة دلوقتي يتفق معايا أن التشاؤم ليس عطية من ربنا، ليس بركة، ولكنه شيء مش كويس، وأجل ربنا أقول له حرني منه. دي البداية.
0: يعني إذن هو برضو

0: الحل هو ان احنا نروح لربنا.
1: صحيح.
0: ده الحل.
1: الكتبة والفريسيين كانوا ملمومين حوالين يسوع وبيحللوا السبت والتلاميذ عملوا، ولا واحد فيهم قال له انا محتاجك. اللي كانوا محتاجينه العشرين والخطاة هم اللي خدوا الخلاص، هم اللي خدوا الشفاء. فان ما كنتش تيجي متضع وطالب ربنا احنا مش قادرين نساعدك.
0: طيب ناخد مسعد من القاهرة وارجع معاك في سؤال برضو عندي. طيب. كده الاخ مسعد اتفضل. اتفضل
2: دكتور سمير، ربنا يباركك.
0: وسيدي
2: الدكتور قاسم بنيان،
0: اهلا بيك.
2: لما قطعت الشاور التشاؤم اتجاه صوت ممكن يعني عدم الايمان، ولكن لما موسى بعث لصحبه جثته الارض.
0: مش سامعك قوي يا اخ، الصوت مش واضح شويه. يا مسعد، اخ مسعد صوتك مش واضح شويه، ممكن تقف في حتة فيها شبكة وترجع تكلمنا مرة تانية؟ طيب خليني يعني أسأل سؤال بسيط. يعني دلوقتي يعني أنا شخص متشائم
1: وأقريت أقريت بهذا؟ أهلا بك.
0: خلاص
1: ربنا يقول لك تعالى بقى.
0: لا أنا خلاص اعترفت. انا متشائم، عايز اتخلص بقى من الحته دي بقى.
1: تمام. عايز اقول حاجه، ان الكتاب المقدس عكس التشاؤم. كلمه الله، الانجيل بنسميه الانجيل، يعني ايه بالانجيل بالعربي؟
0: بشاره
1: والاخبار، الجود نيوز
0: او اخبار سارة.
1: الاخبار السارة. ما فيش حاجه في الكتاب بتقول لي استسلم. ما فيش حاجه في الكتاب اللي معايا ده بتقول لي ما فيش فايده. بيقول لي بيديني حلول، بيوبخني على الخطيه، بيظهر لي المشكله، بيظهر لي المرض، لكن بيقول لي انا معاك، انا هغيرك، انا هنقلك، انا هحول الامر ده للخير. فاقول لكل شخص ده، لو انت عندك مشكله في التشاؤم اقعد مع كلمه الله. كلمه الله
0: يعني اول حاجه، اقعد مع كلمه ربنا،
1: دي اول واخر واهم. طبعا في حاجات تانيه هقولها لكن دي اهم نقطه، لانه ممكن اطلع اي حتى قسيس.
0: طبعا
1: روميا 12:2 نطلعها. روميا،
0: رساله روميا
1: اصحاح 12 ايه 2. ايه جميله، جميله جدا جدا ومحفوظه جدا. بتقول تغيروا عن شكلكم بماذا؟
0: بتجديد
1: اذهانكم. انا عايز اغير شكلي، سيرتي، حياتي اللي كلها تشاؤم وسلبيه. إن ذهني ده محتاج يتجدد. تجديد يعني في فكرة سلبية تمشي وتيجي معها بدلها فكرة تانية جديدة. هو ده معنى التجديد، فكرة تمشي وتيجي مكانها فكرة جديدة. طب أنت هتشيل أفكار التشاؤم وتحط مكانها إيه؟ أفكار الكتاب المقدس، أقوال الله. فعشرتك مع كلمة الله، قرايتك بالإنجيل، خضوعك للرسالة السماوية تعمل لك حاجة اسمها تجديد للذهن. تتغير افكارك. انت دخلت في مشاكل كتير، لكن ربنا عنده الايه المشهوره للموت مخارج. انت زرعت للشر كتير، لكن المسيح دفع الثمن في الصليب. الاسعار غليت، لكن الرب راعي فلا يعوزني شيء. انت الجميع ضدك يا ابو، او الجميع تركوك، ولكن الرب وقف معي. كلمه ولكن هتجدها كثيره في الكتاب. فالعشره مع كلمه الله تجدد الذهن. لكن اقولها بصراحه، هناك اشخاص جم سلموا حياتهم للمسيح لكن ما زالوا محتفظين بالافكار القديمه، لانهم مش بيقضوا وقت مع كلمه الله. يحضروا اجتماع، ممكن يقولوا مثلا كلام كويس عن ربنا، لكن بعد او ما يخلص الاجتماع يتجمعوا كده يقفوا كده شلل ووقفات. شفتوا الاسعار؟ سمعت الاخبار؟ شفت اللي هيجرى؟ ومفيش فايده. فبتستغرب، انت من 5 دقايق كنت في الاجتماع بترفع ايدك او بترنم او بتصلي، وطلعت بره بتقول الكلام السلبي. اصلك مش بتقرا، اصلك ذهنك ما اتغيرش، ما اتجددش. الافكار القديمه هي القديمه. فهي العشرة مع كلمة الله. مع الأيام أفكارك تبقى زي أفكار الكتاب، زي ما بولس الرسول إحنا لينا فكر المسيح.
0: يعني إذن حضرتك بتقولي العلاج إن أنا أكون في المسيح.
1: تمام.
0: وأقرأ كتاب
1: مقدس وكلمة الله
0: واستعمل كلمة الله.
1: وتسلم.

0: كلمني في حاجه دلوقتي قلتها حضرتك، قلت ان هتلاقي كلمه لكن كتير قوي
1: جدا.
0: انا انبسطت قوي لحد
1: جدا.
0: فعلا، فمع انه لا يزهر التين لا يكون حمل في الكروم
1: ويكذب عمل الزيتونه والحقول لا تصنع طعم. ايه ده؟ قلت لي ياس،
0: لا غنم في الحظيره ولا بقر في المزاول.
1: ايوه
0: لكن
1: ليه؟ هللويا دي،
0: هللويا.
1: ايوه فعلا.
0: لكن عجبتني، عجبتني جدا تقول لكن.
1: انا هفرح بالرب. كل مؤمن ناضج قوي هيقدر في يوم من الايام يقف قدام الاخبار لسه بيقول ولكن.
0: طب هو معنى ان انا ابقى مؤمن وبحب ربنا وبخدم ربنا يعني خلاص معناته ان انا محمي من اي حاجه سلبيه تحصل في حياتي؟
1: يا حضرة القسيس، انت عايز توصلني لايات خطيره جدا. الايات الكتابيه بتجاوب على سؤال حضرتك. طلع معايا روميا 8.
0: روميا 8،
1: روميا 8 في ايتين كبار. يا 8 ماذا يقول الايتين الكبار اللي في روميا 8؟ هللويا. آية 28، روميا 8 آية 28. ونحن نعلم أن كل الأشياء
0: كله
1: تعمل مع الخير. فتقول تقول ما تعرضش لحاجة سلبية، السلبي ده هيبقى لخيرك. صدق كده، صدق. الخشبة اللي عملها زي ما كنا بنقرا همان لمردخاي، هيتصلب عليها همان. مش معقول، السلبي ده لخيرك. تعب، الكتاب يقول تعب الشعوب ورسوه، هتلاقي انه هيهددوك، هي الشركه هتتغير، هيجيبوا حد كبير عنك، هيجيبوا مدير جديد. اللي هيجي جديد ده هيفيدك انت، هينصفك انت، والتاريخ بيقول كده، وحياتك انت بتقول كده. فكل الاشياء تعمل مع الخير، الحلو الوحش. ما ربنا ما وعدنيش في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. والآية الثانية اللي شبهها قوي في آية 37 في روميا 8، ولكن في هذه جميعها، اللي هي بقى الشدة والضيق والاضطهاد والجوع كل بقى حاجة وحشة، في هذه جميعها إيه؟ مفيش فايدة؟ في هذه جميعها دي إحنا ضعنا خلاص، واللي بنيناه وقع، واللي كنت خايف منه حصل في حياتي. ايه رايك اروح يا رب اقول ايه قدام الاخبار الوحشه دي والتحاليل اللي سمعتها والدكتور قال لي ما فيش فايده والورم انتشر والمرض الموروث رجع، اقول ايه يا رب قدام الناس كلهم سابوني؟ اقول ايه؟ يقول لي روح اقرا روميا 8 37، في هذه جميع حطهم جنب بعض، يعظم انتصارنا بالذي احبنا.
0: هللويا،
1: هللويا فعلا. بيقول في نص
0: يعني انا لما ادعم نفسيا
1: اجري
0: اجري على كده. جميل قوي. طب ناخد مسعد رجع تاني.
1: امين يا مسعد.
0: اخ مسعد اتفضل. اتفضل يا اخ مسعد. الو، اتفضل.
2: مكتوب بسردر عدد الحديثه بتاعت موسى لما بعت ال 12 اتجسدوا الارض وعشر جم منهم متشائمين. ده بسميه تشاؤم، ان ما نقدرش نقول القراءات عشان طوال وعشان اسمهم عشان مش عارف ايه. لكن حلاوه الحديثه دي ان في اثنين يشوع بن نون رجال ابن يكون قالوا نقدر بالرب، احنا ما نقدرش لكن نقدر بالرب.
1: نعم.
2: وكانوا متفائلين بالرب، كانوا مشجعين بالرب، كان عندهم ايمان بالرب جامد. فهو التشاؤم بيبقى بسميه انا عدم ايمان، بسميه عدم ايمان. انا برضه احاول بعدد مضمون 112 بيقول ايه؟ لا يخاف من خبط سوء، لا يخاف. ده مين دوت؟ يقول لك هللويا طهر الرب المسرور بالرب اللي بيحفظ اللي يثبت الخيرات غنى ومجد في بيته. لا يخاف من خبط سوء، يعني لو كان خبط سوء برضه انا مش هخاف وانا هتعب ولا هعمل، لان انا واثق ان انا بايد الرب. فدام سلمت بايد الرب يبقى كل الاشياء تعمل مع الخير. ليه بقى؟ ان انا مولود كابن، والابن دوت ابويا ممكن يشتتني، ممكن يقول لي كده تعالى كده، بس هو في دماغه وفي مخه اللي عاوز كل ده الصالح. انا مش فاهم هو بيعمل ايه، لكن انا واثق بقوه ابويا ومحبه ابويا انه ممكن يغيرني، ممكن يشتتني.
0: يباركك الرب يا اخ مسعد. جميل جميل.
1: هللويا.
0: يعني ناس داخله متشجعه حاجه
1: جدا جدا،
0: وبتقول كلام مشجع جدا
1: جدا.
0: طيب معلش يعني خليني احنا للاسف الوقت بيجري. قدامنا 10 دقايق.

0: والحلقة بتخلص يعني. فنفسي أعرف بس من حضرتك بس في حاجة بسيطة، هو ممكن التشاؤم يؤدي لليأس؟ قلت لي يس. نعم
1: نعم.
0: قلت لي في الحتة الجاية دي بقى، هو ممكن يؤدي للانتحار؟
1: نظريا ممكن يؤدي للانتحار، بس عايز اقول لك حاجه، انا مش عايز اكون متشائم ان هشوف كل واحد فينا مضغوط هينتحر. انا عايز اكون مؤمن واشوف ان ليا ولي قوي، ان ليا راعي يسال عني. صحيح انا لو ما لياش راعي يسال عني من كتر التشاؤم ممكن الجا الى حاجه بشعه زي كده، وخطه ابليس تدفع الانسان.
0: يعني قضايا الانتحار بنسمع عنها دي نتيجه حاجه سلبيه في حياتهم؟
1: للأسف
0: اكيد
1: للاسف. بس احنا مدعوين ان نطمن انه حتى الافكار دي لن تنال منا، وان في الوقت المعين هيدخل الله، وزي ما وضع للبحر حد هيضع لهذا التشاؤم حد وهينقذني في الوقت المناسب. عندي قصة جميلة، بولس وسيلة جوه السجن وابواب السجن بتتفتح والقيود بتقع، السجان قام من النوم، ليه الابواب مفتوحه؟ تخيل ان كل المسجونين هربوا وسحب السيف، لانه انت في الوقت ده انت نفسك مكانه، حد يهرب انت هتموت مكانه. وحب يموت نفسه، فسمع صوت رائع من جوه ومن بولس، كانت الدنيا ظلمه، الله ارشده لا تصنع شيء رضيا بنفسك، كلنا هنا، اوعى تموت نفسك. طلب نور، جري، دخل. ايه ده؟ فربنا هيبعت لك هذا الصوت عشان ما تموتش نفسك. الله امين. اذا كان السجان لسه ما قبلش المسيح وربنا انقذه، ليه انا هشوف بعين الايمان حلقتنا النهارده تنقذ ناس كتير،
0: هاليلويا،
1: من انتحار، من يأس، من فشل، من تدمير زواج، من ان انت تسيب خدمتك، ان انت تتمم خطه الشيطان باسم يسوع.
0: طب ما تصلي معايا، ما تغبر، تصلي معايا،
1: تعالى نصلي،
0: بص الكاميرا بتاعتك وصلي معانا كده باسم الرب يسوع.
1: يا رب تعالى بقوه دلوقتي يا رب. المس كل نفس يا رب.
0: أمين.
1: انت قلت تعالوا الي وانا اريحكم.
0: أيوة.
1: اي حد تعبان.
0: أيوة.
1: اي حد عنده الحاح افكار يأس وفشل، الان باسم يسوع يجيلك يا رب، يتفك، يشفى يا رب. ازرع الايمان في القلوب يا رب، يا رب ادي طمانينه دلوقتي يا رب، يا رب ادي سلام داخلي لكل واحد مضطرب الان باسم يسوع. يا رب عينينا تتفتح على الانقاذ. نعم، ان الجبل مليان بمركبات فرسان تحمينا من اي جيش للعدو باسم يسوع. نعم، الرب يضمن حياتي الايام الجايه باسم الرب يسوع. نعم، خير ورحمه يتبعني كل ايام الحياه باسم الرب يسوع. نعم، كل واحد لا تصنع بنفسك شيئا رضيا في اسم يسوع. الرب قال اعطيهم جمالا عوضا عن الرماد. يا رب تعالى حول كل لعنه الى بركه دلوقتي. احنا بنصلي وشفاء للاخت اللي طلبت شفاء لجسدها وخايفه من راي الدكاتره، وشفاء للاب اللي عايز بنته، وشفاء لكل واحد جسد مريض. يا سامع الصلاه يا رب امسح يا رب اجتماعنا بمسحه شفاء دلوقتي بلمسه قوه. المس كل جسد، والمس كل نفس، والمس كل بيت. اتعامل الان مع احتياجات عميقه جدا في النفوس توصل دلوقتي يا رب. نحن نؤمن انك سمعنا وحاضر معانا، ونؤمن في اعمال عظيمه هتعملها الان باسم الرب يسوع.

0: كلام فيه امل كبير قوي.
1: امين امين.
0: يعني بيقول ابدا مش هيكون الغد
1: استمرار
0: استمرار لامبارح.
1: هللويا.
0: يا يعني يعني ما المشكله دكتور اشرف برضو قول لي انا صح ولا غلط يعني. أيه. احنا معانا دقيقتين ثلاثه يعني. هل ممكن امبارح يتحكم في بكره؟
1: لو انا ما عنديش ايمان، لو مش مسلمه في ربنا، لكن لو انا جاي ملتصق، بص ابليس كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. فيا ابا احنا في جيش المنتصرين اللي بنتمتع باللي سحق راس الحيه، يا اما احنا مصدقين كلام ابليس. انت ابن الرب مدعو ان تحيا في الانتصار مع المسيح. مدعو انك تعيش الراحه اللي قالها الرب. مدعو انك تجعل كل الاشياء تشوفها بعين الايمان تعمل معها للخير. بس انا افتكرت حاجه حتى اسيس لو تسمح لي اقولها في وقت قليل. انه وهنصحل كل واحد مضغوط، وكل واحد يقول لي انا بقرا الكتاب وانا حافظ الكتاب اكتر منك، اقول له انا معاك. بس احنا لما بنضغط بنقعد لوحدينا، لما بنضغط بنبعد عن الاجتماعات، لما بنضغط بيصطفر بينا الشيطان. فانا عايز اقول لكل واحد دلوقتي، اذا كنت مضغوط واذا كنت حاسس ان الضغوط سلبيه جدا، كل حاجه وحشه حواليك، روح الاجتماعات، اقعد في وسط الكنيسه، احضر أي أوقات تسبيح وترنيم، اتكلم ناس ليهم علاقة حقيقية بربنا. فالشيطان نجح أن ياخد ناس يقعدهم في البيت ويقفل روحهم الباب ويكتئبوا وييأسوا وييأسوا. مش هو ده الحل. رسالة العبرانيين تقول غير تاركين اجتماعنا كما لقوم العاد. اوعى تسيب اجتماعك، اخواتك هيبقوا بركة ليك. أنا محتاج الروح القدس اللي فيك حتى الأسيس واللي في مارتن، محتاج الإيمان اللي فيك، ومحتاجين البرنامج ده نسمعه نشوفه نقعد نحضر فيه. فالفحمة اللي هتطفي ترجع تشتعل من تاني، والإيمان اللي خفت يرجع يتشدد من تاني.
0: يعني بنقول مثلا حد اتصل بالتليفون بيك، أوكي؟
1: أيوه.
0: قالوا يا دكتور أشرف أهلا وسهلا. بص يا دكتور أشرف بيقول لك كده اهو. بص بقى حضرتك
1: مفيش فايده،
0: انا لا الاوضاع اللي انا عايش فيها كده. اولا في البيت نكد، في الشغل فشل، في الحظ مفيش حظ.
1: ايوه
0: في ناس كده موضوع الحظ ده عندهم
1: حاجه
0: يعني. وانا حتى من برج مليان كله غم،
1: ما عندناش ابراج في الكتاب المقدس.
0: هو بقى بيقول لك كده.
1: ما عندناش.
0: ما بيقول لك كده، قول لي في دقيقه كده تعمل لي معاه ايه ده؟
1: هقول له مش انا اللي هغير حياتك، لكن تعال نصلي سوا. تعال نقرا في كلمه الله، تعال نرنم ترنيمه مع بعض، تعال نردد وعود سماويه، هتلاقي الايمان اشتعل من جواك. هو مكلمني عايزني اقول له حاجه مختلفه، فما اكدلوش اللي جواه، انا هاكد صوت ربنا. اني اسمع ما يتكلم بها الله، بيتكلم بالخلاص بالنجاه بالتعويض، اللي بيحول اللعنه البركه هو الرب، اللي عنده للموت مخارج هو الرب، اللي قال الخير والرحمه هيتبعوك كل ايام حياتك هو الرب، اللي قال لي لا اهملك ولا اتركك هو الرب. فهصلي معاه فمعنوياته ترتفع، هلاقيه يتحول الى شخص اخر. اقول له قول معايا واقرا الاجزاء الكتابيه وحط الموضوع في ايد ربنا، هنختبر معجزات، ربنا هيساعدنا. انا عايز اقول ان ربنا بيصر بالبرنامج بتاع حضرتك ده النهارده. ربنا الروح القدس مسرور لان احنا بنقول كلام الله.
0: وبنشجع الناس يعني.
1: قنوات لربنا.
0: الرب يباركك دكتور اشرف.
1: حقيقي
0: كان وقت رائع جدا. ربي يباركك ويشجعك، انا اتشجعت بيك.

0: انا ساعات بتجيني لغه سلبيه كده وانا عندي كذا، مش عايز احكي، مش عايز
1: اقول. احضر حلقات برنامج جه وقتك.
0: احنا لا ساعات اقول يعني العاية ده ماله كده، مطول معايا ليه يعني؟ بجد فربي يباركك. لا شجعتيني جدا جدا جدا. مارتن اتشجعت بيك قوي، ترانيمك الحلوه حقيقي يعني. ربي يبارككم حقيقي، شكرا ليكم لاجل محبتكم، وربي يبارككم. اشكركم جدا اعزائي المشاهدين الكرام لاجل حسن المتابعه، وقدر جدا متابعتكم. ربي يبارككم. الحلقه هتبقى موجوده على يوتيوب الكارما، هتقدر حضرتك تشوفها، وعلى يوتيوب برنامج جواتك هتقدر برضو تشوفها. السوشيال ميديا هتلاقي موجودة الحلقة، تقدر حضرتك تتفرج عليها مرة تانية. في إعادة إن شاء الله بكرة الساعة 2 الظهر على قناة الكارما الشرق الأوسط، يوم السبت الساعة 1:30 على قناة الكارما عيلة، يوم السبت الساعة 9 بالليل على قناة التلمذة، ويوم الاثنين الصبح كمان تقريبا على قناة التلمذة. يعني أقولك على حاجة، أتمنى انك تاخد قبل ما نمشي امل جديد، امل جديد من ربنا، مش من دكتور اشرف ولا مارتن ولا انا. لا احنا ما بنديش، الرب بيدي امل، الرب بيدي امل. عشان كده الرب يشجعكم. الى ان تلتقي بكم الاسبوع القادم مع حلقه من برنامج جه وقتك، اترككم في رعايه الله.

0: أعزائي مشاهدي وايت كوت من قنوات الكارما في كل مكان في العالم، زي ما شفتوا حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان بيتكلم على مشكلة الإدمان ومشكلة المخدرات اللي موجودة، والحقيقة اتكلم 4 مرات تقريبا في آخر 7 شهور عن المشكلة دي. زي ما هو قال، من سنة 99 ل 2016 الأعداد تضاعفت 4 مرات تقريبا. قال إنه nobody is safe، إنه ما فيش حد آمن، لأنه الإدمان تحديدا ممكن أي حد يواجه نفس المشكلة، سواء في أي طبقة اجتماعية أو في أي وظيفة، فما فيش حد آمن أنه يواجه المشكلة دي. كمان قال تقريبا أن الخسارة السنوية 740 مليار دولار. لو حضراتكم متخيلين في مصر القيمة دي، تقريبا أدى الاحتياطي النقدي بتاع مصر 20 مرة بس بسبب بنخسر فلوس بسبب المشكلة دي. كمان اتكلم على أنه لابد من مكافحتها. النهاردة كمان هنتكلم على الـ5 أنواع الأساسيين من الإدمان. هنتكلم على الأفيون ومشتقاته، هنتكلم على المروانة، هنتكلم على الكوكايين، وهنتكلم على الكحوليات، وهنتكلم على إدمان المنومات. النهاردة هنتكلم علاج بس، هنوري حضراتكم الأدوية اللي موجودة في السوق، إزاي نقدر نعمل برنامج متكامل لعلاج أنواع الإدمان دي. كمان هنتكلم على الوقاية من الانتكاس، أو إن واحد يبقى مبطل فترة ويرجع يستخدم الدراجز دي. الحقيقة النهاردة هتشرف جدا بوجود 2 من الناس الكبار جدا اللي بتتكلم في المجال ده، دكتور كيرثي ساندر ودكتور بول كاسيدي. زي ما انتم عارفين خلاص دلوقتي، أي أسئلة بالنسبة لحضراتكم في أي نوع من أنواع الإدمان العلاج تحديدا، بتبعتولنا على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت زي ما حضراتكم هتشوفوها دلوقتي. أو لو حضراتكم عايزين ليكم أي سؤال في الموضوع ده تتكلموا مع ضيوفنا، تقدروا تتصلوا بالأرقام الموجودة على الشاشة وتسألوهم أي سؤال حضراتكم عايزينه. ويلا بينا نبتدي حلقتنا النهاردة مع علاج أنواع الإدمان المختلفة وكمان الوقاية من الانتكاس.
1: Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
2: To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsinder.com.

اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مره تانية في حلقه جديده من وايت كوت. النهارده هنتكلم على علاج، بس اتكلمنا قبل كده على انواع كتيره من الادمان. حاولنا نفهم حضراتكم المشكله بتحصل ازاي وتطوراتها ايه، بتاثر ازاي على الجسم. النهارده هنتكلم علاج بس بيور لكل انواع الادمان. لو ليكم اي اسئله ابعتوا لنا على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت، أو حضراتكم تتصلوا على الأرقام اللي هتبقى ظاهرة قدامكم على الشاشة في أي وقت أثناء البرنامج عشان تتواصلوا مع ضيوفنا. زليكوا أي سؤال على موضوع النهاردة، علاج كل أنواع الإدمان تقريبا اللي موجودة. هنتكلم على الأدوية، هنتكلم على الحاجات التانية المساعدة للأدوية، وإزاي نقدر نواجه مشكلة كبيرة بالحجم ده. It's my pleasure and honor today to have Dr. Kirthi Sundar, who's an outstanding psychiatrist in California. Dr. Paul Cassidy, an outstanding addiction specialist and

0: addiction, you have to treat the psychiatric condition, and you have to do it in a holistic manner.
1: Okay, so we have to treat it pharmacologically, we have to do some behavioral therapy, and some medical services and social
0: and the psychosocial services. Aspects of the family and the environment that they live in and the triggers that are there. You have to manage all of it.
1: So you're trying to teach our audience that it could be a result or it could be a reason for
0: that is absolutely that would be accurate.
1: Okay. So قالي الدكتور ساندر كنعان ايه هي الحاجات او الامراض اللي بتيجي مع فكره الادمان بشكل عام فقال لي هي عاملة زي لعبة البيضة والفرخة مين جه الأول لو الـ الأمراض النفسية اللي جات دي زي الاكتئاب زي البايبولر ديسوردرز زي الـ ADHD اللي هو مرض نقص التركيز وزيادة النشاط كل ده ممكن يحصل الأول وبسببه يتم الإدمان نتيجة الأدوية اللي بتعالج الحاجات دي يتم الإدمان عليها وبتبتدي رحلة الإدمان أو نتيجة الإدمان تحصل الأمراض النفسية دي فقال لي إنه ممكن هي تبقى نتيجة وممكن تبقى سبب في نفس الوقت. هنكلم حضراتكم دلوقتي عن الخمس أنواع الأساسية للإدمان تقريبا اللي موجودة في العالم كله. كمان هنتكلم على العلاج وهو ده اللي احنا هنا عشانه النهاردة عشان نعرف حضراتكم انه في علاج والعلاج مش بس أدوية ولكن زي ما قال دكتور ساندر هو علاج متكامل لازم يبقى علاج نفسي ومع الأدوية ولازم يبقى علاج مجتمعي بشكل عام فلازم العلاج يبقى وحدة متكاملة. هنبتدي عن أول نوع هنبتدي نتكلم عن أول نوع اللي هو المروانة أو البانجو اللي هو موجود في مصر وده منتشر جدا في مصر بشكل عام. So Dr. Sander, when we talk about marijuana in the beginning, how would I know or what are the symptoms that if let's say my son is doing marijuana, how would I know as a father what can I find out? I found out symptoms wise on my son. So in the beginning, let's start with the symptoms of marijuana abuse.
0: Yeah, I think this is, as you know, Dr. Hema, this is a very important problem because marijuana is now becoming legalized, certainly in
1: California.
0: And, you know, teenagers are very susceptible to the use of marijuana and may underestimate the effects of marijuana.
1: Right.
0: And so I think primarily one thing would be for parents to observe a change in behavior.
1: Okay.
0: That I think is a very important issue. You know, change in sleep patterns, you know, appetite issues because there is increased hunger, referred to as munchies.
1: What they call the munchies,
0: exactly.
1: Right.
0: You know, and of course, you know, parents should be acutely aware of physiological changes in the body, which include red, blurry, bloodshot eyes, you know, constant.
1: Which is a very important sign.
0: Very important sign that, you know, you have a child who had clear eyes and then it's changing on a daily basis and you're seeing that it's red and there's no particular reason, such as conjunctivitis and so forth. Dry mouth, heartbeats increasing, poor coordination. Poor memory, their grades are probably changing. They're going to school, but they were a bright child who was doing extremely well, and now they are, you know, their grades are dropping because they can't motivate themselves because amotivation is a component of marijuana.
1: So behavioral changes plus school grades.
0: School grades, not interacting with family and friends, changes in those relational aspects as well.
1: So Eli, هنبتدي مع حضراتكم عن المارجوانا وكان سؤالي إذا أنا أب أو أم إزاي أقدر أعرف إنه ابني ابتدى بيستخدم المروانة أو البانجو بشكل خاطئ في مصر؟ قال لي رقم واحد اللي إحنا نلاحظه في أولادنا وده مهم جدا إن إحنا نلاحظه دايما عينيهم بتبقى حمرة جدا جدا لما بيبتدوا ياخدوا نبات البانجو أو المروانة. كمان بنلاقي دايما الولاد في السن ده معاهم قطرات للعينين عشان بيستخدموها عشان حمار عينيهم. كمان مهم جدا ان دايما بعد استخدام المروانة او البانجو بنلاقيهم جعانين بشكل كبير جدا فمهم جدا ان احنا نبص على شهيتهم والتغيرات اللي بتحصل لانه بيبقوا جعانين جدا وبعدين نفسهم تتسد الفترة. كمان مهم جدا انه بيبقى ريقهم ناشف على طول زي ما بنسميها. واحدة من الحاجات المهمة جدا نبص لاجتماعياتهم هيبتدي يحصل دايما مش موجودين في المناسبات المختلفة للأسرة بتاعتهم. التعامل مع أصحابهم الأصحاب اللي حواليهم بيتغيروا. ده مهم جدا ان احنا نراقب اولادنا في الحاجات دي. كمان مشاركتهم في الاسباب الاجتماعيه بتبقى المناسبات الاجتماعيه بتبقى مختلفه تماما او تقريبا بينسحبوا تماما من الحياه الاجتماعيه فده مهم جدا ان احنا نلاحظه على اولادنا. الجريدز بتاعتهم او الدرجات بتاعتهم في المدرسه بتبقى مختلفه جدا عن الاول وده بيبقى شيء سيء جدا. كمان مهم ان احنا نبص على لو ابني عنده مكتب في البيت دايما باستمرار الاحظ مكتبه لو في زي نباتات خضراء صغيره كده بتبقى احيانا حاجات بتقع منهم وهم

0: زي المستشفى ولكن بنسميه ان بيشنت لمده 30 يوم، وبنقدر نتعامل معاه خلاله ان احنا نتعامل مع اعراض الانسحاب من جسمه خصوصا مع التركيزات العاليه من المروانه والبانجو الموجوده اليومين دول. كل ده بنقدر نستخدمه، انما علاج كيميائي او دواء او اقراص مش موجود زي انواع العلاج التانيه من الادمان. ولكن زي ما انا قلت ده بيحتاج الجروبس اللي بتتعمل، ده بيحتاج لعلاج نفسي، ده بيحتاج ان احنا علاج سلوكي، ان احنا نوري البيشنت المشاكل اللي بتحصل نتيجه ادمان المروانه، وفي الاخر ان احنا بنقدر نستخدم التكنولوجي الجديده اللي بنسميها النيورو فيدباك او التي ام اس، وهو واحد من الناس البايونيرز في المجال ده، وعنده ده في ريفرسايد هنا. لو حضراتكم المقيمين في كاليفورنيا يقدروا لو في اي مشكله من ده يقدروا يتواصلوا مع دكتور ساندر وهو هيساعدهم في ده بشكل كبير جدا. That was about marijuana.
1: Yeah.
0: When we comes to the other kind of addiction, which is CNS stimulants or psychostimulants, in the beginning, let our audience know what are psychostimulants when we talk about psychostimulants.
1: Absolutely. You know, another important category, as we have talked about it even earlier, and what Dr. Cassidy was alluding to earlier is the brain changes that happen, and he'll be talking more about the dopamine, you know, dysregulation that happens in the brain. CNS stimulants are classic in that regard because they are uppers, and that means that they are going to stimulate your brain and up the dopamine levels, if you like. And dopamine is that pleasure chemical that gives us the alertness and sense of euphoria and high energy and so on and so forth. And that therefore also means that you're going to become dependent because you'll start misusing it, okay. You know. And these include methamphetamine, you know, and cocaine and so forth. And medications such as Adderall and Ritalin that are prescribed can also be abused and misused and become CNS stimulants.
0: And crystal meth as well?
1: Crystal meth, exactly, methamphetamine.
0: Yeah. That's what you were referring to. We can start the addiction through like psychological or psychiatric disease like ADHD, and then you get hooked up on
1: exactly drugs, you know, the co-occurring disorders. So somebody has an attention deficit hyperactivity disorder and they take too much of Ritalin and too much of Adderall, and now the brain has been primed, if you like, you know, towards addiction. Okay. And so now you become dependent on a stimulant, and sometimes they will top it with, you know, crack cocaine or, you know, methamphetamine and so forth in order to really get that relief, if you
0: so
1: like.
0: So they can start out of depression, ADHD, and then they get hooked up.
1: They get hooked
0: up. Dr. Cassidy, what's your input about the weight loss and phenytramine? Could that be a cause as well to start CNS and stimulant dependency?
2: Particularly in the women, we see that quite a bit, people taking quite a bit of methamphetamines to lose weight, and they get hooked on the cycle of this desire for ultimate body glory.
0: Okay, so as a trial of weight loss, they can be hooked up.
2: Absolutely.
0: On those kind of,
2: you know, anything can be abused.
0: Right.
2: You know, anything in moderation, you know, as per the way it should be given or should be taken. But the problem in this world is people want more and more and more.
0: Right. سؤالي لدكتور ساندر ودكتور كاسدي كان عن المنشطات النفسية والذهنية. كتير جدا من الشباب كتير جدا من الأطفال اللي عندهم مرض نقص الحركة وزيادة النشاط الذهني اللي هو بنسميه ADHD، كتير جدا من السيدات اللي عايزين يخسوا بيبقوا على النوع ده من الأدوية، بيحصل لهم نوع من التعود عليها. فالحقيقة أنا قلت له الأول ابتدي يعرف لي إيه هي المنشطات النفسية والذهنية. قال لي إحنا عندنا كاتيجوريز كتير منهم. رقم واحد وأشهر حاجة موجودة في العالم كله للنوع ده من الإدمان هو الكوكايين، زي ما بنقول في مصر أو الكوكايين. الحاجة التانية الكريستال ميثامفيتامين، وده بيبقى وده دلوقتي يعني حاصل بصورة كبيرة جدا وبالذات عندنا هنا في الولايات المتحدة. الحاجات التالتة المهمة جدا والصورة قدامنا اللي هي التابلتس أو الكابسولز، ودي بتحصل نتيجة الـ ADHD أو مرض نقص التركيز وزيادة الحركة زي ما أنا قلت. الصورة الثالثة اللي تحت الكريستلز البيضة دي اللي هي الكريستل ماث. كمان السلايد اللي بعدها شكل الكوكين زي ما احنا بنسميه، وده بيحصل نوع من الإدمان عليه الكتير جدا. الصورة اللي وراها أو السلايد اللي وراها بتتكلم على الأدرال والريتالين والفايفانز، ودول كلهم زي ما انا قلت ميديكيشن بنستخدمهم في مرض الـ ADHD أو نقص التركيز وزيادة النشاط. فكل دول أدوية بنسميهم منشطات ذهنية ونفسية ممكن يتم التعود عليهم بشكل عام. كمان دكتور كاسدي قال نقطة السيدات اللي بيستخدموا

0: مولفنترامين كتير نتيجة إنه عايزين يخسوا. أحيانا ده بيسبب نوع من التعود النفسي، وأحيانا التوقف عنه مرة واحدة بيسبب نوع من الاكتئاب. فناخد بالنا، قال إنه كل حاجة بتستخدم تحت إشراف طبي وبتستخدم باعتدال، مش هنروح لفكرة الإدمان بشكل عام. فناخد بالنا إنه خلصنا كده الماريجوانا، بنتكلم دلوقتي على المنشطات النفسية والذهنية، وشرحنا لحضراتكم إيه هي النوع ده من المخدرات أو الأدوية اللي بيتم التعود عليها. So when it comes to treatment about CNS and psychostimulant dependence, what are the treatment lines we have, and what is the relapse prevention that we can do in this aspect?
1: Yeah, I think brilliant points there. You know, the treatment for dependence on CNS stimulants is similar in some ways, you can argue, like marijuana. Again, we don't have a specific medication that can reverse the effects. But at the same time, as again Dr. Cassie was mentioning, it brings about brain changes, structural brain changes and functional changes. So it's extremely important to take that, you know, a factor that's triggering away from that person. A, of course, abstinence from that particular irritant, if you like, which is the stimulant. But sometimes they will need a controlled environment in order to get away from all the triggers, and that's where you need to go into an inpatient setup.
0: Okay.
1: Or come to a program like ours, which is an outpatient program, but it's an intensive outpatient program. You live in a sober living structure, but you'll come to our program 3 days a week for a couple of hours. And during that time, you have the benefit of psychological counseling, which is specifically directed to your specific problems.
0: Okay.
1: And there is what we call as motivational enhancement therapy.
0: Which is very important relative to the depression that happens after stopping those kind of
1: Absolutely. You know, as soon as you get, you know, the dopamine rush, of course, you're going to get a crash as well.
0: Right.
1: And when that crash happens, you know, you're going to get depression, you're going to get anxiety. And that's where motivational treatments and neurofeedback, which is a wonderful technology that helps to train the brain, nourish the brain with the help of nutraceuticals. As you know, we've got some products such as BrainTune Honey that has got properties that really help with the brain as well. And meditation, which of course historically has been known, where you help to change the brain and set the goals towards wellness.
0: Okay. سؤالي لدكتور ساندر كان علاج النوع ده من الإدمان للمنشطات الذهنية. بفكر حضراتكم تاني سريعا المنشطات الذهنية زي الكوكايين، زي الريتال، علاجات الـ ADHD، العلاجات اللي بتستخدم للخساسين زي ما بنسميها، جزء منها الفينيتشامين. إيه طريقة علاج التعود على الأدوية دي؟ قال لي برضو مفيش أدوية كيميائية ثابتة، ولكن نقدر نعمل برنامج عام للمريض عشان يمشي عليه. رقم واحد، إن إحنا لو الموضوع الإدمان يعني بنسبة كبيرة جدا وبيستهلك كمية كبيرة جدا، مثلا فوق الـ 2 جرام في اليوم، لازم ندخله inpatient، ندخله زي مصحة نفسية لمدة 30 يوم، وبنتعامل معاه عشان نقدر نغير مفاهيم كتيرة جدا عنده. كمان من المشاكل اللي بنواجهها حكاية ضغط الدم المرتفع، وهنا هسأل دكتور كاسدي سؤال. When we treat psychostimulant dependence, how we deal with blood pressure sometimes like goes sky high, and so how we deal with it as an internist and endocrinologist?
2: Well, you know, it's really important to monitor one's blood pressure. Oftentimes when it spikes very high, we give medications called clonidine. We do a baseline EKG, actually, to make sure that they haven't had a heart attack. We see this very commonly with amphetamine abuse, very high blood pressure, increased risk of stroke. So it's really important for folks that have an addiction problem to really see their doctor.
0: So while treating those, we have to monitor through EKG and strokes and all?
2: It's very important. You know, I've seen people's blood pressure 220 over 120. Wow. And, you know, these can be very serious. This is not something you want to do at home.
0: Okay. So زي ما بقولت لحضراتكم، فكرة العلاج للإدمان المنشطات النفسية والذهنية دي، رقم واحد قال دكتور كاسدي إنها ممكن تسبب جلطات دماغية، ممكن تسبب أزمات قلبية. فمهم جدا إن إحنا وإحنا بنتعالج من الحاجات دي دايما نركز على إن إحنا نسأل إشراف طبي، لأنه بنشتغل جدا إنه رقم واحد إن إحنا نمنع السكتات القلبية أو الجلطات الدماغية زي ما قلنا. رقم اتنين، إن إحنا بنشتغل على بروجرام نفسي للبيشنس، لأنه بيحصل نوع من الاكتئاب لما بنبطل الحاجات دي، فلازم نتعامل معاه بأدوية ونتعامل معاه بعلاج نفسي كمان. لازم في بروجرام نفسي تحفيزي للبيشنس ده عشان نغير أهدافه اللي موجودة في الحياة، ونبتدي نعمل له أهداف جديدة يقدر يشتغل عليها.

0: مهم جدا كمان ان احنا نستخدم النيورو فيدباك تكنيك او الاجهزه الحديثه اللي موجوده دي عشان نقدر نتعامل مع المخ بتاع البيشنت، ونقدر نغير بعض المفاهيم، ونقدر كمان نغير نظرته للنوع ده من الادويه. كل ده لازم يتم في برنامج متكامل. فمن فضلكم كل اللي على النوع ده من المخدرات، وبالذات الكوكايين وكل الحاجات اللي انا قلتها قبل كده، مهم جدا ان احنا ناخد قرار النهارده ان احنا نتوقف عن ده. مهم جدا ان احنا نسأل نصيحة طبية ونبقى تحت اشراف طبي واحنا بنبطل الكلام ده. ما نبطلوش من نفسنا، لانه حاجات كتيرة جدا او مشاكل صحية ممكن تحصل، فمهم ان احنا نبقى تحت برنامج علاج متكامل. دلوقتي خلصنا مع حضراتكم المروانة والبانجو بشكل عام، خلصنا المنشطات النفسية والذهنية وزي ما قلنا بكل انواعها. هنتكلم على ثالث نوع، وهو علاج المهدئات والمنومات اللي كتير جدا بيبقى مننا عليه نتيجة أنواع كتيرة زي القلق المرضي، نتيجة الوسواس القهري اللي بيحصل، نتيجة الصدمات النفسية بنحط الناس على مناومات ومهدئات، القلق بشكل عام. فهنتكلم مع ثالث كاتيجوري كبير النهاردة، وهو إدمان المهدئات والمناومات. دكتور كاسدي، when we talk about benzodiazepine, so in the beginning, would you let our audience know what is benzodiazepine?
1: It's a class of medication: Xanax, Klonopin, Ativan. Those are the commonly used names, and we see folks just taking quite a bit of these types of medication, typically prescribed in good faith for anxiety, stress. But it seems as if people get overwhelmed, then they simply take more and more and more and more.
0: And the shorter the half-life, the easiest they get hooked up into it, like Xanax, for example.
1: Yes, and Xanax is a very, I'm glad you mentioned that. Xanax is a significant problem. We are seeing folks that were started on 1 milligram, 2-3 times a day. I've seen patients as high as 25, 30 milligrams a day of Xanax. And
0: they self-medicate.
1: And they think by taking more will actually fix the problem. It's almost like being stuck in quicksand. The more they take, the more they need, the more they, and suddenly they're addicted. And unlike the amphetamines that we talked about, this is a sedative medication.
0: Okay. So the brilliant point you just mentioned is they use for short term. When we self-medicate ourselves, they create their own anxiety.
1: Yep.
0: Okay. أنا كنت بسأل دكتور كاسدي على إيه هو لما إحنا بنتكلم على المنومات والمهدئات، لما بنتكلم على ده نقصد إيه؟ فقال لي الأدوية اللي موجودة في السوق والمشهورة جدا زي الزانكس، زي الكلونوبين، زي الأتيفان، اللي هي المنومات والمهدئات اللي مشهورة جدا في السوق. دول لما بنستخدمهم، قال لي عادة بنكتبهم للمرضى بتبقى في حالات معينة جدا وبنكتبهم لفترة قصيرة، ولكن نتيجة انه الأدوية دي بتشتغل لفترة قصيرة جدا، المرضى بيحاولوا ياخدوا اكتر منها كعلاج، بيعالجوا نفسهم يعني بعيد عن الإشراف الطبي، على اساس انه يتخلصوا من القلق اللي موجود عندهم او الأرق وقلة النوم والكلام ده، فبيبتدوا ان هم يحصل نوع من التعود والإدمان عليها. دكتور كاسدي، there is like rumors and myth about benzodiazepine that drinking alcohol with benzodiazepine is safe. So how would you educate our audience?
1: Well, both of those two medications are sedative medications. In other words, you're combining two sedative medications. And there's issues of airway control, respiratory depression. We see also this problem with people taking Xanax and benzodiazepines and driving. And they become really sedated and tired. It's a significant problem. It is not safe to mix alcohol and benzodiazepines.
0: Period.
1: It is not safe to mix benzodiazepines and Subutex or Suboxone. The FDA actually generated a black box warning for that combination.
0: Okay. So it's not safe, period.
1: Period.
0: And you just mentioned a good point about driving under influence is not just alcohol, it could be benzodiazepine too, because they hit the same receptor in the brain. Am I right?
1: Exactly.
0: Okay. الحقيقة سؤالي تاني، احنا لسه في نفس الكاتيجوري ده او الكلاس ده من الميديكيشن اللي هو المهدئات والمنومات، وكنت بسأله عشان في يعني زي ثقافة عامة كده ان الناس ممكن كمان مع المنومات والمهدئات تشرب شوية الكحول خفيف عشان تقدر تنام وكل الكلام ده. قال لي الكلام ده من أخطر ما يكون.

لي رقم واحد ان احنا بنعمل تيبر اوف، ان احنا مثلا لو بيشنت على 10 ملي جرام في اليوم بننزله تدريجي جدا ل 8 ل 6. فمهم جدا ان احنا واحنا بنعالج النوع ده من الادمان ننزل البيشنت تدريجيا، ما نوقفوش مره واحده. الحاجه الثانيه ان احنا بندي ادويه عشان نقدر نعالج انه التشنجات دي ما تحصلش، فبنعمل نوع من الحمايه انه احنا التشنجات دي ما بتحصلش واحنا بنعالج النوع ده من الإدمان.

0: كمان مهم جدا ان احنا نتكلم على نشوف ليه البيشنتس او ليه المرضى ابتدوا النوع ده من الميديكيشن في الاول وان احنا نتعامل مع ده. When we talk, Dr. Sundar, about the benzodiazepine relapse prevention, treating the underlying cause, which was relative to what you mentioned in the beginning, how would we do that? Try to find the underlying cause.
1: Yeah, I think this is a great question. I think Dr. Cassidy just alluded to it, having a psychiatric evaluation, because as we talked about it, a lot of folks who actually use benzodiazepines might be suffering from a primary anxiety disorder, you know, or depression, or a bipolar disorder, and so forth. So they may be self-medicating with benzodiazepines, and therefore treating that underlying cause might mitigate the problem, because now they don't need to depend on higher and higher doses and so forth, because that's corrected with either, you know, psychiatric medications or psychotherapy and other modalities.
0: So part of the relapse prevention too is psychotherapy in 12 steps, cognitive behavioral therapy, all that stuff.
1: Indeed, indeed. You know, it's always a combined approach to talk to the brain, if you like, you know. You want to medicate the brain with the appropriate medications. You want to talk to the brain with the appropriate form of therapy. And then you want to socialize the brain, if you like, with a 12-step group.
0: So, تاني لعلاج الناس اللي على النوع ده من الأدوية اللي هو المنومات والمهدئات رقم واحد زي ما قلت بننزل الدوز واحدة واحدة تحت إشراف طبيب بنعمل نوع من الحماية عشان ما يحصلش النوع ده من التشنجات اللي بيبقى فعلا شبه مرض الصرع بيبقى صعب جدا وقد يؤدي للوفاة فما فيش حد يحاول يبطل لوحده. كمان لازم ناخد لازم نعمل تقييم شامل تقييم نفسي شامل للبيشنت ليه هو ابتدى على النوع ده من العلاج انواع من الميديكيشن زي ما دكتور كاسدي قال اللي هي بنعالج بيها احيانا نوع من انواع التشنجات دي زي الجابابنتين زي التيجريتول زي الكيبرا كل ده مهم جدا ان احنا نستخدمه كمان ان احنا نعمل المجموعات دي او ال 12 steps program او الجروبس مهم جدا عشان نمنع الانتكاسه ان احنا ما نرجعش تاني للنوع ده انه لا ازاي اقدر اتعامل بيزيكلي ال 12 steps program ده بيديك الادوات ان انت تتعامل مع المشكله دي بمعنى انه مش اسهل حاجه ان انا لما يبقى عندي نوع من القلق المرضي او الوسواس المرضي او الاكتئاب ان انا اروح استخدم النوع ده من الميديكيشن لا دي بتبقى جروبس كامله بنقدر نعلمك ازاي تتعامل مع مشاكلك النفسيه باي حاجه عن غير ان انت تروح تاخد الادويه دي وتبقى مدمن عليها وبيبقى العلاج منها بياخد وقت صعب وطويل لحد كده نبقى راجعنا الثلاث مشاكل الاساسيه اتكلمنا على الماريجوانا وطرق علاجها اتكلمنا على المنشطات النفسيه الذهنيه وطرق علاجها وكمان الوقايه من الانتكاس منها نقدر نعمل ايه اتكلمنا دلوقتي على ادمان المنومات والمهدئات وبرضه فكره الوقايه من الانتكاس وان انا ارجع استخدم النوع ده من الادويه تاني دول ثلاثه مهمين جدا هناخد فاصل ونرجع مع حضراتكم نتكلم على الاثنين الكبار اللي هم تقريبا اكبر اثنين كاتيجوريز في العالم اللي هو الكحول والافيون بشكل عام ده هيكون بعد الفاصل فهناخد فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم عن كل انواع علاجات الانواع الادمان الموجوده دلوقتي هنرجع نكلمكم عنها بعد الفاصل.
1: Optimization nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
2: To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsundar.com.

0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في حلقتنا عن علاج أنواع الإدمان المختلفة وعلاج الانتكاس أو الوقاية من الانتكاس، وإن احنا نرجع نستخدم النوع ده من المخدرات اللي المدمنين بيبتدوا يستخدموه. اتكلمنا على الماريجوانا، اتكلمنا على المنشطات النفسية والذهنية، اتكلمنا على إدمان المهدئات والمنومات. في الجزء ده هنتكلم على الكحول، وهنتكلم على الأفيونات والحشيش والهيروين اللي هو ناس كتير جدا بيستخدموه. وللأسف ان الكحول سهل جدا، لان انت ممكن تلاقيه في اي مكان، جاز ستيشن، فارمسي، في اي حتة بتلاقيه، فبيبقى سهل جدا انه الناس تبقى تدمن المادة دي او الكحوليات بشكل عام. So Dr. Cassidy, when we talk about alcohol dependence, how the brain gets affected by alcohol in the beginning?
1: Well, alcohol, very common problem. We say there's about 8 million Americans that have an alcohol problem.
0: 8 million?
1: 8 million.
0: Okay.
1: So this is not a small problem. This is a large problem. You know, and the brain changes. There's memory issues, poor memory, poor recall. There's vitamin B deficiency states associated with alcohol use. You know, this, so alcohol dependency has a lot of sequelas in terms of memory issues, vitamin B deficiencies, electrolyte anomalies.
0: And how the brain structurally like changes. Like we have this slide here, the, yes, it's on there. So okay. How the brain like structure.
1: You can see the decreased perfusion. This is a healthy brain and an alcohol addicted brain. And you can see that the transfer from short term to long term memory just simply isn't there. Okay. Structurally, look at that nice healthy brain and look at the alcohol dependency brain. It really has the poor ability to process new data.
0: So the process, the data processing itself gets impaired by
1: yes.
0: alcohol. سألت دكتور كاسدي عن إزاي المخ بيقدر بيتأثر بالكحول بشكل عام لما نبتدي نستخدم الكحول. الحقيقة شرح لي على السلايدز اللي كانت موجودة دي، لو شفتوا حضراتكم موجودة الناحية الشمال اللي هي كلمة healthy control، ده المعلومات وإزاي بتتنقل جوه أجزاء مخنا بشكل عام. زي ما أنتم شايفين حضراتكم، المخ بيقدر ينقل كمية معلومات بشكل كويس جدا. اللي على اليمين اللي هو الناس اللي مدمنة الكحول بشكل عام، المعلومات ما بتقدرش تروح بنفس الكمية، وبالتالي بيحصل مشكلة في الذاكرة بشكل كبير جدا، وكمان في طريقة التعامل مع المعلومات. الإنسان تركيزه بيقل، الذاكرة بتاعته بيحصل فيها مشاكل كبيرة جدا. قال لي كمان مش بس كده، واحد من الفيتامينات المهمة جدا لصحة المخ اللي هو البي 12 أو البي 12 بيبتدي يقل جدا في الجسم، وبالتالي بيبقى عندنا مشاكل كبيرة جدا نتيجة الكحول، وكمان مشاكل عضوية، مشاكل في الكبد، بتبقى مشاكل كبيرة جدا. كل جسمنا بشكل عام بيتأثر بالكحول. So when we discuss the alcohol dependence problems, what are the withdrawal from alcohol look like, to give our audience an idea how is the withdrawal?
1: Well, depending on how long and how much he used, you know, we see folks that are drinking every day and they suddenly stop. They have tremors, sweating, anxiety, nausea, vomiting. And the worst case scenario would be a seizure.
0: Okay.
1: You know, elevated blood pressure. Sometimes we often see elevated blood sugar related to all the sugar that folks are drinking.
0: Okay.
1: But it's really important, again, when folks are stopping alcohol, to really see their doctor.
0: Okay.
1: This can be managed safely.
0: So the alcohol withdrawal could be fatal?
1: Yes. Yes, you can have a seizure. You can have elevated blood pressure. Really a good idea.

0: idea to see your physician.
1: انا سالت دكتور كاسدي على اعراض انسحاب الكحول من الجسم، الناس اللي بتشرب كحوليات بشكل كبير جدا ويبتدوا يقرروا بيبقوا مش فاهمين انه ده مرض وانا هتوقف وهيبقى عندي اراده اكبر واقف لوحدي عن شرب الكحول. قال لي انه اعراض انسحاب الكحول من الجسم بتبقى بيحصل نوع من الرعشه الشديده جدا في الايدين، بيحصل انه الواحد بيبتدي يعرق بشكل كبير جدا، بيحصل نوع من القلق والارق الغير طبيعي عند الناس، يمكن ما بينامش لمده ايام، بيحصل صداع فظيع جدا. كمان حاجه مهمه جدا انه نفس فكره المنومات والمهدئات بيحصل نوع من التشنجات الكبيره جدا اللي قد تؤدي للوفاه زيه زي فكره ادمان المنومات والمهدئات. فقال لي مهم جدا انه اللي بيستهلك كحول بكميه كبيره جدا، وده موجود على فكره بكل انواعه بدايه من البيره، لانه الناس متخيله انه لما تستخدم بيره بكميه كبيره جدا تقدر تقف في اي وقت. لا، لو حضرتك قررت تتوقف مهم جدا ان انت تشوف الطبيب بتاعك عشان كل اعراض الانسحاب دي ما تحصلش، وزي ما انا قلت انه ممكن قد تؤدي للوفاه لا قدر الله. فمهم جدا ان انت لما تقرر ان انت تقف مهم جدا ان انت تستشير الطبيب الخاص بيك. So when we talk about treatment of alcohol dependence, what are the main lines that you use with your patients to treat alcohol dependence?
2: Sure. Well, I do a comprehensive physical exam, EKG, blood work, seizure prevention medication, AA 12 steps, celebrate recovery, in or outpatient, depending on the scenario and the severity of their withdrawal.
1: Okay. Yeah. And I think the same thing, we have to deal with the underlying cause why they started drinking in the beginning.
2: Absolutely. Again, the importance of a comprehensive psychiatric exam is really important in all cases of addiction.
1: Okay.
2: Trying to bypass that, probably not a good idea. To fix the underlying cause, probably that's the most important thing.
1: Right. So, لما أنا كنت بتكلم مع دكتور كاسدي دلوقتي عن إيه هو علاج إدمان الكحول بشكل عام، قال لي رقم واحد مهم جدا إن إحنا نعمل رسم قلب، ضروري جدا. مهم جدا إن إحنا كمان نعمل إن إحنا نتحكم في ضغط الدم، لأنه أثناء أعراض الانسحاب من الإدمان المدمنين الكحول، أثناء أعراض الانسحاب تقريبا بيبقى الضغط الدم بتاعهم عالي جدا، فمهم جدا إن إحنا نتحكم في ده. مهم كمان إن إحنا نحمي الشخص ده من انه ما يجيلوش التشنجات او النوبات الصرعيه دي، فبرضه بنديله انواع ميديكيشن او انواع ادويه لده. مهم كمان ان احنا نتعامل مع السبب الرئيسي، الناس دي ليه ابتدت تشرب. وزي ما احنا بناكد هنا من اول الحلقه دي انه دايما مش الحل هو للتعامل مع اي مشكله بتواجهك في حياتك او اي مرض نفسي، مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين فكره انه المرض النفسي موجود ولازم نتعامل مع دكتور، انما مش الحل بتاعه ان انا اروح ان انا ادمن اي ماده من المواد دي. And Dr. Cassidy, when we talk about the correction of electrolytes during the treatment, what we do for that usually?
2: Sure, we IV treatment, IV potassium, IV fluid, IV vitamin B complex, electrolyte supplementation, blood pressure control. All those things we do during the detox.
1: كمان من الحاجات المهمة اللي قالها دكتور كاسدي دلوقتي لما بنتعامل مع إدمان الكحول بشكل عام، مهم جدا جدا جدا إن إحنا نظبط الإلكترولايتس اللي في جسمنا أو الـ كل الصوديوم والبوتاسيوم، كل ده بيتلخبط في جسمنا تماما. كمان الفيتامينات والمينرالز بتتلخبط تماما، بالذات فيتامين بي 12 وده اللي بيأثر على الذاكرة. فدكتور كاسدي نصح انه اثناء العلاج مهم جدا ان احنا نظبط كل العناصر الاساسيه اللي في جسمنا زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكل ده. كمان مهم جدا ان احنا نشتغل على فيتامين بي 12 او بي 12 زي ما بنقول، عشان ما ياثرش على مخنا وما ياثرش على ذاكرتنا على فتره طويله. كل ده مهم ان احنا نعمله تحت اشراف طبيب. رسالتي الاساسيه لحضراتكم، لكل اللي سامعيني دلوقتي من مدمنين الكحوليات بشكل عام، حتى لو الاشكال الخفيفه منهم زي البيره، ما قرار التوقف ده قرارك انت، بس لما تقرر ان انت تتوقف مهم جدا ان انت تسال دكتورك الخاص، عشان كل ده هو اللي هيتولاه وهو اللي هيعمله معاك. ما فيش حاجه اسمها ان انت تقف لوحدك كده من غير ما تسال الطبيب الخاص بتاعك. Now let's talk about the main

0: جدا لكل الصيادله اللي موجودين سواء هنا او في العالم كله. لو سمحت ما تساعدش البيشنتس بتاعك وتشيك انت كمان الكيو ريبورت ولكل الصيادله اللي في مصر. لو سمحت ما تديش اي نوع من الادويه دي لانه جزء منها كمان الكودايين اللي موجود في ادويه الكحه، وبنلاقي صيادله كتير في مصر للاسف بتصرفه من غير بريسكريبشن او من غير روجيت الدكتور، وده بيبقى جزء كبير جدا من المشكله. زي ما انا بقول تاني بكرر فكره الاوبيتس، هو الافيون، هو الخشخاش، هو الحشيش، هو الاوكسيكودون والاوكسيكونتين والهيدروكودون والفايكودين والنوركوز والمورفين والكودايين والهيروين. كل دول عندنا نسبه كبيره جدا في مصر مدمنين، ما عندناش احصائيات ولكن كل الشواهد بتقول ان احنا عندنا مشكله دي. الصيادله من فضلكم بلاش اي حد يصرف النوع ده من الميديكيشن من غير بريسكريبشنز للبيشنت. So when we talk about overdoses, statistics-wise, what numbers we're talking about in opiate overdoses and
1: yeah,
0: total
1: I think this is a very important issue with regard to highlighting the importance of this problem in the country, and that's probably why the president has really made this an important, announcement.
0: He talked four times about it in the last 7 months.
1: Yeah, absolutely. It is an epidemic, and in our outpatient program. And in the addiction treatment facilities where we consult, we see that, you know, over three quarters of the patients who are coming, and Dr. Cassidy would agree that, you know, this has become a very significant problem. To the extent that when you look at the graphical representation of the overdoses, in the last 10 years, from 2006 to 2016, the total drug overdoses was somewhere around, you know, 64,000. But if you look at the opiate contribution of overdoses, it's almost over 42,000 plus. That means, you know,
0: two-thirds.
1: The most, yeah, exactly. And so this is an extremely serious problem. And even more importantly, it's a very serious problem because it's affecting the very young population that are going to be contributing members of human society.
0: And affect crimes level, low work productivity, and health care too, like to take care of the consequences.
1: Absolutely.
0: And almost President Trump said we're losing 7 people every hour overdosing. So that's a huge number.
1: Yeah.
0: So Dr. Cassidy, when we talk about opiate withdrawals, what are the withdrawal signs from opiates?
2: Sure. That's a great question. Sweating, profusion, elevated or low blood pressure, abdominal pain, cramping, headache. And we see a lot of nausea.
0: Okay.
2: And then they almost feel like they got ran over by a truck. I think that's the best way I could prescribe. Typically, no one would die from an opiate withdrawal, unlike alcohol or benzodiazepines. The withdrawal is uncomfortable, but typically some of my patients actually have detoxed in jail, and they've survived with simple comfort medication.
0: So سؤالي لكل الادمان من الافيون زي ما انا قلت او الهيروين او الحشيش او كل او البين كيلرز اللي هي مسكنات الالم القويه جدا زي الاوكسيكودونز والاوكسيكونتين والحاجات دي ليها اعراض انسحاب من الجسم. الاول قلنا انه تقريبا 7 بيموتوا كل ساعه من انه بياخدوا جرعه زياده. تقريبا عندنا 42,000 وشويه بيموتوا كل سنه بسبب الجرعات الزياده، يعني تقريبا 7 في الساعه. انما اللي بيموتوا بجرعات زايده من كل الادويه بشكل عام تقريبا حوالي 65,000. اعراض الانسحاب من الجسم نتيجه النوع ده من المخدرات، رقم واحد قال انه بيبقى فيه نوزيا، غمامان نفس، ترجيع كمان بشكل فظيع جدا، بيبقى فيه باسهال جامد جدا، بيبقى كل جسمه تقريبا التون بتاع عضلات جسمه بتبقى فيه تقلصات شديدة جدا جدا في العضلات. كمان بنلاقي مناخيرهم نازلة كتير جدا. مهم جدا انه احنا نلاحظ الجزء ده على اولادنا، لو مناخيره نازلة صيف شتاء بيبقى فيه مشكلة في الموضوع ده. مهم ان احنا نلاحظ اعراض الانسحاب ودايما نبقى واعيين لاي تغيرات بتحصل في اولادنا بشكل عام. So when we talk about that's the withdrawal, opiate addiction treatment or the different options we have to treat opiate addiction. So what are the different lines for opiate treatment?
1: Sure, absolutely. You know, it's a very important issue to recognize that this is one condition in which you can actually substitute an opiate with another opiate,
0: right,
1: you know, and still get the person to improve. That's the beauty of it. For example, with

0: Oral naltrexone to start out is a great choice. It's a simple drug. Half-life's very short. When one is drinking, that high surge of dopamine, that high surge of reward, and that drives one to drink.
1: Okay.
0: That's the thing that pushes someone to their second, their third, their fourth drink.
1: In few seconds, Compril and Bridge device, because we have 1 minute left.
0: Okay, well, Compril, that medication is used 3 times a day. And it does reduce cravings. The Bridge device is a fascinating device that one puts on the ear and modulates the reward center of your brain, essentially. It's fascinating.
1: انا كنت بسال دكتور كاسدي على الادويه اللي ممكن نستخدمها في منع الانتكاس انه لما واحد يبقى ما بيستخدمش النوع ده من الدراجز وبتقلل تماما انه يرجع يستخدم الدراجز دي قال لي رقم واحد ان احنا بنستخدم دواء اسمه الفيفيترول وده بناخده انجكشن وده بيقعد 28 يوم في جسمنا انجكشن مهم جدا بيقلل فعلا نسبه الكريفنجز للنوع ده من المخدرات قال لي ممكن ناخده في شكل قرص اسمه نالوتريكسون وده بيقعد 12 ساعة بس كمان في دواء اسمه الانابيوز ده لما حضرتك بتاخده او وترجع تشرب او تاخد اي نوع من الهيروين بيخليك بيدخلك في مرحلة اعراض انسحاب على طول فده بنستخدمه عشان نمنع الناس من انها تشرب الكحول او تاخد هيروين مع النوع ده من الميديكيشن كامبرل ده نوع بيتاخد 3 مرات في اليوم هو ما بيحبوش قوي ولكن الجديد هو في جهاز بنحطه ورا الودن اسمه بريدج ديفايس ده بيقلل تماما فكره ان انت رغبتك ان انت ترجع تستخدم ومعانا صوره ليه هنا ترجع تستخدم النوع ده من المخدرات بكده نكون عدينا على كل انواع الادمان تقريبا على كل طرق العلاج والادويه اللي موجوده في السوق كمان على الوقايه من الانتكاس وانه حد يرجع يستخدم مخدرات تاني بعد ما يكون بطل لفتره. It's my pleasure. Thank you so much for being in White Coat, Dr. Sunder, Dr. Cassidy. بنشكر حضراتكم على حسن الاستماع ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله وحلقه جديده من White Coat.

0: أهلا بكم كل أحبائنا اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم. بشكركم جدا لأجل متابعتكم، بشكركم لأجل كل رسائل تشجيع، وشكرا جدا لأجل يعني اهتمامكم بهذا البرنامج، برنامج فجر جديد، حلقة جديدة بنعمة الرب بعنوان الغفران مفهومه ومعناه في الكتاب المقدس. في البداية سعدنا ويشرفني يكون موجود معنا دوما بنعمة الرب، بشكر الرب جدا لأجله. حضرة الأسيس نبيل إبراهيم هو معد ومقدم، معلم ومحاضر في هذه الأكاديمية، الرب بيستخدمه بكل قوة. بشكر جدا الرب لأجل الوقت ده ولأجل البرنامج ولأجل كل رسالة تشجيع بتوصل من حضرتكم. مرحب بك حضرة الأسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، الرب يباركك ويستخدمك دايما وتعيش حياة الثمر المستمر.
0: يمكن البعض بدأ يبعت رسائل، وناس قابلتني في مؤتمرات مختلفة، أنه لماذا لا تتحول هذه الأكاديمية أيضا إلى اللغة الإنجليزية، لأن في احتياج للشباب جيل الثاني اللي موجود هنا، واحتياج كمان أنه الآباء يقدروا يوصلوا هذه الأفكار باللغة الإنجليزية لأولادهم، وكمان في جزء من المجتمع اللي احنا بنوجه للتعليم ده متحدث باللغة الإنجليزية.
1: أنا بصلي
0: لأن ده احتياج كبير،
1: وأنا بتحد معك في الطلبة دي، ووصلني تقريبا شبه يعني تعليق مباشر بنفس الفكرة ديت للأولاد، قالوا مش عايزين يعني تغير حاجة، لكن استخدم كل الحاجات دي، التعبيرات دي باللغة الإنجليزية للشباب بتوعنا اللي بيجي عليهم هجوم من اتجاهات مختلفة ومن أديان مختلفة ومن أفكار متعددة، وما بيبقاش عندهم الحصانة ولا الفهم الروحي العميق لشرح وإعلان إيمانهم الحقيقي. فربنا يعني يتمجد والباب يتفتح، و الرب يأتمن شخص أنه يقوم بهذا العمل العظيم حتى تتسع الرسالة وتصل إلى لغات أكثر من اللغة العربية اللي إحنا تقريبا محصورين فيها في هذا الوقت.
0: أمين يا رب في اسم يسوع. النهاردة واقفين قدام موضوع مهم جدا، وهو الموضوع من ضمن المحاضرات اللي بتقدم في واحدة اسمها أساسيات الإيمان المسيحي.
1: نعم.
0: الغفران.
1: نعم.
0: الناس بتختزل كلمة الغفران، والبعض استغفر الله العظيم تحت هذا المصطلح، وإحنا خدنا كذا محاضرة عن الخطية وعن مفهوم الخطية، وأن الخطية مش مجرد فعل، لكن الخطية لها أبعاد كتيرة جدا. الموضوع ده مرتبط مع الموضوع السابق كده، عن الخطية وقداسة الله.
1: بالضبط.
0: إيه هو معنى الغفران في الكتاب المقدس؟
1: هو يعني الحقيقة مهم جدا ان احنا نعرف ان كما تحدثنا عن مفهوم الخطية، لان الغفران هيبقى مرتبط او الخطوة العلاجية المواجهة للخطية، فاذا كانت الخطية داء فالغفران هو العلاج.
0: العلاج
1: وداء الخطية لابد ان يكون له علاج، العلاج هو الغفران. في الإيمان المسيحي أخ أندرو يختلف كل الاختلاف عن جميع الأديان الأخرى، ولا سيما حتى الإيمان الإسلامي أو الثقافة الإسلامية، إنك تستغفر وأول ما تقول استغفر الله العظيم أنت بتتوقع أو given يعني أمر لا يحتاج إلى الجدال إن ربنا يغفر لك، وخصوصا لو عملت حسنات وصمت أو حجيت أو ساعدت آخر أو عملت تقدمة، أي حاجة أنت تعملها، وكأن الدور الأول والأخير يقع على الإنسان وهو متوقع أن الله يغفر دون أن يكون له دليل على ذلك.
0: في جزئية تانية حضرتك

0: باستيز طالما لمست المجتمع اللي احنا عايشين فيه، الاعتماد على مقولة أرى من خلال دراستنا لوحدة وحدانية الله أنها مقولة خاطئة، لأنه الطارح هذه المقولة ما عندوش أي إدراك أو فهم من جهة وحدانية الله الجامعة. بعض الناس يقول لك رحمته تسبق غضبه، فبالتالي ربنا رحمته واسعة فرحمته تسبق غضبه، فبالتالي لو أنا قلت له يا رب استغفر الله العظيم سامحني يا رب خلاص الموضوع، لأن رحمته تسبق غضبه.
1: ما هي دي المشكلة،
0: فالاعتماد على الجزئية دي مش بس الأعمال تقول إيه فيها الواحد بيفكر بالطريقة دي.
1: يعني هي يعني حضرتك جبتها من ناحية الغير المسيحي، وحتى المسيحي
0: داخل المسيحيه
1: في داخل المسيحيه بيجيبها بطريقه تانية.
0: لا وبيقول نفس الجمله، صدقني قابلت مسيحيين كتير
1: ممكن يكون
0: وللامانه جزء كبير جدا يعني يتناوب على منابر بيقولوا نفس العباره رحمته تسبق غضبه.
1: بنقولها كده او مرات كتيره نحطها بالاسلوب المسيحي المختلف، ربما نقول ان محبه الله تطغى على كل شيء. مين قال ان كمالات الله مختلفة؟ معناها لما المحبة تطغى على كل شيء يبقى المحبة فوق العدالة، يبقى المحبة فوق الرحمة، يبقى المحبة فوق طول الأنات، يعني يبقى انت كده عملت خلل في كمالات الله.
0: لكن يبقى في صفة تقوم على صفة
1: بالضبط كده وما ينفعش،
0: او صفة تاخد دور اوسع واكبر
1: أو لها الأولوية او الأسبقية. لكن احنا بنستخدم، وانا بقصد بستخدم تعبير كمالات الله، لأن كل شيء فالله كاملا، محبته كاملة، ومحبته الكاملة تساوي عدالته الكاملة تساوي رحمته الكاملة وهكذا. لكن ما ينفعش أقول دي تعلو عن دي أو ده جوهر الله كذا، الكلام ده لاهوتيا
0: خطورة التفكير
1: خاطئ.
0: بالطريقة دي
1: الكلام ده لاهوتيا خاطئ.
0: لا خطورة التفكير بالطريقة
1: خطورة
0: دي.
1: التفكير ده أنت دلوقتي يعني كأنك بتكون في ذهنك وبترسم كاريكاتير معين لله اللي أنت عايزه يتعامل معاك وتتعامل معاه، انه يبقى محبته تطغى على كل شيء، فما يعني ما يعاقبنيش، ما يعملش كذا، ما يجيبش كذا، ما يوديش كذا. اذا الكلام ده تفكير انساني بشري نحاول ان نصف به الله، وده غير صحيح وغير قائم، لان الله اله كامل قدوس، قداسته 100% زي ما محبته 100% زي ما عدلته 100%،
0: ولانها 100% او الكمالات او
1: نعم.
0: كلية القداسة
1: نعم.
0: كلية لا يمكن انهم يتقاطعوا
1: تمام.
0: لا يمكن ان واحدة تتفوق
1: على الاخرى
0: او بالزبط. واحدة تاخد دور والتاني تختفي، لا يمكن
1: بالضبط. ومن كل هذا خلينا نيجي على فكرة الخطية. الخطية ليست ان الانسان اخطأ ولازم الإنسان، يعني كأن الله له دور وكأن الإنسان له دور آخر، والله لا علاقة له، كل حاجة على الإنسان. الإنسان هو في موضوع الغفران، الإنسان هو اللي يستغفر، الإنسان هو الذي يعمل، الإنسان هو الذي يطلب، الإنسان هو
0: تعالية لدور الإنسان.
1: وفين ربنا؟ هو بيعمل ايه؟
0: ربنا قاعد بس يطنش يمسح
1: او يقبل
0: او
1: قاعد ياخد قاعد يعني الهي يستقبل مستقبل ولا يعطي وغير عطاء. ده تفكير خاطئ كل الخطأ، لان كما قلنا عشان نقدر نفهم الغفران في معناه الحقيقي كما صوره البعض وقال انه هو حجر الزاوية في العلاقة مع الله والنموذج المثالي في المعاملات الإنسانية المسيحية. تاني حجر الأساس، حجر الزاوية، يعني اللي المبنى كله
0: قائم
1: متكامل
0: عليه.
1: وقائم عليه
0: بيكمل المبنى كله
1: تمام في العلاقة والمعاملات مع الله، وأيضا هذا له انعكاس في معاملاتنا نحن أيضا مع الآخرين. يعني الغفران هو دواء الخطية أو الخطوة الأولى
0: لعلاج
1: الخطية.
0: هل الخطية مسببة مشكلة جوه الإنسان؟
1: الخطية الإنسان اللي بيرتكب الخطية لتكوين الله، ولأن الله هو الذي نفخ في الإنسان نفس الحياة وأعطى

0: له الضمير، والله بيستخدم كل هذه الحواس غير المنظورة لكي تكون الأدوات التي يتكلم بها إلى روح الإنسان. يعني إيه؟ يعني أنت أول حاجة بترتكب فيها بعد ما ترتكب الخطية بتجد أن ضميرك تعبان، مش قادر أنك تقبل ما حدث. مين اللي حاطط ده جواك؟ هي واحدة من طرق الله. أنا مش بقول أن دي كل حاجة، لكن الروح القدس
1: يبكت
0: الإنسان من خلال الضمير.
1: متاح.
0: عشان كده لو الضمير يعني بقى موسوم، كلمة موسوم اللي انت عارف اللي بيشتغل بإيده لما الجلد بتاعه يموت وبعدين يجي فيه مسمار ما يحسش بحاجة، اتوسم، مات،
1: متخدر
0: ومات،
1: أو يمكن أكتر، مات.
0: فالضمير ممكن أن يصل إلى حالة أنه يوسم، أي يخدر ويموت. يعني إيه؟ يعني تبقى بتعمل الخطأ
1: مش حاسس
0: وانت مش حاسس بها. تبقى بتكذب وانت مش عارف ان مش فارقه معاك انت كذبت ولا
1: اعتدت على الامر.
0: بالظبط. ودي مرات كتيره اخ اندرو بترجع ايضا للنشأة والتربيه والأساس الإيماني الروحي الذي تربيت عليه. فلما تتربى ان عندك في حاجه خطيه بيضة، كذبة بيضة وكذبة سودة وفي تقية وممكن تعمل كده بس عشان تعالج الموقف، ما خلاص ده بقى جزء من كيانك الداخلي، فالضمير ما بيتأنبش. لكن اللي متربي على ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير، التركيبة النفسية في داخلك وفهمك لله وقداسة الله وعمل الروح القدس والنشأة التي تعلمت منها، ما هو كل ده بيرجع انت اتغذيت ايه، الغذاء كنت واخده منين.
1: صح.
0: فلو انت واخد من كلمة الله ضميرك يبقى حي، ولما ترتكب خطية تشعر بتأنيب الضمير زي ما شفنا في تكوين 4. قايين بعد أن قتل قال ذنبي أعظم من أن يحتمل. طب أنت مين عرفك؟
1: ده ما فيش لا مدارس
0: ولا خليقة قبله،
1: ولا خليقة قبله، ولا تنمية بشرية، ولا علماء علم نفس، ولا فلسفة.
0: تمام.
1: لكن في صرخة طلعت من جواه تلقائيا.
0: صحيح.
1: يعني ممكن نسميه لا شعوريا،
0: ضميرية أوجدها الله في داخل الإنسان. إذن دي كلها أمور الله خلقها في الإنسان، فأنت واحدة من الاثنين، يا إما تهتم بها وترعاها وتنميها وتكون هي إشارة المرور بتاعك اللي يحفظك من أنك تعمل حادثة وتصطدم أو تنزلق أو تتقتل بسبب خطأك، أو أنها تكون سبب بركة لحياتك. فشفنا صرخة قايين، وبنشوف في مزمور بالضبط مزمور 38 يقول أثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل من أن يحتمل، مش قادر أشيل الحمل. ليه يا داود؟
1: خطية.
0: بالضبط. لأن هناك ضمير حي ويبكت الله بروحه القدوس في داخل الإنسان
1: وبيدور على الحل. يعني صرخة بتدل على ان في مشكلة ملهاش علاج في ايدي، لكن ليه بدور على الحل من الله.
0: ودي النقطة المهمة اخ اندرو، ان في كل ما نجده مرتبط بالخطية وبالاسم وبتأنيب الضمير ستجد ان يد الله في هذا الموضوع. ليه؟ لان الخطية هي تعدي على الله ذاته، مش بس الخطأ اللي انت عملته عشان ضميرك يأنبك وكل اللي بتدور عليه عايز راحة الضمير.
1: لا
0: الموضوع أكبر من كده.
1: بالضبط.
0: إذن هنا الله في الإيمان المسيحي وفي منطقة ودائرة الغفران له الجزء الأكبر، فهو الذي يغفر، مش الإنسان يقول استغفر الله العظيم يبقى خلصت ربنا خلاص أنت استغفرت.
1: كأن أنا اللي بديل لنفسي.
0: بالضبط كده.
1: يعني كلمة الناس أنت قلت حاجة في وعظة يوم الحد، هي حاجة الأسيس على المنبر في الكنيسة، الناس اعتمدت على أكليشيهات محفوظة تكررها، مش بس في الإيمان المسيحي، في كل المعتقدات.
0: نعم.
1: هو اتبرمج على أكليشيه يقوله وبلا وعي.
0: بالظبط.
1: بينطقه.
0: بالظبط.
1: ومش بيفكر بعد كده.
0: بالظبط.
1: هل ده أنتج أو أحدث شيء داخلي جوه؟ يعني لما بقول استغفر الله العظيم، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، طب كلمتين طلعوا، إحداث الأمر جوايا إيه؟ الإنسان ما بيقفش عند النقطة دي. ما بيفكرش
0: ولا يوجد دليل للتأكيد

0: حقيقة إن الله قد استمع وغفر في كل هذه الأفكار لأنها دور إنساني بحت،
1: لأنه أنا أعتمدت على البرمجة
0: بالظبط
1: بلا وعي
0: بالظبط كده. فعشان كده بنشوف العكس مباشر في كل الكتاب المقدس، ان الخطيه دي مش انت غلطت ضد واحد وخلاص.
1: لا.
0: ده ضد الواحد ده ثانوي،
1: قانون بقى
0: ده ثانوي. لكن اولا انت اخطات في حق الله واخطات ضد الله، وقلنا ان معنى الخطيه هي التعدي. اذن علاج الخطيه هو الغفران، وبالتالي الغفران يعتبر ركن أساسي. قال الراحل الرجل المبارك بيلي جرام، قال أن عدم الغفران يفقد الإنسان الثقة في كل حياته. ما تخيل انت لما
1: حاسس ان هو في عقده ذنب ما
0: ترضاه، ده عمل فيا كذا يبقى انا مش هسيبه، اما يجي لك واحد تاني تبتدي يبقى ده بقى
1: يحصل تراكم
0: الميزان بتاعك اللي بتقيس عليه كل موضوع الثقه في حياتك. عشان كده علينا ان لا نستسلم لعدم الغفران، وعدم الغفران امر سيء ومدمر في حياه الانسان، وهنتكلم بالتفصيل على
1: ولا سيما لما العلاقه الراسيه.
0: نعم.
1: بس في آية في مزمور 65،
0: نعم،
1: وكان داود أشار للحل،
0: أما بيقول آثام قويت علي
1: في نقطة، آثام قد قويت علي في نقطة، دي حقيقتي.
0: الجزء الثاني بقى
1: الحل
0: معاصي. وجاي منين؟ مش من الإنسان اللي بيقول استغفر الله العظيم.
1: أنت تكفر
0: عنه.
1: مش أنت تسامح وخلاص
0: بالظبط كده.
1: لا، في عمل هيتم.
0: تمام.
1: اسمه الكفارة.
0: تمام. والحقيقة أخ أندرو، هذا ما جذبني لما قرأت بالتفصيل عن، وده موجود في الدرس المرفق بهذه الحلقة، عن الإسلام، عن الغفران
1: في الإسلام.
0: في الإسلام هيدي لك صورة مختلفة على النقيض 180 درجة من الصورة التي أمامنا في كلمة الله،
1: لأنها صورة معتمدة على
0: الإنسان.
1: إنسان.
0: دور إنساني.
1: الكرة يعني في ملعب الإنسان،
0: وبالتالي لانك مش عارف غفرت، انت
1: بتدعي
0: مش عارف،
1: انا بتعامل مع الهوى
0: في الاخر. طب انا رايح فين؟ رايح جهنم ولا رايح السماء؟ ولا حتى رسول الاسلام يعرف اذا كان رايح السماء.
1: هو قال كده، ان لم يتغمدنا الله
0: برحمتي.
1: تمام. يعني انا مش عارف.
0: اذا لا يوجد يعني، مع كل الاحترام لكل الافكار والمفاهيم الاسلاميه، لا يوجد ضمان لحياه اين سيكون الانسان بعد الموت. وهذا هو الفارق، واحد من الفوارق الجوهريه المرتبطه بالايمان المسيحي، اننا نعرف أين سنذهب بعد الموت إن كنا نؤمن بكلمة الله وبعمل المسيح الكفاري على الصليب.
1: لأن في عمل تم.
0: تمام.
1: العمل ده بيديني برهان.
0: تمام.
1: إنه في حل للمشكلة.
0: وفهمي أن كل هذه الأخطاء موجهة لله، والله هو الذي يتعامل والذي يرد ويكفر ويؤكد أنه قد سمع وأنه قد استجاب وأنه قد كفر عن الخطية. هو الله، مش ده مش الإنسان واخد بقى دور الحكم، هو اللي حاطط صفارة بقه، واللاعب هو اللي بيلعب، هو الجول كيبر اللي بيحفظ الجول. يعني هو الإنسان بقى كل حاجة. في الفكر الإسلامي، من يقرأ الأحاديث ويقرأ حتى بعض الآيات القرآنية الموجودة، هي عبارة عن دور إنساني بحت يوجهه إلى الله، والله ده قاعد بس بيستقبل ويوزع. مين قال كده؟ مين قال لك إن الله يرضى عن ما فعلت؟ مين قال لك إن الله غفر ما فعلت؟ لا يوجد.
1: ومين اللي قال إن الله بيستمع؟ أنا بقول استغفر الله العظيم، هل الله استمع ليه؟
0: وكلمة استغفر الله العظيم دي، يعني هل دي تكفي ان انت يعني هو ربنا ده قاعد يعني زرار بتدوس عليه عشان يستجيب؟
1: بس في آية في أشعياء 59:1-2 بتقول الكلام اللي حضرتك بتقوله، انه الله لا يمكن يستمع. هو بيستمع، بس لا يمكن يعني ينصت ويتفاعل مع شخص وقع تحت سلطان الخطيئة. ها أنا يد رب لم تقصر على أن تخلص، لم تثقل أذنه على عن أن تسمع. آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، خطاياكم سترت وجهه عنكم.
0: وده المبدأ المسيحي يا أخ أندرو اللي ما بتسمعوش في أي ديانة أخرى
1: خالص.
0: إن خطيتك بتحول
1: جدار.
0: بتحول السماء إلى نحاس، والأرض إلى حديد، فلا يسمع صوتك أمام الله القدوس الذي ينسب للملائكة.

حماقة والسماء ليست بطاهرة أمام عيني، فأنت مين حضرتك عشان ترتكب وتقول استغفر الله العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخلصت القصة على كده؟ مين قال إن هذا ده أنت التعدي اللي أنت بتعمله يتحدث الكتاب عنه في رومية 6 أن أجرة الخطية هي موت، في عقاب موت. فأنت إن كنت تخطئ أمام الله بهذه الطريقة المستمرة فالموت هو نصيبك. مين قال لك أنك أنت خلاص لما قلت اللي قلته أنت عايش في وهم، لأنك يوما ستكتشف أن الدينونة واقعة وساقطة عليك.

0: طريق في كل الحياة.
1: نحن نحتاج للحل،
0: نعم،
1: نحتاج للبرهان،
0: نعم،
1: نحتاج لعمل،
0: نعم،
1: نحتاج لوعد.
0: أمين.
1: لأنه بدون الأربع حاجات دول أنا
0: كده
1: عايش في الطل.
0: بالظبط كده.
1: في وعد جميل مزمور 32:1-2.
0: تمام.
1: طوبى للذي غفرت
0: اسمه
1: وسترت
0: خطيئته.
1: آه.
0: طوبى لرجل
1: لا يحسب،
0: لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش.
1: كيف يتم هذا بقى؟
0: يعني إيه طوبى؟
1: يا
0: الأول يعني بليسد، يعني يا بخت،
1: يا لهنا،
0: يا لسعادة. يعني هنا الوحي يهنئ ويضع السعادة والبركة على الذي سترت خطيئته. يعني إيه سترت خطيئته؟ يعني غفرت خطيئته، يعني حجبت عن أن يراها
1: حصل
0: الله،
1: حصل غطاء معين عليها.
0: وهنا هذا يأتي بنا إلى معنى الغفرة. كلمة غفرة،
1: ندخل في المعاني.
0: تمام.
1: ماذا يقول الكتاب لغويا؟ ماذا تعني كلمة غفران؟
0: عند كلمة غفر، يغفر أي يعفو، أي يزيل، أي يمحو، أي يرسل بعيدا. ونرى هذا في الكلمات العبرية والكلمات اليونانية. هناخد بس التعليقات بسرعة على معاني الكلمات اللي موجودة باللغة العبرية، لأنها تحمل معاني عميقة جدا. فمثلا احنا بنقول كلمة يكفر عن الخطية، كلمة يكفر جاية من كفار باللغة العبرية، وجاية منها الكلمة الإنجليزية كفر،
1: والعربية الكفارة.
0: والعربية الكفارة يعني ايه؟ يعني غطاء، يعني ما يوضع أمام الله
1: على
0: ويخفي تحته كل عيوب الإنسان. فهنا كان الله، ودي نقطة مهمة جدا عايزين نبدأ بها أخ أندرو، وهي أن أنا سمعت، كنت قاعد في مرة في أحد الاجتماعات الكبيرة، وكان قاعد، مش هقول جنبي، واحد من السياسيين المصريين المرموقين الموجودين في أمريكا هنا. وبدأت الحفلة بترنيمة مسيحية تتحدث عن المسيح الذبيحة، وسمعت هذا الرجل الموقر السياسي جنبي بيقول تاني هنبتدي اهو بقى في الذبايح بتاعتكم والذبح والدم. احبائي، عايز اقول حقيقه،
1: هو يعني مش فاهم،
0: هو لانه مش فاهم حقيقه في غايه الاهميه، وهي هذه الحقيقه تعود الى اصل الخطيه، تعود بنا الى سفر البدايات.
1: نعم.
0: الى سفر التكوين. الى سفر بدايه الخليقه.
1: نعم.
0: وهي ان لما تعدى ادم وحواء على وصايا الله وعصوا وأطاعوا وأعطوا آذانهم للحية القديمة التي تمثل الشيطان.
1: نعم.
0: مش الحية الجميلة زي ما بعض طلبة الكليات اللاهوت للأسف الشديد يقول لك دي كانت أجمل حيوانات البرية. ما احنا عارفينها كانت أجمل حيوانات البرية عشان كده تبقى كويسة.
1: لا طبعا،
0: ما تسخطت وبقت
1: فعل ماضي،
0: تلحس تراب الأرض.
1: ما ده كان فعل ماضي
0: بالظبط. فمحتاجين يعني مش عايزة نباهة كبيرة قوي، لكن تحتاج الى فهم روحي
1: بالزبط.
0: واحد يبقى عينه الروحيه مفتوحه، العين الروحيه مقفوله مش هيشوف الامور بعقله الذهني الباطل. على اي حال، ماذا حدث لما جاء الله متمشيا صوت ريح، وكان هناك علاقه بين ادم وحواء؟ اللي بيستغرب، الله له علاقه مع البشر؟ نعم، الله له علاقه مع البشر لانها خليقة
1: روحيه، ولأنه بياخدوا الكلام ويطيروا.
0: بالظبط كده. فالله روح ويتعامل، وهو خالق روح الانسان، وهو خالق الانسان وجسد ونفس وروح. ولذلك كان الله يستمتع بخليقته وكان يتحدث معهم. وبعدين لما اخطا ادم اختفى، فجاء الله وقال له ادم اين انت؟ وبرضو عشان برضو التعليقات اللي مرات كتيرة بتبقى ساذجة، يقول لك شوفوا الكتاب المقدس بتاعك يقول لك أين أنت؟ هو ربنا مش عارف، هو ربنا بتاعك ده جاهل.
1: فهم التسطيحي
0: يعني الحقيقة. يعني أفكار ركيكة وعقول ضيقة كل ما تحاول أنها تنظر إلى السلبيات. على أي حال، الله كان عايز يصحي وييقظ ويقول له أنا شايف أنت عملت إيه، ويخليه يعترف بما فعل.
1: بالزبط.
0: فقال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي قلت لك لا تأكل؟ إلى

0: كلنا عارفين القصه والحكايه كلها من اولها لاخرها، لكن مهم جدا ان ندرك الحقيقه التي تاسس عليها مبدا الذبيحه
1: وفيها الكلمه،
0: وفيها هذه الكلمه
1: او مشار
0: أو
1: اليها
0: او يشار اليها، ليس باللفظ لكن اشير اليها.
1: نعم.
0: فجاء الله ويقول الكتاب، عشان برضو البعض بيقول لك ما ربنا يقول كن فيكون، لا الكتاب بيقول وصنع الله لهما أقمصة من جلد.
1: لم يطلق فعل أمر لوجود الجلد
0: بالظبط كده،
1: لكنه
0: لكن صنع.
1: صنع
0: يعني عمل، يعني جاب ذبيحة
1: أيا
0: كانت الطريقة التي ذبح بها، وذبحها وأخذ الجلد. وبعد ما كده يقول الكتاب انه عمل لهم أقمصة من جلد.
1: اسمع التعبير، هما
0: يا سلام،
1: ده مش ادالي البس،
0: ده مش قالك البس فتلبس، ولما قالك وقال لك غطي نفسك.
1: اب بيلبس اولاده.
0: اذا هنا تعبير الحب الالهي للنفس الساقطه.
1: نعم.
0: يعني انت بتصور ربنا ده ديكتاتور وجبار وواقف بسياط عشان تغلط الغلطه يخلص عليك. ليس هذا هو الإله الذي يقدمه لنا الوحي المقدس.
1: نعم.
0: المحب.
1: نعم.
0: الذي أحب الإنسان ودفع ثمن موته بموته هو نيابة عنه.
1: نعم.
0: فهنا بداية القصة أن الله وضع النموذج.
1: الأقمصة غطتهم، لبسوها.
0: تمام. والدم، دم الذبيحة سال. والسؤال إيه بقى قصة الدم بتاعكم ده؟ وليه لازم نقول الدم؟ وليه كان دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس؟ وليه كان موضوع الدم؟ طب ما كان يموت بسهم، طب ما كان يموت مخنوق، طب ما كان يموت بأي طريقة تانية. لا، ليه؟ يقول الكتاب بكل وضوح وبكل صراحة في لويين 17:11، لأن نفس الجسد في الدم والدم يكفر عن النفس. يعني إيه؟ يعني حياة الإنسان اللي جوه جسده دي في الدم.
1: في الدم.
0: فإذا أهرق الدم أهرقت الحياة.
1: في مقولة يا حجة الأسيس الناس بتتداولها عادي جدا، بس هي يعني فيها فكرة، يقول لك الدم هو شريان الحياة.
0: بالظبط كده. يس.
1: هل ممكن حياة تقام بدون دم؟
0: استحال.
1: فالموضوع مش موضوع المادة.
0: تمام.
1: الموضوع موضوع الحياة.
0: تمام.
1: الدم يشير إلى الحياة.
0: أمين. وده اللي احنا عايزين نوصله أخ أندرو لكل، سواء كان مسيحي أو غير مسيحي أو
1: كان.
0: أو أيا كان، عشان تبقى فاهم بماذا تؤمن ولماذا تؤمن وإلى أين يأخذك هذا الإيمان.
1: صحيح.
0: فدي كلها حقائق احنا ان كانت ربما سمعت كثيرا. واحد يقول لك تحت الدم، هو هم شام اساسا بيقول، يعني هي بقت وصفه
1: أو لا اكل
0: أو
1: شيء
0: باسم الصليب،
1: اكل شيء
0: يعني ايه باسم الصليب، باسم المسيح يعني ايه باسم المسيح، يعني انت ايه، انت فاهم انت بتعمل ايه
1: بالظبط.
0: فلما بقول في حمى الدم او تحت الدم، يعني ايه تحت الدم؟ يعني انا وضعت حياه من قدم دمه حماية لي.
1: بالظبط.
0: فلما أقول دم المسيح
1: سلطانه.
0: تمام. فما بقول دم المسيح بقول حياة المسيح.
1: أنا
0: ولما بقول
1: فيها.
0: على الصليب أهرق دمه، معناها قدم، سالت، سفكت، ذهبت حياته.
1: نعم.
0: من أجلنا.
1: نعم.
0: فخلينا نبقى عارفين ليه الدم وليه بنستخدم هذا التعبير وما هي الإشارة الكتابية.
1: أنت بتعالج حاجة بتتقال للأسف على المنابر، يقولوا يا رب ده كانت نقطة دم واحدة كافية انها تخلص، لأن الناس
0: بتتخيل إن الموضوع بقى موضوع
1: الدم كمادة.
0: كمية دم قد إيه؟ كمادة.
1: يا جماعة الدم يعني الحياة.
0: تمام.
1: ويخرج الماء والدم معناه نقدم حياته بالتمام.
0: حتى الموت. بالظبط.
1: حتى الموت.
0: بالظبط.
1: فالكلمة الأولى كفر،
0: فكلمة
1: غطى.
0: فكلمة كفر، عشان كده بيكلم الكتاب على نوح في أصحاح 6 من سفر التكوين. لما
1: وده أول استخدام.
0: وده أول استخدام، أشكرك جدا، كانت ملحوظة جميلة. وهو أنه قال له تجيب القار اللي هو الزفت وتطلي كل الفلك.
1: كفر.
0: يعني تطلي معناها كف وتغطي، يعني كفر، كفار. بالكلمة يعني ايه؟ يعني الغطاء اللي هيحمي هذا الفلك من انه يغرق والمية تخش جواه، هذا هو،
1: ويقفل كل المسانات.
0: هذا هو التعبير، كفر.
1: يعني الخشب اختفى تماما.
0: تمام.
1: ولم يظهر اي ملامح لي مع وجوده.
0: تمام.
1: بس اللي ظاهر وبيتعامل مع الصدمات والمية وكل شيء هو الزفت. التغطية.
0: تمام، هو المادة التي تفصل الحياة عن الموت.
1: صح،
0: بس كده. بكل اختصار، فدي الكلمة الأولى التي جاءت في أصحاح 6، وإن لم تكن قد جاءت بمعنى يغفر، لكن هذا هو معناها
1: كفر.
0: في اللغة العبرية
1: بمعنى كفارة كفر. أو كفارة بالعبري
0: بالضبط. وإحنا لما بنتقدم حاليا في صلواتنا إلى الله، إحنا لا نتقدم في أنفسنا، لكن بنحتمي في كمالات المسيح فيصير هو غطاء لنا أمام الله.
1: وده اللي قاله في العبرانيين: إذ لنا الثقة بالدخول إلى الأقداس.
0: تمام.
1: وكلمة ثقة هنا المعنى الجرأة
0: بدم المسيح.
1: يعني أصبح عندنا جرأة ندخل إلى الأقداس.
0: تمام.
1: بدم المسيح.
0: تمام.
1: يعني مش النقطة يا جماعة ولا السائل، التغطية اللي حصلت.
0: تمام.
1: الكلمة الثانية،
0: النقطة الكلمة الأولى. الكلمة الثانية ناسا.
1: مش حد، مش وكالة ناسا.
0: ده أنا الحقيقة يعني أكون صريح معك، حاولت ان انا أأكد. اشكرك جدا على ان البعض يقول لك يعني كلمة ناسا دي كلمة عبرية. واحد قال نفس الكلام، كلمة ناسا لا تعني ناسا، مش ناسا. ناسا اختصار ناشونال ايروماتيك اند سبيس ادمنستريشن. يبقى ادي
1: دي وكالة ناسا،
0: الان والاي والاس والاي، دي وكالة الفضاء، الهيئة الفضائية. ملاش علاقة بالبعيد او بقريب، عشان ما يطلعلناش فتوى من الفتاوى اللي بنسمعها ان ناس. هنا كلمة ناسا بمعنى غطى، عفى،
1: رفع.
0: تمام.
1: يبعد، يرفع ويبعد.
0: تمام.
1: يعني الاولى يغطي،
0: الثانيه يرفع.
1: يرفع بقى النتيجه، وكل ما
0: ياخذها عنك بعيدا،
1: بعيدا كبعد المشرق عن المغرب،
0: او او او او يزيلها بالكامل من المشهد.
1: من المشهد.
0: تمام. لكن في كلمه ثالثه،
1: الكلمة
0: وهي
1: تالتة.
0: سلخ، او البعض بينطقها سلح او سلخ، بتيجي بالمعنيين باللغه العبريه. وتعني الصفح
1: والابعاد.
0: كلمة كفر أو كفر أو كفر والكلمة الثانية نسى، دول ليهم هذا المعنى. لكن الكلمة الثالثة المستخدمة اللي هي سلخ، تعني أيضا تستخدم أنها ترفع، أن
1: تشيل الخطية،
0: يحمل. أن شيئا يؤخذ من مكاني.
1: نعم.
0: لكنها تستخدم أيضا بهذا المعنى، إذا بمعنى أن الله يرفع الخطية، وبمعنى أن الإنسان يرفع خطيته. يعني إيه الإنسان يرفع خطيته؟ يعني نتيجة الخطية اللي عملها يرفعها، أي يشيلها فوق راسه، أي يحملها، أي يتحملها. تعني هذا المعنى، وده اللي كان بيقوله الكتاب.
1: يعني الله يتحملها عنا أو يحملها عنا،
0: ده من ناحية الله. أو إحنا نبقى مسؤولين بأننا نحمل خطايا أنفسنا.
1: ما أثامك قوية عليه،
0: بالزبط.
1: من يقدر؟
0: بالظبط كده. إذن الكلمة نخلي بالنا ليها
1: المعنيين،
0: البعدين دول. بنشوف
1: سواء أنا يحملها،
0: نعم،
1: وتحمل نتائجها وتوابعها، أو يحملها.
0: لكن أحزاننا تحملها، وأوجاعنا احتملها، ونحن حسبناه مصابا من الله مضروبا. أشعة 53.
1: صحيح.
0: بيجلنا في سفر العدد بنشوف إزاي أن الله بعت الجواسيس، وقعدوا 40 يوم، ونتيجة قعدهم الأربعين يوم رجعوا وادوا التقرير اللي احنا عارفينه، وفوش ريحة الإيمان.
1: العشرة
0: ده زي ما كانوا بيدهنوا الفلك بالزفت. التقرير بتاعهم كان مدهون بالزفت. لكن مش بالمعنى الإيجابي. فعشرة كانوا في صف السواد، واثنين كانوا عندهم الإيمان والرجاء. فماذا فعل الرب عاقبهم 40 سنة؟ ليه جت منين 40 سنة؟ لأنهم قعدوا يتجسسوا 40 يوم،
1: كل يوم
0: فكل يوم بسنة. فهنا بيقول لهم زي ما احنا شايفين الآية في سفر العدد أصحاح 34، قال لهم كعدد الأيام التي تجسستم فيها الأرض 40 يوما للسنة يوم. يعني كل سنة قصادها عقاب كل يوم قصادوا
1: عقاب سنة.
0: وبالتالي تحملون ذنوبكم 40 سنة فتعرفون ابتعادي. هنا تحملون هذه كلمة
1: أنت شلتها،
0: هذه كلمة الشيل اللي شالوها. إذن هنا من ناحية الإنسانية أن ترفع وتتعلم

0: تتحمل على رأسك خطاياك، والناحية الثانية الله يرفعها عن كبعيد.
1: ده متأسف حاجة، مش بس بيتحمل بيشيل يعني زي ما بيقولوا بيشيل الهم بتوابعه.
0: نعم.
1: يعني الخطية بتوابعها، وأصعب التوابع ابتعادي.
0: تقصد نتائجها بتوابعها. آه.
1: يعني ابتعاد عن الله، انفصال.
0: نعم.
1: عن الله.
0: نعم نعم. وبالتالي بنشوف كمان في حزقيال 14 بيقول يحملون إثمهم. يحملون، تاني هي نفس الكلمة، يشيل يعني يشيل خطيته يكون إثم النبي، يعني يعني نتيجة عدم
1: السائل يكون إثم النبي.
0: متأسف. يعني نتيجة أنك لم تستمع إلى صوت الله هكذا بالضبط. يكون العقاب. فدي الثلاث كلمات الرئيسية، وتحدثنا عن لاويين 17-11. نعم. واحدة من أهم الآيات المرتبطة بالدم ومفهوم الدم، لأن الدم يكفر عن النفس، وقلنا أن نفس الجسد في الدم، إذا أهرق الدم أهرقت الحياة. عشان كده بيقدموا ذبيحة ليه ويهرقوا دمها؟ حياة،
1: حياة مقابل حياة،
0: مقابل حياة.
1: آه.
0: يعني أنت تستحق، أنا أستحق، خلينا نتكلم عن نفسي، أنا أستحق الموت لأني أخطأت،
1: كل بشر.
0: فكيف أتبرر أمام الله؟ أجيب حيوان، وديك وهرجع أقول ليه استمرت هذه، أجيب حيوان وهذا الحيوان يكون بريء.
1: نعم.
0: يكون ما فيهوش عيوب،
1: ابن سنة،
0: يكون ابن سنة،
1: يعني في عز قوته،
0: في عز قوته لم يعلوه نير. واخد هذا الحيوان البريء الطاهر الكامل، أقدمه لله، فأضع يدي فوق رأسه
1: بعد الذبائح، لابد وضع اليد
0: ويدبح الحيوان.
1: التوحد.
0: تمام. وكأني أقول أن خطيتي وموتي أنقله إلى هذا الحيوان، فحينما يموت الحيوان كأنني أنا كنت فيه ميتا.
1: بالضبط.
0: وهكذا يأخذ الله عدالته.
1: وهذه هي الإشارة إلى رب يسوع المسيح.
0: لكن كل ذا كانت عبارة عن أشباه الحقيقة، ظل الأمور القادمة،
1: ليس حبا من الله للتيوس والسيران
0: نهائي.
1: ده هو قال كده في مزمور على الجبال ألوه.
0: ودي كانت مقدمات ليفهم الإنسان ويعرف معنى الفداء والكفارة والذبيحة، حتى يأتي الذبيح الحقيقي.
1: نعم.
0: الذي مات نيابة عن كل إنسان،
1: أشار الله إليه في تكوين 22.
0: نعم.
1: للكبش
0: في الكبش.
1: وأشار بالزبط. الله إليه في الذبائح في سفر اللاويين. وقل نعم. وسابقا أشار الله إليه في جنة عدن لما صنع أقمص. فكلها إشارات. حتى نوح لما طلع من الفن. نعم. قدم ذبائح محرقة.
0: لا، وبيقول ذبائح طاهرة.
1: من الحيوانات الطاهرة.
0: مين عرف؟ أكيد الله كان بيتعامل مع كل
1: طبعا. طبعا طبعا.
0: بنيجي بعد كلمة بعد كلمة الكفارة والستر والإزالة والغفران والعفو. خلينا نيجي للمعاني اللي باللغة اليونانية، لأن كلمة كفارة هنشوفها كلماتها متعددة في اللغة الإنجليزية، لكن في الترجمة تقريبا العربية بنلاقيها متشابهة. كفارة كفارة بالزبط. لكن بيبقى فيه أتونمنت. في
1: حسب استخدام الكلمة داخل الآية
0: بالضبط،
1: لكن بس كلها تؤدي إلى معاني واحدة،
0: وتأتي مرات كثيرة في صور متعددة. يعني forgive ده الفعل المضارع، forgive ده الفعل الماضي،
1: بالزبط.
0: forgiven ده الصفة المغفور له.
1: بالزبط.
0: وبعدين تستخدم في بعض النسخ الكتابية الأخرى forgiveth، بيستخدم الأسلوب الإنجليزي القديم جدا اللي بدل الاس يحط تي اتش. وهكذا. فعايز أقول مشتقات الكلمات كثيرة،
1: بس في الآخر تؤدي إلى معنى قوي وواضح.
0: تمام.
1: نروح للكلمتين في اللغة اليونانية. يبقى فيه ثلاث كلمات في العهد القديم.
0: نعم.
1: تؤدي إلى التخطية، الرفع، الإبعاد.
0: تمام.
1: ده ملخص ثلاث كلمات.
0: أشكرك جدا. ده الآيات طبعا عندنا كميات كبيرة من الآيات.
1: أول كلمة موجودة على الشاشة في اللغة اليونانية،
0: لكن نبدأ بالكلمة الأولى وهي إيفيمي. إيفيمي الكلمة هي باللغة اليونانية وتعني العفو. هنلاقي إن يعني أنا مش عايز

0: أطول كتير في هذه المعاني، لكن تعني الرحيل، الهجر، الترك.
1: يقول كده فللوقت ترك الشباك وترك.
0: تمام، يعني سيب كل حاجة.
1: يعني خلاص أنا بعدت عنها.
0: فهذا يعني أن خطيتك تؤخذ بعيدا عنك.
1: بالضبط، يعني الارتباط اللي كان موجود اتفك.
0: فده باللغة اليونانية، عشان كده نبقى فاهمينها باللغة اليونانية واللغة العبرية واللغة العربية، مش لأن دي بتاعت اليهود، دي بتاعت اليونان، ودي بتاعت
1: معنى كامل.
0: احنا بنحاول نوضح المعنى الحقيقي. فهنا التخلي عن الديون، الترك إلى آخره.
1: الكلمة الثانية،
0: لكن بتيجي كلمة تانية أيضا موجودة بمعنى إفيسيس. إفيسيس، ودي من غير أفسس على فكرة.
1: كأن شخص بيطلع من سجن.
0: بالضبط كده،
1: تحرر.
0: تمام،
1: والخطية سجن.
0: تمام، الخروج من العبودية، الخروج من السجن. والحقيقة دي يعني بيحضرني عبارة قرأتها أخ أندرو، جميلة جدا، قالها واحد حتى أعطي له الكريدت بتاعه، اسمه لويس سميدس. لويس سميدس ده واحد من اللاهوتيين المسيحيين الأول العظام جدا. قال أن الغفران هو أن تحرر السجين.
1: ما هي الكلمة دي؟
0: لتكتشف أنك أنت الذي كنت مسجونا. أدي الغفران. شوف الجمال. الغفران هو أن تحرر السجين لتكتشف أنك أنت كنت المسجون. فاللي ما بيغفرش
1: كان مسجون،
0: هو بيسجن نفسه.
1: نعم.
0: وهنا بنتكلم على مشاكل عدم الغفران. يعني في واحد يقول وأنا كراعي في موضع
1: بتواجه
0: بواجه وبيفتح قلبه أحباء كثيرين اتعمل فيهم اللي اتعمل فيهم مش شويه،
1: صعب جدا،
0: وامور
1: وفي حاجات بتقتل
0: يعني
1: كل شيء جوه الانسان
0: بشريا. لما تسمعها تقول ازاي حد يتجرأ ويتورع ان يعمل في اخوه، يعمل في اخته، يعمل في شخص قريب منه، عزيز عليه، صديق لي، هذا العمل. فبتلاقي ان اول مصيبه هي عدم الغفران،
1: لان في مراره جوايا يا سيدي،
0: وعدم الغفران بيزود المرار مش بيقلله،
1: بيزودها،
0: ويزيد الانسان المساء اليه ارتباطا بسجنه الذي لا يستطيع ان يخرج منه.
1: نعم.
0: ده بالظبط اللي الراجل ده بيقوله. عشان كده قال واحد تاني اسمه ألكسندر بوب، قال هذه الكلمات بالعربي وبالانجليزي، من الكلمات المشهوره جدا بالانجليزي، قال تو اير يعني تخطئ. To err is human. أن تخطئ فهذا عمل إنساني. كلنا بنغلط.
1: طبعا.
0: To forgive is divine. لكن أن تغفر فهذا إلهي. دي ملخص كبسولة لحقيقة ما هو الغفران. عشان كده أحبائي أنا عايز يعني لو سمحت لي أخ أندرو، وإحنا بنتكلم على تعبيرات الغفران بالمعاني المختلفة باليوناني وبالعبري وبالفهم الدارج وبلغة الكتاب وبلغتنا، مرات كتيرة إحنا بنسيء فهم الغفران. إحنا هنتكلم عن الموضوع في الحلقة القادمة باستفاضة، لكن عايز أحط أمام حضراتكم إن الغفران ليس في حاجات مهمة جدا إن إحنا ندركها ونفهم حقيقتها. الغفران ليس أنك تنكر أنك جرحت. يعني البعض يقول لك لا خلاص أنا غفرت، أنا خلاص مش هنسى الموضوع. وعندنا تعبير، وكان هذا التعبير يكرره الرئيس الراحل منذ سنين عديدة الذي عشت أنا في أيامه، وهو الرئيس جمال عبد الناصر. ده عشان تعرفوا ان انا من العصور الماضيه. قال نحن نغفر لكن لا ننسى. ها؟
1: طب عملت ايه؟
0: يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا مش عملت ايه؟ يعني ايه؟
1: وللاسف ده مبدا البشر. نغفر لكننا لا ننسى.
0: اللي عملته فيا مش هنساه، انا مسامحك. يعني ايه؟
1: ما فيش.
0: ده انت الكلام بتاعك ده اللي بيسموه اكسيموران. يعني ايه اكسيموران؟ يعني جمله متضاربه مع ذاتها. يعني تقول واحد طويل وقصير، ازاي يبقى طويل وقصير؟ ازاي تغفر وتنسى؟ اذا الغفران ليس

0: أنك تنكر حقيقة جرحك وتقول أنا أترك الأمر للرب. مين قال كده؟ الغفران لا يعني الإنكار لما تعاني منه، ما يعنيش كده، لأنك بتقيد نفسك وبتربط نفسك.
1: بالضبط.
0: ده نمرة واحد. نمرة اثنين، يختلف الغفران يختلف عن المصالحة بطريقة واضحة جدا.
1: نعم.
0: فالغفران هو واحد يغفر للآخر من طرف واحد، ممكن تكون من طرف واحد. ليه؟ لأن ممكن يجي لك
1: ممكن
0: واحد
1: التاني ما يستجبش.
0: بالضبط كده، ده اللي أنا هقوله. وده أنا أقصد أقوله لأن هذا يلمس حياة الكثيرين.
1: نعم.
0: من الناحية العملية، حتى لا نكون بس بندي مجرد
1: تعليم أكاديمي،
0: تعليم يعني مجرد من التطبيق العملي. التطبيق العملي ممكن أنت حد يكون هانك وزعل منك، وانت اللي زعلت منه وجرحك جرح جامد، وبعدين لما تيجي تتكلم معاه يقولك انت حساس زياده، انت مكبر الموضوع، طب خلاص يعني اعتذر له وخلص الموضوع. اعتذر له عليه، انا ما غلطتش، مش هعتذر، يبقى انا لا غلطت ولا هعتذر. طب انت في الحاله دي تعمل ايه؟ في الحاله دي انت ان كنت تتعامل مع الانسان لن تغفر له، لكن ان كنت تتعامل مع الله ستغفر له.
1: بالضبط.
0: إذن الغفران يمكن أن يكون من طرف واحد.
1: صحيح.
0: أما
1: بس على شرط أن يكون القلب الذي يغفر هو قلب في اتصال وعلاقة مع الله.
0: وعايز أقول لن تستطيع أن تغفر غفرانا حقيقيا إن لم يلمس الله قلبك.
1: بالضبط. بالضبط.
0: لكن المصالحة لابد أن تكون بين طرفين.
1: بالضبط.
0: يبقى الغفران طرف.
1: الغفران
0: المصالحة
1: بالزبط.
0: لازم في اثنين.
1: الغفران موقف شخصي،
0: تمام،
1: لكن المصالحة اثنين
0: مزدوج، تمام. حاجة ثالثة، ليس أن تنتظر العقاب والانتقام الإلهي كما تراه مناسبة. ما تقولش ما أنا غفرت لكن أنا سايب بقى ربنا يجيب لي حقي ويعمل ويسوي وينتقم. لا، انت فاهم الغفران،
1: يبقى ما فيش غفران،
0: يبقى انت ما عملتش غفران. صحيح. ده الغفران ده بيقول يعني تحب عدوك وتصلي من اجل الذين يسيئون اليك ويضطهدونكم او يطردونكم. يعني ايه تصلي؟ يعني تطلب له بركه. يا يعني مش عايز ربنا ينزل عليه العقاب اللي نزله على سدوم وعمورة، زي ما مرات كتيرة بنبقى ان شاء الله ربنا يعمل فيه ويسوي فيه.
1: يا رب انا سمعته بس انت تصرف.
0: انت تصرف، انت انتقم لي. مين قال كده؟ لا، ده مش غفران احبائي. الغفران، وزي ما قلت قبل كده في البداية، ليس ان تنسى فقط، مش النسيان، مش انك تنسى يعني خلاص وخلاص انا مش هفكر، بس اول ما تيجي سيرة الشخص تلاقي المرار والوش الأحمر والضغط والسكر كله عالي يا باشا. ليه؟
1: الدنيا
0: انت جبت لي سيرته. اللي عمل فيا وسوى فيا. انت مرة تانية، التعبير اللي استخدمه لويس اللي بيقول انت لا يجب عليك ان تفتح باب السجن لتكتشف ان السجين هو انت. اللي أساء إليك بينام،
1: لكن انت
0: المسؤول، انت اللي فقدت
1: سوري، وبيقعد يهرف نفسه،
0: انت اللي فقدت سلامك.
1: بيقعد يهرف نفسه،
0: انت اللي تعبان وهو مش
1: دريان، بيحرق اعصابه.
0: بالظبط كده. اذن قال احدهم،
1: لان الغفران مرتبط بالسلام،
0: وقال احدهم اغفر ولو بدافع الانانيه. يعني ايه؟ لانك انت لست
1: مصلحتك. ولو
0: بدافع الانانيه،
1: يعني حرصا على
0: تمام
1: سلامة حياتك وجسدك ونفسك.
0: يعني أنا مش هكمل يوجد الكثير، لكن هسيب نستفيد فيه في الحلقة القادمة. وأمثلة كتابية،
1: في أربع جمل حجة الأسيس بيعملها الغفران.
0: نعم.
1: من خلال ما تجولنا فيه في الكلمات، الغفران الله ينزع الخطايا، يستر الخطايا، يمحو الخطايا، يصفح.
0: الحقيقة يعني
1: ما فيش إيمان على الأرض ولا عقيدة يقدم المفهوم الكتابي
0: خالص. الحقيقة رباعية جميلة جدا أخ أندرو، اللي أنت حضرتك كتبتها وأشرت إليها، موجودة في الدرس الموجود قدامنا. وخلونا نتذكر الغفران ينزع الخطية. ليه بيستخدم كلمة ينزع؟ لأن الخطية متعلقة وعاملة زي اللزقة، فاللي ينزعها ويبعدها ويفصلها عنك هو الأقوى، وهو عمل المسيح
1: وبدون ما يتأثر.
0: نعم.
1: لأن لو جي واحد نزع خطيتي وهو إنسان محدود ما تروح عليه.
0: بالضبط كده. وقلنا أيضا أنها تكفير يغ

0: يغطي يكفر يستر. وده الفرق بين ما تفعله الذبيحة المقدمة وعمل المسيح، فرق كبير جدا.
1: يعني الأربع كلمات دي في المسيح
0: بالضبط كده، ودي نقطة مهمة، لأن لو أنا عندي الطاولة اللي قدامنا دي وفيها بقع وفيها حاجات قذرة، بجيب مفرش أو بجيب كفر
1: مفرش.
0: كفر بنقول كفر، مش بنسميه تيبل كفر،
1: بعض البطانيات بيسموها كوفرتا
0: أو كوفرتا واروح مغطي بيها. فلما يجي الضيف يقول واو دي حاجة جميلة،
1: بس مش عارف اللي تحت،
0: لكن المشكلة أنا غطيتها لكن لم أزيلها
1: بالضبط.
0: فلو شلت الغطاء هشوف كل حاجة. هذا ما فعلته الذبائح التي قدمت في العهد القديم، غطت
1: ولم تعطي
0: علاجا حقيقيا شافيا،
1: زي ناموس كشف وما اداش علاج.
0: مراية
1: بتقول الأسبوع اللي فات
0: ورد ضعفاتك وقالت لك مع ألف سلام،
1: أشعة إكسري
0: بالضبط كده. لكن جاء المسيح ليس فقط لكي يغطي الخطية، لكن ليرفعها، ليمحوها، ليزيلها، ليغير الطبيعة الخاطئة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا كله قد صار جديدا.
1: يعني ما فيش مثلا ثواب يشيل سيئة أو حسنة تشيل سيئة، ده حاجة مقابل حاجة، وأفضل بقى طول عمري لحد ما أوصل للميزان.
0: وده يرجعنا للدور الإنساني الفاشل
1: بالضبط،
0: لأنك
1: ما فيش حل،
0: لأنك هتعيش كل حياتك أنت بتشتغل
1: مهدد
0: وبتعمل ومهدد، وفي الواقع أنت ليس لك ضمان لأي شيء عملته لآخرتك،
1: لأن مش ضامن آخر لحظة ممكن يصدر علي. ما ممكن واحد يموت وهو سوري يعني وهو في الزنا
0: بالضبط كده،
1: وهو في السرقة
0: بالضبط بالظبط، بيقتل ويتقتل بلاش تروح بعيد يعني. لكن جاء المسيح ليغير الحياة.
1: نعم.
0: وبالتالي مش بينقض الناموس، بيكمله، يعطله، يخليه مثالي ونموذجي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الزنا ما بقاش انك تشتهي بعينيك، لكن انك ترتكب زنا لكن تشتهي بعينيك،
1: تروح لأبعد تحقر اللي جوه،
0: يبقى على المستوى أصبح مستحيل على الإنسان الطبيعي أن يرضى الله.
1: صحيح.
0: لكن أعطى له القوة وسكن في داخله بروحه ليمكنه أن يفعل هذا. أحبائي، أذكركم في نهاية هذه الحلقة بهذه الحقيقة الهامة جدا. اوعى يا مؤمن تسمح لجرثومة عدم الغفران أن تتغلغل في كيانك الروحي. هتسممك، هتتعبك، هتأذيك، هتفقدك الثقة. لكن تعلم كيف تأخذ جروحك إلى الصليب.
1: صحيح.
0: وتضعها على جروحات المسيح.
1: نعم.
0: وتقول له أنت تألمت من قبلي، وتخنت من قبلي، وتهنت من قبلي، وأقرب الأصدقاء اللي كانوا بيأكلوا ويشربوا ويشوفوا المعجزات وبيسرقوا من الصندوق خانك في يوم من الأيام، فأنا لست أفضل.
1: نعم.
0: أنت النموذج، علمني كما قلت فوق الصليب، يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وتمثل بك القديس استفانوس حينما كان يرجم وطلب أن لا تقم لهم هذه الخطية، علمني أيضا أنا أن أتمثل بك في الغفران. يعيننا الرب ويعضدنا الروح القدس. شكرا لكم أعزائي المشاهدين في كل مكان على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

أنا وإمتى وإنتي متفقين إن التكنولوجيا اللي بنستخدمه كل يوم زي العربيات والسيلفونز والطيارات وغيرها كتير ما جاتش من تلقاء نفسها، لكن في حد أعظم من التكنولوجيا هو اللي عملها، وهو الإنسان. أنا وإنت والطبيعة اللي حوالينا ما جاتش من الفوضى وتلقاء نفسها، ولا عن طريق نظريات وأبحاث كونية، لكن الله العظيم هو اللي خلقني وخلقك. النهاردة عندك فرصة للتفكير.

0: حبانا في كل مكان، برحب بيكم في هذه الحلقة من برنامج أمل جديد. وأنا بصلي في اسم الرب يسوع في هذه الحلقة يعطي لنا الرب إعلان جديد ونور جديد ورجاء جديد لكل بيت، لكل أسرة عانت مشاكل وضغوط وأزمات من خلال سلطان إبليس على البيت، ومن خلال أفكار غريبة وتعاليم غريبة استطاعت أنها تصنع انقسام وعدم وجود محبة ووحدة في البيوت. أصلي من خلال هذا البرنامج ومن خلال إعلان الله من خلال كلمة الله الحية أنه يصنع معك أمور جديدة في هذه الليلة. خليني أرحب بضيوفي، برحب بيك جناب القسيس جون، برحب بحركة الأخت مارجو. إحنا سعدنا بيكم بالحلقات السابقة، وبصراحة في المرات السابقة باركنا الرب بالتعليم والأفكار الجميلة عن اختبار حي أنتوا عشتوه كخادم وخادمة، كاتنين مؤمنين، كزوج وزوجة. كان عندهم فكر، كان عندهم قواعد بدونها أعتقد ما كانش الجواز لي أي اهتمام. لكن بشكر رب جدا من أجل القواعد اللي أنتوا كنتوا حاطينها قدام الرب في شريك الحياة. حضرتك قلت لنا ان انت حضرتك قلت ان في سلم موسيقي اسمه انت موافق، وهما بالظبط حوالي 7 حروف صح؟ الف نون ت ميم واو قاف ف. وحضرتك قلت ان الالف ايمان، وان النون نضوج، وان الت توافق، وان الميم معرفه، والواو واقعيه، والقاف الف فهم وقبول اخر، والقاف قبول متبادل. قبل ما اكمل مع الاخت مارجو عايز اسال حضرتك سؤال مهم.
1: اتفضل.
0: جه في ذهني بقى دلوقتي.
1: اتفضل.
0: حضرتك ايه اللي كان جواك وحطه قدام الرب لشريكه حياتك؟ وانت كنت عارف ان انت مدعو للخدمه، وان انت قدامك تحدي كبير في المستقبل.
1: الحقيقه برضو مش هكون بجاوب بمثاليه، لكن اكون بجاوب بواقعيه.
0: نعم.
1: ومن واقع الاختبار انا يعني اشكر الله، دي نعمه الله، يعني مش لشيء فيا، لكن رب كان مديني اني ابحث عن المراه الفاضله. احدى صفات المراه الفاضله اللي يذكرها كتاب مقدس في امثال 31 انه بها يثق قلب زوجها.
0: نعم.
1: فانا كنت ببحث عن المراه مصدر الثقه اللي تصنع خير بناء على كلمه الله.
0: نعم.
1: تصنع الخير في انها تتفهم الشخص اللي قدامها.
0: نعم.
1: وبالتالي تتفهم دعوته.
0: نعم.
1: يعني اذا تكلمت كخادم فانا كنت ببحث عن انسانه تفهم شكل الدعوه.
0: نعم.
1: انه ممكن الدعوه زي ابراهيم كده، انه في يوم من الايام ابراهيم كان قاعد كده، الرب يقول له اتحرك، الرب يقول له اتحرك في مكان تاني، انقل الخيمه يا ابراهيم روح مكان ثالث.
0: نعم.
1: ف يعني كان اللي ما يشغل بالي اني اشوف وابحث عن امراه تكون متفهمه لدعوه الله اللي ممكن في وقت من الاوقات تاخد اشكال مختلفه على مدار العمر.
0: يعني فقط ان هي تكون متفهمه، ولا كان في صفات معينه؟ انت حضرتك قلت ان امراه فاضله.
1: صحيح.
0: بس كان في صفات معينه بتدور عليها؟
1: انا يعني دي كانت اكتر حاجه للامانه، كانت اكتر حاجه شغله البال ساعتها، انه تكون انسانه تفهم الدعوه.
0: نعم.
1: ونكون على مستوى من القرب، يعني
0: توافق.
1: توافق وفهم متبادل، يعني.
0: نعم.
1: ما اجيبش واحده ارتبط بواحده بعيده عن ذهني وعن افكاري، وانا كمان مش مناسب ليها فكريا، و تحس انه انا بتكلم مثلا في وادي وهي تفهمني في وادي اخر. او العكس، لكن على الاقل خالص نكون يعني في تناغم وتوافق بيننا وبين بعض، يعني قادرين نعيش مع بعض الحته دي واحنا مطمنين انه افكارنا قريبه من بعض كمان.
0: نعم. خلينا نقرا الايه للفكره حضرتك قلتها انها فكره كتابيه وانها صفه كتابيه، الله بيضعها قدام كل شاب. يعني الله حط صفات المرأة المميزة التي يريد الله أن يعطيها أو يجدها لكل واحد طالب الرب. أقدر أقول كده؟
1: طبعا.

0: فقال كتاب في سفر الأمثال 31 عدد 10، امرأة فاضلة من يجدها. يعني هل ده معناه أن الرب طالب من كل شاب لسه ما خدش خطوة الارتباط أنه التارجت بتاعه، الهدف بتاعه يبحث عن امرأة فاضلة حسب قلبه، ولا حسب قلب ماما وبابا، ولا حسب قلب الرب؟ أعتقد هنا بيتكلم حسب قلب الرب.
1: صحيح صحيح طبعا.
0: لكن الكتاب بيتكلم على حاجة جميلة جدا عن هذه المرأة، ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها. يبقى أنت حضرتك كنت بتتكلم على صفات كتابية رب حطها
1: بالظبط،
0: وحضرتك كنت على علم بهذه الصفات في كلمة الله.
1: صحيح.
0: فإذا كل واحد مقدم على هذا المشروع عليه أنه يعمل إيه؟ يطلع على ناموس الله، يفهم خطة الله.
1: صح,
0: صح كده ولا
1: صح؟
0: لا
1: صح.
0: لأنه هنا ما اتكلمش على أن هي غنية وأن هي عندها تعليم وأنها من عيلة كويسة وأن معها جنسيات معينة ومعها لغات
1: جميلة شكلاً
0: أو جميلة شكلاً وخريجة جامعات معينة. لكن الكتاب قال امرأة فضيلة ثمنا يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيراً. الزوجة الحقيقية التي يصر الله أن يباركها ويبارك البيوت بها بهذه الأيام هي التي تصنع خير. ممكن أسأل سؤال؟ طب الزوجة التي تصنع شر ويسكن الشر في قلبها، أقدر أقول عليها أنا مؤمنة؟ أنا آسف سؤال محرج، لكن خلينا نلمس الواقع. لو إحنا النهاردة قدامنا حالة شخصية بتصنع الشر بالكلام بالتصرفات بالنميمة بالخيانة بأي أمر غير مقدس تجاه زوجها، ولو هي بتتردد على اجتماعات، أنا مش عايز، مش لازم نرد، لكن عايز أقول دي الصفات اللي رب اتكلم عنها تصنع له خيرا لا شرا.
1: صحيح.
0: إمتى بقى؟
1: كل الأيام.
0: كل الأيام. طب الظروف صعبة، طب في كورونا، طب في أزمات اقتصادية، في كل الأيام الله بيطالب من الزوجة أنها تصنع خير. وانت بتسمعيني النهاردة من فضلك ركزي على الكلمات. الله يتوقع ان حضرتك يكون عندك طاعة لكلمة الله بدون ان يكون هناك مبررات، ان تكوني زوجة فاضلة، لان الاكرام من الرب والطبيعة الالهية من الرب والاحسان والتعويض هيجي من الرب. صح جناب الاسيس ولا
1: طبعا.
0: انا هختم الايه دي عشان اتمتع بالكلام اللي حضرتك بتقدمه. كل ايام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين
2: راضيتين.
0: أداب صراحة عايز حلقة.
1: راضيتين.
0: يعني النهاردة قصة إنها تشتغل وبإيدين وهي مبسوطة دي عايزة حلقة.
1: طبعا.
0: لكن يقول كده هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد وتقوم وإذا الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما تمنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها. وصفات جميلة جدا. رب ادينا وقت في حلقة نقدر نتكلم على الصفات اللي انت حضرتك كنت اكتشفتها او كنت بتصلي من اجلها. يبقى اذا انت حضرتك قلت انها امرأة فاضلة، ايه تاني يكون في توافق؟
1: انا نفسي اقول النهاردة انه محتاج تتعب شوية، يعني ده مشروع عمرك، ده بعد خلاص نفسك وتسليم حياتك وقلبك للمسيح، ده ارتباط هيستمر معاك طول حياتك.
0: نعم.
1: اتعب شوي، افهم شوي، اجتهد شوي. النهاردة نشكر الله الرب أوجد لنا طرق كتير للمعرفة، فأنا أقدر أدور على الإنترنت مثلا، أقدر أشتري كتب، أقدر أسأل خدام ومتخصصين
0: قادة الكنيسة اللي هم ذات ثقة.
1: بالظبط كده.
0: أيوة.
1: وعايز أقول فعلا اللي هو ذوي ثقة دي يعني مش أي حد،
0: في حياتهم الزوجية
1: بكل تأكيد. اتعب عشان تفهم أنت داخل تتعامل مع كائن جديد اسمه البنت. البنت دي مش بتفكر زيي، البنت دي مش بتتكلم بنفس طريقتي، البنت دي توقعاتها مني مش هو اللي أنا عارفه عن نفسي.
0: طبعا.
1: فإدراكي أنه أنا بتعامل مع حد مختلف عني ده هيريحني ويخليني بالظبط كده كأنه يعني لا عارف. مثلا حضرتك يا خواجيه لو مثلا حضرتك جيت عندي البيت وقررت مثلا أنه نتغدى مع بعض وأنا عملت أكلة في رأيي أنها تحفة.
0: حركة لها قرر مش أنا.
1: لو أنا عملت الأكلة في رأيي أنها جميلة وبزن

0: بذلنا فيها مجهود ويعني تعبتنا جدا، بس قلنا لا اكراما لخادم الرب الاخواجي احنا هنعمل كده كويس. وفي الاخر الاكله دي هي اكتر اكله حضرتك مش بتحبها.
1: اوبا
0: تخيل مجهود اتبذل بس في الاخر في المكان الغلط. فهمي لذوق حضرتك ومتطلبات حضرتك هيريحني كتير
1: طبعا.
0: فهمي للاخر ولطبيعه الاخر لاختلافات الاخر ده هيساعدني اتعامل معاه وهيوفر عليا، خليني اقولها بامانه، هيوفر عليا خلافات ممكن اتعرض ليها، هيوفر معايا ازمات واوقات من الشد والجذب في التعليم. يعني اشكر الله لاجل برنامجنا امل جديد اللي فيه ربنا بيعلمنا نختصر الاوقات ازاي. يعني احنا جايين تعليم لغايه عندنا. من فضلك افهم الاخر، افهم شريك حياتك، افهم اللي انت الكائن الجديد اللي انت ترتبط بيه.
1: نعم. خليني اسال حضرتك سؤال في ضوء هذه السيمفونيه الجميله من السلم الموسيقي اللي مليان قواعد، بتعزف سيمفونيه او ترنيمه بتدي امل غير عادي للمستقبل. خليني اسال، وانا بحب اخرج من طابع الوعظ وهو الافكار جميله، افهمه ازاي؟ يعني حضرتك بتقول ان انا لازم مثلا لو عندي حاجه بشتريها افتح الكتالوج، حضرتك كنت تقصد كده
0: بالظبط.
1: طيب خليني حضرتك مثلا لو لو لو انت مكان الزوجه افهم الراجل ازاي؟ وبرضه هنسال القسيس بعد كده ازاي تفهم الست؟ وايه مصادر الفهم بتاعك؟ دي نقطه مهمه. ممكن حضرتك تدينا فكره ازاي المراه تفهم الرجل قبل الارتباط؟ وهل في امل لو هي اخطات او قصرت قبل الزواج وما فهمتش الطرف الثاني، هل بعد الزواج في امكانيه ان انا افهمه؟
2: دايما بصدق انه ما فيش مستحيل.
1: نعم.
2: ف يعني ربنا دايما بيدينا امور وبيبقى بيدينا كمان القدره ان احنا نعملها.
1: نعم.
2: فهو لما خلق الانسان على صورته ومثاله هو خلقه رجلا وانثى.
1: نعم.
2: وانا ماشي في سكه الحياه انا بتعامل مع ناس كتير. عايز اقول انه شريك حياتي مش هو اول راجل انا هتعامل معاه. فخلال الوقت اللي فيه انا بتعامل مع بابايا، مع اخويا في البيت، لو انا في مدرسه مشتركه بتعامل مع اصحابي، بتعامل مع مدرسين، لو في الكنيسه بتعامل مع خدام مختلفين، كل ده بيفهمني يعني ايه رجل. بفهم يعني ايه انه الرجل لما بيفكر بالطريقه الفلانيه، طبعا مش بيرفكت ومش بروفيشنال باني افهم، لكن كل دي مراحل بتفهمني شويه بشويه انه اما يتضغط او يتضايق مش بيعيط زيي، لكن ممكن ياخد وقت لوحده.
1: تقصد الصفات الذكوره
2: بالظبط كده
1: تختلف عن صفات الانوثه
2: بالظبط كده.
1: اوكي.
2: فده خلال مراحل الحياه في العمل مثلا. انا بتقابل مع الطرف الاخر، بنتعامل مع بعض، بنشتغل سوا، كل الحاجات دي بتفهمني. تفهمني انه هو مختلف عني. كتب كمان ممكن اتعلم عن الحاجات دي كتير قوي. ففي كذا طريقه والموضوع مش مستحيل ان انا افهم بيها يعني ايه رجل.
1: يعني خليني النهارده اقول جمله، لو بعد الزواج حصل مشكله في الزواج ورب ما يسمحش يعني، وجات الزوجة قالت أصل أنا ما عرفتوش، أصل أنا ما اكتشفتوش، دي مشكلتها ولا مشكلة البيت ولا مشكلة الرجل؟ يعني دي مشكلة مين؟ ما أنا لازم ألقي المسؤولية على طرف، يعني ما ينفعش تقولي في مشكلة وخلاص، لازم يكون في حد مسؤول عنها. هل لعدم وجود وعي عندها إنها لازم تكتشف وتعرف الطبيعة وصفات شريك الحياة أدى إلى الحالة المضطربة اللي هي فيها دلوقتي، فهل هي المسؤولة؟
2: ممكن طبعا يا أخوي. يعني ممكن تبقى هي المسؤولة لو البيت مدي فرصة إنه يبقى فيه تعامل، لكن في بيوت تانية بتبقى مقفلة قوي فما فيش فيها الفرص دي. لكن برضو هرجع وأقول في كل الأحوال إحنا دلوقتي اتقفل علينا باب واحد وبقينا معا متزوجين، نقدر نتواصل بطريقة جيدة ببساطة شديدة.
1: بس يقدر بشرط نقول توافر الرغبة.
2: طب بكل تأكيد.
1: والإصغاء
2: بكل تأكيد. أنا لو أنا مش فاهم الطرف الآخر هسأله، طب أنت إيه اللي بيضايقك في الموقف ده؟ أنت إيه اللي بتحبيه في الموقف ده؟ عن طريق التواصل الجيد نقدر نفهم بعض.
1: إيه رأيك يا جناب القسيس؟ أنت حضرتك هتقول لنا إزاي أعرف أكتشف صفات المرأة قبل الجواز؟
0: واحدة من أهم الطرق اللي أعمل بيها كده إذا كنا بنتكلم على بناء بيت مسيحي حقيقي.

0: على الصخر مبني هو كلمة الله. كلمة الله بتقدم لي مبدأ، يعني أخد ده مثال مثلا، لكن مبدأ في غاية الروعة عكس مبادئ كتير في العالم. الكتاب يتكلم أنه ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل، يعني الاثنين متساويين في القيمة أمام الله. المجتمع بيقدم لي إيه؟ غالبا عكس كده. في ناس النهاردة ممكن تكون بتشاهدنا في مجتمعات مختلفة بتقدم قيم مختلفة، إنه لا ده المرأة أقل قيمة، لا ده هو مش عارف عامل إزاي. ففهمي للمرأة من خلال كلمة الله إنه لا دي دي دي شريكة، دي أدوار بالضبط، هي نفس القيمة لكن أدوارنا مختلفة.
1: الكتاب قال إن معين نظيره.
0: أيوة. نظيره بالضبط
1: يعني
0: كده.
1: يعني إن كان بنختم الحلقة لكن خلينا نقول نظيره معناها إيه؟
2: مناسب له.
1: مناسب له.
2: دي معنى كلمة نظيره.
1: أيوة. يعني الحواء. الله صنعها
2: مناسبة.
1: مناسبة.
2: لآدم.
1: لآدم. أيوة. إن آدم يعيش معها ويشتغل معها بدون تنافر أو ربط
0: بالظبط
1: أو انقسام، ولا أنت روحي في جنينة وأنا في جنينة.
2: أيوة معاً،
1: لكن نشتغل مع بعض.
0: صحيح،
1: وده فكر كتابي
2: بكل تأكيد.
1: إزاي نرجع تاني كبيت مسيحي نقبل فكر الله؟ يعني كلمة الفهم، فهم وقبول آخر، دي أعتقد أن دي أهم نقطة من ضمن النقط المهمة في هذه السيمفونية.
0: بالظبط.
1: إزاي نصل هذا المستوى؟
0: احنا كده يعني لو حبينا نقول ازاي نعمل كده، يعني لازم يبقى عندنا مبدا صغير قوي اسمه انا محتاج اتعلم.
1: نعم.
0: انا مش داخل الارتباط وانا عارف كل حاجه. خلينا نعترف، حتى يعني حضرتك قلت حاجه جميله عجبتني من شويه، انه ماذا لو انا ارتبطت وبواجه المشكله؟ هقعد اندب في حظي وابكي على الماضي ولا الحقيقه في امل جديد؟
1: امين.
0: في امل جديد، ينفع اجي قدام الرب، ينفع اتضع قدام الرب، ينفع اقول يا رب انا محتاج لك، محتاج تغير بيتي، انا محتاج تعلمني، قد اكون انا المخطئ يا رب، واجي بالتضاع والرب يشاور لي يقول لي انت غلطان في كذا، انت محتاج تعتذر. احيانا كرجاله مش عارفين نعتذر.
1: نعم.
0: احيانا محتاج اجي قدام الرب اقول له انا محتاج تشاور لي. يمكن النهارده خجي في ناس بيوت على وشك الانهيار، خليني اكلم كل زوج وزوجه. أيوة. واقول له من فضلك تعالى قدام الرب.
1: امين.
0: من فضلك تعالى بالتضاع قدام الرب، تعالي بالتضاع قدام الرب وخلي الرب يبني البيت. تقول كلمه الله كده انه ان لم يبني الرب البيت باطل يتعب البناؤون. نبني زي ما نبني، لو الرب ما بنهاش مش هتبقى او مش هيبقى بيت مبني على الصخر. ازاي اعمل كده اني اجي قدام الله والرب يشاور لي انت مخطئ في كذا، انت مقصر في كذا، الرب يشاور لي ويعلمني، يفتح عيني على خدام افاضل يقول لي لا روح اتعلم، روح اسال، روح اتضع واقبل انك تقرا كتاب.
1: يعني حتى لو طالت فتره الزواج وفتره الانقسامات، هل في فرصه للتغيير والتعليم؟ ولا واحد يقول لك خلاص انا بقى عندي عيال والعيال كبروا واحنا خلاص وصلنا لهذه الحاله وخلاص، هل بعد ما ممكن يكون عدى 10-15 سنة على هذه السيمفونية الحزينة من الانقسام، هل ممكن يكون في فرصة لقبول الآخر؟ وفي جملة جميلة مكتوبة قبول المتبادل.
0: اتفضل.
2: لا
0: ال- ال- ال- يعني دايما كده يعني خليني اقول زي ما في فرصه للتوبه طول ما لسه فيا نفس داخل وخارج، في فرصه ان البيت يتبني صح طول ما انا لسه على قيد الحياه. بقالي سنه بقى مرتبط، بقالي 10 سنين، طول ما لسه فيا نفس انا محتاج افهم انه لا في بدايه جديده. وعجبني قوي اسم البرنامج امل جديد.
1: تمام.
0: هل حضرتك والرب بيديك هذا الاسم قلت امل جديد للي ارتبطوا بس اقل من 3 سنين؟
1: لا،
0: لغايه اخر العمر باسم يسوع في امل جديد وفي رجاء جديد. حتى لو حد بيسمعنا عدى 60 وعدى 70، في امل وفي رجاء، الرب يسترد ما سلبه العدو.
1: نعم. عايز اسال سؤال اخير ونلمس بيه الواقع. تحديات ما بعد الزواج، انتوا حطيتوا قواعد، حطيت قواعد، الرب أكرمكم وأحسن إليكم، لقيت الزوجة الفاضلة، وحضرتك لقيتي الشخص اللي كنت بتصلي أجله، بدأتوا تخدموا مع بعض وليكم حضرتك قلت لي ليك 13 سنة.

0: وانا بتخدم الرب؟
1: لا اكتر من كده
0: بكتير. كام سنة؟
1: حاجة وعشرين.
0: حاجة وعشرين سنة. لكن بعد الزواج 18 سنة. 18 سنة. ما هي التحديات التي تقابل او تواجه بيت لخدام ومؤمنين كرسوا حياتهم للرب؟ هل هناك تحديات ولا الدنيا ماشية معاكم زي الفل؟ ما عندكوش تحديات ولا محاربات ولا شكاية ولا اي نوع من

0: تحديات ناس كتير قوي عايشة الوقت ده،
1: نعم
0: والتحديات ممكن تبقى حاجات اختلافات بيننا وبين بعض،
1: نعم
0: ده بيحصل وده حقيقي وده موجود،
1: مم.
0: لأننا في الآخر مهما ما ربنا عمل بيننا توافق وانسجام وتناغم، لكن مرات بنختلف في وجهات النظر،
1: ايوه
0: ممكن مرات تانية نمر بضيقات شديدة.
1: نعم
0: وأفتكر أنه الكتاب قال حاجات زي كده، يعني ممكن مرات نتواجه بأزمات ما كانتش في بالنا ولا في حساباتنا.
1: يعني أنتوا بتمروا بأزمات وضيقات وخلدان؟
0: بكل التأكيد.
1: يا سبحان الله.
0: بكل التأكيد.
1: طيب وكم مرة سبت البيت؟ كم مرة قلت له أنا مش عايش معاك في المستوى ده، وأنا ما اتجوزتكش عشان أعيش في المشاكل وضغطتني والأزمات دي وأنا ندمت؟ يعني كم مرة كانت بتعمل معاك كده الأخت مرجو؟
2: بص، خلينا يعني نعترف بحاجة مهمة قوي.
1: أيوة.
2: إنه بكل تأكيد كان في رياح على مدار العمر،
1: نعم،
2: تكاد تعصف بالبيت.
1: أيوة.
2: خلينا نكون أمنا.
1: نعم.
2: إحنا عجبني قوي حضرتك بتقول كخدام، الخدام دول مش معصومين.
1: طبعا.
2: أحيانا يعني شعب الله يبص على الخادم إنه هو يعني لازم كده يبقى يعني كامل في كل حاجة، وزي ما قال أساف
1: ما يمرش بمشاكل ولا ضغوط،
2: ليس في تعب الناس
1: ولا تحديات ولا أزمات،
2: حاجة كده في برج عاجي. يعني لا، الحقيقة احنا ما زلنا في الجسد، ما زلنا بنواجه تحديات كتيرة، لكن أهم من التحديات هي طريقة مواجهتها. ازاي نعبر بهذه الأزمات؟ زي الصياد أو الربان الشاطر اللي راكب مركب من بتوع زمان، أبو شراع ده، ازاي لما يواجه عاصفه ما يصدرش الشراع كده فتتقلب السفينه.
1: أيوة.
2: لكن في حكمه وفي فطنه، ازاي انه يجيب القلوع بهذا الشكل، الشراع يجيبه كده، يحرك الدفه بطريقه معينه. كل دي في البيت المسيحي مهارات بيعلمها لي الرب على مدار العمر.
1: يعني كان في فهم عندكم ان في محاربات وان هي مش من الرب وان لازم نقف رجاله ونقف في ظهر بعض، ده حصل
0: مؤكد.
1: لكن ما جيتيش في يوم تقولي له انا همشي ومش هلعب اللعبه دي؟
0: جيت في وقت قلت انا محتاجه اخد بريك لوحدي شويه. ده للامانه.
1: تمام.
0: وللامانه ان هو كان واسع قوي في انه يحتمل ده.
1: ايوه.
0: ويخلي باله من الولد، وانا رحت اخد خلوه في مكان معين.
1: حلو قوي.
0: لاني كنت محتاجه اقف مع الرب
1: واقف. تجديد قوتك.
0: بكل تاكيد.
1: أيوه. وده وارد.
0: بكل تاكيد.
1: كلنا محتاجين كده.
0: واداني المساحه دي، وده فرق في حياتنا بعد ما رجعت كتير.
1: يعني حضرتك عايزه تقولي رساله النهارده، ممكن توجهي رساله لكل ام، لكل زوجه لو هي بتواجه ازمات وتحديات في البيت، ان هي ما تفشلش وتسيب البيت؟
0: عايزه اكد جدا جدا انه الحياه هتفضل تعصف بينا كتير. لكن بأكد قوي إنه كل حد فينا وانس إن هو يرجع للرب بجد ومن كل قلبه، ويبقى عايز يبقى مع شريك حياته إلى مدى الأيام لغاية ما حياتنا تخلص، ده هتلاقي أثر كبير جدا بيحصل على رجوعكم مرة تانية. ما تسيبيش بيتك، روحي للرب في الوقت اللي انت تعبانة فيه ده، امسكي في شريك حياتك جدا، قوموا انتوا الاثنين تقووا من ضعف، انتوا بتبقوا في ضعف، لكن الكتاب يقول في عبرانيين 11 تقووا من ضعف. ممكن تبقى دي الضعفات اللي بنمر بيها، انه فعلا بنمر بامور وتحديات وعواصف شديدة قوي علينا، لكن امسكوا ببعض مرة تانية، واعرفوا انه اللي عمل العهد هو امين جدا في انه لا يفض.
1: امين. جناب القسيس، الاتجاه المعاكس بقى، لما يكون في ضغوط وتحديات في البيت وتشعر انك انت مش قادر تكمل، تهرب ولا تعمل اللي عملته الاخت مرجو وتقول لا انا هستعيد قوتي تاني وهكمل وابليس مالوش مكان بالفشل في حياتي؟ والسؤال التاني نختم بيه لان وقتنا خلص، تقول ايه لكل زوج النهارده سواء بيعاني من خلاف او مشاكل أو مطحون في ضغوط معينة وشريكة حياته مش شاعرة بيه، وإبليس بيعرض عليه العروض دي، اهرب، سيب البيت، سيبهم، روح في حتة تاني بعيد عنهم، تعمل إيه؟
2: عايز أقول إنه زي ما كنا بنقول إنه إنما يبني الرب البيت باطل يتعب البناؤون. لكل حد جايب الآخر، لكل حد فقد الأمل بهذا الشكل، الكتاب المقدس بيتكلم إنه لما يا شعبي اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب.
1: نعم.
2: يعني ايه اختبئ اخوي؟ اختبئ يعني اجي قدام الرب، وده المصدر الحقيقي والمكان الحقيقي اللي ينفع اختبئ فيه. كتاب يعلمنا انه اسم الرب برج حصين يركض اليه صديق ويتمنى. انا ينفع اجي لو انا بيتي بينهار، لو أنا أولادي بينهاروا، لو أنا شريك حياتي أو شريكة حياتي

0: ضاغط عليا او انا ضاغط عليه وشاعر انه خلاص البيت بينهار،
1: ايوه
0: اقول لكل حد النهارده من فضلك تعالى جوه هذا الحصن،
1: اسم يسوع،
0: تعالى اختبئ جوه هذا الحصن، وانت جاي قدام ربنا قول يا رب استرد البيت ده،
1: امين،
0: اعمل حاجه.
1: امين.
0: انا مش هينفع في الوقت ده، اصل احيانا كمان كرجاله في سلطه كده وقوه، او قايل ايه، لا يمكن، ده انس السيد ده لازم تيجي ركعه عند رجلي.
1: دي مشكله تانية.
0: تسمع الجمل دي صح؟
1: دي قصه تانية عايزه حلقتين دي.
0: بالظبط. من فضلك مش هينفع تيجي بهذا الاتجاه وتقول هي لازم تيجي ولازم تيجي زحفه وتيجي ركعه والحاجات دي كلها، من فضلك تعالى بالتضاع قدام الرب.
1: نعم.
0: قول يا رب استرد بيتي، علمني انه انا اكون زي ما انا، زي ما المسيح يعني راس الكنيسه لكنه اسلم نفسه لاجلها.
1: نعم.
0: انا كمان اكون يعني باجي بالتضاع واقول يا رب رد هذا البيت.
1: يعني في امل.
0: في امل جديد.
1: وان الرب يقدر في اسم الرب يسوع يعيد بناء الامور اللي انهدمت.
0: صحيح بكل تاكيد.
1: اذا هختم بهذه الجمله. البيت المسيحي وبيت الخدام ممكن يكون مستهدف من العدو. وعلينا دور نستيقظ.
0: صحيح.
1: نعمل ايه في ثواني؟ في ثواني، حضرتك تقولي حاجتين والقسيس يقول حاجتين، نعمل ايه ما دام وصل علمنا ان احنا مستهدفين من العدو؟ ولا سيما علينا مسؤوليه كبيره في الخدمه الوقت اللي جاي.
2: امسك في الرب قوي.
1: نعم.
2: وامسك في شريكي قوي.
1: امين. حضرتك؟
0: نفسي اقول نرجع لكلمه الرب قوي قوي قوي، ونرجع لفهم صحيح للبيت المسيحي، اقرا واجتهد وتعلم.
1: امين. هختم معاكم هذه الحلقة وبصلي أن التعليم والأفكار الجميلة من اختبار حي عاشوه خدام حقيقيين عاشوا لرب يخدموا رب ليهم 18 سنة، وصلي أن هذا يغير في حياتك. أسألك أيضا أن تمتلئ بمحبة الله. محبة الله لما تنسكب في قلوبنا بالروح القدس ستعطي لنا القوة أننا نقبل بعضنا البعض. أشكركم من أجل استماعكم لنا في هذه الليلة، وأصلي أن كلمة الله تصنع معك فارقا جديدا. الرب معكم ويحفظكم.

واحنا في محضر الملك، ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح، تعالوا نتجمع كلنا عند قدمي حبه، عند قدمي حبه، كرامة ومجد ليك، ونقول له اعلن حضورك لكل عين ولكل نفس، واعطي لاسمك مجدا في وسطينا. استلم جلستنا، تكلم الى كل احد، أؤمر بالبركات، في مرضى حواليك، في ناس تعبانين حواليك، في ناس مهمومين عند قدميك، في ناس مقيدين بالشرير عند قدميك، فيه وفيه وفيه انت كفيل وعندك استجابة لكل طلبة. فرح الكل واعبر إلينا ببركات جديدة في هذا المساء. أعطي لإسمك مجدا، أعطي لإسمك مجدا، وأعلن ذاتك ومجدك في وسطينا.

مجدك ويتمم لينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك.

افتح عيون إيماننا نشوفك، افتح عيون إيماننا نشوفك، اعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبايبك. خلي جلستنا غير عادية، بحضور الملك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أعلن ذاتك، أعلن حضورك لكل نفس. ما يكونش اجتماعنا كما لقوم عادخ، ولا جايين نسمع إنسان أو كلمتين، لا، احنا جايين لك انت، وعايزين نشوفك انت، ونسمع صوتك انت، لان انت وحدك البركة، وحدك اللي تبارك، وحدك اللي تبارك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اصنع عجبا في وسطنا يا رب، نفوس كتير محتاجة لك، نفوس كتير محتاجة لك، ناس تعبانة يروحوا لمين غيرك، يروحوا لمين غيرك.

الإنسان التعبان ومتمرر من يحلي مررت غيرك، اعمل حاجة في وسطينا، اعمل حاجة في وسطينا، وخلي جلستنا غير عادية، لأن الملك في الوسط، الملك في الوسط. ما تعاملناش بحسب ما نستحق، ولك خطايانا كرحمتك وحدك. ارحمنا ارحمنا. تغاضى عن خطايانا، عظم لطفك.

آمين آمين. فرح كل نفس، فرح كل نفس، واعلن ذاتك لعبيدك وعبداتك وضعفي، واعطي كلام عند افتتاح الفم، ما يكونش كلام بشر لكن نطق الروح، نطق الروح كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أعزي كل نفس، شدد الركب المخلعة، أعطي قوة للتعبان والضعيف، وأعطي فرح للحزين والمتألم، وأعطي راحة للتعبان. عندك استجابة لكل طلبة، استجابة لكل طلبة. متعنا بجلسة هنية، افتح عيون إيماننا كلنا نشوفك، واختن أذننا نسمع صوتك، واقبل شكر قلوبنا. كرامة ومجد ليك. أمين أمين. الصوت مش عاجبني، عملته إيه فيه؟ وزي ما تعودنا عند أقدام المحبة، عند أقدام المحبة قلنا مش بنوعظ لكن بنسمع لكلمتين من الروح القدس، كلمتين من الروح القدس. احنا آخر مرة كنا بنتكلم على ان احنا بنتعلم عند قدمي المسيح، قلنا بنتعلم كذا والطريق وحفظ الوصايا ورضا الرب الى اخره، مخافة الرب، لغاية ما اتكلمنا المرة اللي فاتت قلنا نتعلم المسيح شخصيا، زي ما بيقول المكتوب في رسالة افسس 24، وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. وكلمنا على الحتة دي، إني أنا مش بتعلم بس من المسيح كذا وكذا وكذا، لا، ده أنا أتعلم المسيح ذاته. وابتدينا نتكلم على الحتة دي المرة اللي فاتت، أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. وقلنا يعني إيه أتعلم المسيح؟ طبعا أني أنا أدار واختفي وأحيا، لأنا

للمسيح يحيى، في مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيى. في المسيح الحي أنا مت في المسيح ومصلوب في المسيح، والمسيح الحي هو اللي باين فيا. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيى فيا. أنا لقيت روح الله شغلني إني ما نسيبش الحتة دي كده عشان أتعلم المسيح. ده موضوع كبير كبير كبير، مش كلمتين قلناهم إني أحيا لا أنا بل المسيح يحيى فيا. لا لا، ده الموضوع كبير قوي. لم تتعلموا المسيح هكذا. فأكمل الكلام اللي أنا قلته، بس قبل ما أكمل الكلام أقول لك عدد ترنيم نحفظه كلنا مع بعض وحنردده ونكرره، اللي هو ساعدني أتعلم منك وأكون تلميذ عند قدميك، أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. نقول تاني، نحفظ الكلام ده، ساعدني أتعلم منك وأكون تلميذ عند قدميك، أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليه. نحفظ مع بعض،

هقول بقى غير ان الكلام اللي بقوله احيا لا انا بل المسيح يحيا في، يحيا فيا يبان يشوفوا اتعلم المسيح، يعني اتلغي انا ويبقى المسيح وحده. احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. الناس اللي تشوفني مش هتشوفني انا، هتشوف المسيح. يعني ايه؟ نمره واحد، نتعلم المسيح. المسيح له كل المجد، قال عن نفسه انا هو نور العالم، انا هو نور العالم، وقال انتم نور العالم. يعني انتوا انا، يعني ايه يا رب؟ يعني خلي أعمالك وكلامك وتصرفاتك مش تبينك أنت وتقدمك للناس، لا، تبين المسيح فيا. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجد أباكم الذي في السماوات. يروا أعمالكم هي أعمال المسيح، والعامل هو المسيح، واللي ظاهر للآخرين هو المسيح. لا أنا بل المسيح، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا

عملها يعملها هو أيضا، بل ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. يبقى اللي هيشوفني هيشوف إيه؟ هيشوف المسيح، والنور هو الأعمال. الأعمال فلان بيتكلم كلام بنعمة، كلام مملح، كلام الروح القدس، كلام الروح القدس. يبقى أنتم نور العالم، كل إنسان نور، كل إنسان مسيح ماشي على الأرض. وده أمانة الإنسان المسيحي، إن في جهاد ويجاهد على إنه كل يوم يزداد، كل يوم يزداد. قاعد عند قدمي المحبة بيتعلم وبياخد منه، وبياخد منه كل يوم، يزيد في النعمة ويزيد في الإيمان، يزيد في النعمة ويزيد في الإيمان. أقول حاجة تاني، نتعلم المسيح الوديع. الوديع لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. والإنسان اللي تعلم المسيح ما عندوش خشونة ولا خنشرة ولا عنده دي ولا عنده دي، لكن إنسان وديع. فين الوداع؟ سامحنا سامحنا سامحنا. وديع وديع ومتواضع ومتواضع. دور على المسيح في وسط الكراسي، هتلاقيه قاعد عند أرجل التلاميذ بيغسلهم. ايه ده واحنا بنتخانق على الكراسي، ومين الاول ومين الاعظم، وانا وانا وانا. وسيدنا قاعد عند رجلينا. سامحنا واكسر كبرياءنا وذلنا عشان نتعلم، اكسر كبرياءنا وذلنا عشان نتعلم. وقبل ما نجيلك نتعلم، وقبل ما نجيلك نعيش الكلمة. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. تواضع ما هوش كلام ولا ادعاء، تواضع حياة، حياة ثمر يبان في حياة الإنسان المسيحي. سامحنا سامحنا واجبر كسرنا واعصب جرحنا، ودينا نعمة نعيش الوصية. نتعلمك نتعلمك أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. المسيحية مش شوية كلام، مش شوية وعظ، ولا شوية تعليم، ولا معلمة ولا معلمة. ما كانش الرب اختار شوية صيادين عاميين وعديمي العلم، لو كان عايز علماء، عايز ناس تتعلم. اسمع يا نفسي ويا كل نفس، عايز ناس تتعلم وتقعد عند قدمي. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، يبان في الوداعة، يبان في الاتضاع، يبان في الحياة الكريمة. اللي تمجد اسمه، اللي تمجد. وأجي عند الكلمة دي، أنا عايز أتعلم المسيح. المسيح له كل المجد. لما جه بالجسد في الأرض كان بيصنع مشيئة الآب، أن أصنع مشيئتك يا إلهي سررت. وطول مشوار جسده على الأرض كان هدفه إيه؟ يمجد الآب المبارك. وجه في آخر العمل قال إيه؟ أنا مجدتك على الأرض،
العمل الذي أعطيت

تاني لأعمل قد أكمل. أنا مجدتك على الأرض، ساعدني أتعلم منك وأتعلمك وأتعلمك. أنت مشيت مشوار جسدك لتمجد الآب المبارك نيابة عني، نيابة عني. ساعدني أعيش الوصية، أنا مجدتك على الأرض. عشان كده الإنسان

المسيح أمجدك أمجدك. أنا مجدتك على الأرض في كل خطوة أمجد إلهي، في كل حركة وسكنة أمجد إلهي، في كل كلمة أمجد إلهي، كل يوم أمجد إلهي. أصحى على مجده وبات على مجده، ويبقى طعامي وشرابي مجد المسيح وشهوة قلبي إني أرفع اسمه وأعليه، أرفع اسمه وأمجده، أشهد له قدام فلان وعلان قدام العالم. شهوة قلبي إني أمجدك وأرفعك وأعليك. يبقى أتعلم المسيح اللي مجد الآب المبارك، وأنا من قلبي أقول له إديني أمجدك. إن شربت شوية مية لمجدك، لو كلت لقمة لمجدك، أو عملت أي شيء لمجدك، عشان كده ربي مشتاق أعيش لمجدك. أمجدك أمجدك أمجدك. حاجة تاني، وإن كانت معلش إن كنت طولت في الكلام، لكن عايز أتعلم المسيح ويبان في أعمالي. قال من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا بل وأعظم منها، لأني ماض إلى أبي، بل وأعظم منها. وأنا قلت يعني إيه بل وأعظم منها؟ قلت يعني إن كان قوم لعازر بعد 4 أيام لعازر رجع وإيه ومات تاني، لكن إحنا في العهد الجديد بنقوم الخاطي من موته وما بيرجعش يموت تاني، بل وأعظم. المهم يعمل أعمالي، يعمل، يا سلام، شوق قلبي أرفع اسمك، أنت إلهي وليس مثلك،

اسمك، انت الهي وليس مثلك. شوق قلبي ارفع اسمك، انت الهي وليس مثلك. اعمل اعمال المسيح كرامه ومجد لي يملك علي.

قالوا له معاك كلكم ساعدني اتعلم منك وكنت تلميذ عند قدمي.

لكل يقول معايا آخر مرة، كل اللي شايفني واللي سمعني، ساعدني أتعلم منك وكن تلك

0: اتفضلوا. مين معايا؟
1: ايوه
0: مين معايا؟
1: ازيك يا ابونا مكاري؟
0: اهلا وسهلا.
1: انا ماري من محافظة الجيزة.
0: مريم؟
1: ماري. عامل ايه يا ابونا؟
0: اتفضلي يا ماري.
1: نعم. يا ابونا انا عايزة اطلب الصلاة منك، ان عايزك تصلي لي ان ربنا يهدي جوزي.
0: حاضر.
1: عشان ما بيروحش الكنيسة ولا بيتناول ولا بيعترف.
0: لا خلاص، مالكيش دخل بحد، احنا مش جايين هنا عشان ندين حد. خلينا في نفسنا، خلينا في نفسنا.
1: ماشي. انا يعني هو راجل سواه يا ابونا، انا عايزاه يروح الكنيسة يتناول ويعترف.
0: برضو خليك في نفسك.
1: خليني في نفسي يا ابونا وصلي لنا ربنا يهدي.
0: يعني انت خالية العيوب؟ انت خالية العيوب؟
1: لا يا ابونا، ما فيش حد فينا خالي من العيوب.
0: لا اتكلم عن نفسك برضو.
1: ماشي.
0: ايه رأيك انا هسألك سؤال؟
1: يا ابونا
0: انت بتشتمي؟
1: يعني بشتم على نفسي.
0: بس خلاص، يبقى انت محتاجة ترجع بالكلام والملامة على نفسك وتقدمي توبة. ما تسيبيش نفسك وتشرحي في غيرك. يبقى واحد توبه مقطع وعريان وبعدين بيتكلم على غيره. يبقى يا ميري محتاجة ايه دلوقتي انت؟ محتاجة تتوبي وتتغيري. امين.
1: ماشي يا ابو.
0: امين. يلا ربنا معاك يا ميري. ايوه. مين معايا؟
2: الو، انا نائل.
0: نعم. مين؟
2: العفو، انا اسمي نائل.
0: ايه اسمك؟
2: اسمي نائل. ابونا
0: اسمك؟
2: فرحت لما سمعت صوتك. أنا فرحت لما سمعت صوتك، من زمان أريد أشوفك بخصوص ابني.
0: اسمك إيه؟ إيه؟
2: أنا اسمي نائل، ابني اسمه جيمي.
0: أنت بتتكلم منين؟
2: أنا بتكلم من كاليفورنيا، من أمريكا.
0: أيوه.
2: نعم، العفو، ما سمعت، ما دفتم أبونا.
0: نعم. أيوة يا نائل، عايز إيه؟
2: الله يبارك فيك. من زمان يعني ردت يعني أشوفك بخصوص ابني، وبعدين لغت جيتك على كاليفورنيا.
0: ابنك ماله؟
2: قناة الكرمة. نعم، فأذكر قناة الكرمة اللي حولتني لك. ابني من زمان ضايع، لا يعرف شو يسوي، ما اعرف عنده شيطان ولا هو عنده مشكله.
0: ابنك معك دلوقتي؟
2: نعم.
0: ابنك
2: هو معك؟ هو قاعد هو
0: ممكن يتكلم معي؟ ممكن.
2: هو ما بيعرف يحكي عربي.
0: ما بيعرف عربي؟
2: نعم.
0: بتفكر انه هو عليه شيطان؟
2: ما بعرف. لان هو لا يتقرب على الكنيسه، لا يتقرب يعني يعمل خير، يعني هو يعني من يصير عصبي يقول الله هو اللي دمر حياتي، الله هو اللي دمر مستقبلي، الله هو اللي يعني لا يريد يسمع اي كلمه المسيح. ابونا انا فرحت من سماع صوتك. والله يعني هاي صار تقريبا اكثر من 6 سنوات دا احاول بين اجي عندك على مصر، ما اعرف عنوانك.
0: طيب اسمعني، انت اولا تصلي من اجل ابنك. اسمه ايه؟
2: عفوا ما افتهمت.
0: ها؟
2: هو اسمه جيمي. نعم. نعم ابونا.
0: انت اولا يعني تصلي من اجله، واحنا حنصلي من اجله. بس انا عايز منك حاجه. هو

ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. وعلى ما ننتظر تليفوناتكم، أنتوا جاهزين يعني؟ بلاش أقول حاجة، ده إيه ده؟

0: دلوقتي بينكر وجود الله، أو بيوجه لربنا يعني اتهامات أو كلام لا يليق. احنا علينا كأولياء أمور نحن نبكي بالدموع من أجل خلاص أولادنا، ونديهم المثل والقدوة. يعني هو ما بيروحش الكنيسة، انت تواظب على الكنيسة، ما بيفتحش إنجيل، انت تفتح إنجيلك، ما بيصليش، ترفع ايديك وتصلي في البيت. يعني تكون مثال وقدوة لي، وفي نفس الوقت قدام ربنا بالدموع تطلب خلاصه، واحنا هنصلي له. ربنا معك يا حبيبي. ايوه، مين معايا؟
1: انا بنتك هالة يا ابونا.
0: هالة منين؟
1: هالة ابراهيم.
0: منين يا هالة؟
1: من كومبو يا ابونا.
0: من كومبو.
1: اه،
0: دي بلد العسل ولا بلد ايه؟
1: يا رب يخليك يا ابونا.
0: اتفضلي يا هالة.
1: بص يا ابونا، انا لي جوزت لي 5-6 سنين، تعبانه جدا، كل شويه اللي يقول لي جن عاشق، واللي يقول لي معمول لك عمل، واللي يقول لي كله. وخدت لي 3 شهور اروح لحد ابونا يفك لي هنا في كوبومبو، وتحصل حاجه ما تخليهوش يصلي. فمش عارفه ده المرض ده من ايه يا ابونا، ما حدش قال لي حاجه. فطمعانا انك تصلي لي يعني يا ابونا.
0: بتشوفي احلام؟
1: اه يا ابونا، احلام وحشه.
0: وانت اثناء النهار بتشوفي مناظر؟
1: اه.
0: في حاجه بتكلمك؟
1: لا، بس في الاحلام ممكن.
0: في الاحلام؟
1: في الاحلام.
0: هل بيدفعوك لخطيه معينه؟
1: اه يا ابونا.
0: طب هاتي شويه ميه في ايدك.
1: حاضر يا ابونا. اه، جبت ميه يا ابونا.
0: الاول المسيح شخصيا قدامك، قدامك ومعانا هنا
1: يا رب.
0: في ذهنك وفي مخك كل الخطايا اللي عملتها في عمرك، كل الخطايا. هتكلميه دلوقتي وتقولي له يا رب يا يسوع، قولي معايا
1: يا رب يسوع،
0: اغفر خطاياي،
1: اغفر خطاياي،
0: كل خطاياي،
1: كل خطاياي
0: اللي عملتها في عمري،
1: اللي عملتها في عمري،
0: واقبل توبتي الآن.
1: نعم،
0: اقبل توبتي الآن،
1: اقبل توبتي الآن،
0: وفك قيودي،
1: وفك قيودي،
0: وحررني،
1: حررني،
0: وابطل عمل الشرير من ناحيتي،
1: وابطل الأعمال الشريرة من ناحيتي.
0: آمين
1: آمين.
0: وأنا هصلي دلوقتي وبعدين تشربي من المية. باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة، هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد هالة، بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. امين. اشربي من ميه.
1: شربت الميه.
0: يلا يا هلا، الله معك، عيشي مع المسيح. نعم. ايوه، مين معايا؟
2: الو،
0: مين؟
2: أبونا مكارم معايا؟
0: أنت مين؟
2: أنا مادونا.
0: مادونا، بتتكلمي منين يا مادونا؟
2: بتكلم من مالوي.
0: من إيه؟
2: من المنيا. من المنيا.
0: من المنيا.
2: تبع مالوي، يعني مركز مالوي، أنا من مركز مالوي.
0: مالوي. أيوه يا مادونا، اتفضلي.
2: أنا بطلب منك يا ابونا تصلي لي، عشان قبل كده حد صلى لي وقال لي أنت عليك روح شيطان أو عليك أو في سحر أو حاجة زي كده.
0: اسمع اسمعي، ما سمعتش، ما سمعت، كلمي بهدوء كلمة كلمة.
2: أنا قبل كده حد صلى لي وقال لي عليك روح شيطان. بس أنا

0: بتناول وبروح الكنيسة. أنا من النوع اللي ما بأمنش بالأعمال، فلما حكيت حد قال لي على الحاجة دي صدقت، ولما بلاقي علامات في جسمي ببنيمة مش مرتاحة في النوم أو مش بنام الليل، فأنا مش عارفة الصراحة أتصرف إزاي. وقلت لأب احترافي فهو مش مصدق، بيقول على الحاجات دي خرافات. أنا مش عارفة أروح لمين يصلي لي، ماليش يعني ما أعرفش حد غيرك يا أبونا بأمانة تصلي لي، وأنا البيت اللي فيه كله صراعات يعني كله خناقات، محدش مرتاح في البيت، وأختي نفس أختي زيي برضو معمول لها عمل.
1: طب خلينا فيك أنت دلوقتي، أنت لو سألتك سؤال، أسألك سؤال يا مدنة.
0: حاضر يا أبونا اتفضل.
1: هل أنت تحسي إني عليك شيطان؟
0: أنا حصل علي حاجة؟
1: تحسي إني عليك شيطان؟
0: مش سامعاك يا
1: أبونا. ها؟
0: مش سامعاك.
1: بقول أنت،
0: ألو،
1: أنت سامعاني دلوقتي؟
0: أه سامعاك.
1: أنت دلوقتي أنت بتحسي إني عليك شيطان؟
0: وانا مش حاسه اللي عليا الشيطان، بس حاسه اللي في عمل انا ما اتناوله، يعني انا بجد
1: يا مدنة جاوبيني بكلمه واحده، جاوبيني بكلمه واحده يا مدنة.
0: الصراحه مش عارف يا بونا.
1: ايه؟
0: مش عارفه.
1: مش عارفه. طب سؤال تاني، في خطايا في حياتك؟
0: ايوه طبعا في.
1: مستعدة تتوبي عنها دلوقتي؟
0: أيوة مستعدة.
1: كل خطية تتوبي عنها؟
0: كل خطية تتوب عنها.
1: المسيح قدامك شخصيا، قولي يا رب يا يسوع،
0: يا رب يا يسوع
1: سامحني،
0: سامحني
1: واغفر كل خطاياي، واغفر كل خطاياي. مدنة يبقى في شيطان فعلا. ايوه تليفون تاني. الو
2: الو
1: مين معايا؟
2: باسم ابو تشابونا من صملوط محافظه المنيا.
1: باسم.
2: ايوه
1: باسم صملوط
2: محافظه المنيا.
1: ايوه يا باسم اتفضل.
2: ابو تشابونا انا ما كنتش بصلي ولا كنت بعمل اي حاجه، دلوقتي بقيت بصلي وبقرا في الانجيل وبقرا مزامير، بس طول ما انا بصلي على طول صلاتي ما لهاش لازمه، على طول حاسس ان انا كده قاعد اقرا وبس، أو حاسس إن صلاتي مش مسموعة، مع إن أنا كنت تعبان وخفيت وبقيت كويس، بس على طول صلاتي حاسس إن بتجيني حاجة كده في دماغي إن صلاتك مش مقبولة، يعني أنت بتطلع على الفاضي، أنت بتقرأ مزامير على الفاضي.
1: طيب أنت عايش حياة توبة يا باسم؟
2: حاليا أيوه يا أبونا، بس أنا
1: بتعترف وتتناول
2: اللي بعملها.
1: خليني أسأل،
2: بتحط في موقف في شغلي بتخليني أكذب.
1: خليني أسأل، بتقول تخليك تكذب؟
2: اه مواقف في الشغل هي اللي بتخليني اكذب، هي دي خطيه يا ابونا انا مش قادر ابطل.
1: يبقى لازم تتوب دلوقتي.
2: اتوب يا ابونا
1: لان مكتوب جميع،
2: اتوب عني.
1: مكتوب جميع الكذبه نصيبهم البحيره المتخذه بالنار والكبريت، مفهوم؟ والرب بيقول لا تكذب. وأي خطية تاني تسيبها دلوقتي. أمين.
2: أمين.
1: وتبتدي توبة من دلوقتي.
2: تبتدي توبة من دلوقتي يا بالصبر.
1: وتسلم حياتك للمسيح.
2: أمين يا بالصبر.
1: وبعدين لما هتيجي تصلي بعد التوبة لازم تصدق، تصدق يعني تؤمن إن المسيح لازق فيك. المسيح إيه؟ لازق فيك. المحب الأنزق.

0: من الأخ، ومش تكلمه كأنه شخص بعيد عنك، لا تكلمه هو جنبك. ممكن حتى تبص بالإيمان كده عشان تشوفه، تكلمه هو جنبك، واخد بالك؟ وسيب تمام إنه بيسمع كل كلمة، ومش بس بيسمع كل كلمة، نعرف الفكر اللي جواك والكلمة قبل ما تنطقها، واخد بالك؟ والحاجة المهمة اللي عايز أوصلها لك إن هو بيحبك محبة أبدية، فأنت تحبه من كل القلب وتقول له عشان خاطرك مش هعمل أي خطية. أمين
1: أمين يا أبو تصور.
0: يلا يا باسم. نعم، أيوة، مين معايا؟
2: ألو ألو،
0: أيوة، مين؟
2: ألو
0: مين؟
2: لو سمحت بدي احكي مع اختي قبل ما.
0: ايوه مين؟
2: انا ريتا، انا ريتا.
0: لا، التلفزيون شغال ولا ايه؟ الو،
2: انا ريتا لو سمحت. ايوه الو، سامعني حضرتك؟
0: مين معايا؟
2: انا ريتا.
0: ريتا؟
2: انا ريتا.
0: ايه؟
2: ايوه ريتا.
0: ريتا؟
2: ايوه.
0: منين بتتكلمي يا ريتا؟
2: ايوه
0: بتتكلمي منين؟
2: انا بتكلم من المانيا.
0: ريتا المانيا. ريتا المانيا.
2: من
0: ايوه يا ريتا، تفضلي.
2: لو سمحت بدي اتكلم مع اخت ابونا.
0: ابونا معاك، تفضلي.
2: ربنا يباركك، انا من زمان عم حاول حضرتك. نحن علينا سحر تفريق انا وجوزي، ولو سمحت عم تحسه دائما عم يتجدد السحر، عمل انفصال بالمحكمه عم تطلب الطلاق. في قبل ما يتم الطلاق تصلي لي، في اذى على جوزي وهو مش عم يرضى انه حد يصلي معه. لو سمحت تصلي لنا.
0: ما عرفتش غير كلمه انفصال، وبعدين
2: بعدها هلا معطين وراء الطلاق، وانا عم بطلب من الرب انه يوقف هالشيء. في اذى، في سحر تفريق علينا، والسحر ده طول متجدد.
0: الصوت مش واضح.
2: نعم يروح. وجوزي علينا سحر تفريق يا ابونا.
0: الصوت مش واضح. هل هي صوت خواجاتي ولا
2: علينا؟ علينا سحر تفريق يا ابونا، لو سمحت تصلي لي على ربي علينا المأذى.
0: تقول علينا السحر. طيب اسمعي يا ريتا، بتقولي علينا سحر، خلي بالك يا ريتا. سمعاني؟
2: ايوه
0: ريتا سمعاني؟
2: سمعت.
0: اسمعيني.
2: ايوه.
0: هل انتوا عايشين مع المسيح يا ريتا حياة توبة حقيقية؟
2: أكيد لا، لأنه أنا صار عندي حزن واكتئاب.
0: أكيد لا، أكيد لا. يبقى محتاجين إن إحنا نقرب من المسيح، نسلمه حياتنا، ونبتدي حياة في حماه، حياة في حماه، ونبعد عن أي خطية. أنا مش هسألك إيه خطاياكم، كل واحد عارف. نبعد عن أي خطية. أنت اللي بتكلميني دلوقتي، يبقى توبي عن كل الخطايا. إيه رأيك؟ أمين. توبة من قلبك. توبة من قلبك.
2: من بعد إذن حضرتك.
0: بتقولي إيه؟
2: صلي لي لجوزي مشان يروح
0: الأزمة. خليني دلوقتي معاك أنت. توبة من قلبك.
2: لا هو مش عندي. لا هلأ مش هون.
0: يا بنتي اسمعيني يا ريتا، انا بسالك انت، توبه من قلبك؟ تتوبي؟
2: كيف
0: يا ريتا؟
2: ايوه.
0: انت مستعده تتوبي من قلبك؟
2: طبعا اكيد اكيد.
0: خلاص قول يا رب سامح.

0: يا رب سامحني
1: واغفر خطاياي
0: واغفر خطاياي
1: واقبل توبتي
0: واقبل توبتي
1: وابطل كل سحر
0: وابطل كل سحر
1: وعمل شيطاني في حياتنا
0: وعمل شيطاني بحياتنا.
1: امين امين. تفضلي. ايوه مين؟
2: الو
1: مين معايا؟
2: انا نرمين. اي ابونا
1: نرمين بتتكلمي منين يا نرمين؟
2: بتكلم من القاهره.
1: من القاهره. اتفضلي
2: يا ابونا. انا عايزاك تصلي لي، انا متجوزه بقالي 3 سنين ولسه ما حملتش يا ابونا. انا واثقه ان انت لو صليتني يا ابونا هحمل.
1: والدكاتره بيقولوا ايه المانع؟
2: ولا اي حاجه يا ابونا، انا حملت وسقطت قبل كده.
1: مفيش اي مانع؟
2: لا مفيش اي مانع، بس انا واثقه ان انت لو صليت لي انا هعمل التست النهارده وابقى حامل.
1: طب انت وجوزك يا نرمين، لو سالتك انت وجوزك،
2: ايوه يا ابونا،
1: بيتكم كنيسه؟
2: اه يا ابونا.
1: وبتصلوا؟
2: اه يا ابونا بصلي كل يوم.
1: وعايشين مع ربنا؟
2: اه يا ابونا.
1: وفي خطايا؟
2: بنشتم يا ابونا ساعات.
1: بنكذب؟
2: ايه يا ابونا؟
1: بنشتم.
2: اه يا ابونا.
1: وايه تاني؟
2: ايه يا ابونا؟
1: على العموم يا نرمين، ولاد ربنا، ولاد ربنا مكتوب عنهم لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، ومكتوب لا شتمون يرثون ملكوت الله. وأنا مش بقول خطية يعني خطية، لا، بقول يا الإنسان عايش مع ربنا وحياة توبة حقيقية وإيده في إيد سيده، يا إما إنسان مدي ظهره للمسيح بيشتم ويكذب ويحلف. فإحنا نعمل إيه يا نرمين دلوقتي؟
2: نتوب.
1: برافو برافو، انت انسانه مبروكه،
2: ربنا يخليك.
1: خلاص من دلوقتي حياه جديده يا نرمين.
2: ايوه يا ابونا،
1: حياه جديده من النهارده.
2: حاضر يا ابونا.
1: انت مش كلمتي انسان، انت كلمتي المسيح شخصيا. حط أيوة ايدك في ايده من النهارده، انا بنتك وراجعالك.
2: انا بنتك وراجعالك.
1: امين
2: امين.
1: يلا
2: آمين.
1: ربنا معك يا نرمين، وربنا يديك يا بنتي. ايوه مين؟ نعم. الو. مين معايا؟
3: ام دميانة.
1: دميانة منين يا دميانة؟
3: أنا من القاهرة يا
1: أبونا. من القاهرة. اتفضلي يا دميانة.
3: يا أبونا أنا على طول آلام على طول في جسمي، ورحت لدكاترة كتير.
1: آلام في جسمك؟
3: آه، ورحت لدكاترة كتير يا أبونا، وكل دكتور ممكن يحولني لدكتورة ويديني العلاج وما فيش فايدة.
1: لا نصلي نصلي ربنا يشفيك ربنا يشفيك.
3: بس يا ابونا يوم الفرح بس كانوا جايبين حد ساحر.
1: حد ساحر؟
3: اه يوم الفرح كانوا هم جايبينه لولادهم يعني لجوزي، فادانا ميه وشربناها، بس ما كانش عندي اي فكره عن السحر يا ابونا.
1: يعني معمول لك سحر يعني؟
3: اه ما كانش عندي انا اي فكره عن السحر، ان هم يجيبوا حد ساحر، لانه ما كناش نسمع والدتي مربيانا من غير يعني الناس بحبه بعضيها، ما حدش يزعل من حد يعمل الحد ساحر، ما فيش الفكره دي معانا.
1: طيب يبقى نعمل ايه دلوقتي يا ام دميانه؟ نعمل ايه؟
3: بالصلاة منك يا
1: ابونا. ايوه انا هصلي، لكن نعملي، انا بسالك انت تعملي ايه؟
3: اه
1: ها؟

0: نتوب يا بون.
1: نتوب، برافو برافو برافو، نتوب ونقول له يا رب حررني،
0: يا رب حررني،
1: فك قيودي
0: وفك قيودي،
1: وابطل عمل الشيطان من جهتي،
0: وابطل عمل الشيطان
1: من جهتي،
0: من جهتي.
1: امين
0: امين يا بون.
1: يلا وعيشي في حرية المسيح من دلوقتي، وربنا يديك نعمة وبركة. ها ايوه هلو، مين معايا؟ نعم هلو،
2: ايوه ابونا سامعني؟
1: ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟
2: الو ابونا مكاري؟
1: ايوه مين معايا؟
2: انا ابن الرب من امريكا.
1: ابن الرب من امريكا؟
2: يس.
1: فين في امريكا؟
2: في نيويورك.
1: في نيويورك، اتفضل يا حبيبي.
2: ابونا انا من اشد المعجبين ليك، وانا انت البرنامج بتاع يوم الاربعاء ده صدقني غير فيه حاجات كتير قوي، بحب اسمعه جدا.
1: لو سمحت أول حاجة، لو سمحت لو سمحت كلم كلم في هدوء، كلمة كلمة.
2: اوكي يا ابونا، اول حاجة انا بحبك جدا، انت من انا من اشد المعجبين بالبرنامج بتاع يوم الاربعاء بتاع حضرتك، هو غير فيها حاجات كتير جدا، وخلاني افكر ازاي ابقى مع ربنا اكتر.
1: الله الله.
2: انا اول حاجة عايز، انا بطلب بكلمك وانا تعبان جدا، وعايز اطلب من حضرتك صلاتين، طلبتين لصلاة. اول حاجة طلب ان انا ارجع لربنا تاني ويغير قلبي الحجر ده اللي هو متمسك بحاجات مادية كتيرة وحاجات عملية كتيرة جدا، وما بيفكرش
1: في
2: من الناحية التانية.
1: ايوه هدي هدي الكلام شوية، هدي الكلام، لان كلامك حلو، كلامك حلو ومشبع. كلم كلمة كلمة.
2: أول صلاة أنا بقول عليها إن هي عايزك حضرتك يا ابونا تصلي لي إن أنا أرجع لربنا ويغير قلبي الحجر
1: دلوقتي
2: اللي ماسك في الحاجات المادية والحياة والشغل والفواتير ومشغولين بالحياة عامة، ونسينا ربنا اللي هو هدفنا إن إحنا جينا عشان نمجد اسمه هنا. دي نمرة واحد.
1: الله برافو.
2: تاني
1: أيوة.
2: تاني طلبة أنا أنا حصل لي تجربة صعبة شوية الأسبوع اللي فات، أنا بيتي اتكسر واتسرق. أنا مش هممني الحاجات المادية اللي اتسرقت منه، بس الحاجات اللي اتسرقت كانت عزيزة عليا جدا، وما فيش ولا كاميرا حوالين البيت قدرت تثبت إن الشخص ده مين اللي دخل جوه البيت. أنا من ساعتها تعبان جدا جدا جدا، لأن حسيت إن ده حاجة يعني حاجة خصوصيتي، حد دخل جوه البيت وإحنا مش عارفين من مين ده. أنا كنت شاكك في 3 أشخاص بس، طبعا أنا أو شخصين قصدي سوري شخصين بس، البوليس هنا ما يقدرش يثبت أي حاجة غير لما يكون في دليل evidence على الحق على الشخص ده. فانا بكلمك ابونا بقول لك صلي لي، انا مش عشان الحاجه اللي ترجع، بس انا تعبان جدا من اللي حصل، لان الحاجات اللي اتسرقت دي تعبي طول السنين وحاجتي، ويعني واليوم ده يا ابونا انا كنت بساعد فيه ناس. انا اليوم ده سبت البيت كله من الساعه 9 الصبح لغايه بالليل، واحده بالليل، واليوم ده كله بامانه كنت بساعد فيه ناس بره في حاجات كتيره.
1: أيوة.
2: ورجعت على ان لقيت بيتي مفتوح ومسروق.
1: طيب
2: كله
1: بتقول اليوم ده قضيته فين؟
2: اليوم ده انا كنت بساعد ناس بره، كذا حد طلب مني مساعده، يعني كان في راجل كبير قال لي تعالى ساعدني شويه في البيت، اعمل لي كذا حاجه، رحت ساعدته.
1: يعني كنت بتخدم؟ كنت بتخدم.
2: بعدين رحت لناس صحابي كانوا عايزيني اساعدهم في حاجه، فانا صعب عليا ان انا اليوم ده كله ما قضيتوش، ده كان الويك اند بتاعي، يعني اروح انا ما عملتش حاجه، انا اليوم ده كنت بساعد فيه ناس بس.
1: طب خلاص خلاص، بركه كبيره يا حبيبي، بركه كبيره.

0: يعني كلامك المسيح فرحان بي وأنا فرحان به، والشيطان حاسدك هو السبب في السرقة دي، لكن الجرح ربنا هيعصبه والكسر ربنا هيجبره وربنا هيعوضك كتير. بس انت استمر في طريقك بزيادة بنمو، يعني عندك روح الخدمة وروح التوبة، زيد في النعمة وزيد في البركة وزيد في الخدمة وربنا هيباركك وتكون مثال. اطمع في النعمة، قول له رب عايز اكرمك، انسى حكاية السرقة دي، ربنا يدبر ويتمم مشيئته، وعيش مع المسيح واشتاق انك تخدمه وتشهد له. انت عينة حلوة ومبروكة، انا بشكرك كتير.
1: الو،
0: مين؟
1: انا مريم يا ابوي.
0: مريم،
1: ايوه يا ابويا، من القاهرة.
0: تكلمي منين؟
1: من القاهرة يا ابويا.
0: من القاهرة، اتفضلي.
1: ابويا انا بتحصل لي مشاكل كتيرة جدا من ساعة ما اتجوزت. انا متجوزة بقالي سنة وشهرين.
0: ايه نوع المشاكل؟
1: ايه يا ابويا؟
0: ايه نوع المشاكل؟
1: إيه، على طول كل ما ربنا بيديني وبحمل بسقط، على طول رجلي بتوجعني، على طول مشاكل انا وجوزي، بحلم احلام وحشه كتير. ناس كتير قالت لي انت معمول لك عمل، لاني اسقط بعدها باسبوع رجلي توجعني، رجلي تخف، رجلي تتفتح وخيطها، بيحصل لي مشاكل كتيره جدا. انا عارفه ان انا بعيد عن ربنا، بس صدقني يا ابويا انا خلاص تعبت، وبقالي فترة طويلة بحاول أوصل لحضرتك.
0: طيب شوف يا مريم، كلامك حلو وفرحان به المسيح. كونك تقولي وتعترف انك بعيدة عن ربنا، يبقى
1: انا وجوزي بعاد جدا واحنا عارفين كده كويس، بس صدقني الفترة دي بنحاول نصلي ونقرب لربنا.
0: خلاص مش مهم اللي فات، لكن خلينا في اللي جاي يا مريم نبتدي حياة جديدة مع المسيح. والمسيح لما هيمسك الدفة هو اللي هيتولى ويزيل المشاكل ويزيل الهموم ويديك أحلام مقدسة ومباركة، وتعيش وتدوق طعم الفرح الحقيقي. أمين يا مريم،
1: محتاجة لصلاتك. أمين يا أبويا.
0: خلاص قول يا رب سامحني على كل خطاياي،
1: يا رب سامحني على كل خطاياي،
0: واقبل توبتي،
1: واقبل توبتي يا رب،
0: وفرح قلبي.
1: ايه يا ابويا؟
0: فرح قلبي
1: وفرح قلبي يا رب.
0: انا وجوزي
1: فعلا يا رب،
0: انا وجوزي. امين.
1: محتاجين ان انت تطبطب علينا يا رب.
0: امين. برافو برافو برافو، ناس حلوة. ها مين معايا؟ امال فين الناس اللي عليهم شياطين؟ مين معايا؟
2: انا مريم من امريكا.
0: مريم من امريكا، فين في امريكا؟
2: انا ولايه ايوا،
0: لونج ايلاند.
2: نعم
0: اتفضلي.
2: انا بس اتصابونا، بس كنت عايزه طلب صلاه. انا من 7 شهور تعبانه في حاجه في صدري، رحت دكاتره كتير محدش عارف يوصل لحاجه، كله يقول لي حساسيه، واللي يقول لي رب، واللي يقول لي معدة، ما حدش عارف يوصل لأي حاجة خالص لحد دلوقتي. فأنا مش عارفة ده نتيجة إيه، باخد أدوية كتير ومش ما فيش حاجة جايبة، ما فيش حاجة نافعة خالص.
0: أنا صلي إني الرب يلمسك لمسة شافية باسم يسوع المسيح، بس مع الصلوة دي يا مريم، مع الصلوة دي لابد تتأكد ان ايدك في ايد المسيح وعايشة حياة توبة حقيقية. امين
2: امين يا ابونا، محتاجة طلب صلاة ضروري يا ابونا.
0: حاضر. نبعد عن الخطايا وتروحي تعترفي وتتناولي وتبتدي حياة جديدة مع المسيح. امين
2: امين يا
0: ابونا، ونصلي ربنا يلبسك لمسه شفيه.
2: ما تنسانيش يا ابونا.
0: حاضر حاضر، اتفضلي.
3: الو.

0: ايوه
1: سلام يا ابونا.
0: سامعك؟ مين معايا؟
1: معاك ريمون من الفيوم يا ابونا.
0: ريمون من الفيوم.
1: ريمون سعد. ريمون سعد يا ابونا، انا متابع قصتك دلوقتي على البث المباشر على الفيس.
0: ايوه
1: اذكرني يا ابونا في صلواتك.
0: مالك؟
1: انا كنت واخد كورونا بعيد عنك من شهر 5 وخفيت الحمد لله، بس بعديها بحس بضيق نفس كتير قوي في صدري وببقى تعبان، وقعدت فترة طويلة اخد علاج عشان الكورونا اللي هو التجلطات، ويعني احيانا كتير بحس بضيق تنفس.
0: خلاص نصلي يا ريمون، بس اهم حاجة تكون عايش مع المسيح. ايه رأيك؟
1: مش عليك يا ابونا، انا بعيد عنه بس الى حد ما بحاول اعمل الحاجات الكويسه.
0: لا لا لا لا، شوف نقف عند كلمة بعيد عنه.
1: ايه يا ابونا؟
0: نقف عند كلمة بعيد عنه. خلي بالك معايا، انا عايز افكرك.
1: حاضر يا ابونا.
0: اسمعني، عايز افكرك وافكر كل انسان سمعني. انت بتقول انا بعيد عنه، لكن هو بيقول لك يا ريمون ويا كل انسان سامعني، انا لازق فيك مش بفرجك. اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله معانا. فانا عايزك وعايز كل انسان سامعني يتذكر ان المسيح لازق فينا، لازق فينا. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي. يبقى ان كان المسيح معايا مش بيفارقني، يبقى علي ان انا اعيش معاه ومنساهوش لحظة واحدة، واخد ودي معاه واحفظ وصاياه وتمم مشيئته في حياتي واعيش ليه، واقول ان عشنا فللرب ايه يا ريمون؟ ان عشنا ايه فللرب ايه؟
1: متنا فللرب نكون،
0: نعيش. وان متنا فللرب نموت. ربنا معاك من النهارده، حياه جديده يا ريمون مع المسيح.
1: يا مسيح.

0: يا فرحي قلبي الله جوايا. ايوه، مين معايا؟ الو، الو،
1: الو،
0: ايوه، مين؟
1: ابونا مكاري،
0: ايوه، مين معايا؟
1: طب الايادي،
0: مين؟
1: بنتك ميري،
0: ميري منين؟
1: ميري نجيب من القاهرة.
0: ميري من القاهرة، اتفضلي يا بنت.
1: انا يا ابونا انا على طول تعبانة وبطني منفوخة على طول وعندي احساس بالترجيع.

0: وايدي ورجلي ما بقدرش اتحرك منهم. كشفت كتير وادوني علاجات كتير ورحت لدكاتره كتير ومفيش حاجه نافعه.
1: بيقولوا ايه؟
0: بيقولوا اللي يقول لي القولون ويقول لي ارتجاع مريء وكذا حاجه، واللي قال لي الغده، وعملت كل حاجه والتحاليل واشاعات طلعت كويسه.
1: طب ما فيش حد صلى لك؟
0: لا ما فيش حد صلى لي.
1: ليه ما بتروحيش الكنيسه؟
0: بروح بتناوب بس بمشي على طول.
1: ما بتعترفي وعايشه حياه توبه؟
0: لا ليه كتير ما اعترفتش يا ابونا بسبب كورونا، ولسه متفقه مع ابونا ان انا اروح له.
1: لكن تايبه؟
0: اه طيب يا ابونا.
1: برافو برافو. يبقى نصلي يا ميري الرب يشفيكي. اذكر يا رب عبدتك ميري لمسة شافية باسم يسوع المسيح. ولو اي خطية يا ميري سيبيها وعيشي حياة تبقى حقيقية. امين
0: امين يا ابونا.
1: يلا امين. ربنا معك. الو
2: الو.
1: نعم
2: اي ابونا. قص ابونا.
1: مين معايا؟
2: قبل انا عايده سمعاني. قص ابونا من عزبه النخل.
1: عايده
2: سمعان من عزبه النخل.
1: ايوه يا عايده. نعم
2: انا عايزك تصلي لابني ابونا مع بكروس هندسه وقاعد من غير شغل، ونفسي افرح بيه زي كل الشباب يا ابونا.
1: ايه؟
2: نفسي افرح بيه زي كل الشباب لانه قاعد من غير شغل. طبعا مش قادر يتقدم لحد عشان ما بيشتغلش. ايه؟
1: طب نصلي من اجل الشغل.
2: ابونا انا عايزه اقول لقصك، انا صايمه اربع وخميس وجمعه عشان ابني، ورحت النهارده القداس بدري واتناولت برضه عشان ابني.
1: طيب حاضر حاضر.
2: نفسي ربنا يرد عليا، انا ارمله يا ابونا 10 سنين، نفسي يسوع يرد عليا. انا بقول يا رب لو انت عايزه للسما خده، لو عايز يفرح خده، بس يا ابونا ما ينفعش شاب يقعد كده، ده اللي يعطف.
1: طيب خلاص خلاص عرفنا خلاص
2: يا بص ابونا.
1: لكن هسألك سؤال. الو
2: انا سامعك.
1: انت معايا؟
2: اه معاك يا ابونا وسامعاك.
1: هسالك سؤال.
2: اتفضل يا ابونا.
1: انت مخصمه حد؟
2: واحده جارتي يا ابونا. جارتي.
1: انت مخصمه حد؟
2: ايوه يا ابونا، واحده مخصمها جارتي في العماره.
1: رد عليها بكلمه واحده بس.
2: اه يا ابونا.
1: طيب بتكرهي حد؟
2: لا يا ابونا ما بكرهش حد.
1: بتكذبي؟
2: لا يا ابونا.
1: بتشتمي؟
2: لا بشخط في عيالي بس، انا بخدم اخواتي.
1: قولي ايوه او لا.
2: اه يا ابونا.
1: طب شوفي عايده.
2: اتفضل يا ابونا.
1: موضوع ابنك هيتولاه المسيح.
2: يا رب يا يسوع.
1: لكن الكلام يرجع لك انت يا عايده تعيشي حياه الاستعداد. يعني توبي عن اي خطيه.
2: يسوع يتوبني يا ابونا واتوب.
1: امين
2: امين يا رب المجد يسوع.
1: قولي له يا رب من النهارده انا تايبه.
2: انا تايبه يا رب المجد.
1: سامحني على كل اللي فات.
2: على كل سامحني يا رب على كل اللي فات.
1: امين
2: امين يا رب.
1: يلا ونصلي من اجل ابنك. امين. ايوه مين معايا؟
3: الو.
1: ايه ده؟
3: الو.
1: ايوه مين؟
3: الو. سلام يا ابونا، انا اسمي مرفت.
1: اسمي ايه؟
3: ها؟ مرفت.
1: مرسى.
3: مرفت. مرفت. مرفت.
1: مرفت. بتتكلمي يس. منين يا مرفت؟
3: من امريكا، ولايه نيوجيرسي.
1: من امريكا. ها؟
3: كنت عايزه اسال سؤال يا جوز ابونا.
1: أيوة.
3: انا نفسي اجرب من ربنا، انا عندي 9 اولاد ونفسي اجرب انا واولادي من ربنا، اعمل ايه؟ وعندي طلب الصلاه لابن.
1: استني استني استني استني، قولي تاني من الاول.
3: عندي سؤال، انا نفسي اجرب من ربنا انا واولادي، انا عندي 9 اولاد.
1: عندي 9 اولاد.

0: دول خلفتيهم في امريكا؟ خلفتيهم في امريكا
1: انا وهم.
0: ها أه؟
1: نفسي اجرب من ربنا انا وهم، فمش عارفه اعمل ايه.
0: يا بنتي اسمعيني، انا بسالك، انت سامعاني؟
1: اه سامعاني.
0: بقول التسعة دول خلفتيهم في امريكا؟
1: لا احنا لينا 5 سنين هنا في امريكا بس.
0: كنتوا فين؟
1: كنا في مصر.
0: فين في مصر؟
1: في اسيوط.
0: في اسيوط. التسعة اولاد، معلش سامحيني في الاسئلة دي، التسعة اولاد ايه، بنات وايه شبان؟
1: 4 بنات و5 اولاد.
0: الكبير سنه كام؟
1: نعم
0: الكبير سنه قد ايه؟
1: مريم 22 سنة، اكبر واحدة.
0: اكبر واحدة 22 سنة. جوزك بيشتغل ايه؟
1: جوزي بيشتغل في نيويورك، على كان في مصر مدرس وهنا شغال في نيويورك في على عربية هدوك.
0: على عربية ايه؟
1: هدوك،
0: عربية اكل.
1: اه
0: طب يا ميرفت، انتوا التسعة والاب والام 11، دي كنيسة حلوة، يا ترى بتصلوا في البيت؟
1: نعم
0: بتصلوا في البيت؟
1: اه بنصلي.
0: وتفتحوا الانجيل؟
1: بنفتح الانجيل، بنصلي احنا مع بعضينا.
0: وكلكم بتروحوا الكنيسة وتتناولوا؟
1: اه
0: برافو برافو برافو برافو.
1: بس عندي اولاد الصغيرين، يعني احنا بنقرا في الانجيل بحسهم بقى يعني مش مندمجين معانا، بحسهم يعني مش متشبعين زي اخواتهم الكبار.
0: ما هو تاخدي بالك، تاخدي بالك يا ميرفت، ان الصغيرين دول هيشربوا من امريكا، يمكن الكبار شربوا شويه من مصر، لكن دول هيشربوا من امريكا. فايه المطلوب؟
1: انا عشان كده خايفه.
0: اسمعيني بس، اسمعيني، انت عليكي مسؤوليه، انت وجوزك عليكي مسؤوليه كبيره، انكم تعيشوا الوصيه، انتوا تعيشوا الوصيه وعيالكم يستلموها منكم عمليا. ازاي يعني؟ ربنا بيقول لا تشتم، ما تخرجش كلمه رديه من بقك. انت وجوزك ما تشتموش، الولد هيشرب منكم. ما تكذبوش، الولد هيشرب منكم. فانتوا تعيشوا الوصيه وعيالكم هيستلموها، ودي مسؤوليتكم الكبيرة. ربنا أقامكم على كنيسة فيها 9 أشخاص، أنت وجوزك يحملوا المسؤولية، وربنا يا بنتي يحافظ عليكم ويحرسكم من كل شر. آمين.
2: ألو.
0: أيوة مين؟
2: ألو.
0: مين؟
2: يا قد سابونا.
0: مين معايا؟
2: الله يخلص قدس ابونا، انا ام ايهاب من
0: اقفلوا التلفزيون من فضلكم.
2: احنا قافلين التلفزيون قدس ابونا، انت بتتكلم مع حد غيرنا. حضرتك هو بيتكلم في تليفون تاني، انا بكلمه ما بيردش.
0: الو
2: أتصابون، أنا من إمبابة.
0: أنت مين؟
2: أنا أم إيهاب من إمبابة يا أتصابون.
0: أم إيهاب.
2: أم إيهاب من إمبابة.
0: أم إيهاب من إمبابة، تفضل أنا تحت أمرك.
2: أنا أتصابون معنا مشكلة كبيرة بقالها سنتين يا أتصابون، مع جماعة إخوان وولادي كلهم عاملين لهم قواضي وجايبين لهم أحكام، وجوزي تعبان مريض بجلطة بسبب المشورة المشكلة دي.
0: واحدة واحدة واحدة. إيه؟
2: واحدة
0: واحدة واحدة، كلمة كلمة. نعم
2: أنا من إمبابة، أم إيهاب من إمبابة.
0: أيوة
2: حضرتك قدسك، أنا معايا مشكلة كبيرة.
0: إيه المشكلة؟
2: مشكلة ولادي وقعين في مشكلة تبع الشغل الجيش.

0: بعد الجنيه اتعوم، خسروا 1,200,000 واصحاب الشغل.
1: طيب خلاص طيب خلاص، مشكلة ومشكلة فلوس وخسارة، مش كده؟
0: مشكلة في شغل، في شغل الجيش، هو ابني نجار.
1: طيب خلاص،
0: وخدوا كل اللي حالتنا، وجوزي بسبب المشكلة دي جاله جلطة وقعد طيب. في البيت بقى.
1: احنا هنصلي من اجل المشكلة دي، لكن قبل ما نصلي من اجل المشكلة لازم ندور على نصيبنا الابدي، نصيبنا فوق، حياتنا الابدية.
0: امين
1: يا ام ايهاب، قبل ما ندور على نصيبنا هنا، هل يا ترى ضمننا نصيبنا الفوقاني في ملكوت السماوات؟
0: بنصلي وبنتناول
1: معايا يا ام ايهاب.
0: ايوه يا استاذ ابونا معاك.
1: يبقى أنا الاول انت وجوزك وعيالك، واخد بالك، ندور على خلاصنا وحياتنا الأبدية. وخلاصنا وحياتنا الأبدية يجي بحياة توبة ونبعد عن أي خطية، حياة توبة ونبعد عن أي خطية، ونعيش شهود للمسيح، شهود. أما عن مشاكلنا ربنا حيتولاها. إمتى يتولاها؟ لما نكون إحنا معاه وسايبين الشيلة عليه.
0: ما أنا حطش
1: سايبين الشيلة عليه. عشان كده مطلوب منك ومن جوزك نسيب الشيلة على المسيح، بس يكون في عمار بيني وبينه، ما فيش خطايا يا أم هاب، ما فيش خطايا. أمين
0: أمين يا أتسابونا.
1: ربنا معك. أمين. الو
2: الو،
1: مين معايا؟
2: الو مرحبا.
1: مين؟
2: مرحبا ابونا.
1: ايوه مين؟
2: سلام ونعمه.
1: مين؟
2: اسمي عزيز. عزيز
1: عزيز
2: ابرز من كاليفورنيا ابونا.
1: عزيز من كاليفورنيا.
2: نعم ابونا.
1: ايوه عزيز. نعم
2: ابونا، عندي ابني 23 سنه.
1: أيوة.
2: يعني تقريبا على طول هو يكون متنرفز وما بينام بالليل، وبيصيح وبيكسر الحيطان، بيكسر الأبواب. نحط صليب في البيت، بيشيل الصليب بيذبه، نحط صورة لمريم العذراء بيشيلها ويحطها جوا القنفة. يعني من مضايقين كثير منه يا ابونا، بل تصلي له.
1: حد صلى له؟
2: اعتقد هو
1: حد صلى له يعني. من الكنيسه؟ حد صلى له من الاباء؟ حد صلى له من الاباء الكهنه؟
2: يا جبنا تقريبا 2-3 الكهنه من الكلدان، بس ما صار شيء يا ابونا، ما قدروا يعملون شيء. في اشخاص بيقولون هو مربوط، في واحد يعني عملوا السحر يا ابونا.
1: طب انتوا يا عزيز، يا عزيز، انت ومراتك عايشين مع المسيح؟
2: نعم ابونا، احنا بنذهب للكنيسه وبنتناول وبنصلي.
1: في خطايا؟
2: وكل يوم
1: في خطايا؟
2: لا ابونا ما في خطايا.
1: فين ابنك؟ ابنك فين؟
2: ابني موجود هلا معي
1: جنبك.
2: هو فوق في الغرفه فوق ثاني طابق.
1: طب هاتوا معي يسمع التليفون.
2: نعم
1: هاتوا نصلي له.
2: ما بيقبل يا ابونا، ما بيقبل. بيخش الغرفه ويقفل الباب وراه.
1: بقول هات نصلي له.
2: ما بيتكلم، بيتكلم بس انجليزي، ما بيتكلم عربي ابوي.
1: مش مهم، بس هات نصلي له، مش مهم.
2: اها وطب الغرفة وقفل الباب ورايا أبو

0: ما بده يتكلم مع أحد.
1: ما تقدرش تدخل له؟
0: أي نعم.
1: خلاص انتوا صلوا واحنا هنصلي، ربنا يحرره. تفضل يا سيدي.
2: سعيد يا ابو
1: مين معايا؟
2: صوميل حبيبي يا ابو
1: منير
2: من المانيا يا ابو
1: منير
2: صوميل حبيب سنة.

0: ايوه
1: مرت يا ابونا ما خلتش دكتور اللي مضيت عندها، مره تقول مخنوقه ومره تقول صداع والقولون ما اعرفش، وما خلتش دكتور، وديتها لدكتور نفساني ووديتها لدكاتره كتيره قوي ومش نافع معاها اي دكتور.
0: انتوا عايشين مع المسيح يا صمويل؟
1: نعم يا ابون
0: عايشين مع المسيح؟
1: صوميل حبيب سمعان، مرتي وديتها للدكتور كتير يا ابونا وتعبت فيها.
0: يا صمويل يا صمويل، انا سمعت انت بتقول ايه.
1: اسمعني لما يقول انا سمعتك يا صوميل.
0: انا بسألك
1: ايوه اتفضل يا ابونا.
0: انت عايش مع المسيح؟
1: عايش مع المسيح والبيت كله مع المسيح يا ابونا، ده احنا كلنا عايشين مع المسيح
0: طب
1: واحنا اولاد المسيح.
0: جاوبني بكلمة واحدة بس، جاوبني بكلمة واحدة.
1: عايش مع المسيح يا ابونا، كلنا
0: طيب.
1: عايشين مع المسيح.
0: طيب انت بتكذب؟
1: ما كذبتش يا ابونا، انا راجل عايش في السعوديه، يعني انا راجل عايش في السعوديه بس كذب ما يعني ما كذبش. بكذب ليه؟
0: ولا بتشتم؟
1: لا يا ابونا انا عايش في السعوديه بقالي يمكن 30 سنه.
0: يعني ايه عايش في السعودية؟ احنا مالنا بالسعودية؟
1: ماشي يا ابونا بس انا ما كذبتش.
0: طيب يعني اللي انا بقصده من سؤالي، انت عايش حياة توبة؟
1: عايش حياه توبه يا ابونا والحمد لله، واعرف ربنا واعرف يعني برضه انا مش يعني ده المسيح معايا على طول.
0: حلو خلاص خالص حلو.
1: طيب دي مرتي يا ابونا، انا بكلمك على مرتي اللي هي عندها صداع وعندها قولون وعندها ارهاق وتقول لك مخنوقه وخوف وخوف فظيع.
0: طب هي
1: لو واحد من عيالها راح شمال ولا يمين تخاف عليه.
0: هي مرتك معاك دلوقتي؟
1: اهي موجوده يا ابونا خدها اهي.
0: ومعاك ازازه ميه؟
2: مساء الخير يا ابونا.
0: ازيك؟
2: الله يخليك يا ابونا يسلم صحتك.
0: عامله ايه مع المسيح؟
2: الحمد لله يا ابونا الحمد لله.
0: في عمار بينك وبينه؟
2: الحمد لله يا ابونا، تاج على راسي جميله على راسي من فوق ما تفتحش طول العمر.
0: الله الله الله الله، برافو برافو.
2: اطلب منه الطلب يا ابونا، يا سلام سيدي وتاج راسي القف دقيقه يحققه لي.
0: ايه
2: الحمد لله يا ابونا.
0: طيب
2: بس انا عايشه يا ابونا تعبانه.
0: هنصلي حاضر. هاتي شويه ميه، هاتوا شويه ميه.
2: يا ابونا
0: هاتوا قزازة مية.
2: حاضر يا ابونا.
0: اسمك ايه؟
2: اسمي مارسيل عطية.
0: مارسيل؟
2: مارسيل عطية.
0: مارسيل جبتوا المية؟
2: جابت المية.
0: ها؟ اذكر يا رب مرضى شعبك وعبدتك مرسيل، تعهدهم بالمراحم والشفاء، انزع عنه وعنا كل مرض وكل سقم وروح الامراض وطرده، والذين ابطوا مطروحين في الامراض اقمهم وعزهم، والمعذبون من الارواح عتقهم جميعا، والذين في السجون او المطابق او النفي او السبي او المقبوض عليهم في عبوديه مر عتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب منا الذين في العاصف، كل أنفس المتضايقة والمقبوض عليها، أعطي يا رب رحمة، أعطي يا راحة، أعطي يا برودة، أعطي يا نعمة، أعطي يا معونة، أعطي يا خلاصا، أعطي يا غفران خطاياها وآثامها، ونحن أيضا أمراض نفوسنا اشفيها والتي لأجسادنا عافيها، لأنك أنت هو الطبيب الحقيقي لنفوسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد، تعهدنا بخلاصك. آمين. اغفر لعبدتك خطاياها ولمسة شافية في اسم يسوع المسيح. يلا يا مرسيل. أيوة مين معايا؟
3: سلام ونعمة قدس أبو

0: علي.
1: مين معايا؟
0: بنت الرب من كندا.
1: بنت الرب من كندا. نعم.
0: قدس أبونا، عايزه اسالك سؤال، وكمان عايزه يعني طلب الصلاه، شهوه قلبي انه انا وبيتي نعبد الرب، اولادي ويعني كلنا نكون للرب، وزوجي اللي بعيدين عن الرب ما بيقروا الكلمه، ما بيصلوا، ما بيروحوا الكنيسه.
1: لا جوزك،
0: انا عايشه مع الرب
1: جوزك
0: ابونا، بروح الكنيسه.
1: مين اللي ما بيروحش الكنيسه؟
0: قدس أبونا بيسمعني؟
1: أيوة سمعت. مين اللي ما
0: نعم.
1: بيروحش الكنيسة؟ جوزك؟
0: العائلة كلها ما بيروحوا، ويعني
1: كل العائلة؟
0: بكلمهم. نعم،
1: كل العائلة.
0: أولاد وبنت.
1: ها؟ أيوة.
0: يعني أنا شهوة قلبي أنه نكون كلنا للرب، مو يعني البيت كله للرب، يعني الرب يتمجد ببيتنا ويعمل منه كنيسة، وهو يكون الملك والسيد في حياتنا. قدس أبونا، أطلب منك تذكرنا دائما أولاد الرب، الرب يتمجد معنا ويعني يلمس هذه العائلة البعيدة عن الرب. الله يخليك أبونا.
1: آمين آمين. شوفوا كلام حلو، كلام جميل. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. بتقول شهوة قلبي إن البيت كله يكون للمسيح ونعبد. بركة كبيرة، والرب سامع صوتك وعارف كلامك ومدي ودن تمام لكلامك وشهوة قلبك، والرب هيستجيب ويديك نعمة وبركة ويفرحك بثمرة صلاتك واستجابة صلاتك، ويكون البيت كله للمسيح. ياريت كل إنسان يكون عنده الشهوة دي والفكر ده. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. شهوة قلبي إن إحنا نكون كلنا ملكك، ملكك، ونكرمك ونخدمك قبل ما نجيلك. آمين. أيوة.
2: ألو متسونة.
1: مين معايا؟ مين
2: متسونة نتكلم معايا؟
1: أيوة تفضل.
2: ألو.
1: أيوة أنا معاك.
2: ابن المسيح معك أبونا.
1: أنت مين؟
2: ابن المسيح تبع محافظة سوهاج. كنت عاوز
1: ابن المسيح من سوهاج.
2: ألو.
1: منين من سوهاج؟
2: مركز طهطة.
1: طهطة.
2: أي كنت عاوز قدسك تصلي لي، عندي عملية في رجلي وبجيب طبيب.
1: إيه؟
2: نعم؟
1: نعم.
2: كنت عاوز قدسك تصلي لي، عندي عملية في رجلي وبجيب صديد ومش نافع الأدوية، وتعبت من الأدوية خالص، فعندي ما لو قدسك صليت لي ربنا حيتمجد معايا إن شاء الله.
1: حاضر حاضر. طب أنا حصلي رجلك، لكن إيه رأيك في قلبك؟
2: نعم بس أنا قدسك.
1: ها؟
2: بس أنا قدسك.
1: إيه رأيك في قلبك؟
2: بس انا قلت ستكون عبودين.
1: انا بقول حصل لي رجلك.
2: نعم
1: حصل لي لرجلك، وعايز عايز اسالك. انا حصل لي رجلك، لكن انت ايه رايك في قلبك؟
2: ان شاء الله يخليك ابونا.
1: انت عايش مع المسيح؟
2: نعم
1: عايش مع المسيح.
2: ايوه يا ابونا الحمد لله نشكر ربنا.
1: في خطايا؟
2: هو ما تجيبش على قدسك، يعني لازم يعني في الشغل الشتيمه كذب حلفان كده يعني.
1: لا لا لا لا تتوب فورا، تتوب فورا عن كل خطيه.
2: حاضر ابونا ان شاء الله. حاضر.
1: من قلبك؟
2: نعم
1: من قلبك؟
2: من قلبي ان شاء الله يا ابونا. حاضر.
1: قول يا رب سامحني.
2: يا رب سامحني.
1: واغفر كل خطاياي.
2: واغفر كل خطاياي.
1: واقبل توبتي.
2: واقبل توبتي.
1: واشفيني.
2: واشفيني يا رب.
1: امين.
2: امين يا رب.
1: امين. وربنا يستجيب ويلمسك لمسه شافيه في اسم يسوع المسيح. امين. تفضل.
3: الو.
1: ايوه مين؟
3: أنا بنت الرب من الغردقة.
1: بنت الرب من الغردقة.

0: ايوه
1: انا بقالي كتير يا استاذ ابونا متجوزه بقالي 8 سنين وشويه، حصل حمل مرتين وما كملش ربنا الكلام ده من بدري، وكل ما اجي اعمل حقن المجهري الدكاتره يقولوا لي انا خلاص انا همشي فيها وابدا في قرص العلاج، حاجه تقول لي لا ما تعملهاش اروح عند اب تاني اقول لي ما تعمليش، ظروف تبقى اقوى مني يحصل وفاه حمايه وفاه بابايا كل ده بتوقف، وكل ما اروح عند اب تاني يقول لي لا ما تعمليش العمليه، كذا واحد صلاني قال انت معمول لك عمل وعايزه ابونا مكان مين يصلي لي.
0: طيب شوفي، احنا المسيح معانا مش كده؟
1: كده طبعا
0: بقول المسيح معانا.
1: المسيح معانا طبعا يا بنت،
0: وانتي بنته
1: وانا بنته
0: وغالي عليه
1: وغالي عليه
0: وعايز يفرح قلبك
1: وعايز يفرح قلبي. امين يا رب.
0: طب ليه مستني لغاية دلوقتي؟ انت تسأليه ليه مستني وليه الموانع دي؟ ليه الموانع وليه مستني؟ انت بقى تسألي، انت بقى تسألي المسيح دلوقتي. المسيح معانا قدامك وقدامي هنا، المسيح معانا. هتقولي يا رب إن كان في شيء معطل الخلفة سامحني سامحني. قولي معايا يا رب سامحني،
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي
1: واغفر كل خطاياي
0: وزيل الموانع
1: وزيل الموانع يا رب،
0: وفرحني بثمرة البطن
1: وفرحني بثمرة البطن.
0: آمين آمين. وإحنا هنصلي ربنا يديك نعمة وبركة ويفرح قلبك. آمين. تفضلي. أيوة. أمال فين اللي كان عليه الشيطان ده؟ نعم. ألو. مين معايا؟ ألو.
2: ألو أبونا مكاري.
0: أيوه.
2: ألو ازيك يا أبونا مكاري.
0: أنت مين؟
2: أنا مادونا.
0: مادونا منين يا مادونا؟
2: من بيروت.
0: بيروت؟
2: أي
0: بيروت ولا ديروت؟
2: لا ديروت.
0: بيروت لبنان؟
2: لا تبع محافظة أسيوط.
0: ديروت؟
2: أي
0: أنت قلت بيروت.
2: أيوة ما هي ديروت.
0: طيب أيوة تفضلي.
2: أنا بابا كان حامل حادث في الكويت من 20 يوم وعامل عملية في الفلك في الفك
0: إيه؟
2: ووشه كله مكسور وكان عامل في العملية.
0: مين هو؟
2: بابا.
0: أبوكي ماله؟
2: أبي عامل عملية في وشه.
0: عملية في وشه مكسور. عملية في وشه؟
2: أي في الفك، الفكان مكسورين عنده. وهم طبعا نزل من الكويت والدكاترة هنا قالوا العملية غلط وهيعمل ثاني واحدة بكرة. أيوة بكرة الصبح.
0: هيعملها فين؟
2: إن هو ما يعملش.
0: هيعملها فين؟
2: هيعملها عند دكتور في المنيا.
0: في المين؟ خلاص نصلي من أجل بابا. حاضر. وإيه تاني يا مدنة؟
2: بس كده.
0: بس.
2: وعمي كسر برضو في دراعه وعمل حتى برضو مع بابا وقالوا له 10 ايام ونعمل لك العمليه برضو، هو يروح بكره عمي برضو.
0: خلاص هنصلي. وايه تاني؟
2: صلي له ان ربنا يتمجد معاه ويتمجد مع بيه ان بكره

0: بس ما جبتيش، انت ما جبتيش سيره المسيح ولا العيشه معاه ولا السماء، ولا ما جبتيش سيره الحاجات دي.
1: ما هو اللي ربنا سترها وطلعهم منها، المسيح وقف معاهم من الحادثه. صحيح
0: المسيح وقف معاهم. وانتوا عايشين مع المسيح يا مدنة؟
1: ايوه.
0: انتوا عايشين مع المسيح؟
1: ايوه عايشين، وبنصلي وبنروح الكنيسه يوميا.
0: الله.
1: وعاملين يوم صوم برضه، صمنا له فيه وصلينا له
0: يوم صوم.
1: ايوه احنا متمسكين بربنا.
0: برافو برافو برافو. وبتعترفوا وبتتناولوا؟
1: ايوه بنروح الكنيسه وبنخدم كمان فيها.
0: لا ده بركه كبيره. نصلي ربنا يشفي بابا. حاضر ربنا معكم. ايوه
2: الو.
0: ايوه مين؟
2: الو. ايوه عشان انا بنت بنتك من امريكا. من امريكا.
0: اسمك ايه؟ اسمك؟
2: انا اسمي جيجي.
0: ايه؟ نعم الصوت مش واضح.
2: ايوه شغلنا. انا يعني انا فقدت جوزي من كام شهر عدى.
0: الصوت مش واضح. الصوت مش واضح. الصوت مش واضح.
2: سامعني؟ ايوه اتصابونا.
0: نعم.
2: ايوه اتصابونا كده. بقول لقدسك انا فقدت جوزي من كام شهر عدى.
0: إيه؟
2: بعد ما عدى المرض ياما.
0: مش واضح، مش فاهم حاجه.
2: ايوه انا جوزي راح السما من كام شهر.
0: ايوه
2: سامعني؟
0: ايوه.
2: راح وعندي بنتي كانت في الكليه وكانت مبسوطه، وبعد بشهرين لقيتها نفسيتها اتدهورت خالص وقالت ان هي مش قادره وما سكتتش، وقعدت تعيط وتصوت وهي كانت في ولايه بعيد عني. ما يعني قلت لها خلاص سيبيها، سابتها. في نفس الوقت كان وفاه ابوها. كل الظروف دي مع بعضها البنت ماشيه بضغط عصبي جامد. ضغط عصبي جامد، جاد لها مرض في بطنها. الدكاتره مش يعني قالوا لها انت عندك مرض مزمن مش هروح منك، عماله تصوت وتعيط. خايفه يعني. اولا انا واثقه في ربنا ان هو الشافي العافي.
0: ايه المرض المزمن ده؟ ايه المرض المزمن اللي عندها؟
2: عندها مرض في القولون بيسموه IBS، بيبقى دايما القولون عندها ملتهب، مش اي اكل تاكله، لازم تمشي عن نظام غذائي معين، بيجي لها انتفاخات في بطنها،
0: طيب
2: الم على طول.
0: طيب طيب يا بنتي. طيب ايه تاني غير بنتك؟
2: هو صابونا انا ماليش غير بنتين وعايشه ليهم، ومش طالبه حاجه من ربنا غير ان اشوفهم مبسوطين وحلوين. بنتي مدمرانة في البيت خالص، انا وبنتي الثانيه نفسيتنا تعبان، عمالين نعيط بالنهار، بنفقد رحمه ربنا. يعني بتقول يا رب انت اخذت ابويا.
0: طيب يا بنتي. طيب يعني. طيب خلاص خلاص. احنا وظروفنا بنيجي نترمي على المسيح، ملناش غيره. هو اللي عنده الحل، وهو اللي أدرى بينا، هو اللي يشفق علينا. فشوف يا جيجي، انت وعيالك تترموا على المسيح، انت وعيالك تترموا على المسيح. جوزك غاب، فصار المسيح شخصيا قاضيك، قاضي الأرملة وأبو الأيتام. فالزوج البشري غاب، فبقى المسيح له كل المجد، خد المكان ده. فأنت معاك المسيح في البيت، معاكي مش بيفرقك، وهو اللي تولى البيت وتولى العيلة. اطلبيه بثقة وبإيمان وبدالة. أنت بنته الغالية عليه، وأنتوا كلكم ولاده. اطمعوا فيه وعشاموا فيه، واطلبوا بثقة، قولوا له احنا عايزين كذا عايزين كذا. والرب طيب وحنين، ويبارككم ويحفظكم من كل شر، ويكون مع بنتك اللي اتكلمتي عليها. ايوه.

0: مين؟
1: صفي الصابونة.
0: مين معايا؟
1: مجدي صادق.
0: مجدي
1: صادق من امبابة.
0: مجدي من امبابة. نعم يا مجدي.
1: تقبل الايادي يا ابونا.
0: اشكرك.
1: لا سمحت عظيم يصلي لي. انا عندي جلطة.
0: عندي
1: بقالها
0: ايه؟
1: سنة ونص.
0: عندك جلطة.
1: جلطة بقالها سنة ونص ورحت الدكاترة كتير وما حلوش معايا، يعني حلوا معايا نص المسافة، وانا الظروف المادية قاعد من الشغل ما بقدرش ادوس على رجليا. فلو سمحت برامة منك عشان خاطر المسيح ابن حبيبنا تصلي لي وتصلي لأولادي وعايش في مشكلة كبيرة.
0: ايه المشكلة؟
1: مع في الشغل.
0: طيب حاضر.
1: أرجوك تصلي لي.
0: حاضر هصلي لك. أنت مجدي عندك جلطة ونصلي لأولادك. لكن يا مجدي أنتوا فين من المسيح؟ كلكوا كعيلة يعني.
1: المسيح على طول. في الكنيسة على طول، كل يوم حد.
0: في الكنيسة على طول.
1: وصايمين الأربع وجمعة إن شاء الله على طول.
0: وعايشين حياة توبة وبتعترفوا.
1: بنعترف بحياة توبة.
0: برافو برافو. يبقى نرفع صلاة من أجل مجدي، من أجل العيلة. الرب يلمسك لمسة شافية ويكون معاكم ويعينكم ويدبر أموركم وحياتكم. آمين يا حبيبي. ألو.
2: ألو مرحبا بني مكاري.
0: إيه ده؟ مين معايا؟
2: أنا سوزان داود من كندا، من فانكوفر.
0: سوزان من كندا.
2: نعم من فانكوفر.
0: أوكي سوزان. نعم.
2: أنا خبرتك على مود ابني عند بابتزم عند تاريتونيا.
0: كلمة كلمة كلمة كلمة.
2: أوكي أبونا. عندك كاراتونيا؟
0: عندي إيه؟
2: عندك كاراتونيا؟
0: مش سامع.
2: عندك كاراتونيا؟
0: إيه؟
2: كاراتونيا كاراتونيا.
0: What the meaning؟
2: مع ابني أمير أنور.
0: عنده إيه؟
2: عندك كاراتونيا أو توحد.
0: ام اس يعني اوتيزم يعني.
2: يعني مرات ابونا يجمد حتى حكي ما يحكي، يكون جامد. شلون يكون فشي جامد هيجي؟ ينقطع من الاكل، ينقطع من الحكي.
0: طب احنا نصلي من اجل ابنك يا سوزان، لكن قبل ما نصلي عايز اطمن على حياتكم مع المسيح. هل انتوا عايشين مع المسيح؟
2: طبعا.
0: عايشين الوصية؟
2: لا.
0: لا. برافو. يبقى محتاجين ايه سوزان؟
2: محتاجين صلاتك ابونا.
0: محتاجين نتوب. محتاجين ايه؟
2: نتوب.
0: نتوب يعني ايه نتوب يا سوزان؟ يعني ايه نتوب؟
2: التوب.
0: نتوب يعني ايه؟
2: يعني التوبة،
0: يعني to repent. توبة يعني ايه؟
2: اي شيء خافر من يعني اي شيء يكون التوبه عليه، يعني مثلا يغفر الرب لنا.
0: ايوه اي حاجه يعني. مثلا اللي بيشتم يبطل شتيمه، اللي بيكذب يبطل كذب، اللي بيسرق يبطل سرقه، اللي بيزني يبطل زنا، اللي كله نسيب الخطيه ونتغير. نسيب الخطيه وايه؟ ونتغير. امين.
2: يا طبعا ابونا.
0: امين. ونصلي من أجل ابنك اللي عنده أوتيزم. الرب يلمس لمسة شافية في اسم يسوع.

0: المسيح. آمين آمين. أيوة
1: ألو، مساء الخير يا بينا.
0: مساء النور.
1: معاك بطرس من المنيا يا بينا.
0: بطرس يا دي المنيا.
1: بطرس
0: من المنيا.
1: عاوز من جثتك طلب الصلاة يا بينا، بس لابن خالتي معايا تعبانة قوي يا ابونا، ومش قاعد على بعضيه يا بينا، وهايش في الشقة كده، ومش متوتر يا بينا في الشقة على طول.
0: ابن خالتك؟
1: ابن خالتي يا بينا، تحت مني على طول يا بينا. انا قاعدين في مؤسسة الزكاة وقاعد تحت مني على طول يا بينا.
0: تحت مني؟
1: يا بينا تعبانة قوي يا بينا، وزاجينا المر يا بينا، مش عارف نعمل ايه.
0: سنه كم سنة؟
1: نعم يا بينا؟
0: سنه كم سنة؟
1: سنه كم سنة؟
0: أه.
1: حوالي 55 يا بينا.
0: ايه ده؟
1: عليه روح شريرة يا بينا.
0: يعني فين هو طيب؟
1: هو تحت مني يا بينا، تكلمه؟
0: انزلوا بسرعة.
1: حاضر يا بينا حاضر.

0: الو
1: وصلت.
0: الو
1: ايوه معاك.
0: حبيبي يا ابونا،
1: انت وصلت.
0: انا تعبان يا ابونا جدا يا ابونا، صلي لي يا ابونا اعمل معروف.
1: انت مين؟
0: انا حن.
1: حنة.
0: ايوه
1: انت خاطي يا حنة ولا تايب؟
0: نعم.
1: انت خاطي ولا تايب؟
0: لا يا ابونا ما فيش حاجه من الحاجات دي.
1: مش خاطي يعني؟
0: لا.
1: بتحس بايه يا حن؟
0: مش قاعد في الشقه ولا همداني يا ابونا خالص، وستور وكتاب و...
1: قاعد في الشقه لوحدك؟ قاعد في الشقه لوحدك يا حن؟
0: نعم.
1: انت قاعد لوحدك؟
0: لا قاعد انا وعيالي.
1: انت وعيالك. بتحس بايه يا حن؟
0: نعم.
1: بتحس بايه؟
0: توتر في جسمي جامد يا ابونا، مش حاسس. مش
1: طيب، هات شويه ميه يا حن، قزازه ميه. جبت قزازه ميه؟
0: ماشي يا ابويا.
1: جبت؟
0: نعم.
1: جبت قزازة مية؟
0: ايوه قزازة مية يا ابويا قدام التلفزيون.
1: طيب، حاول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محاربة أو ساكنة في جسد حنة بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. امين. حنة.
0: نعم ابويا.
1: اشرب من الميه. خلاص. ايه بقول؟ خلاص يا حنة.
0: نعم ابويا.
1: لا اشرب شويه وخلي الباقي تبقى تزود او تشرب منه. خلاص يا حنة.
0: ماشي ابويا.
1: يلا ربنا معاك، عيش مع المسيح وتروح الكنيسه وتعترف وتتناول. امين. ايه
2: الو؟
1: ايوه مين؟
2: انا هواكي حاج. سلام يا ابونا.
1: سلام. مين معايا؟
2: الو؟
1: مين معايا؟
2: اخو بالعيد يا ابونا.
1: مين؟
2: بنتك بنت المسيح يا ابونا.
1: نعم.

0: بنت المسيح معاك يا ابونا.
1: منين بتتكلمي؟
0: انا من القاهره. بنتكلم من القاهره.
1: ايوه نعم.
0: ازاي قلتك؟
1: اشكر ربنا.
0: انا كنت يعني بكلم قصتك عشان يعني عايزك تصلي لي ان انا ارجع شغلي، عشان انا اتظلمت. انا قلت كلمه ربنا، وقلت ان المكان ده ما ينفعش يحصل فيه كده، وقلت ان ده غلط.
1: على ايه؟
0: في حاجات بتحصل مش
1: على ايه بس في الأول، من الاول ايه المكان ده؟
0: من انا كنت بشتغل في بيت ربنا، في كنيسه من الكنائس، كنيسه كبيره، وكان فيه بيحصل حاجات غلط ماليا. ورحت اتكلمت، وصاحب الشأن قال لي طيب شكرا ليكي وكتر خيرك، وهنبعت لك ونقول لك تشتغلي معانا تاني في حته تاني عشان ابعدك عن المكان ده. ومن ساعتها لحد دلوقتي ما حدش كلمني وما حدش قال لي حاجه. فانا كل اللي عملته ان انا رحت قلت ان المكان ده بيحصل فيه مخالفات ماليه في كنيسه من الكنائس.
1: قلت لمين؟
0: ورحت اتكلمت مع الحد، قلت لصاحب يعني قلت لحد مسؤول كبير في المكان. قلت له انا هكلمك بامانه، بيحصل في المكان ده مخالفات ماليه، في فلوس بتدخل من غير ايصالات. وانا يا استاذي انا محتاجه ان انا يعني تدعمني وتقف جنبي وتوقف الموضوع ده، يعني عشان ده دي فلوس ربنا، ده بيت ربنا ودي فلوس ربنا. قال لي حاضر انا هشوف الموضوع ده. وبعد كده في اقل من 5 دقائق قال لي شكرا، احنا مش عايزينك تكملي معانا ومتشكرين لك وشكرا على كده، خلص الموضوع. فانا كلمته وقلت كلمه حق، وربنا الحمد لله مبارك لي ومبارك لي في ولادي ومبارك لي في بيتي ومبارك لي في جوزي. نشكر ربنا. من ساعتها انا ما احتجتش لحاجه وما احتجتش لحد عشان انا قلت كلمه حق وربنا واقف معايا. بس انا بحب شغلي وبحب المكان قوي، وانا اتظلمت. فانا محتاجه ان الظلم، يعني انا محتاجه قصتك تصلي لي ان الظلم ده يترفع عن المكان.
1: طيب خلاص. طيب المهم احنا نصلي من اجل خلاص الكل ومن اجل حياه مقدسه ومباركه للكل، والرب يغفر خطايانا كلنا ويسامحنا. والمسيح عارف كنيسته وبيرعاها، ومش انا ولا غيري هنرعى الكنيسه ولا ندبر امورها، هو في وسطيها لا تتزعزع. ربنا يبارك حياتك ويكون معك. ودلوقتي تعالوا نصلي كلنا ونشكره أولا من أجل تشريف جلستنا، وثانيا من أجل جمعنا حواليه، وثالث حاجة من أجل أنه أمر ببركات كبيرة لكل نفس ساجدة بين إيديه وعند قدميه. أكرمنا بزيادة كرامة ومجد ليك، عزانا وفرحنا، طيب خواطرنا، شفى مرضانا. بنرفع ذبيحة حمد وشكر كلنا ذبيحة حمد وشكر لجلاله. كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا، اقبل شكر قلوبنا أيها الإله الحقيقي وحدك، الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب، لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في

في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وسلام رب ليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن ماذا حدث في مجمع نيقيا ولماذا تم عقده ومن الذي أدخل كلمة الثالوث، لأن البعض يظن أن مجمع نيقيا هو الذي أدخل كلمة الثالوث والأقانيم، مع أن دعوة المسيح كانت الوحدانية. سوف نتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن هرطقات حول ألوهية المسيح وعقيدة الثالوث. لذلك نرحب جدا جدا بضيف الحلقات رجل الله وخادم الإنجيل الدكتور فريس سموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك يا دكتور.
0: في البداية نحب قوي نعرف إيه أهم البدع والهرطقات اللي واجهت الكنيسة الأولى وهي في مهدها الأول.
1: بدأت المسيحية وواجهت بدع وهرطقات منذ القرن الأول الميلادي. هقسم هذا الموضوع إلى ثلاث نقاط رئيسية: هرطقات واجهتها الكنيسة في العالم اليهودي في بداية انتشارها قبل أن تمتد إلى العالم اليوناني أو الروماني، ثم هرطقات واجهت الكنيسة في العالم الروماني الوثني، ثم النوع الثالث هي شطط في التعليم أو بدع وهرطقات نتجت عن تعليم بعض آباء الكنيسة أي من داخل الكنيسة.
0: خلينا نبتدي في البداية الأول نتكلم على الهرطقات اللي واجهتها الكنيسة الأولى وهي في مهدها في العالم اليهودي.
1: جاء المسيح إلى أرضنا، تجسد إخنوم الكلمة واتخذ جسدا، وبدأ المسيح كما يوضح لنا كتبة الأناجيل، كان يقول يصنع خيرا، كان يكرز، كان يعلم وينادي أنه قد اقترب ملكوت السماوات.

0: ولأن المسيح يعرف أنه كإله متجسد أو كإنسان لن يستمر على الأرض طويلا، لذا اختار 12 تلميذا. لما نقرأ في إنجيل متى أصحاح 10 اختيار التلاميذ 12، ثم بعد ذلك اختار 70 وأرسلهم إلى العالم المعروف في ذلك الوقت، حتى جاءت النهاية. وقبل أن يصعد المسيح إلى السماء مباشرة، كلف التلاميذ وكل المسيحيين، كل المؤمنين في كل وقت وكل عصر، أن يذهبوا ويكرزوا في العالم أجمع. بدأ التلاميذ تنفيذا للوصية الكتابية الكرازة في اليهودية،
1: صحيح،
0: وبدأت الرسالة تنتشر بين اليهود. لكن حدث نوع أن بعض اليهود الذين آمنوا بالمسيح لم يستطيعوا أن يفصلوا ما بين اليهودية والمسيحية فصلا تاما، لذلك هم كانوا هي خلطة ما بين اليهودية والمسيحية.
1: بمعنى كانوا بيعملوا إيه؟
0: بمعنى أنه المسيح بالنسبة لهم هو نبي، ولكن موسى هو النبي الأعظم. اليوم المقدس يوم السبت والأحد معا، الخلاص بالناموس وبالإيمان معا، يعني خلطة ما بين اليهودية والمسيحية. لكن حدث في وسط هؤلاء اليهود أو التهوديون نشأت بدعة أو هرطقة أطلق عليها الأبيونية. وكلمة أبيون كما يذكر يوسابيوس المؤرخ الكنسي في كتابه تاريخ الكنيسة تعني أنهم فقراء في تعليمهم، يعني التعليم اللي قدموه عن المسيح كان تعليما فقيرا. قرأت حديثا لرأي لأحد علماء الآثار المصريين، قال إن كلمة أبيون هي كلمة مصرية قديمة وتعني فاسد. هذا ما عرفته أو قرأته حديثا،
1: يعني نسبة التعليم كان فاسد.
0: يعني فكذا إذا كانت الكلمة عبرية تعني تعليمهم فقيرة، أو إذا كانت الكلمة مصرية تعني تعليم فاسد، فهذا يوضح لنا من هم الأبيونيين. طبعا زي ما قلت الأبيونيين أنكروا إلوهية المسيح. المسيح هو نتاج زواج طبيعي ما بين يوسف والعذراء مريم، وبالنسبة لهم الرسول بولس شخص مرتد. كتبوا كتابات خاصة بهم أطلق عليها إنجيل الأبيونيين. للأسف هذا الإنجيل فقد، ولكن لدينا فقرات وجدت في كتابات بعض آباء الكنيسة وخاصة ترتليانوس. في سنة 135 ميلادية، كلنا عارفين أن التدمير الأول لأورشليم كان سنة 70 ميلادية، بعدين في سنة 135 تم القضاء على اليهود تماما. حدث في هذا الوقت تبلور لهذا الفكر اللي واجهته الكنيسة المسيحية، أن هناك طائفة كانت موجودة في أورشليم تسمى طائفة الأسينيين. هذه الطائفة هي عبارة عن مجموعة يهودية متزمتة نشأت في الفترة ما بين العهدين في زمن المكابين، واستقروا في شمال فلسطين ناحية الناصرة أو غرب بحيرة البحر الميت. وعرفنا كثير من التفاصيل عن هؤلاء الأسينيين عندما اكتشفت مخطوطات وادي قمران أو مخطوطات البحر الميت سنة 1947. هذه الطائفة اللي هي نتجت ما بين التهوديون والأسينيين، قلت إنه كان لهم موقف غير صحيح. اضطهدوا من اليهود لأنهم ليسوا يهود كامل،
1: صحيح،
0: واضطهدوا من المسيحيين لأنهم ليس مسيحيين بالمعنى الكامل الصحيح. والذي حدث أن بعض هؤلاء قد ذهبوا إلى شبه الجزيرة العربية، ومنهم تكونت طائفة النصارى أو النصرانية الموجودة في شبه الجزيرة العربية. إذن بالتالي النصارى أو النصرانية التي وجدت في زمن نبي الإسلام هي بدعة أو هرطقة مسيحية، ولا تقدم تعليما مسيحيا نقيا.
1: إذن نحن لسنا نصارى
0: طبعا،
1: وأنا نحن نرفض هذا اللقب بالتأكيد. نحن مسيحيين نسبة للمسيح، يعني إذا كانت بدعة زي ما حضرتك بتقول وفسرت لنا دلوقتي. لكن هل هناك علاقة بين الثالوث اللي احنا بنؤمن بيه، الثالوث المسيحي والثالوث القرآني اللي ذكر في القرآن؟
0: بدعة النصارى لا أنسى أن أذكر أحد الكتب المهمة التي ناقشت هذه القضية، الأب يوسف الحداد كتب كتاب تحت عنوان القرآن دعوة نصرانية. لا

0: أتفق مع كل ما جاء فيه، لكن هو ناقش ما كتب عن طائفة النصارى بكل تفصيل. ما هاجمه النص القرآني أو الثالوث الذي هاجمه النص القرآني ليس له علاقة بالمرة بالثالوث المسيحي. زي ما قلت، النصرانية أو النصارى هي بدعة وهرطقة ليس لها علاقة بالمسيحيين. مرات بستغرب لماذا لم يذكر النص القرآني كلمة مسيحيين، رغم أنه كانت هناك علاقة في رحلات الصيف والشتاء التي كانت تذهب إلى الشام وكانت المسيحية منتشرة هناك، لكن ما استخدمه النص القرآني هو النصارى. والثالوث الذي ذكر في النص القرآني نوعين. النوع الأول، كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة. هنا ثالث ثلاثة بمعنى وجود ثلاث آلهة، والمسيحية الثالوث المسيحي لا يقول بثلاث آلهة لكنه إله واحد ذات واحدة في ثلاثة أقانيم. والثالوث الثاني، لما الله في النص القرآني بيخاطب المسيح يقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني هنا الثالوث هو المسيح والعذراء مريم والله.
1: هل يعني أنا عايز أقول ده الثالوث القرآني والتاني اللي هو فيه مريم العذراء الثالوث المريمي، إذا كان عندهم اتنين ثالوث مش ثالوث واحد بس القرآن بيها.
0: الثالوث المريمي اللي هو بيتكون من الله والمسيح والعذراء مريم كان ينتشر في شبه الجزيرة العربية، ولا يوجد مسيحي منذ أن ظهرت المسيحية وحتى الآن يقول أن العذراء مريم أحد أقانيم الثالوث. لذلك الثالوث الذي هاجمه النص القرآني ليس له علاقة بالثالوث المسيحي الذي نؤمن به، ولكن هذا ما نادت به البدع والهرطقات التي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية. وكما هاجمه النص القرآني نحن أيضا نرفضه وننكره.
1: بس وايضا كمان الثالوث القراني، يعني الثالوث القراني والمريمي الاثنين دول احنا بنرفضهم تماما لانهم لا يمتوا للمسيحيه بصله. وزي ما حضرتك ذكرت انه في الكتاب المقدس ما فيش كلمه نصرانيا، هو المسيح كان من الناصره. فهل في فرق بين كلمه الناصره والنصراني؟ لانه احيانا بتختلط عن الناس.
0: اوكي، ذكرت كلمه الناصره في العهد الجديد 29 مره. ونسب المسيح إلى الناصرة لأنه هناك عاش، فبعد أن ولد المسيح وحدث الاضطهاد في زمن هيرودس أخذ يوسف والعذراء مريم الطفل يسوع وذهب إلى مصر. وبعد الرجوع من مصر أتوا إلى أورشليم، فعندما رأى يوسف أن ابن هيرودس أرخلاوس يملك عوضا منه خاف وذهب إلى الناصرة. ويكتب لنا البشير متى في الأصحاح الثاني وعدد 23 لكي يتم ما قيل بالأنبياء يدعى ناصريا. فالمسيح ذهب إلى الناصرة وهناك عاش حتى سن 30 من عمره. يعني لما نقرأ في إنجيل لوقا إن المسيح بدأ الكرازة في سن 30، وده كان نظام العهد القديم أن المعلم لا يبدأ التعليم إلا في سن 30. فنسب المسيح إلى موطنه ودعي بن يسوع الناصري، وهذا كتب حتى على الصليب كتب يسوع الناصري.
1: صحيح، ويمكن ناثنائيل قال كده هو أمن الناصرة يخرج شيء صالح.
0: إذا طبعاً في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول
1: الفرق بين الناصرة والنصراني.
0: أوكي، الناصرة يعني يسوع الناصري نسبة لنا الناصرة. وفي الحديث في حديث عن الرسول بولس قيل إنه مقدام شيعة الناصريين. فالمسيح نسب إلى الناصرة ودعي الأتباع في ذلك الوقت بالناصريين وليس بالنصارى. كما قلت هناك فرق، الجذر اللغوي للكلمتين مختلف. فنسب المسيح للناصرة فقيل يسوع ناصري، ونسب أتباعه فقيل الناصريين مقدام شيعة الناصريين. لكن كلمة النصارى تتعلق بالبدعة والهرطقة التي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية. وكما قلت نحن مسيحيين نسبة إلى المسيح وليس بنصارى كما ذكر في النص القرآني.
1: ولماذا يصر البعض إلى الآن عندما نقول لهم إحنا مسيحيين والكتاب المقدس ذكر أنه في أنطاكيا دعي التلاميذ مسيحيين، لماذا بيصروا أن إحنا نصارى ونصرانيين؟ يعني ليه الناس بتصر على دوت؟ هل ده تأكيدا لما ذكر في القرآن؟
0: طبعا هذا ما جاء في النص القرآني، ولذلك كثير من أصدقائنا في مجتمعنا العربي الإسلامي بيكون صعب عليهم أن يطلقوا علينا مسيحيين، لأن هذه الكلمة لم تأتي في النص القرآني، وإن كانت لا تشكل مشكلة.

0: فنحن مسيحيين ننسب إلى المسيح، لكن الاستخدام المفضل هو كلمة النصارى، لأن هذه الكلمة التي جاءت في النص القرآني. ومن وجهة نظر صديقي النص القرآني معصوم، وبالتالي لابد أن يتمسك الأصدقاء بالكلمة المذكورة فيه.
1: عشان كده هم مصرين فعلا يسمونا كده. أنا بشكرك جدا جدا لأجل التوضيح الرائع دوت. أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com، أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
1: أهلاً وسهلاً بيكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقة رجل الله الدكتور فريد صموئيل. أهلاً وسهلاً بحضرتك. بنتكلم وبنستكمل حديثنا حول الهرطقات اللي قابلتها المسيحية في بداية حياتها وفي بداية الكنيسة الأولى. أيضاً بنتكلم على الهرطقات اللي قابلتها الكنيسة في العالم الوثني ومن خلال تبشيرها في العالم الوثني.
0: الكنيسة بعد ما انتشرت في العالم الروماني اليوناني الوثني وجهت بأمرين. لما أرجع إلى سفر أعمال الرسل، القصة تاريخيا، بدأت الكنيسة أو بدأت الكرازة بالرسالة المسيحية في اليهودية. عندما قتل إسطفانوس بيقول: والذين تشتتوا من جراء الاضطهاد جالوا مبشرين بالكلمة. وتنفيذا للوصية انحدر البعض إلى قبرص وفينيقية وأنطاكيا. فيلبس ذهب إلى السامرة، يعني كل واحد من التلاميذ أو من الرسل ذهب إلى مكان معين. فيلبس ذهب إلى السامرة، وعندما ذهب إلى السامرة وانتشرت أرسلت الكنيسة وتابعت هذا العمل. الكنيسة عندما وجدت أن هناك كثير من المؤمنين في أنطاكيا أرسلت لهم برنابة. برنابا لما ذهب إلى أنطاكيا ووجد العمل كبير جدا وعظيم وانتشار رائع، ذهب إلى طرسوس واستدعى شاول اللي هو بولس، وابتدأ يكرزان معا في أنطاكيا. انتشرت المسيحية في أنطاكيا، لكن جزء من اللي واجهته الكنيسة كان بسبب التهوديون أو القوم اللي هم إيمانهم أو تمسكهم باليهودية كان مازال شديدا. فلما انحدروا هؤلاء القوم وابتدوا يتكلموا أن الأممي لابد أن يتهود أولا، وحدثت مشكلة. وكان نتيجة لهذا الأمر أنه ذهب بولس وبرنابا وعرضوا الأمر على قادة الكنيسة في أورشليم، واجتمع أول مجمع كنسي في أورشليم تقريبا سنة 49 ميلادية. وقرر هذا المجمع أنه ليس مطلوبا، قال يعقوب يرى الروح القدس ونحن، ولم يكن أو لم يفرض هذا المجمع على الأمم أن يتهودوا أو يمارسوا ما تمارسه اليهودية، لا يمارسوا الختان. وبدأت الكنيسة واجهت هذه المشكلة. لكن المشكلة الأهم التي واجهت الكنيسة في العالم اليوناني هي الغنوصية.
1: ما هي الغنوصية؟
0: الغنوصية كلمة جنوستيك، كلمة يونانية تعني معرفة. هؤلاء الناس عملوا خلطة، أو عندما اعتنقوا المسيحية أتوا بما يؤمنون به من تعاليم. مش كل المؤمنين طبعا، لكن الأقلية اللي أنشأت هذه البدعة، فهم عملوا خلطة ما بين ما يؤمنون به من تعاليم وثنية وما بين ما نادت به المسيحية. هم كانوا يؤمنون أن الخلاص ليس بالإيمان بموت المسيح الفدائي، لكن الخلاص هو بمعرفة تعاليم سرية قد علمها المسيح. وبيقولوا أو بيستخدموا ويستغلوا النص الذي قاله المسيح: أعطي لكم أن تفهموا أسرار ملكوت السماوات. وعندما نقرأ كتابات هؤلاء الغنوصيين نجد مثلا في إنجيل توما يقول التعاليم السرية التي قالها المسيح لتوما، فتلاقي في بدايات كتابهم أنها تعاليم سرية. نتيجة لهذا قسموا

0: العالم إلى مجموعتين، مجموعة الروحانيون وهم المجموعة التي أعطيت المقدرة أن تفهم هذه الأسرار، وهؤلاء من سيخلصون، ثم هناك مجموعة الأرضيون وهؤلاء لا يستطيعوا أن يفهموا الأسرار، لذلك هم لا يستطيعوا أن يتمتعوا بالخلاص.
1: وإحنا طبعا ككنيسة وكمؤمنين إحنا لا نؤمن بإنجيل توما
0: طبعا، وليس هناك في المسيحية أسرار. المسيح قال اللي أنا أقول لكم في السر نادوا بها علنا في السطوع، فالمسيحية ليس بها أسرار. لم تكن معرفتنا بالغنوصية كثيرة حتى سنة 1945 عندما اكتشفت مخطوطات نجح حمادي. ولا بد أن أوضح ما هي مخطوطات نجح حمادي. في سنة 1947 كان شخص يسمى محمد السمان يبحث عن السباخ أو يبحث عن الكنوز، القصة شائكة أو طويلة شوية مش هدخل في تفاصيلها، لكن عثر على بلاص جرة فكسرها ظنا أنه يجد فيها كنوز. طبعا الأسرار المصرية في صعيد مصر ما أكثرها، وكسر هذه الجرة فوجد فيها مخطوطات. طبعا مرت القصة بتطورات كثيرة، حتى في سنة وصلنا لسنة 1960 عندما كان طه حسين وزيرا للثقافة وسمع بهذا، فتم شراء المخطوطات من الأماكن اللي بيعت فيها وتم مصادرة البعض وتم جمع هذه المخطوطات، وهي الآن محفوظة في المتحف القبطي في مصر القديمة بالقاهرة.
1: ما هي تحتوي عليها المخطوطات؟ يعني جواها إيه المخطوطات دي؟
0: مخطوطات نجح حمادي عبارة عن 13 مخطوطة مكتوبة باللغة القبطية باللهجة الصعيدية. يعني قبل القرن الخامس عشر عندما اخترع يوحنا جوتنبرج الطباعة كانت كل المخطوطات تكتب بخط اليد. عثر على هذه المخطوطات زي ما قلت، هي عبارة عن 13 مخطوطة مكتوبة باللغة القبطية باللهجة الصعيدية، ما عدا أجزاء من مجلد 10 ومجلد 11 مكتوبة باللغة القبطية باللهجة الأسيوطية. طبعا الناس اللي عارفين اللغة القبطية، اللغة القبطية فيها عدة لهجات، في اللهجة البحرية نسبة لوجه بحري في مصر، ثم اللهجة الصعيدية نسبة إلى صعيد مصر، وهناك لهجات جانبية أو سنوية زي اللهجة الأخميمية نسبة إلى مركز أخميم في سوهاج، واللهجة الأسيوطية واللهجة الفيومية. مخطوطات نجح حمادي مكتوبة باللغة القبطية باللهجة الصعيدية، وهي تعود إلى جماعة الغنوصية. مخطوطات نجح حمادي كتبها أصحاب هذه البدعة. طبعا لما أرجع لتاريخ البدعة نجد أنه هناك إرهاصات أو تمهيدات أو هناك أشخاص نادوا بالفكر الغنوصي في زمن الرسول بولس والرسول يوحنا، هوضحها. لكن العقيدة قد تبلورت في القرن الأول والثاني الميلادي وانتهت تقريبا بنهاية القرن الخامس الميلادي. بماذا يعلم الغنوصيون وكيف هذا أثر على أو كان بدعة واجهتها الكنيسة؟ الغنوصية تؤمن بأن هناك الإله الأسمى. الإله الأسمى ده إله قدوس منفصل عن العالم وهو أزلي، وهناك المادة، والمادة أزلية بأزلية الله وهي شر. لذلك لم يكن في استطاعة هذا الإله الأسمى أن يتعامل مع المادة ويخلق الإنسان. طيب كيف يحلون مشكلة الخلق؟ قالوا من هذا الإله الأسمى خرجت أيونات أو انبساقات، حتى وصلنا إلى أيون أو انبساق يبعد عن الإله الأسمى وغير عارف به، استطاع أن يتعامل مع المادة ويخلق الإنسان، وأطلقوا عليه لقب الإله الخالق أو إله اليهود. طيب إيه هو موقف الغنوصية من المسيح، أو إيه البدعة اللي نادت بها الغنوصية فيما يتعلق بشخص المسيح؟ قالوا أن المسيح واحد من الانبساقات التي صدرت من هذا الإله الأسمى في مرحلة متوسطة ما بين الإله الأسمى والإله الخالق، لذلك فهو قدوس وبالتالي لا يستطيع أن يأخذ جسدا حقيقيا من المادة، فأنكروا التجسد وقالوا أن جسد المسيح هو جسد إثيري. إذن الغنوصية أنكرت الثالوث لأن المسيح واحد من الانبساقات، وأنكرت إلوهية المسيح لأنه واحد من الانبساقات، ثم الغنوصية أنكرت التجسد. الأمر الثالث، بعض الغنوصيين

بيقولوا أن الروح أو اللاهوت حل على المسيح في المعمودية وفارقه قبل الصليب، لذلك حرفوا النص الكتابي الذي يقول: إلهي إلهي لماذا فارقتني، إلى يا قوتي يا قوتي لماذا تركتني. وبالتالي

0: اللي هي نظرية شبه العام. البعض الآخر من الغنوصيين يرى أن الذي صلب هو سمعان القريني وليس شخص المسيح. يبقى معناه أن الغنوصية أنكرت كل أساسيات الإيمان المسيحي حتى موت المسيح الفدائي. الغنوصية ترى أنه جسد إسيري وأنه لم يحدث موتا فعليا، لأن الفداء بالنسبة لهم اللي هو الفكر اليوناني السابق أن الخلاص هو الروح الإنسانية، هي الشرارة الإلهية الموجودة في الجسد، ولذلك الخلاص حسب الفكر الغنوصي هو تخلص الروح الإنسانية من هذا الجسد، لأن الجسد من المادة والمادة شر. وكان النتيجة أنهم عملوا شيء أو نادوا بتعاليم تتعلق بالجسد. البعض منهم قال بما أن الجسد شر وبما أنه ليس خلاص للجسد ف يزل الجسد، التقشف والإزلال. البعض الآخر قال بما أن الجسد ليس له خلاص وما فيش مشكلة فاستباحوا الحياة الجنسية، واللي بيقول عنهم الرسول حولوا أو يحولون نعمة الله إلى دعارة. فالغنوصية بكتاباتها وبتعليمها أنكرت ألوهية المسيح. وشيء المؤسف أني أنا عارف أن السؤال طويل شوية، معلش، أن بعض الكتاب استغلوا ما جاء في الفكر الغنوصي لمهاجمة المسيحية. فأكيد الكثير مننا قرأ كتاب شفر الدافنشي، دافنشي كود لدان براون، أو شاف الفيلم. ما جاء في شفر الدافنشي مبني على مخطوطات نجح حمادي، مزج ما بين الخيال والحقيقة. ونجد في عندهم زي ما قلت في أناجيل، جيل فيلبس وإنجيل بارسديماوس وإنجيل توما وإنجيل مريم المجدلية، في أعمال، أعمال بطرس والإثنى عشر، في رسائل وفي رؤى على نفس نظام الأناجيل. في إنجيل مريم المجدلية بطرس يطلب من العذراء مريم أنه تقول لهم التعاليم السرية التي اختص بها المسيح مريم المجدلية. بعدين إنجيل مريم المجدلية يقول أن المسيح قد تزوج مريم المجدلية ثم جاءوا إلى المسيح، ثم كما يذكر دان براون في كتابه شفر الدافنشي ذهبوا إلى فرنسا للبحث على نسل المسيح الممثل في الطفلة سارة. فالغنوصية أنكرت لاهوت المسيح وأنكرت الثالوث وأنكرت الصلب وأنكرت القيامة أيضا.
1: فعلا يا دكتور حقيقي مهم قوي ان احنا نكون بنفهم ايه البدع والهرطقات فعلا اللي بتقابل وتواجه الايمان المسيحي عشان ما نخدعش باي بدع منهم. مشكوره جدا في نهايه الحلقه، رب يكمل معانا في اسم المسيح. اعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، الى اللقاء في حلقات قادمه من برنامجكم الاسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحيه. الرب معكم.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. رأينا في المرة السابقة وكانت الحلقة الأولى كيف أن الله لا يستمع لأي صلاة، لكنه يستمع للصلاة من قلب قد اغتسل بدم المسيح، قلبا جديدا عرف كيف يعتمد على الله وأنه لا خلاص بدون صليب المسيح. وفي هذه الحلقة أود أن أتناول مع حضراتكم موضوعا يرتبط بنظرتنا لله. من هو الله؟ من هو إله الكتاب المقدس؟ وهذا يرتبط بشكل خاص بالصلاة الناجحة والمقتدرة، فلا توجد صلاة ناجحة ومقتدرة بدون نظرة صحيحة لله. وسيكون لدينا فرصة لنتكلم عن أسس الصلاة المقتدرة، أسس الصلاة الصحيحة والمنتصرة. على صفحات الكتاب المقدس دونت صلوات كثيرة، ومنها صلوات ناجحة ورائعة. ربما تسألني لماذا نتناول واحدة من هذه الصلوات؟ أقول لك في البلدي وفي المثل البلدي بيقولوا اسأل مجرب. فأفتكر أن الصلوات التي اقتدرت وأتت بنتيجة لهي نماذج رائعة نقتدي بها. دعونا نفتح معا كلمة الله على سفر أخبار الأيام الثاني وأصحاح 20 لنرى شخصا تقيا، ملكا تقيا اسمه يهوشافاط، صلى وكانت صلاته عظيمة واقتدرت. في أخبار الأيام الثاني أصح 20 يقول الكتاب: ثم بعد ذلك أتى بنو مؤاب وبنو عمون ومعهم العمونيون على يهوشافاط للمحاربة. فجاءوا ناس وأخبروا يهوشافاط قائلين: قد جاء علي

أولئك جمهور كثير من عبر البحر من آرام وها هم في حصون تمار هي عين جدي. ويخبرنا الكتاب برد فعل يهوشافاط، وهو رد فعل أي واحد مننا حينما تحدث عليه حروب، مقاومات، مرض، خوف من المستقبل. يقول الكتاب فخاف يهوشافاط، وده رد فعل طبيعي، لكن لما أقف عند الخوف لابد أني هخور، لكن الخطوة الإيجابية التالية هي الهامة، وجعل وجهه ليطلب الرب. لقد اتجه يهوشافاط ليقرع الباب الصحيح، اتجه يهوشافاط إلى الملجأ الصحيح يطلب وجه الرب، ونادى بصوم في كل يهوذا. هل يلفت نظرك أن صلاة يهوشافاط ارتبطت بالصوم؟ هل الصوم أداة هامة في الصلاة المنتصرة؟ بكل تأكيد نعم. لماذا؟ حينما أمتنع عن الطعام، أو حينما أمتنع عن لقاء البشر والحديث والكلام، كأنني أقول لله أنت أولويتي يا رب، أنا وضعت وخصصت وكرست هذا الوقت في الصلاة والصوم لك، حتى وإن كان هذا على حساب احتياجاتي الجسدية. في مرة لاحقة سنتناول الصوم بالتفصيل، لكن لنستكمل معا الآن ثلاث أسس للصلاة المنتصرة المقتدرة، وقد وردت هذه الأسس الثلاث في صلاة يهوشافاط الملك التقي. أولا في آية 6 سنقرأ صلاة يهوشافاط، وقال يا رب إله آبائنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت، وليس من يقف معك، وليس من يقف معك. وهنا أرى الأساس الأول للصلاة المنتصرة، من هو الله؟ من هو الله في ذاته؟ كيف ترى الله؟ هل تراه شخصا ضعيفا أم تراه المقتدر؟ ودعني أعطي هذا التشبيه البسيط. إذا كان أمامي جبلا من التحديات، جبال من التحديات، أنت ترى الجبل، لكن إذا رأيت من هو الله في عظمته فسترى الجبل صغيرا بالمقارنة مع عظمة الله. لكن إذا رأيت فقط الجبل، رأيت فقط الظرف الذي أنت تمر به، رأيت فقط التحدي الذي يواجهك، سترى الله صغيرا. لكن على قدر عظمة الإيمان الذي يرى الله فيما هو عليه في ذاته، على قدر ما تصغر التحديات ويزيد الإيمان اللي قال عنه الرب يسوع، إن كان لكم إيمان حتى إن كان صغيرا مثل حبة الخردل، لكن تقولون لهذا الجبل، جبل التحدي، انتقل من هنا إلى هناك فينتقل. إن أول أساس للصلاة المنتصرة هو أن أعرف إلهي وإمكانيات إلهي. يقول الكتاب في سفر دانيال أصحاح 11 وآية 32، يقول أن الشعب الذين يعرفون إلههم يقوون ويعملون، فلا قوة ولا إنجاز، لا مثابرة في الصلاة ولا اقتدار في الصلاة بدون أن أعرف إلهي من هو في ذاته. لكن يتقدم يهوشافاط ويستمر في الصلاة ليقول للرب في آية 7، ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فهو يتكلم عن الماضي هنا، وكأنه يقول أنت إله الأمس. إن لدينا اختبارات
ورصيد